0: ووصل إلى 350%، وأضاف بأن إيران لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب جنودها أو عناصر الشرطة.
1: They have no money. They have no navy. They have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region, having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it. The land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion.
0: من واشنطن ينضم إلى الكاتب السياسي سعيد البستاني. أهلا بك أستاذ سعيد. إذا للمرة الثانية يتحدث الرئيس الأمريكي عن أن مضيق هرمز ربما أرض أمريكية. في المرة الأولى تم القول بأنه الرئيس كان يمزح، لكنه أعادها الليلة. برأيك ماذا يمكن أن نفهم من هذا الأمر؟
2: يعني هذه رسالة للإيرانيين للقول أن أي محاولة للتأثير على الملاحة في مضيق هرمز ستصطدم بمعارضة أمريكية شديدة، لأن المضيق هو سيادة أمريكية. هذا التوصيف يعني إلى حد ما ليس واقعيا، إنما في السياسة هو يبعث برسالة واضحة للإيرانيين من أننا سنتعامل مع المضيق وكأنه أرضا أمريكية، وبالتالي أي اعتداء أو أي محاولة للتأثير عليه سيلقى ردا كبيرا. مما لا شك أن الرئيس يعني بعد أن أعلن عن العقوبات بالأمس، ها هو اليوم ينتقل إلى التسويق لاتفاق سياسي، ويقول بما معناه أن يعني أمام إيران كل يوم تأخير من دون اتفاق هو يوم إضافي من الاستنزاف الاقتصادي، وبالتالي هذا الأمر يضعه الآن في يد الإيرانيين من قبيل الضغط النفسي ومن قبيل الضغط التفاوضي يعني إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات ولعقد صفقة تناسب الولايات المتحدة.
0: في الداخل الإيراني يعني يكاد خطاب الرئيس بيزشكيان يتماهى مع توصيف ترامب للواقع داخل إيران، وهناك تحذيرات في الداخل الإيراني من عواقب الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، وبالتالي هل وجدت الولايات المتحدة ضالتها من خلال تجديد الخناق على إيران اقتصاديا بدلا من الدخول في معادلة المواجهة العسكرية التي أثبتت بأنها لم تكن ناجحة مع إيران؟
2: تماما. يعني هناك يعني نوع من الانتصار فيما لو ستظهر انقسامات في الداخل الإيراني بشأن ما هو واجب فعله لوقف النزيف الحاصل أو لوقف التدهور الحاصل والتآكل الاقتصادي. لذلك أنا أعتقد عندما قال الرئيس منذ قليل، قال أن يعني لا أحد في إيران يريد أن يكون رئيسا، بما معناه أن الوضع متدهور إلى درجة أنها لم تعد الرئاسة مكسبا، بل أصبحت عبئا على من يتولاها. وبالتالي أعتقد أنه في هذا الإطار يعني هناك نوع من تتوقع الإدارة الأمريكية أن يحدث هذا الضغط الاقتصادي تراجعا أو تنازلا إيرانيا، وبالتالي يصبح أسهل التوصل إلى اتفاق، وخاصة بموضوع النووي.
0: وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان موضوع استئناف الملاحة في مضيق هرمز. برأيك التوصل إلى اتفاق يتيح أو يسمح للسفن بمعاودة الإبحار بشكل طبيعي في المضيق، هل سيشفع لإيران أم أن الولايات المتحدة ستضغط باتجاه موافقة إيران على تسوية واتفاق وليس فقط العودة إلى الملاحة بشكل طبيعي في هرمز؟
2: أولا لابد من القول أن هذه المفاوضات تجري برضا أمريكي حتى الساعة، وبالتالي أي تفاهم يتوصل إليه العمانيون والإيرانيين لابد من أنه لا يتضمن أي نوع من أنواع السيطرة من خلال الإجراءات، أي نوع من أنواع السيطرة الإيرانية على المضيق. وبالتالي ربما لا مانع لدى الولايات المتحدة أن يكون هناك تفاهم يتناول القضايا

0: التوجيهية، القضايا الفنية في المضيق، ولكن أي إجراءات يفهم منها على أنها ممارسة سيادة إيرانية على المضيق سيكون مرفوضا تماما. وبالتالي إذا توصل الجانبان إلى هذا الأمر، أعتقد أنه بقليل من يعني التفاوض ربما قد ينجح، يعني قد تقبل الولايات المتحدة بإعادة فتح المضيق بناء على هذه المعطيات.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني، شكرا جزيلا لك. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحثا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات لاستئناف حرية الملاحة وسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكان إنه من الأفضل إنهاء الحرب اليوم، بينما إيران في موقع قوة على حد وصفه. وخلال لقاء مع جمعية المجتمع الطبي الإيراني قال بزشكان إن مذكرة التفاهم وافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأنه إذا رفعت إيران الشعارات فعليها أن تتقبل مشقتها. وأضاف بزشكان بأن إيران تتجاهل في كثير من الأحيان الوفاء بالعهود التي تبرمها، وأن بعض المجموعات التي لا تشعر بالألم أو المشقة تنتقد إجراءات الحكومة، مؤكدا أن سبب الانقسامات في إيران هو الأنانية وحب الذات. إلى ذلك أكدت الحكومة الإيرانية أن إدارة استهلاك الوقود لا تزال قيد الدراسة، نافية ما تم تداوله بشأن تحديد سعر 80,000 تومان للبنزين. وبحسب الحكومة الإيرانية ستعلن الجهات المعنية أي قرار نهائي بشأن أسعار البنزين وآلية تطبيقها عبر القنوات الرسمية. يذكر أن إيران تواجه أزمة حادة في إمدادات البنزين في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع كلفة تأمين الوقود بسبب الحصار الأمريكي. وبين غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، طالب إيرانيون الحكومة بالبحث عن مخرج للأزمة والعودة إلى طاولة التفاوض.
2: أصبحت الأدوية أغلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. في الواقع أيا كان ما تنظر إليه، سواء كان طعاما أو دواء أو منتجات تنظيف أو أي شيء يحتاجه الناس في حياتهم اليومية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير. أحيانا ترتفع الأسعار من أسبوع لآخر. أصبح الأمر صعبا للغاية بالنسبة لنا، خاصة بالنسبة لأشخاص مثلنا يعيشون على راتب ثابت.
3: في رأيي ليس أمامهم خيار آخر، عليهم التفاوض وإيجاد حل. دعوني أوضح الأمر، أعتقد أن على إيران الانضمام إلى المجتمع الدولي كما تفعل الدول الأخرى، مثل حوالي 170 أو 180 دولة عضوا فيه بالفعل، وبناء علاقات عادلة ومتوازنة مع جميع الدول. هذا رأيي، وأعتقد أن العديد من الإيرانيين يشعرون بالمثل.
4: انخفضت قدرتي الشرائية بشكل كبير بنسبة لا تقل عن 40% من حيث قيمة العملة. لقد تخلينا فعليا عن أشياء كثيرة. باختصار،
1: معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور فراس. حقيقة يعني الرئيس الأمريكي يقول بأن التضخم ارتفع بإيران بنسبة 350%. الرئيس الإيراني دق ناقوس الخطر وحذر من القادم، وقال بأنه هناك يعني من سيتحمل مسؤولية هذه القرارات ورفع هذه الشعارات. إلى أي مدى الواقع الاقتصادي في إيران سيء، أم أن هناك مبالغة وتضخيم لمعاناة الإيرانيين؟
5: نعم أخي العزيز أستاذ إبراهيم، تحياتي لك ومشاهدكم الكرام. يعني بالتأكيد يبدو بشكل أو بآخر أن الواقع الاقتصادي في إيران بدأ يتأثر مع تعثر يعني عملية العودة إلى طاولة المحادثات، وكذلك إطباق الولايات المتحدة الأمريكية لموضوعة الحصار البحري على إيران من خلال تعطيل يعني سلاسل الإمداد التي كانت إيران تركن إليه خلال الفترة الماضية. وبالتالي هذا يؤشر إلى أن آليات التسكين الاقتصادي التي اعتمدها النظام على أقل تقدير في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار لم تشفع له في إنتاج حالة اقتصادية مستدامة بالإطار الذي يجعله يرفع من سقف التوقعات مع إدارة ترامب. وهذا كان واضح جدا ليس فقط على مستوى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني مسعود بازشكان، وإنما حتى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عندما أكد يوم أمس إلى ضرورة الاحتكام لمنطقة العقل والجلوس على طاولة المحادثات انطلاقا من حاجات الشعب الإيراني وليس من انطلاقا من حاجات بعض الأجنحة التي اعتبرها أنها لا تفكر بالمواطن الإيراني.

معلش أقاطعك دكتور فراس، برأيك عن من كان يتحدث بزشكيان؟ الجهات التي تنصلت من يعني الاتفاق رغم أنه المجلس الأعلى الأمن القومي يعني وافق عليه.

0: أنا أقول أن النظام في إيران بدأ يستشعر خطورة انفلات الأوضاع، وهذا ما تتحدث به العديد من التقارير. يعني آخر التقارير التي صدرت عن الداخل الإيراني بدأت تتحدث عن انخفاض كمية السعرات الحرارية على المستوى المائدة الإيرانية من 2500 سعرة حرارية إلى 400 سعرة حرارية، وبالتالي هذا يؤشر إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، وكذلك فشل النظام في إنتاج بدائل اقتصادية يستطيع من خلالها أن يظهر بأنه لا زال يمسك بزمام الأمور. ولذلك أنا أقول أن الحصار البحري من الممكن أن يؤدي إلى نوع من التحول في الموقف الإيراني، ولكن يبدو أنه حتى هذه اللحظة لا زال هناك تيار في الداخل الإيراني يعض على جراحه ويرى أنه بالإمكان الصمود لأطول فترة ممكنة. ولكن أنا أعتقد أنه طالما هناك صوت في الداخل الإيراني لا زال يراهن على ضرورة العودة إلى طاولة المحادثات، هذا يعني أنه بدأ يستشعر خطورة انفلات الأوضاع، لأنه يدرك بالنهاية أنه هو الوحيد الذي سوف يتحمل هذه التكاليف. لأنه هناك نقطة مهمة أستاذ إبراهيم، أن الرئيس باشكيان هو الذي تعهد بإقناع مجتبى خامنئي بالتوقيع على هذا الاتفاق، وبالتالي هو يستشعر خطورة أنه قد يكون هو الوحيد الذي يتحمل تكلفة فشل يعني العودة إلى طاولة المحادثات، خصوصا وأنه هو قال أنني أنا من وقف على الاتفاق وأنا من أضمن نجاحه. ولذلك هو يدرك تماما أنه إذا ما كان هناك نجاح فإنه سوف يحسب للحارس الثورة، وإذا ما كان هناك فشل فإنه هو الوحيد الذي سيتحمله، وبالتالي هذا ما يجعله يتعلق بهذا الأمل، لأنه يريد أن أقول للإيرانيين أنني لست أنا من يتحمل المسؤولية وإنما التيار.
1: هل يمكن أن يذهب بعيدا في مواقفه لجهة أن يعني ينسحب من الحياة السياسية، خصوصا بأنه من يسمع خطابه في كل مرة يشعر بأنه الرجل محاصر؟ إلى أي مدى سيقفز من المركب إذا كان يشعر بأنه سيغرق؟
0: أنا لا أتصور أنه قد يلجأ إلى مثل هذا الخيار، لأنه قد يمثل انتحار سياسي بالنسبة له، وكذلك أن هناك حالة من القصر السياسي اليوم موجودة في الداخل الإيراني. لا أعتقد أن هناك أي صوت في الداخل الإيراني من الممكن أن يخرج عن سرب النظام أو أن يقفز دون أن تكون هناك نهاية واضحة لما يمكن أن نقول عليه في المخرج النهائي في العلاقات مع الولايات المتحدة. ولذلك نعم هو قد يلوح بمثل هذا الخيار، ولكن لا أعتقد أنه قد يلجأ إليه، لأنه بالنهاية هو رئيس أقلوي. نعم هو قد يكون على مستوى المواقف قريب من التيار الإصلاحي، وأنه لكنه ليس محسوبا من حيث الأصل على التيار الإصلاحي. ولذلك يدرك تماما خطورة اللجوء إلى مثل هذا الخيار، لأنه سوف يكون أمام تحديات كبيرة جدا قد لا يكون قادرا على التعاطي معه.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا الموصل، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس، شكرا جزيلا. نفذ بحار أمريكيون عملية طيران ليلية من على متن حاملة طائرات جورج بوش أثناء إبحارها في بحر العرب. نتابع.

أعلن الديوان الملك السعودي مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة. بدورها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات تشمل النقل والطاقة والصحة. وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت بأن الرئيس ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الاثنين المقبل في الإليزي، حيث سيعقد مجلس الشراكة الاستراتيجي وتوقع الاتفاقيات. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. رئيس برلمان العراق يعلن أن حصر السلاح نهاية سبتمبر، وأن قادة إيران سيبحثون استثناء العراق من قيود هرمز. الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية يستهدف عناصر وآليات ميليشيا الحوثي في محافظتي حجة والجوف.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أن نهاية سبتمبر المقبل ستكون بداية حصر السلاح بيد الدولة، مستبعدا صداما بين الحكومة والفصائل الرافضة للخطة. وشدد الحلبوسي على أن حصر السلاح إجراء دستوري وماض، مضيفا أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أبلغه أنه سيبحث مع القيادات الإيرانية استثناء العراق من تداعيات القيود المفروضة في مضيق هرمز. قبل ذلك أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجود خلافات بين الحكومة والفصائل بشأن آلية وطريقة حصر السلاح.
1: والآخرين عندنا منهم حوار مباشر أو حوار عبر قنوات غير مباشرة، فماشيين بهذا الإجراء. من حيث المبدأ آلية تسليم السلاح، أقدر أقول لك هاليومين المعظم مقتنع يعني بالموضوع. قد يكون خلاف على الآلية والطريقة، مو مشكلة، هذا المهم الهدف يحقق.
0: شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن المعركة مستمرة حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد في أنحاء البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وقال البرهان خلال جولة في مدينة المناقل بولاية الجزيرة إن السودان يواجه مخططات تقودها جهات وصفها بأعداء السودان وتسعى إلى تركيعه حسب قوله.
2: المعركة ما انتهت، معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي منتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين ركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي.
0: البرهان لم يستبعد فرض عقوبات جديدة على السودان خلال الأيام المقبلة، لكنه أكد أن الشعب السوداني أقوى من هذه الضغوط.
2: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
0: في اليمن استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية عناصر ميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

0: أعلنت سوريا أنها تقدمت بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي أطلقتها فرنسا عام 2018. وصدر الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا، فيما رحبت باريس بالخطوة معتبرة أنها تعزز المساءلة والعدالة. وجاء الطلب في الذكرى 13 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق. دافع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن علاقة بلاده بتركيا، مؤكدا أن أنقرة شريك أساسي في عملية إعادة الإعمار. الشيباني شدد على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تملي على سوريا تحالفاتها أو شراكاتها، مشيرا إلى أنه من المبكر مناقشة أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل، وأن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. وبشأن العلاقات السورية الإيرانية، قال الشيباني إن على طهران أولا الإقرار بما ارتكبته بحق الشعب السوري، مضيفا أن إسلام أباد لم تقدم أي مقترح للوساطة بين سوريا وإيران. أدان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تركيا مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو. وكان وزير العدل التركي أكين غورليك أعلن في وقت سابق إصدار مذكرة توقيف على خلفية اعتراض إسرائيل على ما سمي بأسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاز الناشطين على متنه. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فون دير لاين بعزم إسرائيل طرح مناقصات لبناء مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ووصفت فون دير لاين القرار بأنه غير مقبول، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ فترة طويلة. وحذرت من أن المشروع يقوض حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. صعدت إثيوبيا لهجتها بشأن سيطرتها على مياه نهر النيل، وأكد وزير المياه والطاقة أن بلاده لن تطلب إذنا من أحد لتطوير سدودها رغم الاعتراضات المصرية.
1: Always their mind is crawling back to the colonial mentality. They don't value the stance of people upstream side. Today, when we are proudly talking of the Greater Balance Dam, they have been opposing for years. So who said that we are going to ask them permission? Because we will together without their permission. And we will do it also if we need on other river basins. Why? We are sovereign state. We are sovereign country. We have our natural resources. We have our rivers. It is not simply given by nature, but we have been investing a lot, as I said, to develop upon Nile River.
0: قبل ذلك، وفي تصريح للعربية، أكد وزير الري المصري هاني سويلم أن مصر تتعامل مع سد النهضة باعتباره سدا غير شرعي، منتقدا استمرار نهج إثيوبيا الأحادي.
2: الحقيقة ده مثال سيء جدا لما ممكن أن يحدث ما بين دول المصب ودول المنبع. أن تتهج دول المنبع انتهاج أحادي لا يخضع ولا يحترم القانون الدولي بإنشاء سد مخالف للأعراف والقوانين الدولية، وهو بالنسبة لمصر هو سد غير شرعي مخالف للقانون الدولي ولا يعترف به، ولا يمكن أن يكون سد للنهضة. هو سد للضرر وسد للنزاع وسد للفرقة ما بين الأشقاء الأفارقة والأشقاء في دول حوض النيل. ويمكن ما عندناش أي مشكلة في دول حوض النيل، كل دول حوض النيل باستثناء الجانب الإثيوبي بنتعاون معها وبنمد إيد العون وبنبني سدود، وبنتناقش حاليا مع دول حوض النيل في بناء سدود بأيادي مصرية وبتمويل جزئي من مصر.
0: أفادت مصادر العربية بوقوع

انفجار بمخزن للذخيرة في منطقة السكت بمدينة بصراطة الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار.

نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزارة العدل الأمريكية والتيك توك يتوصلان إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام ليس على حضرتك فحسب.
6: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
5: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
6: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
5: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
6: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
5: سألت سؤال محدد مع الوزير.
6: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
5: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
7: أهلا بكم الجديد. أفاد مراسل العربية بسماع ذوي انفجارات بعد استهداف كييف بصواريخ باليستية. من جهته أبلغت الدفاع الجوي الأوكرانية عن تحليق صواريخ جوالة من طراز بانديرول باتجاه مدينتي بروفاري وكييف. وأسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على مركز تجاري وسط أوكرانيا عن مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين. واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بتعمد استهداف فرق الإنقاذ بعدما ضربت مسيرة ثانية الموقع بعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول. وفي روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين دينيس اليامين قائدا لقوات الطائرات المسيرة في استحداث لمنصب مخصص لإدارة هذا الفرع الجديد من الجيش. يأتي التعيين في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية ولوجستية من بينها مصافي النفط ومنشآت الطاقة. وكان الرئيس فلاديمير بوتين عين اليامين في 5 أغسطس آب لقيادة قوات الأنظمة غير المأهولة قبل أن يوقع وزير الدفاع أندري بيليسوف القرار رسميا. نددت مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور عبر موقع إكس بالإرهاب الروسي المتعمد في إشارة إلى الضربة على مركز تجاري في مدينة كريفيري الأوكرانية التي أوقعت 19 مدنيا والتي تظهر وفق تعبيرها الانحطاط المطلق لحرب موسكو. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل. وأكد الرئيس البرازيلي ضرورة إجراء مفاوضات بين البلدين فيما اقترح ترامب استئنافها في وقت قريب. من العقوبات إلى التلويح.

0: بالمواجهة تتصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا فيما تحاول هافانا كسر الطوق الاقتصادي والتمسك في الوقت الراهن بباب التفاوض.
1: من العقوبات إلى التلويح بالمواجهة، تتصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا فيما تحاول هافانا كسر الطوق الاقتصادي المفروض عليها. واشنطن تواصل فرض عقوبات جديدة على الشركات الكوبية في محاولة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس ميغيل دياز كانيل ودفعها نحو تغيير سياساتها، بينما تقول هافانا إن العقوبات باتت العائق الأكبر أمام إصلاحاتها الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

0: وفي مواجهة هذه السياسة اختار السفير الكوبي لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبرون غوزمان توجيه سؤال مباشر إلى الجانب الأمريكي: ما الذي تخافون منه إن كنا لسنا كفؤين لمهامنا؟
1: مما تخشى إذا كنت مقتنعاً تماماً بأن الحكومة الكوبية غير كفؤة، فلماذا تفرض عقوبة جديدة على الشركات الكوبية كل أسبوعين تقريباً في محاولة لمنع الشركات الأجنبية من إقامة علاقات معها؟ لماذا تضع هذه العقبات الجديدة أمام الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية لإقامة هذه العلاقات؟ لماذا تصرح علناً كما قال وزير الخارجية قبل أيام بأننا نريد أن نظهر للشعب الكوبي أنه لا مفر؟
0: وبين هذه وتلك، هافانا وفق السفير لا تغلق باب التفاوض، فهناك اتصالات بين البلدين ومستعدة للبحث في ملفات الأعمال والتعاون، لكنها تضع السيادة والاستقلال خارج أي نقاش، ما يزيد الأمور ضبابية.
2: بالعودة إلى حرب أوكرانيا والهجمات الأخيرة على كييف، معنا من موسكو أو من كييف رئيس مركز الأوراس الدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك سيد رمضان. بداية، هذه الهجمات ليست الأولى من نوعها، لكن كيف يمكن تفسير لجوء موسكو إلى استهداف مراكز تجارية؟ هل هو مقصود متعمد أم أنه يأتي في إطار الأخطاء التي تحدث في مواجهة من هذا النوع؟
3: طبعا هذا ليس خطأ، هذه أمر مقصود ومحسوب بدقة فائقة، لأن روسيا الاتحادية هي الآن تحاول أن تدفع بالمجتمع الأوكراني والدولة الأوكرانية إلى أزمة تموينية، أزمة اقتصادية، لأن هذا التموين كذلك يستعمل لتغذية القوات المسلحة الأوكرانية وتحتاج للغذاء عدا الذخيرة والسلاح، وتأتي هذه الضربات على المواقع التجارية والمستودعات وكذلك للأسف الشديد على مراكز اللوجستية والمواصلات، نقصد هنا القطارات وكذلك السكك الحديدية. يعني كل هذه العوامل وهي مجتمعة ومع الوقت ستصبح مسألة تراكمية، يعني مع بداية موسم الشتاء فإن كل المنظومة والبنى التحتية التي تغذي المدن الكبيرة، نقصد هنا كييف، أوديسا، كذلك دنيبر وزاباروجيا، ستكون في أزمة اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالغذاء والطعام والأدوية وكل ما يحتاجه المواطن. ونحن الآن لا نتكلم عن المركب العسكري، يعني السلاح والذخيرة، نحن نتكلم عن الحالة الاجتماعية التي ستصطدم بها الدولة الأوكرانية لنقص التموين، وكذلك كما نعرف أن هناك حصار وتطويق للمناحة في البحر الأسود، هذا سينعكس سلبا على واردات الدولة الأوكرانية وللأسف كذلك على الصادرات من الحبوب والمواد الغذائية إلى دول العالم الجنوب. وهذا طبعا للأسف الشديد سيعطي الفرصة للدول الغربية والتي تتحكم في سوق الحبوب، نقصد هنا أوروبا، الولايات المتحدة ودول أخرى وروسيا كذلك، أنها ستحتكر سوق الحبوب وسوق المواد الغذائية على حساب مداخل الدولة الأوكرانية. هي توزيع للأدوار على حساب الدولة الأوكرانية وعلى يعني

0: شأن وأزمة الشعب الأوكراني. أنتم جيد. سألتم هل هي أخطاء؟ هذه ليست أخطاء، لأن إطلاق صاروخ وإطلاق مسيرة هذا يكلف ثمنا باهظا للدولة التي تقوم بذلك، وهي لن تضرب بهذا.
1: أيضا أوكرانيا يعني كلفت روسيا أثمنا باهظة عندما استهدفت بالمسيرات مصافي النفط ومنشآت الطاقة، وبعد ذلك جاء استحداث هذه الهيئة المعنية بالمسيرات. إلى أي مدى عوضت كييف نقص قدرتها على اعتراض القوة الصاروخية الروسية بتفوقها وعلو كعبها فيما يتعلق بموضوع المسيرات، وتحاول روسيا أن تجاريها من خلال استحداث هذه الإدارة؟
0: طبعا المكونة التكنولوجية هي ليست أوكرانية 100%، هي بالتعاون مع الغرب، وللأسف الشديد فإن روسيا الاتحادية تمكنت من تطوير حظيرة المسيرات بكل أنواعها، وخاصة مسيرات بانديرول التي هي عبارة عن مسيرات نفاثة، والصواريخ أو حتى المسيرات الاعتراضية الأوكرانية أصبحت غير قادرة على اعتراض وتدمير هذه الأخيرة. الآن ليس لدى أوكرانيا الإمكانية لا المالية ولا الإنتاجية ولا التكنولوجية لاعتراض ويعني ردع الهجومات الروسية. ونؤكد بأن كل الصواريخ الباليستية التي تنطلق من روسيا تصل إلى أهدافها، وهذا بتأكيد من القوات المسلحة الأوكرانية ذاتها. لم تتمكن قوات المسلحة الأوكرانية من اعتراض أي صاروخ باليستي يطال البنى التحتية الأوكرانية. إذن للأسف الشديد أوكرانيا تتواجد أمام امتحان واختبار صعب. ليس هناك أموال كافية لدعم القوات المسلحة، ليس هناك الصواريخ الاعتراضية الكافية لاعتراض الباليستيات والصواريخ المجنحة، وكذلك هناك مسائل الفساد التي بدأت تطوق سياسيا الرئيس زيلينسكي، وهناك مسائل ذات طابع سياسي تنافسي في المطبخ الداخلي، وكل ذلك ينعكس على مناخ المواطن البسيط الذي يعاني من هذه الحرب. إذن أؤكد بأن روسيا الاتحادية تستعمل الآن القوة الخشنة والقوة العسكرية من أجل إجبار كييف وبالضبط زيلينسكي على الاستسلام، أقول الاستسلام للإملاءات الروسية، وهو الخروج من الدونباس، وكذلك أن تكون أوكرانيا دولة حيادية والتقليص من العتاد وتعداد الجيش الأوكراني ومسائل أخرى. يعني الآن بدأت حتى دول متاخمة لأوكرانيا مثل مولدوفا بدأت الآن تتأثر، يعني بدأ ضرب ما يعرف بأماكن
1: حساسة
0: التواصل اللوجستي، نعم حساسة لدعم الدولة الأوكرانية على كل المستويات. كما ذكرت هذا العامل يأخذ شأنا متراكما، يعني اليوم قصف للمتاجر والمستودعات، غدا قصف للسكك الحدادية وكذلك تطويق الملاحة، مع الوقت شهر شهرين وربما ستكون المتاجر والأسواق الأوكرانية شبه خالية من المواد التموينية والأدوية اللازمة للشعب وللمواطن وليس للجيش. نحن الآن لا نتكلم
1: وصلت فكرة. يعني أنا أعطيتك دقيقة أكثر أستاذ رمضان، لكن وقتنا انتهى تماما. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتوضيحات، كنت معنا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. نشير مشاهدينا للأخبار العاجلة. الجيش الأمريكي يؤكد أن طائرة استطلاع للبحرية الأمريكية عبرت مضيق تايوان. إذن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق تايوان حسب ما أكده الجيش الأمريكي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يستقيل وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول مع نهاية العام، وذلك بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع الأمريكي بيت إكزيت. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أعرب الرئيس دونالد ترامب عن امتنانه للمحكمة العليا، وذلك بعد أن سمحت له بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض في الوقت الراهن. ترامب أضاف عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بأن مجمع قاعة الاحتفالات الذي يجري تشييده في رحاب البيت الأبيض سيكون الأروع من نوعه على الإطلاق. أعربت وزارة العدل الأمريكية أيضا أنها توصلت مع تطبيق تيك توك إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار لحل مزاعم انتهاك التطبيق لخصوصية الأطفال على الإنترنت. وكانت الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد تيك توك وشركتها الصينية الأم.

0: بايت دانس عام 2024 بتهمة التقصير في حماية خصوصية الأطفال دون سن 13 عاما وجمع معلوماتهم بشكل غير قانوني ودون موافقة ذويهم. تعتزم الولايات المتحدة سداد نحو 725 مليون دولار من مستحقاتها متأخرة للأمم المتحدة بحسب إخطار من الكونغرس اطلعت عليه رويترز. يرجح تحويل المبلغ قبل الخطاب المرتقب للرئيس ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، فيما حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أزمة مالية وشيكة للمنظمة. أيضا في الأخبار العاجلة مشاهدينا، رويترز تؤكد فقدان 13 تونسيا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. أعلنت الشرطة السويدية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم بالسيف وقع في مدرسة ثانوية بوسط البلاد. من جانبه تعهد رئيس الوزراء السويدي بالكشف عن دوافع الهجوم، فيما أعلنت السلطات اعتقال مشتبه به. في غزة، حيث دمرت الحرب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى مع تراجع المساحات القابلة للزراعة ونقص البذور.
1: 3% فقط من أراضي غزة الزراعية بقيت، ومع ذلك يحاول أبو العبد استغلال أرضه وزراعتها ببذور حصل عليها من بنك خاص.
2: بنك البذور وفر البذور للمزارع حينما أغلقت المعابر. البنك البذور ساهم معنا في حوالي 6 أو 7 أصناف اللي ممكن نزرعها وتستفيد منها السلة الغذائية في القطاع. ولولا يعني جهود بنك البذور للمسألة كانت صعبة على المواطنين في توفير هذه البذور اللي هي منعت من الدخول من المعابر في ظل الحرب.
1: قبل الحرب كانت تعتمد غزة على البذور المستوردة بنحو 70%، لكن إسرائيل منعت إدخالها إلى القطاع وضربت بذلك أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، ما دفع المواطنين للبحث عن بديل محلي، فكان هذا البنك. يحصل المستفيدون على البذور لزراعتها ثم يعيدون جزءا منها بعد الحصاد لتبدأ دورة جديدة في الموسم التالي في محاولة للحفاظ على الإنتاج في غزة.
3: من بين هذه الرفوف تبدأ حكاية البذرة، لكن قيمتها الحقيقية لا تظهر هنا، بل عندما تجد طريقها إلى الحقول، وهنا تبدأ المرحلة الأصعب، الوصول إلى ما تبقى من المساحات القابلة للزراعة واستغلال ما يمكن منها في محاولة لإعادة الحياة إلى مناطق أنهكتها الحرب.
1: البذرة التي تبدو صغيرة هنا تحمل في داخلها موسما كاملا من الإنتاج، ففقدان البذور لا يعني خسارة محصول واحد فقط، بل يعني فقدان القدرة على إعادة زراعة الأرض في المواسم التالية.
4: أول شيء تغير المناخ، البذور البلدية بتتحمل الجفاف وبتقاوم الأفات. البذور البلدية تختلف عن البذور المهجنة. البذور المهجنة بتعطيك ناتج سنة واحدة وبعدين بتوقف، لما البذور البلدية بتعطيك استمرارية في الإنتاج. فاحنا من بناء احنا من احتياجاتنا هيك، باخذ فتره معنا تعرف نعرف المزارعين ايش فائده البذور البلدي.
1: ياتي هذا المشروع بدعم من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، حيث تصل هذه البذور لاحقا الى المستفيدين منها لتزرع فيما تبقى من الاراضي. فالحفاظ على البذور المحليه اليوم اصبح جزءا من محاوله الحفاظ على مستقبل الزراعه في غزه. لقناه العربيه محمد جربوع، قطاع غزه.
0: ظاهرة مناخية تتكرر كل بضعة أعوام، لكنها هذه المرة تثير القلق مع توقعات بارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي بأكثر من 3 درجات مئوية. فما هي النينيو وكيف يمكن لآثارها أن تصل من أعماق المحيط إلى الاقتصاد العالمي؟
5: هل تساءلت يوما كيف يمكن لارتفاع حرارة مياه محيط بعيد أن يغير طقس العالم؟ من أعماق المحيط الهادئ تبدأ القصة. ظاهرة مناخية واحدة قادرة على تغيير الأمطار والرياح ودرجات الحرارة في مناطق بعيدة من العالم

0: تبدأ الحكاية عندما تهب الرياح دافعة المياه الدافئة نحو غرب المحيط الهادئ. لكن عندما تضعف تتراجع هذه الحركة وتتجه المياه الدافئة شرقا، فترتفع حرارة سطح البحر في المحيط الهادئ الاستوائي، ومن هنا تتغير حركة الغلاف الجوي. الهواء فوق المياه الدافئة يصعد إلى أعلى، ثم يتحرك في طبقات الجو ويغير مسارات الرياح ومناطق هطول الأمطار، والنتيجة في مكان تتراجع الأمطار فيشتد الجفاف وتفسد المحاصيل، وفي مكان آخر تحمل الرياح رطوبة أكبر فتتحول إلى أمطار غزيرة وربما فيضانات. وقد تتغير الظروف الجوية على نحو أكثر تطرفا، حرارة شديدة هنا وأعاصير وعواصف هناك. في بنما ظهر أحد هذه الآثار. تراجع هطول الأمطار خفض منسوب المياه التي تعتمد عليها قناة بنما، فاضطرت السلطات إلى تقليص عدد السفن التي تعبرها. ظاهرة النينيو ليست جديدة، فهي تظهر طبيعيا كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر عادة بين 9 أشهر وسنة. لكن هذه المرة الأرقام مختلفة. التوقعات تشير إلى ارتفاع حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي بأكثر من 3 درجات مئوية، بينما يتراوح الارتفاع المعتاد بين 1 أو 2 درجات. ولهذا تتوقع هيئة الأرصاد البريطانية أن يكون النينيو الحالي الأقوى في التاريخ الحديث. علي المجري، العربية.
1: في نهاية الشهادة تذكير بأبرز عناوينها. وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان استئناف الملاحة، والجيش الأمريكي يقول إنه غير مسار 68 سفينة منذ إعادة الحصار. ترامب يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة، ويقول إن التضخم فيها مرتفع ووصل إلى 350%.
2: ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين.
1: رئيس مجلس السيادة السوداني يتحدث عن مخططات لتركيع السودان، ويؤكد استمرار المعركة حتى القضاء على التمرد. هجوم بالصواريخ الباليستية يستهدف كييف، وروسيا تستحدث منصبا جديدا لإدارة حرب المسيرات. وفي قطاع غزة تراجع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب الحرب، والمزارعون يشكون نقص البذور. إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه.

0: هو أسوأ.
1: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
9: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that,
9: online and beyond,
10: that we've been able to have far greater impact.
11: We will not have clearly a progress without having a plan.
12: Behind every international headline is a much bigger story.
13: I love it. I see great promise.
12: And that is the story we bring you.
14: This war ceased to be a just war.
15: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
16: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
17: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
18: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
19: We follow the money, the markets, and the momentum.
20: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
21: Driving Saudi Arabia forward.
22: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
23: The ultimate global stage.
24: Lebanon should not be attacked.
25: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
26: It's where the architects of power, economics, and politics
27: stop the war in Ukraine.
28: Break their silence.
29: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
2: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
1: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
2: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
1: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
2: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
1: تأتي المحدد مع الوزير.

0: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
1: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
7: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion.
1: ترامب يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية ويؤكد أنها ترغب بشدة في التوصل لإيران. وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان استئناف الملاحة، والجيش الأمريكي يقول أنه غير مسار 68 سفينة منذ إعادة الحصار. هجوم بالصواريخ البالستية يستهدف كييف، وروسيا تستحدث منصبا جديدا لإدارة حرب المسيرات. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة تونس.

0: أفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر البسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحثا خلال اتصال هاتفي آخر المسجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. في إيران قال الرئيس مسعود بيزشكيان إنه من الأفضل إنهاء الحرب اليوم، بينما إيران في موقع قوة على حد وصفه. وخلال لقاء مع جمعية المجتمع الطبي الإيراني قال بيزشكيان إن مذكرة التفاهم وافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأنه إذا رفعت إيران الشعارات فعليها أن تتقبل مشقتها. وأضاف بيزشكيان بأن إيران تتجاهل في كثير من الأحيان الوفاء بالعهود التي تبرمها، وأن بعض المجموعات التي لا تشعر بالألم أو المشقة تنتقد إجراءات الحكومة، مؤكدا أن سبب الانقسامات في إيران هو الأنانية وحب الذات. إلى ذلك أكدت الحكومة الإيرانية أن إدارة استهلاك الوقود لا تزال قيد الدراسة، نافية ما تم تداوله بشأن تحديد سعر 80,000 تومان للبنزين. وبحسب الحكومة الإيرانية ستعلن الجهات المعنية أي قرار نهائي بشأن أسعار البنزين وآلية تطبيقها عبر القنوات الرسمية. يذكر أن إيران تواجه أزمة حادة في إمدادات البنزين في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع كلفة تأمين الوقود بسبب الحصار الأمريكي.
1: أصبحت الأدوية أغلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. في الواقع أيا كان ما تنظر إليه، سواء كان طعاما أو دواء أو منتجات تنظيف أو أي شيء يحتاجه الناس في حياتهم اليومية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير. أحيانا ترتفع الأسعار من أسبوع لآخر. أصبح الأمر صعبا للغاية بالنسبة لنا، خاصة بالنسبة لأشخاص مثلنا يعيشون على راتب ثابت.
2: في رأيي ليس أمامهم خيار آخر، عليهم التفاوض وإيجاد حل. دعوني أوضح الأمر. أعتقد أن على إيران الانضمام إلى المجتمع الدولي كما تفعل الدول الأخرى، مثل حوالي 170 أو 180 دولة عضوا فيه بالفعل، وبناء علاقات عادلة ومتوازنة مع جميع الدول. هذا رأيي، وأعتقد أن العديد من الإيرانيين يشعرون بالمثل.
3: انخفضت قدرتي الشرائية بشكل كبير بنسبة لا تقل عن 40% من حيث قيمة العملة. لقد تخلينا فعليا عن أشياء كثيرة. باختصار،
0: أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة. بدورها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات تشمل النقل والطاقة والصحة. وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت بأن الرئيس ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الاثنين المقبل في الإليزي، حيث سيعقد مجلس الشراكة الاستراتيجي وتوقع الاتفاقيات. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن المعركة مستمرة حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد في أنحاء البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. البرهان قال خلال جولة في مدينة المناقل بولاية الجزيرة، قال إن السودان يواجه مخططات تقودها جهات وصفها بأعداء السودان وتسعى إلى تركيعه حسب قوله.
4: المعركة ما انتهت، معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. المعركة تحدى السودان

0: أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين ركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي.
1: البرهان لم يستبعد فرض عقوبات جديدة على السودان خلال الأيام المقبلة، لكنه أكد أن الشعب السوداني أقوى من هذه الضغوط.
0: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
1: في اليمن استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية عناصر لميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

أعلنت سوريا تقدمها بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي أطلقتها فرنسا عام 2018. وصدر الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا فيما رحبت باريس بالخطوة معتبرة أنها تعزز المساءلة والعدالة. وجاء الطلب في الذكرى 13 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق. في سوريا دافع وزير الخارجية أسعد الشيباني عن علاقة بلاده بتركيا مؤكدا أن أنقرة شريك أساسي في عملية إعادة الإعمار. وشدد الشيباني على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تملي على سوريا تحالفاتها أو شراكاتها، مشيرا إلى أنه من المبكر مناقشة أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل، وأن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. وبشأن العلاقات السورية الإيرانية قال الشيباني إن على طهران أولا الإقرار بما ارتكبته بحق الشعب السوري، مضيفا أن إسلام أباد لم تقدم أي مقترح للوساطة بين سوريا وإيران. أدان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تركيا مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو. وكان وزير العدل التركي أكين غورليك أعلن في وقت سابق إصدار مذكرة للتوقيف على خلفية اعتراض إسرائيل ما سمي بأسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاز الناشطين على متنه. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية في أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم شباب أغلبهم من منطقة بنجردان. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار بمخزن للذخيرة في منطقة السكت بمدينة مصراتة الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار.

0: الروسية من جانبه أبلغت الدفاع الأوكرانية عن تحليق ذخائر جوالة من طراز بندرول باتجاه مدينتي بروفاري وكييف. وكان هجوم روسي بطائرات مسيرة على مركز تجاري وسط أوكرانيا أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين. واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بتعمد استهداف فرق الإنقاذ بعدما ضربت مسيرة ثانية الموقع بعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول. وفي روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين دينيس ليامين قائدا لقوات الطائرات المسيرة في استحداث لمنصب مخصص لإدارة هذا الفرع الجديد من الجيش. يأتي التعيين في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية ولوجستية ومن بينها مصافي النفط ومنشآت الطاقة. وكان الرئيس فلاديمير بوتين عين ليامين في 5 أغسطس أب لقيادة قوات الأنظمة غير المأهولة قبل أن يوقع وزير الدفاع بيليسيف على قرار التعيين بشكل رسمي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توصلت مع تطبيق تيك توك إلى تسوية بقيمة $400 مليون لحل مزاعم انتهاك التطبيق لخصوصية الأطفال على الإنترنت. وكانت الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد تيك توك وشركتها الصينية الأم بايت دانس عام 2024 بتهمة التقصير في حماية خصوصية الأطفال دون سن 13 عاما وجمع معلوماتهم بشكل غير قانوني ودون موافقة ذويهم. في وقت تصاعد فيه الضغوط الأمريكية على كوبا بعقوبات جديدة تحذر هافانا من مخاطر انزلاق الخلاف إلى مواجهة عسكرية فيما تتمسك بفتح حوار مع واشنطن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: من العقوبات إلى التلويح بالمواجهة تتصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا فيما تحاول هافانا كسر الطوق الاقتصادي المفروض عليها. واشنطن تواصل فرض عقوبات جديدة على الشركات الكوبية في محاولة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس ميغيل دياز كانيل ودفعها نحو تغيير سياساتها، بينما تقول هافانا إن العقوبات باتت العائق الأكبر أمام إصلاحاتها الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

0: وفي مواجهة هذه السياسة اختار السفير الكوبي لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبرون غوزمان توجيه سؤال مباشر إلى الجانب الأمريكي: ما الذي تخافون منه إن كنا لسنا كفؤين لمهامنا؟
1: مما تخشى إذا كنت مقتنعاً تماماً بأن الحكومة الكوبية غير كفؤة، فلماذا تفرض عقوبة جديدة على الشركات الكوبية كل أسبوعين تقريباً في محاولة لمنع الشركات الأجنبية من إقامة علاقات معها؟ لماذا تضع هذه العقبات الجديدة أمام الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية لإقامة هذه العلاقات؟ لماذا تصرح علناً كما قال وزير الخارجية قبل أيام بأننا نريد أن نظهر للشعب الكوبي أنه لا مفر؟
0: وبين هذه وتلك، هافانا وفق السفير لا تغلق باب التفاوض، فهناك اتصالات بين البلدين ومستعدة للبحث في ملفات الأعمال والتعاون، لكنها تضع السيادة والاستقلال خارج أي نقاش، ما يزيد الأمور ضبابية.
2: أجبرت حرائق الغابات في جزيرة ليمونوس السلطات اليونانية على إجلاء نحو 50 شخصا معظمهم من المصطفين كإجراء احترازي، وتواجه اليونان موجة حر جديدة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، فيما تكافح فرق الإطفاء النيران بمشاركة عشرات العناصر.

0: الاختيار ليس بين التراب والبشير، الاختيار بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
0: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
1: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع الآن على شاشة العربية.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.

فريق عمر البشير. قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا وسهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: مرحبا.
0: سؤالي لك، متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
1: عندما فشل في الوصول إلى رئاسة الجمهورية في عام 96، وحكى لي الفريق عمر البشير أنه كانت هناك لجنة برئاسة الترابي وعضويته وعضوية علي عثمان طه وعضوية عوض الجاس، وهذه اللجنة كان منوط بها اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، هذا في عام 1996، عندما قرروا أن يخرجوا من الوضع العسكري إلى وضع مدني. فقال لي الترابي اتفق مع علي عثمان ومع عوض الجاس بأنهم يرشحونه للرئاسة، وهذا كان الوضع الطبيعي، يعني أنه قال لهم العسكري هذا خلاص يعني أدى دوره وعليه أن يذهب يعني. فقال لي عندما جئنا للاجتماع، فتح الترابي الاجتماع وقال نحن بصدد الآن اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، ووجه السؤال لعلي عثمان طه ماذا من ترشح؟ فقال لي فاجأه علي عثمان طه بأنه رشح الفريق عمر البشير، فاتجه إلى عوض الجاس، من ترشح أنت يا عوض الجاس؟ فقال له أرشح الفريق عمر البشير. فكانت هي نقطة يعني البداية لنهاية المشروع بتاعه، يعني لأنه هو كان يريد أن
0: يصل إلى
1: رئاسة الجمهورية.
0: كان يضع البشير واجهة في البداية؟
1: أيوة، بشير أصلاً جيء به كواجهة عسكرية وبعد ما يستتب الأمن.
0: بس لماذا اختار علي عثمان طه وعوض الجاز البشير وليس الترابي، مع أنه الترابي هو قائد الانقلاب الحقيقي وهو المفكر وهو الزعيم،
1: هو شيخ
0: دينياً شيخهم يعني؟ نعم،
1: لأنهم هم اختاروا ليس بين الترابي والبشير، بل اختاروا بين الترابي والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
0: كان البشير تمكن من مفاصل السلطة في تقريبا 7 سنوات.
1: الأساس الجيش هو اللي حامي السلطة. فنعم هم دخلوا المفاصل والجهاز الأمن وغيره، ولكن الجيش هو القوة الأكبر يعني تستطيع أن تغير الأوضاع.
0: والترابي لم يكن بإمكانه أن يغير الأوضاع باعتقادك؟
1: حاول أن يعمل انقلاب في الحزب، وعمل مؤتمر حشد له وأسقط جماعة البشير جميعه وتولى. فقرر البشير أن يستخدم القوة، فجمع الحزب وقال لهم نفصل الترابي، ففصلوا الترابي من الأمين العام
0: بالقوة.
1: أيوة، فصلوه من
0: تهديد السلاح.
1: فذهب إلى الترابي، ذهب إلى البرلمان وأخذ قرارات ضد البشير، ويعني أزم الموقف. فقرر البشير أن يفصل الترابي.
0: فصل الترابي حصل تحت تهديد السلاح؟
1: أيوة، فصلوا من رئاسة
0: لا، هدد المناصرين بالسلاح أقصد البشير؟
1: أيوة طبعا، هو قال لي حكى لي قال لي أنا كنا جالسين

0: بنتعشى وكنا جالسين أرضا، فكان أقطاب الجبهة موجودين، نافع وعدد منهم.
1: نافع علي نافع.
0: أيوة. فقال لي هؤلاء لم يكونوا يرغبون في إزالة شيخهم، ولكن أنا هددتهم بأنه يا أنا يا ترابي. فعندها وافقوا على أن نبعد الترابي. فأنا سألت الترابي، طبعا رفع قضية دستورية في دستورية حل البرلمان مجلس الشعب وفصله. فالمحكمة الدستورية حكمت لصالح حل البرلمان وفصل الترابي. فأنا سألت رئيس المحكمة الدستورية، كان لي علاقة صداقة معه، مولانا جلال علي لطفي، فقلت له يا مولانا هل كان الحل دستوريا أم لا؟ قال لي طبعا لم يكن دستوريا،
1: لكن قبضت البشير.
0: قلت له طيب لماذا أنت حكمت دستورية الحل؟ قال لي أنا وفرت على الشعب السوداني دبابة أخرى، فلو قلت له لا سيخرج الدبابات
1: انقلاب
0: ويعمل انقلاب آخر. ففضلت أن أحكم بالمنطق، يعني أنه
1: هذا تحليل سياسي مش دستوري،
0: أمشي الموضوع حتى يمضي في الخط المدني.
1: ولا هددوا؟
0: لا لم يهددوا، لكن هو كان راجل
1: فاهم الطبخة،
0: راجل شاطر يعني فاهم الطبخة، وأصلا جاب الترابي على أساس أنه هو يمرر ما يريدون. يعني جابوا في الأول رئيس للقضاء، بعدين رئيس للمحكمة الدستورية.
1: بس صار كمان عم بينفذ ما يريده البشير وليس الترابي.
0: كان يعني يطوع القوانين.
1: كيف تمظهر غضب الترابي من وصول البشير إلى الرئاسة وليس هو عندما قدمه في البرلمان؟
0: أيوة كان هذا فظيعا، يعني كان يجلس إلى يمينه، فعندما أراد أن يقدمه ليخاطب البرلمان اللي هو يسموه كان المجلس الشعبي، مجلس الشعب، قال أقدم لكم هذا الذي على يميني.
1: أوف.
0: لم ينطق اسمه
1: ولا يعني لقبه.
0: أيوة تحقيرا له. يعني
1: هذا كان أسلوب الترابي؟
0: كان أسلوب الترابي، لأنه يعني يعني كان غاضب جدا أنه هو كل الذي فعله راح.
1: هل كان في دور للوساطات اللي قمت فيها حضرتك أيام ما كنت بالسلطة مع الترابي لكي يدخلوا إلى الحكومة؟ هل كان في دور بتمكينهم من السلطة وبالتالي تمكنهم من تنفيذ الانقلاب في 89؟
0: لا، هم كانوا أعضاء عاديين في الحكومة. يعني الانقلاب
1: بس عفوا أقرأ لك أنت ما تقوله في كتابك، ماذا جرى أسرار الصراع السوداني 67-2016.
0: نعم.
1: من منظور تكتيكي اعتبرت أن استيعاب الإسلاميين داخل النظام قد يكون أقل كلفة من تركهم قوة ضغط تعمل من خارجه.
0: أيوة.
1: غير أنني أدركت لاحقا أن تلك الخطوة وإن هدفت إلى تحقيق الاستقرار أعادت تموضعهم داخل مؤسسات الدولة ومنحتهم شرعية سياسية إضافية لم تكن بلا ثمن.
0: نعم.
1: يعني دخلتوهم على السلطة وانقلبوا عليكم.
0: أيوة صحيح، لكن هم طبعا انقلبوا بعد ما خرجوا من السلطة، لكن طبعا وجودهم في السلطة مكنوا من معرفة كثير من المعلومات، يعني والتحرك خارجيا وداخليا وكذا. لكن طبعا الخطأ الأكبر طبعا كان لدى قيادة الجيش. يعني
1: لماذا؟
0: كانت هناك معلومات، وفي المعلومات نفسها كان عمر البشير، وبلغ قائد الجيش ورئيس الأركان وطلب منه أنه يحقق في الأمر،

0: فعاد وقال يعني المعلومات لم تكن صحيحة، وأنه على أي حال عمر البشير نحن بعتينه لكورس في مصر، فحنبعده من البلد يعني من السودان.
1: نعم.
0: فكانت تقديراتهم غلط، يعني لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع الانقلاب. وبالمناسبة الانقلاب كان معظم مدنيين لابسين عسكري،
1: أوف.
0: يعني وكان بخدعة استغلت مذكرة الجيش.
1: صحيح.
0: فذهب عمر البشير للوحدات وقال لهم نحن مأمورين من القائد العام باستلام السلطة.
1: أوف.
0: فانطلت الخدعة.
1: هيك بهالسهولة تنطلي الخدعة؟
0: طلعت الخدعة. ما هو دي واحدة من واحدة من مشاكل الجيش، أنه يعني ليس هناك يعني ما يمنع الضباط من
1: يعني بيجي ملازم رائد أي يعني شيء بيقول له
0: أنه يعني يتبعوا فقط الأوامر التي تأتيهم وهي عكس.
1: أما بقية الجيش يعني ما كان معه وحدات وألوية وكذا، يعني بقية الجيش لم تكن على علم، يعني خدعة بس فقط من بعض العسكريين،
0: أي من بعض العسكريين
1: والباقي مدنيين.
0: وأمنوا ما مدنيين لابسين عسكري، فأمنوا وأمنوا
1: اللي يظن الجيش بأنه أيوة هذه حركة مدعومة منهم،
0: أنه هم جايين من القائد العام.
1: نعم.
0: طبعا عملوا إيش؟ كان النبطشي المناوب في القيادة العامة معهم، وبالتالي عن طريقه مرروا رسالة للوحدات بأنه انقلاب القائد العام
1: من مكتب القائد العام.
0: أيوة. فريق أول فتح أحمد علي
1: لم يتمكن من فعل شيء بعد ما حصل.
0: هو كان موجود في بيته وحاصروا البيت، والحرس بتاعه دخل معهم في معركة، وهو أوقف المعركة، يعني قال الحرس خلاص يعني ما
1: تمام.
0: استسلم.
1: على ذكرت مصر قبل قليل، لماذا كان الموقف المصري مؤيدا للانقلاب بداية مع أنه ثبت لاحقا أنه انقلاب إخوان مسلمين؟
0: نعم. كان في جفوة بين السيد الصادق المهدي والرئيس حسني مبارك، وكانت في تراشقات كذا، فلم يكن النظام المصري مرتاح للعلاقة. فالذي حدث أنه كان هناك انقلاب قبل هذا الانقلاب تم القبض عليه، وهذا الانقلاب كان من مجموعات تسمى مجموعات ناصرية، يعني تابعة عندها ولاء لمصر كذا. كان يقوده اللواء الزبير محمد صالح اللي هو أصبح نائبا للبشير، وتم القبض عليه وعلى الضباط اللي كانوا يعني متعاونين معه. فعندما حدث الانقلاب الجماعة الانقلاب ضموا الزبير معه، فتركوا الزبير يبعث برسالة لمصر بأننا نحن جماعتكم. فعندما نوقش الأمر
1: خدع متتالية.
0: أيوة.
1: داخلية ودولية.
0: أيوة. فعندما نوقش الأمر في مصر هنا، وروى لي صديقي الأمين العام كان وزير الدولة للخارجية في مصر اللي هو
1: وزير الدولة للخارجية بطرس غالي.
0: بطرس غالي.
1: نعم.
0: أيوة. فروى لي
1: الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
0: أيوة.
1: نعم.
0: أيوة. روى لي عندما أصبح أمين عام التقيته في نيويورك، فقال لي في الاجتماع المجلس الأمن أنا قلت لهم هذا انقلاب إسلامي.
1: أوف.
0: وقال لي أنا معلومتي كانت من فرنسا، الفرنسيين أبلغوني بأنه هؤلاء الإسلاميين استلموا السلطة. فقال لي الأجهزة رفضت كلامي وأنه لا هؤلاء جماعتنا وكذا. فقال لي الرئيس حسني مبارك التفت إلي وقال لي يا بطرس لأنك قبطي عندك حساسية.

0: ومفكرهم إسلاميين وطلعوا إسلاميين. أيوة. فعلا.
1: ففعلا الرئيس حسني مبارك اتصل بالملك فهد 7 مرات لكي يصدر بيان تأييد، كان رافض
0: ملك فهد.
1: أيوة. لم يكن راغب، يعني كانت لديه،
0: لم يتأكدوا بعد، كان لديه معلومات
1: يعني.
0: تمام.
1: ففي النهاية لخاطر الرئيس حسني مبارك حدث يعني أيد، طلع بيان أيد التغيير.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة، ولكن اسمح لنا أن نتابع بها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
1: وهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
0: صحيح. في أثيوبيا.
1: يعني دي كانت مرتبة، يعني ترتيب كامل.
0: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة.
1: يعني علي عثمان ونافع علي نافع.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخويا يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعد الجهاد.
0: محمد ولصلاح
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير أهلا بكم معنا مجددا. كيف اكتشفت مصر لاحقا أن انقلاب التراب البشير كان انقلابا إسلامويا وليس يعني ما اعتقدته في الأول؟
4: هي قصة غريبة جدا، رواها لي الله يرحمه اللواء أحمد رجب قنصل مصر في السودان. قال لي أتيت يوم الجمعة المكتب ودخلت من الباب الخلفي ونبهت السكرتير بأنه إذا سأل عني أحد قول له غير موجود. فجاءني قال لي في أحد يريد مقابلتك. قلت له أنا نبهتك. قال لي هذا الرجل رآك لأنه كان واقفا يراقب الباب. فقلت له خليه يدخل. فدخل علي يلبس الثوب السوداني فقال لي أنا عميد في الشرطة، أنا لا أريد منك شيئا، أنا أريد أن أنبهك لما يفعل هذا النظام الذي تؤيدونه ما يفعله بكم، وإليك هذا الشرير وأقرأ هذا المحضر. الذي حدث طبعا استفز الإسلاميين كثير من العاملين في الأجهزة، فهذا العميد أخذ قوة وداهم مزرعة في شمال الخرطوم بحري تابعة لإحدى الإسلاميين، فوجد فيها مجموعة من الإرهابيين

0: لديهم أسلحة ولديهم عملات ولديهم أختام لتزوير الجوازات وغيرها. فاعتقلهم وذهب بهم لرئاسة الشرطة واستجوبهم وسجل كل شيء عنهم قبل أن يأتي جهاز الإسلاميين ليأخذهم ويقول له ليس لكم شأن بهم. فأخذ كل ذلك وذهب إلى القنصل وأعطاه له. فقال لي اللواء أحمد قال لي ذهبت لدكتور نافع علي نافع وكان رئيس الجهاز وقلت له أنتم تعملون ضدنا. فقال لي لا هذا ليس صحيحا. قلت له كيف ليس صحيحا؟ اسمع هذا الشريط. فقال لي انفعل لدرجة أنه جاء ومسكني من القميص يعني خنقني. فقلت له أنا لا أتجسس عليك، أنا أحمي بلدي. فهذه المعلومة هي اللي غيرت الموقف المصري، لأنه اكتشفوا أن الجماعة يعملون لضرب الاستقرار في مصر ويدعمون المتطرفين ويمولونهم ويدربونهم في السودان. حدث هذا في آخر 90، ولذلك تلقيت دعوة في يناير 91. كنت أتصل بالإخوة المصريين يقولون لي لا تأتي الآن. ففجأة اتصلوا علي وأنا كنت في أديس أبابا.
1: أنت شخصيا؟
0: نعم. قالوا لي ندعوك للحضور إلى مصر. فجئت في يناير 91 واستقبلني الوزير الأمين النمر وزير الرئاسة، وكان غاضبا طبعا لأنه خدع. فكان يريد أن ينتقم من فتفاهم معي ووافق أن نفتح مكتب وكذا، وأخذني للرئيس حسني مبارك.
1: مكتب معارضة للنظام السوداني الجديد.
0: أيوة.
1: بالتالي
0: فرحت للرئيس فتبادلنا النكات. رئيس يحب
1: صحيح
0: النكات.
1: نكات على شو؟ مثل شو؟
0: نكات يعني على الزعماء العرب، على كذا،
1: النظام الجديد مثلا في السودان، أو
0: على البشير، على كذا. فسألني إيه البشير ده؟ إيه البشير هذا؟ فقلت له يا رئيس أنت ما لك ومال الخدامين؟ أنت ما تشوف الرئيس ومين؟ أوف. هذا خدام، يعني هذا ليس الرئيس. فالمهم التقيت الرئيس.
1: قصدك الترابي يعني؟
0: أيوة. التقيت الرئيس مبارك وفتح لنا العمل من مصر. هذه كانت بداية النشاط المعارض من مصر، لكن العميد الشرطة السوداني هو اللي قلب الطاولة يعني على الإسلاميين وسلم المعلومات.
1: هل كان ينتمي إلى حزب معين أو
0: لا
1: يميل إلى؟
0: لا، أنا فقط ضد الإسلاميين وضد ما يفعلونه، لأنه هم نفسهم تضرروا. وبعد ذلك طبعا فصلوا أعداد
1: يعني
0: كبيرة.
1: الولايات المتحدة كانت محقة بأن يكون السودان على قائمة الإرهاب؟
0: طبعا. طبعا كانوا يستقبلون الإسلاميين من الدول الغربية ومن الدول العربية ويدربونهم ولا يختمون الجوازات، يعني يخرجوا بدون ختم.
1: حتى بن لادن استقبلوا،
0: يعني هم داخل وهم خارج. بن لادن ده ما واضح، لكن الناس اللي بيجوا من الدنمارك وبيجوا من بريطانيا يدخلوا ولا يظهر ختم فيها.
1: يدربوهم ويسلحوهم.
0: يدربوهم وكذا ويذهبون وكذا
1: إلى مناطق صراع في العالم مثلا، أو إلى حيث يريدونهم أن يفتعلوا
0: يعني
1: مشكلات
0: أو عمليات إلى إرهابية. مناطقهم يعني عناصر
1: تخريبية،
0: عناصر موجودة للاستخدام في أي وقت. فهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح. في أثيوبيا. يعني

0: دي كانت مرتبة يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة
0: في يعني النظام. علي عثمان ونافع علي نافع. والغريبة حكى لي قصة،
1: مين؟
0: وزير الري كان اسمه كمال علي. فقال لي أنا ضحكا، قال لي أنا ممكن أكون شاهد في الموضوع هذا. قلت له كيف؟ قال لي أنا كنت ذاهب، كنت وكيل الوزارة وذاهب لاجتماع في نيروبي، فركبي معي في نفس الطائرة نافع علي نافع، ونزلنا في ترانزيت في أديس أبابا. قال لي نافع اجتمع مع جماعة السفارة، بعدين استقل معي الطائرة إلى نيروبي، وخلي أنا نزلت ورحت السفارة. فقلت لهم المعلومة، قلت لهم والله وصل معي الدكتور نافع. فخلي كلهم استغربوا، الدكتور نافع وصل نيروبي إزاي إحنا مش عارفين وكذا. فخلي هو نزل في نيروبي واستقل الطائرة نفسها ورجع إلى أديس أبابا، واجتمع معهم مرة أخرى في المطار هو ترانزيت، ثم استقل الطائرة للخرطوم. فخلي أنا كنت شاهد على الموضوع ده. يعني أنا يعني ليه الراجل جاء نيروبي وما نزلش ورجع بنفس الطائرة،
1: بنفس الطائرة على أديس أبابا،
0: على أديس أبابا، واجتمع مرة أخرى.
1: اجتمع بمين؟
0: بالطاقم السفارة، الناس اللي بيرتب في في العملية.
1: راح على أديس أبابا،
0: فهو جاء للاطمئنان على اللمسات الأخيرة.
1: بس ليش عبر نيروبي؟
0: ما هو الطائرة
1: هي
0: تأتي من الخرطوم.
1: أي.
0: أديس، هو ما عايز ينزل أديس عشان يحسب عليه أنه دخل أديس. هو جاء على أساس أنه هو رايح نيروبي،
1: نعم،
0: وجاي أديس ترانزيت.
1: أيوة.
0: ففي صالة كبار الزوار يجتمع بالعايزهم من المسؤولين هناك، ثم يعني يعمل حاله أنه هو فعلا رايح ترانزيت لنيروبي،
1: يعود إلى
0: فيذهب ويعود مرة أخرى ترانزيت ويلتقي بهم مرة أخرى، ثم يذهب إلى السودان، يعود إلى السودان. فهذه كانت رواية وزير الري، يعني
1: تمويه كمال علي لقيادة علي نافع.
0: أيوة،
1: يعني نافع علي نافع
0: هو كان رئيس الجهاز
1: اللي عملية اغتيال حسني، محاولة اغتيال.
0: أيوة،
1: حسني
0: هو مبارك. كان الشخص الرئيسي المدبر للعملية، ولذلك كان يعني مشغول بالتفاصيل. أنها طبعا الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم،
1: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه.
0: فسحبوا الرئيس العملية اللي هو مصطفى حمزة، سحبوه إلى طائرة عمر البشير.
2: حقيقة هذا الأمر يعني هذا شرف لا أدعيه، يعني أنا لم يكن لي دور في هذه العملية سوى استشارات بسيطة جدا، ولكن هذه العملية يعني تفخر الجماعة الذي قام بها وخططها ونفذها وأشرف عليها من أولها إلى آخرها هو أخونا الشريف عبد الرحمن عمر المصري رحمه الله، ولم يكن لي معه أي دور من قريب أو من بعيد سوى استشارات ثانوية بعيدة جدا عن ما يتعلق بالعملية وتفصيلاتها
0: في مطار أديس أبابا، وهو مصاب. ففوجئ البشير به رجل مصاب في الطائرة الرئاسية، فقال لهم ما هذا؟ قالوا له اسكت. فنزلوا بعد ذلك، بلغوا على عثمان، بلغوا وبلغوا الترابي.
1: من قال له اسكت؟
0: الطاقم بتاع الأمن. قالوا له بعد كده طبعا هو الترابي قال لهم ماذا تعملوا فيه؟ قالوا له نصفيه. فقال لهم لا، ما تعالجوش الخطأ بالخطأ، خلوه يمشي أفغانستان، يمشي كذا. فودوه أفغانستان. لكن
1: عفوا، الترابي كان عارف؟
0: كلموه بعد ما
1: لا قبل كان عارف؟
0: لا ما يعرف،
1: كمان ما كان يعرف،
0: ما يعرف على عثمان.

0: نافع
1: فقط،
0: هم
1: يعني كقيادات،
0: هم اللي اداروا العمليه دي. مشكله النظام كان انه في انه ساتلايتس مجموعات، ما فيش مؤسسه يعني.
1: كل شو كان مصيره هذا مصطفى حمزه لاحقا تعرف؟ قتل،
0: سلم الى مصر. ايران سلمته الى مصر.
1: ايران هو بعثوه عبر ايران الى افغانستان.
0: افغانستان بعدين راح ايران.
1: اوكي، من افغانستان راح ايران.
0: ايوه، فمصر اعلنت في يوم توقيع اتفاق السلام في 2005 نفس يوم التوقيع اعلنت انها تسلمت مصطفى حمزه. وكانت رساله لعلي عثمان محمد طه الذي سيوقع على الاتفاق، يعني اننا استلمنا من يشهد على عليك يعني.
1: اوف، اتفاق السلام مع الجنوب تقصد؟
0: ايوه، اتفاق نيفاشا.
1: اتفاق نيفاشا
0: يوم التوقيع طلعوا سربوا الخبر باستلام مصطفى حمزه.
1: اوف،
0: يوم ال لكن السودانيين كلهم قتلوه، كل السودانيين اللي
1: كانوا مشاركين في العمليه على ارض اثيوبيا،
0: اللي كانوا مرتبين وكذا ومساعدين
1: قتلوهم اثناء العمليه.
0: لا لا لا،
1: متى
0: رجعوا السودان قتلوهم.
1: صفوهم
0: عشان ما فيش حد يتكلم.
1: الا هذا قالهم التراب يخدوه على افغانستان.
0: خدوه على افغانستان
1: ليش يدافع عنه فقط يعني بدون الاخرين؟
0: لا، ما قال لهم يعني
1: هو رئيس العمليه،
0: ما هو الاخرين قائد. صفوهم لوحدهم بعد كده دون ان يعلم الترابي. يعني صفوهم نافع على عثمان على اساس انه ما في حد حي يكون يشهد على انه هم دبروا العمليه يعني.
1: تاريخ. شكرا جزيلا على كل هذه القصص والمعلومات الشيقة. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا معالي الوزير. مشاهدينا، نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أرجو أن تكونوا معنا.
0: فقلت للدكتور نافع: القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفجيرات، فأطلق صراحة. قال لي: لا، هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له: هذه الاعترافات تحت التعزير، أقول لك لم يقوموا بهذه التفجيرات. فأصر وقلت له: يا دكتور، التفجيرات دي عملناها نحن.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، معلنا في الوقت ذاته أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية. وتوقع ترامب انخفاض أسعار الطاقة فور انتهاء المواجهات مع إيران، كما توقع انخفاض أسعار الطاقة بمجرد انتهاء الصراع، مشككا في وجود طرف إيراني قادر على إبرام اتفاق، وقائلا بأنه لا يعرف مع من يتفاوض داخل إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية. وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران. أعلنت سوريا تقدمها بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمحاكمة أو مكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي أطلقتها فرنسا عام 2018. وصدر الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا، فيما رحبت باريس بالخطوة معتبرة أنها تعزز المساءلة والعدالة. وجاء الطلب في الذكرى 13 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام في ريف دمشق. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية في أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم شبانا أغلبهم من منطقة بن جردان. إلى اللقاء.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

طبيعة الموضوعات ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من السلاح إلى السياسة، حماس أمام تحول تاريخي، فهل تتخلى عن السلاح الذي شكل هويتها؟

0: حركة حماس قدم التنازلات حتى هذه اللحظة على الورق فقط، فلم تقدمها على أرض الواقع ولم تسلم السلاح.
1: هي هدفها أنها تحرر الأراضي الفلسطينية،
2: وأكيد هتغير في اللي جرى في غزة طبعا، أكيد ده شيء مفروغ منه. بعد كل اللي حصل ده لازم يكون في تغيير،
3: لابد لها من أن تستوعب الدرس، تستوعب ما حصل.
4: نزع سلاح حماس في حد ذاته معناه الإسلام التام.
5: التنازلات اللي حماس قدمتها هو ضغط من الفصائل ومش من حماس.
6: أتمنى التنازلات اللي صارت أو اللي سمعنا عنها إنه يجيب كحل نهائي للي بيصير في غزة.
7: هو لسه في حماس أساساً؟ حماس أعتقد يعني انتهت يعني.
8: مين هو ينكر المقاومة؟
9: الوضع لسه بتصير للأسوأ مش للأحسن.
10: لا ما فيش أي تغيير.
11: قيادات، ممكن القيادات اللي اتغيرت برضك بدأت تبص بنظرة شمولية للوضع القائم على الأرض.
12: يعني حركة حماس سوف تلجأ، سوف تعود خطوتين إلى الوراء وتعود إلى العمل السياسي.
13: حماس بتأمن مستقبلها ومستقبل قيادتها وبس.
14: حماس مستعدة لترك سلاحها، مفارقة تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للتصديق. الحركة التي جعلت من السلاح عنوانا لهويتها وخاضت حربا تحت شعار المقاومة توافق اليوم على إطار لترك سلاحها. ربما يكون هذا أصعب قرار في تاريخ الحركة منذ تأسيسها في ثمانينات القرن الماضي. فهل تغيرت حماس فعلا؟ هل تتحول من حركة مقاومة إلى لاعب سياسي؟ هل نحن أمام نهاية حماس التي عرفناها وبداية حماس جديدة؟ أم أن حماس تريد الاحتفاظ بفكر المقاومة مع تغيير الأدوات؟
15: أولوياتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الوزير سميح المعايطه وزير الاعلام الاردني الاسبق، مرحبا بك معنا معالي الوزير. وينضم الينا ايضا دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه العراقيه، مرحبا بك معنا سيد عدنان. وعبر الساتلايت تنضم الينا ايضا من بيروت نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد نضال. ومن طهران ينضم الينا السيد محمد مهدي شريعه مداري الدبلوماسي الايراني السابق، مرحبا بك سيد محمد. بداية، هناك سؤال كبير مطروح الآن معالي الوزير، هل بالفعل حماس ستترك السلاح وتدخل إلى عالم السياسة دون سلاح؟ هل تغيرت حماس؟
1: أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام والجميع. الحقيقة لازم نرجع لورا بالتاريخ ومبررات الوجود. تعرف حضرتك أنه حماس هو من الإخوان المسلمين،

0: الإخوان المسلمين عبر تاريخ القضية الفلسطينية شاركوا بكتائب متطوعين في 48، ثم انقطعت مشاركة الإخوان في أي عمل عسكري في فلسطين أو لغاية فلسطين، باستثناء مشاركة محدودة من الأردن من 68 إلى 70 ضمن إطار معسكرات حركة فتح، وكانت تسمى معسكرات الشيوخ في ذلك الوقت كونه الإخوان. ما عدا ذلك الإخوان من 48 إلى 88 لم يقوموا بأي عمل عسكري لمصلحة القضية الفلسطينية، لا عمل مقاوم لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. حماس لما إجت في 88 كان تعريفها في الميثاق الأساسي للحركة أنها تمثل الجناح العسكري للإخوان المسلمين، هذا كان التعريف بالميثاق الأول، بمعنى أنه تحول كان من الإخوان المسلمين باتجاه أن يكونوا أن يمارسوا العمل المقاوم في فلسطين من خلال حركة حماس، اللي هي حماس الاسم اللي كان يعني لإخوان فلسطين، أصبح ظل إخوان بس نسبة بسيطة، لكن في غزة والضفة حماس كانت الجناح العسكري للإخوان. مبرر الوجود كان المقاومة، ومبرر الوجود كان ممارسة العمل العسكري ضد إسرائيل وضد الاحتلال، هذا الأصل. فلذلك حماس أول اثنين، حماس تنظيم عقائدي، يعني ليست تنظيم سياسي. لما نحكي عن حركة فتح على سبيل المثال، حركة فتح تنظيم يتبنى الفكر الوطني العام، يعني ما عنده فكر عقائدي ولا يسار ولا يمين ولا إسلامي، بس حماس هي تنظيم عقائدي ديني، وكان يؤمن وكان من يعني من الثوابت إذا احتل شبر من أراضي المسلمين وجب الجهاد على، بمعنى أنه عندها مجموعة من المنطلقات التي تعمل.
1: بس حماس خاضت العمل السياسي ودخلت الانتخابات وحكمت غزة.
0: التحول اللي صار أنه بعد اللي صار بينهم والانقسام الفلسطيني حكمت غزة، لكنها حافظت على كتائب عز الدين القسامي اللي كانت موجودة بغزة وحتى بالضفة بنسبة ما، حافظت على وجودها وبقيت تمارس العمل العسكري ضد إسرائيل حتى وهي حكومة، حتى آخر حتى اليوم ما زالت هذه الكتائب موجودة، يعني كتائب عز الدين القسام اللي هي صارت الجناح العسكري لحركة حماس. وحماس أصلا
1: بس في الاتفاق الأمريكي الأخير أعلن أن حماس ستترك السلاح.
0: تمام، أنا بقول لك على الفكر والمبدأ، حركة عقائدية وجدت لتقاوم إسرائيل، حركة ما زالت تحتفظ حتى الآن بتنظيمها العسكري اللي هو كتاب عز الدين القسام. فلذلك بتقدير التحولات اللي في حماس، يعني لا تستطيع حماس أن تنتقل من كل هذا التاريخ ومن كل هذه المبررات فجأة إلى حزب سياسي يخوض الانتخابات البلدية مثلا بالضفة أو بغزة ويصبح منه رؤساء بلديات. مبررات الوجود هي اكتسبت شرعيتها وحضورها عند الشعب الفلسطيني وحتى بالعالم العربي.
1: كان عندها حكومة سياسية في غزة، وكان عندها وزراء سياسيين، وكان عندها مسؤولين سياسيين في المحليات وفي يعني كانت
0: كان ذهبت وامتلكت السلطة. لأنه تعرف الإخوان حتى بفكر الإخوان بشكل عام أنه تنظيم يسعى للسلطة، فحماس عندما توفرت السلطة ذهبت وامتلكت السلطة، لكنها بقيت تحافظ على.
1: يعني أنت غير مقتنع بهذه الفكرة
0: أنه تغير بحماس في اللحظة التي تقول أنني بلا سلاح بلا جناح عسكري بلا فكر المقاومة بلا هذا، لم تعود حماس، ستكون شيئا جديدا. كل ما اكتسبته من حضور ومن شعبية ومن علاقة بالشعب الفلسطيني وبالعالم الإسلامي سيذهب سيختفي، لأنه يعني ما في زيها كثير في فلسطين.
1: طب يمكن غيرت الأدوات، ترى الآن أن السياسة ربما الملعب الأفضل بدلا من السلاح.
0: لكن صحيح، ممكن أن يكون ذلك، لكن هذا يعني تغيير الأدوات لا يغير الفكر. إلا إذا غيرت الفكر وتخلت، حركة فتح تخلت على العمل العسكري.
1: نعم.
0: تماما، مثلا تنظيمات أخرى تخلت. نعم. وتركته. نعم. إذا ذهبت بهذا المسار. نعم. يعني ستفقد مبررات الوجود من الأصل.
1: طيب.
0: ومبررات يعني اللي اكتسبت على أساسها شرعيتها الفلسطينية وشرعيتها العربية.
1: دكتور عدنان، معالي الوزير من صاحب اتجاه ربما يؤيده الكثيرون أيضا في هذا الأمر، أنه من المستحيل أن تتخلى حماس عن السلاح. ربما ما تطرحه الآن هو نتيجة متطلبات اللحظة، نتيجة أن هناك خسائر كبيرة تحققت بعد 7 أكتوبر، أن هناك مجتمع دولي أصبح يلفظها بشكل كبير بسبب السلاح. هل هي فعلا عازمة على ترك السلاح والتغير إلى حزب سياسي؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز وأيضا ضيوفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. هذا سؤال سابق لأوانه، يعني اليوم الواقع السياسي اللي تخوضه حماس هو واقع سياسي أيضا، يعني حتى في هذه الأزمة

التي كان يجب أن تعطي مخرجا سياسيا هي تصوري لن توافق على حصر السلاح، إنما وافقت على خارطة الطريق لحصر السلاح. الفرق هنا هي صار هناك تغير واسع في سلوكها، صار تغير واضح في

0: الخطة التي أعلن عنها ترامب ويمكن أن نصحح لي مع الوزير كانت مسألة ترك السلاح.
1: لا كانت الطريق إنه ما كان هناك هي حماس أحرجت الدول الأخرى. تعرفين حماس علاقاتها متشعبة، علاقاتها بتركيا علاقة تنظيمية سياسية تعرفين كذا، ويستخدموها في الوساطات، علاقتها بقطر علاقة أيضا مالية وتنظيمية وقضية وساطات ومن القبيل، وأيضا علاقتها بإيران علاقات تدريب وأسلحة وأدوات من الترتيب، وعلاقتها بمصر علاقات مخابرات من أجل تسهيل قضاياها في مسألة الوساطات. فلذلك لعبت على كل هذه الأجواب.
0: يعني هي تناور؟
1: لا أبدا هي لا تناور، هي لا تريد أن تتخلى عن فكرها بشكل واضح كما تفضل معالي الوزير. اليوم عندما نتكلم عن حماس بفكر، لا نتكلم عن أن تتخلى بصورة عن فكرة لجانب آخر. هي تريد المقاومة ولكنها تريد حدا سياسيا الآن، هي تريد مقاومة ولكن لا تريد أن تتخلى عن هذا المفهوم كفكر، لكنها تريد أيضا أن تعمل بالسياسة في هذا.
0: ما فيش المنطقة الوسطى دي دكتور عدنان،
1: ما في منطقة وسطى
0: زي فتح زي ما قال معالي الوزير، إما أن تترك السلاح وتقوم بالعمل السياسي وفتح تحكم.
1: يعني شوف هذا كلام السليم، وانا اوصل لهذه النقطه الرواديه اللي هي الان على على على حماس او حماس تناور فيها. شنو هي؟ من طرحت الموافقه على خارطه الطريق وبدات تتكلم بهذا العنوان السياسي، الجانب الحركي في داخل الحركه مال الى هذا الجانب، وذاك شوف انتخاب خليل الحيه فاز على خالد المشعل بصوتين. وتعرفين خليل الحيه طرح سنة قبل سنتين طرح مسألة التفاوض السياسي مع وأيضا كانت طروحات سياسية قوية. أيضا خالد المشعل معروف عنه أنه عنده سياسات خارجية وداخلية ولكنه يؤمن بالسلاح ويؤمن بالمقاومة، لكن هو عمل بالسياسة خارجيا وداخليا. ذاك شوف الصراع الداخلي في هذا، يصير صراع أبقي على المقاومة أبقي على سلاحك مقابل أنه تطرح الحل السياسي لسببين. أولا هل فعلا إسرائيل وأمريكا جادة كاختبار لهم في القبول والانسحاب المقابل، يعني تسليم السلاح مقابل الانسحاب اللي ورفضته إسرائيل. طبعا إسرائيل في تسليم السلاح بالكامل ثم يبدأ الانسحاب، هنا صار خلاف بين الطرفين. حماس
0: لا، أنا أريد أن أركز هنا على فكر حماس، كيف تفكر حماس في هذه اللحظة؟ ما فهمنا حينما أعلنت أنها وافقت على ترك السلاح أنها يعني، وأعلنت أيضا أنها ستخوض الانتخابات، هذا يعني أنه هناك مرحلة جديدة، هناك حماس جديدة.
1: حماس تحتاج إلى، إذا مضت بهذا الجانب تحتاج إلى عدة عوامل حتى تمضي قدما بهذا الموضوع حتى تستطيع.
0: هي أنا بسأل حضرتك، هي هتخدم على ذلك ولا
1: لا؟ هتخدم يعني نعم
0: ستخدم،
1: ستخدم نعم. بقوهم ستخدم بقوة، وأيضا ستبدأ بمحاولة الهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني. إذا استطعت أن تحافظ على جمهورها، استطعت تحافظ على هيكليتها، استطعت تحافظ على فكرها المقاوم،
0: يعني هتتحول للسياسة بشكل أوسع.
1: بالضبط.
0: طيب هذا مهم. يمكن أن يرد سيد نضال على هذا الأمر، يعني السيد عدنان يرى أنه يمكن فعلا وفقا لمقتضيات اللحظة أن تفتح حماس الباب تجاه السياسة أكثر من المقاومة بالمعنى التقليدي لفكرة السلاح، باعتبار أن الظرف الآن مختلف تماما، وهي تعطي ورقة ربما تحاول أن تجس بها نبض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
2: بداية مساء الخير ست رشا لك ولضيوفك. طبعا يعني بالنسبة إلى حماس، أنا باعتقادي ما ممكن اليوم نحن يعني نناقش فكرة السلاح، سلاح حماس، بمعزل عن ما حدث في 7 أكتوبر، بمعزل عن وضع بنيامين نتنياهو قبل 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر بنيامين نتنياهو كان مأزوم سياسيا، كان هناك مظاهرات في الشارع الإسرائيلي، كان هناك إصلاحات قضائية، كان يتعرض للمحاكمة. جاءت 7 أكتوبر بمثابة الإنقاذ لبنيامين نتنياهو. طبعا نحن كلنا نتذكر أن الرئيس ترامب قدم مبادرته قبل حوالي العام، وحركة حماس وافقت، وفي إحدى هذه البنود هو تسليم السلاح حركة حماس. لماذا تأخرت حركة حماس منذ عام حتى هذه اللحظة واليوم طرح هذا الموضوع؟ يعني لماذا بمجرد أن وافقت على مبادرة الرئيس ترامب لماذا لم تذهب حركة حماس إلى تسليم السلاح، ولماذا ترك هذا الأمر للبحث اليوم قبل شهرين من الانتخابات الإسرائيلية؟
0: يعني المهم أننا وصلنا إلى هذه النقطة، النقطة التي أعلنت فيها حماس أنها توافق على البند الخامس والبند الثامن في مبادرة الرئيس الأمريكي لنزع السلاح. المهم أننا وصلنا لهذه النقطة،
1: لكن الآليات الفنية ست رشا
0: نعم سنتناقش فيه، ولكن في النهاية

0: رشا، يا ست رشا في نقطة مهمة جدا، يا ست رشا في نقطة مهمة جدا، هل هذه جائزة لبنيامين نتنياهو قبل الانتخابات حتى يذهب بنيامين نتنياهو المتعسر انتخابيا ويقول للمجتمع الإسرائيلي
1: يعني
0: ها أنا جلبت لكم
1: أسلحة؟ ما هي لطالما خلينا نتنياهو بعيد الآن، ولكن لطالما هجمت حماس بعد 7 أكتوبر بسبب هذا الأمر، ها هي الآن تبدي مرونة من وجهة نظر الكثيرين وتقول أنها على استعداد لترك السلاح وممارسة السياسة. يعني حماس قد تقول لك يعني هكذا أولام في كل الأحوال.
0: شوفي ست رشا، حركة حماس تتحرك بجناحين وبارتباط إخواني، واضح ارتباط الإخواني، وبالتالي ست رشا في عام 96 حينما كانت حركة حماس تنفذ عملية انتحارية في ديزنغوف كان يرتفع مؤيدي الإخوان المسلمين في صعيد مصر 5000 وهكذا حتى وصلوا إلى الربيع العربي. النقطة الثانية أيضا حركة حماس مرتبطة بالإيرانيين. محسن رضائي قبل قليل أعلن ودعا إلى التهدئة في قطاع غزة والتهدئة في جنوب لبنان. طبعا باسم نعيم الناطق باسم حركة حماس رحب بهذا الإعلان الإيراني. طيب هل حركة حماس تتحرك بالريموت كنترول، وبالتالي هل نحن أمام صفقة إيرانية أمريكية أفضت إلى هذا الإعلان من قبل حماس وهذا الالتزام؟ واحد. النقطة الثانية أيضا، هل فعلا حركة حماس سوف تذهب وتسلم هذا السلاح مع أنه يحكى في قطاع غزة أن حركة حماس بدأت بتوزيع الأسلحة على الأهالي؟ النقطة الثالثة، خارطة الطريق وهذا الأمر الذي لا يتحدث به أي أحد الآن حتى هذه اللحظة، متى إعادة إعمار قطاع غزة؟ متى يأخذ أهل غزة حريتهم بالتنقل؟ متى تدخل المساعدات؟ متى يتم زيادة المساعدات؟ متى يفرج عن الأسرى؟ متى تنسحب إسرائيل من الخط؟
1: ولكن نحن نناقش نقطة محورية، هل يمكن أن تتغير حماس أم لا؟ أنت ترى أنه لا يمكن أن تتغير، هكذا أفهم؟
0: حركة حماس أنا باعتقادي هي حركة تتمتع بكثير من البرغماتية في زمن محور المقاومة والصراع مع إسرائيل تزعمت هذا الأمر، في زمن إسقاط الأنظمة رفعت شعار إسقاط الأنظمة، الآن بعد هذه المتغيرات التاريخية التي حدثت في المنطقة وبعد 7 أكتوبر ربما نرى هذه المرونة من حركة حماس في الشكل،
1: يعني أنت تعتبرها منورة
0: أجل الوصول إلى السلطة.
1: أنت تعتبرها منورة.
0: هناك أحاديث أن هناك صفقة، هناك أنا باعتقادي نحن أمام صفقة، هناك وعود لحركة حماس بالحصول أولا على الأموال وثانيا بدخولها داخل السلطة أو مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي من المفترض
1: نعم نفهم 28 نفهم ذلك 11. لكن هل هذا في إطار مناورة تستخدمها بحكم الوقت أم أنها عازمة بالفعل عن ترك السلاح والدخول إلى المجال السياسي؟
0: أنا باعتقادي هذه
1: دون سلاح طبعا لأنها موجودة في المجال السياسي أصلا،
0: يمكن أن تتخلى عن السلاح. السلاح بالنسبة لحركة حماس هو طريقها إلى السلطة، هي تعتمد طريقين، إما من خلال الانتخابات علما أنها لو كانت تتحكم بالسلطة لما ذهبت إلى خيار الانتخابات وهي حكمت غزة لمدة 20 عاما ولم تجري انتخابات. الآن هذه الانتخابات مطروحة، حماس تريد أن يعني تحجز لها مكانا في هذه السلطة وأن تشارك بالانتخابات. طيب. وبنفس الوقت هي لن تتخلى عن السلاح لأنها تعتبر أن هذا السلاح هو طريقها إلى تكريس السلطة.
1: طيب سيد محمد مهدي يمكن أن يرد على ما ذكرته أيضا من مسألة أن حماس تدار يعني وفقا لما ذكرته وفقا للأوامر الإيرانية، وهو يرى أنه ربما في هذا التوقيت بما أن هناك حديث عن مفاوضات مع أو ما بين أمريكا وإيران قد تكون أو قد يكون الإعلان الخاص بحماس عن نزع سلاحها هو نوع من هذا الإطار للعبة والتفاوض. بماذا ترد سيد محمد مهدي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. أولا عندي ملاحظة حول البرنامج وملاحظتان حول ما ذكر من قبل الضيوف الآخرين. ملاحظتي حول البرنامج أنه يا ريت لو كنت تستضيفين شخصا من حركة حماس أو من المقاومة الفلسطينية أو على الأقل من الفلسطينيين. لا يمكن إخراج برنامج عن مهم عن هذه القضية المهمة بحضور 4 ضيوف من دول أخرى.

0: بلدان أخرى. هذه الملاحظة.
1: نحن نناقش فكرة حماس، فكرة حماس ليس يعني لا تملكه حماس وحدها، ولكن نحن نعيش في عالم عربي وإقليمي واسع، لذلك ننظر إلى الموضوع من المنظور العربي والإقليمي وليس من منظور حماس نفسها. نحن هذه الحلقة من أجل أن نفكر معا ونتناقش حول مستقبل حماس. ليس ضرورة أن تكون حماس موجودة، ولكن هناك من سيمثل هذا الفكر الذي تعبر عنه حماس. تفضل حضرتك.
0: يعني تصوري أن أنا أعرف هذا الموضوع، لكن بالنهاية أصحاب القضية هم الأصل.
1: يا دكتور خلينا في موضوعنا، نركز على موضوعنا. نحن نطرح سؤال، هل تتغير حماس أم لا؟ أرجو أن تجيب على هذا الأمر.
0: يعني لا يحق لي أن أبدي برأيي؟
1: لا يحق. حضرتك أبديت يا دكتور محمد مهدي، بس عندنا وقت للحلقة. لا نريد أن يسرقنا الوقت في أشياء ليست ضرورية في النقاش. أرجوك ادخل في الموضوع
0: مباشرة. إذا لم تقاطعيني الوقت لن يمضي. أما نقطتان مهمتان، أولا ليست حماس فقط وإنما حركة فتح، ربما نصف قادة حركة فتح أكثر أو أقل هم من خلفية إخوانية، كانوا إخوان مسلمين. لذلك يعني لا ينبغي أن ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية. النقطة الثانية، الدكتور محسن رضاي رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي لم يدعو، كما يعني التعبير لم يكن دقيقا، إلى التهدئة، وإنما كأحد شروط فتح مضيق هرمز أشار إلى ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في كل المنطقة من إيران إلى لبنان وقطاع غزة وفلسطين. هذا هو الذي صرح به الدكتور محسن الضحي. اسمحي لي أن أقول نقطتين ثم أستنتج للرد على سؤالك الكريم. أولا، حركة فتح التي دخلت عملية يعني السلام، مؤتمر مدريد، أوسلو، بعد أوسلو المؤتمرات المختلفة، طابة، وادي عربة، شرب الشيخ وما إلى، وثم وصلت إلى السلطة، وهي التي يعني السلطة اليوم بيد حركة فتح بشكل أساسي، منظمة التحرير الفلسطينية. هل لا يوجد لها اليوم جناح عسكري؟ هل هناك يعني ألا تقوم حركة فتح أو الجناح العسكري لها بعمليات عسكرية؟
1: حركة فتح
0: الغربية. نعم،
1: حركة فتح عندها جناح عسكري؟
2: في كتائب كذا أصول فتح، يعني بس فتح كفتح سلطة،
1: سلطة،
2: بس في عندهم كتائب زي كتائب الأقصى كذا،
1: شهداء الأقصى
2: محسوبين على فتح،
1: شهداء الأقصى
2: عن بعد بس بدون رضا سياسي.
1: لا يعني لا، ليست الجناح العسكري لفتح.
2: صحيح،
1: يعني رسميا نحن نتحدث عن فتح تحكم،
0: سمي لا فتح لا تحكم، منظمة التحرير يعني خلينا نقول السلطة الفلسطينية هي التي تحكم.
1: صحيح،
0: لا أريد أن أدخل في الجانب
1: السلطة القانوني. الفلسطينية أتت من أين؟
0: هناك آليتان قانونيتان
1: أتت من فتح،
0: هناك آليتان قانونيتان لفلسطين والشعب الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطيني تشرف على كل شؤون فلسطين حتى خارج فلسطين. السلطة الفلسطينية تشرف على الضفة الغربية والأراضي.
1: وهل السلطة الفلسطينية لها جناح عسكري؟ السلطة أو الدولة يكون لها جيش، يكون لها قوات نظامية.
0: منظمة التحرير الفلسطينية أحد مكوناتها، وليس كل المنظمة، أحد مكوناتها حركة فتح. أنت تعرفين أنني مختص بالشأن الفلسطيني وبقضية فلسطين، لذلك أعرف ماذا أقول. وهناك جناح عسكري تابع لحركة فتح ويقوم بعمليات. اتركي عمليات الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم السلطة الفلسطينية تسيطر على الضفة الغربية. خلال عام واحد ما يقارب 1000 عملية تمت في الضفة الغربية. وما أريد أن أقوله أن المشاركة السياسية، الحضور في السلطة على أعلى، يعني حركة فتح التي وافقت، منظمة التحرير الفلسطينية التي وافقت على عملية أوسلو، لكن لم يمكنها على الأقل لم يمكنها أن تردع الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من المقاومة. ولذلك لا ينبغي أن نقسم المقاومة إلى قسمين، إما المقاومة السياسية وبدون مقاومة عسكرية، أو المقاومة العسكرية. هذا غير صحيح، ستبقى المقاومة العسكرية بحماس.

0: حماس أو بغير حماس. النقطة الثانية التي اسمحي لي أن أقولها هي أن حركة حماس لم تبدأ منذ كانت في الحكم في قطاع غزة، لا بدأت قبل ذلك، شاركت في العملية السياسية وطرح هذا الموضوع حينذاك إذا كنت تعرفين أو تتذكرين، حينما شاركت في الانتخابات ووصلت إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، بل وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من قادة حماس، يعني لم تصل إلى لم تكن في المجلس التشريعي وإنما كان لها الأغلبية بحيث رئيس المجلس كان من حركة حماس. منذ تلك الفترة شاركت حماس في العملية السياسية في السياسية، وطرح حتى هذا الموضوع حينذاك أن هذا هل يتفق مع مثلا هل هذا هو في اتجاه أوسلو أو يتفق مع
1: هي استخدمت هذا السلاح أيضا.
2: ولكن يا أستاذ محمد حركة حماس انقلبت على السلطة،
1: استخدمت هذا السلاح لانقلب على السلطة،
2: وللأسف أن الإيرانيين تدخلوا بشكل سلبي ودعموا حركة حماس واستهدفوا الشرعية الفلسطينية واستهدفوا الحلم الفلسطيني، وبالتالي اليوم هذه السردية التي تطلقها إيران منذ عام 79 وحتى هذه اللحظة، ونصرة فلسطين شهدناها في المعركة الأخيرة بأنها استهدفت دول الخليج. للأسف أنا باعتقادي يا سيد محمد بعد 47 عاما لابد أن إيران تراجع كل سردياتها التاريخية في المنطقة، تعيد إنتاج خطابها الموجه للشعب الفلسطيني، لأن تدخلها السيء في الموضوع الفلسطيني، أنت تعلم جيدا إلى أين أوصلتنا 7 أكتوبر، وأنت تذكر جيدا أن قائد الحرس الثوري الإيراني بعد 7 أكتوبر قال أن هذه العملية هي ردا على اغتيال قاسم سليماني.
1: لو سمحت
2: اليوم أعتقد أن 100,000 شهيد في قطاع غزة، أعتقد أن 100,000 شهيد في قطاع غزة يستلزم من القيادة الإيرانية توجيه اعتذار للشعب الفلسطيني على هذا الدعم الذي قدمته لحركة حماس والذي أدى إلى اغتيال القضية الفلسطينية.
1: يا سيد نضال لو سمحت تعقيب،
2: هو يتحدث عن مغالطات،
1: لو سمحت استاذ شريعتي،
2: هو يتحدث عن مغالطات، تحدث عن محسن رضا،
1: سيد شريعتي مداري لو سمحت نضال
2: وغير مرضي
1: نضال، لو سمحت
2: يبدو اننا امام،
1: لو سمحت فض هذا للشباك، الجمهور لن يستطيع ان يتابع
2: على القيادة الإيرانية.
1: طيب انا ساعود هنا لو سمحت
2: خطابها وسردياتها وتعاطيها مع الشعب الفلسطيني.
1: أرجو أن يكون النقاش هادئاً ونستمع إلى بعضنا البعض.
2: يا سيد رشا، 100,000 شهيد في قطاع غزة، من يحاسب الإيراني على هذه الفعلة؟
1: هذا ليس نقاشاً.
2: من يحاسب الإيراني على استهداف الأردن؟
1: طيب لو سمحت دقيقة واحدة ليرد دكتور شريعة مدني، لو سمحت تفضل يا سيد شريعة.
0: لا يمكنني خلال دقيقة أن أرد، لما تظلم تحدث عدة دقائق وقاطعني.
1: طب اتفضل اتفضل أرجوك
0: خلال دقيقة واحدة.
1: اتفضل.
0: لا ما أكثر من دقيقة لا يمكنني.
1: طب اتفضل.
0: أولا ما تحدث عنه ضيفك من لبنان كله لا يرتبط بموضوع البرنامج. يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر في موضوع في برنامج آخر. حينما يطرح ضيف ما موضوعا خارج البرنامج هذا يعني أنه ليس عنده شيء عن موضوع البرنامج، لذلك
1: طب لنعود سويا لموضوع البرنامج. ساعدنا في هذا دكتور محمد، نعود إلى موضوع البرنامج.
0: أما بالنسبة لموضوع البرنامج حماس كان لها دور كبير في العملية السياسية، شاركت، قلت تحدثت عن المجلس التشريعي، لذلك ما أريد أن أستنتجه من الخطأ أن نحصر الموضوع بين العملية السياسية دون العسكرية وبين العسكرية دون السياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما تقوم به حماس، القرارات التي، بما أنك سألت عن موقف إيران، القرارات التي تتخذها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام، إيران تقف إلى جانبها من دون شك، وهذا أمر
1: يعني إذا قررت حماس أن تخرج من محور المقاومة وتتخلى عن السلاح، ستوافق إيران على هذا الأمر؟
0: حركة حماس ستخرج إذا وافقت على الخروج من المقاومة، هذا هو قرارها.
1: عظيم.
0: العلاقة بين إيران
1: أرجوك لأن
0: العلاقة بين إيران

0: بين إيران وحركة حماس سيتم ترتيبها على أساس.
1: طيب أنا بس أريد هنا حتى نكون.
0: لكن المقاومة لن تنتهي.
1: عظيم. هذه الفكرة التي أريد أن أناقشها. هو يقول لحضرتك إن طبيعة الفصائل الفلسطينية التي تشكلت بما فيها فتح التي هي موجودة في السلطة باعتبار أن الرئيس ينتمي أو منظمة التحرير الفلسطينية يتواجد بها كل هذه الفصائل، ولكن في السلطة الحاكمة هي من فتح، ويقول لك حتى فتح لديها سلاح، وأن المقاومة لا يمكن أن تبقى مقاومة لأن الفصل ما بين السياسة والسلاح هو غير منطقي في ظل احتلال يحتل الأراضي الفلسطينية.
2: بالمناسبة احنا ما بنطالب الفصل وتسليم السلاح، مش احنا بنطالب فيه، احنا بنناقش حالة سياسية. شوفي، حماس عمرها 38 سنة، من 88 لليوم او هي من نهاية 87. تنظيم لما بدك تقرأه بتقرأه بطريقة بطرق مختلفة. حماس لما راحت للعمل السياسي، اولا حماس مثلا ب 96، وهذا تاريخ مثبت، لما كانت انتخابات المجلس التشريعي ب 96 اصدرت بيان حرمت فيه المشاركه بالانتخابات، اعتبرتها حرام شرعا. لما اجت انتخابات 2005 وهيك شاركت بالانتخابات اللي هي فازت فيها وكانت رئيس المجلس، زي ما تفضل الضيف كان رئيس المجلس من حماس. معنى حماس مسارها السياسي في فلسطين كان في تقلبات في المواقف السياسية، يعني ما بين تحريم المشاركة بالانتخابات لأنها تنبع أو هي نوع من
1: يعني قد تكون مراجعات تطور.
2: أنا ما بدين، أنا برسرد. كانت لأنه قالوا هذه ناتجة عن أوسلو، وبالتالي كل ما نتج عن أوسلو هو نفس الموقف من أوسلو بهذا الموضوع. راحت على العمل السياسي بعد هيك، حتى لما استلمت السلطة كاملة في غزة وخرجت السلطة الفلسطينية، دخلت في اتفاقات هدنة مع إسرائيل كانت تمتد سنوات، هدنة أو تهدئة كانوا يسموها بإسرائيل. هذا أمر موضوع. باتفاق مكة اللي كان في مكة المكرمة بين حماس والسلطة، واللي هي ما طبق هذا الاتفاق، تم الاتفاق على موضوع عملية السلام التفاوض، وجدوا له مخرج حماس إنه من يفاوض هو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، منظمة التحرير تفاوض، حماس لا تفاوض، وأي نتاج بيطلع عن المفاوضات يعرض على الشعب الفلسطيني باستفتاء. يعني لقيت مداخل ومخارج.
1: أنا بس عايز أعود لموضوع الحلقة معي.
2: أنا بدي أرجعك.
1: هل حماس تغيرت؟ هل حماس قررت أن تترك السلاح باعتبار أن النتائج السابقة من أكتوبر كانت تحتاج إلى مراجعة؟
2: لا، أنا بجيب لك التاريخ لأنه هو تقرأ منه اليوم. حماس اليوم في ظرف إقليمي وداخلي فلسطيني صعب. اليوم حماس غزة بعد ما جرى بسنتين العدوان على غزة، غزة اليوم 70% تحت الاحتلال، غزة مدمرة بلا أعمار بلا مساعدات، حماس يعني فقدت قدرة يعني قدراتها العسكرية، المجتمع المحيط الدولي تغير، سوريا تغيرت، محلفاها إيران مشغولة بالحرب، في شيء تغير كثير. حماس إلى فترة بسيطة لما كان ينحكى من حدا عن تسليم السلاح كانوا يتهم بالخيانة، إنه لا هذا سلاح المقاومة مقدس ولا كذا، بس تغير شيء بهالموضوع. أنا بعتقد حماس حتى هذه اللحظة، وتذكر التصريح خالد مشعل لما طالب ترامب قال له أعطينا فرصة زي ما أعطيته أحمد الشرع فرصة بسوريا،
1: صحيح.
2: طلبوا فرصة. أنا بعتقد هم رايحين للفرصة إنه يحاولوا إثبات أنهم قادرون على تقديم نموذج فلسطيني منسجم مع الحالة الدولية والحالة الإقليمية، براهنوا أيضا على أنه نتنياهو متشدد ورايح انتخابات، فمش رح يقبل بأي شيء، رح يرفضوا. هذا الذي حدث، أنه نتنياهو رفض الخطة بشكل كبير، لكن حماس لو سارت الأمور مستعدة. ليس المسار اليوم المتاح أمام حماس هو المسار السياسي. هسه فكرها قلت لك لا تستطيع.
1: طيب إذا حماس أجرت نوع من المراجعة وأصبحت أكثر برغماتية وواقعية.
2: أفرق بشغلتين. هي بالمسار السياسي زمان، بس اليوم بدها تروح على المسار السياسي بغزة ضمن إطار مجلس السلام، وبدها تروح تشارك بانتخابات الهاي. بس حماس في اللحظة التي تعلن فيه لا تستطيع، مش تسليم السلاح عملية فنية، هل تستطيع حماس أن تعلن للشعب الفلسطيني أنها تخلت عن خيار المقاومة، مش عن السلاح، تخلت عن خيار المقاومة وتركته وتكتفي بالعمل السياسي زي ما عمل ياسر عرفات لما راح على أوسلو، وأصبحت السلطة الفلسطينية كل ما يصير عملية ضد يعني من فلسطين ضد إسرائيل كانت تصفها بالإرهاب وكانت تدينها. السؤال مش تسليم السلاح، السؤال حماس هل نهج
1: المقاومة،
2: اللي هو هل تريد هي قادرة على أن تعلن أنها ضد المقاومة وضد العمليات العسكرية التي ستكون
1: عظيم.
2: ضد الاحتلال.
1: إجابة لسؤال
2: هو التحدي هون.

0: نعم تسليم صحيح الى
1: صحيح
0: لما
1: صحيح صحيح
2: يعني استكمالا اللي ما تفضل بيه.
3: ممكن ان اطرح الوظيفه سؤالا تترشى؟
1: طب اذا سمح لنا استاذ عدنان سريعا لو سمحت.
3: يمكن ان اضيف، لا اسمحي لي ان اطرح سؤال هنا يعني بعد السؤال الذي طرحه معالي الوزير، لانه سؤال مهم جدا.
1: تفضل
3: لو سمحت.
1: تفضل.
3: طبعا أشكر معالي الوزير على ما تفضل به، لكن هناك سؤال حقيقي. إذا بما أن حركة حماس دخلت العملية السياسية ضمن مثل ما تفضل مجلس السلام الذي المطروح أمريكيا ومن قبل ترامب بالتحديد، إذا وصلت الأمور إلى عملية تهجير الفلسطينيين وأهالي غزة من قطاع غزة، وهذا أمر مطروح وحاول
1: خطة السلام بتمنع ذلك، خطة السلام ممنوعة، مجلس السلام ده معمول عشان منع ذلك.
3: صحيح، لكن بالنهاية نحن نعلم أن الإسرائيليين والأمريكيين
1: لا، دي مسألة ثانية يا دكتور. إذا كان هذا سؤالك فده ليس هو الموضوع. هو السؤال اللي طرحه معالي الوزير واضح وصريح وفي لب الموضوع. هل بشكل
3: أنا
1: واضح
3: سؤال آخر.
1: لو سمحت
3: سؤال آخر.
1: طب بس السيد عدنان، بس
3: ستستمر حماس في العملية السياسية إلى هذا الحد؟ أنا أتصور لك.
1: طيب يا دكتور، هو قال سؤال في غاية الأهمية معالي الوزير، يمكن أن نجيب عليه؟ يعني هل حماس تقول كما كان يفعل عرفات وكما كان يفعل أبو مازن حينما وقع أصله، كان يبحث، كانوا يقولون أنه كان يخرج من حقائب الطلاب السكاكين ولا أسلحة صغيرة حتى لا يتم القيام بأي عمليات ضد إسرائيل تخرب مسار السلام، هل ستفعل إسرائيل حماس ذلك؟
2: بالنسبة لحماس كما تفضل معالي الوزير، لكن في نفس الوقت التكتيك اللي هو يقوده إلى استراتيجية مستقبلية مبنية على ثلاث نقاط بالنسبة لحماس. أولا أن تكون دولة فلسطينية على حدود 67،
1: ما ده كل الناس مشتركة فيه.
2: اسمحي لي، هم يريدوها المشاركة،
1: يعني السلطة الفلسطينية لم تتخلى عن هذا الأمر. بالمناسبة
2: المشاركة السياسية،
1: المبادرة العربية تتحدث أن استلمت هذا
2: كعن جديد منك على الشيء المضى واللي كله يعني ما طبقت به
1: لكن هو بيسأل سؤال مباشر، عايز إجابة مباشرة عليه.
2: بعد احنا سنتكلم عن الآن ما يدور في الجانب.
1: لا أنا عايز أعرف، هتغير هتقول أنه منع القيام بأي عمليات مقاومة ضد
2: المنطقة كلها أمام مخاضات؟ هل ستستمر إسرائيل في حربها؟ هل فعلا المقاومة، أنا تكلمت مع الوزير عندما تكلم، المقاومة ليس جيش، المقاومة فكرة لاستنزاف العدو، وبالتالي عندما تحولت إلى جيش وحارب إسرائيل، إسرائيل انتصرت عليه، وبالتالي أصبح أمر واضح. هل ممكن أن نفسر أنه مقاومة بدأت فعلا حماس تراجع نفسها في هذه المسألة؟
1: مقاومة شعبية، مقاومة شعبية، مفاوضات،
2: خطوات أبعد مما كانت القيادة السياسية تخطط له، هذا هم أسئلة يجب الإجابة عليها. لذلك أنا أقول اليوم المسألة تأخذ بهذا الشكل، حماس تحاول بأي صورة من الصور، مثلا اليوم أو قبل كم يوم حاولت أن تقرب إلى السلام، لجنة السلام وما شابه ذلك، لكن ما أعطوه مجال أنه يكون لهم وضع، لأنه الخارطة الطريق تقول أنه الفريق اللي سيشكل إدارة الحكومة هم من مجموعة السلام اللي شكلت
1: مستقلة،
2: وبالتالي مستقلة، وبالتالي
1: وحماس نفسها أعلنت أنها لا تريد الحكم،
2: أن يكون لها، لكن ما أعطوه مجال، قبلت بذلك.
1: أنا لأنها قامت بالسبع من أكتوبر كما قال الأستاذ نضال، وكانت نتائجه كارثية.
2: في تقديري حماس واضح تكتيكاتها بهذا الاتجاه، وتريد توصل إلى استراتيجية مشتركة. أولا إذا كان هناك دولة فلسطينية، إذا كان هناك مشاركة لحماس إعادة إعمار غزة، هذا الأمر ثلاثة إن تحقق هي تقول لك فكرة أنا ما أتخلى عن المقاومة، ولكن المقاومة المسلحة اللي مواجهة الدولة أمام دولة لا، بالتأكيد أنا غير قادر عليها، واضح جدا.
1: عظيم عظيم. طيب فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى هذا الحوار.

أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: نقاش مستمر في الاستوديو ومعالي الوزير. كان لديه سؤال معين يحتاج الى اجابه واضحه بنعم ام لا منك يا دكتور سراج، اذا كان ممكن السؤال دكتور.
1: السؤال اللي حكيته قبل عن موضوع إدانة المقاومة والعمليات العسكرية، ياسر عرفات لما دخل أوسلو الإسرائيليين بطبيعتهم طرف مبتز، بيضل وراك بأخذ منك بأخذ ساعتك، بصير يدور على الخاتم، بصير ما بيخليك ترتاح من المطالبات. إذا حماس دخلت في هذا المسار، بالمناسبة انتخابات اللي بدها تصير بشهر اللي بدها تصير بالسلطة الفلسطينية على أساس أوسلو مش على أساس ثاني، معنى إذا رجعت مرة ثانية ودخلت السلطة وراحت على المسار السياسي وصار في تفاوض، الإسرائيليين مش من النوع اللي بيمرر الأمور. شفت نتنياهو حماس وافقت على تسليم السلاح أو تسليم السلاح، نتنياهو رفض الخطة كلها. الإسرائيليين إذا حماس حطت إجرها،
0: بس أنت كنت تتحدث عن ما أعلنه عرفات.
1: عرفات شوفي عرفات بأوسلو ظلوا الإسرائيليين وراء، كل ما حدا فلسطيني يضرب عسكري إسرائيلي بسكين عرفات كان ملزم يطلع بيان اعتباره عملية. ولسه
0: طيب حماس ممكن تصل إلى هذه المرحلة أن تعلن عن أن أي عمل مسلح هو جريمة إرهابية؟
2: سيد عزيزي
0: سريعا بس أنقل
2: حماس يعني معالي الوزير فصل الأمور، لكن الاعتراض الوحيد على معالي الوزير، حماس الآن في هذه المرحلة على خلاف مرحلة ياسر عرفات، حماس الآن لديها قوة لا تريد فعلا أن تنتهي. حماس تركيا إيران قطر أيضا كقطر تنظيميا هي تعطي ماليا ما لها تأثير.
0: لا احنا بنتكلم عن فكرة حماس الآن، ما السيد شريعة مدني قالك هذا قرارهم وليس قرارنا. حتى بما
2: حماس بتأخذ دعم سياسي من قوى مختلفة في التوجهات، بالتأكيد راح تستفيد من هذا الوضع، وبالتالي قضية ياسر عرفات في مسألة التناغم حول أوسلو.
0: لا رد على سؤاله، هل ستعلن أن إذا قام أي عمل مسلح ضد إسرائيل أنه عمل إرهابي؟
2: أبدا، هي إسرائيل
0: لا حماس
2: طبعا حماس تعتبر عمل إرهابي.
0: إذا حماس تقول هذا الأمر
2: وليس على نفسها، لكن إذا قال إسرائيل سوت عليها تعتبر عمل إرهابي.
0: لا إذا أي عمل إرهابي
2: لا يمكن تعمل بها.
1: إذا قالت هذا الأمر انتهت
2: تنتهي حماس، لا يمكن أن تعملها ولا يمكن الدول الملتزمة إلى أن تقبل بذلك العمل.
1: لا لا
2: الآن هم يريدوها مشاركة سياسية في السلطة.
0: يا حضرتك فهم السؤال يا أستاذ عدنان، هو أستاذ عدنان الوزير بيقول لحضرتك إذا قام أي عمل مسلح ضد إسرائيل هل ستعتبر بروح حماسي بيان واضح وصريح أنه عمل إرهابي؟
2: لا يمكن.
0: إذن لن تتغير حماس. طيب سيد نضال يمكن أن تعاقب.
3: شوفي إذا وصلت حماس إلى السلطة واستلمت السلطة، هي بالتالي دخلت هذه السلطة وخاضت
2: الانتخابات بناء
3: على أسلوب. أيضا من الجدير بالذكر أن الرئيس أبو مازن أرسل ورقة لقيادة حركة حماس قبل حوالي سنتين، وفيها حوالي 8 نقاط من ضمنها منظمة تحرير ممثل شرعي وحيد، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، اعتراف بال 67 والضفة الغربية، نبذ الإرهاب، التخلي عن العمليات، كل هذه النقاط عملية حركة حماس في حال أرادت الدخول إلى العملية الانتخابية سوف تقوم بها،
2: يعني
3: وبالتالي
2: طبيعي.
3: في حال وصولها إلى السلطة حكما في حال حدثت يعني عمليات سوف تقوم حركة حماس بإدانة هذه العمليات. ولكن أنا اليوم بدي أشير على
0: وأقول لحضرتك لا حتى لو ممارسة السياسة ليس عشان كده سؤال الوزير المعايطة كان مهم للغاية، إذا دخلت العمل السياسي فأنت ستخضع لأدوات العمل السياسي صحيح. وآليات هنا لن تكون هناك إذا كنت حركة مقاومة أنت تسميه مقاومة، ولكن إذا كنت دخلت إلى العمل السياسي الدولي العالم الدولي لا يفهم القتل، هنا سيفهم أنه ليس مقاومة ولكن سيسميه إرهاب.
3: بحكم المؤكد من أجل ذلك خالد مشعل يعني أشار لي الرئيس ترامب بأن لماذا لم تعطونا فرصة، لماذا أعطيتم الرئيس الشرعي فرصة ولا تعطونا لحركة حماس فرصة.
1: فرق بين السوريين والفلسطينيين، سوريا لو صار شيء مش مضطر يطلع موقف، بس أنت لما بتكون حماس ما

0: دراسة العمل السياسي بالفترات السنوات الماضية، لكن كانت تقول بالمقاومة والأيدي جناح عسكري وعمليات، بس إذا تخلت عن السلاح وتركت بدي يصير السؤال إيش رأيكم باللي بيصير، هذا إرهاب ولا مقاومة؟ إذا قالت إرهاب لن تعد حماس، ليس لها مبرر للوجود، بتصير حزب سياسي موجود بالسلطة. إذا احتفظت أنها مقاومة قصتها بالمسار مع خطة السلام ومجلس السلام ستنتهي، لأنه كل خطة ترامب تقوم على مسار مختلف.
1: طيب ما هو هناك سؤال واضح أيضا، إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في النهاية هنا سيكون هناك مبرر لفكرة سلاح المقاومة. هم يقولون دائما حينما تستمع إلى حماس وغيرهم من هذا التيار المقاوم أن حق المقاومة مشروع في مواجهة الاحتلال وأن القانون الدولي يوفر هذا الحق. سيد نضال،
2: ست رشا، اليوم ورد خبر انه الاسرائيليين تواصلوا مع الاداره الامريكيه ومع مجلس السلام وتم الاتفاق على تسليم سلاح حركه حماس ضمن جدوله زمنيه تمتد حتى العام.
1: صحيح.
2: وبالتالي هنا يصح السؤال، هل فعلا ان الامريكيين معنيين بسحب هذا السلاح او ابقاء هذا السلاح حتى يعطوا المبرر لبنيامين نتنياهو لعدم دفع اثمان سياسيه والانسحاب من قطاع غزه؟ لان لاحظي معي ان خطة خارطة الطريق،
1: طب ما هي حماس كده عملت اللي عليها، مشيت في الخطة مع الأمريكان، مشيت في الخطة مع الأمريكان، يعني صعب يعني من الناحية العملية لا تستطيع أن تلوم حماس الآن.
2: يا ست رشا نحن ذهبنا إلى لعبة يوم 7 أكتوبر اسمها الأسرة، وبقيت حركة حماس تعطينا كل 5 أسرة، وبالتالي
1: انت لا نريد، ما خلاص. طب ما ممكن يكونوا رجعوا أنفسهم
2: الإسرائيليين المبرر،
1: يعني دكتور عدنان قال لك في ظرف في دولي الآن وأوضاع السيد غازي حمز القيادي في حركة حماس، بما أن السيد مهدي قال لي أين هم حركة حماس، قال لي في حوار منذ أيام قليلة على شاشة العربية نحن اضطر لاتخاذ هذا القرار والموافقة على التوقيع عليه نتيجة الآلام والوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه سكان غزة، أن هناك معطيات دفعتهم إلى هكذا قرار، وبالتالي هم الآن يقولون نحن على استعداد لتسليم هذا السلاح والعمل السياسي فقط. هل ستفعل هذا حماس أم لا؟ هذا هو موضوع الحلقة.
2: السلاح من زعام؟
1: نعم.
2: اوكي، لماذا لم يسلموا السلاح من زعام؟
1: لماذا لا نعود؟ كان العام ده ما كانوش لسه ترجموا فيه المراجعه بشكل جيد، خدوا القرار، خلونا في انه اخذ القرار الان، هل هيستطيع تنفيذه ولا لا؟ سيد نضال،
2: نعم السؤال لي؟
1: نعم، هينفذوا هذا ولا لا؟ انت تعتقد انها يمكن ان تترك تاريخها بكل ما فيه؟
2: انا موضوع السلاح بالنسبة لحركة حماس، موضوع السلاح هو موضوع مراوغة، أيضا الإسرائيليين غير معنيين، الأمريكان ربما يكون،
1: يعني أنت تشكك في أنها يمكن أن تتخلى عن السلاح ودخل إلى العمل السياسي؟
2: سوف يكون هناك
1: الوقت سيد محمد مكي،
2: لاحظي معي،
1: نعم،
2: سوف يكون هناك استحقاق على بنيامين نتنياهو الانسحاب من قطاع غزة في عشية الانتخابات. هل بنيامين نتنياهو جاهز لدفع هذا الثمن؟
1: دي مشكلة الأمريكان بقى، كيف يقنعوه بأنه يلتزم بالخطة اللي هم وضعوها، وليست مشكلة حماس في هذه الحالة. سيد محمد مهدي، يمكن أن تعقب لو سمحت أخيرا.
3: يعني أولا، ليس كل من يوقف العمليات المسلحة والمقاومة هذا ينبغي عليه أن يعترف بأن أي عمل مقاوم يعد إرهابا. لماذا نفصل؟ يعني أستغرب حقيقة من هذا الكلام.
0: هم سيطلبوا منه الأمريكان والإسرائيليين، مش احنا بنحكي فيه، سيضغطوا ويبتزوا حماس بهذا الموضوع.
2: منظمة التحرير قبلها
0: المنظمة، مش احنا من طائر،
3: ما مش
0: تمام.
1: هو معالي الوزير يا دكتور مهدي بيتحدث عن المعايير الدولية التي تحكم، كما يقولون زي ما الكتاب بيقول أي عمل مسلح لقتل مدنيين هو إرهاب، في الكتاب بيتقال كده في عقلية المجتمع الدولي.
3: لا، ليس كذلك. حتى في القانون الدولي تحرير الأرض والمقاومة من أجل تحرير الأرض أمر مشروع،
1: المقاومة الشعبية وليس أسر أو قتل مدنيين.
3: يعني شو المقاومة الشعبية وليس للمدنيين؟
1: الكفاح من أجل قضيتك، أن تخلق رأياً عاماً يعترف بحقك على في هذه الأرض، أن تتحرك دبلوماسياً، أن تتحرك شعبوياً، أن تؤثر على الرأي العام العالمي.

0: لا، حركات التحرير ما اعترف فيها اصلا. الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات حضر في الامم المتحده قبل اوسلو
1: ولكن
0: واعترف
1: نفسه هو عرفات الذي قال بعد ذلك ان اي عمليات مسلحه هي ارهاب، هو نفسه عرفات بالمناسبه.
0: لا، بغض النظر، اولا حينما حضر في الامم المتحده كان قائدا لحركه تحرر عالميه معروفه.
1: طيب الوزير لديه تعقيب سريع، الوزير لديه جملة أخيرة لأن الوقت انتهى، تعقيب سريع عشان
2: احنا
1: الوزير لديه تعقيب سريع.
2: أنا بتحدث من يدخل هذا المسار إسرائيل والأمريكان سيلزمون في الموضوع.
1: طيب
2: حتى أصدقائه بالعالم العربي
1: للحديث البقية وصلنا لختام محل نقاش، شكرا لضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تاكيده ان بلاده لن تسمح لايران بالحصول على سلاح نووي، معلنا في الوقت ذاته انه يعتبر مضيق هرمز ارضا امريكيه. وتوقع ترامب انخفاض اسعار الطاقه فور انتهاء المواجهه مع طهران، مشككا في وجود طرف ايراني قادر على ابرام اتفاق، قائلا انه لا يعرف مع من يتفاوض داخل ايران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية. وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، إن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبانا أغلبهم من منطقة بن قردان. أعلن الجيش الأمريكي عبور طائرة استطلاع تابعة للبحرية في مضيق تايوان عبر المجال الجوي الدولي. وأوضح الأسطول السابع الأمريكي أن عبور الطائرة يعكس التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي حرة ومفتوحة. ومن جانب آخر، أفادت صحيفة جلوبال تايمز الصينية بأن الجيش الصيني تتبع الطائرة وراقبها طوال عبورها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

في المرمى، مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. وايد كنز والهلال عرض جديد، قرار آخر واللاعب يواجه مدربه. بعشرة لاعبين الاتحاد يهزم القادسية على أرضه. النصر يفوز ويتصدر ورونالدو يشارك ويسجل في مرمى الرياض. الاتحاد الأوروبي يناقش بطولة عالمية توازي المونديال خارج مظلة فيفا.

0: السلام عليكم. بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بدأوا في محادثات بشأن إنشاء بطولة دوري أمم مشتركة تضم جميع المنتخبات 96 في أوروبا والكونكاف. وبحسب ما نشرته الغارديان والتي أكدت أن المقترح يشمل لاعب البطولة كل عامين على أن تكون البداية في عام 2028.
1: في ليلة العودة الرقم الكبير وبر

تواصلت الجمعة منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. الرياض خسر أمام النصر، والحزم خسر أمام الدرعية، فيما أيضا خسر القادسية أمام ضيفها الاتحاد، وفاز نيوم على الفيصلي. البدء كانت ليلة تاريخية لنادي الدرعية، أول 30 نقاط في تاريخه في دوري المحترفين، وأول هدف في المسابقة حمل توقيع الدولي السابق عبد الإله المالكي. الفرنسي ألكسندر لاغازيتي يسجل ثنائي أمام الفيصلي ويصبح الهداف التاريخي لنيوم في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 13 هدفا.

0: 22 لاعبا في الميدان، العيون على لاعب واحد على مقاعد البدلاء. رونالدو يظهر في الموسم الجديد بعد غيابه عن أولى جولات الدوري ومباراة الكأس للنصر. 18 دقيقة، أول محاولة بين الخشبات الثلاث، عبد الإله العمري مسجلا، كريستيانو مصفقا، النصر متقدما. الرياض بلا أي كرة على مرمى منافسه، وثاني تسديد للنصر على المرمى تأتي بهدف ثان. أنجيلو يحتفل وأيضا رونالدو يصفق. غادر اللاعبون إلى غرف الملابس بنهاية الأول، والسؤال متى يشارك رونالدو في الثاني؟ البرتغالي يسجل، لكنه جواو فيليكس في الدقيقة 58. مواطنه كريستيانو يحتفل للمرة الثالثة. بعدها بأربع دقائق يشارك لأول مرة في الموسم الحالي صاحب الرقم 7 مرتديا شارة القيادة. قبل النهاية بسبع دقائق العريس رونالدو يحقق الرابع في مرمى الرياض.
1: الله يا كريستيانو!
0: ابن جزيرة ماديرا بات على بعد 23 هدفا قبل الوصول إلى 1000 الرسمية. وحيد رزق المصري، العربية.
2: لسه بدري، جولتين 34 جولة، نوع الجمهور الرياض أنه بنأدي أقصى ما عندنا كل مباراة إن شاء الله.
3: افتقدنا إلى اثنين من اللاعبين، لم نقدم أفضل أداء في المباراة والتي كانت صعبة علينا. 4 أهداف من 4 أخطاء ارتكبناها، يجب أن نضع هذه النتيجة خلفنا ونبدأ.

0: حصد النقاط.
1: قام النصر بتغيير مدربه، أغلب لاعبي النصر مستمرون معه منذ الموسم الماضي. نحن نمتلك العديد من اللاعبين الجدد في الفريق ونحتاج إلى الوقت للتفاهم فيما بيننا.

0: حلقة هذا المساء يشاركني فيها إبراهيم غالب وعبد لطيف. إبراهيم حياك الله.
1: الله يحييك.
0: حياك الله عبدو. أبدأ من عندك، كيف شفت النصر عبدو؟
2: جميل جدا، من زمان يعني ما شفت النصر بهذا بهذا التوهج وهذه الفعالية. يعني شوف كان يفوز، ترى هي يمكن مثل بدايات خيسوس، لكن أعتقد أن هذه البداية جيسوس. يلا بنمشي معك
0: العربية جيسوس.
2: ايه جيسوس.
0: ايه.
2: التألق الكبير، لكن الجميل الفعالية الكبيرة والمحافظة على الشباك. يعني هو في بداية الموسم الماضي كان بدأ بقوة من ناحية نصيب الأهداف، لكن كان يستقبل هجمات كثيرة وأهداف، لكن ما أنجيل نو يعني ما فيه هالكلام، وفعالية دائما كبيرة.
0: يعني أخذ هدف في الكاس بس.
2: لا أنا أتكلم الدوري.
0: أيه.
2: الدوري هو أيه. اللي أنا أتكلم عنه.
0: إبراهيم، اختبارات حقيقية للنصر؟ يعني أشوف جمهور النصر مبالغ شوية، يعني الفريق اللي، وحتى بعض المتابعين المنصرويين، يعني بصراحة الفريق ما تعرض لاختبار، خلينا نقول المدرب ما تعرض لمآزق عشان تبين التفكير وشون يحلها. فأعتقد مبكر على أنك تقول الفريق هذا اللي فيه وفيه وفيه. إيش رأيك؟
1: هو أعتقد أن جمهور النصر يعني الأجواء اللي قاعد يعيشها مع المدرب إنجي أو في ثلاث مباريات قدمها إلى الآن، أن الفريق صار له أو يملك قوة هجومية أكثر. الفريق صار واضح في الهجوم، في استعادة الكرة، في بناء الهجمة من الخلف. مثل ما قال أخوي عبدو، طبعا الفريق العام مع جيسوس كان ممكن يعاني في المرتدات على الفريق، لكن السنة هذه لا، صار الفريق شكله أوضح، شكله أقوى، فهذا الشيء ممكن معطي.
0: نقدر نقول حكم نهائي من الآن؟ بدري؟
1: لا لسه بدري، هو انك تحكم على اداء المدرب. يعني لسه في مباريات كثير، في بطولات اخرى راح يشارك فيها، راح يصير في اجهاد اللعيبه. هنا راح يبين يعني قوه المدرب.
0: نقاط ضعف حلها الظهير الايسر،
2: مو بس حتى الظهير الايمن.
0: لا الايمن خلنا نقول يعطيك الحد الادنى من المطلوب.
2: صح اذا كذا انا اتفق معك.
0: بس الايسر كان معاناه، يعني جيسوس لعب ايمن، لعب ناصر، لعب سالم، بعدين لعب مارتينيز اخر الدوري. اي هذا من البدايه هو مركز، يا يعني ناصر يا سالم.
2: اي واضح
0: حلها.
2: انا اعتقد عدد المحترفين يفرق.
0: اي
2: لان عدد المحترفين بمشاركه بنتو وايش مشاركه انجلو ما كان اساسي مع جيسوس على قولتك. فبالتالي لازم يضحي بواحد من اليوم، حتى ما شفنا كوستا بسبب عدد الأجانب.
0: لا هو عنده صابة،
2: بس بيضحي في مين هنا السؤال. يعني هذا
0: هو سيما كان اوريدي ما يلعب، فكان يقدر يلعب لو
2: اوكي انا اتفق. لكن لما نتكلم الان انه بيستخدم مارتينيز كظهير ايسر، طيب اليوم انت عندك كوستا، عندك انجلو متألق، عندك بنته صار أساسي معه، مين حتستغني عن مين؟ فهنا صار العدد 10، ففي اثنين مع رجعة رونالدو. هذا المأزق أنا أعتقد أنه الحقيقي لأنج
0: حسب المباريات. بوستيكولو
2: كذا كويس؟ جبتها صح راس؟
0: يعني مش ركبت اسمين.
2: ليه؟
0: يلا كويس
2: بوستيكولو.
0: ايه تمام. مرة ثانية؟ غالب مين أحسن بجيلك، خالد الغامدي ولا بوشل؟
1: يفرقون طبعا من ناحيه المهام.
0: قل لي من احسن؟
1: خالد قوي دفاعيا قوي هجوميا. انا اشوف خالد يعني كان افضل.
0: اقوى من بوشل عبدو؟
2: لا خالد.
0: خالد اقوى من بوشل
2: واسرع.
0: اي
2: كان اسرع يعني.
0: يعني اسمع ناس يقول حول بعض، انت تقول لا انت لعبت معه تعرف خالد اقوى.
1: لا خالد كان اكثر خطوره.
0: يعني نقدر نقول الظهير الايمن في النصر ما يزال ايضا معاناه؟
1: هي ليست معاناه اعتقد، بس انها ممكن يعني الجهه الاضعف في النصر الظهيرين. هي ما هي المعاناه الكبيره، لكن بسبب ان النصر قوي في الدفاع في الوسط في الهجوم، الكل قاعد يلاحظ ان الضعف في الظهيرين، لكن ما تعتبر ان الضعف يعني لو اشتغل عليها المدرب اكثر اعتقد.
0: الرياض ايش رايك فيه اليوم؟
1: الرياض صراحه اليوم ما قدم الكوره اللي يعني ممكن تكون يعني تهيئ

0: ينافس في مباراة النصر اليوم، ما قدم كورة يعني حتى تليق مثلا باللعيبة أو بداية الدوري على الاستعداد اللي قدموه، ما أعتقد أنه كان يعني جاهز لمباراة اليوم، أو النصر كان ضيف ثقيل عليه.
1: صحيح عبدو، رونالدو ما شاء الله فت
2: اي والله
1: يعني شفت اليوم

0: كان زوجناه من قبل.
1: يا ليت معرس من زمان.
0: اي قبل كاس العالم حتى ينفع البرتغال يعني. لا طبعا احنا نتكلم
1: على السالفه لانه نزل والملعب كان فراغات او انه فعلا فت.
0: لا شوف اول شيء خلينا نتكلم عن الفعاليه الهجوميه للنصر. اليوم فعاليه الهجوميه للنصر كبيره جدا من الاطراف من القادم، قلت لك عن القادمين من الخلف وكذا، هذه دائما تريح المهاجم التقليدي لانه يلقى يعني خلينا نقول دعم وحلول اكثر. صراحه طبعا احنا ما نتكلم على كريستيانو، لا ما نبغى نختزل كريستيانو في الموسم او المواسم الاخيره السنتين الاخيره. لكن هو البدايه هذه فيها تحس انها رغم الدقائق لكن احس انها افضل من الموسمين الماضيين.
1: انا حتى يعني على مستوى الجسم اشوفها احسن. لاحظت؟ يعني العام تشوف في شويه في دهون.
0: لا وفي
1: شويه خلينا نقول.
0: تحس انه لكن الدوران اليوم حق الهدف. ولا قولتك المار تحس انه في خفه في سرعه، هل هو لانه شارك متأخر، هل ما كان مجهد في مباريات سابقة وهذه ذكرها أنج. لكن أنا بالنسبة لي حسيت أنه
1: غير
0: فت أكثر،
1: حسيت أنه غير
0: فت بس ليس فت بآخر سنتين. لا تجي تقول
1: لا فت لا
0: إيه إيه ما هو لما تقارن في لا يقارن، لا أحد يقارن
1: ب 2014 عز رونالدو أفضل موسم في تاريخه
0: 2008 و9 و
1: 2014 كان أفضل مواسم بتاريخه أظن. أنا
0: والله لا مواسم العظيم اللي قدمها أنا أتوقع أن أكثر من 10 سنوات بكثير صراحة.
1: أبغى أسمع رأيك إبراهيم
2: في كريستيان
1: اليوم تحديدا. اليوم
2: بصراحة مثل ما تفضل أخوي عبد، يعني الهدف كان يعني دوران يعني كان ممتاز من كريستيان، لكن أعتقد أن مشاركة كأس العالم الفترة القصيرة وبما أنه معروف عن كريستيان يعني مواصل على التمارين، فأعتقد هذه ساعدته شوي، يعني ما كان في فترة طويلة يعني أنه يزيد فيه الوزن.
1: صحيح، يعني هو اليوم صراحة ظهر بمظهر ممتاز، بس يعني ما زلنا نقول ان احنا كلنا في البدايات في كل شيء.
0: شكل لا
1: وش اجمل الهدف اللي في الاربعة غالب؟
2: الهدف الرابع، هدف كريستيانو رونالدو.
1: كريستيانو
0: هدف جواو
1: الدخلة.
0: جواو
1: انت هذه
0: ايه جواو انت سألتني سؤال بداية الموسم كيف نشوف جواو مع ان؟
1: ايه
0: انا اعتقد احلى بداية له اذا قارناه ببدايته مع بنفيكا الاولى.
1: ابدا يوم كان عمره 17
0: اي تقريبا يعني
1: اول موسم
0: اي تقريبا هذه يعني مش يعني ماشي ترى انا اعتقد اعطاء الحريه له انه يتحرك كيف ما يشاء 10 احيانا تلتزم في عمق الملعب اكثر، لكن لما تلعب على كمحور على اليسار وعندك نزل وعنده الجوده انه ينزل ويروح اعتقد انه ما حد يقدر يراقب جواو وهو قادم من الخلف، لكن في العاشرة اصلا تكون انت مسلم نفسك في الجزء الاخير.
1: هو قاعد يلعب في الطرفين خلف المهاجم،
0: هو يلعب بالخيبري او زي ما سميت المثلث المقلوب يعني.
1: اي المثلث المقلوب، اذا جاكوستا حتصير يعني حيوضح ان ايش اسمه جواو اكثر. خلينا نروح لليلة رايكوفيتش. اتحاد جدة عاد بالنقاط من الدمام بعد فوزه على فريق الملايين فريق القادسية بهدف دون رد.
3: بين الطموحات وأحلام المستضيف وبين شكوك وجراح الزائرين، نشوة هنا وقلق هناك وقمة للجولة الثانية من بطولة الدوري. بعشرة لاعبين قدم لنا نمرا جريحا يخدعك إن كنت تظن بأنه يمكن اصطياده.
4: ثمان تصديات لرايكوفيتش رسمت ملامح رحلة الاتحاد للخروج بنقاط المباراة من مضيفه القادسية، أغلبها كانت في الشوط الثاني بعد النقص العددي الذي عانى منه الإتي. منذ البداية بدأ واضحا اعتماد أصحاب الأرض على الكرات العرضية. مندفع كينيونس يسدد والسربي رايكوفيتش يرفضها، احتفاله بالتصدي يوازي احتفال تسجيل هدف. بعد ذلك انطلقت سلسلة من الأهداف الملغية بداعي التسلل، هدف للإتي بأقدام نصيري وهدفين للقادسية. الضيوف لم يجدوا منفذا والتسديد كان أحد الحلول. ركنية تلتها يسارية قوية لإلين كينا.
5: فاتريانو شوف فاتريانو
4: الاتحاد يفتتح مجال التسجيل، شوط أول ينتهي بتقدم الفريق الأصفر والأسود. انطلاقة الشوط الثاني كانت ساخنة، بطاقة حمراء للوبي بعد نيله الإنذار الثاني في المباراة الإتي بعشرة لاعبين. رايكوفيتش يظهر مجدداً لإيقاف تسديدة لجوير. روجرز يوجه

يوجه لاعبيه لاستغلال الزيادة العددية. في الجهة المقابلة يحاول ويسينك إيجاد رسم جديد للفريق بعد الطرد. لاعب القادسية الجديد تيجاني رايندرز يسجل ظهوره الأول بعد مرور 57 دقيقة. في المدرجات جماهير الاتحاد تدعم فريقها، وبسبب الأجواء الحارة استعانت دكة القادسية بمروحة هوائية. دفاع الاتحاد يستبسل لحماية تقدمه في النتيجة، ضغط كبير من القادسية دون أن يتمكن من إحراز التعادل. أما رايكوفيتش كان هو كلمة السر في إبقاء نقاط المباراة في جعبة الاتحاد، وبهذه النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد القادسية عند 3 نقاط. عصام عامر، العربية.

0: الاتحاد إذا انتصر وتقدم للأمام بعد تعادله في الجولة الأولى. والبارحة كان عندنا زميلنا خميس الزهراني كان متوتر، نحاول نهديه، قال يا رب بس لا تكون كبيرة يا رب. خميس مساء الخير.
1: يا اهلا وسهلا، مساك الله بالنور استاذ بكال والزملاء الكرام. شوف عشان ما في توتر اليوم رحبت بالاخوان مو زي
0: البارحة. خليك متفائل يا رجل، يعني عندكم رايكوفيتش الحين كلمة كاتحادي ترى، عشان كنت متوتر البارح. رايكوفيتش ما شاء الله 8 تصديات، اعلى تصدي في مباراة في الدوري، ويمكن يصير في الموسم حتى الى الان اعلى تصديات.
1: صحيح.
0: اي اتحاد قدم مباراة زينة ب 10 لاعبين منذ مطلع الشوط الثاني.
1: اجمل شيء
0: ايه
1: اجمل شيء في في في في المباراه اللي ما تحبه ان يكون حارسك هو نجم المباراه، لانه معناته انه العشر الباقيين ما ادوا دورهم بشكل صحيح واستطاعوا الوصول للمرمى. فعلا عطفا على مجريات المباراه، كل المخاوف اللي التوتر اللي كان موجود البارح حدث، لغه الارقام كلها في كفه القادسيه، استحواذ، صناعة فرص، كورنر 15 كورنر، 74 لمسة لفريق القادسية داخل 18، 23 هجمة. هذه كل الأرقام صراحة ما يعني تحكي إنه هذا الاتحاد وهذا القادسية. فكل الكفة هذه وكل المخاوف اللي كانت موجودة والتوتر، أنا ما أعتبره توتر بقدر ما إنه واقعية يعني في التعامل مع المباراة، كلها حدثت. لكن النتيجة والمحصلة الأخيرة صارت مالت في كفة الاتحاد، لأنه أخطاء من القادسية وقع فيها المدرب وعدم استثمار الفرص، وأيضا هناك إيجابيات في الاتحاد يجب أنه ما نغفلها،
0: مثلا
1: تدخلات المدرب، اختيار طريقة اللعب، وفي نفس الوقت الروح القتالية اللي حدثت في أثناء المباراة، وأيضا استبسال ونجومية رايكوفيتش ورباعي الدفاع، كلها أعطت كفة الاتحاد في الحصول على 3 نقاط مهمة من الناحية المعنوية، وأيضا الاستمرارية في القتالية والروح مع تلافي الأخطاء مستقبلا.
0: الحديث مبكر كابتن، بس خلينا نقول رغم الفوز، أتكلم الحين يعني وجهة نظر، رغم الفوز لكن هذا ليس شكل فريق ينافس على لقب دوري
1: بدون شك. أتفق معك تماما، هذا ليس هذا الاتحاد المرضي، ولا أداء النجوم واللاعبين عفوا، ولا التعاقدات، ولا يعني الشكل العام للفريق يوحي أنه هذا الفريق قادر ينافس. لكن قد يكون مثل هذه المباريات، مثل هذه الفوز يعني يعطي دفعة معنوية للأمام، ويذي يعطي دفعة لمسير النادي أنه فعلا الأخطاء اللي ظهرت اليوم تحتاج إلى معالجة في بعض المفاصل الحيوية داخل التشكيلة.
0: خميس هذه مباريات كؤوس مش مباراة دوري، مباراة اليوم مباراة كؤوس.
1: صحيح، كرة واحدة ثابتة للاتحاد حقق منها 3 نقاط، و15 كورنر للقادسية ما استثمرها، 23 فرصة. هي مباراة كؤوس، اعتماد على التحول، لكن صراحة يحسب للمدرب تعامله مع المباراة، خصوصا في أمرين: بداية التشكيلة اللي بدأ فيها،
0: نعم،
1: عطفا على ظروف الفريق والأجانب اللي متاحين للعب،
0: نعم،
1: وأيضا على قراءة الفريق القادسية اللي يلعب

0: بثلاثة مدافعين ودائما يبني من الخلف، فاضطر أو أنه تحاول يلعب باثنين رؤوس حربة لأنه هناك نقص عددي بثلاثة لاعبين مقابل أربعة من الاتحاد، فتعامل معها بطريقة صحيحة من حيث طريقة اللعب وأيضا تدخلاته بعد الطرد، خصوصا أنه قبلها بدقيقتين تقريبا أخرج الكعبي أعتقد لظروف اللياقية، فخسر اثنين المحور في ظرف دقيقتين، تعامل معهم ادخل مختار علي وايضا عزز بالصحفي، فبالتالي تعامل معها بطريقه 4-4-1، وهذا ممتاز. حقيقه تدخل جيد من المدرب ويحترم، وهذا اللي ذكرناه انه المدرب يعني يحتاج الى وقت، يحتاج الى مزيد من التعاقدات اللي تدعم رؤيته ليظهر بشكل افضل.
1: ايش عجبك في الاتحاد ابراهيم؟ انا دائما ما اميل تحليل المباريات في البرامج لانه صراحه تحللت اكثر بس ناخذ مفاصل.
2: اتوقع الاتحاد يحتاج من الجماهير انها تصبر على المدرب.
1: وش اكثر شيء عجبك الاتحاد كمنظيم كلاعبين من الوجوه الجدد اللي جاوا اليوم؟ ترى انا حتى لسه ما حفظت اساميهم.
2: اعتقد راكان كعبي كان ممتاز، فارس عابدي كان ممتاز، خط الدفاع باكمل يعني كان حاضر اليوم. بعد الطرد ممكن الفريق لعب على الروح مع الحارس، يعني الفريق كله قدم مباراه ممتازه.
1: صحيح، فارس عابدي نحط تحت خطين لانه فعلا لفت الانظار، السعوديه بحاجه الى ظهير ايسر واللعب يتصاعد، يعني من بدا من الوحده لما جاء من امريكا، كان في امريكا، هو مواليد امريكا. ولما جاء يعني في وقت كان تركي آل الشيخ وزير الرياضه في ذيك الموسم اللي استقطب فيه لعيبه كثير، فاليوم قدم مستوى ممتاز، واحنا محتاجين ظهير ايسر للمنتخب صراحه.
2: أعتقد فارس من فترته مع الفيحة كان يقدم أداء ممتاز، يعني كان واضح أداء مع الفريق عبدو. واليوم يثبت مع الفريق يعني مثل الاتحاد.
1: عبدو، القادسية
3: القادسية يعني شوف
1: شو اللي ما عجبك في القادسية؟ طبعا بغالب لو أقول له شو اللي عجبك في القادسية بيقول مصعب، أعرفه على طول.
3: لا أنا أعتقد أول شيء اليوم اللمسة الأخيرة في القادسية ما كان في يومها، يعني
1: رغم وجود مهاجمين كبار.
3: أيوة، لأن نتكلم اليوم اللمسة الأخيرة، يعني وجود حتى القادمين من الخلف عندهم حس تهديفي ممتاز، لكن اللمسة الأخيرة اليوم ما هل هو كانوا مشحونين بشكل أكبر. أضف إلى ذلك أنا أعتقد رايكوفيتش هذه مباراة من اللي ستسطر له في مسيرته اليوم،
1: ودائما عنده مباريات زي كذا في الدوري،
3: وهو من أسباب جلب الدوري للاتحاد. يعني ولذلك نستخلص خلاص إن إذا صار عندك حارس تستطيع جلب مباريات
1: دوري وكاس، ما تنسى هو
3: دوري وكاس
1: له دور كبير في فوز الاتحاد على الهلال في النهائي.
3: صدقت يعني معليش أنا يمكن، لكن في مباريات رايكوفيتش صراحة كان هو اللي عجبني في الاتحاد غير رايكو، لأنه رايكو كان واضح جدا. الشجاعة يعني خلينا نضرب مثال أحمد الغامدي اليوم لاعب نزل فيه بين الشوطين، صارت الظروف ضده، يعني الواحد يبغى يثبت نفسه اليوم أمام في كثير تشكيك، لما ينزل ويلعب بهذه الشخصية في هذه الظروف في الطرد ويسيطر على الكورة ويبقى الكورة في حوزته رغم الضغط رغم كذا، ورغم انه لعب حتى في يعني كانه ترى اليوم لعب في مركزين، يلعب احيانا على الطرف ويدخل يساعد عوار، يعني تخيل اليوم هو عوار جميل. بدايه الشوط الثاني هم المحاور، لذلك تحيه كبيره صراحه لاحمد الغامدي على الشجاعه اللي اليوم اظهرها والقتاليه الكبيره للفريق كله في الاتحاد.
1: حلو، خلينا نروح لحكمنا عصام عبد الفتاح. عصام مساء الخير، اليوم عندك حالات دسمه كابتن عصام، خلينا مباشره نروح لمباراه النصر والرياض، والنصر اللي اقيمت على ارض الرياض كان الحكم السعودي عبد الله العويدان، دقيقه 47 الرياض طالبوا ببطاقه حمراء لساديو بدل الصفراء، انت ايش رايك؟
4: فعلا هنا ساديو تنافس على الكرة والحقيقة، وهنا رفع رجله بشكل فيه خطورة على لاعب الرياض، ولكن الحقيقة لم يحدث احتكاك عشان نقدر نقول ان هناك قوة زائدة، فهنا الاحتكاك الحقيقة لا يستحق حتى الانذار يا بتال، لان يعني احتكاك بسيط جدا، فده بنقول عليه انه احتكاك بإهمال، فاحتساب الخطأ فقط كان قرار صحيح من الحكم.
1: جميل كابتن، اي رفع للقدم في مستوى الرأس هو خطأ او لازم تلامس القدم الرأس عشان ثقف الجمهور؟
4: لا مش لازم تلامس القدم الرأس، لان ده بنسميها لعبة خطرة وعقوبتها في القانون ركلة حرة غير مباشرة، لكن
1: ما تلامس، المهم انها ترفع في مستوى الرأس.
4: بالضبط.
1: طيب مباراة القادسية كابتن والاتحاد، الحالة الأولى نشوفها معنا،
4: هنشوف الحالة الأولى وهي إلغاء هدف للقادسية. لو لاحظنا مهاجم القادسية رقم 4 هنشوف ان هو منع مدافع الاتحاد من التنافس على الكرة هنا.

0: في اللحظه دي، فمنع من التنافس على الكره، فهنا في تداخل مع منافس، يعني بنسميه في التسلل تداخل مع منافس، منعه من التنافس على الكره، فكان الغاء صح من
1: حكم
0: تقنيه الفار باستدعاء الحكم والغاء الهدف، وكان
1: جميل.
0: قرار صحيح بالغاء الهدف حقيقي.
1: الحاله اللي بعدها كابتن ايضا دقيقه 47 طرد لوبي لاعب الاتحاد بالصفراء الثانيه مو بأحمر مباشر. شوف
0: هنا في الحاله دي هنشوف ان في دهس من لاعب الاتحاد، ولكن الحقيقه الدهس كان في جزء بسيط من القدم، مش في كل القدم،
1: اي
0: وبنعتبره ده جلانسنج، يعني مش دهس كامل. فانا الحقيقه الخطا هنا كان قاسي جدا، الانذار كان قاسي، وكان الانذار الثاني، وهنا مع التعديلات الجديده يا بتال كان يجب على الفار انه يستدعي الحكم، لان هنا في خطا في الانذار الثاني، وكان ممكن يلغي الانذار ولا يطرد لاعب الاتحاد.
1: جميل. الحالة اللي بعدها كابتن مباراة الحزم والدعية، كابتن بس باخذ رايك في ويلتون سامبايو والحكم البرازيلي مباراة الاتحاد والقادسية،
0: يعني بشكل عام عمل مباراة جيدة الحقيقة.
1: طيب الحكم عبد الله الشهري السعودي دقيقة 31 لعب الحزم بطاقة حمراء بدل الصفراء، هل كانت أو هي صفراء؟
0: لا، البطاقة الصفراء هنا كانت صحيحة من الحكم الحقيقة، لأن لا يوجد فرصة محققة، لأن هناك لاعب رقم 70، أعتقد المدافع رقم 70 كان يقدر ينافس على الكرة، وهو اللي يعني كان أحد الأسباب الرئيسية بتمركزه ده، أنه منع يقدر ينافس على الكرة ويقدر يمنع، يعني كان سبب في منع الفرصة المحققة، فالإنذار هنا صحيح لقطع هجمة وعد.
1: 55 كابتن لمسة يد.
0: هنشوف هنا في لمسة يد ومطالبة بركلة الجزاء، ولكن الحقيقة هنا الكرة غيرت اتجاهها تماما بعد ما لمسها المدافع رقم 17، غيرت اتجاهها ثم طلعت للأعلى ولمست يده، لا وجود للمس اليد، واليد كمان كانت في وضع طبيعي لحظة ما الكرة لمستها.
1: 88 كابتن لون البطاقة في هالحالة.
0: هنشوف هنا ان المدافع الحقيقه في هذه الحاله، مدافع الحزم، قاصد انه يرفع رجله، بص يا بتال هنا رقم 77، قاصد انه يرفع رجله بهذه الطريقه في وجه المنافس، فانا شايف ان دي هنا فيها استخدام قوه زايده، وكان يجب طرد المدافع الحقيقي.
1: الوقت بدل الضائع كابتن في حالة طرد مدرب الدرعية، وهي حالة تثقيفية من جهتك، يعني خلينا نشوفها وتشرحها.
0: صحيح، كان في رمية تماس، وهنا بعد تنفيذ رمية التماس هنا المدرب دخل الملعب وكمان تدخل في اللعب بلعب الكرة باليد، فاختراق أي مسؤول فريق للملعب بتبقى العقوبة كارت أحمر مباشرة، فتصرف الحكم كان تصرف صحيح وفقا للقانون.
1: جميل كابتن، هو حتى لو كان طبعا من اللعيبة اللي في الدكة ياخذ أحمر،
0: لانه هيكون دخل بدون اذن اللاعب، هيختلف شويه، هيكون دخل بدون اذن الحكم ثم تدخل في اللعب بلعب الكره باليد، كان ايضا هيطرد.
1: شكرا كابتن عصام عبد الفتاح، شكرا جزيلا لك. اذا بكم الى الوقفه الاولى، بعد ذلك واتكنز والهلال، عرض جديد، قرار واللاعب يواجه مدربه ويضغط عليه بالقبول. لاعب الأهلي سيبيرستيان أب أرميني وأم روسية ومتهم بالعنصرية في روسيا.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

والله من جديد أكدت مصادر إعلامية رفض إدارة نادي أستون فيلا عرضا جديدا من الهلال السعودي للتعاقد مع الإنجليزي أولي واتكنز مقابل 45 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 61 مليون دولار. وأشارت ذا أثلتيك أن المهاجم أخبر إدارة ناديه برغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فيما أكد

0: أوناي إيميري مدرب أستون فيلا في مؤتمره الصحفي الجمعة أكد تمسكه باستمرار واتكنز مع الفريق. سام كينغهام من إنجلترا زميلنا الصحفي يلتحق بنا. سام مساء الخير. يبدو أن واتكنز يثير أزمة في أستون فيلا ويضغط لقبول العرض السعودي، هل يمكن أن يتم ذلك أم أن إيميري يرفض؟
1: Yeah, so this has been a big story over here.
2: نعم، هذه قصة كبيرة التي نعيشها هنا في المملكة المتحدة. أستون فيلا لا يمتلك النوايا لبيع أولي واتكنز هذا الصيف، لأنه كان قد فقد مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين، البعض قد انتقل إلى مانشستر يونايتد ولا يرغب بفقدان أولي واتكنز، لكن الهلال كان يختبر مدى عزيمة أستون فيلا بهذا الخصوص، وعلى حد علمي قد تم رفض مجموعة من العروض وآخرها كان بقيمة 45 مليون جنيه استرليني. ما يريده أستون فيلا قد أنه قد يبحث بصورة جدية إذا ما غادر أولي واتكنز، وإذا ما كان بمقدوره أن يبحث عن بديل له قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.
0: سام، لكن يعني واتكنز 30 عام، يبدو هذا العقد الأخير في حياته، عقد الهلال المغري، الراتب سيكون أعلى، اللاعب يعني يأخذ 6 مليون جنيه استرليني في العام في أستون فيلا، ستكون في السعودية ستكون أكثر من 13 مليون 14 مليون، يعني لذلك تبدو الصفقة قريبة من بسبب ضغط اللاعب، حتى وإن كان أستون فيلا يعارض سيرضخ في الأخير لطلبات اللاعب.
1: Absolutely. Watkins has
2: بكل تأكيد ما علمناه أن أولي واتكنز قد أبلغ أستون فيلا عن رغبته بالانتقال، لكن المدرب الأسباني أوناي إيميري قال في المؤتمر الصحفي بأنه لدينا مشكلة في مسألة انتقال واتكنز، وبيد أن إيميري قال بأنني لا أرغب منه أن ينتقل، لكنه ترك الباب مواربا لهذا الأمر. أعتقد أننا نسير في الاتجاه في بأن هذا الانتقال قد يحدث مع نهاية سوق الانتقالات، وأشياء كثيرة قد تتغير في الأسابيع المقبلة، وأستون فيلا على حد علمي يبحث الآن إلى بعض المهاجمين في سوق الانتقالات للبحث عن أحد المهاجمين، ومن أحد هذه الخيارات نيكولاس جاكسون اللاعب السنغالي في فريق تشيلسي، والنادي يطلب حوالي 65 مليون جنيه. إذا ما استطاع الهلال أن يرفع من عرضه قليلا لعلنا قد نرى هذا الاتفاق قد يتم.
0: سام، هل نفهم رفض أستون فيلا المتكرر، هل نفهم تصريح إيميري في مؤتمره اليوم بأن محاولة للضغط على الفريق السعودي النادي السعودي لرفع العرض، لا يقبلون بال 65 مليون دولار، يريدون أكثر، أما الانتقال فأعتقد أنهم موافقين.
1: Yes, I think if I don't think they're too
2: نعم لا أعتقد أنهم أن الطرفين بعيدان كل البعد عن بعضهم البعض، لن ندرك بأن بعض العروض قد رفضت، العرض الأول كان منخفضا، لكن أستون فيلا ينظر إلى هذا الأمر بمثابة فرصة، لأن أولي واتكنز يبلغ من العمر 30 عاما، وإذا ما استطاع أستون فيلا أن يحقق أموالا كبيرة من خلال ضم هذا اللاعب فيمكنهم أن يقوم بالتعاقد مع نيكولاس جاكسون البالغ من العمر 35 سنة. لا أعتقد أن الأمر قد يصل إلى 65 مليون جنيه، لأن هذا الرقم يعد كبيرا للغاية، لكن إذا ما استطاع التوصل إلى رقم وسطي فأعتقد بأن هذا الاتفاق قد يبرم، لكننا ننتظر لنعلم. وقلنا قد سمعنا ما قاله أوناي إيميري في المؤتمر الصحفي، لكن الأمور قد تسير في الاتجاه الصحيح.
0: سام كينغهام، شكرا على هذه التوضيحات، متحدثا عن صفقة الهلال وأستون فيلا في المهاجم الكبير أولي واتكنز. عبدو واتكنز ولا جاكسون، أنت تختار مين؟ أتكلم عن ستون.

0: فيلا. جاكسون. جاكسون 35 سنة ترى.
1: جاكسون جاكسون جاكسون.
0: طيب بنزيما ولا واتكنز؟
1: لا بنزيما. بنزيما كلهم
0: اللي هي اللي بيفك الحين بنزيما ترى.
1: بنزيما بنزيما
0: قول لهم ذا الكلام.
1: لا لا لا بنزيما بنزيما بس في نقطة ودي أتكلم يعني اللي إيه؟ عشان المدير الرياضي في استون فيلا اللي ما يعرفه هو مونشي. مونشي من أعظم وأنجح المدراء الرياضيين على مستوى العالم. قصته في إشبيليا العظيمة ونجاحه بعد ما ترك إشبيليا وما حدث في إشبيليا من هبوط كبير. ذهابه لأستون فيلا وإعادة الحياة لأستون فيلا ومشاركته ونجاحه الكبير في أخطر أنا بالنسبة لي من أخطر مع المدير الرياضي في باريس سان جيرمان. من أخطر اثنين مدراء وأذكاهم على مستوى العالم. يعرفون كيف يجيبون لاعب ويعرفون كيف يستخدمون لاعب ويعرفون كيف يقومون الفريق فنيا. فمونشي بالنسبة لي انت التعامل مع مدير رياضي اصلا ما يبيع لاعب اللي هو اصلا حط الثلاثاء البدلاء اللي بعده جاهزين.
0: صحيح. وبقيمه اصلا في اللي عندهم يعني واحد من اعظم مدربين العالم الان
1: هو اللي كان معه في اشبيليا.
0: يعني
1: هو
0: مدرب عظيم يعني
1: هو اللي إيمري. فعندهم توافق كبير جدا.
0: اي غالب واتكنز ولا بنزيما؟
2: لا بنزيما اعتقد بنزيما.
0: شباب يعني اللي في الهلال كلهم غلط وانتم صح؟
2: لا احنا نشوف ان بنزيما اخطر أمهر. يعني بنزيما عنده الميزة الضغط على الخصم تقدر تلعب مع كرة. يعني تبدأ الهجمة معه. لكن واتكنز شوي
0: بس واتكنز
2: يعني
0: الفينش عنده صح.
2: هو عنده الفينش قوي
0: الصندوق ملك الصندوق
2: عنده الفينش قوي لكن ما عنده البرس العالي ما تقدر تلعب معه تبدأ الهجمة معه ما عنده هذه الأشياء زي بنزيما مثلا.
0: ستايل مين؟
2: أنا أشوف أقرب لمترو يعني.
0: واتكنز ستايل مين؟
2: أقرب لمتروفيتش بسبب أنه وجوده داخل 18 كثير يعني وخطورته هناك دائما.
0: عبدو ستايل مين بالنسبة لك؟
1: يعني
0: نموذج مين؟
1: يعني من المهاجمين اللي نقول بدنيا يعني هو مش المهارية في
0: يعني نتكلم على توني
1: بس مع خفة أكثر هو
0: نتكلم يعني على مترو
1: تقريبا مع برضه أخف من مترو يعني هو لكنه مش المهاري يعني هو مش صاحب الحلول يعني تعطيه تقول له تصرف. لا
0: وفق ما يفكر فيه إنزاجي واللي نعرفه من إنزاجي في الميلان ونعرفه هل هو ظلت إنزاجي؟
1: صحيح شبيه بلارتو مارتينيز.
0: اي
1: لوتارو مارتينيز.
0: اي
1: نعم هو دائم انزاجي نعرفه دائم عنده مهاجم عنده الديناميكيه ومهاجم محطه. انا اعتقد انه حيكون المهاجم محطه.
0: توافق ظله انزاجي؟
2: انا اعتقد
0: اكثر ولا اوسيمين؟
2: اعتقد اوسيمين اقرب
0: من واتكنز. عبدو
1: اعلى اوسيمين اعلى
0: اعلى اكيد بس هو الافضل لطريقه انزاجي مين؟
1: لا لا هو عنده اذا لعب اثنين واحد زي
0: لا لا هو بيجيب واحد
1: بيجيب
0: عاد يعني من وين يجيبون ذا الفلوس كلها يجيبون اثنين حرام عليك يبي لها ميزانيات.
1: لا لا انا اتكلم اسلوب انزاجي.
0: أيوة.
1: طريقه انزاجي دائما هو اثنين تشوف مثلا تشوف مثلا لوكاكو مع ثاني او مارتينيز مع مهاجم ثاني. لكن واتكنز غير اوسيمين يعني.
0: زين تختم اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي الفتح أمام الاتفاق في 6:45 الخلود أمام التعاون في 7:20 فيما يلعب الأهلي أمام ضيفه أبها والخليج ضد الشباب والمباراة في 9:00 مساء.
3: منتصف التسعينات منطقة القوقاز تحترق بالحروب في الشيشان وجورجيا. ميكريتش سيبرستيان بائع التبغ المعروف في قريته يجد نفسه محاصرا بالنيران فيهرب باتجاه مدينة ستافربول الروسية. هناك وبينما كان يحاول استعادة تجارته التقى زوجته الروسية ذات الأصول الألمانية وأنجب منها طفلين إريك وإدوارد الذي يرتدي اليوم قميص الأهلي. في مدينة بياتيغورسك المنتجعية قضى إدوارد طفولته وحين ذهب لأول اختبار كروي في 5 أو 6 قيل له إنه صغير الحجم لم يتمكن من اللعب احتضن كرته وبدأ بالبكاء. تعاطف معه المدرب مخيتار دافيديان وقرر ضمه وتدريبه بشكل انفرادي قبل أن ينتظم في الحصص التدريبية. بذلك الوقت وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر في كراسنودار كان الملياردير الروسي ذو الأصول الأرمينية سيرجي غاليتسكي يؤسس أكاديميته الطموحة. سافرت العائلة إليه ونجح إيدورد في الاختبارات واستقرت الأسرة هناك. طوال المراحل السنية كانت عينا مالك النادي على الفتى القادم من الريف ورغم صغر سنه وبنيته تجاوز كل المراحل حتى مثل الفريق الأول. حينها كان الظهور الأول في 18 سبتمبر 2020 أمام خيمكي سجل يومها في الفوز ب7 أهداف لـ2 وفي أكتوبر من العام ذاته

0: شارك بديلا أمام تشيلسي في دور الأبطال ليصبح أصغر لاعب أرميني يلعب في دور المجموعات متجاوزا هنريك مخيتاريان، كل ذلك قبل أن يتورط إدوارد في قضية عنصرية بالدوري الروسي الموسم الماضي ويتم فرض غرامة قدرها 150 ألف روبل عليه إثر تلفظه على لاعب وسط أخمات عثمان دونغ. بعيدا عن الملعب، تزوج من ألينا كارابيتيا في 23 يونيو 2023، أقيمت الاحتفالية في بياتيغورسك على الطريقة الأرمينية التقليدية، وذلك بسبب تمسك سيبرستيان بجذوره الأرمينية. دائما ما يقول: أنا فخور جدا، أشعر بأنني أرميني تماما رغم ولادتي في روسيا. محمد القناص، العربية.
1: اكتمل اليوم سبت وصول بعثة فريق أوكلاند إف سي النيوزيلندي إلى جدة بعد ما وصلت الدفعة الأولى من لاعبيه مساء الجمعة، ذلك تحضيرا لملاقاة الأهلي السعودي بطل نخبة آسيا يوم الأربعاء في أولى مواجهات كأس القارات. يتأهل الفائز من اللقاء لملاقاة بطل أفريقيا نادي سان داونز الجنوب أفريقي. عبدو سبيرستيان، من لعيبتك المفضلين، حطيتها في القائمة؟ أضفته؟
2: نعم، في تكامل كبير صراحه.
1: أي،
2: من ناحيه الجوده، من ناحيه التسجيل والقدوم من الخلف. انا اعتقد انه يعني يكفي انه الان
1: ورجله حلوه على المرمى،
2: هذا مو صنع يعني كل اهداف الاهلي الان في الموسم سجل 2 وصنع 1، يعني فنسبه المشاركه 100%.
1: كلمني عن الاهلي الجديد غالب، الاهلي الجديد كيف شفته؟ الاهلي اللي كان مع ياس لا في الموسمين الماضيين كنا حفظناه، هذا الاهلي الجديد فيه اختلافات ولا ما فيه؟
3: هو فيه اختلافات كثيره في الفريق طبعا، بتغيير بعض اللعيبة، لكن أعتقد أن الأهلي مع وجود اللاعب المحترف سيرستيان كان راح يكون أخطر مع وجود محرز في الفريق. السبب أن ترانكاو أنا أشوف اللاعب دائما يميل على العمق، فاللاعب ممكن يخفي من خطورة الصانع اللعب المتواجد حاليا.
1: المدرب غير شيء عبده الجديد ولا تدريجي؟
2: لا هو
1: احنا نقول في النصر ما غير المدرب الجديد،
2: ما
1: الأهلي
2: ما غير، لكن خصائص اللي ذكرها إبراهيم إنه اللاعبين يختلفون نوعا ما. بس نشوف اليوم الاختلاف الكبير اللي قاعد يصير على جوليان، يعني اليوم في نقاش كبير على جوليان، والحملة الكبيرة أيضا إنه اللاعب اللي أعلن صفقته اللاعب الأوكراني وعدم القبول من جمهور الأهلي، فهذا كلها تضع المدرب والإدارة الفنية والإدارة التنفيذية والرياضية في الأهلي تحت ضغط كبير في حال عدم نجاحهم. اليوم ليش أنت تبغى تمشي جوليان وهو من أهم
1: هي عناصر؟ صفقة الأوكراني فيها كثير من الحكي، يعني حتى فيها اللي حكوا عن تدوير، اللي حكوا عن أشياء كثيرة، فما تدري وش الحقيقة فيها، يعني في ناس بالغت.
2: وليش بلغت؟ طيب ليش هو يبغى مثلا عدم قناعته في جالينو؟ هذه واحدة من مشاكل
1: آراء المدربين. خلينا نتكلم عن حبيبك الشباب، الخليج والشباب. الشباب يبدأ أسوأ بداية، يخرج من كأس الملك في أول مباراة ويخسر أول مباراة في الدوري بثلاثة، ما في أسوأ من كذا،
2: ما في أسوأ من كذا. لكن ردة الفعل عجبتني صراحة اليوم من صفقة بارتي ومارتينيز، يعني بوادرها بوادر خير. يعني أنت تتكلم اليوم أنك فعلا رفعت اليوم الـ الـ الـ الـ الـ الخيارات والقناعات الفنية لمستوى أعلى. يعني ببساطة لما تجيب لاعب ليس ذو قيمة كبيرة، أنت تخسر نقاط وتخسر مال وستخسر ضغط من الجمهور كبير عليك وثقة الجمهور فيك. فبالتالي لما تروح لمارتينيز وبارتي انت رفعت الجودة، وهذه مبشر. يعني لو كانت الخسارة لها إيجابيات هي ردة الفعل في الاختيارات الفنية اللي حصلت، يعني هذا مؤشر ممتاز. لكن للأسف انه بعد ما فقدنا يعني الشباب عشان يعود لابد ان يبحث عن بطولات النفس القصير عشان يرجع تدريجيا، واحدة منها راحت الآن بطولة كاس الملك، لكن العوض ان شاء الله في الجاي. وانا ان شاء الله متفائل مع وجود بارتي ومارتينيز، وايضا سمعنا في اخبار
1: يعني شويه بارتي
2: لعيب
1: كبير، ها
2: بس لعيب كبير، خل يعطينا سنه سنتين.
1: احنا راضي مشكل كبير رونالدو،
2: ها
1: مشكل كبير رونالدو
2: هداف في الاخير، يبقى رجله تدل الباب. يعني
1: غالبا الخليج، حتى الخليج كنا حكي عن الشباب بالخليج، الخليج مو خليج دونس ابدا، يعني من يوم راح دونس والخليج متغير،
3: متغير الخليج كثير صراحة. حتى الفترة الأخيرة العام قبل رحيل دونس فريق يعني نزل مستوى كثير يعني، والسنة هذه أتوقع مع ذهاب بعض اللعيبة خروج من الفريق، أعتقد أن الخليج مو مثل العام، مثل ما بدأ الدور الأول يعني نافس وحقق ترتيب ممتاز بداية أول 7 جولات 8 جولات، لكن لسه إحنا بدأ

0: الدوري يعني ممكن الفريق يعني يرجع الخليج من الفرق اللي دائما اختيارها للمحترفين او اللعيبه دائما ممتاز يعني حتى واللاعب ما كان اسم كبير. فلسه احنا بدايه الدوري اعتقد ان الخليج راح يتطور اكثر.
1: جميل عبدو الشبابيين يعني تحس انهم يدورون في نفس الفلك. يعني حتى ترى يعني في الموسمين الماضي كان في صفقات جيده بس ما نجحت. المشكله بس مش في الصفقات.
2: في انا اعتقد في اشياء كثيره
1: أو مثلا
2: يعني مثلا اللي هو العنصر المحلي انت اليوم عندك 3 إلى 4 خانات مو شرط انك تجيب كم كبير تجيب كم اقل بس جوده اعلى. يعني اليوم واحده من مشاكل الشباب الان حراسه المرمى فيها مشكله كبيره. ليش احنا اليوم اشدنا في رايكو وحمل الاتحاد على اكتافه اليوم واحده من اهم المراكز الاولى. فبالتالي انا اعتقد انه الذهاب الى الجوده مع تقليل العدد يعني مو شرط بالعكس انا ممكن اصعد لاعبين الفئات السنيه واعطيهم هذه الفرص الدقائق البسيطه واللي سيء للاعبين ما هو اللي حيقدم القيمه المضافه. اضف الى ذلك انه المشاكل الاداريه اللي قاعد نشوفها يعني اللي صار في البعثه وحسيت انه يعني في عدم تنسيق واضح انه ما في تواصل بشكل جيد. والحادثه اكبر دليل يعني واحده من البديهيات انت تلعب كاس يعني ما حطيت 1% انك تروح اشواط اضافيه يعني مو منطق فانا يعني حسيت. لكن شوف ان تحصل في بدايه الموسم افضل لكن هذا تحذير للشباب والشبابين اقوله من القلب يا جماعة الخير أنتم المنافسة كل ما جاء لها تصعب ويأتي ناس يغيرون قواعد اللعبة في الكرة السعودية دخل علينا القادسية الآن الدرعية وحيجيك العلا واليوم في المواسم القادمة فبالتالي يا الشباب إذا لم تكن له استراتيجية خلال 2-3 سنوات أعيد الكلام هذا مرة ثانية حيجد نفسه في موقف لن يستطيع أن يعدل ولن يستطيع العودة إلا
1: صحيح. هذا الأسبوع كان في حلقة الأربع العراقية ده تخرج معنا الأمير خالد بن سعد يعني فأنت أنت أنت وآل عطيف كلهم ظهرتوا في عهد خالد بن سعد.
2: هذا أولا يعني شهادة حق يعني الأمير خالد بن سعد بالنسبة أنا أعتبره لي هو عراب في كرة القدم يعني هو له الفضل الكبير والأول لأبناء على أبناء عطيف بعد الله سبحانه وتعالى
1: والشباب
2: الشباب هي ما هذا ما حد لكن نتكلم عن مستوى خاص. ارجع واقول يعني الامير خالد بن سعد قامه وهامه سبق الناس جميعا في عالم احتراف كره القدم من ناحيه التنظيم الاداري واللي بيرجع يشوف الامير خالد بن سعد في فترته كيف كان الشباب والاحترافيه الكبير اللي كان عشت معه واعرف تفاصيل كثيره يطبقونها الان لكن هو سبقهم. فتحيه كبيره للامير خالد بن سعد الله يطول بعمره.
1: كان لك مواقف معه مثلا عطنا واحد من المواقف
2: في موقف انا زعلت مره يعني صراحه بسبب عقد الاحتراف وكذا وزعلت وصارت عندي رده فعل مي كويسه توني طالع من دار الشباب للفريق الاول. هو بعدين عرف اني انا زعلت جابني فقال انا عمري في الرياضه كبير يا ولدي الحركات هذه مرت علي ليش سويت كذا؟ فقلت لا انتم ما تعاملتوا معي كويس. قال شف المباراه الجايه وعد مني إن قدمت اللي أنا أعرفه عنك راح أعطيك اللي تبي. بهذا رحت المباراة بشكل ثاني بصورة ثانية. أنا ما أبغى أقول الخطأ اللي سويته لأن حيؤخذ علي أنا لكن هو تعامل معي يعني بالشكل لأنه يعرفني من أيام الناشئين وكذا لأنه فضل كبير علي من ناحية الدراسة فالله يطول عمره صراحة. فهذه واحدة من المواقف اللي يعني كان درس لي في عالم الاحتراف.
1: غالب اليوم لعبنا 4 مباريات من نجم اليوم اللي تختاره من الأربعة نجم اليوم. هذا اليوم الرياضي من
0: أروح مع حارس الاتحاد رايك صراحة شال فريقه وبعد الطرد الفريق عانى صراحة في الضغط اللي سبب القادسية والقادسية فريق هجومي قوي 8 تصديات في مباراة أنا أشوفه رقم قياسي كبير الحارس مرمى في الشوط ممكن تكون
1: صحيح. ثاني رقم في كأس العالم كانت 9 أظن 13 الأول نسيت والله عبدو كنا في كأس العالم بس نسينا الأرقام نرجعها بكرة. مين نجم اليوم الرياضي بالنسبة لك؟
2: أنت مغمض كذا بدون ما تشوف رايكو بدون ما أي عرفت
1: يعني
2: المفروض يعني
1: هو نجم يوم الجمعة
2: أعتقد حتى شكل الجولات الجاية لأن اللي اليوم حدث مع رايكو والقادسية لابد أن يحفظ في سجلات رايكو.
1: حارس كروساي كان 16 تصدي اللي هو أعلى تصدي في كأس العالم اليوم جاب نصه رايكوفيتش. إبراهيم غالب شكرا لك.
0: شكرا.

عبدو طيف شكرا لك. قالوا عنه شايب، قالوا منتهي صبغ الشيب وفي داخله طفل لا يمل من هز الشباك. ما لكم دخل بالشيب، المهم ما هو في داخله. لقطة ختام وأنا ألقاكم.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. ترامب يعتبر ان ايران غير مستعده لابرام اتفاق مناسب وان واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. سنكم تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصاره البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة بالقيمة نفسها. والجيش الأمريكي يعلن عبور طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية مضيق تايوان. أهلا بكم. في وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، يبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة واضحة مفادها أن المسار الدبلوماسي لم يغلق الباب أمام الخيارات العسكرية. فبينما يقول أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق لكنها لم تبدي استعدادا لقبول ما تسميه واشنطن الاتفاق المناسب، يؤكد في المقابل أن الضغط الاقتصادي لا يعني التراجع عن الخيارات العسكرية الأمريكية. ترامب اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن بلاده لا تعرف إن كانت تريد التوصل إلى اتفاق أصلا مع إيران.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ووصل إلى 350%، وأضاف أن إيران لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب جنودها أو عناصر الشرطة، وتوقع انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل فترة وجيزة بمجرد انتهاء بلاده من الحرب مع إيران.
1: They have no money. They have no navy. They have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal. But they're not ready to make the right deal, in my opinion. The Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. We had it down to, for your cars, we had it down to 100. Think of this. I went to Iowa, love Iowa, and one gas station had it at $1.95 a gallon. And another one had it at 185.
0: وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني. صباح الخير دكتور فادي. عندما يقول ترامب أنه ليس واثقا ما إذا كان يريد فعلا التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه يراقب عن كثب الصراع في الداخل الإيراني، هل بذلك المقاربة الأمريكية الآن اختلفت عما قبل والتعويل الآن على انشقاقات داخلية وليس هناك من إمكانية أصلا من التوصل إلى اتفاق مع إيران في هذه المرحلة؟
2: نعم، أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. لا شك

0: بأن ما قاله الرئيس ترامب هو رسالة سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة يعني تنظر إلى عامل الوقت على أنه في صالح واشنطن وليس في صالح إيران كما كان الحال دائما. النظام الإيراني دائما يقول بأنه يستطيع الانتظار ويراهن على أن التداعيات الاقتصادية للحرب، طبعا نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية لذلك، سوف تؤثر سلبا على الولايات المتحدة أكثر مما تؤثر يعني الحصار على الموانئ الإيرانية أكثر مما يؤثر على نظام طهران. ولكن رسالة الرئيس ترامب بأننا نراقب وننظر، وبالتالي لسنا في عجلة من الأمر، وننتظر النضوج السياسي للنظام الإيراني حتى يجلس على طاولة المفاوضات. يعني بمعنى آخر، الرئيس ترامب ليس مستعجلا أن يوقع اتفاقا مع إيران قبل الانتخابات النصفية كما يراهن المتشددون في النظام الإيراني. ولذلك هو يراهن طبعا على أنه ليس فقط العقوبات الاقتصادية المفروضة بالفعل على إيران، ولكن أيضا الحصار الاقتصادي وأيضا نوع من العقوبات الثانوية التي قد تفرضها وزارة الخزانة يوم الاثنين قادرة على أن تحدث بالفعل تداعيات اقتصادية وسياسية صحيح. داخل النظام الإيراني.
1: يعني الأنظار الآن تتجه إلى ما سيعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين فيما يتعلق بالخنق الاقتصادي وعزل إيران بشكل كامل. إلى أي مدى هذه المقاربة الاقتصادية الآن مختلفة عن سابقاتها والتعويل عليها فعلا لضغط غير مسبوق على إيران؟
0: من ناحيتين، الناحية الأولى بأن هذه العقوبات الثانوية في حال تم فرضها، الولايات المتحدة تتوقع أن يكون هناك نوع من التحالف الدولي الاقتصادي مع الولايات المتحدة، لأنه أمام الدول الأخرى خيارين، إما أن تستمر في التعامل مع إيران أو أنها سوف يفرض عليها، في حال طبعا استمرت في التعامل مع إيران سيفرض عليها عقوبات اقتصادية أو أنها سوف تكون في نفس الخندق مع واشنطن. النقطة المهمة هنا وبحسب التقديرات الاقتصادية الأمريكية بأن العقوبات الاقتصادية الاعتيادية التي كانت مفروضة على إيران هي بالعادة يعني تطال الاقتصاد الإيراني بشكل عام، وطبعا يشعر بها المواطن العادي، ولكن العقوبات التي نتحدث عنها اليوم من عقوبات ثانوية أو حتى استمرار الحصار الأمريكي على إيران هو يطال ليس فقط الاقتصاد الإيراني بشكل عام ولكن يطال النخبة الإيرانية. ولذلك قال الرئيس ترامب في إحدى تصريحاته بأنه قريبا لن يكون بمقدار النظام الإيراني صرف رواتب الحرس الثوري الإيراني، لن يكون بمقدوره صرف رواتب للباسيج وقوات الأمن التي تقمع الشعب الإيراني. ولذلك هناك مراهنة أمريكية على أن هذا الحصار الاقتصادي الشديد قد يؤدي إلى بالفعل إخراج التشققات في النظام الإيراني إلى العلن، وبالفعل بدأنا نسمع بازشكيان وبدأنا نسمع يعني ما ينظر إليهم على أنهم البراغماتيون الإيرانيون بدأوا يتحدثوا عن خسائر
1: اقتصادية.
0: نعم، وقالي باف تحدث عن ضرورة أن تحاول الإيران والشعب الإيراني التكيف وتحمل الضغوط الاقتصادية الصعبة. واضح إلى الآن حسابات الحرس الثوري الإيراني مختلفة تماما عن هذه التصريحات، وهم يعولون أن استمرار الحرب قد تكون خسائرها أقل.
1: كيف تراقب واشنطن التعاطي الصيني مع هذه العقوبات الثانوية التي تحدثت عنها؟ في السابق كان هناك التفاف على هذه العقوبات الثانوية واستمرت في شراء النفط الإيراني. الآن ما هو المختلف؟
0: نعم، هناك يعني ترقب أمريكي حقيقة لموقف الصين، ويبدو أنه يعني كما صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الصين لن تلتزم بهذه العقوبات بالضرورة، ولكن ما تقوم به واشنطن هو محاولة رفع تكلفة ليس فقط برميل النفط الإيراني، ولكن أيضا يعني محاولة فرض نوع من القيود من الحصار والعقوبات الثانوية التي تجعل من الصعب الحصول على برميل النفط الإيراني أو حتى الحصول عليه بتكلفة عالية جدا. وبالفعل بحسب بعض التقارير الأمريكية بدأت يعني مصافي النفط في الصين أن تفكر جديا باستيراد النفط من البرازيل والعراق على سبيل المثال، لأن ذلك سوف يكون تكلفته أقل بكثير من الحصول على النفط الإيراني. وبالتالي هناك تعويل أمريكي بأن يعني مقاربة براغماتية من قبل الصين واقتصادية بطبيعة الحال ربما بالفعل تساعد بتضييق الخناق على نظام طهران، وبالتالي يكون لهذا لهذه العقوبات الاقتصادية الثانوية يعني طبعا المفعول الواضح في النظام الإيراني. وطبعا بطبيعة الحال يعني دائما ينظر إلى العقوبات الاقتصادية على

0: أنها يعني لها تداعيات في المستقبل المتوسط والبعيد المدى، يعني لا نتحدث عن أسبوعين أو ثلاثة، ولكن بطبيعة الحال سوف يشعر
1: تقديرات
0: الاقتصاد
1: تشير
0: الإيراني
1: إلى
0: والنظام الإيراني في
1: ثلاثة
0: هذه
1: أشهر
0: التداعيات قريبا.
1: أو أشهر
0: نعم
1: قليلة. شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات والقراءة. كنت معنا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حلان، شكرا جزيلا لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية. وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي بحثا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها.

0: تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين تحت وطأة الحصار الأمريكي، فيما بدأت المصافي الصينية تبحث عن بدائل للخام الإيراني. نتابع.
1: موانئ طهران تختنق، والتمويه تحت جنح الظلام لم يعد يجدي نفعا. الطوق الأمريكي يقطع آخر شرايين طهران المالية، وبكين تبدأ رحلة التخلي بالبحث عن بدائل للنفط الممنوع. أوراق المناورة الإيرانية تسقط متأثرة بانهيار اتفاق وقف الحرب. الحصار الأمريكي المطبق منذ 13 من يوليو الماضي شل حركة السفن. وفق مصادر رويترز، جفت عروض الخام المتجهة شرقا لترتفع الأسعار بشكل جنوني. فالبرميل الإيراني تحول من خصم 3 دولارات إلى علاوة دولارين فوق مزيج برنت لتعويض مخاطر الشحن العقابي. تلك القفزة السعرية حصرت مصافي التكرير المستقلة في إقليم شاندونغ الصينية. بيانات كبلر الرقمية تؤكد تراجع المخزون العائم ونفاد الشحنات المتاحة لشهري سبتمبر وأكتوبر بسبب عجز الناقلات عن اختراق الحصار. مشهد دفع بكين للهروب سريعا نحو أسواق آمنة، فاشترت خام لاب البرازيلي وتدرس جلب نفط البصرة العراقي لحماية مصانعها. التحركات الصينية تجري تحت قصف سياسي مباشر من واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بعواقب اقتصادية هائلة ضد شركاء طهران، وتلاه وزير خزانته سكوت بيسنت بالوعيد بأقسى عقوبات في التاريخ لإجبار طهران على فتح مضيق هرمز. وتكشف لجنة الأمن والاقتصاد بالكونغرس أن بكين المستهدف الأول كونها تستورد 90% من نفط إيران.
2: العقوبات والضغط لن يساعدا في حل المشكلة، ندعو لتسوية الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
1: واقع الأزمة الحالي يضع طهران أمام خيارات أحلاها مرة، فالتصلب الصيني أمام الضغط الأمريكي يجر الصراع إلى حافة الهاوية، والحصار المالي يثبت أن النفط يبقى السلاح الأسرع لحرق أصابع النظام الإيراني. عمر السامرائي، العربية.
0: 15 عاماً في السجن، حكم أصدرته محكمة إيرانية بحق المصورة الصحفية يالدا مؤيري التي وثقت بعدساتها على مدى أكثر من عقدين ما يجري داخل إيران، بدءاً من الاحتجاجات إلى آثار الحرب. صور خرج بعضها إلى وكالات عالمية عبر طرف ثالث، وأصبحت اليوم جزءاً من قضية صاحبتها.

ما تحاول السلطات الإيرانية حجبه عن العالم كانت يلدا معيري توثقه بعدستها منذ أكثر من عقدين. هذه المصورات الصحفية التي أوصلت صورها إلى وكالات عالمية عبر طرف ثالث رصدت فيها كما نرى أثر الحرب داخل طهران.

من هذه المباني المدمرة إلى فرق إنقاذ تبحث بين الأنقاض وليس انتهاء بحال المدنيين وسط أثر الضربات، وكذلك ما جرى من احتجاجات غاضبة في يناير الماضي. لكن صاحبة هذه الصور

0: العالم بألا ينساها. ومع استمرار الحرب والضغوط الاقتصادية تشير معيري إلى أن أولويات الإيرانيين تغيرت، لا سيما وأن الإيرانيين يواجهون اليوم أسوأ نسخة من النظام، نسخة أكثر غضبا وقسوة على حد قولها.
1: أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة. بدورها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات وتشمل النقل والطاقة والصحة. وكانت الرئاسة الفرنسية قد أفادت بأن الرئيس ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الاثنين المقبل في الإليزيه، حيث سيعقد مجلس الشراكة الاستراتيجي وتوقع الاتفاقية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الطيران المسير للقوات الحكومية يستهدف ميليشيات الحوثي شرق مدينة الحزم. ولدينا أيضا انفجار في مخزن للذخيرة في منطقة السكت في مدينة مصراتة.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. في اليمن استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية عناصر تابعة لميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر ومواقع لميليشيات الحوثيين بالطيران المسير في جبهات شمال محافظة حجة.

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن المعركة مستمرة حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد في أنحاء البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وقال البرهان خلال جولة في مدينة المناجل في ولاية الجزيرة إن السودان يواجه مخططات تقودها جهات وصفها بأعداء السودان وتسعى إلى تركيعه حسب قوله.

0: انتهت، معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي منتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين ركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي.
1: البرهان لم يستبعد فرض عقوبات جديدة على السودان خلال الأيام المقبلة، لكنه أكد أن الشعب السوداني أقوى من هذه الضغوط.
0: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
1: أعلنت سوريا تقدمها بطلب الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي أطلقتها فرنسا عام 2018، وصدر الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا فيما رحبت باريس بالخطوة معتبرة أنها تعزز المساءلة والعدالة. وجاء الطلب في الذكرى 13 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام في ريف دمشق. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، إن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبانا أغلبهم من منطقة بنغردان. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار بمخزن للذخيرة في منطقة سكت في مدينة مصراتة الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار.

0: الضباط بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من ثبت عدم دقة تصريحاته.
1: من منطقة نائية في أطراف نينوى، قدم هذا الشاب إلى مؤسسة الشهداء في الموصل بحثا عن حقوق 4 من أفراد أسرته قتلهم تنظيم داعش قبل سنوات، ليفاجأ برفض معاملات بعضهم وعدم شمولهم برواتب ضحايا الإرهاب.
2: أنا من ذوي الشهداء وأدي شهيد في وزارة الداخلية، لدي 4 شهداء من بعد معاناة وإجراءات كاملة من كامل تدقيق أمني لعدة سنوات، معاناة شفنا الضيم لدرجة صارت بينا حالة نفسيا وتعبنا. اليوم بعد كل هاي السنين نتفاجأ برفض قراراتنا، هل إحنا دواعش؟ أريد نعرف.
3: أكو ملف أيضا يتعلق بمحافظة نينوى.
1: تصريحات مدير مؤسسة الشهداء في العراق أثارت حفيظة الشارع الموصلية بعد إعلانه عن وجود 12,000 مستفيد من الرواتب وهم من عناصر تنظيم داعش، وفي رد حاسم رفض مجلس محافظة نينوى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها محاولات لتشويه صورة المحافظة وتضحية أبنائها.
4: نحن نرفض هذه التصريحات الغير مسؤولة والغير قانونية والتي لا وجود لها على الأرض الواقع. قد تكون هناك بعض المعاملات من هنا وهناك، لكن لا تصل لهذه النسبة الكبيرة.
5: هذا التصريح حقيقة أيضا فيه شيء من اللامسؤولية ومن التخندق أيضا الطائفي مع الأسف.
1: على خط المواجهة النيابي، أكد أعضاء في لجنة النزاهة النيابية فتح تحقيق في هذه التصريحات جازمين بعدم وجود أي إشكاليات بهذه الضخامة.
6: أنا أتصور هذا غير دقيق، لأن جميع المؤسسات يعني الشهداء في محافظة نينوى 18، أنا كعضو في لجنة النزاهة سوف أدقق بهذا الموضوع. داعش دخلت معظم المحافظات العراقية مو بس الموصل.
1: وتؤكد مؤسسة الشهداء في نينوى أن ملفات التدقيق تمر عبر إجراءات حازمة تشترك فيها أجهزة الأمن الوطنية والاستخبارات الاتحادية، ما يجعل النظام صارما للغاية أمام أي تلاعب أو تزوير. بينما تحاول الموصل البحث عن التعافي ولملمة جراح الماضي، يبقى المواطن هنا يقاتل على جبهتين، جبهة انتزاع الحقوق وجبهة إثبات براءته من تهم الإرهاب التي تلاحقه منذ نحو 10 سنوات. من الموصل، هيثم أحمد، العربية.
0: في غزة، حيث دمرت الحرب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى مع تراجع المساحات القابلة للزراعة ونقص البذور.
7: 3% فقط من أراضي غزة الزراعية بقيت، ومع ذلك يحاول أبو العبد استغلال أرضه وزراعتها ببذور حصل عليها من بنك خاص.
8: بنك البذور وفر البذور للمزارع حينما أغلقت المعابر. البنك البذور ساهم معنا في حوالي 6 أو 7 أصناف اللي ممكن نزرعها وتستفيد منها السلة الغذائية في القطاع. ولولا يعني جهود بنك البذور للمسألة كانت صعبة على المواطنين في توفير هذه البذور اللي هي منعت من الدخول من المعابر في ظل الحرب.
7: قبل الحرب كانت تعتمد غزة على البذور المستوردة بنحو 70%، لكن إسرائيل منعت إدخالها إلى القطاع وضربت بذلك أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، ما دفع المواطنين للبحث عن بديل محلي، فكان هذا البنك. يحصل المستفيدون على البذور لزراعتها ثم يعيدون جزءا منها بعد الحصاد لتبدأ دورة جديدة في الموسم التالي في محاولة للحفاظ على الإنتاج في غزة. من بين هذه الرفوف تبدأ حكاية البذرة، لكن قيمتها الحقيقية لا تظهر هنا، بل عندما تجد طريقها إلى الحقول، وهنا تبدأ المرحلة الأصعب، الوصول إلى ما تبقى من المساحات القابلة للزراعة واستغلال ما يمكن منها في محاولة لإعادة الحياة إلى مناطق أنهكتها الحرب. البذرة التي تبدو صغيرة هنا تحمل في داخلها موسما كاملا من الإنتاج، ففقدان البذور لا يعني خسارة محصول واحد فقط، بل يعني فقدان القدرة على إعادة زراعة الأرض في المواسم التالية.
9: أول شيء تغير المناخ، البذور البلدية بتتحمل الجفاف وبتقاوم الأفات. البذور البلدية تختلف عن البذور المهجنة. البذور المهجنة تعطيك ناتج سنة واحد.

0: بعدين بتوقف لما البذور البلدية بتعطيك استمرارية في الإنتاج. فإحنا من بناء إحنا ما احتاجنا هيك، فخذ فترة معنا تعرف نعرف المزارعين إيش فائدة البذور البلدية.
1: يأتي هذا المشروع بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تصل هذه البذور لاحقا إلى المستفيدين منها لتزرع فيما تبقى من الأراضي. فالحفاظ على البذور المحلية اليوم أصبح جزءا من محاولة الحفاظ على مستقبل الزراعة في غزة. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
2: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. استدعاء أكثر من 4 ملايين سيارة في الصين بسبب مخاطر مقابض الأبواب المخفية. ولدينا أيضا إجلاء العشرات إثر حريق في جزيرة ليمنوس في اليونان.
3: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. أراه مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
4: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
3: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
4: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل؟
3: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
4: هل أدرك جدك عمر المختار؟
3: جدي نعم أدرك عمر المختار.
4: تذكر ماذا حدثك عنه؟
5: سجال مع مشاري الزايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي عبور طائرة استطلاع تابعة للبحرية من طراز P-8A بوزيدون مضيق تايوان عبر المجال الجوي الدولي. وأوضح الأسطول السابع الأمريكي أن عبور الطائرة يعكس التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. ومن جانب آخر أفادت صحيفة جلوبال تايمز الصينية بأن الجيش الصيني تتبع الطائرة وراقبها طوال عبورها. حول هذه التطورات ينضم إلينا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. صباح الخير أستاذ نادر. إذن كيف راقبت بكين عبور هذه الطائرة الأمريكية مضيق تايوان في لحظة كان يعني سحبت فيها أمريكا أسطولها البحري، خاصة حاملة الطائرات USS جورج واشنطن من منطقة المحيط الهادئ؟
7: أهلا ومرحبا بكم. هذه مرة يعني العبور في حدثت في الليل، وهناك استجابة سريعة للقوات الجوية الصينية والقوات البحرية الصينية للمراقبة بشكل كامل خلال رحلته في عبور في المضيق. فهناك مراقبة شديدة، وكذلك هنا حاليا البر الصيني الرئيسي هناك يعني تتمسك بزمام مبادرة.
2: يعني ما هي الرسالة الأمريكية برأيك من خلال هذا العبور للطائرة في هذا التوقيت؟
7: هو فقط يعني استمرار لسياستها لاحتواء الصين من خلال ورقة تايوان، وكذلك يعني إظهار لحلفائها بأن الولايات المتحدة لم تنسحب من هذه المنطقة. هذه فقط، لكن في الواقع يعني حاليا هناك تفوق عسكري واضح للصين في هذه المنطقة، وخاصة أن حاليا ليس هناك أي يعني طائرات حاملات طائرات الأمريكية في هذه المنطقة.
2: كيف قرأت بيان الأسطول السابع الأمريكي عندما يقول أن عبور هذه الطائرة الأمريكية يعكس التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة؟

0: كأنه يعني الصين تهدد بأن تبقى هذه المنطقة حرة ومفتوحة.
1: يعني هذه دائما هي يعني الكلمات أو اللافتات التي دائما تستخدمه الولايات المتحدة منذ عقود من أجل احتواء الصين ومن أجل صناعة يعني أعداء وحميين لبقاء الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة. ولكن هنا كما نعلم السبب الرئيسي في عدم توحيد كامل للصين هو بسبب التدخل العسكري الأمريكي والأسطول السابعة التي دخلت إلى المضيق تايوان. وهي هذه المضيق كان هي يعني تايوان هي جزء لا يتجزا من الأراضي الصينية من تاريخ حسب التاريخ وكذلك القوانين وكذلك قرارات الأمم المتحدة. فلذلك وجود العسكري الأمريكي هنا فقط هو من أجل احتواء التطور الصيني. ولكن حاليا كما قلت الزمام المبادرة الآن في يد الجيش تحرير الشعب الصيني، وكذلك لقد تغيرت الميزان القوة وخاصة القوة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة في هذه المنطقة.
0: ولكن ألا يعكس ذلك التزام أمريكي في حماية حلفائها في المنطقة، خاصة الفلبين واليابان اللتين اعتبرتا أن المناورات الأخيرة الصينية تشكل تهديدا مباشرا لسيادتها؟
1: من الالتزام الصين والولايات المتحدة دائما يعني تزعم بأن هناك تهديدات عسكرية صينية، ولكن في الواقع الصين ما تفعله الصين هو فقط الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. وهذه المزاعم هو فقط من أجل البقاء أو الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة وصناعة الأعداء والحميين في لدول المنطقة وكذلك لاحتواء الصين. فلذلك في الظاهرة هي يعني تقول من أجل الالتزام بحماية حلفائها، ولكن في الواقع رأينا يعني انسحاب القوات الأمريكية في هذه المنطقة إلى يعني إلى الشرق الأوسط، وكذلك يعني التغيرات واضحا أو تغيير ميزان القوة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة.
0: واشنطن تقول أن الانسحاب هو يعني تكتيكي ومرحلي وليس إلى الأبد. على كل حال انتهى الوقت تماما لهذه المناقشة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. أفاد مراسل العربية بسمع دوي انفجارات بعد استهداف كييف بصواريخ باليستية. من جهته أبلغ الدفاع الجوي الأوكراني عن تحليق ذخائر جوالة من طراز بندرول باتجاه مدينتي بروفاري وكييف. أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على مركز تجاري وسط أوكرانيا عن مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين. هذا واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بتعمد استهداف فرق الإنقاذ بعدما ضربت مسيرة ثانية الموقع بعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول. مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نددت في منشور عبر موقع إكس بالإرهاب الروسي المتعمد، في إشارة إلى الضربة على مركز تجاري في مدينة كريفييري الأوكرانية التي أوقعت 15 مدنيا والتي تظهر وفق تعبيرها الانحطاط المطلق لحرب موسكو. وفي روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعيين دينيس ليامين قائدا لقوات الطائرات المسيرة في استحداث لمنصب مخصص لإدارة هذا الفرع الجديد من الجيش. وأتى التعيين في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية ولوجستية بينها مصافي النفط ومنشآت الطاقة. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد عين ليامين في 5 أغسطس لقيادة قوات الأنظمة غير المأهولة قبل أن يوقع وزير الدفاع أندري بيلوسوف القرار رسمياً.

0: صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال كارني أنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50%، فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولارا مقابل دولار لحماية عمال كندا وشركاتها. وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الأولوية القصوى لواشنطن في المفاوضات مع كندا هي حماية الوظائف الأمريكية وتأمين سلاسل التوريد وإعادة الأنشطة التصنيعية إلى البلاد. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في حال التوصل لاتفاق مع كندا كان سيتم إجراء مفاوضات إضافية مع أوتاوا بشأن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنها ستنضم بعد تركها منصبها نهاية الشهر الجاري إلى منظمة ماغا إنك، وهي لجنة عمل سياسي كبرى سوبر باك تعنى بجمع التبرعات للرئيس دونالد ترامب. ويحق لهذه اللجان جمع أموال التبرعات من دون سقف واستخدامها للتأثير في الانتخابات، بما في ذلك الإنفاق على الإعلانات شرط عدم التنسيق بشكل مباشر مع المرشحين أو مع حملاتهم الانتخابية الرسمية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه للمحكمة العليا، وذلك بعد أن سمحت له بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض في الوقت الراهن. وأضاف ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن مجمع قاعة الاحتفالات الذي يجري تشييده في رحاب البيت الأبيض سيكون الأروع من نوعه على الإطلاق. أعلنت الشرطة السويدية عن وفاة شخص وإصابة آخرين بعد هجوم شنه مهاجم بسيف في مدرسة ثانوية في شمال غرب ستوكهولم. وأصاب المشتبه به المحتجز لدى الشرطة 3 أشخاص وإصابة اثنين منهم خطيرة. وذكرت الإذاعة السويدية أن الشخصين اللذين أصيبا بجروح خطيرة هما صبيان صغيران. وذكرت وسائل إعلام شعبية أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو رجل أطلقت الشرطة النار على سائقه أو ساقه. وأشار تقرير لإذاعة السويد إلى أن المهاجم طالب يبلغ من العمر 18 عاما في المدرسة الثانوية. في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على كوبا بعقوبات جديدة، تحذر هافانا من مخاطر انزلاق الخلاف إلى مواجهة عسكرية فيما تتمسك بفتح حوار مع واشنطن. المزيد في التقرير التالي.
1: من العقوبات إلى التلويح بالمواجهة، تتصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا فيما تحاول هافانا كسر الطوق الاقتصادي المفروض عليها. واشنطن تواصل فرض عقوبات جديدة على الشركات الكوبية في محاولة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس ميغيل دياز كانيل ودفعها نحو تغيير سياساتها، بينما تقول هافانا إن العقوبات باتت العائق الأكبر أمام إصلاحاتها الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

0: وفي مواجهة هذه السياسة اختار السفير الكوبي لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبرون غوزمان توجيه سؤال مباشر إلى الجانب الأمريكي: ما الذي تخافون منه إن كنا لسنا كفؤين لمهامنا؟
1: مما تخشى إذا كنت مقتنعاً تماماً بأن الحكومة الكوبية غير كفؤة، فلماذا تفرض عقوبة جديدة على الشركات الكوبية كل أسبوعين تقريباً في محاولة لمنع الشركات الأجنبية من إقامة علاقات معها؟ لماذا تضع هذه العقبات الجديدة أمام الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية لإقامة هذه العلاقات؟ لماذا تصرح علناً كما قال وزير الخارجية قبل أيام بأننا نريد أن نظهر للشعب الكوبي أنه لا مفر؟
0: وبين هذه وتلك

0: هافانا وفق السفير لا تغلق باب التفاوض، فهناك اتصالات بين البلدين ومستعدة للبحث في ملفات الأعمال والتعاون، لكنها تضع السيادة والاستقلال خارج أي نقاش، ما يزيد الأمور ضبابية.
1: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توصلت وتطبيق تيك توك إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار لحل مزاعم انتهاك التطبيق لخصوصية الأطفال على الإنترنت. وكانت الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد تيك توك وشركتها الصينية الأم بايت دانس عام 2024 بتهمة التقصير في حماية خصوصية الأطفال دون سن 13 عاما وجمع معلوماتهم بشكل غير قانوني ومن دون موافقة ذويهم. أعلنت السلطات الصينية أن شركات صناعة السيارات من بينها تسلا الأمريكية تقوم بعملية استدعاء كبيرة لأكثر من 4 ملايين سيارة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وترتبط في الغالب بمقابض أبوابها. وفقا لإدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، فإن تسلا وحدها تستدعي قرابة 2,980,000 سيارة كهربائية مصنوعة ومستوردة في الصين، وذلك بعدما أعلنت الصين أنها ستحظر اعتبارا من العام المقبل مقابض الأبواب المخفية أو المسطحة في أعقاب حوادث السيارات الكهربائية في البلاد وأماكن أخرى. أجبرت حرائق غابات في جزيرة ليمنوس اليونانية السلطات على إجلاء نحو 50 شخصا معظمهم من المصطفين كإجراء احترازي. وتواجه اليونان موجة حر جديدة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، فيما تكافح فرق الإطفاء النيران بمشاركة عشرات العناصر. ظاهرة مناخية تتكرر كل بضعة أعوام، لكن هذه المرة تثير القلق من توقعات بارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي بأكثر من 3 درجات مئوية. فما هي النينو وكيف يمكن لأثارها أن تصل من أعماق المحيط إلى الاقتصاد العالمي؟ نتابع.
2: هل تساءلت يوما كيف يمكن لارتفاع حرارة مياه محيط بعيد أن يغير طقس العالم؟ من أعماق المحيط الهادئ تبدأ القصة. ظاهرة مناخية واحدة قادرة على تغيير الأمطار والرياح ودرجات الحرارة في مناطق بعيدة من العالم. إنها النينيو. تبدأ الحكاية عندما تهب الرياح دافعة المياه الدافئة نحو غرب المحيط الهادئ، لكن عندما تضعف تتراجع هذه الحركة وتتجه المياه الدافئة شرقا فترتفع حرارة سطح البحر في المحيط الهادئ الاستوائي، ومن هنا تتغير حركة الغلاف الجوي. الهواء فوق المياه الدافئة يصعد إلى أعلى ثم يتحرك في طبقات الجو ويغير مسارات الرياح ومناطق هطول الأمطار، والنتيجة في مكان تتراجع الأمطار فيشتد الجفاف وتفسد المحاصيل، وفي مكان آخر تحمل الرياح رطوبة أكبر فتتحول إلى أمطار غزيرة وربما فيضانات. وقد تتغير الظروف الجوية على نحو أكثر تطرفاً، حرارة شديدة هنا وأعاصير وعواصف هناك. في بنما ظهر أحد هذه الأثار، تراجع هطول الأمطار خفض منسوب المياه التي تعتمد عليها قناة بنما، فاضطرت السلطات إلى تقليص عدد السفن التي تعبرها. ظاهرة النينيو ليست جديدة، فهي تظهر طبيعيا كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر عادة بين 9 أشهر وسنة. لكن هذه المرة الأرقام مختلفة، التوقعات تشير إلى ارتفاع حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي بأكثر من 3 درجات مئوية.

0: يتراوح الارتفاع المعتاد بين درجة ودرجتين. ولهذا تتوقع هيئة الأرصاد البريطانية أن يكون النينيو الحالي الأقوى في التاريخ الحديث على المجري العربية.
1: وفي نهاية النشرة أبقى التذكير بأبرز العناوين. ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. سنكم تعلن تغير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصاره البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة بالقيمة نفسها. الجيش الأمريكي يعلن عبور طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية مضيق تايوان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
8: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
9: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that,
9: online and beyond,
10: that we've been able to have far greater impact.
11: We will not have clearly a progress without having a plan.
12: Behind every international headline is a much bigger story.
13: I love it. I see great promise.
12: And that is the story we bring you.
14: This war ceased to be a just war.
15: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
16: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
17: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
18: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
19: We follow the money, the markets, and the momentum.
20: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
21: Driving Saudi Arabia forward.
22: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
23: The ultimate global stage.
24: Lebanon should not be attacked.
25: A short time ago, the U.S. military carried out

0: massive precision strikes.
1: They're the architects of power, economics, and politics.
2: Stop the war in Ukraine.
3: Break their silence.
4: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
5: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام ليس على حضرتك فحسب.
6: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
5: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
6: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
5: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
6: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
5: سألت سؤال محدد مع الوزير.
6: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
5: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
8: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
9: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
8: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
10: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
11: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
8: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
11: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
8: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
12: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. سنتكم تعلن تغير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصاره البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة بالقيمة نفسها.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. في وقت تتجه فيه واشنطن الى تجديد الخناق الاقتصادي على طهران، يبعث الرئيس الامريكي دونالد ترامب برسالة واضحة مفادها ان المسار الدبلوماسي لم يغلق الباب امام الخيارات العسكرية. فبينما يقول ان ايران مستعدة للتوصل الى اتفاق، لكنها لم تبدي استعدادا لقبول ما تسميه واشنطن الاتفاق المناسب، يؤكد في المقابل ان الضغط الاقتصادي لا يعني التراجع عن الخيارات العسكرية الأمريكية. ترامب اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرض أمريكية، مؤكدا أن بلاده لا تعرف إن كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران أصلا.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: وقبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ووصل إلى 350%، وأضاف أن إيران لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب جنودها أو عناصر الشرطة، وتوقع انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أدنى مما كانت عليها قبل فترة وجيزة بمجرد انتهاء بلاده من الحرب مع إيران.
1: They have no money. They have no navy. They have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal. But they're not ready to make the right deal, in my opinion. The Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. We had it down to, for your cars, we had it down to 100. Think of this. I went to Iowa, love Iowa, and one gas station had it at $1.95 a gallon. And another one had it at 185.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية، وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. ومن جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي بحثا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها.

أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة. بدورها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن

0: زيارة ولي العهد السعودي سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات تشمل النقل والطاقة والصحة. وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت بأن الرئيس ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الاثنين المقبل في الإليزيه، حيث سيعقد مجلس الشراكة الاستراتيجي وتوقع الاتفاقيات. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن المعركة مستمرة حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد في أنحاء البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وقال البرهان خلال جولة في مدينة المناجل في ولاية الجزيرة إن السودان يواجه مخططات تقودها جهات وصفها بأعداء السودان وتسعى إلى تركيعه حسب قوله.
1: المعركة ما انتهت، معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله. ومعركتنا دي ما بتنتهي الا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي.
0: البرهان لم يستبعد فرض عقوبات جديدة على السودان خلال الأيام المقبلة، لكنه أكد أن الشعب السوداني أقوى من هذه الضغوط.
1: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
0: أعلنت سوريا عن تقدمها بطلب الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي أطلقتها فرنسا عام 2018. وصدر الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا، فيما رحبت باريس بالخطوة معتبرة أنها تعزز المساءلة والعدالة. وجاء الطلب في الذكرى 13 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام في ريف دمشق. في اليمن استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، إن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبانا أغلبهم من منطقة بن قردان. نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. انفجار في مخزن للذخيرة في منطقة السكت في مدينة مصراتة.

0: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد إنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ دينيين وقبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار بمخزن للذخيرة في منطقة السكت في مدينة مصراتة الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار.

0: التشكيل اللي عليها نصبها في الدرجة. بالله يعني ودي خدرنا يطلع بالله عليك ومشي وين مشي ودي خدرنا اللي عليك.
1: صعدت إثيوبيا لهجتها بشأن سيطرتها على مياه نهر النيل، وأكد وزير المياه والطاقة أن بلاده لن تطلب الإذن من أحد لتطوير سدودها رغم الاعتراضات المصرية.
2: Always their mind is crawling back to the colonial mentality. They don't value the stance of people upstream side. Today, when we are proudly talking of the Great Balance Dam, they have been opposing for years. So who said that we are going to ask them permission? Because we will together without their permission. And we will do it also if we need on other river basins. Why? We are sovereign state. We are sovereign country. We have our natural resources. We have our rivers. It is not simply given by nature, but we have been investing a lot, as I said, to develop upon Nile River.
1: أعلن الجيش الأمريكي عبور طائرة استطلاع تابعة للبحرية من طراز بوزيدون مضيق تايوان عبر المجال الجوي الدولي. وأوضح الأسطول السابع الأمريكي أن عبور الطائرة يعكس التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. ومن جانب آخر، أفادت صحيفة جلوبال تايمز الصينية بأن الجيش الصيني تتبع الطائرة وراقبها طوال عبورها. أفاد مراسل العربية بسمع دوين في جراد بعد استهداف كييف بصواريخ باليستية. من جهته، أبلغ الدفاع الجوي الأوكراني عن تحليق ذخائر جوالة من طراز بندرول باتجاه مدينتي بروفاري وكييف. وأسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على مركز تجاري وسط أوكرانيا عن مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين. هذا واتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بتعمد استهداف فرق الإنقاذ بعدما ضربت مسيرة ثانية الموقع بعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول.

الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نددت في منشور عبر موقع إكس بالإرهاب الروسي المتعمد في إشارة إلى الضربة على مركز تجاري في مدينة كريفرييه الأوكرانية التي أوقعت 15 مدنيا على الأقل.

قائدا لقوات الطائرات المسيرة في استحداث لمنصب مخصص لإدارة هذا الفرع الجديد من الجيش. ويأتي التعيين في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية، مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية ولوجستية، بينها مصافي النفط ومنشآت الطاقة. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد عين اليامين في 5 أغسطس لقيادة قوات الأنظمة غير المأهولة، قبل أن يوقع وزير الدفاع أندري بيلوزوف القرار رسميا. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال كارني أنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 50%، فأن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولارا مقابل دولار لحماية عمال كندا وشركاتها. وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الأولوية القصوى لواشنطن في المفاوضات مع كندا هي حماية الوظائف الأمريكية وتأمين سلاسل التوريد وإعادة الأنشطة التصنيعية إلى البلاد. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في حال التوصل لاتفاق مع كندا كان سيتم إجراء مفاوضات إضافية مع أوتاوا بشأن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنها ستنضم بعد تركها منصبها نهاية الشهر الجاري إلى منظمة ماغا إنك، وهي لجنة عمل سياسي كبرى سوبر باك تعنى بجمع التبرعات للرئيس دونالد ترامب. ويحق لهذه اللجان جمع أموال التبرعات من دون سقف واستخدامها للتأثير في الانتخابات، بما في ذلك الإنفاق على الإعلانات شرط عدم التنسيق بشكل مباشر مع المرشحين أو مع حملاتهم الانتخابية الرسمية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه للمحكمة العليا، وذلك بعد أن سمحت له بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض في الوقت الراهن. وأضاف ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن مجمع قاعة الاحتفالات الذي يجري تشييده في رحاب البيت الأبيض سيكون الأروع من نوعه على الإطلاق. أعلنت الشرطة السويدية عن وفاة شخص وإصابة آخرين بعد هجوم شنه مهاجم بسيف في مدرسة ثانوية شمال غرب ستوكهولم. وأصاب المشتبه به المحتجز لدى الشرطة 3 أشخاص، إصابة 2 منهم خطيرة. وذكرت الإذاعة السويدية أن الشخصين اللذين أصيبا بجروح خطيرة هما صبيان صغيران. وذكرت وسائل أعلام محلية أن المشتبه به هو رجل أطلقت الشرطة النار على ساقه. وأشارت المعلومات إلى أن المهاجم طالب سابق يبلغ من العمر 18 عاما. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توصلت وتطبيق تيك توك إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار لحل مزاعم انتهاك التطبيق لخصوصية الأطفال على الإنترنت. وكانت الوزارة قد رفعت دعوى قضائية ضد تيك توك وشركتها الصينية الأم بايت دانس عام 2024 بتهمة التقصير في حماية خصوصية الأطفال دون سن 13 عاما، وجمع معلوماتهم بشكل غير قانوني ومن دون موافقة ذويهم. أعلنت السلطات الصينية أن شركات الصناعة السيارات من بينها تسلا الأمريكية تقوم بعملية استدعاء كبيرة لأكثر من 4 ملايين سيارة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وترتبط في الغالب بمقابض أبوابها. وفقا للإدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، فإن تسلا وحدها تستدعي قرابة 2,980,000 سيارة كهربائية مصنوعة ومستوردة في الصين. وذلك بعدما أعلنت الصين أنها ستحظر اعتبارا من العام المقبل مقابض الأبواب المخفية أو المسطحة في أعقاب حوادث السيارات الكهربائية في البلاد وأماكن أخرى. أجبرت حرائق غابات في جزيرة ليمنوس اليونانية السلطات على إجلاء نحو 50 شخصا معظمهم من المصطفين كإجراء احترازي. وتواجه اليونان

موجة حر جديدة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، فيما تكافح فرق الإطفاء نيران بمشاركة عشرات العناصر. نهاية النشرة يبقى التأكيد بأبرز العناوين. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion. ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. سنكوم تعلن تغير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصاره البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة وبالقيمة نفسها. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من منابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. حديثنا اليوم سيكون عن شخصية أساسية في الوجدان المصري، لا بل في الوجدان العربي، شخصية ربما أخذت مصر من ملامحها، وهو كان حاد الملامح، أو كما يلقبه ضيفنا بأنه كان وجه الأسد. نتحدث عن سعد زغلول، أو سعد زغلول باشا. لسعد زغلول باشا جانبه السياسي، وله أيضا جانبه الفولكلوري في الأغاني والأمثال والأدبيات، ولكن يهمنا لنستعرض بعض الآثار أو جوانبه في صياغة الهوية المصرية وهوية الدولة المصرية، بالذات في اللحظة المفصلية في تاريخ مصر، ثورة 1919. مصر كانت قبلها شيء وبعدها شيء، إن كان بالعلاقة في الدين أو العلاقة باللغة أو العلاقة بالمجتمع وتنويعته وتركيبته أو العلمانية وما إلى ذلك. هذا الأمر لا يزال حاضرا، والجدل فيه ساخنا، والسجال فيه محتدما في مصر وخارج مصر، لأن ما يجري في مصر ينعكس على الجميع بحكم الوزن والمكان والزمان والتاريخ والجغرافيا. يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المؤرخ المصري الدكتور محمد عفيفي. حياك الله دكتور محمد.
1: أهلا بك، وسعيد أن أنا في البرنامج الثقافي المهم.
0: احنا تشرفنا فيك يا دكتور. سعد زغلول لم يعش طويلا بعد ثورة 19 اللي يعتبر هو قائدها، مات بعدها ببضع سنوات قليلة، لكن ظلت من الحياة السياسية المصرية متأثرة به. ما هي مميزات وصفات الاستثنائية التي كان يتمتع بها سعد زغلول لتمنحه هذه المكانة؟
1: سعد زغلول من الشخصيات البارزة في التاريخ المصري السياسي والاجتماعي، وهو شخصية ممكن نقول عليها الشخصية الكاريزمية. هو يتمتع تماما بكل خصائص الكاريزما، سواء من ناحية الشكل والمظهر، أو من ناحية الخطابة، أو من ناحية خوض المعارك. يعني يحكى عن سعد زغلول أنه كان أثناء نضاله السياسي يقوم من النوم يقول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها. فده يبين شخصية الكاريزما. كمان سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية، زيه زي مثلا طه حسين. وعشان كده ليهم صور بالزي الأزهري وبالبدلة، فهم من المعممين والمطربشون في نفس الوقت، فجمع بين الثقافتين. ثم أنه هو ابن شيخ قرية في تلك الفترة، فهو يمثل الطبقة الوسطى المصرية الصاعدة، واللي هتوصل للأفندية، يبقى الأفندي، ويصل إلى أعلى الدرجات باشا ووزير، وهو ابن فلاح مصري، وكمان يرتبط بأسرة من أصول تركية، أسرة مصطفى فهمي باشا، واحد من أطول فترات رؤساء الوزراء في مصر. ففي الحقيقة سعد زغلول تركيبة كبيرة، زائد أنه فاهم نفسية الشعب المصري ولحظة التحول من التبعية للأتراك والشراكسة إلى بروز الطبقة الوسطى المصرية وتبلور القومية المصرية.
0: هي زوجته السيدة صفية.
1: صفية زغلول.
0: سليلة هذه الأسرة التي تتحدث عنها ذات الأصول التركية. طبعًا. كان يبدو الطبقة لفترة طويلة، الطبقة ذات الأصول التركية أو الشركسية أو الجراكسة كما يقولون القدماء.

0: حاجة.
1: هي الطبقة المهيمنة
0: طبعًا
1: على الحياة المصرية يعني
0: طبعًا.
1: كأنه هذولا جزء وبقية الشعب المصري
0: أولاد فلاحين
1: أولاد. حتى اللغة يا دكتور كانوا بالزبط. يتكلمون بينهم باللغة التركية
0: يعني. أو الفرنسية بعد ذلك يعني.
1: في الزمانات أقصد من أيام
0: صحيح.
1: المماليك
0: يعني طبعا التركية
1: يعني كأنهم طبقة معزولة. فكأنه سعد
0: صحيح.
1: باشا بزواجه من هذه الأسرة اختراق مجازي ومعنوي ومادي يعني.
0: صحيح ورمز على مصر للمصريين الطبقة الجديدة
1: مضبوط.
0: الشعار اللي كان طرح أثناء ثورة العربية اللي بالمناسبة سعد زغلول شارك فيها وتم اعتقاله فيها
1: الثورة العربية أو كما يقول بعض المؤرخين الهوجة العربية
0: هوجة عربية.
1: تذكر كلام أحمد شوقي
0: صحيح
1: صغار في الذهاب وفي الإياب
0: عند عودة عربي
1: هذا كل شأنك يا عربي معناته أنه كان فيه حتى سجال حوالينا
0: طبعا
1: يعني.
0: طبعا
1: أنا أحب أستعرض إذا تأذن لي دكتور هذه البطاقة الشخصية لبطلنا هذا اليوم سعد زغلول.
0: طبعا
2: سعد زغلول قائد ثورة 1919 والزعيم المصري التاريخي الذي طالب بالاستقلال. ولد في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر لأسرة ريفية مصرية وكان والده شيخا لقرية في محافظة كفر الشيخ. احتك بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في الأزهر وشارك في ثورة عرابي. أسهم في تأسيس الجامعة المصرية والنادي الأهلي وكان أحد المدافعين عن قاسم أمين وهدى شعراوي. سنة 1918 أسس حزب الوفد وأدى نفيه هو ورفاقه إلى مالطا سنة 1919 إلى اندلاع الثورة المصرية الكبرى التي أسهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري كأمة حديثة. لم يعش زغلول طويلا بعد الثورة فقد توفي في 1927 ليصبح ضريحه مزارا وبيتا للأمة وتصبح تجربته مؤطرة للوحدة المصرية وكفاح الشعب المصري. مواقف سعد زغلول وكلماته ومسيرته كانت منجما للدراما والثقافة المصرية كتبا وروايات وأشعارا وموسيقى كلها رددت سعدا منذ ذلك الحين وكرست صورته أبا للأمة المصرية.
1: يعني كان من الهتافات الشهيرة التي ترددت حتى في الدراما المصرية ويبدو مأخوذة من عالم 19 ثورة 19 سعد سعد يحيى سعد
0: طبعا.
1: وأنا لفتني أنه إشارة إلى أنه كان من مؤسسين النادي الأهلي
0: أيوه.
1: القلعة الرياضية الشهيرة هذه. بس هل هو فعلا أهلاوي ولا بصفة بحكم المنصب يعني؟
0: هو طبعا
1: احنا مش عاوزين نزعل الناس تانية
0: لا أصدقائنا الزملكاوية هيزعلوا لا هو نشأة النادي الأهلي كانت في بداية القرن العشرين ضمن تطور كبير للحركة الوطنية المصرية تمصير المؤسسات الرياضية والتعليمية. فنشأة النادي الأهلي كانت مصاحبة للجامعة المصرية في نفس الوقت وكانت محاولة لتمصير الكرة المصرية لأن كان الفرق فرق أجانب الكرة لعبة إنجليزية وجت مع الجيش الإنجليزي إلى مصر وكده. فكانت محاولة لتأكيد التمصير عشان كده شارك فيها الحركة الوطنية كلهم وزعمائهم زائد سعد زغلول زائد أن سعد زغلول كان وزير للمعارف العمومية فكان له اشتراف. لكن طبعا النادي الأهلي كان في تلك الفترة في النشأة هو جزء من الحركة الوطنية المصرية.
1: دكتور أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟
0: يعني سؤال المصريين كلهم أهلوية
1: لا كذا حد زعل منا الزمالك عن قد
0: في الأصل مش يعني في الأصل يولد المصريين أهلاوي بعد كده
1: على كل حال أنا بريء من هذا الكلام على مسؤولية الدكتور محمد. السؤال الآخر سعد زغلول توفي بعد قليل من قيام صحيح. ثورة 19 ثورة صحيح. 19 لحظة فاصلة في مصر. هل سعد زغلول يصنف ليبرالي؟ هل سعد زغلول يصنف تعرف كانت فكرة الجامعة الإسلامية قوية في ذلك الوقت
0: صحيح.
1: والخلافة الإسلامية قبل الخلافة الجامعة الإسلامية. هل هو وطني مصري بالمعنى الشوفيني المحلي أو قومي عربي مع أن كانت فكرة القوميات بالكاد تبلورت في ذلك الوقت
0: صحيح.
1: في أي خانة نضع سعد زغلول كفكر سياسي؟
0: في الحقيقة في المنهج التاريخي لا نستطيع أن نضع إطار واحد لشخصية.

0: التاريخية أو الشخصية حتى الفكرية، لأنها بتمر بمراحل زمنية ومراحل تحولات. فمن هنا من الخطأ التأطير في إطار واحد في الحقيقة. فسعد زغلول بدأ بتعلم متعلم أزهري، وإنه حتى لمزة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وشارك في الثورة العربية، ثم بعد ذلك انتقل إلى المحاماة، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير، وخاصة مع تعلمه الفرنسية وإجابته لها، فانفتح على مثل هذه الثقافات. وصل إلى منصب الوزارة سواء المعارف العمومية أو الحقانية اللي هي العدل حاليا، فبالتالي اكتسب خبرات. ثم كانت الذروة مع ثورة 19 وفكرة أو تجسيد فكرة مصر للمصريين. وما ننساش ان صاحب ثورة 19 ووحدة الهلال والصليب والوحدة الوطنية كمان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اللي ألهمت المصريين في تلك الفترة ان العودة الى تاريخهم القديم هو نظرة الى المستقبل. وعشان كده هنلاقي مختار المثال الكبير، مختار لما بيجي يمثل او يعمل تمثال لثورة 19 بيبقى الفلاحة المصرية اللي هي ترمز إلى مصر بطرحتها، وبتنظر إلى الأمام وتستند على تاريخها سفنكس
1: أبو الهول.
0: نفس الشيء كان عند سعد زغلول. سعد زغلول أصبح مع ثورة 19 قومي مصري، لدرجة أنه لما مات هو الوحيد من الزعماء المصريين اللي لما يندفن في ضريح سعد زغلول، أدعو سيادتك
1: إن شاء الله
0: أنك تراه، بيندفن هو اسمه ضريح سعد في معبد فرعوني، الوحيد الذي من زعماء مصر الذي دفن في معبد فرعوني. طبعا من الصعب أنك تتكرر بعد كده، يعني يبقى كفر مثلا، لكن ده كان تعبير عن صعود القومية المصرية في تلك الفترة، وسعد زغلول كرمز للقومية المصرية.
1: يعني هو كأنه تطور به الفكر حتى انتهى به إلى فكرة الوطنية المصرية
0: بامتياز.
1: يعني قد يكون مر بفكرة الجامعة الإسلامية أو بفكرة،
0: في البداية هو كان تلميذ محمد عبده، لكن بعد الثورة العربية ما كانش من أنصار أسرة محمد علي، وبالتالي تجاوز فكرة الأسرة العلوية والتأثير العثماني. ثم أصبح مصري بامتياز لما تولى الوزارة. كان المصريين ما بيتولوش الوزارة، كل الكلام ده قبل ثورة 19.
1: المصري تقصد
0: العنصر المصري،
1: المصري ما عدا طبقة نادراً اللي قلنا عليها الجنوب مصر، التركوة والجراكسة
0: يعني. نادرا يعني واحد قبل كده علي مبارك، بس دي حالة نادرة. لكن بعد كده سعد زغلول أول ما يمسك الوزارة في عام 1924 بعد نجاح الثورة هيخليها وزارة الأفندية، يجيب ناس أفندية لسه شباب ويخليهم يتولوا وزارات، دول هيبقوا باشوات بعد كده. فهي مرحلة الانتقال إلى القومية المصرية بامتياز. فهو مراحل سعد زغلول، مراحل من حاجة،
1: لأنه أيضا كان من تلاميذ محمد عبده
0: طبعا، والتلاميذ الأفغاني
1: والأفغان، وهؤلاء أقطاب فكر وسياسة كبار يعني.
0: بالضبط بالضبط.
1: لكن يبدو أنه مع العلم أنه إذا كان انتهى إلى فكرة الوطنية المصرية فمعناته انتهى إليها كبيرا في السن
0: طبعا،
1: لأنه توفي كبير يعني.
0: طبعا طبعا، هي كانت بتتبلور مع ومع المجتمع نفسه. يعني ما ننساش أن في بداية القرن العشرين كان مصطفى كامل ومحمد فريد بيدعو إلى العثمانية. وإن جلاء الإنجليز عن مصر ضروري بالانتماء إلى الدولة العثمانية، لكن كان في جناح تاني
1: منه. طيب سؤال، هل كان لما قلت دكتور محمد أنه بعد ثورة 19 فقد إيمانه بالأسرة العلوية الحاكمة في مصر، معنى ذلك أنه كان متبلور لديه بديل جمهوري أو فكرة جمهورية، هل كان متبلور لكنه لم يبح بهذه القناعات؟
0: سعد زغلول وخاصة بعد ثورة 19 وبعد تشكيله حزب الوفد، كان يرى أن الوفد زي ما هم بيقولوا عباءة الأمة. وكان بيرى أن الوفد ليس مجرد حزب سياسي، ده هو عباءة الأمة كلها،
1: ده هو الأمة
0: بالضبط. ومن هنا

0: هيظهر خلاف حاد بين بيت الأمة اللي هو سعد زغلول والوفد وأسرع عبدين الملك فؤاد،
1: مقر الحكم الملك
0: بالضبط، لأن الملك فؤاد يرى أنه هو الملك وهو سليل الأسرة العلوية، سعد زغلول يرى أنه زعيم الأمة.
1: طيب أستميحك دكتور محمد عذرا أن نذهب إلى فاصل وجيز ثم نستكمل هذه الرحلة حول أسد مصر سعد زغلول. فاصل أسد مصر كما وصفته أنت.
0: صحيح.
1: فاصل وجيز ونرجع.

0: موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
1: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
0: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
1: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
0: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
1: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
0: سألت سؤال محدد مع الوزير.
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
0: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية سعد زغلول، رمز السياسة المصرية في مطلع القرن العشرين، وأحد أقطاب إن لم يكن القطب الأوحد أو الأكبر، لا نقول الأوحد، للحركة الوطنية المصرية، وأثره الكبير سرنا وسيسرنا أن يكون شريكنا أيضا على هذه المائدة المؤرخ المصري المعروف الدكتور محمد عفيفي. دكتور محمد، سعد زغلول، ثورة 19، ثورة 19، سعد زغلول، كأنهما مرتبطان ارتباط الليل بالنهار. فلذلك استعرض هذه المادة ثم ندير نقاشا حولها.
1: سعد زغلول وكل الأفراد اللي شاركوا فيها كانوا مراسلتهم مع الإنجليز اللي هو اقعدوا معانا في حل سياسي بدل ما أعمال الشغب والتخريب المضرة تستمر، لكن هم كانوا ضد ده وأصدروا شجب رسمي بده.
2: لكن كمان ثورة 19 مش بس حدوثها كان تغيير في ثقافة المجتمع، لا، هي التقت بجيل من المبدعين والكتاب والفنانين، جيل كله اتولد في السنوات الأخيرة من القرن 19، وجيل بنى ثقافة مصر في القرن العشرين.

0: على فكرة أنا بحب السيد درويش
1: جدا
0: وأنا كمان يعني, وجلست أدور له على تسجيلات صافية, لقيت أشياء محدودة زي أنا هويت والشغلات هذه.
1: صحيح.
0: ظاهرة هو على يعني ظاهرة كبيرة أنه توفي شاب الله يرحمه يعني.
1: جدا, وتأثيره على الموسيقى العربية كلها.
0: مظبوط.
1: وحتى على الموسيقى التركية والفارسية الإيرانية اللي تأثرت بي في ظل الموسيقى الشرقية بشكل عام.
0: بس هو كان فنان ومطرب مسيس, لأنه كان هو يعتبر الناس يقولون زي ما عبد الحليم حافظ هو مطرب الناصرية أو الثورة الناصرية, هذا مطرب الثورة 19 سيد درويش.
1: هو فنان يعني. فنان الشعب, فنان الثورة 19 بامتياز, لأن زي ما قلت لحضرتك الفترة كمان كانت صعود القومية المصرية. وعشان كده وكان معهم بديع خيري, واحد اللي هو وضع الكلمات, واحد من أهم ورموز الشعر العامية في مصر في الحقيقة بشكل كبير.
0: وكمان سيد درويش له أغنية خاصة عن سعد زغلول, ملابسات ظريفة.
1: صحيح.
0: يا بلح زغلول
1: يا حلوة.
0: إيش الملابسات الأغنية هذه؟
1: سعد زغلول كان تم نفيه لجزيرة مالطا, ومصر كان في الوقت ده تحت الأحكام العرفية والحماية البريطانية,

0: وبالتالي الحاكم العسكري منع المظاهرات ومنع النداء باسم سعد زغلول اللي كان اتحول الى رمز، ويمكن جزء من نجاح ثوره 19 ان بقى فيه زعامه تلتف حولها الامه. فالمصريين طبعا عندهم خفه الدم زي ما حضرتك عارف، وعندهم المقاومه بالحيله، انت قول اللي انت عايزه بتاع، احنا هنعمل هنلتف على ده ونعمل اللي احنا عايزينه. ففي نوع من انواع البلح الاحمر الجيد جدا اسمه بلح زغلول، ده حلو قوي ومسكر ومصريين يحبوه. فطلعوا اغنيه يا بلح زغلول، ما حدش يقدر، ويغنوها بقى.
1: بغني عن التمر انا والبلح
0: بالظبط. فتعالى بقى يعني حاكمني بقى انا بغني على هنا المقاومه بالحيله بالنسبة لسعد. والإنجليز كانوا منعوا المظاهرات في الشوارع، فالمصري برضو من خلال المقاومة بالحيلة حول المساجد والكنائس إلى أماكن للتظاهر جوه. والإنجليز بقى تعالوا بقى خشوا بقى
1: دور العبادة.
0: فعشان كده هتلاقي صور ولقطات للمظاهرات في الأزهر، جامع الأزهر، وفي الكنيسة المرقسية البطريركية القديمة اللي في منطقة كولود بي. فهنا فكرة المقاومة بالحيلة ودي قوية جدا عند المصريين.
1: أظن كمان من معاني كلمة زغلول، صححني أنت أستاذ تاريخ ومصري، اللي هو الفراخ الحمام او صغير الحمام يسمى زغلول.
0: الزغلول دايما يتقال على الحمام الصغير الحلو برضه في الاكل. ده زغلول.
1: يعني بكل المعاني هو شيء جميل عند الذائقه المصريه، سواء كان بلحا او او طيرا او او غير ذلك او سياسه.
0: او سياسه.
1: يعني انا اريد ان اسال، كيف وصلنا للحظه 19؟ هل هي لحظه انفجاريه لا مقدمات لها أو تمهيدات اجتماعية وفكرية وسياسية؟ هذا هو السؤال.
0: سؤال مهم جدا، لأن الثورة لا تقوم من فراغ، لكن هي المشكلة أن الإنجليز وبعض السياسيين ما بيقدروش يفهموا هذا التطور، زائد كمان الشعب المصري يخدع بشكل كبير جدا. الشعب المصري من الشعوب اللي بتعمل تراكم تراكم تراكم ثم تأتي لحظة الانفجار، وهنا خطورة التعامل مع، والإنجليز قالوا الكلام ده في الوثائق في الفترة دي. لكن كان في طبعا مقدمات وتمهيد لهذا، منها على سبيل الاحتلال الإنجليزي لمصر، واللي المصريين كلهم كانوا راضين عليه بكل الفرق السياسية. في نفس الوقت المعاناة الشديدة اللي عانى منها المصريين في أثناء الحرب العالمية الأولى، مصر أصبحت هي تحملت عبء جيوش الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط كله، لأن كانت مصر أصبحت هي المركز ومنطقة صراع بين الدولة العثمانية والجيش العثماني، جاء من فلسطين إلى مصر ليحتل قناة السويس، وخرج الجيش الإنجليزي. مصر أصبحت قاعدة لتموين جيوش الحلفاء في الشرق الأوسط، وده على حساب الاقتصاد المصري. مصر لدرجة أن الإنجليز أخذوا الحمير أو جمعوا الحمير من مصر، والفلاح المصري مرتبط بحماره علشان النقل في بلاد الشام وجنوب تركيا. مصر تعبت جدا، وده غير المصريين اللي تم الجيش الإنجليزي أخدهم للعمل في خدمة الجيش الإنجليزي في بلاد الشام وجنوب تركيا وجنوب أوروبا. كل هذا كان على أمل أن بعد الحرب بريطانيا تعترف بأفضل مصر وترفع الحماية وتعطي الاستقلال. فالأسف الشديد المعتمد البريطاني رفض ذلك، وقال أن مصر تحت الحماية وإن ما نقدرش نتخلى عن قناة السويس. ومن هنا ردة الفعل كانت قوية، زائد زي ما قلت لحضرتك نشأة الجامعة المصرية، الأندية الأهلية، تبلور فكرة القومية المصرية، كل هذه الأمور كانت ممهدة للانفجار الكبير اللي حصل في ثورة 19.
1: إذن كانت هي نتيجة مخاض طويل
0: طبعا
1: مصري اجتماعي وثقافي وسياسي
0: طبعا
1: أدى إلى لحظة 19 وأدى إلى بروز شخصية سعد زغلول، يعني كان هو نفسه مع الوقت
0: بالزبط.
1: أخذ ملامحه بالزبط. النهائية مع
0: أصبح رمز للثورة، خاصة بعد ما الإنجليز

0: فوق. فبقى ايه سعد، سعد يحيى سعد، وعودة سعد زغلول كدليل على عودة روح الأمة،
1: عودة الروح المصرية أو الروح القومية. لكن هذه قراءة دكتور محمد، ثمة من قراءات مختلفة لثورة 19 من داخل مصر، ونحب أن نستعرض جانب منها.
0: تفضل
1: لأسمع رأيك.
2: في 1919 لحظة مهمة جدا في تاريخ مصر، ومش بس مهمة اللي هي كانت لحظة وراحت، لكنها كان ليها تداعيات رائعة. يعني في تداعي مهم أو تأثير مهم، إنه حصل دستور في مصر سنة 1922-23، دستور جد يعني دستور حقيقي. لكن ما هو أهم من ذلك، إنه بعد ثورة 19 كان في حياة برلمانية في مصر جد، فيها تعددية سياسية حقيقية.
0: هم كده خدوا استقلال منقوص أي نعم، لكن على أمل وبمطالبة من استمرار المفاوضات مع بريطانيا بعد ذلك من أجل الحصول على الاستقلال التام.
3: وعمل ثورة 19 اللي أسفرت للأسف الشديد على دستور ناقص حداثة. يعني وصل لدستور بيكرس تحالف رأس المال مع الإقطاع.
1: أنا سأنطلق من الرأي الأخير. التقرير ورد فيه آراء بعض الأستاذ طارق وحضرتك، وإذا حضر الماء بطل التيمم، أنت أمامنا الآن.
3: لا العفو.
1: لكن اللي يهمني رأي الشاعر والمثقف السيد حجاب، كيف تقييمك لهذا الرأي؟ رأيه حول ثورة 19 أنها عبارة عن تحالف رأس المال مع يعني تقييمه لم يكن إيجابيا لها. يعني
0: هي دي وجهة نظر بعض تيارات اليسار المصري، وتأثرا بما جاء في الميثاق اللي صدر في ستينات أيام عبد الناصر، النظر إلى ثورة 19 بمنظور سلبي وإلى زعمات ثورة 19 بمنظور سلبي. لكن في الحقيقة هذه التيارات لا تدرك أن حتى تم حدوث مراجعة تاريخية مهمة من جانب العهد الناصري لثورة 19، واعتبرها جزء أصيل من ثورات الشعب المصري. في سنة 1969 كان 50 سنة على ثورة 19، فهنجد الأهرام، مؤسسة الأهرام، واللي كان على رأسها هيكل، أستاذ هيكل الناصري يعني والمنظر الكبير، يقول بس ده كان بعد هزيمة 67 وحدوث مراجعة تاريخية، مش بس في مصر، في عالمنا العربي كله ما بعد 67 حدثت مراجعة تاريخية كلها. هنلاقي الأهرام بيعمل احتفل بخمسين عام على ثورة 19 ويصدر مجلد كبير، والأستاذ هيكل يكتب مقدمة لهذا ويقول إن من الخطأ الفصل ما بين ثورة 19 وثورة 23 يوليو، لأن كلها ثورات للشعب المصري وكلها امتداد لكفاح الشعب المصري. هنا كان حصلت مراجعة كبيرة جدا في الحقيقة لثورة 19، لكن الخلاف في الحقيقة ان احنا بنشخصا المسائل، بنعتبر ان ثورة 19 هي ثورة سعد زغلول او ثورة حزب الوفد، وبالتالي اليسار ينحاز ضد والمصريين ينحازوا ضد. يا جماعة، ثورة 19 وثورة 23 يوليو هي ثورات الشعب المصري، وما الزعمات الا رموز لهذه الثورة. انا دايما بقول لهم عبد الناصر اللي هو زعيم ثورة 23 يوليو، بالمناسبة اتولد 1918 ونشأ في ظلال ما بعد ثورة 19 والحركة الليبرالية. هدي لحضرتك مثال صغير اختصارا للوقت لإحساس هذا الجيل حتى بأهمية ثورة 19. بعد ثورة 23 يوليو توفيق الحكيم كاتب الشهير كتب مقالة، فما عجبتش عبد الحكيم عامر اللي هو كان السياسي أو القائد اللي جنب عبد الناصر، فكان عايز يعتقل توفيق الحكيم. فبيقول لجمال عبد الناصر، عبد الناصر قال له يا حكيم، ده توفيق الحكيم اللي كتب عودة الروح بعد ثورة 19، يقصد الرواية الشهيرة عودة الروح اللي هي عودة الروح إلى مصر بعد ثورة 19، واللي كانت تدينا أمل في المستقبل.

0: هنا في الحقيقة وجهة النظر القاصرة إن أنا أختزل صورة في زعمها.
1: دكتور محمد الحديث معك لا يمل حقيقة وليس مجاملة.
0: أنا سعيد بوجودي معك.
1: لكن نحن محكومون بسيف الوقت.
0: سعيد بوجودي في برنامجك الثقافي المهم على الخريطة الثقافية.
1: سعادة نعتز فيها وتعتز فيها المحطة كلها. شكرا لك دكتور محمد عفيفي المؤرخ المصري المعروف. كما أشكركم أيها السادة الكرام والسيدات الكريمات على كرمكم معنا بتخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم صفحة مهمة وفصل مهم من فصول التاريخ المصري من خلال شخصية سعد زغلول باشا. مع السلامة.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. سنت كوم تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصار البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. ضربات روسية أوكرانية متبادلة والاتحاد الأوروبي يدين هجمات روسيا. كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة وبالقيمة نفسها.

0: من العربية. في وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، يبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة واضحة مفادها أن المسار الدبلوماسي لم يغلق الباب أمام الخيارات العسكرية. فبينما يقول أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تبدي استعدادا لقبول ما تسميه واشنطن الاتفاق المناسب، يؤكد في المقابل أن الضغط الاقتصادي لا يعني التراجع عن الخيارات العسكرية الأمريكية. ترامب اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرض أمريكية، مؤكدا أن بلاده لا تعرف إن كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران أصلا.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: وقبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ووصل إلى 350%، وأضاف أن إيران لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب جنودها أو عناصر الشرطة، وتوقع انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل فترة وجيزة بمجرد انتهاء بلاده من الحرب مع إيران.
1: They have no money. They have no navy. They have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal. But they're not ready to make the right deal, in my opinion. The Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. We had it down to, for your cars, we had it down to 100. Think of this. I went to Iowa, love Iowa, and one gas station had it at $1.95 a gallon. And another one had it at 185.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية، وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران.

في اليمن استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر ومواقع لميليشيا الحوثي بالطيران المسير في جبهة شمال محافظة حجة أيضاً.

أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة، وبدورها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات تشمل النقل والطاقة والصحة. وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت بأن الرئيس ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الاثنين المقبل في الإليزي، حيث سيعقد المجلس الشراكة الاستراتيجي وتوقع الاتفاقيات. نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. انفجار في مخزن للذخيرة في منطقة السكت في مدينة مصراتة في ليبيا.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخويا، يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعد الجهاد.
0: محمد ولصلاح
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت سوريا عن تقدمها بطلب الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي أطلقتها فرنسا عام 2018. وصدر الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا، فيما رحبت باريس بالخطوة معتبرة أنها تعزز المساءلة والعدالة. وجاء الطلب في الذكرى 13 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام في ريف دمشق. في غزة، حيث دمرت الحرب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى مع تراجع المساحات القابلة للزراعة ونقص البذور.
1: 3% فقط من أراضي غزة الزراعية بقيت، ومع ذلك يحاول أبو العبد استغلال أرضه وزراعتها ببذور حصل عليها من بنك خاص.
2: بنك البذور وفر البذور للمزارع حينما أغلقت المعابر. البنك البذور ساهم معنا في حوالي 6 أو 7 أصناف اللي ممكن نزرعها وتستفيد منها السلة الغذائية في القطاع. ولولا يعني جهود بنك البذور للمسألة كانت صعبة على المواطنين في توفير هذه البذور اللي هي منعت من الدخول من المعابر في ظل الحرب.
1: قبل الحرب كانت تعتمد غزة على البذور المستوردة بنحو 70%، لكن إسرائيل منعت إدخالها إلى القطاع وضربت بذلك أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، ما دفع المواطنين للبحث عن بديل محلي، فكان هذا البنك. يحصل المستفيدون على البذور لزراعتها ثم يعيدون جزءا منها بعد الحصاد لتبدأ دورة جديدة في الموسم التالي في محاولة للحفاظ على الإنتاج في غزة.
3: من بين هذه الرفوف تبدأ حكاية البذرة، لكن قيمتها الحقيقية لا تظهر هنا، بل عندما تجد طريقها إلى الحقول، وهنا تبدأ المرحلة الأصعب، الوصول إلى ما تبقى من المساحات القابلة للزراعة واستغلال ما يمكن منها في محاولة

0: إعادة الحياة إلى مناطق أنهكتها الحرب.
1: البذرة التي تبدو صغيرة هنا تحمل في داخلها موسما كاملا من الإنتاج، ففقدان البذور لا يعني خسارة محصول واحد فقط، بل يعني فقدان القدرة على إعادة زراعة الأرض في المواسم التالية.
2: أول شيء تغير المناخي، البذور البلدية بتتحمل الجفاف وبتقاوم الأفات. البذور البلدية فاحنا تختلف عن البذور المهجنة. البذور المهجنة تعطيك ناتج سنة واحدة وبعدين بتوقف، لما البذور البلدية بتعطيك استمرارية في الإنتاج. فاحنا من بناء احنا من احتياجاتنا هيك، باخذ فترة معنا تعرف نعرف المزارعين ايش فائدة البذور البلدية.
1: يأتي هذا المشروع بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تصل هذه البذور لاحقا إلى المستفيدين منها لتزرع فيما تبقى من الأراضي. فالحفاظ على البذور المحلية اليوم أصبح جزءا من محاولة الحفاظ على مستقبل الزراعة في غزة. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: في السودان شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن المعركة مستمرة حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد في أنحاء البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وقال البرهان خلال جولة في مدينة المناقل في ولاية الجزيرة إن السودان يواجه مخططات تقودها جهات وصفها بأعداء السودان وتسعى إلى تركيعه حسب قوله.
4: المعركة ما انتهت، معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي.
3: البرهان لم يستبعد فرض عقوبات جديدة على السودان خلال الأيام المقبلة، لكنه اعتبر أن الشعب السوداني أقوى من هذه الضغوط.
4: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
3: في ليبيا أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار في مخزن للذخيرة في منطقة السكت في مدينة المصراطة الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار.

0: بالله الذخيره قديش قلنا عليها ما اكتبوها في الغراء. بالله عليك تو الصواريخ خذينا اللي يطلع بالله عليك وين مشيت؟ وين مشيت الصواريخ خذينا بالله عليك؟
1: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين إحداهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة إن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبانا أغلبهم من منطقة بن قردان. صعدت إثيوبيا لهجتها بشأن سيطرتها على مياه نهر النيل، وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن بلاده لن تطلب الإذن من أحد لتطوير سدودها رغم الاعتراضات المصرية.
2: Sovereign country, we have state, we have people, we have land, we have government, we have our policy. So this is what they didn't understand. You know, that's the problem. Why? Always their mind is crawling back to the colonial mentality. They don't value the stance of people upstream side. Today, when we are proudly talking of the Great Balance Dam,

0: روسيا تدمير 5 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو. وفي أوكرانيا أفاد مراسل العربية بسماع ذوي انفجارات بعد استهداف كييف بصواريخ باليستية. من جهته أبلغ الدفاع الجوي الأوكراني عن تحليق ذخائر جوال من طراز بندرول باتجاه مدينتي بروفاري وكييف. هذا وأسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على مركز تجاري وسط أوكرانيا عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة نحو 130 آخرين. هذا واتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بتعمد استهداف فرق الإنقاذ بعدما ضربت مسيرة ثانية الموقع بعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول. مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نددت في منشور عبر موقع إكس بالإرهاب الروسي المتعمد، في إشارة إلى الضربة على مركز تجاري في مدينة كريكريفيه الأوكرانية التي أوقعت 20 قتيلا مدنيا، والتي تظهر وفق تعبيره الانحطاط المطلق لحرب موسكو. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال كارني أنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50%، فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولارا مقابل دولار، وذلك لحماية عمال كندا وشركاتها. وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الأولوية القصوى لواشنطن في المفاوضات مع كندا هي حماية الوظائف الأمريكية وتأمين سلاسل التوريد وإعادة الأنشطة التصنيعية إلى البلاد. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في حال التوصل لاتفاق مع كندا فكان سيتم إجراء مفاوضات إضافية مع أوتاوا بشأن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على كوبا بعقوبات جديدة تحذر هافانا من مخاطر انزلاق الخلاف إلى مواجهة عسكرية، فيما تتمسك بفتح حوار مع واشنطن. المزيد في التقرير التالي.
1: من العقوبات إلى التلويح بالمواجهة، تتصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا فيما تحاول هافانا كسر الطوق الاقتصادي المفروض عليها. واشنطن تواصل فرض عقوبات جديدة على الشركات الكوبية في محاولة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس ميغيل دياز كانيل ودفعها نحو تغيير سياساتها، بينما تقول هافانا إن العقوبات باتت العائق الأكبر أمام إصلاحاتها الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

0: وفي مواجهة هذه السياسة اختار السفير الكوبي لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبرون غوزمان توجيه سؤال مباشر إلى الجانب الأمريكي: ما الذي تخافون منه إن كنا لسنا كفؤين لمهامنا؟
1: مما تخشى إذا كنت مقتنعاً تماماً بأن الحكومة الكوبية غير كفؤة، فلماذا تفرض عقوبة جديدة على الشركات الكوبية كل أسبوعين تقريباً في محاولة لمنع الشركات الأجنبية من إقامة علاقات معها؟ لماذا تضع هذه العقبات الجديدة أمام الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية لإقامة هذه العلاقات؟ لماذا تصرح علناً كما قال وزير الخارجية قبل أيام بأننا نريد أن نظهر للشعب الكوبي أنه لا مفر؟
0: وبين هذه وتلك، هافانا وفق السفير لا تغلق باب التفاوض، فهناك اتصالات بين البلدين ومستعدة للبحث في ملفات الأعمال والتعاون، لكنها تضع السيادة والاستقلال خارج أي نقاش، ما يزيد الأمور ضبابية.
2: وفي نهاية النشرة قد تذكير بأبرز العناوين.
3: They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion.
2: ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع.

كم تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصارها البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية. روابط روسية أوكرانية متبادلة والاتحاد الأوروبي يدين هجمات روسيا. وكندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة وبالقيمة نفسها. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: إسرائيل يتم التعدي على السد الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: يا هلا والله، ودائما سعيد اكون معك.
1: انا سعد ابو عبد اللطيف. اخوي سامي، بعد الاعتداءات الايرانيه اللي صارت على دول الخليج، تم طرح الناتو الخليجي مثل الناتو الاوروبي. يعني حتى كانت في حادث سنة 90 تكلمنا عن دفاع مشترك خليجي. شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
0: والله سؤال هام، لأنه البعض يستسهل القضية. يعني أنا بدي أن أذكر ببعض ظروف الناتو الحقيقية اللي هو الناتو الأوروبي، وأقارن لك الحالتين، الناتو الخليجي أو ما يفترض بالناتو الخليجي والناتو الأوروبي. الناتو الأوروبي ب 49 اقتضته حقائق وأحداث جسام احنا ما مرت علينا، حربين عالميتين ب 1914 إلى 18 ضحاياها 15 مليون، دمرت أوروبا بأقل من 20 سنة، دخلوا حرب ثانية 39 ليل 45 الضحايا أكثر من 50 مليون. تعرف الحروب العالمية كان مقرها أوروبا. جميل. فهذه واحدة إشكالية احنا ما مرينا فيها، حتى مع غزو الكويت 6 شهور يعني ما كانت قضية بحجم ما مروا فيه. كذلك عدد الدول الأوروبية أو الناتو اللي خلقت الناتو كان بحدود 350 مليون. الخصم أو العدو اللي هم دول اللي بعدين عملوه حلف وارسو بال 55 كانوا بحدود 330. كمان نتكلم عن جهتين متوازيتين ومتناسبتين بالعدد، يعني لأن احنا نظل كعددا ديمقراطيا بقرب الخليج بالكثير بحدود 30 مليون، إيران لوحدها 90 مليون، الآن لدينا إشكال آخر حشد ما حشد 50 مليون، يمن بالجنوب وغيره. وبالتالي الكفتين هنا أساسا مو متعادلتين. ما هو أهم أخي أبو أحمد؟ لأن قيل أو طرح هذا الكلام كبديل عن القواعد، قيل أنه والله القواعد الأمريكية ما دافعت عنا، إحنا دافعنا عنها، ما نريد قواعد، خلقونا نيتو. الجماعة هذول اللي يتكلمون إما البعض بحسن نية أو البعض بسوء نية، يريد أن يتركنا بالعراء للأعداء نطلع القواعد. ليش؟ لأن تصور الناتو اللي هي دول أوروبية عظمى كثيرة السكان متقدمة مصنعة للسلاح، هذا اللي يجمعهم، ومع ذلك اضطروا أن تكون الولايات المتحدة معاهم. وحتى استراتيجية الناتو كانت الصمود لمدة 48 ساعة أمام أي هجوم من الجهة الشرقية من الكتلة الشرقية حتى يأتي المدد الأمريكي. ولهذا السبب بقيت القواعد الأمريكية موجودة ببريطانيا، موجودة بألمانيا، موجودة في إيطاليا، موجودة باليونان، موجودة بتركيا إلى يومنا هذا. اليوم احنا نتكلم سنة 2026 وهو أنشئ 1949، اليوم يتكلمون عن احتمالية خلق ناتو أوروبي بدون الأمريكان. والسبب حتى البعض، يعني أنا مستغرب أنه الخلاف الأوروبي الأمريكي غير مبرر. يعني دعوة أمريكا للناتو أن يسندها بالحرب القائمة على إيران، ينسى الرئيس ترامب أنه المادة 5 من ميثاق الناتو يتحدث عن في هو ميثاق دفاعي فقط، ننصر بعض إذا كان الهجوم علينا، مو لما تهاجم. وأقول لك شيء للطرفة عشان أختم هذه القضية. بجون 1940 هجم هتلر على الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك ما دخلت اليابان الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، لأن قالوا حق هتلر نفس الكلمة، قالوا له المادة 3 من ميثاق المحور اللي يجمعنا تقول إحنا نعلن الحرب في حال تعرضنا للهجوم، أنت اللي هجمت على الاتحاد السوفيتي، بالتالي ما دخلوا. وبقيت الجبهة الشرقية اللي مع اليابان هادئة، فقام نقل 11 مليون ستالين للغرب. بشهر 12 بعدها ب6 شهور لما هجمت اليابان على أمريكا بيرل هاربر، قام هتلر أعلن الحرب على أمريكا. فمرات يعني عليك أن ترى الصورة بشكل مجمل. اللي أريد بس أختم فيه أنه فكرة الناتو الخليجي قضية هامة، ألا أنها يجب أن ترتبط بوجود حليف بحجم الولايات المتحدة.
1: يعني تؤيد وجود ناتو خليجي؟
0: جدا جدا.
1: البعض يتشائم من قضية الناتو الخليجي لوجود اختلافات سياسية بين مجلس التعاون الخليجي. في اختلاف، في دول ما تبي ناتو خليجي، لها توجهات لها شراكات. شلون نرد على هالنقطة هذه؟
0: والله يا أبو أحمد هذا سؤال هام وهام جدا يا أخي الفاضل. خلينا نقارن هذا الناتو بالناتو الأوروبي.
1: جميل.
0: شوف شنو العلاقة بين الأوروبيين اللي خلقوا الناتو.

0: فرنسا وألمانيا حربين عالميتين قامت على حروبهم، بينهم من الفروقات ما لا نشهده، يعني تاريخهم دموي في اتجاه بعضهم البعض. احنا الست دول الخليجية ما بيننا دم، احنا نفس اللغة ونفس اللباس ونفس الحكام والقرابات بين شعوب،
1: حتى الأسلحة قريبة يعني،
0: حتى الأسلحة. بينما أوروبا تصور الألمان يتشاركوا مع الفرنسيين ويتشارك الإنجليزي مع الإيطالي، هذا فاشستي. فالفروقات بينهم أكبر بكثير من الفروقات بيننا. إنما يمكن أخي أبو أحمد اللي حفزهم أكثر، اللي المفروض هالمرة يحفزنا، الخطر. إحنا لأول مرة تتعدى، يتم التعدي على ست دولنا الخليجية بتعدي متعدد الأشكال. أخذ عندك أولا تعدي مسلح مباشر، اثنين الأهداف كانت هي الهواء اللي تتنفسه والأكل اللي تشربه، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك المصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. يضاف إلى ذلك هالمرة دخل بها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. وبالتالي يمكن هالمرة إحنا في حالة قريبة من شعور الأوروبيين الكبير بالخطر، لأنه تعرضنا إلى ما تعرضنا له هالمرة اللي ما سبق أن تعرضنا له.
1: أثناء تلك الأحداث يعني لما اعتداء الإيراني على دول الخليج، كان يقولون وين قواعد الأمريكية، وين قواعد الدول اللي أنتم متحالفين، إحنا اعتدينا وضربنا القواعد. موضوع القواعد الأمريكية أو قاعدة أخرى، هل فشلت في حماية دول الخليج؟ البعض يشير إلى وجود يعني معاهدات، وين الفزعة مع دولكم، دول الكبرى الحليفة لكم؟ شنو ترد على هالنقطة؟ سبب الاعتداءات على دول الخليج هي القواعد الموجودة في مجلس التعاون الخليجي.
0: هي قطعا لا، بدلالة أنه هذه القواعد أتت بعد التسليم،
1: يعني ما فادتنا هالقواعد.
0: لا خلينا نأخذها في جزئين. أما أنه سبب التعدي هو القواعد، قطعا لا. يعني حتى إحنا بجرائدنا الكويتية عرضت صور المنشآت النفطية المضروبة من طائرات إيرانية عام 81. ما كان عندنا لا قواعد، القواعد أتت بعد التسعين. وبالتالي وبعدين نذكر ما حدث بالكويت والخليج كله من قضايا تداعيات تصدير الثورة. نعرف بالكويت تفجيرات اللي صارت حق المناطق النفطية، المطار ضرب بعمليات الإرهاب والتفجير، والخليج كذلك تعرض لكل ما تعرض له بالثمانينات ولم تكن هناك قواعد. إذن نتفق على أن القواعد ليست سبب العدوان، ونتفق كذلك على أنه لو كان الأمر كذلك عند الإيرانيين لماذا لم يضربوا قاعدة أنجلك التركية على الحدود كم 100 كيلو؟ هذا ليش ما اعترضوا على التواجد الأمريكي في أفغانستان على الحدود؟ لماذا لم يعترضوا على وجود قواعد أمريكية في دول آسيا الوسطى اللي على حدود إيران؟ ولا عمرنا سمعنا منهم كلمة إلى أن أمريكا يعني انسحبت من أفغانستان، أمريكا أقلقت تلك القواعد، أبقت القاعدة اللي بتركيا. طيب إيران عمرها ما تحدثت عن هذه الأمور، وبالتالي خلينا نتفق أنه ما كانت القواعد هي سبب العدوان. واللي يقولون هذا الكلام أحد اثنين أخي أبو أحمد، إما ناس يعني بسطاء وجهلة، أو ناس لا لديهم أهداف شريرة خافية اللي هم يتبعون أعداء الخليج. اللي إيش يبون؟ يبوننا نسحب هذه القواعد علشان بكرة يصاحب الضرب الإيراني زحف بري إيراني، وبالتالي يريدون أن. بس الآن خليني أقول لك شيء عن هذه القواعد. هذه القواعد اللي قلنا في مثلها إلى اليوم، منو شنو الخطر على بريطانيا ولا على ألمانيا ولا على إيطاليا ولا كوريا واليابان؟ دول كبرى ومع ذلك عندهم قواعد أمريكية. بس بقول لك شيء، لننظر إلى العلاقة الأمنية الأمريكية الخليجية. بال79 إلى 88 غزا الاتحاد السوفيتي أفغانستان بهدف الوصول لدولنا الخليجية للمياه الدافئة. من اللي وقف ضدها؟ وقفت الولايات المتحدة ومعها نحن كدول خليجية لما استشعرنا الخطر. هذه واحدة. بعد ذلك من اثنين، ما أقول من 80 إلى 82 هجم صدام على إيران. بس من 82 إلى 88 كانت إيران من يهجم على العراق وضمن مبادئ تصدير الثورة. آنذاك وقف العالم أجمع مع العراق وليس مع

0: صدام، ووقفت الولايات المتحدة ووقفنا إحنا، وكان لنا مصلحة أن لا تغزو إيران العراق، وبالتالي هذه تجربة عشناها مع الأمريكان. قضية هامة جدا، بال 87 88 عندما قامت إيران بالتعدي على ناقلات النفط الكويتية لخنقنا، إحنا عندنا نعيش على النفط، قامت الولايات المتحدة ومعها حتى الاتحاد السوفيتي بعملية الريفلاجينج اللي هي رفع الإعلان الأمريكية على ناقلات النفط الكويتية، وبالتالي لدينا سيرة طويلة حتى بال 2003 قضية إسقاط نظام متعدي وكان يخطط لغزو آخر للكويت بال 95، وبالتالي هذه الشراكة الأمريكية الخليجية مستمرة. وأقول لك أنه الولايات المتحدة ضمن هذه القواعد ساهمت بالدفاع عنها بعدة طرق. الأمر الأول أنه الأسلحة اللي استخدمناها بالدفاع عنها كانت أسلحة أمريكية، هذه واحدة. اثنين، لولا الضغط الأمريكي على إيران اللي خلى إيران كثير من أسلحتها ومصانع الأسلحة والأسلحة والصواريخ المخزنة تضرب، لكان الضرب على دولنا الخليجية أكبر بكثير. فهذه القواعد الأمريكية هي قضية سيادية، قضية لم تكن قط هي السبب. أكثر من ذلك، قل لي عن الأهداف اللي أصابتها إيران، هل فقط وجهت للقواعد؟ كانت القواعد فاضية على
1: الولايات المتحدة دافعت عن إسرائيل وحاملت بارجات ووفرت صواريخ ودافعت عن إسرائيل قبل ما ينطلق الصاروخ الإيراني، يكون ممكن يسقط في نقاط معينة حتى يصل إسرائيل.
0: صحيح.
1: أمريكا لم تقدم غطاء جوي لدول مجلس التعاون الخليجي، يعني تعرضنا لأكثر من 7000 ما بين صاروخ بين مسيرة، قواتنا الدفاع لمجلس التعاون الخليجي هي اللي تعاملت، الولايات المتحدة ما تعاملت معانا، خلت أجواءنا مكشوفة. هل نعتبره أم الولايات المتحدة ما زال حليف نثق فيه؟
0: جدا. وبقول لك شيء حتى لا نقول شيء،
1: ما وفرت لنا أي خط، يعني خط دفاعي.
0: قلت لك أنا من شوية، أولا احنا لما نتكلم عن 6-7000 صاروخ، هذول اللي اطلقوا، احنا اللي اسقطنا الاغلبيه منهم باسلحه كثير منها امريكيه. الامر الثاني، ما الذي كان يتوقع من الولايات المتحده ان تعمله؟ ما ايران قاعده تضربك بحجه وجود قواعد امريكيه. طيب انت لو تدخلت امريكا انذاك وحشدت في مناطقنا، يعني قواعدنا العسكريه وموانئنا ومطارنا، لثبتت التهمه الايرانيه. الان كونهم ساعدونا، وبعدين اكو شيء مهم كمان، يعني احنا كمان ما اعلنا الحرب معها، يعني لما دخلت هي الحرب مع ايران وهذا قرار حكيم، فاحنا اساسا ما كنا شركاء حرب حتى نقول. ومع ذلك هي الاسلحه الامريكيه، ضربها للصواريخ قبل ان تنطلق، ضربها لقواعد الصواريخ في ايران، هذه كلها دعم لنا. اما ماذا كان يتوقع منهم؟ ان تقلع الطائرات من مطاراتنا الخليجيه حتى تثبت أمريكا أنها حليف معنا؟ هنا راح يثبت الكلام لإيران أنه نحن من يتولى قضية الهجوم عليها، علما بأن كل الهجوم اللي قامت به أمريكا وحتى إسرائيل لم تنطلق رصاصة واحدة من الخليج. فإحنا ما يصير نطلب الشيء وعكسه، نقول لهم تعالوا،
1: طلبنا حماية جوية، يعني في دول خليجية راحت لبريطانيا، راحت لفرنسا، راحت لدول أخرى لتوفير الحماية، حتى اضطرينا نستخدم النظام الأوكراني، رحنا نستخدم النظام البريطاني. فهذه يعني يتساءل أين الولايات المتحدة؟
0: لا لا، خليني بقول لك شيء ثاني عن الفارق بين الدول الخليجية وإسرائيل، فارقين هامين جدا. أولا إسرائيل لديها منذ زمن بعيد 3 قبب للدفاع، يعني كان تنطلق عليها صواريخ من جنوب لبنان ومن غزة وغيرها، وبالتالي هي لديها استعداد مبدئي سابق لهذا الأمر. الأمر الثاني أنه مساحة إسرائيل 20,000 كيلو، إحنا المملكة الواحدة 1.5 مليون، الإمارات 80,000، يعني دولنا عمان، فالمساحة الجغرافية اللي إحنا عليها ما يمكن. وهذه على فكرة زين اللي طرحتها القضية، هذه كذلك قضية يعني يجب أن ننظر بها. إحنا المساحات مالتنا ضخمة جدا، وبالتالي ترى دائما ستكون هناك مسيرة، سيكون هناك صاروخ، حتى على فكرة حتى قضية المسيرات مثلا إلى اليوم في حديث قوي جدا بأوروبا، لا يعرفوا من أين تأتي مسيرات في أوروبا، ما يعرفون مصادرها. وبالتالي لا علينا أن نقارن التفاح بالتفاح، ما تقارن إسرائيل بالظروف اللي قلناها وهي مهاجمة إيران، متوقع أن إيران تهاجمها بالخليج، مساحة

0: أكبر ما هاجمنا إيران حتى نقول حق أمريكا قبلها تعالوا استعدوا وحط. ومع ذلك أنا أعتقد ما حدث ومقدار وكم ما أسقط من صواريخ كان بدعم ومساعدة من أمريكا والدول الأخرى.
1: ممتاز. بنطلع فاصل وأستكمل الحوار. بطلع فاصل ثم أستكمل الحوار معك وعندي أسئلة شوي تحتاج إجابة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستكمل حوارنا مع الأخ سامي النصف. يعني في تلك الهجمات والأزمة الإيرانية اللي حصلت والاعتداءات على دول الخليج، سقطت الأقنعة مع بعض الدول اللي نعتبرها صديقة. شلون نقدر نحل هذه المشكلة؟ نروح على حلفاء جدد، نعمل اتفاقيات، الناتو الخليجي، ندخل حلفاء جدد؟ لا يعني، وحتى لما أشوف الأعداد مثل القوات الإيرانية اللي في العراق من ميليشيات، من يعادونك، يعني أعداد كبيرة لا تستطيع دول الخليج أن تواجهها. كيف نستطيع أن نحمي دولنا ونواجه الأزمة القادمة، إن كان هناك أزمة قادمة؟
4: أعتقد بالأول أنه علينا أن نعتبر الأمن ثم الأمن ثم الأمن هو الأولوية الأولى. إحنا بدول الخليج كان لدينا مسار جميل بعملية التنمية، بناء المدارس، بناء المستشفيات، يعني إتاحة فرص عمل وكل هالأمور. حقيقة الحال أنه سقوط الأقنعة كما سميتها أظهر أولا أن إيران هي عدوة لدودة لك. تذكر أول يقولون منو العدو؟ إيران، إسرائيل،
3: الشقيقة.
4: الآن ثبت بما لا يقبل الشك، وأنها ما تحتاج إلى حتى إلى أعذار. حتى القواعد، السعودية ما فيها قواعد، عمان ترى ما فيها، الأردن ما فيها، ومع ذلك كل هذول ضربوا، بينما دول فيهم قواعد ما ضربت. إذن قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب. من ثم إذا وضعنا الأمن قبل كل شيء آخر، هنا نستطيع أن نبني كثير من الأمور. نبني منظومة دفاعية بدلا من أن تكون منظومة يعني هي بها قليل من التنسيق كما هو الحال القائم، لا، تصبح قضية نشاهد كل عام مناورات ضخمة. يمكن نحتاج إلى تحول إلى الشعب المقاتل زي سنغافورة اللي أخذتها من إسرائيل. إحنا أعداد قليلة، اليوم إسرائيل على عددها القليل هي من يهاجم إيران، وهذا يبين لك قيمة الشعب المقاتل اللي كوان خلقه في سنغافورة بتدريب من الإسرائيليين، اللي هو بمعنى أنت تقر بالإشكال الديمغرافي، وبالتالي عليك أن تسخر كل الموارد اللي عندك. وبقول شيء أبو أحمد، بدروس طلعت واضحة جلية تساعدنا على التحول هذا. ضمن العدوان الإيراني ثبت أمرين لا يقبل الشك أحد فيهم. أولا الالتفاف على الشرعيات، ما عاد اليوم في فاصل بين الحاكم والمحكوم، أو خوف من الحاكم من تبعية المحكوم، بحيث أنه والله إذا سلحنا قد يقوم أو يستعمل. هذه انتهت الشرعية، ثبتت واضحة الالتفاف حول الشرعيات. الأمر الثاني الوحدة الوطنية، اليوم اللي صار

0: ضمن التعديات الإيرانية ثبت بما لا يقبل الشك هذه الوحدة الوطنية. ولا يعني نذكر قلة قليلة والله يعني إما مقرر بها أو مشتراه ضمائرها، هذه لا تمثل هذه ولا 0.001%. فبالتالي بما أن الشعوب انتبهت والقيادات انتبهت، عندنا تجربة مثل ما ذكرناها سنغافورة، إسرائيل إذا حبيت على الجانب الآخر، اللي هي الشعب المقاتل بحيث أنه تدرب القادرين على السلاح مو بالطريقة القديمة يمين در يسار در،
1: استراتيجية عسكرية واضحة
0: استراتيجية،
1: بس يكون في ناتو في تحالف مع دول كبرى
0: جدا، وحتى حتى كل دولة يقول لك مجموع الأحد رقم كبير، مجموع الأصفار صفر كبير.
1: العراق والميليشيات، هذا أسلوب دخل علينا فترة الأزمة مع إيران، كانت الاعتداءات درونز مسيرات صواريخ، وهناك اعتراف وهناك اعتراضات أيضا كانت من دول الخليج على العراق واستدعى السفير. كيف استطيع التعامل مع العراق ومع هذه الميليشيات الممولة من إيران؟
0: نعم، القضية مهمة. تذكر مقولة أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، إحنا أساسا تركنا العراق مفتوحا لإيران واستولت عليه، الآن إما أن نستمر بقضية أن نقسل أيدينا من العراق ونقول العراق ساتلايت أو تابع لإيران وإحنا ما لنا دعوة، أو أن نعمل كما عملت إيران بالداخل العراقي ولدينا من مقومات التدخل ما هو أكثر بكثير من مقومات إيران. أمور عدة، أولا تعلم الحراك العراقي اللي تم بالجنوب بالولايات الجنوبية اللي البعض يعتقد عندنا أنها مسخرة لإيران، إلى أن أتت الكورونا وإلى أن حتى بدأ القتل فيها كما هو الحال القتل في إيران، يعني حتى إيران ترى ما هي مستقرة لا نعطيها أكبر من حجمها. هذا التدخل ضمن الداخل العراقي يمكن أن يتم من الدول الخليجية، عندنا القبائل العربية بالعراق، هذه قبائل لا يمكن أن ترتضي إلا أن تكون ضمن اللحمة ولديها امتدادات، تجي حق أي قبيلة شمر عنزة تجدها بسوريا تجدها بالسعودية بالكويت وغيره. هذول عمرنا إحنا للأسف ما عملنا على كسب ولاهم. عندك حتى الآخرين متى ما أظهرت إنه العلاقة الحشد أو العلاقة العراقية مع إيران هي لوز لوز، إيران دائما تضرب ودولة متخلفة وأنت بالتبعية بالخليج ستصبح، أنت بالتبعية بالعراق ستصبح مثلها، أو أنك تبني علاقة مع دول الخليج ون ون، دول الخليج هي التجربة الناجحة على مستوى الوطن العربي على مستوى الإقليم، وبالتالي العراق سيعلم أنه عبر تحالفه مع دول الخليج سيستفيد أكثر بكثير من الاستفادة من إيران. ناهيك عن أن إحنا لا مطامع لنا بالعراق
1: أيام جمال عبد الناصر، الدفاع العربي المشترك، وحدة عربية، إذا اشتكت دولة عربية باقي الدول العربية تفزع، يعني هالأمور انتهت يعني بعد هالأزمة اللي شفناها ما شفنا فزعا من بعض الدول الكبرى، يعني بأخوي سامي يعني الدفاع العربي المشترك انتهى.
0: يعني بقول لك شيء،
1: اذا صار ناتو خليجي اذا اعتمدنا على الناتو،
0: شوف اخي ابو احمد
1: ابي رايك يكون صريح في النقطة.
0: جدا خليني اقول لك شيء. اولا معاهده الدفاع العربي المشترك اللي تمت عام 50 كانت الاوضاع العربيه قابله لتفعيلها، يعني أوكي. كانت الانظمه فيما عدا بعض الخلاف مع الانظمه الهاشميه انما ما كان خلاف كبير. العهد الناصري اللي تحدثت عنه اللي أنا أعتقد العهد الإيراني هو copy paste منه، هو لما أتى بعد 52 يريد تصدير الثورة، لما بدأ يخلق عمليات انقلاب وحراك في الدول، يعني نجح في البعض بالعراق وباليمن وحاول بالأردن وفي سوريا وغيره، قول لي كيف تفعل عملية معاهدة اتفاق دفاع عربي مشترك وأنت خصمك وعدوك هو العربي؟ طبعا اذا انا الحكم مثلا
1: شلون ما فهمت،
0: لا اقول لك شلون انا مثلا كنت بالخمسينات مثلا بالاردن احكم الاردن او النظام بالاردن، ياتيني النظام الناصري ويحاول ان يقوم بالانقلابات وتصدير الثوره عندي. بسوريا نفس الشيء، حاول انه يقوم بالانقلابات وتصدير الثوره، سوى نفس الشيء بالعراق الى حد يعني درجه، يعني عارف عبد الرزاق سوى محاولات انقلاب أصبحت الأشهر ضحكا بالتاريخ، يعني عبد السلام عارف حليف عبد الناصر يروح لقمة بالرباط ويجعل نائب الرئيس عارف عبد الرزاق

0: وهو وزير الداخلية والدفاع محله، يقوم عارف عبد الرزاق بإعاز من عبد الحكيم عارف، عبد الحكيم عامر، يقول لا اعمل الانقلاب. هذا المفروض أسهل انقلاب بالدنيا، مع ذلك فشل الانقلاب لأنه ضباط القصر أفشلوا. مو هذه المسألة، لما تكون العلاقة بهذا الشكل، العلاقة المصرية أننا نتآمر عليك لخلق حالات انقلاب عندك، قول لي شلون معاهدة دفاع عربي مشترك تفعل، شلون تفعل المفروض المعاهدة العربية دفاع. لا بعدين أقول لك شيء ثاني، معاهدة الدفاع العربي المشترك على أساس أنه كل أعدائنا واحد، يعني إحنا نكون مثل حلف بغداد اللي هو من أفضل ما كان يمكن أن يلمنا جميعا، أن كلنا مع المعسكر القربي ضد الشيوعية. إنما جاء عبد الناصر خلق معسكرين ضمن الوطن العربي، خلق معسكر موالي للاتحاد السوفيتي ومعسكر أصبح أمامه موالي للولايات المتحدة. شلون تجمع هذولا؟ شلون تجمع عبد الناصر يتدخل باليمن وتحدث حرب يمنية وتقول خلنا ندش في عملية اتفاقية الدفاع عربي مشترك؟ إذن هذه اتفاقية ولدت ميتة، الآن إن أردت أن تحييها لك أن تحييها، بس حتى لليوم يتكلمون عنها بالخليج. أخي أبو أحمد، الرد عليهم أنه اليوم جامعة الدول العربية اللي هي المسؤولة عن تحريك الجيوش كما حركتها بال48 موجودة بالقاهرة إلى الشرق، سنتين حرب إبادة على غزة ولم تتدخل، صح ولا لا؟ إلى القرب حرب أهلية في ليبيا ولم ترسل الجيوش لإطفاء الحرب الأهلية بليبيا، صح ولا لا؟ إلى الجنوب في السودان، مرة انفصل جنوب السودان مساحته 650,000 وقامت حرب أهلية اليوم فيه هي الأشرس، في 16 مليون طفل سوداني مو قادر يذهب للمدارس. وجامعة الدول العربية المفروض واتفاقية الدفاع العربي المشترك اللي البعض يريد يكذب علينا بها حتى نرحل القواعد تحت مقولة الحل العربي. طيب الحل العربي ليش ما حل لا قضية غزة ولا القضية الفلسطينية ولا قضية ليبيا ولا أي قضية، مثلهم مثل عام 90 لما قزينا قالوا الحل العربي، صدام كان يعلن بالصوت والصورة أنه لن أنسحب من الكويت ولا بعد 1000 عام، وهم يقولون طلعوا القوات الأجنبية اللي وصلت وترى فيه في حل عربي، لا كان في حل عربي
1: وقوات عربية
0: ولا لا بالأمس ولا باليوم ولا بالقد، إلى أن تتغير المعادلة تماما ضمن أوطاننا العربية. ومع ذلك هذه حالة ميؤوس منها لأن نصف الأوطان العربية بها حروب أهلية.
1: والأزمة الأخيرة
0: حتى
1: لازم ما شفنا دولة عربية دعت إلى دعم دول الخليج، دفاع عربي ما سمعنا شيء. باختصار في أساس
0: تبي النكتة
1: إيه؟
0: عمرو موسى هذا المضلل اللي هو
1: أنا رايح
0: هيكل، خليني أقول لك شيء، قال لماذا لا تفعل اتفاقية دمشق اللي هذه تتكفل بالدفاع على الدول الخليجية. طيب عمرو موسى كان نايم سنوات ما شاف أنه دمشق نفسها استعانت بقواعد روسية بحميميم وطرطوس وغيرها. طيب هذه اللي المفروض تطلب منا أنت شيلوا القواعد الأجنبية، هي ذاتها حطت قواعد أجنبية، وبالتالي وين الحل العربي وأنت تتحدث عن خديعة تمت حتى بالزمانات؟ أسقطت أنظمة، ليش عندكم قواعد بريطانية؟ لما أسقطت الأنظمة نفس اللي أسقطها سواء بمصر عبد الناصر أو بالعراق وبليبيا وغيرها كلهم جابوا قواعد سوفيتية. طيب إما القواعد هي كفر علينا أن نجتنبه أو أن القواعد طبقا للسيادة، هم لا، أنتوا عليكم أن تخرجوا القواعد وإحنا لنا الحق أن ننشئ القواعد. فواحد من المضللين اللي تكلم وقال وين وين وين لماذا لا تخرجوا القواعد واتفاقية دمشق، وين اتفاقية دمشق؟
1: يعني حتى كان موقف النخب الإعلامية ليس مع دول الخليج، البعض منهم
0: والله يعني لا تلوم،
1: نختم فيها
0: على عجالة، والله على عجالة، والله لا تلوم هذه النخب، هذه النخب لو فيها خير كانت أفادت أوطانها. هم يمثلوا أوطان مدمرة، هم يمثلوا عواصم الحضارة العربية اللي المفروض أقنى من دول الخليج 1000 مرة، المفروض هي لها الريادة والقيادة، هذولا من ذهبوا بها إلى التهلكة، وبالتالي هذولا عشان يفيدوننا خلي يفيده أولا الأوطان اللي هو فيها.
1: الأستاذ سامي النصر شكرا لك. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. سنتكوم تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصاره البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة والاتحاد الأوروبي يدين هجمات روسيا. كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة بالقيمة نفسها. أهلا بكم، نبدأ معكم من آخر التطورات، حيث أفادت قبل قليل وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وأشارت الوكالة كذلك إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات

0: العراقية، كان من أبرز مطالب بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق، في وقت تتجه فيه واشنطن إلى تجديد الخناق الاقتصادي على طهران. يبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة واضحة مفادها أن المسار الدبلوماسي لم يغلق الباب أمام الخيارات العسكرية، فبينما يقول إن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تبدي استعدادا لقبول ما تسميه واشنطن الاتفاق المناسب. يؤكد في المقابل أن الضغط الاقتصادي لا يعني التراجع عن الخيارات العسكرية الأمريكية. ترامب اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن بلاده لا تعرف إن كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران أصلا.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, no, I don't want to be president.
0: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ووصل إلى 350%، وأضاف أن إيران لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب جنودها أو عناصر الشرطة، وأتوقع انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل فترة وجيزة بمجرد انتهاء بلاده من الحرب مع إيران.
1: They are not paying their soldiers, they're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal. But they're not ready to make the right deal, in my opinion. The Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. We had it down to, for your cars, we had it down to 100. Think of this. I went to Iowa, love Iowa, and one gas station had it at $1.95 a gallon. And another one had it at 185.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي أن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. حذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور أهلا بك وصباح الخير. لأبدأ أولا قبل الحديث عما يريده الرئيس الأمريكي، لأبدأ من تصريح بقائي، هو يعني صراخ على قدر الألم أم محاولة لكسب نقاط في هذا الصراع الدولي مع الولايات المتحدة؟
2: صباح الخير أستاذ عادل. يعني صراخ على قدر الألم الذي تواجه إيران، خصوصا بعد محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الدمج عبر ما يسمى بتكامل الأدوات لمحاولة خنق الاقتصاد الإيراني عبر من خلال تجديد القيود على النفط والموانئ والأموال المجمدة وعدم رفع العقوبات وفرض عقوبات على التجارة الخارجية وعلى أي دولة قد تحاول الالتفاف على هذه العقوبات بهدف تخفيف قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراتها

0: الاقتصادية مع ممارسة الولايات المتحدة أستاذ عادل على ما يعرف بسياسة استراتيجية الانتظار والاستنزاف، بمعنى ترك الضغوط الاقتصادية والمالية والتجارية تتراكم على الجانب الإيراني، بحيث تصير أو تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم تنازلات. هذا مع ما ذكرته وتفضلت به قبل قليل من الضغط العسكري المتدرج، خاصة أن الرئيس ترامب يتحدث عن أنه وجود مسار تفاوضي لا يعني عدم اللجوء إلى الخيار العسكري بهدف ربما إقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع وربما استهداف أيضا البنى الاقتصادية الإيرانية. الآن الهدف هو هدف تفاوضي، يعني دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري مع الرهان على الوضع.
1: طب ما كان عندنا اتفاق يعني دكتور، ما المناسب الآن للرئيس الأمريكي؟ هو يريد اتفاقا مناسبا، ما المناسب أمام الرئيس الأمريكي في أي مفاوضات مستقبلية؟
0: يعني هو فتح مضيق هرمز والعودة إلى إطار التفاهم والتفاوض حول القضايا المهمة والمحورية، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تدرك تماما أن الجانب الإيراني يحاول تعطيل ومراوغة وكسب الوقت لعدم الانتقال إلى القضايا المركزية التي قامت الحرب على أساسها، وهي الملف النووي، البرنامج الصاروخي، والنفوذ الإقليمي. وبالتالي الرئيس ترامب يعني يحاول عدم إعطاء الجانب الإيراني أي فرصة لي الالتفاف والمماطل، ورهان ترامب ربما براهن على انهيار إيرادات النفط وعلى العقوبات الاقتصادية وانهيار العملة لحتى يصبح رفض الاتفاق أكبر من كلفة تقديم التنازلات. الآن تصريحات المتتابع للرئيس ترامب عندما يقول الأستاذ عادل أنه لا أعرف مع من أتفاوض، أعتقد أن هذه التصريحات تحمل دلالات تتجاوز الجانب العسكري والسياسي، خصوصا هو يحاول أن يوصل مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى هي أزمة قيادة إيرانية، بمعنى أن ترامب يحاول تكريس أن الضربات أحدثت فراغ وارتباك في هرم القيادة، وأن واشنطن لم تعد تعرف مع من يمتلك سلطة اتخاذ القرار.
1: يعني حتى الرئيس الأمريكي قال بأن الولايات المتحدة لا تعرف يعني إن كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران أصلا، بمعنى ماذا دكتور؟
0: هذا نتيجة وصول ربما الجانب الأمريكي إلى حالة من الياس. يعني الرئيس الأمريكي يتحدث عن تعطيل قناة التفاوض، يعني المشكلة مش وجود مفاوض إيراني فقط، بل السؤال من يستطيع إعطاء ضمانات ملزمة وتنفيذ الاتفاق داخل مؤسسات النظام. بالإضافة إلى الضغط على مجتبى خامنئي، يعني هي أنه أما أن يظهر مركز قرار واضح وقادر على التفاوض، أو سوف تتعامل واشنطن مع إيران باعتبارها دولة غير قادرة على تقديم تنازلات موثوقة. وهذه طبعا نقطة خطيرة جدا، لأنه له انعكاسات أولا على مضيق هرمز وفتح المضيق، بمعنى اضطراب القيادة مع أغلاق المضيق تصبح المشكلة الأمريكية مزدوجة، مع من يتفاوض ومن يستطيع فعليا إصدار أمر بفتح المضيق وضمان تنفيذ أي اتفاق. مع احتمال استمرار الحرب مرتفع، وهون عادل في نقطة مهمة، غياب مركز قرار واضح هذا رح يدفع واشنطن إلى مواصلة الضغط العسكري والخنق الاقتصادي وتصعيده حتى يظهر طرف إيراني قادر على التفاوض والتنفيذ.
1: طيب لنلتفت إلى ما قال الرئيس الإيراني دكتور. الرئيس الإيراني أكد مسعود بازشكيان أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية. يعني هذا التصريح كيف تقرأه؟ هل هو دفع للمتشددين أو من يملك القرار العسكري بأنه دعونا نتفاوض حتى في المفاوضات النووية التي تريدها الولايات المتحدة؟
0: يعني يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة تخفف الضغوط على الجانب الإيراني، لأنه في نقطة مهمة علينا الانتباه لها، أنه هل حتى ما يتحدث فيه الرئيس الأمريكي ولا الرئيس الإيراني هل يخدم المتشددين؟ ربما، يعني كلما زادت وتيرة التشدد الإيراني خرج علينا الرئيس الإيراني مرارا وتكرارا قال بأن الحكومة الإيرانية لم تعد تملك قرار الحرب والسلم، وأن هذه القرارات وموضوع التفاوض قد انتقل برمته إلى الحرس الثوري الإيراني، وحذر من استمرار عدم الوصول إلى مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤدي إلى خفض مستوى التصعيد من ناحية، الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، التدرج في رفع العقوبات، وإلا سوف ينهار الاقتصاد الإيراني بحلول آب أغسطس من هذا العام. أول من أمس أيضا تحدث عادل الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي حول نفس الموضوع، وطالب وقال بأنه إطار التفاهم يمثل فرصة تاريخية وعرض سخي.

0: من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي اغتنامه، وإلا سوف تكون الأمور لا تحمد عقباها في نهاية المطاف. الآن هو إبراء للمسؤولية، الرئيس الإيراني ولا محمد باقر قليباف ولا وزير الخارجية ولا الرئيس السابق خاتمي يحاولون إبراء الذمة بأنه نحن غير مسؤولين عن أي تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في نقطة مهمة علينا الانتباه لها أستاذ عادل، وهي أنه أنا بلاحظ من خلال رصدي للداخل الإيراني أنه هنالك حديث إيراني متكرر حتى من جانب المتشددين عن خطورة الحصار وتداعياته على الوضع الداخلي الإيراني، ويتم نشره عبر الإعلام، وهذا ربما لأحد المؤشرين.
1: والبعض الآخر يقول أن الإيرانيين سيصمدون، يعني هي ليست المرة الأولى من الحصار أو نقص بعض الحاجيات. ما الذي يختلف هذه المرة دكتور؟ أيضا أنه يعني هذه التصريحات لخاتمي وغيره، هل هي القفز من السفينة قبل غرقها أم نحن نبالغ إذا قلنا ذلك؟
0: لا لا لا لا لا نبالغ تماما، لأنه هذه التصريحات والتصريحات اللي غيرها وحتى التصريحات للمتشددين، حتى أستكمل الفكرة وأجيبك أستاذ عادل، إحدى أمرين، إما محاولة من جانب التيار المتشدد ليه تقديم تنازلات ربما، ومحاولة إيصال رسالة إلى الداخل الإيراني بأنه احنا قدمنا كل ما نستطيع والأمور سوف تتجه إلى الهاوية، أو إما باتجاه التصعيد، بمعنى أن إيران الخطر الأكبر هو سوء الحسابات إذا استمر سياسة الخانق الاقتصادي، وقد تنتقل إيران من استخدام المضيق هرمز كورقة إلى ما يسمى بعمليات أكثر هجومية ضد الملاحة والمصالح الأمريكية، خاصة مع تحدث عدد كبير من المسؤولين الإيراني عن الانتقال إلى وضع عسكري هجومي بالكامل مع تعثر الدبلوماسية. الأمر الآخر هو كل الأطراف اللي موجودة في النظام، وبالذات ما يعرف بالتيار المعتدل أو براغماتي، يحاول أن ينأى بنفسه عن طبيعة ما يحدث، لأنه هذه المرة مختلفة طبيعة الضغوط العسكرية، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الانتظار والاستنزاف، ضغط عسكري متجرد، خنق اقتصادي، تكامل للمسارات، وبالتالي أنا بعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد خاصة خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تتجه الولايات المتحدة إلى استراتيجية أخرى غير استراتيجية الخنق الاقتصادي، ربما استراتيجية أمنية باستهداف بعض القيادات العسكرية والسياسية والأمنية التي تدفع باتجاه بيئة صراعية مع الولايات المتحدة،
1: حتى المتشددين عن طريق الآخرين ربما.
0: هذا أحد السيناريوهات لتهيئة الأرضية لوصول التيار البراغماتي اللي وضع في الزاوية وأصبح على الرف، يعني الرئيس بات يسود ولا يحكم، وكأنه هو يريد أن يوصل رسالة للشعب الإيراني أنني عاملت ما استطعت، لكن الأمور هي بيد الحرس الثوري الإيراني.
1: طيب يعني باختصار دكتور نبيل، البعض يقول إذا أزلت متشددا قد يظهر لك 10 غيره، فبالتالي ما تعرفه أو تعرف عقليته يجب أن يبقى وأنت تتفاوض معه بالحد الأدنى، لأنه هناك من يقف مكان المتشددين أو الحرس الثوري الإيراني بأن كيف سيخاطبون الداخل الإيراني إذا ما قدموا تنازل في أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة.
0: الداخل الإيراني هو مهيئ لتقديم تنازلات، وربما أن هنالك تحذيرات كبيرة من انفجار الوضع الداخلي الإيراني، وهذه مشكلة خطيرة جدا تواجه إيران. يعني الرئيس الإيراني وغيره من المسؤولين تحدثوا أن الخطر الداخلي هو أخطر من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي. بموازاة ذلك حتى التيار المتشدد، يعني حتى في حال إزاحته أو إزاحة بعض النخب، ربما هذا قد يؤدي إلى رسالة واضحة إلى النخب الأخرى التي قد تبقى في مواقع صناعة القرار في إيران، بأنه هذه السياسة لم تعد تجدي، وأن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاستمرار فيها قد يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. الآن الأولوية الأساسية ما يسعى إليه النظام تحقيق ثلاث مسائل أساسية. الأولوية هي لبقاء النظام، طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد إلى الغذاء وإلى الطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية. هنالك حالة من استراتيجية التقشف القسري وإدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو، وتحميل المجتمع الاستراتيجي الثالثة كلفة الصمود، وهذا أخطر نقطة، لأن التضخم في ارتفاع وكما تفضلت قبل قليل والعملة في انهيار وتراجع القوة الشرائية، هذا قد يبقي النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت اللي تصبح فيه الناس أكثر صعوبة، وبالتالي نحن أمام سيناريو خطير مفعده ربما انفجار الوضع الداخلي الإيراني بشكل غير مسبوق.
1: شكرا جزيلا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، جزيل الشكر لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية، وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية

بدر البوسعيدي ونظير الإيراني عباس عرقشي بحث خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهم.

هذه النشرة مستمرة وفيها انفجار بمخزن للذخيرة في منطقة السكتة بمدينة مصراتة.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: حياكم الله. أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة. بدورها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات تشمل النقل والطاقة والصحة. وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت بأن الرئيس ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الاثنين المقبل في الإليزي، حيث سيعقد مجلس الشراكة الاستراتيجي وتوقيع الاتفاقيات. أعلنت سوريا تقدمها بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي أطلقتها فرنسا في عام 2018. وصدر الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا، فيما رحبت باريس بالخطوة معتبرة أنها تعزز المساءلة والعدالة. وجاء الطلب في الذكرى 13 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعظمية الشام بريف دمشق. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن المعركة مستمرة حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد في أنحاء البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وقال البرهان خلال جولة في مدينة المناقل بولاية الجزيرة أن السودان يواجه مخططات تقودها جهات وصفها بأعداء السودان وتسعى إلى تركيعه حسب قوله.
1: المعركة ما انتهت، معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي ننتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي.
0: البرهان لم يستبعد فرض عقوبات جديدة على السودان خلال الأيام المقبلة، لكنه اعتبر أن الشعب السوداني أقوى من هذه الضغوط.

0: نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا، ما بينالوا مننا حاجة.
1: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، إن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شباب أغلبهم من منطقة بنقردان. إلى اليمن، حيث استهدفت القوة الحكومية اليمنية بمسيرة عربة تابعة للميليشيات الحوثية في محزام ماس بمأرب.

0: ومن باب المندب معنا موفد العربية أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك وأنت في هذا المكان الاستراتيجي بالتأكيد. أحمد بودنا أن نتعرف على الأوضاع ميدانيا.
1: نعم عادل، نحن الآن في باب المندب حيث تعبر السفن من هذا الممر الملاحي الهام الذي كان يعني مثار حديث النشرات ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بعد أن تم استهداف السفن العابرة فيه خلال الأيام الماضية من قبل ميليشيا الحوثي. يعني هذا المعبر الذي يعني ربما لا تظهر الآن أو لا يعني ليس على مرأى البصر، هناك سفن تعبر، لكن قبل قليل عندما كنا
0: هذا بالقرب من جزيرة ميون
1: الاستراتيجية،
0: أليس كذلك؟
1: نعم بالفعل، جزيرة ميون لولا الضباب بعض شيء كنت سترى جزيرة ميون بوضوح. كنا قبل قليل في مقر آخر وتبة مرتفعة تشرف على الممر بصورة واضحة، لكن يعني العسكريون أخبرونا أن علينا المغادرة، هذا موقع عسكري وطبعا للاستهدافات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي. أخبرونا أننا نستطيع البقاء في هذا المكان وعند المغادرة، لذلك نزلنا لأقرب نقطة نستطيع التصوير فيها. بالطبع هذا المكان شهد سلسلة من الغارات والاستهدافات بالصواريخ الباليستية وكذلك أيضا بالمسيرات الحوثية، المضادات الأرضية والدفاعات الأرضية تعمل بصورة مستمرة خلال يعني جميع الأوقات في هذه المنطقة. لكن الآن دعنا يعني نحصل على يعني تصريحات من الأمير خان مالك السفينة، أمير خان السيد بلال عائض الذي استهدفت سفينته هنا في باب المندب. تفضل سيد بلال، يعني لو تحدثني كيف استهدفت السفينة وما كان وضعها وما حالها الآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تم استهداف السفينة بست صواريخ وهي خاضعة للصيانة في المرساء، وتم إغراقه. هذا اللي تم، سفينة تجارية هي. بس
1: ماذا كانت تحمل السفينة؟ حدثني ماذا كانت تحمل السفينة، من أي جهة قدمت ولا أي جهة كانت يعني متجهة، يعني حدثني بتفاصيل أكثر.
2: سفينة تجارية كانت تنقل المواشي من الصومال وتنقل بعض التجارة، والآن خاضعة للصيانة فقط، تم استهدافه.

0: هذا اللي حصل.
1: طيب يعني ما التأثير عليك؟ هل هذا، هل لديك سفن أخرى؟ هل بدأت في التفكير يعني بصورة أكبر عند تحريك سفنك من وإلى باب المندب؟
0: لا يوجد سفينة أخرى، هذه الذي موجودة معي الآن خلاص، يعني تم بعد ما تم استهدافة خلاص، يعني يعتبر غير قادرة على البحار، خلاص غرقت الآن الحمد لله.
1: طب تأثير هذا الاستهداف، هذه الاستهدافات المتكررة على البحارة وعلى السفن، يعني لو تحدثنا عن هذا التأثير، هل السفن بدأت تأخذ طرق بديلة؟ يعني هل بات هناك أسعار يعني أو كلفة مرتفعة على التأمين؟ يعني حدثنا عن هذا الأمر.
0: أكيد بيكون في كلفة، أكيد يعني، ولا السفن يعني بدأت تخف قليل على بالمضيق الحمد لله، يعني من بعد الاستهداف هذا.
1: شكرا جزيلا. يعني نعم، يعني هذا هو يعني الوضع، ربما يعني كان مختصرا بصورة كبيرة لأنه لم يرد التحدث خوفا.
2: بالتأكيد يعني نعلم دائما أن ربما هذه الظروف أحمد يعني ظروف غير طبيعية، بالتالي هو يخشى على حياته ويخشى أيضا، نحن أيضا نخشى على كل من لديهم تلك السفن أو القوارب ويخشون من هذه الحالة الأمنية. بودي أن أتساءل الحكومة الشرعية كيف تتعامل لتأمين هذا الممر المائي الذي هو شريان للتجارة العالمية ما وراءك؟ هل أصبحت الآن ربما الطائرات المسيرة أقل بعمليات الاستهداف الحكومية لمصادر إطلاق النيران أو إطلاق هذه المسيرات؟
1: يعني القوات المسلحة اليمنية، يعني المكان الذي نقف فيه نحن محاطون بالعسكريين لكن لا نستطيع طبعا إظهار هذه الصورة. دائما ما يتم إخبارنا أن عين المغادرة بعد وقت قصير نظر الاستهداف المستمر والمسيرات التي تستهدف الكثير من المناطق. هناك الدفاعات الأرضية والمضادات موجودة بصورة مستمرة، خفر السواحل التابع للقوات المسلحة اليمنية موجود في كافة الأرجاء، يقومون يعني باستكشاف شاف أي محاولة لاستهداف السفن. بالطبع تأثرت حركة السفن بصورة واضحة خلال الفترة الماضية، ليس فقط هنا في باب المندب أيضا، إنما في ميناء المخا وغيرها من المناطق. الحوثي يريد أن يشعر العالم أن هناك تهديد لهذا الممر الملاحي الهام، حتى وإن كان لا يسيطر على يعني على السواحل المباشرة على باب المندب، لكنه يستطيع إرسال الصواريخ الباليستية، يستطيع إرسال المسيرات. يعني أنا كنت أتواجد في مكان استهداف السفينة، بالطبع لم يسمح لنا بالتصوير، لكن
2: خلاص أصبح موقع عسكري،
1: كان مستمرا بستة صواريخ هذه السفينة. نعم، السفينة استهدفت بستة صواريخ متتالية، فضلا عن المسيرات استهدفت بعض السفن الأخرى. الآن لا تستطيع أي سفن القرب من المرفأ الموجود في باب المندب، حتى من يعبر السفن التي تعبر المضيق تعبر بتخوف شديد. الكثير منهم يلجأ إلى بعض الإجراءات كإغلاق أجهزة التعريف الآلي وأجهزة التتبع حتى لا يتم استهدافه، كما هو الحال في مضيق هرمز، لأن كلا المضيقين والممرين مرتبطان ببعضهما البعض بصورة أو أخرى. لكن بالطبع الجميع يعني يتمنى أن تنتهي هذه الفترة، لأن لا أحد يعرف الآن إذا كان خفض الضربات خلال اليومين الماضيين هو يعني بمثابة تهدئة أم بمثابة يعني جاهزية لمعركة ربما تكون أكبر واستهداف ربما يكون أكبر. لا أحد هنا من العسكريين يعرف ما الذي قد تقدم عليه ميليشيا الحوثي من استهداف للسفن، استهداف لهذا الممر الملاحي الهام، استهداف للميناء. يعني ميناء المخا هو كان ميناء تاما للأعمال المدنية، أخرج تماما العمل وشلت حركته، 80 مليون دولار فقط خسائر، فضلا عن 1500 عامل وموظف فقدوا وظائفهم. وهذا الميناء لا يمكن الحديث الآن عن متى سيعود إلى العمل. ربما سيكون معنا لقاء مع مدير الميناء ومدير موانئ السواحل البحر الأحمر بعد قليل، وحدثنا عن هذا الأمر. نعم،
2: شكرا جزيلا لموفد العربية أحمد بقاتو، نتمنى لك دائما السلام. شكرا. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار بمخزن للذخيرة بمنطقة السكت بمدينة مصرات الليبية، ولم ترد حتى الآن لم ترد معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع

0: نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بعزم إسرائيل طرح مناقصات لبناء مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ووصفت فوندرلاين القرار بأنه غير مقبول، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ فترة طويلة. وحذرت من أن المشروع يقوض حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا بك، صباح الخير. هل هذا التنديد الأوروبي ربما يغير شيئا من الخطط الإسرائيلية أم أنه مجرد رفع عتب لا أكثر؟
1: تحياتي لكم. لا، هو ليس رفع عتب، هو موقف تقليدي أوروبي، و يعني فعلا هو يأتي لأنه مثل هذا المشروع سيقضي كليا على أي إمكانية واقعية لقيام دولة فلسطينية. هذا سيعني تغيرات استراتيجية بكل معنى الكلمة، لكن إن كان هذا سيؤثر على إسرائيل، في السابق كان نتنياهو عندما يطرح هذا المشروع يتذرع أنه لديه في الحكومة عناصر يسارية، أحزاب مثل تسيبي ليفني أو أحيانا بيرس أو باراك يعارضون هذا الأمر ويكبحونه، والآن لا يوجد أي كوابح داخلية. الحكومة مهيئة، الأغلبية موجودة في الكابينيت، حتى المنظومة الأمنية تم إعادة صياغتها وتعيين شخصيات من اليمين. لذلك أنا أعتقد أنه كي يتم منع هذا الأمر يجب أن يقرن الموقف الأوروبي بخطوات حقيقية وضاغطة ورادعة تجاه إسرائيل، ما دون ذلك أنا أعتقد أنه سيمضي نتنياهو في الأمر.
0: ما هذه المشكلة؟ أنا سألتك لأنه يعني الأوروبيون ليسوا على قلب رجل واحد كما يقال.
1: للأسف فعلا هناك يعني دول في أوروبا، رغم أنه هناك إجماع برفض المشروع، لكن الرد على المشروع مواجهة إسرائيل، هناك دول تضع فرامل وتعرقل تضع فيتو على أي قرار، وهذا تستغله إسرائيل بالذات لمنع إصدار أي قانون. ولكن هذا لا يمنع أن الدول الأوروبية بشكل منفرد يمكن أن تتخذ مواقف من هذا الأمر إذا كانت تنظر إلى حل الدولتين على أساس أنه هو ركيزة الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل. يجب أن تتخذ خطوات فعلية لهذا الأمر.
0: ما هي يعني هنا المشكلة المعضلة؟ يعني الدول الأوروبية بعضها حتى لا يقدر على المصادقة على قرار بعدم استيراد أي منتجات في داخل هذه البؤر الاستيطانية إلى أوروبا، وبالتالي هنا التساؤل الأكبر، ما الذي يمكن أن يفعل الأوروبيون ليغيروا من شكل أو تأجيل هذا المشروع والخطط الإسرائيلية؟ التواصل مع الولايات المتحدة هي القادرة، المفتاح لديها، أم أنه هذا المشروع E1 متجه إلى التنفيذ؟
1: أنا لا أعتقد أنه من السهل تنفيذه، رغم كل ما قلناه عن التركيبة الحكومية الإسرائيلية والانسجام في هذا التوجه، لكن هي أيضا هم يدركون أبعاد وتداعيات هذا الأمر على الميدان على الأرض، وإمكانية ماذا سيحدث في الضفة عندها والانفجار الذي قد يقع عربيا أوروبيا. لكن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يتخذ خطوات جماعية حتى لو بالحد الأدنى، خطوات فردية كدول، وأيضا التوجه للولايات المتحدة وهذا مهم جدا. الإدارة الأمريكية أيضا هي الأخرى ترفض هذا المشروع، وبالأمس كان هناك إشارات أنه يعني لا تدعم الضم ولا تدعم هذه الأفكار. لذلك إذا التقت هذه المواقف معا يمكن أن تردع الحكومة الإسرائيلية. هذا المشروع يعني لن يكون في يوم وليلة،
0: بس في انتخابات إسرائيلية مقبلة، وهذا مشهد مغري لرفع السقف.
1: ربما المغري هو طرح الموضوع. هذه الضجة المفارقة أنه الحكومة الإسرائيلية واليمين كلما انتقدوا من الغرب زادت شعبيتهم لدى جمهورهم، بمعنى أنه لا نأبه بالرأي العام الغربي، نحن نستطيع أن نتحرك رغم الضغوط، نحن نجسد برنامج اليمين رغم أن هناك

0: يعني موقف دولي رافض، ولذلك انتخابيا بقي شهرين للانتخابات الإسرائيلية. وأنا أعتقد أنه يعني لا أقلل من خطورة هذا الطرح، بالعكس يجب أن يواجه في مهده وحتى كفكرة وأن يزال عن الطاولة، ولكن تنفيذه ربما يكون بعد الانتخابات. وكلنا ندرك أن هذه الحكومة لن تكون بذات التشكيلة بعد الانتخابات، وقد بشكل بنسبة كبيرة أن لا يكون نتنياهو هو رئيس القادم.
1: طيب هنا أسألك عن حل الدولتين، هل ما زال ثمة نفس لهذا الطرح؟ هل يلقى قبول في الشارع الإسرائيلي، في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حتى وإن كان بفعل أمريكي أو أوروبي؟
0: يعني حل الدولتين لا يجرؤ الآن أي سياسي إسرائيلي، ربما باستثناء قلة، أن يتحدث عنه بهذه الصفة، حل دولتين. لكن فكرة الانفصال عن الفلسطينيين، التوجه إلى حل سياسي، تلقى قبول لدى نسبة كبيرة، وهذا للأسف بسبب غياب قيادة شجاعة تطرح الأمر بهذه الطريقة، تميز نفسها عن نتنياهو وعن برنامج اليمين، وتحمل عنوان سياسي عريض يتحدث عن حل بعيد المدى ومستقبلي، ويضمن الأمن ويضمن الاستقرار ويضمن كل ما يبحث عنه الإسرائيليين الآن. الحلول ليست لدى اليمين، سياسة اليمين أغرقت الضفة بالاستيطان وبالاستيطان الرعوي وبالمزارع وغيرها، وقادت إلى هذه الجبهات المفتوحة التي لم تحسم. لذلك أنا أفترض أنه لازال لدى الإسرائيليين من يؤمن بضرورة إيجاد حل، للأسف لم يصلوا إلى مرحلة يعني يتحملون فيها مسؤولية ويقدمون رؤية واضحة. وأيضا الطرف الفلسطيني هو الآخر من الضعف، بحيث لا يجعل هذا الاحتلال ثمنه مكلف سياسيا واقتصاديا وحتى على الأمن الشخصي الإسرائيليين، بحيث ينقل هذا النقاش إلى الجانب الإسرائيلي. لكن أنا أفترض أن الاستعصاء الذي تعيشه إسرائيل الآن، الأزمة مع الديمقراطيين، مع العالم، مع أوروبا، الأزمة الداخلية، الأزمة الاقتصادية، استخدام الحد الأقصى من القوة الذي لم يعني يغير شيء في المكانة الاستراتيجية لإسرائيل، كلها ستجعل العودة للتفكير في الحلول السياسية مطروحة، خاصة إذا ما حدث يعني نوع من التغير في الحكومة الإسرائيلية القادمة.
1: جزيل الشكر للمختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور من رام الله. نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت الخليل ورام الله وجنين ونابلس ومخيم قلندية شمال القدس. وفي موازاة ذلك، منع مستوطنون مزارعين في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي، واعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعا جنوب شرق يطا. من جنين تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، أهلا بك. أعلم هذه التنقلات لك كل يوم من ربما من زاوية ومن مكان مختلف، ضعينا في تفاصيل الصورة لديك الآن.
2: نحن الآن على مشارف مدينة جنين، هي ذاتها التي شهدت يوم أمس بداية عودة المستوطنين إلى مستوطنة كاديم التي تم إخلاؤها قبل حوالي 21 عاما، ليتحول المشهد في هذه المدينة من مدينة عاشت دون مستوطنين ودون استيطان لمدة 21 عاما على وقع فك الارتباط، إلى عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية. بدأ المستوطنون يوم أمس بالعودة بحوالي 30 عائلة استيطانية عبر مرافقة عسكرية ومقطورات حملوا بجعبتها أثاثهم ومقتنياتهم إلى مستوطنة كاديم بعد 21 عاما. وعلى تلك التلة كان هنالك بعض المنازل المتنقلة كانت قد وضعتها السلطات الإسرائيلية استعدادا لاستقبال هؤلاء المستوطنين. وقبل كاديم كانت جانيم الأسبوع الماضي التي عاد إليها المستوطنين في منطقة شمال الضفة الغربية. وعلى ما يبدو إسرائيل ذاهبة قدما في هذا النهج الاستيطاني وتوسيع مستوطناتها باتجاه شمال الضفة الغربية. ناهيك عن ما حدث داخل مستوطنة كاديم من عودة للمستوطنين، فكان الأهم ما سمعناه على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، الذي خرج أمام المستوطنين ويقول لهم بأنهم عادوا مرة أخرى إلى مكان كان قد أخطأ أرييل شارون وفق قانون فك الارتباط بإبعادهم عن الاستيطان في شمال الضفة الغربية. لمن لا يعرف، حينها تم إخلاء هذه المستوطنات وفق الرواية الإسرائيلية لأنه لم يكن هنالك قدرة عسكرية على حمايتهم من أي استهدافات ممكن أن تحدث حينها من قبل الفلسطينيين. والآن يعود الاستيطان في شمال الضفة الغربية في دليل واضح على

0: نهج إسرائيلي وثورة استيطانية تعيشها الضفة الغربية. سموتريتش في كديم قال للمستوطنين أنه يعمل على ماهية تثبيت 19 مستوطنة في الضفة الغربية، بالتالي عودة المستوطنين إلى كديم هي رمز تحمل بجعبتها دلالات أخرى على ماهية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. لمن لا يعرف، كديم تقع على تلة خارج مدينة جنين، ليست متصلة جغرافيا مع أي مستوطنة. ولمن لا يعرف أيضا، فإن النهج الاستيطاني يبدأ بنواة بؤرة استيطانية تعمد إسرائيل فيما بعد على شق طرق وبنى تحتية لربط هذه المستوطنات فيما بعد. لذلك يخشى الفلسطينيون بأن تتآكل أراضيهم على وقع عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية، بناء لنهج تدرسه أو تمشي به هذه الحكومة الإسرائيلية، حيث منذ أن استلمت مقاليد الحكم كانت قد سوت حوالي 164 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إقامة مئات المستوطنات قانونيا وتسوية أمورهم.
1: شكرا جزيلا لمراسلة العربية إسراء زير من جنين. نشرتنا مستمرة وفيها هجمات روسية أوكرانية متبادلة، والاتحاد الأوروبي يدين هجمات روسيا.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنت الإسلام
0: أو علمنت الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: حياكم الله. أفاد مراسل العربية بسماع دوي انفجارات بعد استهداف كييف بصواريخ باليستية. من جهته أبلغ الدفاع الجوي الأوكراني عن تحليق ذخائر جوالة من طراز بانديرول باتجاه مدينتي بوروفاري وكييف. وأسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على مركز تجاري وسط أوكرانيا عن مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين. هذا واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روسيا بتعمد استهداف فرق الإنقاذ بعدما ضربت مسيرة ثانية الموقع بعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول. مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نددت في منشور عبر موقع إكس بالإرهاب الروسي المتعمد، في إشارة إلى الضربة على مركز تجاري في مدينة كريفييري الأوكرانية أوقعت 15 مدنيا، والتي تظهر وفق تعبيرها الانحطاط المطلق لحرب موسكو. معنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. سيد سامر، يعني بعد ربما تصريح كايا كالاس، ماذا نتوقع؟ تصعيد أوروبي؟ ما الذي يمكن لأوروبا أن تقدمه لكييف، خاصة في ظل مطالبات زيلنسكي بإمداده بصواريخ ومنظومة باتريوت؟

0: أخي صباح الخير. الجانب الأوروبي أبدى دعما غير محدود بالنسبة لأوكرانيا، وربما عوض النصر الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا. بدأ بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، دعم أوكرانيا اقتصاديا. منذ أيام كانت كارس تحدثت عن أن خسائر روسيا الاقتصادية بسبب العقوبات وصلت إلى أكثر من تريليون يورو، وهي قالت بأن هناك إعدادا للحزمة 22 للعقوبات التي يمكن أن يتضاعف فيها عدد المعاقبين إلى أكثر من الثلث. لكن عسكريا حقيقة الجانب الأوروبي ليس لديه الكثير ليقدمه لأوروبا للجانب
1: أوكرانيا.
0: الأوكراني، إلا إذا قام بتسليم أوكرانيا جزء من منظومات باتريوت الموجودة لديه والصواريخ الاعتراضية، أو قام بتغطية المناطق الغربية والجنوبية الغربية من أوكرانيا في وجه الهجمات الباليستية، حينها تخف مسؤولية كييف على المناطق وتقتصر على المناطق الشرقية ووسط أوكرانيا.
1: طيب إذا ما قرأنا تصاعد هذه الحرب والتكتيك الجديد الروسي المستخدم في حتى الدعوم التي تقدم إلى الجانب الأوكراني، روسيا تعتبر أن يعني هذا الدعم هو مشاركة بالحرب، وبالتالي كيف من الممكن أن يتصاعد المشهد مستقبلا في الميدان وحتى أوروبيا من قبل الروس؟
0: نعم، الجانب الروسي دائما وابدا يقول بان اوروبا مشاركه في هذه الحرب، وان هذه الحرب يمكن ان تنتهي في حال وقف الدعم الاوروبي لاوكرانيا واجبارها على الجلوس على طاوله المفاوضات وفق الشروط الروسيه. بمعنى اخر، هي تريد استسلام اوكرانيا للمطالب الروسيه التي كانت طرحت منذ ربيع عام 2022. الجانب الروسي في الاونه الاخيره تبنى نهجا في موضوع ضربات مختلف تماما في الشكل وفي المضمون وفي طبيعة هذه الأهداف. هو بدأ بإطلاق صواريخ باليستية نظرا لعدم وجود أي أدوات لدى أوكرانيا لمقاومة هذه الصواريخ الباليستية، هجمات مركبة أيضا تعتمد على المسيرات لإضعاف أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، أهداف اقتصادية من أجل حرمان أوكرانيا من مصدر مهم للدخل عبر وقف الصادرات الأوكرانية من البحر الأسود، وهذا
1: أيه.
0: يؤدي إلى زيادة العبء على الاتحاد الأوروبي،
1: أيه.
0: وأيضا ضربات ضد المواطنين ربما لإضعاف الروح المعنوية للأوكرانيين. كل هذا يؤدي إلى ضغوط على القيادة الأوكرانية التي تعاني أصلا من مشكلات تتعلق بالفساد وخلافات داخلية في أوكرانيا.
1: التصعيد قبل وتوقيته قبل دخول الشتاء ماذا يعني؟
0: تماما، وهذه نقطة مهمة أساسية، بأن الجانب الروسي يسعى إلى ضربات من أجل إضعاف الروح المعنوية، من أجل أن يفهم الأوكرانيون بأنهم إذا لم يرضخوا للمطالب الروسية فإنهم سيعانون بشكل كبير في الشتاء. نتذكر الضربات التي كانت في شهر يناير الماضي عند في درجات حرارة ناقص 21 حين حرمت كييف أو مناطق واسعة من كييف من الماء الساخن
1: نعم
0: ومن التدفئة. لذلك اليوم الجانب الأوكراني من الصعوبة بمكان أن يحضر للشتاء بشكل جيد، وهذا يضعه أمام خيارات صعبة. الأوروبيون يزيدون الدعم ولكن هم غير قادرين بشكل كبير. الشعب الأوكراني الآن ربما يفكر بالخروج من أماكن التي يسكن فيها والذهاب نحو أوروبا، حيث أكثر من 8 ملايين أوكراني توجهوا إليها في الماضي. كل ذلك من أجل تصعيب الحياة على الأوكرانيين وإجبارهم على الضغط على الحكومة للموافقة على الشروط الروسية للتفاوض.
1: شكرا جزيلا للكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس من كوبنهاغن. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وقال كارني إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50%، فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولار مقابل دولار لحماية عمال كندا وشركاتها. وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الأولوية القصوى لواشنطن في المفاوضات مع كندا هي حماية الوظائف الأمريكية وتأمين سلاسل التوريد وإعادة الأنشطة التصنيعية إلى البلاد. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في حال التوصل لاتفاق مع كندا كان سيتم إجراء مفاوضات إضافية مع أوتاوا بشأن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أجبرت حرائق غابات في جزيرة ليمينوس اليونانية السلطات على إجلاء نحو 50 شخصا معظمهم من المصطافين كإجراء احترازي. وتواجه اليونان موجة حر جديدة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، فيما تكافح فرق الإطفاء النيران بمشاركة عشرات العناصر. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion. ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. سنتكوم تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية وإيقاف 6 سفن منذ إعادة حصاره البحري على إيران. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة والاتحاد الأوروبي يدين هجمات روسيا. كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة بالقيمة نفسها. ألقاكم بعد قليل، دمتم في رعاية الله.

0: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام ليس على حضرتك فحسب.
1: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
0: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
1: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
0: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
1: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
0: سألت سؤال محدد مع الوزير.
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
0: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion.
1: ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. إيران تقول أن الحرب الاقتصادية الأمريكية انتهاك للقانون الدولي، وبازشكيان يؤكد تمسك بلاده بحقوقها في المفاوضات النووية. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. هجمات روسية وأوكرانية متبادلة، والاتحاد الأوروبي يدين هجمات روسيا.

0: حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. في وقت تتجه فيه واشنطن إلى تجديد الخناق الاقتصادي على طهران، يبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة واضحة مفادها أن المسار الدبلوماسي لم يغلق الباب أمام الخيارات العسكرية. فبينما يقول أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تبدي استعدادا لقبول ما تسميه واشنطن الاتفاق المناسب، يؤكد في المقابل أن الضغط الاقتصادي لا يعني التراجع عن الخيارات العسكرية الأمريكية. ترامب اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن بلاده لا تعرف إن كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران أصلا.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact,

0: It's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ووصل إلى 350%. أضاف أن إيران لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب جنودها أو عناصر الشرطة، وتوقع انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل فترة وجيزة بمجرد انتهاء بلاده من الحرب مع إيران.
0: They have no money. They have no navy. They have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal. But they're not ready to make the right deal, in my opinion.
1: من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي أن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. حذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
2: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية، وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وأشارت الوكالة كذلك إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان من أبرز مطالب بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى العراق. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف عربة تابعة لميليشيات الحوثي في مأرب. نتابع هذه الصور.

0: ومن باب المندب معنا موفد العربية أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك مجددا، هذه المرة التطورات من جديد؟
1: نعم عيدان، يعني قبل قليل أعلنت البحرية الهندية نجحها في أن تأمين عبور ناقلة نفط عبر باب المندب. هذا الممر الملاحي الهام الذي يظهر من خلف عادل، من المفترض أن عدد السفن التي تمر فيه يصل إلى 15 سفينة يوميا. نحن نتحدث الآن عن من 3 إلى

0: 4 سفن فقط خلال اليوم. نتحدث عن يعني عدد السفن قل إلى 3/4، يعني قل إلى الربع من 15 سفينة نتحدث عن 3 إلى 4 سفن، وهذا عدد قليل للغاية. لذلك يعني قبل حوالي ساعة ونصف من الآن عبرت سفينة واحدة، وحتى الآن لم تعبر أي سفينة على الإطلاق، وهذا يوضح حجم التأثير الذي تركه القصف الحوثي على السفن وعلى المرفأ الموجود في باب.
1: طب السفن العابرة تؤمن
0: الشديد جراء
1: أحمد؟ ترافقها سفن أخرى حربية أم
0: هناك محاولات؟ نعم، دعني أشرح لك كيفية تنسيق التأمين هنا في باب المندب. هناك 3 أنساق من التأمين، نسق تقوم به قوات العمالقة عن طريق زوارق حربية تتواجد في باب المندب تقوم بتأمين السفن، ونسق ثاني هو البحرية، ونسق ثالث خفر السواحل. كل هذه الأنساق الثلاثة تقوم بتأمين المضيق، لكن بالطبع هناك عندما يكون هناك استهداف بالصواريخ قد لا تنجح هذه الأنساق، وهذه عملية التأمين أيضا لا تقف عند تأمين السفن فقط، وإنما أيضا تمنع التهريب، لأن هناك محاولات مستمرة للتهريب. كانت هناك محاولة قبل حوالي 4 أو 5 أيام على الأكثر من قبل ميليشيا الحوثية لتهريب سفينة بها أسلحة، تم إيقافها من قبل القوات الموجودة هنا في البحر، وتقوم بتأمين باب المندب. هذه السفينة كانت متوجهة إلى أحد موانئ 3 وتحمل أسلحة إلى رأس صليف أو ميناء صليف أو رأس عيسى أو ميناء الحديدة، وهي محاولات متكررة. يعني ربما إذا كان لزميلي أتحرك بالكاميرا كما تشاهد، هذه جزيرة ميون في نهاية هذا الخط أو هذه المنطقة تحديدا، وهذا اللسان البري يبدأ المضيق. وبالطبع كان هناك عدد كبير من
1: ما خلف الجزيرة
0: نتحدث معك، لكن نعم خلف الجزيرة وبجانبها بانتهاء هذا اللسان البحري يبدأ باب المندب. يعني نحن نطل مباشرة بصورة مباشرة، لكن دعني نستفيد من وجود رئيس موانئ البحر الأحمر الدكتور عبد الملك الشرعبي ليحدثنا بعض الشيء عن التأثر الذي حدث خلال الفترة الماضية. دكتور، لو تحدثنا، يعني استهدافات متواصلة من قبل ميليشيا الحوثية استهدفت باب المندب والسفن، وأيضا كذلك استهدفت المخا وغيرها. هذا الاستهداف الذي حدث كيف أثر على عدد السفن، على تكلفة التأمين؟ لو تحدثنا بصورة أكبر عن هذا الأمر.
2: أولا نحييكم من مرفأ مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من باب المندب. هذا المرفأ الذي تعرضت السفن المدنية وهي سفينتين للضرب المباشر والتدمير في الوقت التي كان هناك صيانة لتلك السفن. طبعا هذه التهديدات التي أضرت بالحركة الملاحية بشكل عام عبر مضيق باب المندب، أضر بالحركة التجارية بشكل عام، أصبح بما يعادل أقل من الثلث كما نشاهد وكما نتابع، أقل من ثلث ما كان عليه قبل هذه العمليات البحرية. حقيقة الضرر كبير جدا فيما يخص اليمنيين، وأيضا الضرر عالمي وليس على اليمنيين فقط، الضرر على السفن المتحركة من باب المندب لأي من الدول الإفريقية أو الدول الآسيوية. باب المندب يعني يعتبر بالنسبة لنا يعني هو قلب اليمن، وأيضا للدول المجاورة لنا. ما يتعرض له ما تعرضت له السفن المدنية سواء النفطية أو الحاملة للبضائع من ضربات صاروخية، طبعا يعني كثير من شركات التأمين يعني رفعت أسهم أو القيمة التأمينية، كثير من شركات أيضا الشركات الملاحية أوقفت تحركاتها عبر باب المندب خلال هذه الفترة. نحن أمام عدوان غاشم. هذا العدوان ليس على اليمنيين فقط، وإنما على الدول المجاورة وأيضا الدول المستفيدة من حركة الحركة التجارية في باب المندب.
0: طب السؤال الأخير، يعني المرفأ باب المندب وكذلك أيضا ميناء المخا، هل هناك خطة لإعادة تأهيل هذه الموانئ الهامة وهذه يعني الموانئ الاستراتيجية الهامة؟
2: أولا مرفأ مؤسسة موانئ البحر الأحمر

0: في باب المندب هو للصيانة فقط وليس لإنزال البضائع بشكل عام. دائما يستخدم هذا المرفأ للسفن التي ترغب في الصيانة، نحولها من ميناء المخا إلى هذا المرفأ لعملية الصيانة. ما يخص ميناء المخا، طبعا ميناء المخا تعرض للتدمير، وأعلننا في وقت سابق إغلاق الميناء بسبب عدم جاهزيته لاستقبال السفن بسبب التدمير الذي حصل سواء للرصيف أو للسفن أيضا أو للبضائع التي كانت موجودة على الرصيف أو أيضا للمعدات اللوجستية الخدمية التابعة للإرشاد وأيضا للحفار داخل الميناء. الاستهداف الممنهج لهذه المناطق الحيوية الخدمية لكل المواطنين هو استهداف لأرزاق وقوت اليمنيين بشكل مباشر، وليس له أي علاقة في الجانب العسكري. الجوانب العسكرية لها مناطقها ولها أماكنها، هناك جبهات، هناك يعني ممكن أن يتواجهوا، ليس لنا علاقة في هذا الجانب. نحن نقدم خدمات لكل الناس، ومع هذا الاستهداف هو استهداف للمواطن البسيط، وأصبحوا الضحايا هم المواطن، الضحايا هو المواطن بالدرجة الأولى، وأيضا العمال وموظفي الميناء وكل من يستفيد من ميناء المخا هم الضحايا في الدرجة الأولى.
1: شكرا دكتور عبد الملك، يعني هذا ربما أوجزه لنا الدكتور عبد الملك الشرعبي مدير موانئ أو رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، يوضح هذا الأمر. وعلى ذكر كلمته الأخيرة فيما يتعلق بأن الخاسر هو المواطن، ليس فقط الخاسر المواطن هنا في باب المندب أو المخا، وإنما أيضا المواطن في صنعاء، لأن كثير من أعمال الاستيراد يعني والتصدير كانت تتم وتصل بعض السفن منها إلى صنعاء وإلى الحديدة وإلى أصليف ورأس عيسى، وهذه موانئ تابعة أو يسيطر عليها الميليشيا الحوثية. لكن وكما ظهر معي قبل قليل أحد ملاك السفن التي استهدفت يعني وكان متحفظا للغاية، يعني هذا الشخص كانت سفينته تذهب إلى صنعاء. التكلفة ليس فقط على المواطن الذي يقع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وإنما أيضا في مناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بصورة واضحة.
2: أحمد، نعم، شكرا جزيلا لك ولضيفك، وبالتأكيد الخاسر ليس فقط اليمنيون بل التجارة العالمية، لأن هذا الممر شريان مهم للتجارة. شكرا جزيلا لك. من باب المندب أحمد بقاتو. أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة دولة. بدورها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي سيتخللها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات تشمل النقل والطاقة والصحة. وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت بأن الرئيس ماكرون سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الاثنين المقبل في الإليزي، حيث سيعقد مجلس الشراكة الاستراتيجي وتوقع الاتفاقيات. فاصلنا، نواصل بعده هذه النشرة، ابقوا معنا.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: أن نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنت الإسلام
0: أو علمنت الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

أهلا بكم مجددا. نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت الخليل ورام الله وجنين ونابلس ومخيم قلندية شمال القدس. وفي موازاة ذلك، منع مستوطنون مزارعين في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي، واعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعا جنوب شرق يطا. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية

0: المحتلة. ووصفت فوندرلاين القرار بأنه غير مقبول، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وحذرت من أن المشروع يقوض حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن المعركة مستمرة حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد في أنحاء البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وقال البرهان خلال جولة في مدينة المناقل بولاية الجزيرة إن السودان يواجه مخططات تقودها جهات وصفها بأعداء السودان وتسعى إلى تركيعه حسب قوله.
1: المعركة ما انتهت، معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي ننتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي.
0: البرهان لم يستبعد فرض عقوبات جديدة على السودان خلال الأيام المقبلة، لكنه اعتبر أن الشعب السوداني أقوى من هذه الضغوط.
1: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
0: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، إن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شباب أغلبهم من منطقة بنجردان. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار بمخزن للذخيرة في منطقة السكت بمدينة مصراتة الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات على منشآت للنقل والخدمات اللوجستية في كييف ومقاطعتها. وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مستودع دارنيستا للقاطرات في كييف ومركز بروفاري اللوجستي في مقاطعة كييف، الذي قالت أنه يستخدم لتخزين مكونات الطائرات المسيرة. وأضافت أيضا أن قواتها استهدفت مستودعات للمعدات العسكرية وخزانات وقود مخصصة للقوات الأوكرانية في مينائي تشيرنوموريسك ويوغني. دمرت الدفاعات الجوية الروسية 5 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وفق ما أعلن عمدة العاصمة سيرجي سوبيانين. من جهته أعلن حاكم مقاطعة سامارا عن تضرر مؤسسة صناعية ومجتمع لوجستي ومجمع لوجستي لشركة أوزون في المقاطعة إثر هجوم طائرات مسيرة. وصل وزير الخارجية الألماني إلى كييف في زيارة تضامنية قبيل الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، مؤكدا استمرار دعم بلاده لكييف. وأدان تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات، قائلا إن شهري يوليو وأغسطس كان الأكثر دموية للمدنيين الأوكرانيين منذ أكثر من 4 أعوام. ومن المقرر أن يجري محادثات مع القيادة الأوكرانية. نددت مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور عبر موقع إكس بالإرهاب الروسي المتعمد، في إشارة إلى الضربة على مركز تجاري في مدينة كريفييريه الأوكرانية.

أوقعت 15 مدنيا، والتي تظهر وفق تعبيرها الانحطاط المطلق لحرب موسكو. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وقال إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50%، فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولار مقابل دولار لحماية عمال كندا وشركاتها. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعتبر أن إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب، وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. إيران تقول أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية انتهاك للقانون الدولي، وبازشكيان يؤكد تمسك بلاده بحقوقها في المفاوضات النووية. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة، والاتحاد الأوروبي يدين هجمات روسيا. دمتم في رعاية الرحمن.

0: دون اسماء. هذا الحوار او هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التاثر بما حدث في اوروبا من الصراع بين الدين والدوله. احنا ما عندناش صراع يا سيدي.
1: الا ترى ان اهل الذمه يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
0: مبدا الاخوه الانسانيه اللي بيحكم بكل الناس.
1: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
0: اخوه احنا احنا مشكلتنا مع بعض الناس ان هم عندهم ضيق في النظر.
1: العلاقه مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين ام تحكمها المواطنه؟
0: الدوله كما تسمى الدوله المدنيه
1: في الاسلام.
0: في الاسلام طبعا.
1: لو تصورنا الان ان هنالك مثلا ناطق باسم الاسلام، ماذا يقول لغير المسلم الان كرساله قران وسنه؟ ماذا يقول له؟
2: افلا يعقلون مع محمد خالد الان على شاشه العربيه.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوعا كبيرا وهو أهل الذمة. هل أهل الذمة موضوع قرآني أم موضوع ثبت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم ثبت من خلال علمائنا الأفاضل في الفقه الإسلامي؟ هل هذا الموضوع له سياق تاريخي انتهى أم ما زال موجودا حتى الآن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موضوعنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام.
0: أنا في البرنامج سيدي.
1: أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيك. حينما نقول أهل الذمة ما معنى هذا المصطلح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معناه ببساطة شديدة غير المسلمين. يعني ممكن نقول أهل الذمة ويبقى في مصطلح موازي تماما لمصطلح أهل الذمة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن الإسلام مجتمع الإسلامي يحتوي كل أصحاب الديانات الأخرى.
0: نعم.
1: لأنه الإسلام أو المسلمين ليسوا دولة دينية كما هو موجود في أماكن أخرى. إنما المسلمون غير المسلمون.
0: أو لا يوجد دولة دينية أصلا في الفكر الإسلامي؟
1: لا يوجد دولة دينية
0: أساسا،
1: لأن دولة دينية تستبعد من ليس متدينا أو من ليس على دين الإسلام.
0: لا، في الإسلام لا يوجد دولة دينية في الإسلام؟
1: ما معنى السؤال؟ لازم نحدد يعني إيه دولة دينية. يعني دولة يحكمها الدستور الإسلامي.
0: ما عندنا نظام إيه في الإسلام؟
1: حاضر.
0: نظام الدولة في الإسلام ما؟
1: الدولة كما تسمى بالدولة المدنية
0: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا. التي تحترم حقوق الجميع على السواء. طيب. فلا يعني تفرق بين مسلم وغير مسلم.
0: تمام.
1: لأنها دولة تحتوي البشر جميعا. ليه؟ لأن الرسالة نفسها قامت على احتواء المخالف وليس إقصاؤه أو استبعاده.
0: جميل. لكن ألا ترى معنا في مصطلح أهل الذمة، في ما معنى الذمة بداية؟ كلمة الذمة
1: يعني هو الذمة يعني العهد والرعاية. يعني ما تيجي تقول إيه أنت كلمة ذمة بالمعنى المباشر بيننا
0: بذمتك.
1: الذمة حاجة شخصية. تثبت الذمة للشخص عندما يكون نضج وأصبح له قدرة على القبول أو الرفض أو تحمل الأمانة أو عدم تحملها.
0: طب أهل الذمة مصطلح قرآني، مصطلح نبوي حديثي، مصطلح فقهي؟
1: بلا شك أن هذا المصطلح مستمد من النص القرآني والحديث النبوي أيضا. لكن المشكلة في المفهوم التاريخي دايما أنك أنت بتقف عند فترة زمنية معينة. المصطلح التاريخي ممكن جدا يختفي في بعض الوقت، يظهر في بعض الوقت الآخر، لكن المهم المضمون مش مهم المصطلح. الإسلام
0: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق على أهل مصر أنهم أهل الذمة أو أهل الذمة.

0: ذمة رسول الله.
1: بالضبط.
0: يعني إيه أهل ذمة رسول الله؟
1: يعني أهل رعاية، أهل عناية.
0: المفروض نصنع ماذا مثلا؟
1: يعني نعاملهم أحسن معاملة. نعاملهم كما نعامل، تعرف إن المبدأ الأساسي، اسمح لي
0: فضل،
1: في التعامل مع غير المسلمين قانون ليس موجودا في أغلب دول العالم. أنا بقوله
0: لا ينهاكم الله عن
1: لا لا أبدا لا له لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم
0: جميل.
1: ما لنا وعليهم ما علينا، دي اللي بنقول عليها بلغة حديثة المواطنة، المساواة أمام الحقوق.
0: هل ينبغي أن نقول أستاذنا الدكتور أهل الذمة مصطلح إسلامي لكنه كان في سياق تاريخي معين وانتهى استعماله الآن؟
1: لا، ما فيش مصطلح اسمه ينتهي استعماله، خصوصا في المصطلحات التي تتعلق بنظام دول ونظام مجتمعات.
0: طب هي كانت الدولة قديما مثل الدولة حديثا الآن؟
1: لا، طيب. لا في الشكل والمضمون هي في المضمون هي لكن في الشكل تغيرت، بمعنى ما كانش فيه سلطات زمان. تعرف الدولة الحديثة الآن تقوم على عدة سلطات.
0: صحيح.
1: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية،
0: سلطة قضائية،
1: خط معها دلوقتي سلطة الإعلام، سلطة الإعلامية.
0: صحيح.
1: يعني الإعلام أصبح سلطة في كل مكان. الدولة القديمة ما كانش فيها، لأن طبعا لا كان في تقدم ولا كان في أدوات ولا كان في وسائل، وبالتالي لكن كان الرسول يمثل إيه صلى الله عليه وسلم في المدينة. الحاكم، الرسول أولا، والحاكم والقاضي والمفتي.
0: يعني كان رسوله حاكما أم رسولا فقط؟
1: لا هو طبعا رسولا أولا،
0: نعم،
1: لكن من مقتضيات الرسالة أن يكون هو الحاكم. والحكومة لا تقلل من قيمته كرسول، ليه؟ لأنه مش قضية أنه حاكم أو مش حاكم، بماذا يحكم؟ يعني أنت ما تقوليش الحاكم هو مين، إنما أقول لي هو بيحكم بإيه.
0: بماذا يحكم؟
1: بماذا يحكم؟ هو كان بيحكم بإيه؟
0: كان بيحكم
1: برسول الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يعني قضية منتهية. يعني نحن لا نبحث عن اسم الحاكم أو عن شخصيته.
0: وبالتالي لو الآن يعني مثلا دولنا العامرة بارك الله فيها وفي حكامها،
1: تمام،
0: مثلا هذه الدول تحكم بالقرآن الكريم أو أحكامها وقوانها مستمدة من الشرع الإسلامي
1: على الأقل. على الأقل هذا في الدساتير الحاكمة لهذه الدول، أقول لك على الأقل.
0: نعم، تمام.
1: وأيضا على الأكثر أنه
0: هل هي دولة، هل نقول دول دينية أم دول مدنية؟
1: أنا مش بس بالمناسبة هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، ما أمشي إلا في العصر الحديث، اسمح لي، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي، يا سيدي الدولة جزء من الدين، الدولة جزء من الدين.
0: لا، لكن قد يبدو للبعض حضرتك انه في صراع بدليل مصطلح اهل الذمه مثلا عليهم جزيه.
1: حاضر، ما هو نفهم بقى الجزيه.
0: طب.
1: اما اعفيك من بعض المهام مقابل، وبعرض عليك ومقابل
0: ايه اللي تعفيني منه؟
1: مثلا الجهاد، مثلا ما تشتركش في الجهاد.
0: لا ما
1: اديني فرصه استاذ محمد.
0: سيدي اتفضل،
1: اديني فرصه. طب. عشان انا اقول لك الفكره اعفيك من بعض المهام العامه وأقول لك مقابل دفع جزية اللي تساوي الآن حاجة زي الضريبة، وبيدفعها الإنسان غير المسلم المقيم في دولة غير إسلامية، بيدفع حاجة مشابهة بهذا.
0: والمسلم أيضا مقيم في دولة إسلامية يدفع ضريبة أيضا.
1: ما هو ده بلا شك، يعني إذا كان في داخل الدولة، لأن الضرائب في كل دول العالم معروفة، يعني كل دولة لازم يكون لها مصدر دخل اسمه الضرائب.
0: هي الجزية هي الضريبة دلوقتي؟
1: لا هي مش الضريبة، هي الآن أولا لا تطبق مفهوم الجزية لسبب حديث.
0: طب كمل بس حكاية الجزية، لماذا أخذت في الإسلام؟
1: يعني أخذت مقابل الإعفاء من مهام معينة وحماية الدولة والدفاع عن الدولة الإسلامية، وكانت يقابلها، يعني عفوا مش حق بلا واجب، اسمح لي، ما فيش حق عندنا بلا واجب. هتدفع يبقى احنا لازم نحميك، يعني الدفع مقابل الحماية والرعاية.
0: هذا لا يعيب الإسلام في شيء؟
1: ولأنه موجود في كل الدنيا باسم مختلف، دعك من كلمة جزية.
0: تمام.
1: يعني وتطبيق حتى مفهوم الجزية له زي تطبيق أي حد، أي حاجة في الشريعة له شروط وله مواصفات، مش تطبيق عشوائي بالمناسبة، ومش أخذ فلوس بالمناسبة. عاوز أقول لك إحنا سيدنا عمر في لفتة كده لما لقى راجل يهودي في وعجوز
0: كبير في السن،
1: فقال أكلنا شبيبته وتركناه في شيخوخته، فعمل له، خد بالك، عمل له
0: من خرج من بيت مال المسلمين،
1: زي معاش شهري من بيت مال المسلمين. دي لفتة لها معنى،
0: يعني الجزية لم تكن فردة ولم تكن قاطعة
1: ولا استعراض قوة
0: ولا تمييزا عنصريا
1: ولا تمييز
0: عنصري الوطن
1: الواحد. لا ولا تمييز عنصري.
0: هل المواطنة مصطلح مستورد غربي أم مصطلح له أساس في الثقافة الإسلامية؟
1: هو مصطلح إسلامي أو مصطلح لغوي حتى من اللغة العربية.

0: مشتق من الوطن يعني. فالمواطنة هي فكرة للم الشمل، لجمع الناس وتوحيدهم في إطار منظومة واحدة، واستبعاد الفوارق المذهبية أو الدينية اللي تفرق بين الناس. أنا عايز أوصل لنقطة مهمة جدا للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي. فضل. أي شيء يتعلق بأهل الكتاب محكوم بمنظومة فقهية عندنا، منظومة فقهية
1: اجتهادية
0: طبعا
1: أم توقفية؟
0: لا لا لا، ما هي ما أنا حاجة هشوف أما أقولها إذا تقدر توصفها سيادتك. أول حاجة في المنظومة مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكمني بكل الناس، يهود، مسلم، مسيحيين، حتى بوذيين، حتى كفرة.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
0: أهل الذمة يعني هذا طبعا ليس نظرة دايما ممكن نعتمد عليها في تقييم المسألة، نظرة دي نظرة بعض الأشخاص وليست نظرة الجميع بالمناسبة.
1: نظرة الإسلام
0: أنا أرى الإسلام الإسلام بينظر إلى أنهم إخوة في الإنسانية ولهم حقوق. ونسيت أقول لك أنه المبدأ الأول مبدأ الأخوة الإنسانية، الحاكم لجميع التصرفات الكبيرة والصغيرة مع غير المسلم، أنهم إخوة في أخوة في الإنسانية.
1: تمام.
0: يعني له حق الأخوة. تمام. إذا لم يكن له حق الدين فله حق الأخوة. صحيح الأخوة درجات، في أخوة الدم وبعدين أخوة الإيه الدين وبعدين الأخوة العامة اللي بتجمع
1: الأخوة الإنسانية.
0: أخوة الإنسانية. تعال ادخل بقى على التاني. لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
1: حتى في القرآن الكريم لما تكلم عن الأنبياء وإلى يعني قوم كذا أخاهم كذا، وإلى قوم كذا أخاهم كذا، أخاهم صالح.
0: طبعا طبعا.
1: يعني مع أنه رسول لم ينزعه منهم.
0: بالضبط
1: يعني.
0: بالضبط.
1: يجوز يعني هذا الاستدلال؟
0: يجوز طبعا إنه أخاهم لأنه واحد منهم.
1: نعم.
0: حتى القرآن قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم يعني باختصار جزء منكم. مش واحد جاي من كوكب آخر.
1: طب لما تصرون على الإبقاء على مصطلح أهل الذمة وإن كان
0: يا سيدي ده مصطلح تاريخي، أنت تقدر تمسح مصطلحات التاريخ؟
1: لا.
0: ده ومعدين مصطلح تاريخي.
1: لكن هل يعطل الآن يا دكتور؟
0: لا هو مش
1: كان له سياق التاريخ الذي طبق فيه والآن
0: بلا شك مع الدولة في ذلك الوقت، مع الدولة. الدولة الآن اختلفت، والدولة الآن لا تعامل الناس بناء على أديانهم بالمناسبة.
1: أنا أنازعك مثلا، وهل اختلاف شكل الدولة يؤدي إلى اختلاف الحكم؟
0: لا اختلاف. طيب. لا هو لا نقصد بالاختلاف اتساع مفهوم الدولة واتساع سلطة الدولة وقيام الدولة بحماية مواطنيها بالمناسبة بغض النظر. تمام. الجيش المصري الجيش المصري احنا عندنا او النسيج بلاش النسيج المصري يا سيدي قايم على ايه؟ اتنين، المسيحيون والمسلمون.
1: نعم.
0: مفيش عندنا الحمد لله عنصر ثالث، وده كويس جدا.
1: تمام.
0: والتلاحم ما بين النسيج ده مع بعضه هو سر قوة هذا البلد واستمراره. الجيش المصري كان القائد مسيحي والمقود أو المرؤوس جندي مسلم أو قائد مسلم بدرجة أقل.
1: بهذا التغير الشكلي أو الأقل في الدولة كما تفضلت أن شكل الدولة الآن تغير عن قديم، هل نسقة الجزية مثلا وهل نسقة مصطلح أهل الذمة، نقول مثلا المواطنون ونسقة الجزية،
0: إحنا لما
1: طالما تغيرت الظروف والمعطيات،
0: إحنا في ظل الدولة الحديثة أنا عايز أسأل سيادتك سؤال.
1: فضل.
0: في إعفاء لغير المسلم عن المهام الملقاة على المسلمين في حماية الدولة؟ مفيش إعفاء.
1: لا.
0: يبقى خلاص. يبقى القضية أنا هقول له اديني جزية ليه؟ إذا كانت الدولة نفسها بتدي للجندي المسلم والجندي المسيحي، لأن ده جندي في الجيش المصري، بتدي له المكافأة الشهرية، خد بالك.
1: هل هذا يعتبر من قبيل تعطيل الأحكام الشرعية التي نص عليها الفقهاء بمصطلح أهل الذمة والجزية؟
0: لا لا لا، ليس تعطيلا، إنما هو مراعاة للظروف. خد بال سيادتك بقى، أنت بتكلم واحد واخد دكتوراه في تغير الظروف وأثر في اختلاف الأحكام في الشريعة الإسلامية.
1: وهل تغير الظروف يؤثر في إصدار الأحكام المختلفة؟
0: ده مفيش كلام، ده مفيش كلام.
1: بعد إذن حضرتك، هل إذا تغيرت المعطيات يتغير الحكم أو طبعًا ممكن نوقف العمل به؟
0: نوقف العمل به لانعدام المصلحة، مش مسألة نوقف.
1: إذن ودين دي المصلحة؟
0: لا لا، لانعدام المصلحة في هذا الحكم، لعدم تحقق المصلحة في هذا الحكم.
1: شاهدين الكلام، فصل ونواصل، كونوا معنا.

0: وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: مشاهدينا الأكارم نحييكم مجددا، ومع نجدد تحية ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نجدد التحية لحضرتك يا دكتور.
3: أهلا وسهلا.
2: أهل الذمة عدل أم ظلم؟
3: بمعنى
2: يعني أهل الذمة يكونوا عدلا لغير المسلمين أم ظلم لهم؟
3: لا، وليس ظلما. يعني انت على اي اساس؟
2: لماذا لم يكن ظلما، لماذا يكرهه بعض المسلمين، يكرهون هذا المصطلح؟
3: الكراهيه والمحبه دي امور شخصيه، اسمح لي. ما فيش دين بيوصي بالكراهيه، لحظه. انت حتى المسيحيه بتقول لك الله محبه، اسمح لي.
2: نعم.
3: الاسلام نفسه الحكايه، يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. شوف كلمه لاخيه هنا،
2: انا اقدر مسلما كان
3: انا مسلم. بقول لك اقدر اوسعها. ليه؟ لان اخويا،
2: ما بعض الناس يقيدها بالدين فقط،
3: اخوه الدين. احنا مشكلتنا مع بعض الناس ان هم عندهم ضيق في النظرة، ضيق وضيق في السطر.
2: تمام.
3: يعني لا يقبل المخالف. اسمح لي، دي تربية عاوزة تربية.
2: نعم صحيح.
3: عشان حضرتك تخالفني ونعيش مع بعض ونبقى كويسين مع بعض.
2: نعم.
3: يبقى لازم يكون بيننا مودة.
2: صحيح.
3: ازاي تبقى نبقى اخوة وما فيش بيننا مودة ولا علاقة؟ يعني مش عايز اجيب الاراء اللي هي بسميها الشاذة، اللي هي بتخرج على نظام الفطرة من ناحية، ونظام الفكر الواقعي.
2: نعم.
3: يعني هل من الواقع ان كل احط كل غير المسلمين في سله واحده من الواقع؟
2: لا.
3: احط المسلمين في سله واحده برضه من الواقع؟
2: لا.
3: خلاص، يعني اذا انا عندي وعندي، عندي هنا وعندي هنا.
2: لكن
3: التيار العام بقى ده اللي احنا بنتكلم. التيار العام.
2: نعم.
3: احترام المسلمين غير المسلمين وارد تماما.
2: جميل. حينما يتكلم علماء الشريعة مثل حضرتك مثلا، يضربون مثلا دائما بصنيع الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة والوثيقة التي كتبها. لا بأس. هل السؤال، هل صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان كحل ظرفي وقتي أم كسياسة عامة للدولة الإسلامية أو للأمة الإسلامية؟
3: حاضر، الاثنين مع بعض، لأنه أنت ما تقدرش تفصل في الأمور الإدارية والعامة بين ما هو مؤقت وما هو استراتيجي أو مبدأ سياسي. ليه؟ لأن الرسول موضع القدوة.
2: تمام.
3: فأي حاجة هيعملها هتبقى سنة دائمة.
2: ده صحيح.
3: ومنهاج مستمر.
2: نعم.
3: وطريق لا يتوقف. فأنا ما أقدرش يعني أفصل هذا الفاصل بين إدارته لمعركة ووضعه لقواعد التعامل مع الخصم أو مع العدو.
2: هل أهل الذمة يجوز لنا أن نعتبره مصطلحا عقائديا من أسس العقيدة الإسلامية أم من السياسة الشرعية التي بيد ولي الأمر أن يغير فيها ما شاء؟
3: باختصار، لأنه هذا يتعلق بفريق من الناس، بجزء من كيان المجتمع،
2: محكومين. نعم.
3: جزء من كيان المجتمع.
2: نعم.
3: فيبقى أقرب إلى روح السياسة الشرعية. وده ما قلنا السياسة الشرعية، يعني السياسة المحكومة بآداب وتعاليم وقواعد ومبادئ الشريعة. مش ولي، لأن حكاية ولي الأمر دي فيها قلق. يعني ولي الأمر هنا منضبط أو ملتزم بالنظام الإسلامي ولا غير ملتزم؟ ده وضع وده وضع. فلما يبقى يكون ملتزم بالنظام الإسلامي خلاص، ما فيش عنده مشكلة.
2: الدول كلها ملتزمة بالنظام الإسلامي،
3: برضو
2: بالشريعة الإسلامية.
3: برضو لما بتكلم

0: مع الالتزام، الالتزام الادبي، لكن الالتزام الواقعي مساله تانية. انا ارجو انك تفرق بين الاثنين، في التزام ادبي وفي التزام واقعي. التزام ادبي طب انا بحترم كل القوانين، لكن في الواقع ده التزام
1: مخالفه
0: مش مخالفه وخالف بعضها على الاقل. لكن الادبي لا، بيفرض سلطه ادبيه عليا بتخليني ان انا ملتزم بها على الاقل في كلامي. على الاقل في كلامي اسمح لي، في السياسه الدوليه وفي السياسه الداخليه وكل شيء، نحن عندما نتكلم عن المبادئ. فإذا تعاملنا بالمصالح،
1: والشريعة شريعة مصالح، أليست الشريعة ترعى المصالح؟
0: أيوة أيش باش، أنا ما قلتش لأ. الشريعة شريعة مصالح، لأنها مصالح الجميع مش مصالح فئة. نعم. يعني ما فيش الشريعة مش مع فئة ضد فئة،
1: تمام،
0: لأن ده يقوض المجتمع نفسه.
1: طب هذا بخصوص المجتمع
0: لا، ويعطل الرسالة.
1: فضلك الله. العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة والتعايش؟
0: أنا أتصور النضج، في حالة النضج، في حالة النضج يحكمها الدين والمواطنة، وما تقدرش تفصل الاثنين عن بعض. اسمح لي،
1: بينهما ممكن ربما يكون عدم
0: تقارب يجمع بينهما. سيادتك قصدت المسلم.
1: نعم.
0: مع المسلم.
1: لا، المسلم مع غير المسلم.
0: مع انا بقول اهو، المسلم مع غير المسلم.
1: نعم.
0: حاضر، هتلاقي انا هقول لك
1: يحكمها الدين ام تحكمها المواطنه والتعايش.
0: لا، الان الان الان في حاله النضج اللي العالم بيمر بيه بالمقارنه بزمان،
1: ايوه،
0: فكره المواطنه وهي فكره دينيه اسلاميه، بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ تتفق مع مبادئ المواطنه الاسلاميه.
1: وفي مواطنه اسلاميه
0: يعني اللي هم عايشين في الوطن، يعني واخد بالك؟ ما هي المواطنة دي معناها
1: ايه؟ قد ينازعهم قد ينازع حضرتك احدهم ويقول هل المواطنة مصطلح شرعي جاء في القرآن، جاء في السنة؟
0: لا، هو مش، ما اقدرش اقول ان المصطلح شرعي بهذا المعنى، بهذا المفهوم.
1: ومن لكن ثم المصطلح الا يعتبر تمييعا للعقيدة الإسلامية؟
0: لا،
1: ان ندخل منها ما ليس فيه؟
0: لا، ادخال، حتى ادخال بعض المصطلحات بيخضع ل ان انت بتاخذ مصطلح من بيئته وبتزرعه في بيئة تانية. يعني المواطنة موجودة مثلا في البلاد الأوروبية مثلا،
1: مصطلح غربي.
0: ماشي
1: نعم، ترجم
0: ماشي. والدين مصطلح غربي أيضا، غربي أيضا.
1: أين نجد المواطنة في الدين؟
0: لا، الدين، مكلمة على الدين،
1: الدين
0: يعني الدين كمصطلح نفسه. لما أنقله أنا بنقل بعض ردود الفعل، مش لازم هي تبقى هي عندي بنفس المستوى. أنا كل مكان له ظروفه، كل مصطلح أو كل فترة زمنية لها أعبائها ومطالبها واحتياجاتها حتى التشريعية.
1: انت بتكلم، كلام حضرتك خطير وجميل في نفس الوقت. وجه الخطورة أنه ربما يقول القائل يؤدي إلى تمييع الشريعة الإسلامية في قبل أيام، لأنها ستكون تراعي الظروف والأحوال، وهذا متغير.
0: في التاريخ الإسلامي ما كانش في حاجة زي كده، يعني
1: أساسا.
0: حاضر، الأندلس، لحظة، الأندلس، إيه اللي حصل في الأندلس؟ وكانت فيها أكثر من أمة، يعني إسلامية وغير إسلامية.
1: ده صحيح.
0: أنا مش عايز أضخم وبالغ في بعض المواقف والتصرفات اللي كان فيها نوع من التعصب للدين والانحياز للدين ضد الآخر. هذه أمور لا، يعني لازم تؤخذ في إطارها وفي نطاقها الضيق، ولا تعمم، من فضلك لا تعمم.
1: انت لما، لكن انا اتكلم مع سعادتك علشان مصطلحات دينيه وردت في الفقه الاسلامي وفي القران وفي السنه، ومنها اهل الذمه. هل اهل الذمه هذا هو من مساله الحمايه ام من مساله التحكميه والسلطويه؟
0: انا اتصور الاتي. قد تظهر كلمة التحكمية والسلطوية في أذهان بعض الناس لكن في الحقيقة، وأذهان بعض الناس من الطرفين بالمناسبة.
1: نعم.
0: من الطرفين، ده عاوز يحكم وده عاوز يحكم.
1: جميل. هل أهل الذمة يعني أو الناس في الوطن الواحد المختلفون مع المسلمين وغيرهم علاقة يحكمها الدين أم تحكمها الجغرافيا؟ علاقة المسلم بغير المسلم،
0: أنا أقول لسيادتك،
1: يحكمها الدين أم يحكمها الجغرافيا؟
0: أنا أقول لسيادتك، قد ينطبق هذا على بعض غير المسلمين كحارة اليهود. افهمها كده.
1: طيب.
0: كحارة اليهود.
1: تمام.
0: لكن ما فيش حارة للنصارى. ليه؟ لأنه في النسيج المصري كحالة، أنا بتكلم على مصر كحالة.
1: كوضع واقعي.
0: الناس موجودين في شارع واحد، في عمارة واحدة، جيران بيتبادلوا التهاني.
1: نعم.
0: وأنا بقولها هو بيتبادلوا التهاني.
1: صحيح.
0: والإسلام لا ينهى عن مثل هذا الأمر.
1: نعم.
0: إلا عند بعض برضو الأشخاص واللي هم مش أهل للفهم ولا أهل للنظر في مثل هذه القضايا.
1: تمام.
0: يعني اسمح لي، أنا مش هجيب رجل الشارع واسأله في قضية زي كده قضية الوطن. ليه؟ لأنه هو مش مستوعب الحالة العامة.

0: أيهما أفضل لتحقيق الكرامة والعزة والشخصية والأريحية، مصطلح أهل الذمة أم مصطلح المواطنة الآن؟
1: هو طبعا اشتهار المصطلح المواطنة وتقبله. أنت لما عايز تفرض مصطلح أنت ممكن تفرضه بالقوة،
0: نعم،
1: لكن الأفضل أنك تفرضه بالإقناع.
0: تمام، حضرتك شخصيا توافق أي مصطلح؟
1: أنا هقوله أنا شايف أنه المواطنة اللي هي الحقوق المتساوية أمام الجميع كلنا،
0: ولا يؤدي هذا إلى تميع الدين؟
1: لا
0: تضييع العقيدة
1: أبدا مثلا؟ بالعكس، أنا عقيدتي حنصرها بسلوكي الراقي.
0: تمام،
1: والسلوك الراقي يحمل الآخرين على احترامه. لما بتلاقي شخصية بتعاملك باحترام بتحبها.
0: نعم صحيح.
1: ولما بتحبها بتسألها إيه سر الرقي ده، زي ما سألتك بتسألني إيه سر الشياكة دي، حاجة كده، حاجة زي كده يعني.
0: نعم.
1: عادي أقول لك والله أنا بحب هذا المجال وكذا، وعندي دواعي دينية بتقول لي
0: طيب.
1: إن الله جميل
0: العصر. يحب الجمال.
1: الله يفتح لك، زي ما سألتك كده وأنا بهذا المستوى.
0: بارك الله فيك. الله يخليك. يعني غير المسلمين في المجتمع المسلم يطلق عليهم العلماء المسلمون أهل الذمة، ماذا نطلق على المسلمين القلة في المجتمعات غير المسلمة؟ هل يسمون أهل ذمة أيضا؟
1: لا، لأنه مين اللي أعطاهم الذمة؟ هم يعيشون في مجتمع ليس محكومة بالشريعة.
0: لحظة.
1: وإن كان محكوم ببعض قواعد تتفق مع الشريعة. شوف الإنصاف اللي أنا بقول عليه دلوقتي. وبالتالي هم قلة، يعني يعاملوا على أنهم من حقهم أن يكون لهم دينهم واختيارهم، ولكنه في النهاية مش بيشكلوا المجتمع كله.
0: لا.
1: ومش بيتحكموا في إدارة شؤون المجتمع باسم دينهم. ممكن يعني الرجل الشاب المسلم اللي أصبح عمدة نيويورك هو الآن يحكم بكونه مسلما ولا بكونه مواطنا أمريكيا ينتصر للمواطن الأمريكي؟
0: مواطنا أمريكيا ينتصر
1: للمواطن الأمريكي. هذا ما
0: طيب، يعني آخر رسالة، يعني رسالة من فضلتك كواحد من علماء الإسلام، لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة، ماذا يقول لهم؟
1: يعني طبعا لابد أن احنا نطمئن. يعني المعنى الأول الذي أريد أن أبعثه أنه الإسلام بمفهومه التاريخي العميق وليس بالمفاهيم التي ظهرت في 50 سنة أو 100 سنة الماضية.
0: نعم.
1: لأن هذه المفاهيم كانت من صناعة معينة كانت تهدف إلى إضعاف المنطقة بشكل عام وتفتيتها.
0: ماذا يقول لهم الإسلام حضرتك الآن؟ وجه الرسالة حضرتك.
1: تعالوا نعبد الله وحده ويحترم بعضنا بعضا ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
0: شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. حتى ضمان اللقاء الجديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.
1: عليكم.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخويا، يقول نعم القائد.

0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين.
2: محمد أول صلاح
3: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: them, they'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we won.
1: مسؤول أمريكي يؤكد امتلاك ترامب أوراق ضغط عدة ضد إيران ويلمح لإمكانية استخدامها خلال أسابيع. إيران تندد بالحرب الاقتصادية الأمريكية عليها وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. الرئيس العراقي يقول إن بغداد أبلغت طهران بضرورة مراجعة العلاقات الثنائية ويكشف عن تسهيلات لعبور النفط العراقي من هرمز. الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة وهجمات للمستوطنين تتجدد في الأغوار الشمالية.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. نبدأ من تطورات الحرب في إيران، حيث أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضاغطة يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. ووفقا للوكالة، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، أكد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، واعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: وعلى الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق

0: الأمم المتحدة، وأضاف بقائي بأن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. وحذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشمال. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
1: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية. وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. أعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. وبيّن أميدي أيضا بوجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق. وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، مشدد على حرص بلاده على عدم الانخراط في الحرب. وحول مسألة حصر السلاح، أكد الرئيس العراقي أن الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن المرجعية الدينية في النجف تدعو إلى ذلك أيضا. قبل ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. أشارت الوكالة كذلك إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان من أبرز مطالب بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف عربة تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب. نتابع هذه الصور.

عشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

أهلا بكم من جديد. نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت الخليل ورام الله وجنين ونابلس ومخيم قلنديا شمالي القدس. في موازاة ذلك منع مستوطنون مزارعين في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي، واعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعا جنوب شرق يطا. نددت رئيسة المفوضيات الأوروبية أرسولا فون دير لاين بعزم إسرائيل طرح مناقصات لبناء مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت فون دير لاين القرار بأنه غير مقبول، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وحذرت من أن المشروع يقوض حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطي الفوق في جنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية حتى فجر اليوم أطراف دوحة كفر الرمان ومحيط تلة الدبشة مستخدمة قذائف فوسفورية.

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. أضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، أن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبابا أغلبهم من منطقة بن قردان. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار في مخزن للذخيرة في منطقة السكت في مدينة مصرات الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة صناعية ومستودعا تابعا لشركة أوزون، وهي إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا في منطقة سامارا، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. حاكم المنطقة فيتسلاف فيدروفيتش قال إن الهجمات الأوكرانية توقعت خلال الليل، وأعلنت أوزان توقف العمل في مركزها اللوجستي في مدينة تشابايفسك عقب الغارة، ويعد الهجوم الأول الذي يستهدف الشركة. قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات على منشآت للنقل والخدمات اللوجستية في كييف ومقاطعتها. أوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مستودع دارنيتسا للقاطرات في كييف ومركز بروفاري اللوجستي في مقاطعة كييف، الذي قالت أنه يستخدم لتخزين مكونات الطائرات المسيرة. وأضافت أيضا بأن قواتها استهدفت مستودعات للمعدات العسكرية وخزانات وقود مخصصة للقوات الأوكرانية في مينائي تشيرنومورسك ويوغني. وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى كييف في زيارة تضامنية قبيل الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، مؤكدا استمرار دعم بلاده لكييف. أدان فاديفول تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات، قائلا إن شهري يوليو وأغسطس كانا الأكثر دموية للمدنيين الأوكرانيين منذ أكثر من 4 أعوام، ومن المقرر أن يجري فاديفول محادثات مع القيادة الأوكرانية. هذه صور مباشرة من مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية أوكرانيا وألمانيا من كييف. شراء من مؤتمر صحفي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول يعتزم مغادرة منصبه بحلول نهاية العام.

0: ربما قبل ذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن رحيل دريسكول سيترك قيادة الجيش من دون مسؤول معتمد من مجلس الشيوخ. وول ستريت جورنال أضافت بأن عائلة دريسكول انتقلت من منزل العائلة الكبير المخصص لوزير الجيش إلى ولاية نورث كارولاينا، فيما رفض البنتاغون ومكتب دريسكول التعليق على القرار أو التقرير. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. قال إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50%، فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولار مقابل دولار لحماية عمال كندا وشركاتها. كان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الأولوية القصوى لواشنطن في المفاوضات مع كندا هي حماية الوظائف الأمريكية وتأمين سلاسل التوريد وإعادة الأنشطة التصنيعية إلى البلاد. أضاف المسؤول الأمريكي بأنه في حال التوصل لاتفاق مع كندا سيتم إجراء مفاوضات إضافية مع أوتاوا بشأن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. قصتنا الأخيرة من غزة، حيث دمرت الحرب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فيما يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى مع تراجع المساحات القابلة للزراعة ونقص البذور.
1: 3% فقط من أراضي غزة الزراعية بقيت، ومع ذلك يحاول أبو العبد استغلال أرضه وزراعتها ببذور حصل عليها من بنك خاص.
2: بنك البذور وفر البذور للمزارع حينما أغلقت المعابر. البنك البذور ساهم معنا في حوالي 6 أو 7 أصناف اللي ممكن نزرعها وتستفيد منها السلة الغذائية في القطاع. ولولا يعني جهود بنك البذور للمسألة كانت صعبة على المواطنين في توفير هذه البذور اللي هي منعت من الدخول من المعابر في ظل الحرب.
1: قبل الحرب كانت تعتمد غزة على البذور المستوردة بنحو 70%، لكن إسرائيل منعت إدخالها إلى القطاع وضربت بذلك أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، ما دفع المواطنين للبحث عن بديل محلي، فكان هذا البنك. يحصل المستفيدون على البذور لزراعتها ثم يعيدون جزءا منها بعد الحصاد لتبدأ دورة جديدة في الموسم التالي في محاولة للحفاظ على الإنتاج في غزة.
3: من بين هذه الرفوف تبدأ حكاية البذرة، لكن قيمتها الحقيقية لا تظهر هنا، بل عندما تجد طريقها إلى الحقول، وهنا تبدأ المرحلة الأصعب، الوصول إلى ما تبقى من المساحات القابلة للزراعة واستغلال ما يمكن منها في محاولة لإعادة الحياة إلى مناطق أنهكتها الحرب.
1: البذرة التي تبدو صغيرة هنا تحمل في داخلها موسماً كاملاً من الإنتاج، ففقدان البذور لا يعني خسارة محصول واحد فقط، بل يعني فقدان القدرة على إعادة زراعة الأرض في المواسم التالية.
4: أول شيء تغير المناخي، البذور البلدية بتتحمل الجفاف وبتقاوم الأفات. البذور البلدية تختلف عن البذور المهجنة. البذور المهجنة تعطيك ناتج سنة واحد وبعدين بتوقف، لما البذور البلدية بتعطيك استمرارية في الإنتاج. فاحنا من بناء احنا من احتياجاتنا هيك، فاخذ فتره معنا تعرف نعرف المزارعين ايش فائده البذور البلديه.
1: ياتي هذا المشروع بدعم من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، حيث تصل هذه البذور لاحقا الى المستفيدين منها لتزرع فيما تبقى من الاراضي. فالحفاظ على البذور المحليه اليوم اصبح جزءا من محاوله الحفاظ على مستقبل الزراعه في غزه. لقناه العربيه محمد جربوع، قطاع غزه.
0: نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الاختيار ليس بين التراب والبشير، الاختيار بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني

0: بارك الفاضل المهدي.
1: وصلوا إلى محاولة إسجان الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
2: كيف اكتشفت مصر لاحقا أن انقلاب ترابي البشير كان انقلابا إسلامويا؟
0: الذاكرة السياسية.

0: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
1: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
0: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
1: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
0: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
1: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
0: سألت سؤال محدد معالي الوزير.
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
0: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: الفريق عمر البشير، قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا وسهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. مرحبا. سؤالي لك، متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
1: عندما فشل في الوصول إلى رئاسة الجمهورية في عام 96، وحكى لي الفريق عمر البشير

0: أنه كانت هناك لجنة برئاسة الترابي وعضويته وعضوية علي عثمان طه وعضوية عوض الجاس، وهذه اللجنة كان منوط بها اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، هذا في عام 1996 عندما قرروا أن يخرجوا من الوضع العسكري إلى وضع مدني. فقال لي الترابي اتفق مع علي عثمان ومع عوض الجاس بأنهم يرشحونه للرئاسة، وهذا كان الوضع الطبيعي، يعني أنه قال لهم العسكري هذا خلاص يعني أدى دوره وعليه أن يذهب يعني. فقال لي عندما جئنا للاجتماع، فتح الترابي الاجتماع وقال نحن بصدد الآن اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، ووجه السؤال لعلي عثمان طه ماذا من ترشح؟ فقال لي فاجأه علي عثمان طه بأنه رشح الفريق عمر البشير، فاتجه إلى عوض الجاس من ترشح أنت يا عوض الجاس؟ فقال له رشح الفريق عمر البشير. فكانت هي نقطة يعني البداية لنهاية المشروع بتاعه، يعني لأنه هو كان يريد أن
1: يصل إلى
0: رئاسة الجمهورية.
1: كان يضع البشير واجهة في البداية؟
0: أيوة، بشير أصلاً جيء به كواجهة عسكرية وبعد ما يستتب الأمن.
1: بس لماذا اختار علي عثمان طه وعوض الجاز البشير وليس الترابي، مع أنه الترابي هو قائد الانقلاب الحقيقي وهو المفكر وهو الزعيم،
0: هو شيخ
1: دينياً شيخهم يعني؟ نعم،
0: لأنهم هم اختاروا ليس بين الترابي والبشير، بل اختاروا بين الترابي والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: كان البشير تمكن من مفاصل السلطة في تقريبا 7 سنوات.
0: الأساس الجيش هو اللي حامي السلطة. فنعم هم دخلوا المفاصل والجهاز الأمن وغيره، ولكن الجيش هو القوة الأكبر يعني تستطيع أن تغير الأوضاع.
1: والترابي لم يكن بإمكانه أن يغير الأوضاع باعتقادك؟
0: حاول أن يعمل انقلاب في الحزب، وعمل مؤتمر حشد له وأسقط جماعة البشير جميعه، وتولى فقرر البشير أن يستخدم القوة، فجمع الحزب وقال لهم نفصل الترابي، ففصلوا الترابي من الأمين
1: العام بالقوة.
0: أيوة، فصلوه من
1: تهديد السلاح.
0: فذهب إلى الترابي، ذهب إلى البرلمان وأخذ قرارات ضد البشير، ويعني أزم الموقف. فقرر البشير أن يفصل الترابي.
1: فصل الترابي حصل تحت تهديد السلاح؟
0: أيوة، فصلوا من رئاسة
1: لا، هدد المناصرين بالسلاح أقصد البشير؟
0: أيوة طبعا، هو قال لي حكى لي قال لي أنا كنا جالسين بنتعشى، وكنا جالسين أرضا، فكان أقطاب الجبهة موجودين، نافع وعدد منهم.
1: نافع علي نافع؟
0: أيوة. فقال لي هؤلاء لم يكونوا يرغبون في إزالة شيخهم، ولكن أنا هددتهم بأنه يا أنا يا الترابي. فعندها وافقوا على أن نبعد الترابي. فأنا سألته، الترابي طبعا رفع قضية دستورية في دستورية حل البرلمان مجلس الشعب وفصله، فالمحكمة الدستورية حكمت لصالح حل البرلمان وفصل الترابي. فأنا سألت رئيس المحكمة الدستورية، كانت لي علاقة صداقة معه،

0: مولانا جلال على لطفي، فقلت له: يا مولانا، هل كان الحل دستوريا أم لا؟ قال لي: طبعا لم يكن دستوريا،
1: لكن قبضت البشير.
0: قلت له: طيب لماذا أنت حكمت دستورية الحل؟ قال لي: أنا وفرت على الشعب السوداني دبابة أخرى، فلو قلت له لا سيخرج الدبابات
1: انقلاب
0: ويعمل انقلاب آخر. ففضلت أن أحكم بالمنطق، يعني أنه
1: هذا تحليل سياسي مش دستوري،
0: أمشي الموضوع حتى يمضي في الخط المدني.
1: ولا هددوا؟
0: لا لم يهددوا، لكن هو كان راجل شاطر،
1: فاهم الطبخة،
0: راجل شاطر يعني فاهم الطبخة، وأصلا جاب الترابي على أساس أنه هو يمرر ما يريدون. يعني جابوا في الأول رئيس للقضاء، بعدين رئيس للمحكمة الدستورية.
1: بس صار كمان بنفس ما يريده البشير وليس الترابي.
0: كان يعني يطوع على القوانين.
1: كيف تمظهر غضب الترابي من وصول البشير إلى الرئاسة وليس هو عندما قدمه في البرلمان؟
0: أيوة، كان هذا فظيعا. يعني كان يجلس إلى يمينه، فعندما أراد أن يقدمه ليخاطب البرلمان اللي هو يسموه كان المجلس الشعبي، مجلس الشعب، قال: أقدم لكم هذا الذي على يميني.
1: أوف،
0: لم ينطق اسمه
1: ولا يعني لقبه.
0: أيوة، تحقيرا له. يعني
1: هذا كان أسلوب الترابي،
0: كان أسلوب الترابي، لأنه يعني يعني كان غاضب جدا أنه هو كل الذي فعله راح.
1: هل كان في دور للوساطات اللي قمت فيها حضرتك أيام ما كنت بالسلطة مع الترابي لكي يدخلوا إلى الحكومة؟ هل كان في دور بتمكينهم من السلطة وبالتالي تمكنهم من تنفيذ الانقلاب في 89؟
0: لا، هم كانوا أعضاء عاديين في الحكومة. يعني الانقلاب،
1: بس عفوا أقرأ لك أنت ما تقوله في كتابك: ماذا جرى أسرار الصراع السوداني 67-2016.
0: نعم.
1: من منظور تكتيكي اعتبرت أن استيعاب الإسلاميين داخل النظام قد يكون أقل كلفة من تركهم قوة ضغط تعمل من خارجه.
0: أيوة.
1: غير أنني أدركت لاحقا أن تلك الخطوة وإن هدفت إلى تحقيق الاستقرار أعادت تموضعهم داخل مؤسسات الدولة ومنحتهم شرعية سياسية إضافية لم تكن بلا ثمن.
0: نعم،
1: يعني دخلتوهم على السلطة وانقلبوا عليكم.
0: أيوة صحيح، لكن هم طبعا انقلبوا بعد ما خرجوا من السلطة، لكن طبعا وجودهم في السلطة مكنهم من معرفة كثير من المعلومات، يعني والتحرك خارجيا وداخليا وكذا. لكن طبعا الخطأ الأكبر طبعا كان لدى قيادة الجيش. يعني
1: لماذا؟
0: كانت هناك معلومات، وفي المعلومات نفسها كان عمر البشير، وبلغ قائد الجيش ورئيس الأركان وطلب منه أنه يحقق في الأمر، فعاد وقال يعني المعلومات لم تكن صحيحة، وأنه على أي حال عمر البشير نحن باعتينه لكورس في مصر، فحنبعده من البلد، يعني من السودان.
1: نعم.
0: فكانت تقديراتهم غلط، يعني لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع الانقلاب. وبالمناسبة الانقلاب كان معظمه مدنيين لابسين عسكري.
1: أوف.
0: يعني وكان بخدعة استغلت مذكرة الجيش.
1: صحيح.
0: فذهب عمر البشير للوحدات وقال لهم: نحن مأمورين من القائد العام باستلام السلطة.
1: أوف.
0: فانطلت الخدعة.
1: هيك بهالسهولة بتنطلي الخدعة؟
0: طلعت الخدعة. ما هو دي واحدة من واحدة من مشاكل الجيش، أنه يعني ليس هناك يعني ما يمنع الضباط من
1: كان بيجي ملازم رائع.

0: قائد أي شيء بيقول لهم
1: أنه يعني يتبعوا فقط الأوامر التي تأتيهم وهي عكس
0: الوحيد. أما بقية الجيش يعني ما كان معه وحدات وألوية وكذا، يعني بقية الجيش لم تكن على علم، يعني خدعة بس فقط من بعض العسكريين،
1: أي بعض العسكريين
0: والباقي مدنيين.
1: وأمنوا ما مدنيين لابسين عسكري فأمنوا
0: اللي يظن الجيش بأنه أيوة هذه حركة مدعومة منهم،
1: أنه هم جايين من القائد العام.
0: نعم.
1: طبعا عملوا إيش؟ كان النبطشي المناوب في القيادة العامة معهم، وبالتالي عن طريقه مرروا رسالة للوحدات بأنه انقلاب القائد العام
0: من مكتب القائد العام.
1: أيوة. فريق أول فتح أحمد علي
0: لم يتمكن من فعل شيء بعد ما حصل.
1: هو كان موجود في بيته وحاصروا البيت، والحرس بتاعه دخل معهم في معركة، وهو أوقف المعركة، يعني قال للحرس خلاص يعني ما
0: تمام
1: استسلم.
0: على ذكرت مصر قبل قليل، لماذا كان الموقف المصري مؤيدا للانقلاب بداية مع أنه ثبت لاحقا أنه انقلاب إخوان مسلمين؟
1: نعم، كان في جفوة بين السيد الصادق المهدي والرئيس حسني مبارك، وكانت في تراشقات كذا، فلم يكن النظام المصري مرتاح للعلاقة. فالذي حدث أنه كان هناك انقلاب قبل هذا الانقلاب تم القبض عليه، وهذا الانقلاب كان من مجموعات تسمى مجموعات ناصرية، يعني تابعة عندها ولاء لمصر كذا. كان يقوده اللواء الزبير محمد صالح اللي هو أصبح نائبا للبشير، وتم القبض عليه وعلى الضباط اللي كانوا يعني متعاونين معه. فعندما حدث الانقلاب الجماعة الانقلاب ضموا الزبير معه، فتركوا الزبير يبعث برسالة لمصر بأننا نحن جماعتكم. فعندما نوقش الأمر
0: خدع متتالية.
1: أيوة.
0: داخلية ودولية.
1: فعندما نوقش الأمر في مصر هنا، وروى لي صديقي الأمين العام كان وزير الدولة للخارجية في مصر اللي هو
0: وزير الدولة الخارجية بطرس غالي.
1: بطرس غالي.
0: نعم.
1: أيوة. فروى لي
0: الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
1: أيوة.
0: نعم.
1: أيوة. روى لي عندما أصبح أمين عام التقيته في نيويورك، فقال لي في الاجتماع المجلس الأمن أنا قلت لهم هذا انقلاب إسلامي.
0: أوف.
1: وقال لي أنا معلومتي كانت من فرنسا، الفرنسيين أبلغوني بأنه هؤلاء الإسلاميين استلموا السلطة. فقال لي الأجهزة رفضت كلامي وأنه لا هؤلاء جماعتنا وكذا. فقال لي الرئيس حسني مبارك التفت إلي وقال لي يا بطرس لأنك قبطي عندك حساسية.
0: ومفكرهم إسلاميين وطلعوا إسلاميين. أيوة. فعلا.
1: ففعلا الرئيس حسني مبارك اتصل بالملك فهد 7 مرات لكي يصدر بيان تأييد، كان رافض
0: الملك فهد.
1: أيوة. لم يكن راغب، يعني كانت لديه،
0: لم يتأكدوا بعد،
1: كان لديه معلومات يعني.
0: تمام.
1: ففي النهاية لخاطر الرئيس حسني مبارك حدث يعني أيد طلع بيان أيد التغيير.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة، ولكن اسمح لنا أن نتابع بها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
1: وهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
0: صحيح. في أثيوبيا.
1: يعني دي كانت مرتبة، يعني ترتيب كامل،
0: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة
1: يعني علي عثمان ونافع علي نافع.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
3: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير، أهلا بكم معنا مجددا. كيف اكتشفت مصر لاحقا أن انقلاب الترابي البشير كان انقلابا إسلامويا وليس يعني ما اعتقدته في الأول؟
7: هي قصة غريبة جدا، رواها لي الله يرحمه اللواء أحمد رجب القنصل المصري في السودان. قال لي أتيت يوم الجمعة المكتب ودخلت من الباب الخلفي ونبهت السكرتير بأنه إذا سأل عني أحد قول له غير موجود. فجاءني قال لي في أحد يريد مقابلتك. قلت له أنا نبهتك. قال لي هذا الرجل رآك لأنه كان واقفا يراقب الباب. فقلت له خليه يدخل. فدخل علي يلبس الثوب السوداني فقال لي أنا عميد في الشرطة، أنا لا أريد منك شيئا، أنا أريد أن أنبهك لما يفعل هذا النظام الذي تؤيدونه ما يفعله بكم، وإليك هذا الشريط وأقرأ هذا المحضر. الذي حدث طبعا استفز الإسلاميين كثير من العاملين في الأجهزة، فهذا العميد أخذ قوة وداهم مزرعة في شمال الخرطوم بحري تابعة لإحدى الإسلاميين، فوجد فيها مجموعة من الإرهابيين لديهم أسلحة ولديهم عملات ولديهم أختام لتزوير الجوازات وغيرها، فاعتقلهم وذهب بهم لرئاسة الشرطة واستجوبهم وسجل كل شيء عنهم قبل أن يأتي جهاز الإسلاميين ليأخذهم ويقول له ليس لكم شأن بهم. فأخذ كل ذلك وذهب إلى القنصل وأعطاه له. فقال لي اللواء أحمد، قال لي ذهبت لدكتور نافع علي نافع وكان رئيس الجهاز وقلت له أنتم تعملون ضدنا؟ فقال لي لا هذا ليس صحيحا. قلت له كيف ليس صحيحا؟ اسمع هذا الشريط. فقال لي انفعل لدرجة أنه جاء ومسكني من القميص، يعني خنقني. فقلت له أنا لا أتجسس عليك، أنا أحمي بلدي. فهذه المعلومة يلي غيرت الموقف المصري، لأنه اكتشفوا أن الجماعة يعملون لضرب الاستقرار في مصر ويدعمون المتطرفين ويمولونهم ويدربونهم في السودان. حدث هذا في آخر 90، ولذلك تلقيت دعوة في يناير

0: كنت أتصل بالإخوة المصريين يقولون لي لا تأتي الآن، لا تأتي الآن. ففجأة اتصلوا علي وأنا كنت في أديس أبابا.
1: أنت شخصيا؟
0: آه نعم. قالوا لي ندعوك للحضور إلى مصر. فجئت في يناير 91 واستقبلني الوزير الأمين النمر وزير الرئاسة، وكان غاضبا طبعا لأنه خدع، فكان يريد أن ينتقم من فتفاهم معي ووافق أن نفتح مكتب وكذا، وأخذني للرئيس حسني مبارك.
1: مكتب معارضة للنظام السوداني الجديد.
0: أيوة.
1: بالتالي
0: فرحت للرئيس فتبادلنا النكات، الرئيس يحب
1: صحيح
0: النكات.
1: نكات على شو؟ مثل شو؟
0: نكات يعني على الزعماء العرب، على كذا،
1: النظام الجديد مثلا في السودان، أو
0: على البشير، على كذا. فسألني إيه البشير ده؟ إيه البشير هذا؟ فقلت له يا رئيس أنت ما لك ومال الخدامين؟ أنت ما تشوف الرئيس ومين؟
1: أوف.
0: هذا خدام، يعني هذا ليس الرئيس. فالمهم التقيت الرئيس.
1: قصدك الترابي يعني؟
0: أيوة، التقيت الرئيس مبارك وفتح لنا العمل من مصر. هذه كانت بداية النشاط المعارض من مصر، لكن العميد الشرطة السوداني هو اللي قلب الطاولة يعني على الإسلاميين وسلم المعلومات.
1: هل كان ينتمي إلى حزب معين أو
0: لا،
1: يميل إلى؟
0: كان فقط ضد الإسلاميين وضد ما يفعلونه، لأنه هم نفسهم تضرروا. وبعد ذلك طبعا فصلوا أعداد
1: يعني
0: كبيرة.
1: الولايات المتحدة كانت محقة بأن يكون السودان على قائمة الإرهاب؟
0: طبعا. طبعا كانوا يستقبلون الإسلاميين من الدول الغربية ومن الدول العربية ويدربونهم ولا يختمون الجوازات، يعني يخرجوا بدون ختم.
1: حتى بن لادن استقبلوا،
0: يعني هم داخل وهم خارج. بن لادن ما واضح، لكن الناس اللي بيجوا من الدنمارك وبيجوا من بريطانيا يدخلوا ولا يظهر ختم في
1: يدربوهم ويسلحوهم. أيوة.
0: يدربوهم وكذا ويذهبون وكذا
1: إلى مناطق صراع في العالم مثلا، أو إلى حيث يريدونهم أن يفتعلوا
0: يعني
1: مشكلات أو عمليات إرهابية،
0: مناطقهم يعني عناصر
1: تخريبية،
0: عناصر موجودة للاستخدام في أي وقت. فهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح. في أثيوبيا
0: يعني اللي كانت مرتبة، يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة في
0: يعني
1: النظام.
0: علي عثمان ونافع علي نافع. والغريبة حكى لي قصة،
1: مين؟
0: وزير الري كان اسمه كمال علي. فقال لي أنا ضحكا، قال لي أنا ممكن أكون شاهد في الموضوع هذا. قلت له كيف؟ قال لي أنا كنت ذاهب، كنت وكيل الوزارة وذاهب لاجتماع في نيروبي، فركب معي في نفس الطائرة نافع علي نافع، ونزلنا في ترانزيت في أديس أبابا. قال لي نافع اجتمع مع جماعة السفارة، بعدين استقل معي الطائرة إلى نيروبي، وخلي أنا نزلت ورحت السفارة. فقلت لهم المعلومة، قلت لهم والله وصل معي الدكتور نافع. فخلي كلهم استغربوا، الدكتور نافع وصل نيروبي إزاي؟ إحنا مش عارفين وكذا. فخلي هو نزل في نيروبي واستقل الطائرة نفسها ورجع إلى أديس أبابا، واجتمع معهم مرة أخرى في المطار هو ترانزيت، ثم استقل الطائرة للخرطوم. فخلي أنا كنت شاهد على الموضوع ده، يعني أنا يعني ليه الراجل جاء نيروبي وما نزلش ورجع بنفس الطائرة،
1: بنفس الطائرة على أديس أبابا،
0: على أديس أبابا، واجتمع مرة أخرى.
1: اجتمع بمين؟
0: بالطاقم السفارة، الناس اللي بيرتبوا في العملية.
1: رحل أديس أبابا،
0: فهو جاء

0: للاطمئنان على اللمسات الأخيرة.
1: بس ليش عبر نيروبي؟
0: ما هو الطائرة
1: هي
0: تأتي من الخرطوم.
1: أي.
0: أديس هو ما عايز ينزل أديس عشان يحسب عليه.
1: أيوة.
0: أنه دخل أديس. هو جاء على أساس أنه هو رايح نيروبي.
1: نعم.
0: وجاي أديس ترانزيت.
1: أيوة.
0: ففي صالة كبار الزوار يجتمع بالعايزهم من المسؤولين هناك، ثم يعني يعمل حاله أنه هو فعلا رايح ترانزيت لنيروبي،
1: يعود إلى
0: فيذهب ويعود مرة أخرى ترانزيت
1: أوف.
0: ها؟ ويلتقي بهم مرة أخرى ثم يذهب إلى السودان، يعود إلى السودان
1: أوف.
0: فهذه كانت رواية وزير الري، يعني كمان
1: تمويه لقيادة علي نافع.
0: أيوة. يعني
1: نافع علي نافع
0: هو كان رئيس الجهاز
1: اللي عملية اغتيال حسني، محاولة اغتيال.
0: أيوة.
1: حسني
0: هو كان الشخص الرئيسي المدبر للعملية، ولذلك كان يعني مشغول بالتفاصيل. أنها طبعا الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم،
1: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه.
0: فسحبوا الرئيس العملية اللي هو مصطفى حمزة، سحبوه إلى طائرة عمر البشير.
2: حقيقة هذا الأمر يعني هذا شرف لا أدعيه، يعني أنا لم يكن لي دور في هذا في هذه العملية سوى استشارات بسيطة جدا، ولكن هذه العملية يعني تفخر الجماعة الذي قام بها وخططها ونفذها وأشرف عليها من أولها إلى آخرها هو أخونا الشريف عبد الرحمن عمر المصري رحمه الله، ولم يكن لي معه أي دور من قريب أو من بعيد سوى استشارات ثانوية بعيدة جدا عن ما يتعلق بالعملية وتفصيلاتها
0: في مطار أديس أبابا، وهو مصاب. ففوجئ البشير به رجل مصاب في الطائرة الرئاسية، فقال لهم ما هذا؟ قالوا له اسكت. فنزلوا بعد ذلك، بلغوا على عثمان، بلغوا وبلغوا الترابي.
1: من قال له اسكت؟
0: الطاقم بتاع الأمن. قالوا له بعد كده طبعا هو الترابي قال لهم ماذا تعملوا فيه؟ قالوا له نصفيه. فقال لهم لا، ما تعالجوش الخطأ بالخطأ، خلوه يمشي أفغانستان، يمشي كذا. فودوه أفغانستان. لكن
1: عفوا الترابي كان عارف؟
0: كلموه بعد ما
1: لا قبل كان عارف؟
0: لا ما يعرف،
1: كمان ما كان يعرف،
0: ما يعرف على عثمان ونافع
1: فقط،
0: هم
1: يعني كقيادات،
0: هم اللي أداروا العملية. دي مشكلة النظام كان أنه ساتلايتس، مجموعات، ما فيش مؤسسة. يعني
1: شو كان مصيره هذا مصطفى حمزة لاحقا تعرف؟ قتل؟
0: سلم إلى مصر. إيران سلمته إلى مصر.
1: إيران هو بعتوه عبر إيران إلى أفغانستان؟
0: أفغانستان بعدين راح إيران.
1: أوكي، من أفغانستان راح إيران.
0: أيوة. فمصر أعلنت في يوم توقيع اتفاق السلام في 2005 نفس يوم التوقيع أعلنت أنها تسلمت مصطفى حمزة. وكانت رسالة لعلي عثمان محمد طه الذي سيوقع على الاتفاق، يعني أننا استلمنا من يشهد على عليك يعني.
1: أوف. اتفاق السلام مع الجنوب تقصد؟
0: أيوة. اتفاق نيفاشا.
1: اتفاق نيفاشا
0: يوم التوقيع طلعوا سربوا الخبر باستلام مصطفى حمزة.
1: أوف.
0: يوم لكن السودانيين كلهم قتلوه، كل السودانيين اللي
1: كانوا مشاركين في العملية على أرض إثيوبيا،
0: اللي كانوا مرتبين وكذا ومساعدين
1: قتلوهم أثناء العملية.
0: لا لا لا،
1: متى
0: رجعوا السودان قتلوهم.
1: صفوهم
0: عشان ما فيش حد يتكلم.
1: إلا هذا قالهم الترابي خدوه على أفغانستان.
0: خدوه على أفغانستان،
1: ليش يدافع عنه فقط يعني بدون الآخرين؟
0: لا، ما قال لهم يعني
1: هو رئيس العملية،
0: ما هو الآخرين صفوهم لوحدهم بعد كده دون أن يعلم الترابي. يعني صفوهم نافع على عثمان على أساس أنه ما في حد حي يكون يشهد على أنه هم دبروا العملية. يعني
1: تاريخ.

0: شكرا جزيلا على كل هذه القصص والمعلومات الشيقة. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا معالي الوزير. مشاهدينا نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أرجو أن تكونوا معنا.
1: فقلت للدكتور نافع: القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفجيرات، فأطلق صراحة. قال لي: لا، هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له: هذه الاعترافات تحت التعزير. أقول لك: لم يقوموا بهذه التفجيرات. فأصر وقلت له: يا دكتور، التفجيرات دي عملناها نحن،

0: لدينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة موجزة من العربية. أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. وفقا للوكالة، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع أو إعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي في طهران أو على طهران، أكد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، واعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز هو أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
0: على الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي بأن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. حذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
2: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: أعلن الرئيس العراقي نزار آمدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. وبيّن آمدي أيضا وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق. وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، مشددا على حرص بلاده على عدم الانخراط في الحرب. وحول مسألة حصر السلاح، أكد الرئيس العراقي أن الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك أيضا. استهدفت القوات الحكومية اليمنية بمسيرة انقضاضية عربة

قال مسؤول في الحرس الثوري أن طيارين إيرانيين أو طيارين محتجزون في قطر وهم في حالة صحية سيئة. دعا المسؤول الدوحة إلى نقل الطيارين المحتجزين إلى المستشفى، كما دعا الصليب الأحمر لإرسال طائرة إسعاف لنقل الطيارين المصابين في قطر إلى إيران. قبل أسبوع نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع احتجاز طيارين إيرانيين، وصف التصريحات بالمضللة، مشيرا إلى أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفات أحد الطيارين ونسقت مع إيران لتسليمه، لكن الجانب الإيراني لم يستجب حتى الآن. رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك في مقابلة مع صانع المحتوى اللبناني الأسترالي ماريو نوفال فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما هدفت إلى استدراج تركيا إلى رد عسكري، قائلا إن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيلي بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة ولم تجد تحركا من هذا النوع. وحذر براك من أن أي سوء تقدير بين إسرائيل وتركيا قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع، مضيفا بأن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يصب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة. في آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت الخليل ورام الله وجنين ونابلس ومخيم قلندية شمالي القدس. وفي موازاة ذلك منع مستوطنون الرعاة في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي في خربة الحديدية، واعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعا جنوب شرق يطا. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة صناعية ومستودعا تابعا لشركة أوزون، وهي إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا في منطقة سامارا، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. حاكم المنطقة فيتشسلاف فيدرويوشف قال إن الهجمات الأوكرانية وقعت خلال الليل، بما أعلنت أوزون توقف العمل في مركزها اللوجستي عقب الغارة. يعد الهجوم هو الأول الذي يستهدف الشركة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات على منشآت للنقل والخدمات اللوجستية في كييف ومقاطعتها. أوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مستودع دارنيتسا للقاطرات في كييف ومركز بروفاري اللوجستي في مقاطعة كييف، الذي قالت أنه يستخدم لتخزين مكونات الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول يعتزم مغادرة منصبه بحلول نهاية العام، وربما قبل ذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن رحيل دريسكول سيترك قيادة الجيش من دون مسؤول معتمد من مجلس الشيوخ. وول ستريت جورنال أضافت بأن عائلة دريسكول انتقلت من منزل العائلة الكبير المخصص لوزير الجيش إلى ولاية نورث كارولاينا، فيما رفض البنتاغون ومكتب دريسكول التعليق على التقرير. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وقال إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولار مقابل الدولار لحماية عمال كندا وشركاتها. وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الأولوية القصوى لواشنطن في المفاوضات مع كندا هي حماية الوظائف الأمريكية وتأمين سلاسل التوريد وإعادة الأنشطة التصنيعية إلى البلاد. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في حال التوصل لاتفاق مع كندا سيتم إجراء مفاوضات إضافية مع أوتاوا بشأن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ضرب زلزال بقوة 5 درجات ودرجة 1/10 شمال شرق تايوان وفق إدارة الأرصاد الجوية المركزية. وقع مركز الزلزال على بعد نحو 42 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة ييلان وعلى عمق نحو 8

0: 25 كيلومترا وسجلت أعلى شدة للزلزال في مقاطعتي يلان وهولين فيما شعر به سكان تايبي ومناطق أخرى من دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو إصابات. نهاية هذه النشرة الموجزة، نذهب الآن إلى الزميل عادل عيدان والعربية ويكند.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
10: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعنى.

0: في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

دمتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. الدين الأمريكي يتجاوز للمرة الأولى في التاريخ حاجز 40 تريليون دولار. الأسد للحريري: من يخالفني سأكسر عظامه. مذكرات خدام تكشف لقاء دمشق الأخير. بعد سنوات من القطيع، هاري وميغان عائدان إلى بريطانيا، فكيف سيستقبلان؟ 3 اتحادات قارية في فيفا تبحث خطوة غير مسبوقة لحجب الثقة عن إنفانتينو.

0: أهلا بكم. رقم قياسي جديد، لكن واشنطن بالتأكيد لا تحتفل به. الدين الأمريكي يتجاوز للمرة الأولى في التاريخ حاجز 40 تريليون دولار، رقم ضخم يعيد إشارات التحذير إلى أكبر اقتصاد في العالم. المشكلة ليست فقط في حجم الدين، بل في السرعة التي يتضخم بها. وفق اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس، يرتفع الدين بنحو 90 ألف دولار كل ثانية، أي قرابة 7.8 مليارات دولار يوميا. ما يقلق الاقتصاديين أكثر هو ارتفاع كلفة هذا الدين. أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعقود الأخيرة.
1: And the way you take care of debt is with growth. And we have tremendous growth. We've never had growth like we have right now. The growth will take care of that very easily.
2: The 40 trillion is a big number. It is smaller when we look at the publicly traded amount because our Social Security funds and other government entities hold a substantial amount. And you know, what we're going to do, we're going to have to grow our way out of this. I think the numbers are not the actual numbers now. We've had to do substantial tariff refunds due to the court ruling. And remember, we did not get here in a day. That we were left with a mess. The Biden administration had the

الرئيس الأمريكي من الرقم ووصفه بجرس انذار، لكن العداد بالتأكيد لم يتوقف. مع جورج بوش الابن ارتفع الدين الى 5.7 من هذا الرقم الى 10.6 تريليونات دولار جراء التخفيضات الضريبية والحروب والأزمات المالية. ثم جاء باراك أوباما وسط الأزمة ليضيف الدين خلال ولايته اكثر من 9.5 تريليونات دولار. في ولاية دونالد ترامب الأولى أضيف نحو 7.8 تريليونات مع التخفيضات الضريبية ثم الإنفاق الاستثنائي خلال جائحة كورونا. أما جو بايدن فأضاف نحو 8.4 تريليونات دولار. ومع عودة ترامب في العام 2025 أضيف نحو 3.8 تريليونات أخرى حتى أغسطس من هذا العام. هكذا من أول تريليون استغرق قرنين إلى دين أمريكي تجاوز اليوم 40 تريليون دولار.

0: دولار مقابل دولار. هكذا قرر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرد على أمريكا في ظل فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% بفرض رسوم مماثلة لحماية عمال كندا وشركاتها، كما صرح بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. لا أعرف إطلاقاً مع من أتفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لا يعرف مع من يتفاوض في إيران. السبب مقتل معظم قادة البلاد وفق قوله.
1: Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: من يخالفني سأكسر عظمه. بهذه العبارة الحادة خاطب بشار الأسد رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وفق رواية وردت في مذكرات نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام. تكشف المذكرات المرتقب صدورها في سبتمبر تفاصيل اجتماع عاصف عقد في دمشق في يوليو من العام 2004 قبل نحو 7 أشهر من اغتيال الحريري. وفقا لخدام استدعى الأسد الحريري وأبلغ وذلك بحضور عدد من كبار الضباط السوريين، أبلغه أنه لن يسمح له بالعمل على انتخاب رئيس اللبناني بديلا لإيمين لحود قائلا: أنا الذي أختار من يحكم لبنان، ومن يخالفني فسأكسر عظمه. وجاء التهديد في خضم الضغوط السورية لتمديد ولاية لحود رغم اعتراض قوي واعتراض قوى لبنانية أيضا ودول عربية وغربية على بقائه في الرئاسة. أتحدث عن لحود. هنا أيضا يروي خدام أن قسوة اللقاء تسببت في ارتفاع ضغط الحريري ونزيف من أنفه، وأنه بدأ لاحقا مجروحا وقال له: لن أنسى لقائي مع بشار الأسد ما حييت. كما يقول خدام أنه واجه الأسد محذرا إياه من خطورة مخاطبة رئيس وزراء لبنان بهذه الطريقة وأمامه الضباط ضباط أمن، قبل أن يطلب منه الأسد التواصل مع الحريري في محاولة لاحتواء تداعيات هذا اللقاء.

0: لم ينتهي ما تكشفه مذكرات عبد الحليم خدام عند تهديد بشار الأسد لرفيق الحريري. بعد أسابيع من اللقاء أبلغ الأسد خدام أنه قرر عدم التمديد للرئيس اللبناني إيميل لحود، لكنه تراجع عن موقفه بعد 3 أيام فقط. ثم استدعي الحريري مجددا ووضعه أمام سؤال حاسم، قال له: هل أنت مع سوريا أم ضدها؟ وافق الحريري تحت الضغط وغادر لبنان قبل أن يتصل بخدام سائلا: إذا عدت إلى لبنان هل هناك خطر على حياتي؟ خدام طمأنه بأن الأسد لا يزال بحاجة إليه سياسيا. بعد أشهر اغتيل رفيق الحريري في بيروت. وجهت اليابان انتقادا نادرا للولايات المتحدة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية. استهدف وزير الخارجية ماركو روبيو القاضية اليابانية توموكو أكاني رئيسة الجنائية الدولية والمحامي السنغالي عبدالله سيي أحد أعضاء فريق الادعاء الذي طلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. العقوبات الأمريكية تؤدي إلى تجميد أي أصول مملوكة في الولايات المتحدة، كما أنها تعزل القاضية اليابانية والمحامي السنغالي إلى حد كبير عن النظام المالي الأمريكي. المحكمة الجنائية الدولية كشفت أن عدد موظفيها الخاضعين للعقوبات الأمريكية بلغ الآن 13 شخصا، من بينهم 9 من قضاتها 18، كما وصفت هذه الخطوة بأنها هجوم صارخ على استقلال القضاء، في حين قالت الحكومة اليابانية أنها دعمت باستمرار جهود المحكمة لمقاضاة أخطر الجرائم في العالم. فيما عبرت هولندا التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية على أراضيها، عبرت أنها تعارض العقوبات الأخيرة. استدعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ سفير إسرائيل وأعربت عن غضبها إزاء قرار الجيش الإسرائيلي بعدم رفع دعوى جنائية بشأن وفاة عاملة إغاثة أسترالية في غارة جوية وقعت في غزة عام 2024. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه لم يجد أي أساس للتحقيق في مقتل 7 عاملين في مجال الإغاثة تابعين لمنظمة World Central Kitchen الخيرية، من بينهم الأسترالية زومي فرانكوم. وقالت وونغ إن أستراليا غاضبة من قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن مقتل المواطنة الأسترالية.
1: I think, you know, we have an Australian humanitarian worker who was killed not on the first strike, but in the context of 3 separate strikes on a humanitarian convoy. I mean, obviously, this is a difficult time in the relationship. And we've made our views clear about this issue. We've made our views clear about other issues. You've seen the Netanyahu government's response to some of those. I think we are realistic about that.
0: تتفاقم أزمة الأدوية في إيران عقب قرار استبعاد المواد الخام الصيدلانية من سعر الصرف المدعوم من الحكومة، حيث كشفت شركة داتاماد وهي إحدى الشركات المنتجة للمواد الصيدلانية أن منتجاتها قد استثنيت من سعر الصرف المدعوم اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، حيث يتم الآن شراء المواد الأولية بسعر أعلى يعتمد على تغيرات أسعار السوق. فيما نفت منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية إلغاء الدعم لجميع الأدوية، بل وصفت المنظمة هذا التغيير بأنه تدريجي. ولكن حسب النسخة الفارسية من صحيفة إندبندنت، فإن هذا الدعاء يتعارض مع بيان الشركة نفسها الذي حدد تاريخا نهائيا واضحا لرفع الدعم. هذا حذر أيضا مشرعون إيرانيون من أن إلغاء دعم الأدوية دون توفير بدائل قد يعرض المرضى للخطر، لا سيما المصابين بالسرطان والسكري وأمراض القلب. وحسب الصحيفة ذاتها، فقد انتهى مشروع سابق مشابه لنقل الدعم بارتفاع الأسعار وأزمة سيولة في قطاع الأدوية في إيران. لن أترشح مرة أخرى، هذا ما كشفه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال افتتاح مؤتمر حوار بغداد 8، حيث أكد أنه ألزم نفسه بعدم الترشح لولاية ثانية. كما أضاف الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة تماما على

0: المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وقال إن العمل جار على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماما. هذا وأكد أنه لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري. من جهة أخرى، شدد أيضا رئيس الوزراء العراقي على أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، وأضاف أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية.
1: من الداوم اليوم وتفكر بالدورة القادمة، أيضا هم راح تقدم تنازلات، فإذا الاثنينات ما موجودة في بالي.
2: بس دولة الرئيس هذا اللي قبل منصب، قبل ما يقعد على الكرسي، يقول أنا ما عندي طموح ولاية ثانية، بس اللي يجرب الكرسي يحبه.
1: لا، الإنسان مشروع متغير، ممكن أتغير. ألزمت نفسي قلت ما أرشح
2: نهائيا.
1: لا، ما أدري،
2: لا ولاية ثانية ولا طموح ولا مشروع سياسي.
1: لا لا لا، يكون الزمن يحترق وتخلص هاي المهمة وتسلم.
2: يعني أنت راح تشتغل للي وراك.
1: إيه طبعا، الأشغل للعراق مو اللي وراك.
0: العربية وكند مستمر ونتابع بعد قليل. بعد سنوات من القطيعة، هاري وميغان عائدان إلى بريطانيا، فكيف سيستقبلان؟ ثلاثة اتحادات قارية في فيفا تبحث خطوة غير مسبوقة حجب الثقة عن إنفانتينو.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: بكم مجددا. 6 سنوات في كاليفورنيا، مقابلات صادمة، مسلسل وثائقي، مذكرات كشفت أسرار القصر، قطيعة قسمت أشهر عائلة ملكية في العالم. الآن بعد هذا كله هاري وميغان عائدان إلى بريطانيا، لكن لا تتوقع عودة الأمير الضال إلى عمله القديم داخل القصر. الزوجان سيحتفظان بمنزلهما في كاليفورنيا وسيستقران في منزل خاص خارج لندن. أما طفلاهما آرتشي وليليبيت سيستعدان لبدء الدراسة في بريطانيا، وذلك في شهر سبتمبر، تمنحهما حياة أقرب إلى عائلة والدهما وأصدقائهما في بريطانيا. العائلة لن تتخلى في المقابل عن منزل مونتي سيتو في كاليفورنيا، أي أنها ليست نهاية للحياة الأمريكية بقدر ما هي إعادة فتح باب للحياة البريطانية.
1: لا علاقة مستقرة مع العائلة المالكة، ولا علاقة هادئة مع الإعلام البريطاني المعروف بشراسته. لذا قرار عودة الأمير هاري وميغان لبريطانيا قرار باغت الجميع، ومنذ الإعلان التكهنات لم تتوقف. لماذا الآن ولماذا بريطانيا

0: مجددا.
1: القصر الملكي يبدو على موعد مع فصل جديد من الدراما العائلية، فإعلان عودة الأمير هاري وعائلته إلى بريطانيا إعلان فاجأ كثيرين، أولهم الإعلام البريطاني الذي يحاول فك شفرة الخطوة، وتحليلات لا تتوقف حول ما قد يكون وراء هذا القرار.
2: هم يريدون أن يكونوا جزءا من الحياة الملكية الرسمية، هم دائما كذلك، لكنهم يريدون أن يكونوا جزءا من فخامتها. أعتقد أنهم ربما يفتقدون حتى مجرد وجودهم على أطرافها، وأظن أنه يريد أن يكون قريبا من عائلته ووالده وأن يكون أحفاده مع أجدادهم. أما هي فتبدو أكثر اهتماما بمصلحتها الشخصية بحسب نظرتنا لها.
1: لكن ما هو واضح حتى الآن أن هذه ليست عودة إلى الحياة الملكية، لا قصر ملكيا، لا مهام رسمية، ولا عودة إلى دورهما السابق داخل العائلة الملكية. الزوجان اختارا منزلا خاصا خارج لندن، فيما سيلتحق طفلهما أرتشي وليليبيت بمدرسة بريطانية ابتداء من سبتمبر، وحتى الملك لم يبلغ بالخطوة إلا الأحد الماضي. فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الأمير ويليام مع هذه العودة في ظل استمرار القطيعة بين الشقيقين.
3: أعتقد أنه كان عليهم أن يفكروا مرتين في الطريقة التي غادروا بها وكيف أغلقوا الأبواب وراءهم، والآن هم يعودون. هذا جيد، لكن كما تعلم إذا كنت جزءا من العائلة الملكية فعليك أن تفكر في كيفية تصرفك وكيف يراك الناس، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحياتك الخاصة.
1: لكن العودة تفتح أيضا ملفا حساسا آخر بالنسبة للأمير هاري، الأمن. فحتى وقت قريب كان الأمير يخوض معركة بشأن الحماية الأمنية له ولعائلته خلال زيارتهم إلى بريطانيا. الحكومة من جانبها اختارت الابتعاد عن التفاصيل.
0: إذن هاري وميغان عائدان إلى بريطانيا، لكن ليس للمهام الملكية، والتساؤلات هنا تدور حول ما إذا كانت هذه العودة جغرافية فقط أم أنها ببساطة بداية تقارب جديد مع العائلة الملكية. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
4: هذا ما رصدته عروب. السؤال الأكبر في هذه القصة، لماذا اختار هاري طريق العودة الآن؟ زيارة يوليو قد تحمل مفتاح هذه القصة. هاري وميغان وطفلهما التقوا الملك تشارلز في مقر إقامته في هايغروف في لقاء عاد الجد إلى حفيديه بعد أكثر من 4 سنوات، ومع استمرار علاج الملك من السرطان. تقول مصادر مقربة إن تشارلز كان أحد أهم دوافع قرار العودة. هاري نفسه كان قد اختصر مخاوفه قبل أشهر بقوله أنه لا يعرف كم بقي من الوقت لولده.

0: الملك تشارلز يرحب بفرصة رؤية ابنه وأحفاده بصورة أكبر، لكن المصالحة الملكية لها حدود. العلاقة بين هاري وشقيقة ويليام لا تزال متوترة، ولا توجد حتى الآن مؤشرات ليلة مصالحة بين الشقيقين. تشير التقارير البريطانية إلى أن الملك رغم ترحيبه بعودة هاري يعتبر ولي العهد ويليام استقرار المؤسسة الملكية أولوية له. الرئاسة الأوضح من القصر العودة إلى بريطانيا لا تعني العودة إلى الوظيفة الملكية. لا توجد خطة لاستعادة هاري وميغان مهامهما كعضوين عاملين في هذه العائلة الملكية بعد انسحابهما منها في العام 2020. لتخلص إحدى الصحف البريطانية وتلخص بعبارة لافتة: عاد إلى العائلة لا إلى المؤسسة.
1: Meghan and Harry moving back to the UK from California. Is the government going to establish their security and pay for it?
2: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
0: أما المفاجأة الأخرى

في العودة فقد تكون ميغان نفسها. تقارير إعلامية تقول أن دوقت ساكس تلقت عرضا للمشاركة في إنتاج بريطاني، لا تزال تفاصيل سرية، وأن المشروع لعب دورا مهما في قرار انتقال هذه العائلة. لم يؤكد فريق الزوجين تفاصيل هذا الدور، لكنه لم ينفي التقارير عن وجوده أصلا ووجود عرض قبل أن تصبح الدوقة والتي عرفها الملايين. طبعا ميغان عرفت بشخصية راتشيل زين في مسلسل ذا سوتس أو سوتس، قبل أن تضع مسيرتها التمثيلية جانبا مع زواجها من هاري، لكنها بدأت بالفعل الاقتراب من الشاشة مجددا مع ظهور مرتقب بشخصيتها الحقيقية في فيلم كوميدي. إذن عاد هاري إلى بريطانيا، فعادت معه الدراما الملكية إلى الصفحات الأولى. 6 عناوين بريطانية اختصرت المشهد، كل صحيفة رأت في عودته زاوية وقصة مختلفة. The Times وهي البداية، الملك قالت الملك يضع ويليام أولا مع عودة هاري. تشارلز سعيد بعودة ابنه، لكن ولي العهد والمؤسسة الملكية سيبقيان الأولوية. أما صحيفة ديلي ميل، حماية ساكس قد تكلف دافعي الضرائب 5 ملايين جنيه استرليني، رقم عاد فورا السؤال القديم، من سيدفع فاتورة حماية هاري وميغان وطفليهما؟ The Daily Telegraph قالت هاري يأمل في استعادة ثقة الملك، والطريق إلى ذلك وفق الصحيفة قد يبدأ بتوقفه الحديث علنا عن التفاصيل الخاصة للعائلة. ديلي ميرور، لا طريقة للعودة إلى الحياة الملكية، فالملك وولي العهد وفق الصحيفة متفقان على أن عودة هاري إلى البلاد لا تغير قواعد اللعبة داخل القصر. أما ذا صن فقالت قمة ملكية بشأن هاري في المورال، باللقاء الصيفي السنوي لكبار أفراد العائلة تحول وفق الصحيفة إلى ما يشبه اجتماع لبحث تداعيات عودة الأمير وعائلته. أموال طائلة قد يدفعها الأمير هاري بسبب خسارته لقضية هو رفعها على صحيفة ديلي ميل البريطانية، لكن ليس لوحده، الأمير وستة آخرون يواجهون فاتورة تفاصيل قضية تصل إلى 34 مليون جنيه استرليني بعد خسارتهم قضية الخصوصية التي رفعوها ضد شركة أسوشييتد نيوزبيبر الناشرة لصحيفة ديلي ميل. فقد أمر القاضي قاضي المحكمة العليا المجموعة التي تضم إلى جانب هاري المغني ألتون جون والممثلة ليز هيرلي وآخرين بدفع مبلغ أولي قدر 9 مليون جنيه استرليني بحلول يوم الجمعة المقبل. ووصف القاضي مطالبة الناشر بالتكاليف بأنها مفرطة، لكنه رفض وضع حد أقصى للمبلغ الذي يمكنه استرداده. أمام المدعي مهلة حتى 2 أكتوبر القادم لتقديم استئناف. أما شركة أسوشييتد نيوزبيبر فقد وصفت الحكم بأنه تبرئة لصحفيها ومسؤوليها التنفيذيين. بعد قرابة 30 عاما على رحيل الأميرة ديانا، يعود اسمها مجددا، لكن هذه المرة بصوت شخص عرفها قبل أن تصبح أميرة القلوب، شقيقها إيرل سبنسر يستعد لإصدار كتاب جديد بعنوان أغنية البجعة ديانا شقيقتي. سبنسر يقول أنه يريد أن يروي الحقيقة من عن ديانا من وجهة نظره الذي هو شقيقها، بعد سنوات من القصص والروايات التي يرى أن بعضها تحول مع الوقت إلى حقائق رغم عدم دقتها. الكتاب سيصدر في بريطانيا في سبتمبر قبل الذكرى 30 لوفاتها العام المقبل، وفيه يعد القراء بصورة أكثر قربا لديانا، امرأة مليئة بالكاريزما والحب، لكنها أيضا كانت تحمل الكثير من الشك في ذاتها.
ربما ليهرب من صداع المحاكمات المتتالية التي تلاحق شركته. توجه مارك زوكربيرغ لأيرلندا واشترى قلعة تعود إلى القرن التاسع عشر في جنوب شرق البلاد. تقع قلعة

ستارناكالي على ضفاف نهر بلاك ووتر وعلى بعد 200 كيلومتر من المقر الأوروبي لشركة ميتا. ولا تظهر هذه الصفقة في سجل أسعار العقارات الحكومية في أيرلندا، لكن صحيفة آيريش تايمز التي كشفت عن الخبر تقدر قيمة هذه الصفقة بما يتراوح بين 20 و 30 مليون يورو. وقال متحدث باسم الرئيس التنفيذي لميتا أن زوكربيرغ وعائلته متحمسون لرعاية هذا المنزل التاريخي وقضاء بعض الوقت في أيرلندا. رئيس يزور أميرا في قبره فلاديمير بوتين زار كاتدرائية تقع داخل الكرملين لتفقد رفات الأمير ديمتري دونسكوي الذي يعود إلى العصور الوسطى وتم اكتشاف جثته مؤخرا أو رفاته. وكان العمال قد اكتشفوا الرفات الشهر الماضي أثناء أعمال الترميم في سرداب بالقرب من الجدار الجنوبي للكاتدرائية، وهو موقع لم يكن في حسبان المؤرخين، حيث كان يعتقد أن الجثمان موجود في مكان آخر داخل المبنى. وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هذا الاكتشاف ووصفت الرفات بأنها محفوظة بشكل جيد. وعرف عن دونسكوي أنه عاش في القرن الرابع عشر وأنه بنى أول حصن حجري في الكرملين. ثلاثة من أقوى الاتحادات القارية الأوروبية والآسيوية وكذلك الكوكينكاف، هذه الاتحادات الثلاثة تبحث إمكانية الدفع نحو تصويت لحجب الثقة عن رئيس فيفا جياني أنفانتينو. ووفق مصادر تحدثت لرويترز خطوة إن حدثت ستكون غير مسبوقة، إذ تقول رويترز إنها لم تجد في تاريخ فيفا الممتد ل 122 عاما حالة صوت فيها كونغرس الاتحاد على حجب الثقة عن رئيس قائم. أحد المصادر اختصر المواجهة قائلا إن أمام أنفانتينو طريقين، إما أن يقرر عدم الترشح لولاية جديدة في مارس المقبل أو يواجه الطريق الصعب، لكن إسقاطه ليس بهذه السهولة. لوائح الفيفا لا تتضمن نصا محددا لتنظيم تصويت حجب الثقة، إذ يتطلب فرض عقد كونغرس استثنائي طلبا مكتوبا من 5 اتحادات وهي أعضاء على الأقل في داخل الكونغرس. لكن هناك مخاوف من أن يؤدي فشل الخطوة إلى تعزيز موقف أنفانتينو في انتخابات 2027، حيث أن الرئيس لا يزال يحظى بدعم دول أفريقية كثيرة و6 اتحادات عربية، منها قطر منظمة كأس عالم 2022 والمغرب الذي سيشارك في تنظيم الكأس في 2030.

0: تصاعدت الضغوط مع استقالة مسؤولين في الفيفا وسحب نائب الرئيس فيفا دعمه لإنفانتينو، ورغم أن الأندية الخاصة ليست لديها سلطة في كواليس فيفا، إلا أن رابطة الأندية الأوروبية التي تمثل أكثر من 800 ناد تلوح بمقاطعة نسخ مستقبلية من كأس العالم للأندية إذا لم تعالج مخاوف الحوكمة. الأزمة انتقلت تدريجيا من الاتحادات القارية إلى الشخصيات الوازنة في فيفا، وصولا إلى الجماهير التي أطلقت عريضة دولية تطالب برحيل إنفانتينو وإصلاح النظام الداخلي لفيفا. ووفق مسؤولين سابقين في المنظمة، فإن المشكلة تكمن في تركز سلطة كبيرة في يد جياني إنفانتينو.
1: The concentration of power in the president is very big, and the more he stays in power, the more his power becomes consolidated, and the more he leaves only after he decides to do so. And that's why it's so important to have term limits, and that's why it's so unfortunate that apparently no one is paying attention to this problem in FIFA.
0: سمعت أنكم اشتقتم إلي، ها أنا هنا. هكذا استهلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب كلمتها خلال فعالية لإعلان

0: إعلان تبرع لتمويل منح جامعية ظهرت فيها إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أكثر من شهر بعيدا عن المناسبات العامة.
1: Good afternoon. I heard you missed me. Here I am. Welcome to the White House. Good afternoon. I heard you missed me. Here I am.
0: أكثر مشاريع إثارة، من هو؟ هو الرئيس دونالد ترامب. قاعة الاحتفالات الضخمة التي أقيمت مكان الجناح الشرقي بعد هدمه أصبحت محور معركة قضائية بسبب تكلفتها وكذلك طريقة تنفيذها. ترامب وفي جولة خاصة للصحفيين قال إنها ستكون الأعظم في العالم وستتفوق حتى على القاعة الكبرى التي زارها في الصين.
2: Be the greatest military complex / ballroom anywhere in the world. There won't be anything like it. You know, when I was in China, they have the great room. They have a room that's phenomenal. And I'm not going to get into arguments with anybody. But this beats everything. There's nothing like this anywhere in the world.
0: يبدو أن 178 عملية إطلاق فضائي في عام واحد لم تعد تكفي ترامب، فقد وقع الرئيس الأمريكي مذكرة تستهدف رفع عدد عمليات الإطلاق والعودة من وإلى الفضاء إلى أكثر من 1000 عملية سنويا بحلول عام 2030. لتحقيق هذه القفزة وجه الوكالات الحكومية إلى تسريع التراخيص وتوفير مواقع إطلاق جديدة بجانب التعاون مع شركات الفضاء الخاصة. اللافت أن الرقم العام الماضي نفسه كان أكبر بعشرة أضعاف مما سجلته أمريكا في عام 2013. حتى ماشا والدب لم يسلما من الحرب الروسية الأوكرانية. كيف؟ كييف فرضت عقوبات على القائمين على إنتاج مسلسل الرسوم المتحركة الروسي الشهير، معتبرة أنه يمثل تهديدا لأمنها القومي. العقوبات تشمل استوديو أنيما كورد وعدد من العاملين فيه، تمتد لعشر سنوات مع حجب وصول هذا المسلسل ومنع بثه داخل أوكرانيا. أما موسكو فلم تفوت الفرصة للسخرية. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا علقت بالقول يبدو أن زيلينسكي وكأنهم مقتنع بأن القيود ضد رسوم متحركة للأطفال قادرة على قلب الوضع على الجبهة. ختام حلقة اليوم من ويكند العربية، نلقاكم الأسبوع المقبل، كونوا دائما على الموعد، في أمان الله.

0: هينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا.

0: هذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
10: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. إيران تندد بالحصار الاقتصادي المفروض عليها، وإدارة ترامب تبحث أوراق ضغط عدة ضد طهران. إيران تسمح بعبور عدد من ناقلات النفط العراقية من مضيق هرمز بعد طلب من بغداد. الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على عدم الانجرار للحرب وضرورة مراجعة العلاقات مع طهران. والجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات في الضفة، وهجمات المستوطنين تتجدد في الأغوار الشمالية. وبعد تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا، وزير خارجية ألمانيا يصل كييف في زيارة تضامنية. إذا نبدأ من تطورات الحرب في إيران، حيث أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة، ووفقا للوكالة لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، أكد دونالد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، واعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon. Or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: على الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي بأن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. وحذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
2: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: أنا من لندن الباحث المتخصص في

0: شان الإيرانية الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر مرحبا بك معنا. يعني عندما يقول دونالد ترامب بأن إيران تريد اتفاقا لكنها ليست مستعدة للاتفاق المناسب، ويأتي مسؤول أيضا أمريكي يتحدث عن خيارات عدة لدى دونالد ترامب، وهنا يلمح أيضا إلى العقوبات الاقتصادية الشديدة كما وصفها دونالد ترامب، هنا هل يمكن لإيران يعني أن تقبل بشروط أمريكية أم تراها تمهيدا لجولة عسكرية أخرى؟
1: تحية طيبة لك أستاذ خالد المشاهدين الكرام. لا أعتقد يعني في إيران هناك النواة الصلبة ترى بأنه أي نوع من التنازل وتلبية مطالب دونالد ترامب هي فقط بداية الانهيار في النظام السياسي الإيراني، ولذلك هؤلاء الذين هم صاحبون القرار في إيران لا يستطيعون أن يلبوا ما يرغب به دونالد ترامب، سيما وأنه يبحث عن استسلامهم ولا يمنحهم أي محفزات. ولو عدنا قليلا، لو منح بعض المحفزات حتى في مذكرة التفاهم، لا أتحدث عن السطور التي كتبت وإنما أتحدث عن الإجراءات والتطبيق، ربما ما كنا نصل إلى هذه المرحلة. لذلك نحن أمام قرار استراتيجي في إيران للمقاومة، ما يسموه بالمقاومة، والمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن أفرزت أحيانا رسائل مرنة من أجل جس النبض الأمريكي ومحاولة شراء الوقت واستهلاكه.
0: لكن ما الذي تراهن عليه طهران الآن لتغيير موقف واشنطن؟ هذا نحن أمام بلد كما يقول ترامب بلا مال، بلا قوة جوية، بلا بحرية فاعلة، لا رواتب الآن، والاقتصاد الإيراني يتعرض لضغوط كبيرة وهائلة جدا تخنق المواطن الإيراني.
1: صح، يعني هذه الإجراءات مؤلمة، وإيران أمام مرحلة قد لا تكون لها سابقة من حيث العقوبات، وهذه العقوبات ستفرض على الدول التي تتعاطى وتتعامل مع إيران، وبالنتيجة نحن نذهب إذا ما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين نوع من الائتلاف الدولي للدول الطوق لإيران. لكنما إيران أيضا تراهن بأن بعض هذه الدول سوف لن تنخرط في هذه المواجهة، وأكثر أتصور بأنه يراهنون على الموقف الصيني، وحتى وإن اتضح بأنه يتماهى سياسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنما يراهنون بأن الصين سوف لن تنخرط بشكل جدي، وأيضا حتى روسيا وبعض الدول المجاورة. ونحن نعرف يعني في الأعمال والتجارة لا ليس هناك من حدود، كما أن ربما أحد أخطاء الإيرانيين أنهم يراهنون على التجارب الماضية فيما يسمونه في اقتصاد الالتفاف على العقوبات. هل سوف ينجح هذا؟ حتى الآن بما أنه التفاصيل غير واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وردود الفعل من دول الطوق غير واضحة، إيران أعتقد يراهن على استراتيجية ربما يعني تؤدي إلى إمكانية تجاوز هذه المرحلة، وإن كان لفترة مؤقتة حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: هل ستكتفي بهذا الموقف الآن يعني في مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية، أم أنها ربما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بعمليات ربما عسكرية تستخدم فيها وكلائها أو هي تقوم بها أصالة؟ يعني
1: أستاذ خالد، صرح وزير اقتصاد الرئيس السابق في إيران الرئيسي بالأمس بأنه الشهرين المقبلين نحن مقبلين على فوضى تتبعها هجمة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأتصور أن هذا القاسم المشترك يتقاسمه كل صانع القرار والمنتمين إلى النواة الصلبة خاصة في الحرس الثوري، ولذلك هم يقولون هذه المرة علينا أن نباغت الولايات المتحدة الأمريكية، ويجهزون إلى استراتيجية يعني الهجوم قبل الدفاع، ولكنما أتصور بأنه يخططون أن يكون ذلك قريبا إلى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يستطيع أن يؤثر بشكل جدي على دونالد ترامب والبيت الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يختبرون إمكانية أو مدى

0: هذه الضغوط الاقتصادية في المرحلة المقبلة وكيفية تعاطي الدول وحلفاء إيران في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. هذا قال مسؤول في الحرس الثوري إن الطيارين إيرانيين محتجزون في قطر وهم في حالة صحية سيئة. دعا المسؤول الدوحة إلى نقل الطيارين المحتجزين إلى المستشفى، كما دعا الصليب الأحمر لإرسال طائرة إسعاف لنقل الطيارين المصابين في قطر إلى إيران. وقبل أسبوع نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع احتجاز طيارين إيرانيين ووصف التصريحات بالمضللة، مشيرا إلى أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفاة أحد الطيارين ونسقت مع إيران لتسليمه، لكن الجانب الإيراني لم يستجب حتى الآن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية. ذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت واعتلت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. أعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. وبيّن أميدي أيضا بوجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق. كما أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، مشددا على حرص بلاده على عدم الانخراط في الحرب. وحول مسألة حصر السلاح، أكد الرئيس العراقي أن الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك أيضا. قبل ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. أشارت الوكالة كذلك إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان من أبرز مطالب بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى العراق.

نشاطنا مستمرة فيها بعد الفاصل. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسي بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. أضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، أن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبابا أغلبهم من منطقة بن قردان. أفادت مصادر العربية بوقوع انفجار في مخزن للذخيرة في منطقة السكت في مدينة مصرات الليبية، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن أسباب الانفجار، فيما تشهد المنطقة إجراءات أمنية للتعامل مع تداعيات الانفجار.

رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك في مقابلة مع صانع المحتوى اللبناني الأسترالي ماريو نوفال فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما كانت تهدف إلى استدراج تركيا إلى رد عسكري، قائلا إن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيلي بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة ولم تجد تحركا من هذا النوع. حذر باراك من أن أي سوء تقدير بين إسرائيل وتركيا قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع، مضيفا بأن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يصب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة.

في الضفة الغربية نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت الخليل ورام الله وجنين ونابلس ومخيم قلنديا شمالية

القدس. في موازاة ذلك، منع مستوطنون الرعاة في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي في خربة الحديدية، واعتقلت أيضا القوات الإسرائيلية مزارعا في جنوب شرق يطا.

0: أرى بأنه غير مقبول، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وحذرت من أن المشروع يقوض حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. لندن، ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد، مرحبا بك. هذا التنديد من فوندرلاين يعني ووصف هذا المشروع إيوان بأنه غير مقبول وأنه يقوض حل الدولتين، هل يدل على تشدد أوروبي حقيقي في الموقف تجاه إسرائيل الآن، أم أنه يعني لا يتجاوز سقف التصريحات فقط؟
1: بداية مساء الخير لك وللجميع ومشاهدينكم الكرام. طبعا الاتحاد الأوروبي صار بحالة من الأحباط، يعني هو يريد هذا الاتحاد أن يتخذ موقفا متشددا تجاه إسرائيل، لأن هذه الخطوة هي معناها نهاية حل الدولتين، لأن التواصل بين يعني المدن الفلسطينية سيصبح صعبا جدا وتخترقه الطرقات الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية، وهذا يعارضه تماما الاتحاد الأوروبي. لكن ماذا بوسع الاتحاد الأوروبي أن يفعل؟ يعني هنا يجب أن نتحدث أكثر. هناك مشكلة كبرى يعاني منها الاتحاد الأوروبي، وهو عدم الاتفاق بين دول أعضائه على الخطوة التي يجب أن يتخذوها لمعاقبة إسرائيل. بداية هناك يعني توجه حقيقي الآن لفرض يعني عقوبات مشددة، لكن على المستوطنات فقط وعلى البضائع الموجودة في المستوطنات والشركات،
0: وبالتالي لا تأثير، خصوصا أن إسرائيل تعرف بأن هذا الانقسام الأوروبي يمنع ربما من أي عقوبات يمكن أن تفرض عليها، وبالتالي لا تأثير أصلا لهذه التصريحات مهما جاءت في حدتها. يعني
1: لا، إذا فرضوا عقوبات حتى على المستوطنين وهذه العقوبات تشمل البضائع على وشرط أن تكون تشملها إعادة تغليفها في إسرائيل وتصديرها بحيث يشمل منع هذا الأمر، ثم فرض عقوبات على الشركات وعلى الاستثمارات في هذه الدول، طبعا هو لن يوقف إسرائيل لكن سيجهد إسرائيل جدا. هنا يمكن تحقيق إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة، لكن أن تعاقب إسرائيل بمعنى اتخاذ عقوبات قوية ضدها بفرض عقوبات مالية وعملية التبادل التجاري بينها ودبلوماسية وغيرها، هذا صعب جدا. لماذا؟ لأنه ينطوي تحت بند السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، وهذا يحتاج إلى إجماع. أما القضايا التجارية فلا تحتاج إلى إجماع، لذلك هم يركزون على المستوطنات لأنها خارج سلطة إسرائيل، لأنها أراضي دولية ويمكن الإجماع عليها. أما إسرائيل فلا يمكن، وهذا يعني كما تفضلت وقلت لن يكون هناك موقف مؤثر حقيقي على إسرائيل.
0: من في أوروبا الآن يمنع انتقال الاتحاد الأوروبي من الإدانة إلى الفعل؟
1: يعني هناك دول، لا دعني أذكر أهم دولتين بسبب عدد سكانها، وهي ألمانيا وإيطاليا، لأنهما عدد سكانهم كبير جدا، وبالتالي امتناعهم عن التصويت يعني أنه لا يمكن الحصول على 65% من الأصوات، لأن التصويت في القضايا غير الإجماع تطلب أن تكون هناك نسبة الدول المشاركة 65% من عدد السكان، وبالتالي إيطاليا وألمانيا هما مؤثرتان جدا، وهاتان الدولتان تعارضان فرض عقوبات على إسرائيل، على عكس فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. لكن ألمانيا لها ظروفها، الحرب العالمية الثانية وما فعلته باليهود، وبالتالي ترى أن من واجبها أن لا تقف ضد إسرائيل، وإيطاليا تسيطر عليها حكومة يمنية، ولا ننسى أنها كانت أيضا معهد الفاشية، وهذا يعني أن دول أخرى مثل أوروبا الشرقية تؤيد إسرائيل، لذلك الحصول على إجماع بين هذه الدول صعب، وحتى في القضايا التجارية كما قلت لك يحتاج إلى ألمانيا وإيطاليا بسبب عدد السكان الذي يجب أن يكون يعني عاليا من أجل إعطاء التصويت نسبة النجاح.
0: هل تدرك أوروبا الآن بأن كل سياساتها تجاه القضية الفلسطينية وموضوع حل الدولتين، موضوع الاستيطان، هي فشلت في التعامل معها دكتور أحمد من خلال هذه التصريحات لفوندرلاين؟
1: نعم، الدول الأوروبية تدرك أنها يعني في مشكلة كبرى، هي من جهة تريد مناصرة الحق الفلسطيني ودعمه، ومن جهة ثانية ليس لديها الأدوات اللازمة لفرض ما تراه ضروري. والمسألة الثانية أن هناك تباين أيضا موقف الأوروبي والموقف الأمريكي

0: وأوروبا تخشى أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تمشي معها في خط العقوبات. وثالثا، أوروبا ترى أنها إذا وصلت إلى حالة قطيعة مع إسرائيل واتخذت ما يجب أن تتخذه، فإنها ستخسر في منطقة الشرق الأوسط، لأنها لن يكون لها أي يد في أي عملية تسوية، وإسرائيل لن تقبل بأن تكون أوروبا منخرطة في أي تسوية، وبالتالي ستخسر أوروبا، خاصة أن العلاقات بين أوروبا وإسرائيل قوية في مجال الاستخبارات والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
1: شكرا لك. من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. استهدفت القوات الحكومية اليمنية بمسيرة انقضاضية عربة تابعة للميليشيا الحوثية في مأرب.

0: من باب المندب ينضم إلينا موفد العربي أحمد بجات. أهلا أحمد، ضعنا في آخر التطورات الميدانية اليوم.
1: نعم أهلا خالد، يعني نحن انتقلنا من باب المندب وعدنا مرة أخرى إلى المخا، كنا فيها صباح اليوم عدة ساعات. هذا الممر الاستراتيجي الهام الذي قلت أعداد السفن فيه من حوالي 15 سفينة تعبر يوميا إلى 3 سفن أو 4 على الأكثر. يعني كنا هناك حوالي 5 ساعات متواصلة، سفينة فقط هي التي مرت. هذا يعكس كيف أثرت الاستهدافات الحوثية على السفن وعلى الموانئ على عبور السفن في هذا الممر الاستراتيجي الهام. وجدنا الكثير من القوات الموجودة وعدة أنساق أمنية في البحر تقوم بتأمين السفن وتأمين باب المندب، لكنها بالطبع لا تستطيع تأمين السفن والمرفأ من الصواريخ الباليستية التي قد تستهدف باب المندب. بالنسبة للمخا التي أقف فيها الآن، لا يوجد أي جديد. توقفت الميليشيا الحوثية عن استهدافها بعد أن دمرت جزء كبير من الرصيف وتوقف شل الميناء تماما عن الحركة، ولا وجود لأي موظف أو شخص يعمل في الميناء الآن، وتم إغلاقه بصورة كاملة. إذا انتقلنا إلى جبهات أخرى، جبهة البرح على سبيل المثال هي تشهد هدوءا حذرا بين كلا الطرفين. هذه الجبهة التي شهدت تصعيدا خلال الأيام القليلة الماضية، على ذات الحال أيضا جبهتي الخوخة وجبهة حيس التي تقع جنوب الحديدة غير بعيد من المكان الذي نقف فيه الآن. لكن الجبهات التي شهدت تصاعدا ربما جبهة مأرب، حيث تم استهداف في شمالي غرب مأرب تجمعا للميليشيا الحوثية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. كذلك أيضا كان هناك استهداف بالمسيرات لطقم قتالي في شرق الحزم في محافظة الجوف، وأيضا محافظة حجة شمالي غرب اليمن، تحديدا في شمال محافظة حجة كان هناك استهداف لتجمع حوثي، ما أسفر عن مقتل أحد القادة وإصابة عدد آخر من الميليشيا الحوثية. لكن بصفة عامة الساحل الغربي الذي نتواجد فيه الآن يشهد يعني انخفاضا في عدد الضربات، لكن هذا الانخفاض لا يعبر بالضرورة عن خفض التصعيد، وإنما قد يكون ذلك يعني تجهيزا ربما أو رفع جاهزية لمرحلة مقبلة، ربما لمعركة كما يقول عسكريون، خاصة مع الحديث الذي تقوله مصادر عسكرية حوثية ووسائل إعلام غربية أيضا عن أن الحوثي يقوم بتحشيد قوات في بعض المحافظات والجبهات كالحديدة على سبيل المثال. فيما يقول عسكريون هنا في الساحل الغربي أنهم مستعدون لأي طارئ قد يحدث. الجميع يهدد بمعركة فاصلة، الحوثي يهدد بمعركة كبيرة، والقوات المسلحة اليمنية تهدد بمعركة فاصلة على لسان منتسبيها بأنهم قادرون على استعادة الكثير من المحافظات والمدن التي استولت عليها ميليشيا الحوثية في الأوقات في الشهور الماضية. لكن خطوط التماس حتى الآن على واقع الأرض لم تشهد تغييرا كبيرا يذكر.
0: شكرا لك أحمد بجاتو، موفد العربية من سواحل المخا. وبالعودة إلى ملف العراق وتصريحات الرئيس العراقي حول نقل رسائل من بغداد إلى طهران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين، انضم إلينا من بغداد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور حسين علاوي. دكتور حسين مرحبا بك. ما الذي يريد العراق مراجعته مع إيران اليوم تحديدا؟ نتحدث عن النفوذ السياسي الإيراني، العلاقة مع الفصائل، أم شكل العلاقة الأمنية بالكامل؟

0: مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد هو شكل العلاقة السياسية الشاملة يعني ما بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران. عانينا من مشكلة مضيق هرمز، الآن سمح للبواخر العراقية بالمرور لتصدير النفط العراقي من مضيق هرمز صباحا، وهذا تطور يحسب إلى ثمرات العلاقة بين الطرفين بعد المحادثات التي أجراها يعني رئيس مجلس الشورى قابلاف إلى بحضوره إلى العراق وتدارسي هذا الموضوع مع القيادة السياسية العراقية، سواء السيد رئيس وزراء، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس البرلمان. وهذا كذلك ما يعني تحدث به اليوم صباحا في مؤتمر بغداد للحوار السيد رئيس الجمهورية، وأشار بصورة واضحة إلى أن هنالك دعوات عراقية لهذا المسار، لأنه أثر على الاقتصاد وأثر على الوضع الاقتصادي الشامل للدولة العراقية. بالإضافة لما ذكرت حضرتك طبعا ملف السلاح خارج الدولة تم الحديث فيه وتبادل وجهات النظر بهذا الموضوع، لكن يبقى هو ملف عراقي، ملف حقق نتائج في مرحلته الأولى، وتعمل الحكومة العراقية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس وزراء السيد علي الزيدي على المرحلة الثانية بالتعاون مع القوى السياسية سواء في الإطار التنسيقي أو كذلك في ائتلاف إدارة الدولة، وهنالك نتائج نتقدم بها.
1: طيب، هناك ربما نشير هنا إلى حرص أيضا أميدي على القول بأن إيران لم تطلب تأخير ملف حصر السلاح، لكن ذلك ينافي الواقع تماما دكتور حسين. كانت هناك تصريحات لقائاني اعتبر فيها أن مسألة حصر السلاح وتسليمه للدولة بمثابة الطعنة في ظهر إيران، وتصريحات أيضا لمسؤولين إيرانيين آخرين. فكيف نفهم هذا الموقف أو هذا التصريح؟
0: يعني أكيد أتفق معاك أن هنالك رؤية إيرانية بهذا المجال، لكن تبقى الرؤية العراقية متفقة، كون هذا الملف هو قصوط عليه في البرلمان العراقي، وهو إرادة سياسية وطنية من جهة، وإرادة مجتمعية من جهة أخرى، وإرادة حتى المرجعية العليا في النجف الأشرف قد ناتت قبل سنوات بهذا الموضوع منذ انتهاء الحرب في 2017، وكان مهام مؤجلة للحكومة. وبالتالي الحكومة العراقية نعم تسمع الرؤى والأفكار بهذا الموضوع، ولكنها تمضي بهذا الاتجاه لأنه استحقاق وطني، وأنه يأتي بعد إنهاء ملف الحرب على داعش 12 سنة وإنهاء ملف التحالف الدولي. ملف التحالف الدولي
1: فعليا هل هذا الملف هو بيد العراق وهو قرار عراقي خالص أم أنه قرار إيراني يأتي من طهران؟
0: لا، أكيد هو قرار عراقي خالص، ولكن يتأثر بالرأي الإيراني، لأن بعض الفصائل لديها ارتباطات وهي ما تعلن عليها في بياناته وأدبياته وخطابه السياسي. وبالتالي حاولنا خلال هذه المرحلة الماضية وحتى الأيام القليلة من استثمار العلاقات العراقية الإيرانية من جهة، من استثمار القدرات الوطنية من جهة أخرى، وكذلك الحوار السياسي الذي بدأ ينتج مسارا. انظر خطاب كذلك الفصائل، هي تغير تغير كبير، وبدأ هنالك اشتراطات وعدة نقاط ترتكز على أنها مهام التحالف الدولي، إدارة السيادة الوطنية في قضية الحدود العراقية التركية، وهو ما يحصل حقيقة بتقدم قوات حرس الحدود على الخط الحدودي الصفري، وكذلك تشييد المخافر الحدودية. وبالمناسبة هذه منذ 40 سنة لم تكن هنالك مخافر حدودية ترفع العلم الاتحادي على الحدود العراقية التركية، الآن هنالك تطورات. وطبعا نستثمر الحوار التركي الذي هو مبادرة من الرئاسة التركية هنالك فيما يخص السلام داخل تركيا، وهذا مهم جدا فيما يخص البككة غيره من التحديات التي مرت وانعكست على الأراضي العراقية.
1: طب باخذ وجهة نظرك أيضا في مقاله حول هرمز، قال بأنه أو كشف عن تسهيلات إيرانية لعبور بعض السفن المحملة بالنفط العراق، هل يعني ذلك بأنه العراق حصل على استثناءات من إيران إن كان الأمر كذلك، مقابل ماذا؟
0: يعني أكيد مقابل استقرار الاقتصاد العراقي والدولة العراقية. الثمن هو مهم جدا لنتائج العلاقات، نتائج الحوار الذي جرى خلال المرحلة الماضية.
1: أكيد لم تكن تفكر يعني إيران بالاقتصاد العراقي، يعني عندما منعت سفنها من عبور مضيق هرمز، الآن لماذا تغير وأصبحت تكترث بالاقتصاد العراقي كما تقول يعني إيران؟
0: لأن هنالك جرى حوار بين القيادة السياسية العراقية وبين القيادة السياسية الإيرانية في العاصمة بغداد، وجرى تفهم لوضع العراق، لأن وضع العراق قد يعني ارتكز أو احتبس اقتصاديا بسبب مضيق هرمز، وبالتالي نحن وجدنا طرق جديدة للخروج من أزمة المضيق، لكن قد تحتاج إلى وقت من خلال
1: المسألة يعني
0: مع شركة شفرة
1: فعليا. بس خلينا نتكلم بشكل واقعي دكتور حسين معليش، يعني إيران لم تكن تكترف أبدا بالاقتصاد العراقي طول العقود الماضية وحتى خلال هذه الحرب.

0: حقيقة لا يمكن أبدا إنكارها، لكن الموقف اليوم تكرر. يعني إيران سمحت بمرور ناقلات نفط عراقية لمضيق هرمز بعد أن جاء قآني وقليباف، وبعد أن تم الحديث عن تأجيل حصرية السلاح، وخرج المتحدث باسم الحكومة العراقية وقال بأن المهلة هي 30 سبتمبر ليست مهلة نهائية لحصر السلاح. فالمسألة هنا أن المقابل كان قبول الحكومة العراقية بشرط إيران تأجيل تسليح السلاح، تسليم السلاح عفوا.
1: يعني لا ترتبط بالمبادلة ولكن بقضيتين أساسيتين. إيران أدركت أن أهمية العراق وفضاء العراق واقتصاد العراق مهم جدا لإيران خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي هي تريد أن تكون من ضمن المتنافسين على العقود التي ستطرح خلال المرحلة المقبلة من جهة، والجهة الأكبر وهي قضية مضيق هرمز. الدول الخليجية المنتجة للنفط والعراق من يعني يتحد مع المملكة العربية السعودية من أكبر المنتجين داخل أوبك، انهجروا وخرجوا حقيقة من مضيق هرمز وذهبوا بطرق جديدة نحو مسارات إقليمية جديدة ومنافذ تجارية بحرية جديدة، حقيقة سيجعل هذا المضيق لا أهمية له، ولذلك أدرك الجميع أهمية هذا الموضوع في مقدمتهم إيران، ولذلك تم السماح
0: مسألة تأجيل تسليم السلاح
1: قد تكون فائدة للاقتصاد العراقي.
0: مسألة تأجيل تسليم السلاح ألم يكن
1: يعني
0: مفاجأة
1: هذا الموضوع
0: أو تراجع من قبل الحكومة
1: العراقية؟ لا أتوقع، ليس تراجع، ليس تراجع، وإنما هنالك حوار، والحوار مبني على استحقاقات اجتماعية وسياسية وكذلك بالمقابل وطنية، وهذه الاستحقاقات إنه إنهاء مهام التحالف الدولي، ليس هنالك سردية ستبقى لكل من يقول إن هنالك سلاح أجنبي موجود في الأراضي العراقية، وإنما هنالك علاقات دولية تقودها الدولة العراقية على أراضيها إن كانت بمسارها السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، وكذلك بالمقابل ما يخص القضية التي هي مؤجلة وهي قضية التنمية التي هي الاستحقاق من 2017. المواطن يعاني من الكهرباء، يعاني من خدمات الصحة وغيرها، خدمات البنى التحتية، والمستثمرين يريدون أن يساعدونه لكن يحتاجون إلى أمن مستقر، وهذا ما يجعل رئيس الوزراء والقوى السياسية تذهب بهذا الاتجاه.
0: أشكرك شكر جزيل من بغداد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور حسين علاوي. في نشرتنا بعد الفاصل، كندا تعلق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وترد بفرض رسوم جمركية مماثلة بالقيمة نفسها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

أهلا بكم من جديد. وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى كييف في زيارة تضامنية قبيل الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، مؤكدا استمرار دعم بلاده لكييف. فاديفول أدان تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات قائلا إن شهري يوليو وأغسطس كانا الأكثر دموية للمدنيين الأوكرانيين منذ أكثر من 4 أعوام. ومن المقرر أن يجري فاديفول محادثات مع القيادة الأوكرانية، وهذه إذن هذه الصور تجمع وزيري الخارجية.

0: الألماني والأوكراني. أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيهان تحقيق تقدم نحو سلام عادل مع روسيا غير واقعي دون مشاركة الولايات المتحدة. أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره الألماني، أشار إلى عدم وجود مؤشرات ميدانية على استعداد موسكو للدخول في مفاوضات جادة.
1: لا توجد أي مؤشرات على أرض المعركة تدل على أن الجانب الروسي مستعد للدخول في عملية تفاوضية جادة، بل على العكس فقد صعد هجماته. في نهاية المطاف من غير الواقعي إحراز تقدم والتوصل إلى سلام عادل في هذه الظروف من دون الأمريكيين ومن دون الولايات المتحدة.
0: ميدانيا استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية منشاة صناعية ومستودعا تابعا لشركة أوزون، وهي إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا في منطقة سامارا، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. حاكم المنطقة فايتسلاف فيدرويشيف قال إن الهجمات الأوكرانية توقعت خلال الليل، فيما أعلنت أوزون توقف العمل في مركزها اللوجستي عقب الغارة بعد الهجوم الأول، أو هذا هو الهجوم الأول الذي يستهدف الشركة. قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات على منشآت للنقل والخدمات اللوجستية في كييف ومقاطعتها. الوزارة أوضحت أن الضربات استهدفت مستودع دارنيتسا للقاطرات في كييف ومركز بروفاري اللوجستي في مقاطعة كييف، والذي قالت أنه يستخدم لتخزين مكونات الطائرات المسيرة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول يعتزم مغادرة منصبه بحلول نهاية العام، وربما قبل ذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بأن رحيل دريسكول سيترك قيادة الجيش من دون مسؤول معتمد من مجلس الشيوخ. وول ستريت جورنال أضافت بأن عائلة دريسكول انتقلت من منزل العائلة الكبير المخصص لوزير الجيش إلى ولاية نورث كارولاينا، فيما رفض البنتاغون ومكتب دريسكول التعليق على التقرير. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وقال إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50%، فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة الدولار مقابل الدولار لحماية عمال كندا وشركاتها. وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال إن الأولوية القصوى لواشنطن في المفاوضات مع كندا هي حماية الوظائف الأمريكية وتأمين سلاسل التوريد وإعادة الأنشطة التصنيعية إلى البلاد. المسؤول الأمريكي أضاف بأنه في حال التوصل لاتفاق مع كندا كان سيتم إجراء مفاوضات إضافية مع أوتاوا بشأن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأنها ستنضم بعد تركها منصبها نهاية الشهر الجاري إلى منظمة ماجا إنك، وهي لجنة عمل سياسي كبرى سوبر باك تعنى بجمع التبرعات للرئيس دونالد ترامب، ويحق لهذه اللجان جمع أموال التبرعات دون سقف واستخدامها للتأثير في الانتخابات، بما في ذلك الإنفاق على الإعلانات شرط عدم التنسيق بشكل مباشر مع المرشحين أو مع حملاتهم الانتخابية الرسمية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه للمحكمة العليا بعد أن سمحت له بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات الضخمة في البيت الأبيض في الوقت الراهن. وأضاف ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بأن مجمع قاعة الاحتفالات الذي يجري تشييده في رحاب البيت الأبيض سيكون الأروع من نوعه على الإطلاق. في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على كوبا بعقوبات جديدة تحذر هافانا من مخاطر انزلاق الخلاف إلى مواجهة عسكرية، فيما تتمسك بفتح حوار مع واشنطن. المزيد في التقرير التالي.
2: من العقوبات إلى التلويح بالمواجهة، تتصاعد الضغوط الأمريكية على كوبا فيما تحاول هافانا كسر الطوق الاقتصادي.

القضي المفروض عليها. واشنطن تواصل فرض عقوبات جديدة على الشركات الكوبية في محاولة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس ميغيل دياز كانيل ودفعها نحو تغيير سياستها، بينما تقول هافانا إن العقوبات باتت العائق الأكبر أمام إصلاحاتها الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية.

0: وفي مواجهة هذه السياسة اختار السفير الكوبي لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبرون غوزمان توجيه سؤال مباشر إلى الجانب الأمريكي: ما الذي تخافون منه إن كنا لسنا كفؤين لمهامنا؟
1: مما تخشى إذا كنت مقتنعاً تماماً بأن الحكومة الكوبية غير كفؤة، فلماذا تفرض عقوبة جديدة على الشركات الكوبية كل أسبوعين تقريباً في محاولة لمنع الشركات الأجنبية من إقامة علاقات معها؟ لماذا تضع هذه العقبات الجديدة أمام الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية لإقامة هذه العلاقات؟ لماذا تصرح علناً كما قال وزير الخارجية قبل أيام بأننا نريد أن نظهر للشعب الكوبي أنه لا مفر؟
0: وبين هذه وتلك، هافانا وفق السفير لا تغلق باب التفاوض، فهناك اتصالات بين البلدين ومستعدة للبحث في ملفات الأعمال والتعاون، لكنها تضع السيادة والاستقلال خارج أي نقاش، ما يزيد الأمور ضبابية.
2: تستعد كوريا الجنوبية لإرسال أول سفينة حاويات تجريبية عبر الممر البحري في القطب الشمالي، في خطوة تهدف إلى اختبار إمكانية استخدام الطريق تجاريا للوصول إلى أوروبا، في وقت أدت فيه اضطرابات الملاحة العالمية إلى البحث عن مسارات بديلة. تأتي الرحلة بعد إبحار سفينة الحاويات الصينية دبي تاور من ميناء نينبو إلى أوروبا عبر مضيق بيرينغ والساحل القطبي الروسي. ضرب زلزال بقوة 5.1 شمال شرق تايوان وفق إدارة الأرصاد الجوية المركزية. وقع مركز الزلزال على بعد نحو 42 كيلومترا في جنوب شرق مقاطعة ييلان وعلى عمق نحو 28 كيلومترا. فاجأت ميغان ماركل الأوساط الفنية بمحادثات محتملة للعودة إلى التمثيل في خطوة قد تكون مفاجئة بقدر عودة عائلتها المرتقبة إلى المملكة المتحدة. وفق مصدر لCNN، تجري ميغان مباحثات للانضمام إلى الموسم الثالث من مسلسل The Gentleman للمخرج جاي ريتشي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. قرار الأمير هاري وعائلته العودة إلى بريطانيا فاجأ الجميع بلا استثناء. الخطوة تأتي بعد لقاء جمع هاري وعائلته مع الملك في يوليو، وأيضا بعد سنوات من الجفاء ومشاكل لا تحصى. المزيد في تقرير عروب عبد الحق من لندن.
3: لا علاقة مستقرة مع العائلة المالكة ولا علاقة هادئة مع الإعلام البريطاني المعروف بشراسته، لذا قرار عودة الأمير هاري وميغان لبريطانيا قرار باغت الجميع، ومنذ الإعلان التكهنات لم تتوقف. لماذا الآن ولماذا بريطانيا مجددا؟
4: القصر الملكي يبدو على موعد مع فصل جديد من الدراما العائلية، فإعلان عودة الأمير هاري وعائلته إلى بريطانيا إعلان فاجأ كثيرين، أولهم الإعلام البريطاني الذي يحاول فك شفرة الخطوة، وتحليلات لا تتوقف حول ما قد يكون وراء هذا القرار.
5: هم يريدون أن يكونوا جزءا من الحياة الملكية الرسمية، هم دائما كذلك، لكنهم يريدون أن يكونوا جزءا من فخامتها. أعتقد أنهم ربما يفتقدون حتى مجرد وجودهم على أطرافها، وأظن أنه يريد أن يكون قريبا من عائلته ووالده وأن يكون أحفاده مع أجدادهم. أما هي فتبدو أكثر اهتماما بمصلحتها الشخصية بحسب نظرتنا لها.
4: لكن ما هو واضح حتى الآن أن هذه ليست عودة إلى الحياة الملكية، لا قصر ملكياً، لا مهام رسمية، ولا عودة إلى دورهما السابق داخل العائلة الملكية. الزوجان

0: اشترى منزلا خاصا خارج لندن، فيما سيلتحق طفلهما آرتشي وليليبات بمدرسة بريطانية ابتداء من سبتمبر. وحتى الملك لم يبلغ بالخطوة إلا الأحد الماضي، فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الأمير ويليام مع هذه العودة في ظل استمرار القطيعة بين الشقيقين.
1: أعتقد أنه كان عليهم أن يفكروا مرتين في الطريقة التي غادروا بها وكيف أغلقوا الأبواب وراءهم، والآن هم يعودون. هذا جيد، لكن كما تعلم إذا كنت جزءا من العائلة الملكية فعليك أن تفكر في كيفية تصرفك وكيف يراك الناس، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحياتك الخاصة.
0: لكن العودة تفتح أيضا ملفا حساسا آخر بالنسبة للأمير هاري، الأمن. فحتى وقت قريب كان الأمير يخوض معركة بشأن الحماية الأمنية له ولعائلته خلال زيارتهم إلى بريطانيا. الحكومة من جانبها اختارت الابتعاد عن التفاصيل.
2: إذن هاري وميغان عائدان إلى بريطانيا، لكن ليس للمهام الملكية، والتساؤلات هنا تدور حول ما إذا كانت هذه العودة جغرافية فقط أم أنها ببساطة بداية تقارب جديد مع العائلة الملكية. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
3: عاد مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي 48 قطعة أثرية إلى الحكومة المصرية خلال مراسم أقيمت في مدينة لوس أنجلوس، وعقب تحقيق أجراه فريق مكافحة جرائم الفن التابع للمكتب. وتشمل القطع تماثيل ومنحوتات صغيرة وتمائم تعود إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية. وأوضح مكتب الإف بي آي في لوس أنجلوس بأن التحقيق في مصدر هذه القطع أفضى إلى إعادتها إلى القاهرة. تواجه منطقة فالنسيا الإسبانية حرائق غابات وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إجراء نحو 1000 شخص بعد اقتراب النيران من منازلهم. ويعتقد أن صاعقة تسببت في اندلاع الحريق الذي لم تتم السيطرة عليه حتى الآن بحسب السلطات المحلية، فيما أتت النيران على أكثر من 400 هكتار من الأراضي. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصول أكثر من 16,000 جرعة من لقاح إيبولا إلى البلاد في ظل تفشي غير مسبوق للفيروس. هذه الشحنة تأتي ضمن 70,000 جرعة أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أيضا إرسالها إلى الكونغو، مع توقع وصول المزيد من الجرعات الأسبوع المقبل. قصتنا الأخيرة من غزة، حيث دمرت الحرب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فيما يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى مع تراجع المساحات القابلة للزراعة ونقص البذور.
4: 3% فقط من أراضي غزة الزراعية بقيت، ومع ذلك يحاول أبو العبد استغلال أرضه وزراعتها ببذور حصل عليها من بنك خاص.
5: بنك البذور وفر البذور للمزارع حينما أغلقت المعابر. البنك البذور ساهم معنا في حوالي 6 أو 7 أصناف اللي ممكن نزرعها وتستفيد منها السلة الغذائية في القطاع. ولولا يعني جهود بنك البذور للمسألة كانت صعبة على المواطنين في توفير هذه البذور اللي هي منعت من الدخول من المعابر في ظل الحرب.
4: قبل الحرب كانت تعتمد غزة على البذور المستوردة بنحو 70%، لكن إسرائيل منعت إدخالها إلى القطاع وضربت بذلك أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، ما دفع المواطنين للبحث عن بديل محلي، فكان هذا البنك. يحصل المستفيدون على البذور لزراعتها ثم يعيدون جزءا منها بعد الحصاد لتبدأ دورة جديدة في الموسم التالي في محاولة للحفاظ على الإنتاج في غزة. من بين هذه الرفوف تبدأ حكاية البذرة، لكن قيمتها الحقيقية لا تظهر هنا، بل عندما تجد طريقها إلى الحقول، وهنا تبدأ المرحلة الأصعب، الوصول إلى ما تبقى من المساحات القابلة للزراعة واستغلال ما يمكن منها في محاولة لإعادة الحياة إلى مناطق أنهكتها الحرب. البذرة التي تبدو صغيرة هنا تحمل في داخلها موسما كاملا من الإنتاج، ففقدان البذور لا يعني خسارة محصول واحد فقط، بل يعني فقدان القدرة على إعادة زراعة الأرض في المواسم التالية.
6: أول شيء تغير المناخي، البذور البلدي بتتحمل الجفاف وبتقاوم الأفات. البذور البلدي فتختلف عن البذور المهجنه.

0: البذور المهجنه تعطيك ناتج سنه واحده وبعدين بتوقف، لما البذور البديله بتعطيك استمراريه في الانتاج. فاحنا من بناء احنا من احتياجاتنا هيك، باخذ فتره معنا تعرف نعرف المزارعين ايش فائده البذور البلديه.
1: ياتي هذا المشروع بدعم من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، حيث تصل هذه البذور لاحقا الى المستفيدين منها لتزرع فيما تبقى من الاراضي. فالحفاظ على البذور المحليه اليوم اصبح جزءا من محاوله الحفاظ على مستقبل الزراعه في غزه. لقناه العربيه، محمد جربوع، قطاع غزه.
2: في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تندد بالحصار الاقتصادي المفروض عليها، وإدارة ترامب تبحث أوراق ضغط عدة ضد طهران. إيران تسمح بعبور عدد من ناقلات النفط العراقية من مضيق هرمز بعد طلب من بغداد. الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على عدم الانجرار للحرب وضرورة مراجعة العلاقات مع طهران. الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية، وهجمات المستوطنين تتجدد في الأغوار الشمالية. وبعد تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا، وزير خارجية ألمانيا يصل كييف في زيارة تضامنية.

0: أهم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: عمر المختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. أراه مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
3: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
2: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
3: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل،
2: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
3: هل أدرك جدك عمر المختار؟
2: جدي نعم أدرك عمر المختار.
3: تذكر ماذا حدثك عنه؟
4: سجال مع مشاري الزايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

إيران تندد بالحصار الاقتصادي المفروض عليها، وإدارة ترامب تبحث أوراق ضغط عدة ضد طهران. قاليباف يقول إن بلاده تلقت رسالة من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات بالضفة، وهجمات المستوطنين تتجدد في الأغوار الشمالية. بعد تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا، وزير خارجية ألمانيا يصل كييف في زيارة تضامنية.

0: تحية لكم. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ من تطورات الملف الإيراني، إذ أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. المسؤول أضاف أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل هذه الأزمة. ووفقا لوكالة رويترز، دائما لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تجديد الخناق الاقتصادي على طهران، أكد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، كما اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز هي أرض أو هو أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: وعلى الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أضاف بقائي أن إجبار الدول على أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى، حيث حذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. من جانبه، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
2: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن بلاده تلقت رسالة من دول مجاورة لم يحددها بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. كذلك قال مسؤول في الحرس الثوري إن طيارين إيرانيين محتجزون في قطر وهم في حالة صحية سيئة، ودعا المسؤول الدوحة إلى نقل الطيارين المحتجزين إلى المستشفى، كما دعا الصليب الأحمر لإرسال طائرة إسعاف لنقل الطيارين المصابين في قطر إلى إيران. وقبل أسبوع نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع احتجاز طيارين إيرانيين، ووصف التصريحات بالمضللة، مشيرا إلى أن فرق البحث والإنقاذ

عثرت على رفات أحد الطيارين ونسقت مع إيران لتسليمه، لكن الجانب الإيراني لم يستجب حتى الآن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 68 سفينة تجارية، وذكرت القيادة المركزية أنها أوقفت 6 سفن منذ إعادة الحصار البحري على إيران. أعلن الرئيس العراقي نزار آميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. وبين آميدي أيضا إلى وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق. كما أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، مشددا على حرص بلاده على عدم الانخراط فيها. وحول مسألة حصر السلاح، أكد الرئيس العراقي أن الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك أيضا. قبل ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. أشارت الوكالة كذلك إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان من أبرز مطالب بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى العراق. استهدفت القوات الحكومية اليمنية بمسيرة انقضاضية عربة تابعة للميليشيات الحوثية في مأرب. دعونا نشاهد.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. نتابع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية حتى فجر اليوم أطراف دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبش مستخدمة قذائف فوسفورية. نتابع.

ومن لبنان إلى الضفة الغربية، نفذت القوات الإسرائيلية أيضا سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت الخليل ورام الله، جنين، نابلس، مخيم قلنديا شمال القدس أيضا. وفي موازاة ذلك، منع مستوطنون المزارعين في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي في خربة الحديدية عفوا، واعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعا جنوب شرق يطا. أكدت حركة حماس حرصها على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني ممكن بهدف تشكيل قيادة فلسطينية موحدة وإنهاء حالة الانقسام والتفرد. تأتي تصريحات الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بعد نحو أسبوع من لقاء وفد حماس برئاسة خليل الحية مع وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في مصر. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حدد بمرسوم صدر في 9 يوليو الماضي 28 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية الفلسطينية. نعود بعد فاصل لنتابع في هذه النشرة. رئيس الوزراء الكندي يعلق المفاوضات التجارية مع واشنطن ويتعهد بالرد على الرسوم الأمريكية بالمثل.

0: تبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك في مقابلة مع صانع المحتوى اللبناني الأسترالي ماريو نوفل فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما هدفت إلى استدراج تركيا إلى رد عسكري، قائلا إن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيلي بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة ولم تجد تحركا من هذا النوع. وحذر باراك من أن أي سوء تقدير بين إسرائيل وتركيا قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع، مضيفا أن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يصب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة. وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى كييف في زيارة تضامنية قبيل الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، مؤكدا استمرار دعم بلاده لكييف. فاديفول أدان تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات قائلا إن شهري يوليو وأغسطس كانا الأكثر دموية للمدنيين الأوكرانيين منذ أكثر من 4 أعوام. ومن المقرر أن يجري فاديفول محادثات مع القيادة الأوكرانية. من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن تحقيق تقدم نحو سلام عادل مع روسيا غير واقعي من دون مشاركة الولايات المتحدة. أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره الألماني، أشار إلى عدم وجود مؤشرات ميدانية على استعداد موسكو للدخول في مفاوضات جادة.
1: لا توجد أي مؤشرات على أرض المعركة تدل على أن الجانب الروسي مستعد للدخول في عملية تفاوضية جادة، بل على العكس فقد صعد هجماته. في نهاية المطاف من غير الواقعي إحراز تقدم والتوصل إلى سلام عادل في هذه الظروف من دون الأمريكيين ومن دون الولايات المتحدة.
0: ميدانيا استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة صناعية ومستودعا تابعا لشركة أوزون إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا بمنطقة سامارا، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. حاكم المنطقة قال إن الهجمات الأوكرانية وقعت خلال الليل، فيما أعلنت شركة أوزون توقف العمل في مركزها اللوجستي بمدينة تشابايفسك عقب هذه الغارة، يعد الهجوم الأول الذي يستهدف هذه الشركة. قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات على منشآت للنقل والخدمات اللوجستية في كييف ومقاطعتها. أوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مستودع دارنيستا للقاطرات في كييف ومركز بروفاري اللوجستي في مقاطعة كييف الذي قالت إنه يستخدم لتخزين مكونات الطائرات المسيرة. وأضافت أيضا أن قواتها استهدفت مستودعات للمعدات العسكرية وخزانات وقود مخصصة للقوات الأوكرانية في

0: نائي تشيرنومورسك ويوغني. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الجيش الأمريكي يعتزم مغادرة منصبه بحلول نهاية العام وربما قبل ذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات مع وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن رحيل المسؤول سيترك قيادة الجيش من دون مسؤول معتمد من مجلس الشيوخ. وول ستريت جورنال أضافت أن عائلة المسؤول إذن انتقلت من منزل العائلة الكبير المخصص لوزير الجيش في ولاية نورث كارولينا، فيما رفض البنتاغون ومكتب المسؤول في الوزارة التعليق على هذا التقرير. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال كارني إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولار مقابل دولار لحماية عمال كندا وشركاتها. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنها ستنضم بعد تركها لمنصبها نهاية الشهر الجاري إلى منظمة ماغا إنك، وهي لجنة عمل سياسية كبرى تتبع لسوبر باك وتعنى بجمع التبرعات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويحق لهذه اللجان جمع أموال التبرعات بدون سقف واستخدامها للتأثير في الانتخابات بما في ذلك الإنفاق على الإعلانات شرط عدم التنسيق بشكل مباشر مع المرشحين أو مع حملاتهم الانتخابية الرسمية. فاجأت ميغان ماركل الأوساط الفنية بمحادثات محتملة للعودة إلى التمثيل في خطوة قد تكون مفاجئة بقدر عودة عائلتها المرتقبة إلى المملكة المتحدة. ووفق مصدر لCNN تجري ميغان ماركل مباحثات للانضمام إلى الموسم الثالث من مسلسل The Gentleman للمخرج جاي ريتشي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. قرار الأمير هاري وعائلته العودة إلى بريطانيا فاجأ الجميع بلا استثناء، الخطوة التي تأتي بعد لقاء جمع الأمير هاري وعائلته مع الملك تشارلز في يوليو جاءت بعد سنوات من الجفاء ومشاكل لا تحصى. المزيد من التفاصيل عن هذه العودة في هذا التقرير لمنصة العربية في لندن عروب عبد الحق.
1: لا علاقة مستقرة مع العائلة المالكة ولا علاقة هادئة مع الإعلام البريطاني المعروف بشراسته، لذا قرار عودة الأمير هاري وميغان لبريطانيا قرار باغت الجميع، ومنذ الإعلان التكهنات لم تتوقف. لماذا الآن ولماذا بريطانيا مجددا؟
2: القصر الملكي يبدو على موعد مع فصل جديد من الدراما العائلية، فإعلان عودة الأمير هاري وعائلته إلى بريطانيا إعلان فاجأ كثيرين، أولهم الإعلام البريطاني الذي يحاول فك شفرة الخطوة، وتحليلات لا تتوقف حول ما قد يكون وراء هذا القرار.
3: هم يريدون أن يكونوا جزءاً من الحياة الملكية الرسمية، هم دائماً كذلك، لكنهم يريدون أن يكونوا جزءاً من فخامتها. أعتقد أنهم ربما يفتقدون حتى مجرد وجودهم على أطرافها، وأظن أنه يريد أن يكون قريباً من عائلته ووالده وأن يكون أحفاده مع أجدادهم. أما هي فتبدو أكثر اهتماماً بمصلحتها الشخصية بحسب نظرتنا لها.
2: لكن ما هو واضح حتى الآن أن هذه ليست عودة إلى الحياة الملكية، لا قصر ملكيا، لا مهام رسمية، ولا عودة إلى دورهما السابق داخل العائلة الملكية. الزوجان اختارا منزلا خاصا خارج لندن، فيما سيلتحق طفلهما آرتشي وليليبات بمدرسة بريطانية ابتداء من سبتمبر، وحتى الملك لم يبلغ بالخطوة إلا الأحد الماضي. فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الأمير ويليام مع هذه العودة في ظل استمرار القطيعة بين الشقيقين.
4: أعتقد أنه كان عليهم أن يفكروا مرتين في الطريقة التي غادروا بها وكيف أغلقوا الأبواب وراءهم، والآن هم يعودون. هذا جيد، لكن كما تعلم إذا كنت جزءا من العائلة الملكية فعليك أن تفكر في كيفية تصرفك وكيف يراك الناس، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحياتك الخاصة.
2: لكن العودة تفتح أيضا ملفا حساسا آخر بالنسبة للأمير هاري، الأمن. فحتى وقت قريب كان الأمير يخوض معركة بشأن الحماية الأمنية له ولعائلته خلال زيارتهم إلى بريطانيا. الحكومة من جانبها اختارت الابتعاد عن التفاصيل.

التفاصيل. إذن هاري وماجن عائدان إلى بريطانيا، لكن ليس للمهام الملكية، والتساؤلات هنا تدور حول ما إذا كانت هذه العودة جغرافية فقط أم أنها ببساطة بداية تقارب جديد مع العائلة.

محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده تلقت رسالة من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات بالضفة، وهجمات المستوطنين الإسرائيليين تتجدد ضد الفلسطينيين في الأغوار الشمالية. بعد تصاعد الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وزير الخارجية الألماني يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة تضامنية. شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما على العربية دوت نت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: عمر المختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام ليس على حضرتك فحسب.
4: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
3: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
4: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
3: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
4: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
3: سألت سؤال محدد مع الوزير.
4: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
3: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. قبل زهاء 90 عاما أعدم شيخ ليبي في محاكمة صورية. وحينما نقول شيخ فهو شيخ بالمعنى الديني وشيخ بالمعنى العمري وشيخ ربما يكون أيضا بالمعنى الاجتماعي، فقد اجتمعت فيه كل معاني المشيخة. نتحدث عن عمر المختار أو شيخ المجاهدين عمر المختار الذي أصبح أيقونة وأسطورة في العالم العربي، خاصة بعدما صنع المخرج السوري أو العربي أو الأمريكي العالمي مصطفى العقاد رائعته عن عمر المختار التي ستظل خالدة في سمع الزمان وبصره. لكننا اليوم نحاول أن ندير نقاشا وسجالا وجدالا بالتي هي أحسن حول الحقيقة والخيال، المبالغات والحقائق الموضوعية والسياق الذي وجد فيه عمر المختار. عمر المختار لم يكن يعني شخصية سوبرمان الذي يصنع كل شيء لوحده، لا، هو وليد ظروف سياسية وسياقات اجتماعية هي التي نريد أن نسلط الضوء عليها ونضع صورة عمر المختار فيها، ثم نناقش تلك المرحلة مع شريكنا على هذه المائدة الكاتب والباحث الليبي الدكتور إبراهيم الجراري. حياك الله دكتور إبراهيم.
1: أهلا وسهلا.
0: أنت شخص ليبي وأكيد تعرف عمر المختار بزاوية ثانية غير اللي يعرفونها. نعم. العرب، العرب يعرفون. نعم. عمر المختار بس في الفيلم.
1: نعم.
0: ما يعرفوا حاجة عن عمر المختار غير الفيلم، يمكن حتى شخصية عمر المختار الحقيقية مع أنها يعني معروفة
1: بابا.
0: بس يعرفوا أنتوني كوين.
1: صحيح.
0: الممثل العالمي الشهير هو هذا عمر المختار. فأنت هل تعتقد أنه عمر المختار رحمة الله عليه هو الأبرز بين الذين قاوموا الحركة الاستعمار الإيطالي؟
1: الحقيقة تعتبر يعتبر عمر المختار الحقيقة قادة، يعني قادة أروع أو أرقى أو أو أو أصدق حركات الجهاد الليبي التي ارتقيت إلى المستوى العربي أو المستوى الضمير العربي بصفة عامة. فحقيقة كان جهاد عمر المختار كان جهاد مبني على أن شيخ ليبي كان محفظا لكتاب الله عز وجل، كان يعمل في هذه المهنة الشريفة التي أشرف مهنة في في في في الوجود البشري ككل، من خلال تحفيظه للقرآن الكريم برزت هذه الحركة أو هذه الظاهرة الجهادية الصحيحة، الظاهرة الجهادية التي أثرت حقيقة في العالم العربي ككل. طبعا عمر المختار كان شيخ محفظ نفس ما قلت لك القرآن الكريم، نتيجة لظروف معينة من الاحتلال الإيطالي، الاحتلال الذي احتل ليبيا بغير وجه حق، فبرز دوره الجهادي الصحيح السمح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
0: لكن أنا أقصد أستاذ إبراهيم أنه أحيانا الإبداع السينمائي أو الإبداع بشكل عام الروائي السينمائي المسرح يعمل زوم إن مثل ما نقول باللغة الكاميرا على شخصية محددة ويسلط الضوء عليها في حين والأضواء التي ربما تحجب الرؤية عن آخرين، فهمت قصدي؟
1: أوكي.
0: يعني عمر المختار مش لوحده، أكيد. صحيح. في آخرين يعني
1: صحيح.
0: زيه أقل منه أكثر منه شوية
1: صحيح.
0: بس هو الرؤية السينمائية اختارت هذا الشخص يعني. فأنا هذا سؤالي، هل كان مثلا في رموز للجهاد أو المقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
1: طبعا هو عمر المختار كان القائد لهذه المرحلة، لكن بالتالي كانوا معه جموع الليبيين، كانوا معه أغلب القبائل الليبية شاركت في هذه الحركة الجهادية، وكانوا يعني بمعنى مجلس عسكري كان معه بالكامل على أمثلتهم، يعني
0: مجلس عسكري
1: زي المجلس العسكري. نعم. نعم، مجموعة من المجاهدين.
0: مين كان فيه مثلا؟
1: مثل الشهيد بإذن الله المرحوم الفضيل بعمر، يوسف بورحيل وغيرهم كثيرا من هذه القيادات التي ساهمت، وابو مطاري ايضا. فهذه القيادات ساهمت في نشاه او في اظهار او في نصره هذه الحركه التي نحن كليبيين نعتبرها انتصرت حقيقه بجهود هؤلاء المشايخ الذين ضحوا بارواحهم واثروا انفسهم وتحملوا القسوه والتهجير والسجن وحرق القرى، فتحملوا كل شيء لا يستطيع احد ان يتحمله. فعمر المختار كان هو القائد لهذه المرحله الجهاديه، لكن بالتالي كانت اغلب القبائل

0: ليبيا معه، وأغلب الرموز الجهاديين نفس ما قلت لك معه.
1: هل كان مجموعة عمر المختار وأنصاره والمجموعات اللي معه سواء من القيادات مثل بن عمر والرحيل وغيرهم من الشرق الليبي، يعني هل كان فيها جهوية أو من كامل أجزاء ليبيا؟
0: نعم، هم في الأغلب كانوا أغلب المجاهدين هم من الشرق الليبي، لكن شاركوا في بعض الجهاديين من المنطقة الغربية من المصراتة ومن طرابلس، لأن هذه تعتبر لحمة يعني شارك فيها كثير من الليبيين. فتوجد أيضا قيادات المنطقة الغربية وقيادات شاركت واستشهدت أيضا في هذه المعارك. فجهاد عمر المختار كان هو يرمز إلى وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة، إضافة إلى مشاركة العديد والعديد جدا والكثير جدا من مشايخ القبائل الليبية في هذه الحركة.
1: إذا لم تكن معبرة فقط عن الشرق الليبي،
0: لا لا لا، الشرق
1: تعرف الانقسامات اللي كان يقال بين برقة وطرابلس.
0: هو حركة الجهاد هي انطلقت من برقة، لأن الاحتلال الإيطالي احتل برقة في تلك الوقت، لكن شاركوا بعض القيادات الجهادية منطقة غربية، شاركوا جنبا إلى جنب المجاهدين المنطقة الشرقية أو في برقة، لكن الغالبية العظمى كانت لمجاهدي برقة بحكم أن الاحتلال الإيطالي تم تقسيم ليبيا برقة وفزان وطرابلس، فكان جزء في برقة هو احتلال إيطالي غاشم واحتل ليبيا في ظروف صعبة، فشاركوا فيها عديد من الجهاديين سواء كان من إقليم برقة أو من إقليم فزان أو من إقليم طرابلس.
1: تمام. طيب أنا استميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة تعطينا ملامح أولية أو دالة حول شخصية عمر المختار.
2: عمر المختار المنفي الملقب بشيخ المجاهدين وشيخ الشهداء وأسد الصحراء، ينتمي لقبيلة منفى الهلالية في ليبيا، ولد عام 1858 في البطنان ببرقة، التحق بالحركة السنوسية وعينه المهدي السنوسي شيخا لبلدة تسمى زاوية القصور في منطقة الجبل الأخضر عام 1897. عام 1900 بدأ الاحتلال الإيطالي الدخول إلى ليبيا بعد إعلان الحرب على الدولة العثمانية. سرعان ما واجه السنوسيون المحتل الجديد، وهنا برز دور عمر المختار في الصحراء الليبية. عام 1911 بدأ كفاح عمر المختار المنظم ضد الإيطاليين، واستمر 20 عاما، وشن حرب عصابات متواصلة ضد المحتلين، لكن حروبه مرت باختبارات كثيرة، أبرزها توقيع إدريس السنوسي اتفاقية مع الإيطاليين عام 1922. بعد هذه الواقعة استمر عمر المختار على كل حال مقاتلا في الصحراء والأرياف الليبية حتى اعتقل ثم أعدم عام 1931. نالت قصة كفاح الرجل المسن إجماعا عالميا على مشروعية مقاومته، وأصبحت صورته رومانسية في النصف الثاني من القرن العشرين بفعل السينما والإعلام.
1: ورد في التقرير مسمى عمر المختار حسب وهذه مشهورة على فكرة، نشوف ناس يسمعونا فرصة أن نسمع دقة الاسم، يقولون عمر المختار المنفي كأنه من النفي، بس بينما صواب الاسم هو
0: عمر المختار. أنت من القبيلة اسمها قبيلة المنفة
1: وليس نعم. المنفة
0: وهي من أكبر
1: ومفردها المنفي
0: المنفي طبعا
1: باللهجة
0: مفردها المنفي، والجمع بتاعها قبيلة المنفة التي تقطن في إقليم برقة في مدينة طبرق، قبيلة يعني امتداد لقبائل المرابطين في الدولة الليبية، وينتمي لها هذا الشيخ الجليل، الشيخ الذي أثر فعليا في الضمير العربي والضمير العالمي.
1: هم من بني هلال.
0: من بني هلال نعم.
1: طيب خلاص قربنا، من بني هلال جايين من الجزيرة العربية طبعًا. في الأساس يعني بنو هلال وبنو سليم
0: نعم.
1: ذكر لبيد بن ربيعة، هي قبيلة عامرية بنو نعم. هلال، يقول وهو من بني عامر لبيد بن ربيعة الصحابي صاحب المعلقة الشهيرة، ففيها في مش في المعلقة في بيت آخر يفتخر بقومه ويقول هم كان مجموعة تحالفات داخل بني عامر يقال لهم بنو مجد، يعني مجموعة نعم. قبائل، يقول سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي.
0: نعم.
1: هذه كانت هلال قبل أن تأتي إليكم نعم. في ليبيا مرورا بمصر، ممكن من هذه فرصة بعض السعوديين

0: يقولون أن نجد تشابه كبير في اللهجة الليبية طبعا. والشعر الليبي والتقسيم والعادات الليبية. صحيح. تحدثتني صحيح. قبل الهواء
1: صحيح.
0: أنه في عندكم عادة لتجميع المال
1: طبعا.
0: بالقبيلة اللي تحمل الديات والمغارم وال...
1: صحيح.
0: بس ما أدري شو تسمونها أنتم عندك.
1: لا طبعا نسموها نسموها زي جمعية الدم. أي. أو جمعية أو يسموا فيها جمعية القبيلة.
0: أيه.
1: بمعنى طبعا هذه الجمعية أو هذه أو صندوق هو مخصص للإعانة أو زي ما قلت لي حضرتك للرافدة
0: الرفدة
1: للرفدة طبعا
0: يقولون فلان يسترفد
1: طبعا الرفدة. هذه هذه طبعا كصندوق أو كعينة تدفع أو تقدم لأهل المتضرر في حالة وقوع أي مصيبة به لا سمح الله. تكون هذه المصيبة أغلبها بقضاء وقدر كحادث أو حرق أو معلوم. كذا من غير القصد يعني.
0: ورد أيضا في البطاقة الشخصية أنه تحولت صورة عمر المختار في النصف الآخر من القرن العشرين إلى صورة رومانسية. هل تعتقد أنه في أبعاد واقعية في حياة عمر المختار لم يتناولها الفيلم؟ لأنه في النهاية ليس ملاكا هو صحيح. شخصية صحيح. بشر يعني
1: صحيح.
0: فهل فعلا تتفق أنه صارت رومانسية أكثر صورته؟
1: الحقيقة صارت رومانسية قربا للدراما لأنه الفيلم يريد أن يضيف طابع أو يضيف جزئية الدراما لمخرجات الفيلم. لكن الفيلم طبعا أنا أراه أنه أثر أو حكى بشكل صحيح يعني على الشهيد عمر المختار. ولكن تم إخفاء أو تم تجاهل بعض الحاجات البسيطة ألا وهي مثلا دور القبيلة أو دور القبائل. أنا أشوف أن تم تقنينه وظهوره في هذا الفيلم. أيضا دور الحركة السنوسية كان دور مهم.
0: صحيح.
1: لأن عمر المختار هو امتداد لهذه الحركة. هو يعتبر قائد الميداني أو قائد الحرب نيابة عن السنوسيين. لكن الحركة هي كانت حركة سنوسية بحتة. عمر المختار كان جزء أساسي كان هو الجزء الأكبر فيها. لكن تظل امتداد لهذه الحركة الشريفة التي ساهمت في إنجاح هذه المشاريع.
0: نقطة مرة مهمة دكتور إبراهيم. وفعلا احنا نناقشها بعد قليل انه هذا كنت اقول اللي حكاية البطل الفرد انه عمر المختار جزء من كل.
1: صحيح.
0: يعني هو جاي في سياق معين هو الذي نريد أن نفهمه. طبيعي الدراما تركز على الفرد يعني الصورة تصير أسهل. بس لما تبي تتناوله كظاهرة في ضمن سياق لا تصير دمها ثقيل كفيلم يعني.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني ما تصير مناسبة. كذلك صورة عمر المختار متنازع عليها. يعني في ناس مثلا يسحبون عمر المختار لجهتهم. القذافي الله يرحمه. صحيح. هو اللي عمل الفيلم. صحيح. وموله فعطانا نسخته هو من عمر المختار.
1: صحيح.
0: في نسخ أخرى يعني ممكن نسخة. صحيح. داخل ليبيا. صحيح. نسخة الإخوان المسلمين. نسخة. صحيح. التيارات الرومانسية اليسارية الثورية. نسخة. نعم. أنتوني كوينو والعقاد.
1: نعم.
0: كل واحد عنده نسخة. لكن سنذهب إذا أذنت لي بعد فاصل سريع ونناقش أيضا هذه الصور المتعددة لعمر المختار. والأهم أنا في نظري عمر المختار والسنوسية. لأن هذه فعلا قصة ومحور هام يعني. ففاصل وجيز أيها الكرام ثم نكمل رحلتنا مع عمر المختار والدكتور إبراهيم الجراري.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية عمر المختار والزمن الذي وجد فيه عمر المختار، والأهم السياق الاجتماعي والديني والثقافي الذي أوجد لنا عمر المختار. عمر المختار بين الرومانسية وبين الواقع، بين السينما وبين الحياة السياسية بكل خشونتها ولا مثاليتها أحيانا. ضيفنا كان وما يزال بل شريكنا الدكتور إبراهيم الجراري، الكاتب والباحث الليبي. حب أن نستعرض معك صورة من صور عمر المختار ثم ندير نقاشا حولها.
1: وقامت المقاومة الليبية بقيادة عمر المختار والزعماء الليبيين زي الفضيب عمر وزي سبورحيل حسين جويفي، قاموا الجهاد ضد إيطاليا وحاربوا إيطاليا 25 سنة ثم حاربوا في إيطاليا.
2: عمر المختار فخر للليبيين وفخر لنا العرب والمسلمين، هم الرماز يعني رموز قادة الاستقلال في العالم. قصته طبعا رواية عالمية، طبعا شهد بها العالم القاصي والداني، الإنس والجن.
0: لاحظت في هذه المادة ابن عمر المختار الشيخ الكبير يتحدث عن والده أكيد بإجلال، لكن لم ينسى رغم قصر الحديث أن يذكر شركائه وزملائه في العملية، كأنه أراد أن يقول أبي ليس وحده.
3: صحيح.
0: بينما المتحدث الآخر لا، يعني كغيره ركز الضوء فقط على عمر المختار. من كان رفاق عمر المختار في تلك الحركة؟ الشيوخ الدينيين، القبائل، يعني من كان الجو اللي فيه عمر المختار؟
3: طبعا هو الجو اللي كان فيه عمر المختار هو النشأة، هو هو هو هي جو عمر المختار أو كيفية توصيفه هو النشأة بتاعته. عمر المختار كان شيخ ومحفظ في زاوية الكسور من منطقة الجبل الأخضر الذي أنتمي بالسكن فيها والانتماء إليها.
0: نعم.
3: كون في هذه المنطقة، هذه المنطقة أحدثت لعمر المختار مع الشباب اللي هم خلينا نقول مع الشباب الصغيرين في السن أو الأوسط أو الأكبر إضافة إلى أولياء أمورهم وكذا، هذه هي النشأة. لأن عمر المختار في نشأته حتى قبل الحركة الجهادية كان معروف بلين قلبه وحبه للناس وعلاقته الروحية مع كثير من الناس، وأيضا علاقته الصادقة مع الحركة السنوسية. الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا لزاوية الكسور في فهذه هي المنطلق في كيفية علاقة عمر المختار ما قبل الجهاد. فبعد انطلاق الجهاد والذي هو كان القائد الميداني،
0: هو كان مدرس قرآن؟
3: نعم، كان مدرس ومحفظ القرآن الكريم في زاوية الكسور، وكان يحفظ القرآن باللوح
0: على طريقة الكتاب.
3: على طريقة الكتاب.
0: هذا السؤال، هل هذا يشبه النموذج الموريتاني؟ تعرف اللي يعلمون على ظهور الإبل روحها؟
3: نعم.
0: أو كان في مكان ثابت، قرية ثابتة،
3: هو
0: أو بدوي يرحل وينزل؟
3: هو عمر المختار النشأة بتاعته في في في في في بداية تكوينها تم تكليفه في هذه الزاوية.
0: لا أنا ما أتكلم عن عمر كعمر، المجتمع القصور هذا.
3: زاوية الكسور.
0: والمنفى
3: أقصد
0: البشر.
3: أوكي.
0: هل كانوا بدو رحل أو مستوطنين في قرى؟
3: لا، هم كانوا مستوطنين في قرى. كانوا مستوطنين في قرى عندما تم عند وجودهم في هذه المنطقة، لا مستقرين، ويتم تحفيظ عمل زوايا. هذه الزوايا تساعد أو زي المدارس حاليا. أوكي. اللي في ليبيا وفي كثير من الدول لتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الدينية المختلفة،
0: زي ما هو حاصل في الجزيرة العربية.
3: طبعًا.
0: يعني بعض القرى اللي يصير فيها كتاتيب لتعليم،
3: كتاتيب صغيرة. نعم، هو امتداد لهذه الكتاتيب الصغيرة. فنشأت عمر المختار، تكونت في هذه البقعة الطاهرة. شركاء عمر المختار نفس ما حكيت لحضرتك، هو كان قائد ميداني، هو كان قائد لهذه الحركة الجهادية، لكن كان مدعوم من أغلب شيوخ قبائل اللي في إقليم برقة بالكامل.
0: زي مين؟
3: زي شيوخ نبتدي من
0: نعم.
3: من شيوخ القذافة، من شيوخ المغاربة، من شيوخ العواقير، من شيوخ البراعصة، من شيوخ العبيدات، من شيوخ المرابطين والأشراف الذي قطنوا في هذه المنطقة. فهذا التكون الجغرافي أو هذا التكون القبلي هو من ساهم وأنجح عمر المختار في هذه الحركة الجهادية. لأن لولا دعم هذا، لأن نعرف كثير من هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم دعموا عمر المختار بالمال وبالسلاح، ودعموه أيضا بالكلمة بالموقف داخل قبائلهم، ولم يستغنوا عنه رغم مضايقات الإيطاليين لهؤلاء المشايخ. فعمر المختار لم يكن وحيدا في هذه.
0: جميل.
3: الحركة.
0: نجي للنقطة المهمة، عمر المختار والسنوسية. دعنا نشاهد هذه المادة ثم نتناقش حولها.
4: أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك.
5: نعم، انظروا إليه

0: لكن أسرتي حاربت حفاظا على امتيازاتكم. أين أنتم الآن؟
1: والتاريخ يبقى هو التاريخ، يعني مهما كانت المحاولات لعزل عمر المختار عن الحركة السنوسية وكأنه بطل من الأبطال البعيد عن تعاليمها، هذا تزوير للتاريخ وليست حقيقة.
2: في المشهد من الفيلم يوبخ السنوسي، واضح يقصد محمد إدريس، ويقول نحن قاتلنا، هذاك بشكل ضعيف ومتردد، أسرتي قاتلت، قال نعم من أجل امتيازاتكم. هل هذا يعكس الواقع الحقيقي من علاقة عمر المختار بالحركة السنوسية؟
3: حقيقة لا يعكس الواقع نهائيا. في عام 1922 وقعوا السنوسية اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، فلكن رغم هذا التوقيع يعني ظل عمر المختار قائدا وشريكا. بالعكس لم يحدث أي اختلاف بين الحركة السنوسية وعمر المختار، بالعكس عمر المختار كان امتدادا للحركة السنوسية، لأن هو الحركة السنوسية كانت مختلفة التأثيرات، التأثير السياسي والتأثير العسكري. فالتأثير العسكري كان كلف به عمر المختار كقائدا لهذه الحملة أو لهذه الحركة الجهادية، لكن لا ينفصل نهائيا، بل بالعكس نرى أن في هذا الفيلم إشحاف حقيقة لدور السنوسية. دور السنوسية كان دور عظيم جدا في الجهاد الليبي، وعلاقتهم بعمر المختار كانت علاقة روحية وعلاقة صادقة لوجه الله عز وجل، الهدف منها تحرير إقليم برقة من الاحتلال الإيطالي الغاشم. يعني
2: إذا القائد الفعلي للحراك السياسي وتعبئة المجتمع في ذلك الليبي يتكلم هم السنوسية.
3: طبعا هي الحركة السنوسية، الملك إدريس رحمة الله عليه هو كان القائد السياسي الفذ الذي رحمه الله، الذي أتاح أو الذي فتح حقيقة المجال أمام الليبيين وأمام استعادة هيبة الدولة الليبية. وكان عمر المختار جزءا من هذه الحركة كقائد ميداني لحركة جهادية صنفت من أروع ومن أرقى، وأثرت في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ككل، لصنفت من أفضل حركات جهادية على مستوى العالم.
2: يعني نستطيع القول أن الفيلم قول عمر المختار ما لم يقله.
3: هو الحقيقة عندما يتم إسقاط، نرجع للإسقاط الفيلم، هو الفيلم نفس ما حكيت لحضرتك، هو يتأثر دراميا أكثر شيء، لكن ضعف دور مشاركة القبائل نفس ما قلت لك في هذا الفيلم.
2: هامش دور القبائل
3: جدا، وأيضا هامش دور الحركة السنوسية، أكبر خطأ هامش دور الحركة وأثارة أن حركة ضعيفة هزيلة، حركة لا تدعم التيار الجهادي في ليبيا، وهذا غير صحيح. أيضا الفيلم وظف ظهور عمر المختار كشخص وحيد فقط، يعني في أغلب المشاهد. ثانيا حتى مقولة سننتصر أو نموت الذي قالها شيخ الشهداء عمر المختار، حتى نراه وظفت بطريقة قصيرة جدا ومرة واحدة، ولم تثرى بالصورة الصحيحة، لأن هذه مقولة خالدة للشيخ الشهداء.
2: مقولة خالدة بس في نقاش هل قالها عمر المختار
3: طبعاً
2: ولا أضيفت في السيناريو؟
3: لا هذه
2: يعني هل هي متداولة عند الليبيين قبل الفيلم؟
3: متداولة، أنا شخصيا سمعها من حياة جدي رحمة الله عليه، أن عمر المختار هو من قائل،
2: سمعها من جدك الكلام. نعم. قبل الفيلم
3: نعم،
2: وأنه كان عمر المختار قال هذه الكلمة.
3: عمر المختار قال هذه، وركنا علاقة عمر المختار كانت علاقة روحية بالسنوسية، كان دائما حتى عند مخاطبة الملك إدريس لا يقول له يا سيدي. فأنا كنت ملاحظة حتى في حياة جدي رحمة الله عليه، فكانت علاقتهم هم كلهم كانوا زي المقتنعين بالحركة السنوسية، فدائما هذه الكلمة نراها مشابهة في اللفظ لبعض، فهذه الكلمة تدل على أن فعلا علاقة عمر المختار بالملك إدريس السنوسي كانت علاقة أخوية، علاقة روحية، علاقة احترام وتقدير، لأن عمر المختار يعتبر هو القائد الميداني لهذه الحركة، بينما الملك إدريس رحمة الله عليه هو الفيص أو هو رئيس هذه المقاومة الفعلية السياسية والاجتماعية والعسكرية.
2: هل أدرك جدك عمر المختار؟
3: جدي نعم أدرك عمر المختار رحمة الله.
2: تذكر ماذا حدثك عنه؟
3: حدثني عنه أن عمر المختار ظلم في هذه الحركة الجهادية. الحقيقة عمر المختار الحقيقة يعني والله يا جدي رحمة الله عليه قال إن عمر المختار لم يكترث حقيقة بالتهجير، ولم يكترث بحرق القرى، ولم يكترث بالمعتقلات، ولم يكترث حتى بالمشاكل القبلية اللي صارت له. صار ضغط على القبائل، يعني حكى لي جدي رحمة الله عليه قال تم تجميع القبائل في إقليم برقة، وطليان صراحة يقول لهم إذا كنت ترغب في وجودك وترغب في امتيازاتك ومزارع وكذا لازم تقدم، بمعنى تتبرأ من عمر المختار. قال لي جدي نحن لم نتأثر بهذه التأثيرات، لكن في بعض القبائل وفي بعض مشاكل القبائل للأسف صار عليهم زي الضغوط من نتيجة السجن، نتيجة لتهديدات معينة، لكن عمر المختار كان وعلى فكرة المرحلة الجهاد بتاعه وكذا سميت في ليبيا مرحلة الأدوار.
2: الأدوار
3: يعني كيف الأدوار؟ أدوار كل مرة.

0: دور على قبيلة. يعني لما مختار يأتي إلى مثلا قبيلة مثلا يأتي إلى قبيلة العبيدات يقول لهم الدور دور العبيدات اليوم. يمشي للبراحصة يقول لهم اليوم دور البراحصة مثلا في الجهاد. يمشي قبيلة اسمها قبيلة العبيد في المكان الذي أسر فيه وقبض عليه فيه ليقول له اليوم دور قبيلة العبيد. يذهب إلى العواقير دور قبيلة العواقير. يذهب إلى قبائل الأشراف المرابطين يصنفهم يقول دور قبائل المرابطين هذا اليوم. فعمر مختار أنا الحقيقة دائما أجد صعوبة يعني يقول أنها حرب عصابات. السياسة بتاعتها ليست الحقيقة ليست حرب عصابات بل هي حرب أدوار. حرب أدوار كل قبيلة وكل قبيلة تعرف كان وجودهم من قبل نتيجة للظروف الاجتماعية والظروف حتى المادية. فعدد كان بسيط عدد اللي بي ما كانش كثير. فهذه القبائل قدمت أروع من تضحية أبنائها. وأغلب أي قبيلة موجودة في برقة خصوصا يوجد لهم 2-3 استشهدوا مع عمر مختار أو اعتقلوا. نحن عرفنا محتقل العقيلة هذا أسر وهذا تم اعتقال فيه كافة قبائل برقة وموتوا في فوق من 3000 شيخ أو 3000 رجل ليبي نتيجة لوقوفهم جنب عمر المختار. فهذا الدليل أن عمر المختار لم يكن وحده ولم تكن قبيلة واحدة معه بل كانت جميع القبائل معه بل كانت جميع الشرائح الاجتماعية في ذلك الوقت معه. حتى الملك إدريس كانوا في نواب معه وكانوا في وزراء. فهؤلاء الوزراء والنواب اشتغلوا مع عمر المختار شغل موازي للشغل العسكري اللي هو يشتغل به يعني.
1: هذا حلو عجبتني موضوع الأدوار هذه. يعني هو كان يتحرك في مجموعة خاصة فيه.
0: طبعا مجموعة خاصة فيه مجموعة ممكن ما تلبش 15-20 شخص.
1: هذول المحيطين.
0: هذول المحيطين به.
1: اللي يتحرك فيهم.
0: اللي يتحرك فيهم باستمرار.
1: وبعدين القوة العسكرية كل شوي على قبيلة.
0: كل شوي على قبيلة مما جعل الإيطالي حتى كتبه حتى جرسياني في كتابه يعني في هو مؤلف كتاب على برقة اسمه يعني برقة الهادية. فالكتاب هذا أظهر الدور الحقيقي للقبائل. يعني الجرسياني قال أنا صدمت بهذه القبائل التي لم تترك عمر المختار نهائيا. فالأدوار أصبحت كل قبيلة لديها 2-3 مستشهدين مع عمر المختار. فيقول لك أنا لن بمعنى لن أضيع حق أبنائي الذين استشهدوا مع عمر المختار. فمن هنا كانت انطلاقه ومن هنا سبب نجاح عمر المختار. لأن نجاح عمر المختار وانتصاره نحن الليبيين نعتبره انتصر على الاحتلال الإيطالي رغم أنه حكم سوريا في 16 سبتمبر في عام 1931 استشهد رحمة الله عليه. هذه محكمة سورية لا تعني لنا شيئا. نحن اعتبرنا أنفسنا انتصرنا على الاحتلال بآلية أو بكيفية أو بإدارة عمر المختار لهذه المعارك التي جسدت جميع قبائل برقة في جهادها ضد الاحتلال الإيطالي.
1: جميل الحقيقة أستاذ دكتور إبراهيم الجراري الكاتب والباحث الليبي. أنا ودي أطول الحلقة ذي لأنه فعلا سيرة عمر المختار مثيرة للحماسة وفيها معاني النبل والفروسية العربية وفيها معاني التعبئة والغيرة الدينية بمعناها الجميل وليس بمعناها الذي شوه لاحقا. وفيها أيضا تذكير لنا بأن ليبيا بمقدورها أن تحيا. أيضا أرجو لليبيا الحياة الدائمة والسعيدة. أيضا هل من كلمة أخيرة تود قولها قبل أن نطوي صفحة عمر المختار مؤقتا؟
0: شكرا أستاذ مشاري على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا اللقاء الطيب الذي أثار روح إيجابية حقيقة في هذا اللقاء. فأشكرك والشكر موصول إلى القناة العربية القناة الرائعة جدا اللي ملهمة في خواطر كل العرب يعني. والله كلمتي الأخيرة أن شاء الله أخوتي الليبيين أن يأخذوا سيرة عمر المختار أو حركة عمر المختار الجهادية كان إبراز لهم لتحقيق ما نسمو إليه. إن شاء الله إن شاء الله تكون حركة عمر المختار هي هي هي هي المعيار
1: إن شاء الله
0: لحياة جميع الليبيين على الأرض الليبية.
1: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الجراري الباحث والكاتب الليبي. وشكرا لكم أيها الكرام على تخصيص الوقت لمحاولة أن نتفرس بعض ملامح أسد الصحراء الليبية الشيخ عمر المختار. مع السلامة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
5: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: واشنطن تتحدث عن أوراق ضغط عدة ضد إيران، وترامب لا يستبعد عودة الضربات العسكرية. قبيل فرض عقوبات أمريكية غير مسبوق، طهران تتحدث عن تعاون اقتصادي وترتيبات أمنية مع دول مجاورة. بغداد تريد مراجعة العلاقات مع طهران وتتحدث عن تسهيلات لعبور النفط العراقي من هرمز. وبعث ترامب ينفي رواية تل أبيب بشأن هجومها على سوريا ويربط تصعيد إسرائيل ضد تركيا بقرب انتخابات الكنيسة. كييف تريد انخراطا أمريكيا لتحقيق سلام عادل مع موسكو وتستبعد استعداد روسيا لمفاوضات جادة. نبدأ من تطورات الحرب في إيران، حيث أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة، ووفقا للوكالة لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، أكد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، واعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز هي أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: وقبل يومين من مؤتمر صحفي مرتقب لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن العقوبات المزمعة على إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تلقت رسائل من دول مجاورة لم يحددها بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أضاف بقائي بأن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. وحذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي الموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها دون التنازل عن حقوقها، وشدد على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
2: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: وفي شأن آخر، قال مسؤول في الحرس الثوري إن طيارين إيرانيين محتجزون في قطر وهم في حالة صحية سيئة. أدعى المسؤول الدوحة إلى نقل الطيارين المحتجزين إلى المستشفى، كما دعا الصليب الأحمر لإرسال طائرة إسعاف لنقل الطيارين المصابين في قطر إلى إيران. وقبل أسبوع نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نفى بشكل قاطع احتجاز طيارين إيرانيين، ووصف التصريحات الإيرانية بالمضللة، وأشار إلى أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفات أحد الطيارين ونسقت مع إيران لتسليمه، لكن الجانب الإيراني لم يستجب حتى الآن. ينضم إلينا في الرياض من استديوهاتنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا وسهلا بك سيد مسعود. سأبدأ معك من تصريح أخير للرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال بأنه تلقى أو أن بلاده تلقت رسالة من دول مجاورة لم يحددها بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. عن ماذا يتحدث هنا قاليباف؟

0: تكون هذه التصريحات غامضة، لا تحدد الجهة، لا تحدد الدولة. أي دولة قالت لإيران بأنها تريد أن تتعاون معها اقتصاديا وأمنيا في الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تفرض عقوبات على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران وعقوبات مشددة؟ أعتقد بأنه هذه الرسالة قد تكون للاستهلاك المحلي أكثر مما تكون مبنية على الواقع المعاش الآن في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهدد الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران، على رأس الصين مثلا. لذا نحن أمام معركة جديدة، معركة اقتصادية يخوضها الرئيس الأمريكي مع الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران، وبهذه الطريقة يريد أن يشدد الخناق الاقتصادي على طهران.
1: هذه المعركة الاقتصادية وهذه العقوبات المشددة في ضوء هذه التصريحات الإيرانية الرسمية يبدو أنها تخشاها بشكل كبير إذا ما طبقت أو نفذت على الأرض، لكن كيف ستتعامل معها؟ وإيران أصلا هي خاضعة للعقوبات على مدى سنوات وعقود طويلة.
0: بلا شك الظروف الآن، العقوبات تختلف عما كانت عليه في السابق. لماذا؟ ما هو الفرق بين العقوبات والظروف الراهنة؟ فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. الموانئ الإيرانية خلال فترة العقوبات منذ 2018 التي بدأ الرئيس الأمريكي الحالي في دورته الرئاسية الأولى يفرضها على إيران، لم تفرض الولايات المتحدة حصار بحري على الموانئ الإيرانية. لذا إيران كان عندها مجال للالتفاف على العقوبات، وهي كانت تسمي هذا الالتفاف بمصطلح إفشال العقوبات. لذا الآن الظرف مختلف، الموانئ الإيرانية لا يمكن التصدير منها ولا يمكن الاستيراد. النفط الإيراني عمليا تم تصفيره، ليس بتهديد الأطراف التي تشتري النفط من إيران، بل من خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ومن الصعوبة بمكان أن تنتقل إيران إلى الموانئ البرية. الموانئ البرية أيضا في هذه الحالة إذا حاولت إيران تنشيطها، وهي دون أدنى شك بإمكانها أن تقوم بالاستيراد والتصدير من الموانئ البرية، ولكن كلفة هذه الموانئ أكثر. ولا ننسى مسألة العقوبات على الأطراف الثالثة، الدول التي تسمح لهذا التبادل التجاري،
1: وهي الرئة التي لا زالت إيران تتنفس منها.
0: لكن بلا شك
1: إذا ما نفذ ترامب عقوباته على هذه الشركات أو على الأطراف الثالثة وامتثلت لها، هل ستستسلم لهذا الوضع أم أنها ستبادر بتحرك ما؟ وما هي طبيعة هذا الموقف وهذا التحرك؟
0: علينا أن ننتظر أستاذ خالد ونرى كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تخوض معركة جانبية إلى المعركة مع إيران، المعركة الجانبية مع الدول المجاورة لإيران. هذه المعركة هي معركة اقتصادية سياسية لمنعها من التبادل التجاري والاقتصادي مع إيران. لنرى كيف تستطيع الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية إلى جانب الضغط الاقتصادي تجعل الدول المجاورة لإيران تتوقف عن التبادل التجاري معها. في هذه الحالة إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تحقق تقدم في هذا المجال، بإمكانها أن تفرض الحصار الكامل ولكن ليس المطلق على إيران.
1: يعود الحديث مرة أخرى عن موضوع الطيارين الإيرانيين في قطر. الرواية القطرية واضحة، لا يوجد لنا أي طيارين، وتم التواصل مع مسؤولين إيرانيين حول جثمان أحد الطيارين لاستلامه ولم يرد علينا حتى الآن، لكن إيران تنكر ذلك وتصعد أيضا في مطالبها. ربما كما ذهب الكثير من المحللين إلى القول بأنها لابتزاز قطر أو للحصول على أموال، لكن لماذا لا تدعم إيران روايتها بتقديم أدلة حول الطيارين إذا كانت يعني متأكدة مما تقول؟
0: سؤال في محله، وفي نفس الوقت يكشف نوع من التناقض في الرواية الإيرانية. في البداية إيران كانت تتحدث بأنه الطيارين موجودين في قطر، الآن تقول بأنه قطر تحتفظ بهؤلاء في البحر وتطلب من قطر نقلهم من البحر، مكان احتجازهم في البحر، إلى البر، لأن وضعهم الصحي بحاجة إلى هذا الانتقال. كيف حصل؟

0: حصلت إيران على هذه المعلومات، فلتقدم المعلومات والإثباتات التي تؤكد بأن قطر تحتفظ بهؤلاء في البحر حتى قطر تتراجع، لأنها بهذه الطريقة بإمكانها تعود إلى القانون الدولي بخصوص الأسرى وما شابه ذلك، رغم أنها لم يكن حربا بين قطر وإيران، ولكن رغم كل ذلك بإمكانها إيران أن تستفيد من ذلك. ولكن تناقض الروايات يظهر لنا بأن إيران تريد تمارس نوع من الضغط السياسي على قطر. لا نعرف في أي مجال تريد هذا التراجع، هل مسألة العقوبات، هل هي
1: المسألة المجمدة،
0: أم مسألة الأموال الإيرانية المجمدة في قطر. هناك كثير من الأمور يمكن وراء هذا القرار الإيراني.
1: شكرا لك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك.
0: شكرا.
1: أعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. أميدي بيّن أيضا وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، وأكد بأن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق، كما أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، مشددا على حرص بلاده على عدم الانخراط في الحرب. وحول مسألة حصر السلاح، أكد الرئيس العراقي أن الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، وأشار إلى أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك أيضا.
2: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة، أوضاع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. هناك يعني بعض المرونة موجودة الآن في تصدير النفط. المضيق معقد، مضيق الهرمز هناك مسارين، مسار إيراني ومسار دولي. المسار الدولي بالغام. المشكلة الأخرى الموجودة في مضيق هرمز هو الحصار الأمريكي البحري على المنطقة على إيران. هذا عائق كبير على موضوع التصدير. الموضوع معقد، ولكن مع هذا هناك في هذه الأيام هناك تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي.
1: من بغداد ينضم إلينا مراسل العربية منتظر الرشيد. منتظر، مرحبا بك. يعني ما المعلومات المتوفرة حول ما قصده الرئيس العراقي نزار أميدي بأنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات أو مراجعة العلاقات بين البلدين؟ ما الذي قصده بذلك؟
3: يعني طبيعة العلاقة بين بغداد وطهران تشوبها الكثير من الغموض، وأحيانا لم يعد أحد يفهم كيف تتعامل طهران مع العراق. فهي من جهة تقول بأن لها علاقة جيدة مع بغداد، ومن جهة أخرى تمنع ناقلات النفط العراقية من الخروج من مضيق هرمز، ومن ثم تستهدف مصالح الولايات المتحدة أو دول أخرى داخل الأراضي العراقية تقوم بقصف هذه المصالح، لديها أذرع أيضا تتحرك بهذا الصدد. إذن هناك عدم وضوح في هذه العلاقة، لي علاقة صداقة، علاقة شراكة، علاقة جيرة. هذا ربما ما أراد أن يتحدث عنه سواء رئيس الجمهورية اليوم أميدي أو سياسيين آخرين يتحدثون عنه بشكل متكرر. لكن ما تحدث عنه رئيس الجمهورية اليوم هو أنه طرح مسألة يعني السماح للعراق بإخراج ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن لدى العراق مشكلة وهي عدم امتلاكه ناقلات نفط خاصة بالعراق بإمكانه أن يصدر من خلاله نفطه حتى وإن سمحت إيران بذلك. إذن مشكلة العراق لا توجد ناقلات تأتي إلى داخل مضيق هرمز ومن ثم تتحمل المخاطر وأيضا كلفة دخولها إلى مضيق هرمز، وأيضا هذا له علاقة ب يعني التأمينات المرتفعة جدا التي يعني توجد حول مسألة الدخول إلى مضيق هرمز باعتبار المنطقة خطيرة ومنطقة حرب، وإيران أيضا تهدد باستهداف هذه الناقلات. هذه نقطة. وأيضا تحدث عن رئيس الجمهورية اليوم عن سلاح الفصائل، تحدث بتفاصيل لم يتم طرحها من قبل.
1: مثل ماذا هذه التفاصيل؟
3: يعني تحدث أن هناك حوار يجري بشكل واضح وصريح بين الحكومة من جهة وأيضا وسطاء من الإطار التنسيقي مع

0: هذه الفصائل حول مصير هذا السلاح. أيضا أكد على عدم تغيير موعد يعني نزع هذا السلاح في 30 أيلول سبتمبر المقبل. أيضا أكد على أن انسحاب القوات الأمريكية التي تقود جهود التحالف الدولي هنا في العراق أيضا ستنسحب في هذا الموعد. بالتالي يقول بأن القرار العراقي لم يطلب الضيف الإيراني يعني قاليباف عندما التقاه هو وبقية المسؤولين من العراق يعني تأخير تسليم السلاح أو تأجيل هذا الملف، وإنما ذكر رئيس الجمهورية بأن قاليباف تحدث صراحة أن هذا ملف داخلي عراقي ومن حق الحكومة العراقية أن تقوم بما تراها مناسبا. لكن الحديث يجري الآن وفق تصريحات أحد السياسيين العراقيين عن أن الحل الذي ربما يجري مناقشته الآن عبارة عن أن سلاح هذه الفصائل، ونتحدث هنا عن فصيلين رئيسيين هما حركة النجباء وأيضا كتائب حزب الله التي تمتلك طبعا ترسانة من الصواريخ الباليستية إضافة إلى الطائرات المسيرة، هذا السلاح بتسوية ما ربما يتم وضعه داخل مخازن هيئة الحشد الشعبي وليس تسليمه طبعا للحكومة، لكن بطريقة أو بأخرى هذه تسوية يجري العمل عليها وإعداد يعني صيغة لها خلال الأسابيع المقبلة قبل انتهاء هذا الموعد الذي حددته الحكومة والتي لم تتراجع عنه حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك منتظر الرشيد مراسل العربية من بغداد. استهدفت القوات الحكومية اليمنية بمسيرة انقضاضية عربة تابعة للميليشيا الحوثية في مأرب.

ونشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية وهجمات للمستوطنين تتجدد في الأغوار الشمالية.

0: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
1: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
0: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
1: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
0: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
1: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
0: سألت سؤال محدد مع الوزير.
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
0: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد. رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك في مقابلة مع صانع المحتوى اللبناني الأسترالي ماريو نوفال فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما كانت تهدف إلى استدراج تركيا إلى رد عسكري، قائلا إن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيل بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة ولم تجد تحركا من هذا النوع. وحذر باراك من أن أي سوء تقدير بين إسرائيل وتركيا قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع، مضيفا بأن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يصب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، وأشار إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة. في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس إن تصريحات توم باراك مليئة بالمغالطات والمواقف التي تتناقض مع

موقف ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. كاتس قال إن الجيش الإسرائيلي أوصى مرات عدة بتنفيذ غارة على مطار أبو الظهور في سوريا في ضوء المعلومات الاستخباراتية الواضحة التي وردت بشأن نية تركيا تنفيذ أنشطة فيها تعرض أمن إسرائيل.

0: مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. سيد مجدي مرحبا بك معنا. الآن توم باراك يدحض هذه الرواية الإسرائيلية ويقول بأن أمريكا تحققت من الادعاءات الإسرائيلية ولم يجد تحركا من هذا النوع، عكس ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي. يعني إذا لم يكن هذا الأمر بهذا الشكل، فلماذا استهدفت إسرائيل هذه القاعدة أصلا؟
1: يبدو أن الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة أبو ظهور جاء على دواعٍ ومن دواعٍ انتخابية بحتة، وليس بسبب أمر أمني ملح كما يقول أو كما يحاول أن يقول وزير الدفاع. من يقرأ ما أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي من بيان لا يجد أن هناك كانت نوايا تركية لأن تقوم بإنشاء شيء ما في هذا المطار، إنما تحدث عن ربما أن الجيش أراد ذلك، وهذا حتى الآن غير واضح إسرائيليا. هناك نقاشات وهناك حديث في الإعلام الإسرائيلي بالأخص بأن الجيش الإسرائيلي لم يوصي بضرب مطار أبو ظهور، إنما أوصى بالحديث مع القيادة السورية بأن لا يكون هناك إعادة تأهيل لهذا المطار من الجانب التركي. هذه الأمور كلها أيضا أكدها وزير الخارجية السوري الذي قال كان هناك حديث مع الإسرائيليين حول هذا الموضوع، وسوريا أوضحت لإسرائيل ماذا تريد أو ماذا لا تريد أن يكون في مطار أبو ظهور. ولكن هذا السجال الأمريكي الإسرائيلي يأخذنا إلى مكان آخر.
0: جيد، وهنا إلى هذه النقطة التحديد، إذا كان هذا يدل على خلاف استخباراتي فقط بين تل أبيب وواشنطن، أم أن المسألة أعمق؟ هناك أزمة ثقة.
1: هي أعمق بكثير خالد. هي المسألة ليست مسألة تبادل استخبارات وخلاف استخباري. عندما يقول توم باراك بأن الولايات المتحدة تأكدت من أن تركيا لا تريد أن تقوم بأي شيء في هذا المطار، هي لا تقول ذلك من فراغ. هي الخلاف مع إسرائيل أكبر من ذلك. الخلاف مع إسرائيل بالنسبة لسوريا أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون لإسرائيل هذه النوايا وهذه العمليات العسكرية في سوريا. هي تريد، أقصد هنا الولايات المتحدة، سوريا واحدة موحدة، وأيضا تريد أن يكون هناك تعاون سوري تركي في بناء سوريا الجديدة، لأن سوريا الجديدة بالنسبة للولايات المتحدة هي مكان للاعتدال ومكان للتهدئة، وأي تصعيد في هذا المكان سوف يضر بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. هذا هو الخلاف الأساسي مع الجانب الإسرائيلي الذي يريد أن يكرس التفوق العسكري على حساب سوريا الجديدة، مع أن سوريا تؤكد يوميا بأنها لا تريد التصعيد مع إسرائيل ولا مواجهة إسرائيل، وليست بوارد مثل هذا الأمر مستقبلا، لأنها لا تملك جيشا ولا تملك معدات يمكنها أن تواجه إسرائيل فيها.
0: لكن توم باراك أيضا حذر ربما من أن سوء التقدير قد يقود إسرائيل وتركيا إلى مواجهة أوسع، وقال بأنه ما فعلته إسرائيل كانت تريد ردا تركيا. لكن هل إسرائيل مستعدة لمواجهة مباشرة مع تركيا في هذا التوقيت سيد مجدي؟
1: إسرائيل تريد أن تستدرج تركيا إلى مواجهة ما محسوبة وليس مواجهة واسعة، لأن المواجهة الواسعة الآن ليست بوارد أو بصالح إسرائيل بسبب التوازن العسكري غير الواضح بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بسوريا. من جهة أخرى، تركيا هي عضو في حلف الناتو. إسرائيل لن تغامر في مهاجمة تركيا عضو في الحلف الناتو وتغامر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي بشكل عام من أجل أن تثبت سيطرتها في منطقة ما في سوريا. لذلك نحن نرى أن مسألة ضرب هذا المطار الفارغ والذي لا يوجد به أي شيء يمكن أن يهدد أمن إسرائيل، حتى الطائرات الموجودة فيها والمقاتلات قديمة جدا ومعظمها لا تعمل، كانت قد دمرتها إسرائيل سابقا، وأيضا على عهد بشار الأسد لم تكن هناك صيانة لمثل هذه الطائرات والمقاتلات التي لا يمكن أن تشكل تهديدا لإسرائيل. هذا من جهة. لذلك نحن نرى أن الجانب الإسرائيلي خاصة وزير الدفاع ورئيس الحكومة الحالي يعملان كثيرا، يجيران الأمن أو ما يسمى بالأمن والأخطار على إسرائيل للمعارك أو المعركة الانتخابية الحالية. هذا هو على ما يبدو أساس هذه الضربة على مطار أبو ظهور الذي لا يشكل بالفعل خطرا على إسرائيل، وهذا ما تقوله الكثير من المصادر العسكرية والأمنية في إسرائيل. ويبدو خلال الأيام القريبة سوف نسمع أكثر عن الخلاف الإسرائيلي، أقصد هنا الجيش و

0: المستوى السياسي في الأهداف الجديدة وفي
1: واضح.
0: الإعازات والأوامر بضرب هنا أو هناك. والسبب هو أننا نقترب من المعركة الانتخابية، وفي إسرائيل المعركة الانتخابية حامية، وكل طرف يريد أن يجير
1: أشكرك
0: كل شيء لصالح.
1: جزيل مجد الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية من القدس. في الضفة الغربية، تنفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت الخليل ورام الله وجنين ونابلس ومخيم قلندية في شمال القدس. في موازاة ذلك، منع مستوطنون الرعاة في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي في خربة الحديدية، واعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعا في جنوب شرقي الطائف. بدأت أمس في سبتة الإسبانية مراسم دفن عشرات المهاجرين الذين قضوا خلال محاولات عبور جماعية من المغرب قبل 3 أسابيع في عملية تمتد لأيام. أفادت السلطات بأن هوية نحو 95% من الجثامين لا تزال مجهولة، لكن كل قبر تم تمييزه بحجر مرقم تحسبا لظهور من يطالب بالكشف عن أي جثمان كي يعيده إلى وطنه في نهاية المطاف. قبل ذلك، قال رئيس لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خافيير زارزاليخوس إن المغرب عبر عن رغبته في عودة القاصرين الذين عبروا إلى سبتة، لكن المسافة ما تزال كبيرة بين ما يقوله المسؤولون في المغرب وبين ما يفعلونه، معتبرا أن وضع القاصرين يثير مخاوف عدة لا سيما الفتيات منهم. من الرباط ينضم إلينا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي. مع الوزير، مرحبا بك معنا على شاشة العربية. في الوقت الذي تطالبون فيه إسبانيا بإعادة القاصرين المغاربة، بدأت السلطات في سبتة بدفن مغاربة ماتوا أثناء محاولتهم العبور في قبور لا تحمل أسماء بأرقام فقط. منظمات مغربية تطالب بوقف الدفن وإعادة الجثامين إلى عائلتها. لماذا لم تستعد الحكومة المغربية جثامين مواطنيها حتى الآن؟
2: مساء الخير خالد. في الحقيقة نحن لم نرفض هكذا بشكل عبثي. رفضنا لأننا نتوصل بالملفات الطبية ولم نتوصل بالملفات التعرف على هذه الجثث. لا يمكن أن تسلم لنا جثث دون معرفة من هؤلاء الأشخاص، هذا أولا. ثانيا، نحن طلبنا بالأحياء، لم تعطونا الأحياء ولد أن يتكلمون عن الجثث. نحن لا نفصل بين الأموات والأحياء، نحن نريدهم كلهم. لماذا هذا الفصل؟ يتركون عندهم القاصرين الأحياء ويطلبون فقط أن نقبل الأموات، هذا منطق غير منطقي. لذلك نقول لهم للمرة الأخيرة، نحن مستعدون أن نقبل القاصرين، بل مستعدون أن نبعث الحافلات قصد استرجاع هؤلاء القاصرين ونقلهم إلى المغرب. هل هناك تعبير أوضح من هذا؟
1: واضح. طيب، بالنسبة للقاصرين، اسمح لي فقط أن سأنتقل إليه، لكن سأبقى في قضية الجثامين مجهولة الهوية. الآن هل لديكم إحصائيات أو أرقام بعدد هذه الجثامين مجهولة الهوية منها حتى الآن سيد عبد اللطيف؟
2: إذا كانوا مجهولة الهوية كيف سنعرفهم نحن؟ هم الذين
1: الرقم.
2: هم الإسبان الذين ماتوا عندهم.
1: الرقم.
2: هم الذين يعرفون نحن الرقم. نحن ليس عندنا رقم. لم تصلنا بعد تصريحات بالوفاة من طرف العائلات. لم تصلنا أي شيء. لم يحيل علينا الإسبان تقارير حول هذا الموضوع وملفات. نريد أن نتحدث عن الملفات ولا نعرف هل هم مغاربة أو من جنوب الصحراء أو من دول عربية أخرى. يجب أن نضبط كل شيء حتى يمكننا تسير الأمور بشكل جيد. ليس التعبير عن النوايا هو المطروح، خلق مساطر محددة ومضبوطة بيننا وبين إسبانيا هي التي ستحل الإشكال.
1: ممتاز. السلطات الإسبانية تقول، معالي الوزير، إن إحدى العقبات أمام التعرف على الجثامين هي صعوبة وصول الأسر المغربية لتقديم عينات الدي إن إيه. لماذا لا تنشئ الحكومة المغربية آلية داخل المغرب لجمع عينات وإرسالها إلى الجانب الإسباني، يتم التأكد من هوية هذه الجثامين ثم بعد ذلك يعني نقلها إلى المغرب؟
2: استسمع، سنجمع 500,000 أيدين منذ سنوات وهذا الموضوع مطروح. حينما سيخلقون ملف صحي وخلف طبي وهم يحددون الأيدين.

0: ابعثوا لنا الملفات ونحن انذاك سنقوم بعمليه البحث في هؤلاء الاشخاص وصورهم، انذاك نتاكد من عائلاتهم وانهم مغاربه، انذاك نحن مستعدون لاستقبالهم، اولئك ابناؤنا واولئك الاموات ينتمون للعائلات في المغرب، لنا ولكن العهده على الاسبان، لا يمكن يبعثوا لنا الجثث هكذا بدون ان نعرف من يكونوا ومن هم وما هو الديان الذي ينتمون اليه. هذه امور ثم ينقلون الاثبات علينا، الاثبات عليهم، عليهم ان يثبتون لنا هذه الاشياء، ونحن مستعدون، ليس لنا مشكل.
1: هناك واقعه حدثت في 20 اغسطس، نقل في ذلك اليوم جثمان شاب مغربي يبلغ 21 عاما، قال انه معروف هويته يعني بسياره جنائزيه الى المعبر بهدف ادخاله الى المغرب، لكن حسب مصادر شركه نقل الموتى التي نقلتها قالوا بان السلطات المغربيه لم تسمح بدخول الجثمان، هل هذا حقيقي؟
0: لا طبعا لا يمكن ان نسمح باي جثه ان تدخل بدون حل الاشكال ككل. نحن ندخل الى جزئيات، اولا ككل أن نتفق ونضع مسطرة ونضع تصور، ليس كل من نقل الجثة يقول لك هذا مغربي يمكن نقبل به، يجب أن تتم الأمور وفقا لاتفاق بيننا وبين الإسبان وفقا لمسطرة محددة وفي التزامات كل طرف على حدة، وأنا ذاك نحن مستعدون، لا يمكن أن يتزايد أحد علينا بالكلام، نحن مستعدون أن نقبل القاصرين، ولكن كيف يجزأ الأموات عن الأحياء؟ لماذا تجزئ الأموات على الأحياء؟ إذا كان الموضوع كله نحل كله بأحيائه وأمواته وبكل شيء، ونحن مستعدون آنذاك للمواجهة والمحاسبة.
1: ما وصلت لأي تفاهمات حول هذا الجانب حتى الآن مع السلطات الإسبانية؟
0: لا لم نصل حتى الآن، لم نصل أي تفاهمات، ولكن أنا أعتقد أنه في القريب العاجل الإسبان والمغرب هما دولتان صديقتين وسيصلان إلى حل الموضوع.
1: طب سؤال بشكل محدد، ما الذي تطلبونه من السلطات المغربية تحديدا الآن ولم تقم به؟
0: السلطات المغربية من إسبانيا؟
1: إسبانيا عفوا.
0: إذا نطلب الوضوح ووحدة وأن تكون الأفعال كالأقوال، حسنا أعطونا القاصرين، أعطونا ملفات الطبية للجثامين، ونحن مستعدون أن تكون هناك وضوح، ثم أن تكون هناك سياسة الهجرة واضحة. لا يمكن أن يكون هناك ردع من طرفنا وتنازل عن الردع بحكم القضاء من طرفهم. يجب أن نعالج هذا المشكل، ليس كل مرة نعالج الجزئيات ونعالج النتائج، يجب أن نعالج المشكل في أصله، أنه ماذا يريدون من سياسة الهجرة؟ لا يمكن أن نمنع نحن الهجرة وهم يقبلونها ثم يتهموننا، هذا خطأ أو أعتقد بأنه ليس صحيحا في العلاقة بين الدول، ونحن نعتبر أصدقاء ويمكن أن نتعاون لنتفق على سياسة الهجرة بشكل مشترك، إذا أرادوا أن يفتحوا الباب نفتحه ونحن كذلك، ولكن إذا أرادوا أن يمنعوا فنمنعه ونحن كذلك، ولكن أن نمنع نحن ويفتحون هم في هناك إشكال. ثانيا أنه نعالج الموضوع كله بكل مواضيع. ثالثا هناك مسألة أساسية، الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا بإرجاع القاصرين، لماذا هم يتلكؤون؟ لماذا لا ينفذون قرار الاتحاد الاوروبي بارجاع القاصرين؟ وانا ذاك نقبل الموضوع ككل، ولكن لا يمكن نجزئ الموضوع، نعطيكم الجثامين وبعدين سنرى الاحياء، ثم حينما يموت بعض من الاحياء تقدم لنا، نحن يعني سنستقبل المراهقين عند القاصرين كجثث فقط، لا نقبلهم كاحياء، ما هذا المنطق؟ انه منطق غير مقبول.
1: الرئيس لجنة الحريات المدنية والعدل في البرلمان الأوروبي يقول المغرب يعلن رغبته في استعادة القاصرين، لكن المسافة بين ما يقوله وما يفعله لا تزال كبيرة، وأن هناك مخاوف بشأن سلامة هؤلاء القاصرين، كيف يردون عليكم؟ لماذا لا يريدون إعادة القاصرين لكم سيد عبد اللطيف؟
0: لا، اولا الاتحاد الاوروبي هو يدافع عن عضو في الاتحاد الاوروبي ولا يدافع عن عضو في الاتحاد الافريقي حتى نحسم الموضوع. الموضوع بيننا وبين اسبانيا والاتحاد الاوروبي طرف في هذا الموضوع، يريدون ان نرجع القصر، ليس لنا مانع وليس لنا اشكال، ولكن نتفق على المسطره، نتفق على الملفات، ليس بهذا الشكل. القاصرين في إسبانيا ليس هناك قاصرين مغاربة فقط، هناك قاصرين مغاربة وهناك قاصرين ينتمون إلى دول أخرى وجنوب الصحراء، لنتفق حتى تكون الأمور موضوع، ثم أنذاك نتسلمهم فورا بملفاتهم بوضعياتهم بكل ذلك، ولكن هكذا تسلم ثم في الأخير لا يسلمون القاصرين، يسلمون الجثث لماذا قدمونا الجثث؟

0: الحدود، لماذا لم يقدمونا القاصرين؟
1: جيد، ولكن لماذا لا يسلم؟ ماذا يقولون؟
0: لماذا فقط تطلب القاصرين؟
1: يعني الاتحاد الأوروبي يسمح بإعادة القاصرين، لكن
0: لا، هم يبررون أن هناك حكم قضائي.
1: أي
0: يقولون أن هناك حكم قضائي، هناك مانع قانوني، هناك، ويدخلون في إجراءات وفي، نحن لا نفهم، هل الإسبان يريدون المهاجرين أو لا يريدونهم؟ لا يجب أن يختفوا وراء أحكام قضائية، نحن نتعامل مع دولة صديقة نتعاون معها ونريد أن يكون هناك وضوح. إذا كان عندهم مانع قانوني نفتح الأبواب، نحن عندنا مانع أخلاقي إذا ذهبنا في هذا المنطق ونفتح الأبواب، ولكن إذا أرادوا، ولا يمكن يكون هناك خطاب في الاتحاد الأوروبي بإرجاع القاصرين وهناك خطاب في إسبانيا مخالف الخطاب الأوروبي بأنه لا يمكن، هناك مانع قانوني. نتفق، كانت الأمور تسير بشكل، كنا نبحث عن الحلول حتى جاء الحكم القضائي وقال أنه لا يمكن إرجاع أحد من دخل من البحر، ونحن نملك بحرين مع الإسبان. ماذا يريدون حتى يمكن أن نقوم به لحل هذا الإشكال؟ نحن نسألهم، سلموا لنا وفقا للقانون، وفقا للمسطرة. لا يمكن تكون لك علاقة دول هكذا باعتباطية لأن شركة جاءت بجدة وعليها أن تدخل إلى المغرب. هذا لا تسير الأمور بهذا الشكل. الدولة تتعامل مع الدولة وفق أجهزة ومؤسسات متفق عليها مسبقا.
1: طيب ماذا لو كان هناك طفل القاصر يرفض العودة إلى المغرب أو يرفض العودة إلى أسرته ويقول إن الظروف التي دفعته إلى الهجرة ما زالت قائمة، كيف تتعاملون مع ذلك؟
0: لا، هو الطفل ليست عنده الشخصية القانونية لكي يقرر في حياته. الأسرة والدولة هي التي تقرر، وجميع الأطفال أمام الإغراءات. والمغرب تعرض لهجمة إلكترونية أغرت كثير من الشباب للذهاب إلى إسبانيا، وأنتم تعلمون، فقط سأعطيك رقما، في كأس إفريقيا الهجوم على المغرب وصل 300,000 تغريدة ضد المغرب من أجل إفشال كأس إفريقيا. وحينما قبل قيام هذه الحملة للهجرة قامت آلاف، من أقول مئات الآلاف من التغريدات ومن الصور داخل وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء الشباب للذهاب إلى هناك. نحن الآن عندنا هناك شباب اغتصب، شباب مات، شباب اختفى، شباب يتعرضوا للاضطهاد يوميا. هل هذه الأشياء هي التي أفضل من المغرب؟
1: طيب.
0: أما الطفل فهو حينما يرى وسائل التواصل الاجتماعي وتكون له الإغراءات، طبعا يريد أن يهاجر من أجل الأفضل، ولكن الأفضل في تصوره، وحينما يذهب إلى هناك سيجد عالم آخر، سيجد الفردوس
1: يعني
0: المفقود،
1: يخاطر بحياته للفرار من بلده نحو بلد أوروبي. هذه كذلك يعني تحمل علامات استفهام. لكن مع الوزير سريعا، انتشرت عشرات المقاطع وشهادات لشباب وقاصرين مغاربة قال بعضهم بأن السلطات سمحت لهم أو تغاضت عن وصولهم إلى الحدود. حتى هناك بعض المقاطع أظهرت سيارات تنقل هؤلاء إلى هذه المناطق. هل حققت الدولة المغربية بصفتكم وزير العدل في هذه المقاطع؟
0: طبعا نحن متابعين الملف ككله. أنا كنت هناك حينما تم هذا الرحيل، كنت في الشمال ورأيت الشباب، كثير من الأطفال المراهقين إذا نتيجة سبتة. لو دخلنا في مواجهة معهم لكنا أمام ضحايا شباب ومراهقين مغاربة كثيرين، لأنه سيكون رد فعل من طرفهم. كنا ندير الأزمة بذكاء وببرودة أعصاب وبرصانة. ثانية، يقول لك الشاب أنا أسافر في المغرب وحقي الدستوري أن أسافر في المغرب. هناك من قال لنا أنا أريد أن أدخل سبتة لأن سبتة مغربية، كيف لي أن أمنعها؟ حينما يصل الحدود منعناهم وذهبوا عن طريق البحر. نحن لأننا نؤمن كذلك أن الحل الأمني ليس حلا مستداما. الحل الوحيد المستدام هو الاتفاق مع إسبانيا والجزر واتخاذ قرارات نهائية ومصاطر نهائية. ليس نحن أن نمنع ونأتي بالشرطة وبالسلطة وبالأمن وهم يقبلون كل واحد استطاع أن ينتصر ويقفز إلى الحدود الإسبانية. هذا موقف متناقض. ماذا يقولون لنا المهاجرين جنوب الصحراء؟ يقولون ما دام الإسبان يقبلون لنا، لماذا أنتم تمنعوننا؟ أنتم ضد إفريقيا، في حين نحن نريد أن نحافظ على الحدود، نريد أن نقوم بدورنا كدولة، نريد أن نحمي دولة سيادتنا كدولة. لذلك كانوا كل هذه المعطيات كانت تطرح أمامنا، وكنا تعاملنا بكثير من الهدوء بكثير من الرصانة، لأننا لا نريد أن ندخل في مواجهة مع مراهقين، لا نريد أن نفقد حياة مراهق من المراهقين. وستلاحظون أن الأموات التي وقعت داخل سبتة ولم تقع في المغرب. المغرب كنا نحاول إدارة الأزمة بكثير من الذكاء. أنا أقول لكم يا سيد خالد،

0: خالد، أصبحت صديقي من بعيد.
1: أتشرف بذلك.
0: أنا أقول
1: سيدي.
0: لكم المشكل، عفوا كذلك، المشكل ليس هي إدارة الأزمة، المشكل هو حل الأزمة. وحل الأزمة يجب أن نتخذ قرارات نهائية ومقاطعة تحد من هذه الهجرة. ونحن نقول لإسبانيا نحن مستعدون أن نجلس ونتخذ قرارات ووضع قوانين، ونقول للاتحاد الأوروبي يوم تقتنعون بأنه يجب وضع حد نهائي لهذه الهجرة، تعالوا نجلس ونتفق.
1: شكرا جزيلا لك وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من الرباط. في نشرتنا بعد الفاصل، تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وزيارة دعم من برلين لكييف.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: اهلا بكم من جديد الى الرياض مع ديما محمد السائح. اهلا ديما.
1: اهلا بك خالد. مرحبا بكم مشاهدينا. يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد عندما يحل مساء اليوم ضيفا على إسبانيول ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة بعدما تأجلت مباراته في الجولة الافتتاحية بسبب مشاركة عدد من لاعبيه في الأدوار النهائية لكأس العالم. وستكون مواجهة إسبانيول الظهور الرسمي الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو الذي عاد إلى النادي بعد أكثر من 13 عاما على انتهاء ولايته الأولى. وسبق لمورينيو قيادة الفريق الملكي بين عامي 2010 و2013 وتوج معه بلقب الدوري الإسباني عام 2012. وكان الريال قد حل في الموسم الماضي في المركز الثاني في البطولة فيما جاء إسبانيول في المركز 11. يواجه بروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونخ اليوم ضمن منافسات كأس السوبر الألماني والتي تحمل رسميا اسم كأس فرانس بيكنباور. ويغيب عن بايرن ميونخ جمال موسيالا الذي يخضع للمزيد من الفحوص والمتابعة الطبية بعد تعرضه لنوبات غياب قصيرة ومؤقتة ناجمة عن خلل عصبي قابل للعلاج. ونال فريق المدرب فينسنت كومباني لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي فيما نال بروسيا دورتموند لقب السوبر 6 مرات مقابل 11 مرة لبايرن ميونخ. تعاقد أرسنال الإنجليزي مع المدافع الدولي إزري كونسا قادما من أستون فيلا في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون جنيه استرليني. ووقع ابن 28 عاما عقدا لمدة 4 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي بعد اجتيازه للفحص الطبي. وانضم لاعب لأستون فيلا قادما من برينتفورد في 2019 لكنه لم يشارك مع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري في المباريات التجريبية التحضيرية للموسم الجديد أو في خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 12 أغسطس الجاري. توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع برايتون لضم

لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون دولار وفق ما أفادت به تقارير إعلامية. ومن المنتظر أن يسافر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى مانشستر نهاية الأسبوع لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الفريق. وانضم باليبا إلى برايتون عام 2023 قادما من ليل الفرنسي، وخاض معه أكثر من 100 مباراة في مختلف المسابقات. في الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم، فاز النصر على الرياض بأربعة أهداف دون رد. معكم الطهر.

0: 22 لاعبا في الميدان، العيون على لاعب واحد على مقاعد البدلاء. رونالدو يظهر في الموسم الجديد بعد غيابه عن أولى جولات الدوري ومباراة الكأس للنصر. 18 دقيقة، أول محاولة بين الخشبات الثلاث، عبد الإله العمري مسجلا، كريستيانو مصفقا، النصر متقدما. الرياض بلا أي كرة على مرمى منافسه، والثاني تسديد للنصر على المرمى تأتي بهدف ثان. أنجيلو يحتفل وأيضا رونالدو يصفق. غادر اللاعبون إلى غرف الملابس بنهاية الأول، والسؤال متى يشارك رونالدو في الثاني؟ البرتغالي يسجل، لكنه جواو فيليكس في الدقيقة 58. مواطنه كريستيانو يحتفل للمرة الثالثة. بعدها بأربع دقائق يشارك لأول مرة في الموسم الحالي صاحب الرقم 7 مرتديا شارة القيادة. قبل النهاية بسبع دقائق العريس رونالدو يحقق الرابع في مرمى الرياض. ابن جزيرة ماديرا بات على بعد 23 هدفا قبل الوصول إلى 1000 الرسمية. وحيد رزق المصري، العربية.
1: لسه بدري، جولتين 34 جولة، نوع الجمهور الرياض أنه بنأدي أقصى ما عندنا كل مباراة إن شاء الله.
2: افتقدنا إلى اثنين من اللاعبين، لم نقدم أفضل أداء في المباراة والتي كانت صعبة علينا. 4 أهداف من 4 أخطاء ارتكبناها، يجب أن نضع هذه النتيجة خلفنا ونبدأ حصد النقاط.
3: قام النصر بتغيير مدربه، أغلب لاعبي النصر مستمرون معه منذ الموسم الماضي. نحن نمتلك العديد من اللاعبين الجدد في الفريق ونحتاج إلى الوقت للتفاهم فيما بيننا.
4: تغلب فريق الاتحاد على مضيفه القادسية بهدف دون مقابل في الدمام ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي. سجل هدف الاتحاد الوحيد جورج إليني خينا، وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي القادسية عند 3 نقاط. ونال الدرعية أول 3 نقاط في المسابقة بالفوز على مضيفه الحزم بهدف وحيد سجله عبد الإله المالكي في الدقيقة 3 من عمر اللقاء. وفاز نيوم على مضيفه الفيصلي بهدفين دون مقابل سجلهما الفرنسي ألكسندر لاكازيت ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين.
5: هي من أهدافك بذكريات كرة القدم.
4: واليوم تلعب 4 مباريات في الجولة الثانية من الدوري السعودي، الأهلي أمام ضيفي أبها، والخليج يلاقي الشباب، والفتح أمام الاتفاق، فيما يلعب التعاون أمام مضيفه الخلود. على وقع الدوري السعودي ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك خالد.
6: شكرا ديب. أكد وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها بأن تحقيق تقدم نحو سلام عادل مع روسيا غير واقعي من دون مشاركة الولايات المتحدة. وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره الألباني إلى عدم وجود مؤشرات ميدانية على استعداد موسكو للدخول في مفاوضات جادة.
7: لا توجد أي مؤشرات على أرض المعركة تدل على أن الجانب الروسي مستعد للدخول في عملية تفاوضية جادة، بل على العكس فقد صعد هجماته. في نهاية المطاف من غير الواقعي إحراز تقدم والتوصل إلى سلام عادل في هذه الظروف من دون الأمريكيين ومن دون الولايات المتحدة.
6: في خبرنا الأخير، أدانت الخارجية السورية استهداف إسرائيل لسيارة مدنية في بيت جن في ريف دمشق الغربي. وأشارت

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر.

0: إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية، هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
2: إلى الرياضة
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
10: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
8: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
11: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
8: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
12: دامني أنا ما أضطلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
8: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
13: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: واشنطن تتحدث عن أوراق ضغط عديدة في مواجهة إيران، وترامب لا يستبعد عودة الضربات العسكرية. العراق يريد مراجعة العلاقات مع إيران ويتحدث عن تسهيلات لعبور النفط العراقي من مضيق هرمز. مبعوث ترامب ينفي رواية تل أبيب بشأن هجومها على سوريا ويربط التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا بالانتخابات. اليوم الختامي من الجولة الثانية من دوري روشن يشهد 4 مواجهات. من عناوين هذه النشرة:

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. في المقابل أوضحت الوكالة نقلا عن المصدر ذاته أن قادة إيران لا يمتلكون حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. وفيما تتجه واشنطن إلى تجديد الخناق الاقتصادي على طهران، أكد الرئيس الأمريكي أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، وأعاد الإشارة إلى أن مضيق هرمز بات أمريكياً.
2: Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them.
1: وقبل يومين من مؤتمر صحفي مرتقب لوزير الخارجية الأمريكي أو لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن العقوبات المرتقبة ضد طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تلقت رسالة من دول المجاورة لم يحددها بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. وفي هذه الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي أن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، وأن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. وحذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى ما سماه الاستعمار التقليدي الشامل. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد في غضون ذلك أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها ومن دون التنازل عن حقوقها. وشدد بيزشكيان على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
3: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
1: كان هذا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وفي شأن ذي صلة، قال مسؤول في الحرس الثوري إن هناك طيارين إيرانيين محتجزون في قطر وإنهم في حالة صحية سيئة. وطالب المسؤول الإيراني السلطات القطرية بنقل الطيارين المحتجزين إلى المستشفى، ودعا الصليب الأحمر إلى إرسال طائرة إسعاف لنقلهم إلى إيران. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد نفى بشكل قاطع قبل أيام احتجاز طيارين إيرانيين في قطر، ووصف التصريحات الإيرانية بأنها مضللة. وأشار الأنصاري حينها إلى أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفات أحد الطيارين ونسقت مع إيران لتسليمه، لكن الجانب الإيراني لم يستجب بعد. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني. أهلا بك معنا أستاذ فادي. ما رأيك في التعليقات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي ويتحدث فيها عن خياراته المستقبلية فيما يرتبط بمواجهة إيران؟
4: نعم، أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. لا شك بأن الولايات المتحدة يعني ماضية في سياسة الضغط لأقصى حد على الجانب الإيراني. لا نتحدث فقط اليوم عن خيارات اقتصادية، وطبعا نترقب يوم الاثنين يعني وزارة الخزانة الأمريكية سوف تفرض عقوبات، من المتوقع أن يكون هناك حزمة من العقوبات الثانوية

0: التي يعني تطال دول وشبكات مصرفية تتعامل أيضا مع إيران، وبالتالي تعتبر هذه العقوبات غير مسبوقة في تاريخ العقوبات الأمريكية من ناحية. من ناحية أخرى،
1: هذه الدول فادي اعذرني على المقاطعة، التي يمكن أن تشملها هذه العقوبات الثانوية، هل تشمل الصين، روسيا، الهند؟
0: هذا سؤال مهم. بالنسبة للصين، طبعا هناك ترقب من واشنطن بالنسبة لموضوع الصين. كما هو معروف، الرئيس الصيني سوف يزور الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، وبالتالي هناك علامة استفهام كبيرة فيما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي بالفعل أن تفرض هذه العقوبات الثانوية على الصين. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، ما تتوجه به الإدارة الأمريكية حاليا هو أن تجعل التكلفة عالية على الصين في حال، وأقصد هنا بالتكلفة الاقتصادية والمادية على الصين في حال أرادت استيراد النفط الإيراني. وبطبيعة الحال هناك بعض التقارير الأمريكية تشير بأنه في حال تم بالفعل فرض نوع من هذه العقوبات، وبالتالي أصبح الحصول على برميل النفط الإيراني مرتفع الثمن بالنسبة للصين. هناك تقارير أمريكية تقول بأنه مصافي النفط الصينية بدأت بالفعل التفكير في استيراد النفط من العراق ومن البرازيل. وبالتالي يعني ما هي يعني نوعية العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة يعني إلى الصين؟ هذا ما سوف نراه يوم الاثنين. ولكن كما ذكرت، حاليا التعاطي مع الصين من قبل واشنطن حذر جدا، ذلك لأن الولايات المتحدة لا ترغب بإفشال زيارة الرئيس الصيني المتوقعة طبعا الشهر القادم واجتماعه مع الرئيس ترامب. إذا
1: ترامب،
0: لا نتحدث، نعم
1: تفضل
0: تفضل،
1: أكمل أكمل.
0: إذا لا نتحدث فقط عن حزمة عقوبات اقتصادية، نتحدث أيضا عن ضغوطات عسكرية لأقصى حد، والخيارات العسكرية كما هو معروف لا تزال موجودة على الطاولة، وهذا ما لمح إليه الرئيس ترامب عندما تحدث عن الخيارات المستقبلية.
1: هذه الخيارات من وجهة نظركم هل تشمل العودة إلى حرب واسعة مثل ما شاهدنا بعد 28 فبراير الماضي، أم نتحدث عن عمليات محدودة يمكن تنفيذها خلال ساعات معينة من الليالي مثلا لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو ربما عملية واحدة تستهدف مواقع مهمة؟ هل يفكر ترامب بالفعل في هذه المرحلة باستهداف منشآت البنية التحتية والطاقة في إيران، أم يفكر بطريقة مختلفة ربما؟
0: صحيح، هذا سؤال مهم جدا، وأعتقد بأن التعاطي الأمريكي العسكري مع إيران سوف يعتمد بشكل كبير جدا على السلوك الإيراني في الأسابيع القادمة. يعني مثلا إذا كان هناك يعني هدوء نسبي في موضوع استهداف السفن في مضيق هرمز، أو حتى يعني كما نعرف الحوثيون يحاولون عرقلة الملاحة في البحر الأحمر، سيكون التعاطي الأمريكي على الأغلب الاستمرار في التجديد العقوبات الاقتصادية على الجانب الإيراني. وهناك توقع أمريكي حقيقة بأن إيران لن تستطيع تحمل هذه العقوبات لأشهر طويلة إلى الأمام. ولكن إذا كان هناك كما تقول أيضا تقارير أمريكية نوع من تسخين للجبهات، فهذا سوف يقضي بالضرورة أن تتعاطى الولايات المتحدة بشكل عسكري أقوى مما لو كانت ضربات خاطفة فقط لإجبار النظام الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات. يعني كما تقول التقارير الأمريكية، هناك اجتماعات من قبل مستشارين كما تسميهم إيران من الحرس الثوري الإيراني مع الميليشيات العراقية وأيضا مع حزب الله اللبناني، وكان هناك حديث أيضا مع اجتماعهم في اليمن مع الحوثيين، وطبعا محاولة تنسيق ما يسمى جبهات المقاومة. وبالتالي هناك توجس أمريكي من أن إيران قد بسبب عدم قدرتها على التعاطي مع الضغوطات الاقتصادية لأقصى حد أن تحاول بالفعل أن تتحرك بردود فعل عسكرية في المنطقة. وإذا هذا حدث بالفعل، سيكون هناك تعاطي عسكري أمريكي لن يكتفي فقط بالضربات المحدودة التي رأيناها الأسبوع في الأسابيع الماضية، ولكن سيكون هناك يعني استهداف لبنك أهداف أشد دقة، ويعتمد بالضرورة على ما تقوم بإيران به في الفترة المقبلة في المنطقة. يعني استهداف، إذا استهدفت منشآت طاقة على سبيل المثال، سوف يكون الرد الأمريكي باستهداف منشآت طاقة في الداخل الإيراني على سبيل المثال. وبالتالي هذا سوف يعتمد بشكل كبير على السلوك الإيراني والتعاطي مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية في المرحلة المقبلة.
1: دكتور فادي، تتذكر أنه في المرة الماضية كان ترامب يريد أن يضرب إيران ضربة قاسمة، ضربة عسكرية، ثم تراجع في الساعات الأخيرة وقال أنه استمع لأصوات من المنطقة وتحدث مع عدد من قادة المنطقة ممن طلبوا إليه التريث في هذا الأمر. الآن بينما تستعد واشنطن لفرض حزمة عقوبات اقتصادية مشددة وخانقة مثل ما وصفها سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية، هل هناك أي تواصل بين الجانب الأمريكي وقادة المنطقة أيضا على لنقل على الأقل فيما يرتبط بشكل المرحلة المقبلة، باعتبارهم منخرطين بشكل أو بآخر في هذا الموضوع أو متأثرين منه؟
0: يعني كل الدلائل تشير في

0: في واشنطن بأن هناك تنسيق عالي المستوى بين الإدارة الأمريكية وقادة المنطقة، ولولا هذا التنسيق باعتقادي ربما ذهبت الأمور فيما لا يحمد عقباه، خاصة بأن توجهات الرئيس ترامب العسكرية كانت واضحة للقاص والداني في الأسابيع الأخيرة. ولكن طبعا قادة المنطقة يعني غلبوا الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري، وهذا ما استجابت له الولايات المتحدة. واضح بأن كل الحزم العقوبات الاقتصادية التي نتحدث عنها والتلويح بالخيار العسكري الذي يقول عنه الرئيس ترامب هو لدعم خيار الدبلوماسية والتفاوض. يعني في نهاية المطاف عندما نتحدث عن أدوات الضغط الدبلوماسي والضغط العسكري والاقتصادي، هي كلها لخدمة المفاوضات والعودة إلى المسار الدبلوماسي، والمسار الدبلوماسي بطبيعة الحال هو لصالح كل الفرقاء في المنطقة. ولكن إلى الآن واضح بأن الحرس الثوري الإيراني، وهو من يهيمن على مفاصل القرار السياسي في إيران، إلى الآن في حساباته الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع واشنطن هو أقل تكلفة بالنسبة له من التعاطي مع الدبلوماسية. يعني هو يريد فرض السيطرة على مضيق هرمز، ويريد الاستمرار في المماطلة قبل الدخول في المشروع المفاوضات حول المشروع النووي واليورانيوم عالي التخصيب. يعني حتى قبل أن نصل إلى مأزق هرمز كان هناك مأزق حول الجبهة اللبنانية وتعاطي حزب الله مع إسرائيل وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: يعني لا يتوقف النظام الإيراني عن إيجاد مبررات لمنع الوصول إلى المفاوضات. إذا المسار الدبلوماسي إذا لم ينجح بسبب النظام الإيراني سيكون بالطبع هناك خيارات أخرى.
1: السؤال الأخير لك دكتور فادي، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول نحن ناقشنا وفاوضنا على مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي وكانت إيران في ذروة قوتها آنذاك ولم تقدم أي شيء من التنازلات. يعني هذا نقرأ منه مثلا أنه لا نية لدى الإيرانيين تقديم أي تنازلات في المرحلة المقبلة أيا كان شكلها، إذا كنا تحت الحديد والنار لم نقدم أي تنازلات، فمن باب أولى أننا الآن تحت الضغط الاقتصادي وإن كان خانقا لن نقدم أي شيء من التنازلات، بل وسنتمسك بحقوقنا مثل ما يقول في المفاوضات النووية، بعدما أطبقت إيران من وجهة نظر طهران الخناق على مضيق هرمز. في الوقت ذاته ترامب يقول المضيق بات أمريكيا، كيف يتلقى الداخل الأمريكي هذه النقطة؟
0: نعم، أولا كلام الرئيس بازشكيان هو موجه للداخل الإيراني. لم تتفاوض إيران وهي في أوج قوتها، فاوضت بعد أن تلقت ضربات عسكرية قاسمة من الجانب الأمريكي، ومعروف بأن الولايات المتحدة حيدت الكثير ليس فقط من الدفاعات الجوية ومن قواعد إطلاق الصواريخ أيضا والقدرات العسكرية الإيرانية. إذا هي فاوضت بالفعل تحت النار، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان هناك طبعا يعني رغبة في بعض فرقاء النظام الإيراني في إبداء نوع من المرونة في المفاوضات كما قال الجانب الأمريكي. الحرس الثوري الإيراني المهيمن على القرار في النظام هو من عرقل هذه المفاوضات ووصلنا إلى ما وصلنا عليه. ما يقوله الرئيس الأمريكي أيضا ما على الجانب الآخر هو موجه للداخل الأمريكي، من ناحية أنه يقول بأننا نحكم السيطرة عسكريا على مضيق هرمز. يعني الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية كما هو معروف منذ شهر أيار الماضي ماي الماضي ساهمت في تمرير أكثر من 600 سفينة شحن تجارية في مضيق هرمز تحت طبعا توجيهات البحرية الأمريكية، وبالتالي هناك سيطرة عسكرية واضحة للولايات المتحدة. لا نقول بأن إيران لا تلحق الضرر في مضيق هرمز، هذا طبعا حكم الجغرافيا كما يقال، ولكن هناك طبعا سيطرة عسكرية واضحة للولايات المتحدة على مضيق هرمز، وهي تحاول قدر الإمكان الحد من السيطرة الإيرانية أو إلحاق الضرر الإيراني على هذا المضيق وتمرير قدر الإمكان أكبر عدد من السفن التجارية. ولكن أيضا ما يقوله الرئيس ترامب نوعا ما لطمأنة الداخل الأمريكي بأن مضيق هرمز كما هو الوضع الحالي لن يبقى على ما هو عليه، نحن نسيطر عسكريا عليه ونحاول بالجهود الدبلوماسية إعادة وضعه إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولكن إن لم تنفع كل هذه الجهود كما ذكرت الخيارات العسكرية لا تزال موجودة على الطاولة.
1: الدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني في واشنطن، شكرا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها.
2: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبين له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة.

0: كبيرة ورغم الاقتصاد السيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني.
1: وأشار أميدي إلى وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي لعبور مضيق هرمز، وأكد أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق. أميدي أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وشدد على حرص بغداد على عدم الانخراط فيها.
0: هناك يعني بعض المرونة موجودة الآن في تصدير النفط. المضيق معقد، مضيق الهرمز هناك مسارين، مسار إيراني ومسار دولي. المسار الدولي بالغام. المشكلة الأخرى الموجودة في مضيق هرمز هو الحصار الأمريكي البحري على المنطقة على إيران. هذا عائق كبير على موضوع التصدير. الموضوع معقد، ولكن مع هذا هناك في هذه الأيام هناك تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي.
1: أما بشأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، فقد أكد الرئيس العراقي أن الدستور يلزم بحصر السلاح، وأشار أيضا إلى أن مرجعية النجف الأشرف تدعو إلى ذلك أيضا. قبل ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وأشارت الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان من أبرز مطالب بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأخيرة إلى العراق. من بغداد ينضم إلي الدكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور إياد. تبعت ما قاله الرئيس العراقي في حديثه مع الجانب الإيراني، وتحديدا مع رئيس مجلس الشورى أو النواب الإيراني، لكن يبدو أن هذه الزيارة لم تكن مريحة لبعض المسؤولين في بغداد.
2: لا، بوادر الإيجابية بهذه الزيارة هو أن تم الحديث بصراحة ووضوح وبعدم المراوغة بخصوص منع إيران مرور السفن النفط أو النفط النفط عن طريق مضيق هرمز. هذه قضية مهمة لم تكن تتحدث بها القيادات العراقية على هذا المستوى، ولم تتحدث بها أمام الإعلام وجها لوجه. النتيجة النهائية هذه ممكن أن نعتبرها مكسب، تم إحراج الجانب الإيراني بأنكم تتحدثون عن علاقات متميزة من العراق مع العراق، ولكن بنفس الوقت أنتم سبب رئيسي في تضرر العراق واقتصاده وأزمته المتعلقة في أزمة الرواتب والتخنيق أو الخنق على موارده الاقتصادي الأول والأهم حقيقة وهو النفط. بالنتيجة النهائية هذا الموضوع ربما يكون هو الجانب الإيجابي. بقية التفاصيل بالتأكيد هنالك أخذ ورد. أيضا حديث قاليباف كان يتحدث عن قضية المقاومة وقضية حصر السلاح، أو لا هو لم يتحدث صراحة عن حصر السلاح، وإنما لوح بهذا الموضوع بشأن أن العراق وإيران مرتبطين في محور المقاومة وغيرها من التفاصيل. هذا ما تم حديثه في العلن، ويبدو أن هنالك رسائل تتناقل هنا وهناك إعلاميا من مصادر لأنه تم الحديث معه بكل صراحة.
1: لكن يعني ساعدني على فهم، ساعدني دكتور إياد على فهم صورة مختلفة. بعض السياسيين في العراق، لا أقول أنهم أركان في الحكومة على الأقل في العلن مثل ما تفضلت، هناك سياسيين يتحدثون عن أنه نعم فلتغلق إيران مضيق هرمز أمام شاحنات أو شحنات النفط العراقية، لا بأس بذلك، إيران في حالة حرب وهي دولة جارة وبيننا وبينها ارتباط تاريخي وأيديولوجي كبير جدا، لذلك لا مانع. وبعضهم أيضا يقول لا نريد حصر السلاح بيد الدولة لأنه بالفعل هناك حالة مقاومة تعيشها الفصائل المختلفة في العراق لمساندة الجانب الإيراني. متى يمكن لصوت العراق الدولة الرسمي أن يرتفع بشكل واضح في وجه الفريقين، في وجه إيران وفي وجه الفصائل التي ما زالت تتقبل فرض مزيد من الضرائب على الشعب العراقي لمجرد أنه يجاور إيران؟

يعني هذا الموضوع ليس بالموضوع الجديد، وربما هذه الأصوات التي تريد أن تلغي العراق ويريد كدولة وكمؤسسات ويتماهى تماما مع ما يحدث مع إيران، هذه الأصوات ربما يتم التركيز عليها إعلاميا، وربما هي تبحث عن الشو الإعلامي إذا صح هذا الوصف، وليس ربما يكون موقف سياسي واضح وصريح. لكن قضية السلاح وهو ملف معقد، تداخلات في

0: بها أدار بها الأمريكان الملف العراقي، وكان هنالك نوع من الثغرات والفراغ تمكن منه بسبب هشاشة النظام السياسي، التغلغل الإيراني السياسي، وربما إيران كان لديها خطط ما بعد 2003 أكثر من أمريكا، وهذا ما يحدث الآن هو تداعيات لذلك التاريخ. لكن بالنتيجة النهائية الموضوع وصل إلى نقطة حسم، ويبدو أن الحكومة تتجه باتجاه واضح وصريح بأن ما بعد 30/9 لن يكون هنالك سلاح. أنا ما سمعته وما يتم تداوله حقيقة بالأوساط غير الإعلامية، أوساط السياسية، فأن الحديث مع الجانب الإيراني على المستوى الحكومي كان حديث واضح وصريح، يجب أن لا تتدخل إيران في خطوات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
1: لكن بعد زيارة قاليباف بساعات، يعني رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ينشر يقول أنا لن أترشح لفترة رئاسية ثانية في رئاسة الحكومة، وأنا ماض في تنفيذ البرنامج الذي وضعته وتعهدت به. هل هذا يعني بالفعل أنه هذه رسالة إلى طهران أو إلى الداخل العراقي؟ لأنها كانت بالضبط يعني بعد ساعات قليلة من وصول قاليباف ولقائه مع عدد من المسؤولين في بغداد.
0: لا حقيقة أنا أعتقد غير مترابط هذا الموضوع. الحديث أتى في استضافة ضمن ندوة في بغداد، وهذا الحديث كرره الزيدي كثيرا ولم يكن لأول مرة يتحدث به، وهذا مرتبط في رسائل إلى شركائه السياسيين أو داعميه أو حتى إلى الجمهور بأنه ماضي في مسيرة حصر السلاح بيد الدولة. هذا الموضوع هو ربما يرتبط بقضية إصرار رئيس الوزراء على تنفيذ هذا الوعد، وهو أصبح لديه سند شرعي باعتبار أنه البرلمان تم التصويت والقوى السياسية على برنامجه بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وأعتقد هذه رسالة سياسية يتم تكرارها بين فترة وأخرى من قبل الزيدي.
1: سؤال أخير وسريعا دكتور إياد، هل ما زالت المخاطر تحوم حول حياة رئيس الوزراء، حول أمن رئيس المجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومسؤولين آخرين في بغداد؟
0: يعني حدثت هذه التصعيدات والعاصفة التهويدي التلويح بمثل هكذا مواضيع، حقيقة لم يتبنى عنوان رسمي هذه التهديدات، وإنما صدرت من مصادر مقربة ربما من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو يتحدث بها مقربون، لكن أعتقد نحن الآن في مرحلة هدوء من الجانبين، من جانب الفصائل ومن جانب الحكومة، ويبدو أنه ليس تصعيد، يعني لا يوجد تصعيد لحد هذه اللحظة.
1: الدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية كنت معي من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. في مقابلة مع صانع المحتوى ماريو نوفل، رجح المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما استهدفت استدراج تركيا إلى رد عسكري. وقال براك إن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيلي بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة، ولم تجد تحركا من هذا النوع. وحذر المبعوث الأمريكي من أن أي سوء تقدير بين الجانبين الإسرائيلي والتركي قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع. وقال براك إن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يصب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بدوره إن تصريحات توم براك مليئة بالمغالطات والمواقف التي تتناقض مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي أوصى مرات عديدة بتنفيذ غارة على مطار أبو الظهور في سوريا في ضوء المعلومات الاستخباراتية الواضحة التي وردت بشأن نية تركيا تنفيذ أنشطة فيها، قال إنها تعرض أمن إسرائيل للخطر، وإن تل أبيب نقلت المعلومات إلى واشنطن لكنها لم تستجب للتحذير فقامت بتنفيذ الغارة. وفي الضفة

الغربية نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت الخليل ورام الله وجنين ونابلس ومخيم قلنديا شمال القدس. وفي موازاة ذلك منع مستوطنون الرعاة في الأغوار الشمالية من الوصول إلى المراعي في خربة الحديدية، واعتقلت القوات الإسرائيلية مزارعا جنوب شرقي يبطة. للمزيد حول ما تقدم ينضم إلينا من القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور رائد. يعني تابعت ما قاله المبعوث الأمريكي توم براك في ما يرتبط بمسألة استهداف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا. المبعوث الأمريكي حذر من أنه أي سوء تقدير بين الجانبين التركي والإسرائيلي قد يقودنا إلى مواجهة أوسع بين هذين الطرفين. هل يعني كان يتحدث من وجهة نظركم عن مواجهة فيها استخدام سلاح ربما من الجانب التركي أو الجانب الإسرائيلي، أم مجرد يعني مماحكات سياسية وتوتر وتنتهي الأزمة؟ أنا لا أسمعك دكتور رائد، لو تتأكد من الصوت من عندك.

الآن تسمعنا دكتور رائد بشكل أوضح؟ ما زلت لا أسمع الصوت من طرفكم.

0: دكتور رائد الآن تسمعونا؟
1: نعم أسمعكم، تسمعوني؟
0: أهلا بك، أهلا بك دكتور رائد. كنت أسألك عن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك التي حذر فيها من أن أي سوء تقدير بين الجانبين الإسرائيلي والتركي قد يؤدي إلى مواجهة أوسع بينهما، هل يتحدث بالضرورة عن مواجهة عسكرية أم مجرد تصعيد سياسي؟
1: لا بالتأكيد، الأول تحية تليق بمقامك الكريم.
0: الله يبارك فيك،
1: متابعيك الأكارم. الحقيقة لا، كان هناك يعني أولا هو المطار يبعد حوالي 70 كيلومتر عن الحدود التركية، وجزء من الطيران اللي قصف هي كانت 8 ضربات جوية، جزء من الطيران الإسرائيلي تقريبا كان يعني على شفاء أن يصل إلى مرحلة دخول في الأراضي أو الأجواء التركية، لكن الحقيقة بتقديري هي عملية تنافس. إسرائيل بدأت تحاول مكاتفة تركيا في سوريا، هي لديها شعور بالقلق من التواجد التركي والنفوذ التركي، وتركيا تعلم جيدا أن لديها دور في سوريا بعد بشار الأسد. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وأنا أتفق مع توم باراك في موضوع أن هناك محاولة لتصدير الأزمة، هناك أزمة داخل إسرائيل، خلينا نسميها أزمة سياسية بين الأطراف، وكاتس يحاول أن يظهر نفسه على أنه يمتلك معلومات استخبارية وأنه هو قادر على تحقيق الأمن لإسرائيل، فبالتالي هذا كان جزء من البروباغندا. الشيء الآخر مهم جدا، أنه يبدو لي أنه الإسرائيليين أيضا بدأوا يحاولوا الالتفاف على القيود اللي فرضتها إدارة ترامب عليهم في لبنان، إلى حد ما في رد على إيران وما إلى ذلك، أو تحديدا في لبنان يعني. ولهذا هي تحاول إسرائيل بهذه الطريقة، لهذا كانت فعلا أن تصل إلى، لولا ضبط النفس التركي، يعني ضبط نفس التركي كان واضح جدا، وعدم انجرار إلى مسألة الاصطدام المباشر العسكري مع إسرائيل.
0: هل كان هذا من وجهة نظركم يعني بشكل أو بآخر امتحان مبكر لتحالف مكة بين تركيا والسعودية وباكستان؟
1: أنا في تقديري أن إسرائيل لا تجرؤ أن تدخل بعملية امتحان لهذا التحالف، تحالف مكة أبدا، يعني لا تجرؤ، ليست لديها الجرأة، لديها القدرة العسكرية لكن ليست لديها الجرأة، لأنها تعرف جيدا بكل ما تملك من قدرات وإمكانيات أنه الدخول بمواجهة بمثل هذا أو محاولة حتى مناكفة التحالف، تحالف مكة، معنى ذلك بأنه هذه بداية النهاية للعلاقة بين إسرائيل وبين المجتمع الدولي وبين العالم. إذا أنت بأن إسرائيل استطاعت بطريقة أو بأخرى أن تلتف على موضوع 7 أكتوبر فتكسب تعاطفا دوليا

0: كبيرا في هذا الموضوع، ولهذا هي لن تجو حتى حربها مع إيران. الملف واضح ملف، لكن أن تدخل بمواحكة مع سوريا أنا لا أعتقد ذلك، لن تجو على ذلك. هذه نقطة. النقطة الأخرى، تعي جيدا بأنه المملكة العربية السعودية لا زالت قادرة على أن تسير في منهجها أو تسير في خطتها نحو إحقاق قيام دولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية، وهي تسير بذلك. ولا أعتقد حتى زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا، صحيح العام المطلق العام أنه هي ستكون اقتصادية، لكن لا ننسى أنه فرنسا بدعم أو سعودية وبدعم من فرنسا استطاعت أن تحصل على انتصار للقضية الفلسطينية. فبالتالي لن تجو إسرائيل على إزعاج، على الأقل خلينا نقول تركيا أو المملكة العربية السعودية، باكستان بعيدة لكن إزعاجهم حتى على الأقل. لكن هي قلت لك محاولة من الإسرائيليين، أولا يعني يقال أنه كان هناك وفد تركي زار المعسكر وهذا كان يشعرهم بالقلق لا أكثر ولا أقل، في جزء من الأزمة الداخلية داخل وجزء من الأزمة الخارجية بسبب تقييدات إدارة ترامب لإسرائيل في موضوع لبنان.
1: يعني هو غريب بالفعل إذا كان وفد تركي زار قاعدة عسكرية قريبة 70 كيلومتر من الحدود التركية السورية، هذا يغلق تل أبيب ويدفعها لتحريك قواتها لضرب مطار عسكري بعيد عنها حوالي 300 كيلومتر. يعني مستغرب الحقيقة، لا أعرف كيف هم يقدمون هذا الشيء للمجتمع الدولي. لكن على أي حال، سؤال الأخير لحضرتك، لماذا يصر نتنياهو دائما على الضغط على حكومة أحمد الشرع على سوريا الجديدة، لا يترك هذه الحكومة تتنفس؟ يعني لا يمر وقت طويل قبل أن يستهدفهم بضربة أو هجوم أو اختراق أو شيء من هذا القبيل، ما الذي يسعى إلى تحقيقه؟
0: لو رجعت الصحف الإسرائيلية بعد الحادثة هذه، وكان هناك خطاب لنتنياهو قبلها كم يوم، كان في عهد رئيس النظام السابق بشار الأسد، لكن اقرأ الصحف الإسرائيلية بعدها، لم يكن تتوقع إسرائيل أن تجد حكومة أحمد الشرع هذا الدعم وهذا الزخم، خصوصا المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية وتفكيك الأزمة مع لبنان، وأيضا الموقف الهادئ اللي تصرفت به حكومة أحمد الشرع في موضوع انسحاب القوات الروسية، في موضوع حتى موجود العناصر داخل العناصر والأشخاص يعني داخل حميمين، فكل هذا أزعج بطريقة أو بأخرى إسرائيل. لهذا هي تريد مناكفة ذلك، وهي تصر على مسألة الأحقية في الجولان، وهذا أمر يحتاج، يعني هذا الأمر كان محاولة للضغط على حكومة أحمد الشرع للدخول في المواجهة مع حزب الله. وانت تعلم جيدا انه كانت كثيرا اسرائيل ما تدفع باتجاه الضغط على حكومة السيد احمد الشارع للمشاركة في حربها، ويعني محاولة قطع الحدود وما الى ذلك، لكن كانت براغماتية حكومة السيد احمد الشارع والهدوء الذي يعني اتسمت به، زيد على ذلك الدعم المملكة العربية السعودية ودعم تركيا، كل هذا أعطاه يعني جعل صانع القرار في إسرائيل يتخذ هذه المواقف المتشددة من حكومة أحمد الشرع. وبالتالي في نهاية المطاف أنا في تقديري الشخصي أنه إسرائيل بيمينها المتطرف تفقد فرصة بأن يحصل فعلا سلام بينها وبين سوريا، يحصل سلام حقيقي على الأقل لحفظ حقوق السوريين في الجولان، أيضا لإطمئنان على الأقل جبهة إسرائيل الشرقية، لأن جبهة إسرائيل الشرقية تعرف هي الجبهة الأخطر على فكرة، هي ليست الجبهة الجنوبية يعني أو الجبهة الشمالية عفوا.
1: دكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا.

يقسم دفن عشرات المهاجرين الذين قضوا خلال محاولة عبور جماعية من المغرب قبل 3 أسابيع، وأفادت السلطات بأن هوية نحو 95% من الجثامين لا تزال مجهولة، لكن كل قبر تم تمييزه بحجر مرقم تحسبا لظهور من يطالب بالكشف عن أي جثمان كي يعيده إلى وطنه في نهاية المطاف. وقبل ذلك قال رئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي خافير زارز أليخوس إن المغرب عبر عن رغبته في عودة القاصرين الذين عبروا إلى سبتة، لكن المسافة ما تزال كبيرة بين ما يقوله المسؤولون في المغرب وبين ما يفعلونه على أرض الواقع. وأضاف زارز أليخوس أن وضع القاصرين يثير مخاوف عديدة لا سيما الفتيات منهم.

0: استهدفت القوات الحكومية اليمنية بمسيرة انقضاضية عربة تابعة للميليشيات الحوثية في مأرب. وقبل قليل نقل موفد العربية أحمد بقاتو عن مصدر عسكري قوله إن قوات المقاومة الوطنية البحرية دمرت زورقا مفخخا لميليشيا الحوثي في باب المندب. ومن المخا ينضم إلينا موفد العربية أحمد بقاتو. لا أدري إن كنت تسمعني أحمد.
1: نعم أسمعك عزيزي.
0: أهلا بك معنا. حدثنا عن مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، يعني ما زلنا نتابع لكن يبدو أنه في اختلاف إلى حد ما في معطيات الأيام أو الساعات القليلة الماضية. هدأت المعارك في بعض الجبهات لكنها ما تزال مستمرة في جبهات أخرى.
1: نعم بالفعل، اليوم كنا في باب المندب، هذا الممر الاستراتيجي الهام الذي شهد قصفا حوثيا لمرفئه وكذلك عدد من السفن. تواجدنا طوال ساعات الصباح الأولى. هذا الممر الذي تسير فيه 15 سفينة يوميا تقريبا وفق مدير ورئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر الذي تواجد معنا، قلت فيه عدد السفن إلى 3 سفن يوميا. يعني جلسنا حوالي 6 ساعات طوال هذا اليوم، مرت سفينة واحدة، وهذا بالطبع يوضح حجم التأثير الكبير الذي حدث نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية للسفن في مضيق باب المندب. قبل قليل كان هناك استهداف من قبل المقاومة الوطنية لزورق مفخخ بحري كان تابعا للميليشيا الحوثية في باب المندب، ربما كان يستهدف إحدى السفن التابعة للمقاومة أو المرفأ أو أحد السفن التي ربما كانت تسير في باب المندب. أيضا الشيء الآخر هو أن البحرية الهندية أعلنت اليوم نجاحها في تأمين عبور ناقلة نفط تابعة لها. هذا أمر طبيعي أن تعبر السفن والناقلات عبر المضيق، لكن أن يتم إعلان أو كل دولة تعلن نجاحها في تأمين عبور ناقلات نفط أو سفن، أنا هذا ربما أمر يوضح حجم التأثير الذي تركه قصف الحوثي لهذا المضيق الهام.
0: هل هذا يعني أحمد بشكل أو بآخر أن هذه الدول باتت تدفع مثلا أموالا مقابل ضمان مرور سفنها من المضيق؟
1: لم أسمع سؤالك بوضوح أخرى.
0: قلت أنه هل هذا يعني الإعلانات التي تصدر عن بعض الدول، هل هذا يعني أنه بالفعل كل دولة تتولى سلامة وأمن سفن شحنها وربما تدفع أموالا للحوثيين مقابل السماح بعبور هذه السفن من المضيق؟ هل هذا ما يحصل؟
1: لا ليس هذا ما يحدث. يعني حتى أن جيبوتي اعترضت على هذا الأمر. كان هناك حديث من قبل ميليشيا الحوثي بفرض رسوم عبور، لكن هذا لم يحدث على واقع الأرض. هذا لم يحدث. ليست كل دولة تستطيع تأمين سفن.

0: ربما هذا يتضح أكثر في الجهة الأخرى من المضيق عند جيبوتي التي كنت فيها قبل أيام. يعني وجدنا البحرية الأمريكية، البحرية الصينية، الإسبانية، الإيطالية، اليابانية، كل هذه السفن والقطع البحرية التابعة لهذه الدول كانت موجودة بوضوح وقمنا برصدها، لكن ليست كل الدول تستطيع عمل ذلك. لذلك لجأ بعض السفن إلى إغلاق أجهزة التتبع والتعريف الآلي الخاصة بها حتى تعبر المضيق. هذا ما يحدث في باب المندب. إذا أردت أن ننتقل إلى إجابات أخرى يمكننا أن نتحدث عنها إذا كان لديك وقت.
1: نعم نعم يا حبذا ذلك، يعني مثل ما قلت لك أنه بعض الجبهات ما زالت المواجهات فيها مستمرة بين القوات الحكومية اليمنية وقوات الحوثيين، لكن ربما لو تحدثنا عن المناطق ومدى بعدها أو قربها عن الحديدة وبالتالي عن مضيق باب المندب.
0: طيب بداية إذا تحدثنا عن المخا، المخا تشهد يعني هدوءا خلال الأيام الماضية بعد أن تم قصف ميناءها وقصف السفن الموجودة فيها، لذلك تشهد هدوءا من عدة أيام. جبهة البرح القريبة أيضا من المخا والتي تقع غربي تعز والتي كنا فيها قبل أول أمس، هذه الجبهة تشهد أيضا هدوءا حذرا بعد اشتباكات متقطعة شهدتها خلال الأيام الماضية. ذات الأمر يتكرر مع جبهتي خوخة وكذلك أيضا الحيس الواقعتين في جنوب الحديدة. هناك هدوء مشوب بالكثير من الحذر، لكن الجبهات التي تشهد اشتعال الآن هي بالطبع مأرب التي تم استهداف تجمع وتمركز الميليشيا الحوثية في غرب مأرب من قبل المسيرات، أيضا جبهة الجوفة محافظة الجوف تحديدا شرق مدينة الحسب، الطيران المسير للقوات المسلحة كان قد استهدف طقم قتالي تابع للميليشيا الحوثية. كانت أيضا هناك بالمناسبة إحباط محاولة تسلل الميليشيا الحوثي في جبهة البرح وإسقاط مسيرة، هذا أيضا حدث بالأمس. الطيران المسير أيضا في محافظة حجة استهدف أحد القيادات الحوثية الموجودة في أحد التجمعات المقتله هو مرافقي. هذه هي الجبهات ربما التي تكون نشطة، لكن في الساحل الغربي الأمور تبقى أكثر هدوءا خلال اليومين الماضيين. لكن وبصورة واضحة خفض معدل الاضطرابات لا يعني خفضا للتصعيد، قد يكون ذلك ربما رفعا للجاهزية لمعارك أخرى أكبر، خاصة مع أن الميليشيا الحوثية وهناك مصادر عدة تتحدث سواء مصادر حوثية أو غربية أن الحوثيين يعني يقومون بتحشيد جنود عند بعض الجبهات لا سيما الحديدة، يقولون أنهم يستعدون لمعركة قد تكون أكبر.
1: أحمد سؤال أخير سريع، الحكومات القوات الحكومية اليمنية هل ما زالت تكتفي بالرد والردع أم بدأت تفكر أو تشتغل بطريقة المبادئ أو المبادرة سريعا؟
0: لا بالعكس، بدأت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية بمبادرة ومهاجمة القوات الحوثية في أكثر من جبهة، وتحديدا كان السلاح الطيران المسير هو الأبرز والعنوان الأبرز في هذه الهجمات. وأيضا كوننا نتأكد من حدوث هذه الهجمات بالفعل، كنا نرى الفيديوهات التي تنشرها القوات المسلحة اليمنية كلها موثقة بالفيديوهات استهداف بالطيران المسير. الطيران المسير فيما مضى كان نقطة قوة كبيرة للميليشيا الحوثية التي استعانت بخبرات الإيرانية، لكن الآن ربما تغير الوضع وأصبحت هذه الميزة لدى قوات المسلحة اليمنية بجميع أطيافها وفي جميع الجبهات، لكن بصفة عامة خطوط التماس لم تشهد تغييرا كبيرا يذكر.
1: مفدى العربية أحمد بقاتو كنت معنا من المخا في اليمن، أشكرك شكرا جزيلا وانتبه على نفسك. شكرا لك أحمد.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم من جديد في الأخبار العاجلة التي ترد الآن. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن الهجمات الروسية المضادة أكثر تدميرا من الضربات الأوكرانية ضد الأهداف الروسية. قبل ذلك أكد وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها أن تحقيق تقدم نحو سلام عادل مع روسيا غير واقعي من دون مشاركة الولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره الألماني يوهان فادي فولش، أشار سيبيها إلى عدم وجود مؤشرات ميدانية على استعداد موسكو

0: للدخول في مفاوضات جادة.
1: لا توجد أي مؤشرات على أرض المعركة تدل على أن الجانب الروسي مستعد للدخول في عملية تفاوضية جادة، بل على العكس فقد صعد هجماته. في نهاية المطاف، من غير الواقعي إحراز تقدم والتوصل إلى سلام عادل في هذه الظروف من دون الأمريكيين ومن دون الولايات المتحدة.
0: كان هذا وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها. ميدانيا، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة صناعية ومستودعا تابعا لشركة أوزون، إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، في منطقة سامارا، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. حاكم المنطقة فياتشسلاف فيدروتشيف قال إن الهجمات الأوكرانية توقعت خلال الليل، فيما أعلنت أوزون توقف العمل في مركزها اللوجستي في مدينة تشابيفسك عقب الغارة، ويعد الهجوم الأول الذي يستهدف الشركة. قبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات على منشآت للنقل والخدمات اللوجستية في كييف ومقاطعاتها. للمزيد ينضم إلينا الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا السيد سامر إلياس. أهلا بك معنا أستاذ سامر. عندما يتحدث وزير الخارجية الأوكراني يقول إن من غير الواقعي التوجه أو تحقيق تقدم على مسار سلام عادل مع روسيا من دون مشاركة الولايات المتحدة، هل من وجهة نظركم الولايات المتحدة ما زالت مهتمة بالتدخل أكثر من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا؟
2: أحييكم. الجانب الأمريكي على الأقل في الشق المعلن هو مع إنهاء هذه الحرب. إنهاء هذه الحرب يزيد حربا إضافية، يقول ترامب بأنه أوقف ثمانية حروب حتى الآن، وهذه هي الحرب التاسعة في حال استطاع ذلك. ولكن الواقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بشكل كبير في الموضوع الإيراني، ولا تستطيع بذل الكثير من الجهود على موضوع روسيا وأوكرانيا نظرا لتضارب مواقف الطرفين بشكل أساسي. روسيا لديها خطوط حمراء تتعلق بعملية استسلام أوكرانيا وتحقيق الشروط التي بدأت فيها الحرب، رغم أن أوكرانيا بدأت تلحق ضربات قوية في الداخل الأوكراني، وفي المقابل أوكرانيا التي تتراجع على الجبهات والتي تعاني والتي يمكن أن تعاني من شتاء صعب بسبب عدم وجود أنظمة دفاع جوي كافية من باتريوت، فإنها أيضا تتشدد في مواقفها ولا تريد تقديم أي تنازلات. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي بعد قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أن تقوم بجهود وساطة وطرحت خطة من 28 بندا، ولكن الجانب الأوكراني والأوروبي رفضوا هذه الخطة، وبعدها جرى الاتفاق على أن أوروبا سوف تدفع ثمن للأسلحة التي يمكن أن تزود بها الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا، وهو ما بدأ عمليا بتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة، ولكن مع فقدان أهم نوع من الأسلحة يمكن أن يؤمن صمود أوكرانيا وهي صواريخ باتريوت.
0: التصعيد الروسي في المعارك والهجمات، هل هذا يعني بالضرورة أن موسكو باتت غير مقتنعة أو مهتمة إلى الحد المطلوب بوضع نهاية لهذه الحرب والدخول في عملية مفاوضات جادة مع أوكرانيا مثل ما يقول المسؤولون في كييف؟
2: أنا أعتقد بأن الجانب الروسي هو يزيد الضغط أولا من أجل إثبات بأن روسيا أيضا قادرة على الرد، وقادرة على الرد بقوة أكثر من أوكرانيا. في الشهور الأخيرة كان هناك هجمات مؤلمة من قبل أوكرانيا على المراكز اللوجستية في روسيا، وأدت إلى خسارات كبيرة مادية وإلى خسارات معنوية أيضا. عدد القتلى المدنيين في روسيا في ازدياد، اليوم جرى تسجيل 5 حالات من القتلى في داخل روسيا في سيفاستوبول وأيضا في مقاطعة كراسنودار وفي مقاطعات أخرى. الطيران المسير الأوكراني يذهب إلى مسافة 2500 كيلومتر في العمق الروسي، كل هذا يؤذي دولة عظمى بقدر روسيا، لذلك هي تشن هذه الهجمات من أجل فرض شروطها التفاوضية. روسيا مع التفاوض، ولكن على أساس أنها يجب أن تحقق جميع الشروط التي بدأت فيها هذه الحرب، عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، الضم، الموافقة على ضم دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخريسون إلى داخل الأراضي الروسية، نسيان شبه جزيرة القرم، عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو بشكل نهائي،

0: عدم تمركز أي قوات أجنبية من الناتو والدول غير الصديقة لروسيا
1: نعم
0: على الأراضي الأوكرانية، ورفع العقوبات التي فرضها الغرب كاملة على روسيا. كل هذا يعقد عملية السلام، ولكن روسيا تدفع وتضرب بقوة كبيرة في أوكرانيا من أجل الضغط على المواطنين الأوكرانيين من جهة حتى يضغطون على حكوماتهم، وكذلك من أجل رفع الكلفة الاقتصادية والعسكرية على أوروبا التي تدعم أوكرانيا وحيدة من دون الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الرئيس بوتين يقول لا داعي للقلق فيما يتعلق بمسألة الصادرات الأوكرانية من الحبوب، والأمور ما فيها مشكلة كبيرة جدا. هل يعني ما يقول الرئيس الروسي في هذا الموضوع تحديدا؟ وهل على المجتمع الدولي والدول التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية أن تشعر بالاطمئنان أم بالقلق فعليا؟ هذا السؤال الأخير لحضرتك.
0: حسب آخر الإحصاءات هناك 70% توقفت الصادرات من الحبوب الأوكرانية، هناك اكتظاظ كبير في المخازن من حصاد العام الماضي والحصاد الذي جرى في جنوب أوكرانيا. جنوب أوكرانيا يجري الحصاد فيها في فترة مبكرة، ما زال حتى الآن من الشمال ومن وسط أوكرانيا لا يوجد أي مساحات للتخزين، لذلك هناك مشكلات كبيرة لوجستية وفي التخزين. حتى الآن إغلاق وضرب الموانئ الأوكرانية يؤدي إلى تعطيل حركة الصادرات من أوكرانيا بنحو 70%، وهذا هو خطر كبير نظرا لأن كثير من دول العالم تعتمد على أوكرانيا. في المقابل أيضا روسيا تعاني من هذا الموضوع من ضربات المسيرات الأوكرانية، لذلك الخوف، كل الخوف من أننا أمام مرحلة جديدة يمكن أن تكون فيها أزمة غذاء عالمية كما حدث في صيف عام 2022، وحين تدخلت الأمم المتحدة وتركيا من أجل إبرام صفقة الحبوب التي انتهت عمليا في عام 2023. لذلك نحن أمام أزمة في موضوع الحبوب، القمح وغيرها، أيضا من موضوع الزيوت والبذور التي سوف يبدأ حصادها في أوكرانيا وفي جنوب روسيا خلال أيام معدودة أيضا.
1: الكاتب والباحث في شؤون روسيا وأوراسيا سامر إلياس، أشكرك شكرا جزيلا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: في أخبار الاقتصاد، صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وقال إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50%، فإن كندا سترد بفرض رسوم مماثلة دولار مقابل دولار لحماية عمال كندا وشركاتها. تستعد شركة أنثروبيك الأمريكية للذكاء الاصطناعي لطرح أسهمها في البورصة في اكتتاب قد تتجاوز حصيلته 100 مليار دولار وفق صحيفة نيويورك تايمز. وأفادت توقعات بلومبرغ بأن الطرح قد يعادل أو يتخطى الرقم القياسي الذي سجلته شركة سبيس إكس، فيما قد يرفع الاكتتاب قيمة أنثروبيك إلى نحو 2000 مليار دولار.

0: أخبار الرياضة.
1: في أخبار الرياضة، وضمن منافسات دوري كرة القدم السعودي، تختتم الجولة الثانية من البطولة اليوم بأربع مباريات، إذ يستضيف الفتح فريق الاتفاق ويحل التعاون ضيفا على الخلود. عند التاسعة مساء تنطلق مباراة الأهلي وأبها بالتزامن مع مباراة الخليج والشباب. في إسبانيا، يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري للموسم الجديد عندما يحل مساء اليوم ضيفا على إسبانيول ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، بعدما تأجلت مباراته في الجولة الافتتاحية بسبب مشاركة عدد من لاعبيه في الأدوار النهائية للمونديال. يواجه بوروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونخ اليوم ضمن منافسات كأس السوبر الألماني، والتي تحمل رسميا اسم كأس فرانس بيكنباور. تعاقد أرسنال الإنجليزي مع المدافع الدولي إزري كونسا قادما من أستون فيلا في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون جنيه استرليني. أخيرا، توصل مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع برايتون لضم لاعب

0: في الوسط الكاميروني كارلوس باليبا في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون دولار وفق ما أفادت به تقارير إعلامية. ومن المنتظر أن يسافر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى مانشستر نهاية الأسبوع. كان هذا كل ما لدينا، أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر
9: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
10: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
11: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

موجز الأخبارنا العربية، أهلا بكم. أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. ووفقا للوكالة، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. أدانت الخارجية السورية استهداف إسرائيل سيارة مدنية في بيجن بريف دمشق الغربي، معتبرة الاعتداء انتهاكا صارخا للسيادة السورية. كما حذرت الخارجية السورية من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءا من الحكم، مشيرا إلى أن ذلك وارد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي ستتجه السلطة إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق. كما شدد الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها في 28 من نوفمبر، مؤكدا أن حركة فتح ستخوضها باسمها. أعرب

0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صدمته إزاء الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت المركز التجاري. ماكرون أعلن إرسال صواريخ اعتراضية جديدة إلى كييف لتعزيز قدراتها في الدفاع عن مجالها الجوي، داعيا عقب اتصال مع زيلينسكي الدول التي تمتلك قدرات مماثلة إلى تكثيف دعمها لأوكرانيا. أشكر متابعتكم، ألتقيكم في الأسبوع وما بعد بعد ساعة من الآن.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

طبيعة الموضوعات ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر. محل نقاش. من السلاح إلى السياسة، حماس أمام تحول تاريخي، فهل تتخلى عن السلاح الذي شكل هويتها؟

0: حماس قدم التنازلات حتى هذه اللحظة على الورق فقط، فلم تقدمها على أرض الواقع ولم تسلم السلاح.
1: هي هدفها أنها تحرر الأراضي الفلسطينية؟
2: هو أكيد هتغير في اللي جرى في غزة طبعا، أكيد ده شيء مفروغ منه. بعد كل اللي حصل ده لازم يكون في تغيير،
3: لابد لها من أن تستوعب الدرس، تستوعب ما حصل.
4: نزع سلاح حماس بحد ذاته معناه الإسلام التام.
5: التنازلات اللي حماس قدمتها هو ضغط من الفصائل ومش من حماس.
6: أتمنى التنازلات اللي صارت أو اللي سمعنا عنها إنه يجيب حل نهائي للي بصير في غزة.
7: هو لسه في حماس أساساً؟ حماس أعتقد يعني انتهت يعني.
8: مين هو ينكر المقاومة؟
9: الوضع لسه بتصير للأسوأ مش للأحسن.
10: لا ما فيش أي تغيير.
11: قيادات، ممكن القيادات اللي اتغيرت برضك بدأت تبص بنظرة شمولية للوضع القائم على الأرض.
12: يعني حركة حماس سوف تلجأ، سوف تعود خطوتين إلى الوراء وتعود إلى العمل السياسي.
13: حماس بتأمن مستقبلها ومستقبل قيادتها وبس.
14: حماس مستعدة لترك سلاحها، مفارقة تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للتصديق.

0: التي جعلت من السلاح عنوانا لهويتها وخاضت حربا تحت شعار المقاومة توافق اليوم على إطار لترك سلاحها. ربما يكون هذا أصعب قرار في تاريخ الحركة منذ تأسيسها في ثمانينات القرن الماضي. فهل تغيرت حماس فعلا؟ هل تتحول من حركة مقاومة إلى لاعب سياسي؟ هل نحن أمام نهاية حماس التي عرفناها وبداية حماس جديدة؟ أم أن حماس تريد الاحتفاظ بفكر المقاومة مع تغيير الأدوات؟
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو، الوزير سميح المعايطه وزير الاعلام الاردني الاسبق، مرحبا بك معنا معالي الوزير. وينضم الينا ايضا دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه العراقيه، مرحبا بك معنا سيد عدنان. وعبر الساتلايت تنضم الينا ايضا من بيروت نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد نضال. ومن طهران ينضم الينا السيد محمد مهدي شريعه مداري الدبلوماسي الايراني السابق، مرحبا بك سيد محمد. بداية، هناك سؤال كبير مطروح الآن معالي الوزير، هل بالفعل حماس ستترك السلاح وتدخل إلى عالم السياسة دون سلاح؟ هل تغيرت حماس؟
1: أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام والجميع. الحقيقة لازم نرجع لورا بالتاريخ ومبررات الوجود. تعرف حضرتك أنه حماس هو من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين عبر تاريخ القضية الفلسطينية شاركوا بكتائب متطوعين بال48، ثم انقطعت مشاركة الإخوان في أي عمل عسكري في فلسطين أو لغاية فلسطين، باستثناء مشاركة محدودة من الأردن من 68 إلى 70 ضمن إطار معسكرات حركة فتح، وكانت تسمى معسكرات الشيوخ في ذلك الوقت كونه الإخوان. ما عدا ذلك الإخوان من 48 ل 88 لم يقوموا بأي عمل عسكري لمصلحة القضية الفلسطينية، لا عمل مقاوم لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. حماس لما إجت بال 88 كان تعريفها في الميثاق الأساسي للحركة أنها تمثل الجناح العسكري للإخوان المسلمين، هذا كان التعريف بالميثاق الأول، بمعنى أنه تحول كان من الإخوان المسلمين باتجاه أن يمارسوا العمل المقاوم في فلسطين من خلال حركة حماس، اللي هي حماس الاسم اللي كان يعني لإخوان فلسطين، أصبح ظل الإخوان بس نسبة بسيطة، لكن في غزة والضفة حماس كانت الجناح العسكري للإخوان. مبرر الوجود كان المقاومة، ومبرر الوجود كان ممارسة العمل العسكري ضد إسرائيل وضد الاحتلال، هذا الأصل. فلذلك حماس أول اثنين، حماس تنظيم عقائدي، يعني ليست تنظيم سياسي. لما نحكي عن حركة فتح على سبيل المثال، حركة فتح تنظيم يتبنى الفكر الوطني العام، يعني ما عنده فكر عقائدي ولا يسار ولا يمين ولا إسلامي، بس حماس هي تنظيم عقائدي ديني، وكان يؤمن وكان من يعني من الثوابت إذا احتل شبره من أراضي المسلمين وجب الجهاد، على بمعنى أنه عندها مجموعة من المنطلقات التي تعمل.
0: بس حماس خاضت العمل السياسي ودخلت الانتخابات وحكمت غزة.
1: التحول اللي صار أنه بعد اللي صار بينهم والانقسام الفلسطيني حكمت غزة، لكنها حافظت على كتائب عز الدين القسام اللي كانت موجودة بغزة وحتى بالضفة بنسبة ما، حافظت على وجودها وبقيت تمارس العمل العسكري ضد إسرائيل حتى وهي حكومة، حتى اليوم ما زالت هذه الكتائب موجودة، يعني كتائب عز الدين القسام اللي هي صارت الجناح العسكري لحركة حماس. وحماس أصلا
0: بس في الاتفاق الأمريكي الأخير أعلن أن حماس ستترك السلاح.
1: تمام، أنا بقول لك على الفكر والمبدأ، حركة عقائدية وجدت لتقاوم إسرائيل، حركة ما زالت تحتفظ حتى الآن بتنظيمها العسكري اللي هو كتاب عز الدين القسام، فلذلك بتقديري التحول

0: الحياه اللي في حماس، يعني لا تستطيع حماس ان تنتقل من كل هذا التاريخ ومن كل هذه المبررات فجاه الى حزب سياسي يخوض الانتخابات البلديه مثلا بالضفه او بغزه ويصبح منه رؤساء بلديات. مبررات الوجود هي اكتسبت شرعيتها وحضورها عند الشعب الفلسطيني وحتى بالعالم
1: العربي. كان عندها حكومه سياسيه في غزه وكان عندها وزراء سياسيين وكان عندها مسؤولين سياسيين في المحليات وفي يعني كانت
0: كان ذهبت وامتلكت السلطه لانه تعرف الاخوان حتى بفكر الاخوان بشكل عام انه تنظيم يسعى للسلطه، فحماس عندما توفرت السلطه ذهبت وامتلكت السلطه، لكنها بقيت تحافظ على
1: يعني انت غير مقتنع بهذه الفكره
0: انه تغير بحماس في اللحظه التي تقول انني بلا سلاح بلا جناح عسكري بلا فكر المقاومه بلا هذا لم تعود حماس، ستكون شيئا جديدا. كل ما اكتسبته من حضور ومن شعبية ومن علاقة بالشعب الفلسطيني وبالعالم الإسلامي سيذهب سيختفي لأنه يعني ما في زيها كثير في فلسطين.
1: طب يمكن غيرت الأدوات، ترى الآن أن السياسة ربما الملعب الأفضل بدلا من السلاح.
0: لكن صحيح ممكن أن يكون ذلك، لكن هذا يعني تغيير الأدوات لا يغير الفكر. إلا إذا غيرت الفكر وتخلت حركة فتح تخلت عن العمل العسكري تماما، مثلا تنظيمات أخرى تخلت وتركته. إذا ذهبت بهذا المسار يعني ستفقد مبررات الوجود من الأصل.
1: طيب.
0: ومبررات يعني اللي اكتسبت على أساسها شرعيتها الفلسطينية وشرعيتها العربية.
1: دكتور عدنان، معالي الوزير من صاحب اتجاه ربما يؤيده الكثيرون أيضا في هذا الأمر أنه من المستحيل أن تتخلى حماس عن السلاح، ربما ما تطرحه الآن هو نتيجة متطلبات اللحظة، نتيجة أن هناك خسائر كبيرة تحققت بعد 7 أكتوبر، أن هناك مجتمع دولي أصبح يلفظها بشكل كبير بسبب السلاح. هل هي فعلا عازمة على ترك السلاح والتغير إلى حزب سياسي؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز وأيضا ضيوفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. هذا سؤال سابق لأوانه، يعني اليوم الواقع السياسي اللي تخوضه حماس هو واقع سياسي أيضا، يعني حتى في هذه الأزمة التي كان يجب أن تعطي مخرجا سياسيا هي تصوري لن توافق على حصر السلاح، إنما وافقت على خارطة الطريق لحصر السلاح. الفرق هنا هي صار هناك تغير واسع في سلوكها، صار تغير واضح في استراتيجيتها، صار تغير واضح في معاملتها الأخرى، لكن في نفس الوقت لن تطرح، هي وافقت على حصر السلاح لنزع خارطة الطريق لنزع السلاح، ولن توافق على نزع السلاح نهائيا. أي بمعنى
1: ما فهمنا من الاتفاق عكس ذلك.
2: لا، هي خارطة الطريق، هي وافقت على خارطة الطريق، ما وافقت على الحل النهائي ابدا. هي الان
1: هو ليس حل نهائي، ولكن الخطه التي اعلن عنها ترامب ويمكن ان نصحح لي معالي الوزير كانت مساله ترك السلاح.
2: لا، كانت الطريق انه ما كان هناك، هي حماس احرجت الدول الاخرى. تعرفين حماس علاقاتها متشعبه، علاقاتها بتركيا علاقه تنظيميه سياسيه، تعرفين كذا، ويستخدموها في الوساطات، علاقتها بقطر علاقة أيضا مالية وتنظيمية وقضية وساطات ومن القبيل، وأيضا علاقتها بإيران علاقات تدريب وأسلحة وأدوات من الترتيب، وعلاقتها بمصر علاقات مخابرات من أجل تسهيل قضاياها في مسألة الوساطات. فلذلك هي لعبت على كل هذه الأجواء.
1: يعني هي تناور؟
2: لا أبدا، هي لا تناور، هي لا تريد أن تتخلى عن فكرها بشكل آخر كما تفضل معالي الوزير. اليوم عندما نتكلم عن حماس بفكر، لا نتكلم عن أن تتخلى بصورة عن فكرة لجانب آخر. هي تريد المقاومة ولكنها تريد حدا سياسيا الآن، هي تريد مقاومة ولكن لا تريد أن تتخلى عن هذا المفهوم كفكر، لكنها تريد أيضا أن تعمل بالسياسة في هذا.
1: ما فيش المنطقة الوسطى دي دكتور عدنان،
2: ما في منطقة
1: وسطى زي فتح زي ما قال معالي الوزير، إما أن تترك السلاح وتقوم بالعمل السياسي وفتح تحكم.
2: شوف الآن هذا كلام السليم، وأنا أوصل لهذه النقطة الروادية اللي هي الآن على على على حماس أو حماس تناور فيها. شنو هي؟ من طرحة الموافقة على خارطة الطريق وبدأت تتكلم بهذا العنوان السياسي، الجانب الحركي في داخل الحركة مال إلى هذا الجانب، وذلك شوف انتخاب خليل الحية فاز على خالد المشعل بصوتين، وتعرفين خليل الحية طرح سنة قبل سنتين طرح مسألة التفاوض السياسي مع وأيضا كانت طروحات سياسية قوية. أيضا خالد المشعل معروف عنه أنه عنده سياسات خارجية وداخلية، ولكنه يؤمن بالسلاح ويؤمن بالمقاومة، لكن هو عمل بالسياسة خارجيا وداخليا. ذاك شوف الصراع الداخلي في هذه، يصير صراع أبقي على المقاومة أبقي على سلاحك مقابل أنه تطرح الحل السياسي لسبب

0: أولا، هل فعلا إسرائيل وأمريكا جادة كاختبار لهم في القبول والانسحاب المقابل، يعني تسليم السلاح مقابل الانسحاب اللي رفضته إسرائيل؟ طبعا إسرائيل تسليم السلاح بالكامل ثم يبدأ الانسحاب، هنا صار خلاف بين الطرفين. حماس
1: لا، أنا أريد أن أركز هنا على فكر حماس، كيف تفكر حماس في هذه اللحظة؟ ما فهمناه حينما أعلنت أنها وافقت على ترك السلاح أنها يعني، وأعلنت أيضا أنها ستخوض الانتخابات، هذا يعني أنه هناك مرحلة جديدة، هناك حماس جديدة.
0: حماس تحتاج إلى، إذا مضت بهذا الجانب تحتاج إلى عدة عوامل حتى تمضي قدما بهذا الموضوع حتى تستطيع.
1: هي أنا بسأل حضرتك، هي هتقدم على ذلك ولا
0: لا؟ هتقدم يعني، نعم
1: ستقدم،
0: ستقدم نعم. بقوة ستقدم بقوة، وأيضا ستبدأ بمحاولة الهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني. إذا استطاعت أن تحافظ على جمهورها، استطاعت تحافظ على هيكليتها، استطاعت تحافظ على فكرها المقاوم،
1: يعني هتتحول للسياسة بشكل أوسع.
0: بالضبط.
1: طيب هذا مهم. يمكن أن يرد سيد نضال على هذا الأمر، يعني السيد عدنان يرى أنه يمكن فعلا وفقا لمقتضيات اللحظة أن تفتح حماس الباب تجاه السياسة أكثر من المقاومة بالمعنى التقليدي لفكرة السلاح، باعتبار أن الظرف الآن مختلف تماما، وهي تعطي ورقة ربما تحاول أن تجس بها نبض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
2: بداية مساء الخير ست رشا لك ولضيوفك. طبعا يعني بالنسبة إلى حماس، أنا باعتقادي ما ممكن اليوم نحن يعني نناقش فكرة السلاح، سلاح حماس، بمعزل عن ما حدث في 7 أكتوبر، بمعزل عن وضع بنيامين نتنياهو قبل 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر بنيامين نتنياهو كان مأزوم سياسيا، كان هناك مظاهرات في الشارع الإسرائيلي، كان هناك إصلاحات قضائية، كان يتعرض للمحاكمة. جاءت 7 أكتوبر بمثابة الإنقاذ لبنيامين نتنياهو. طبعا نحن كلنا نتذكر أن الرئيس ترامب قدم مبادرته قبل حوالي العام، وحركة حماس وافقت، وفي إحدى هذه البنود هو تسليم السلاح حركة حماس. لماذا تأخرت حركة حماس منذ عام حتى هذه اللحظة واليوم طرح هذا الموضوع؟ يعني لماذا بمجرد أن وافقت على مبادرة الرئيس ترامب، لماذا لم تذهب حركة حماس إلى تسليم السلاح، ولماذا ترك هذا الأمر للبحث اليوم قبل شهرين من الانتخابات الإسرائيلية؟
1: يعني المهم أننا وصلنا إلى هذه النقطة، النقطة التي أعلنت فيها حماس أنها توافق على البند الخامس والبند الثامن في مبادرة الرئيس الأمريكي لنزع السلاح. المهم أننا وصلنا لهذه النقطة.
0: لكن الآليات الفنية ست رشا،
1: نعم سنتناقش فيه، ولكن في النهاية
2: يا ست رشا في نقطة مهمة جدا، هل هذه جائزة لبنيامين نتنياهو قبل الانتخابات حتى يذهب بنيامين نتنياهو المتعسر انتخابيا ويقول للمجتمع الإسرائيلي يعني ها أنا جلبت لكم السلاح؟
1: خلينا نتنياهو بعيد الآن، ولكن لا طالما هجمت حماس بعد 7 أكتوبر بسبب هذا الأمر، ها هي الآن تبدي مرونة من وجهة نظر الكثيرين وتقول أنها على استعداد لترك السلاح وممارسة السياسة. يعني حماس قد تقول لك يعني هكذا أولام في كل الأحوال.
2: شوفي ست رشا، حركة حماس تتحرك بجناحين وبارتباط إخواني، واضح ارتباط الإخواني. وبالتالي ست رشا في عام 96 حينما كانت حركة حماس تنفذ عملية انتحارية في ديزنغوف، كان يرتفع مؤيدي الإخوان المسلمين في صعيد مصر 5000 وهكذا حتى وصلوا إلى الربيع العربي. النقطة الثانية أيضا حركة حماس مرتبطة بالإيرانيين. محسن رضائي قبل قليل أعلن ودعا إلى التهدئة في قطاع غزة والتهدئة في جنوب لبنان. طبعا باسم نعيم الناطق باسم حركة حماس رحب بهذا الإعلان الإيراني. طيب هل حركة حماس تتحرك بالريموت كنترول، وبالتالي هل نحن أمام صفقة إيرانية أمريكية أفضت إلى هذا الإعلان من قبل حماس وهذا الالتزام؟ واحد. النقطة الثانية أيضا، هل فعلا حركة حماس سوف تذهب وتسلم هذا السلاح، مع أنه يحكى في قطاع غزة أن حركة حماس بدأت بتوزيع الأسلحة على الأهالي؟ النقطة الثالثة، خارطة الطريق وهذا الأمر الذي لا يتحدث به أي أحد الآن حتى هذه اللحظة، متى إعادة إعمار قطاع غزة؟ متى يأخذ أهل غزة حريتهم بالتنقل؟ متى تدخل المساعدات؟ متى يتم زيادة المساعدات؟ متى يفرج عن الأسرى؟

0: متى تنسحب إسرائيل من الخط؟
1: ولكن نحن نناقش نقطة محورية، هل يمكن أن تتغير حماس أم لا؟ أنت ترى أنه لا يمكن أن تتغير، هكذا أفهم؟
0: حركة حماس أنا باعتقادي هي حركة

0: الوصول إلى السلطة.
1: أنت تعتبرها مناورة؟
0: هناك أحاديث عن هناك صفقة، هناك أنا باعتقادي نحن أمام صفقة، هناك وعود لحركة حماس بالحصول أولا على الأموال وثانيا بدخولها داخل السلطة أو مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي من المفترض.
1: نعم نفهم، 28 نفهم ذلك، لكن هل هذا في إطار مناورة تستخدمها بحكم الوقت أم أنها عازمة بالفعل عن ترك السلاح والدخول إلى المجال السياسي؟
0: أنا باعتقادي هذه
1: دون سلاح طبعا لأنها موجودة في المجال السياسي أصلا.
0: أن تتخلى عن السلاح، السلاح بالنسبة لحركة حماس هو طريقها إلى السلطة، هي تعتمد طريقين، إما من خلال الانتخابات علما أنها لو كانت تتحكم بالسلطة لما ذهبت إلى خيار الانتخابات، وهي حكمت غزة لمدة 20 عاما ولم تجري انتخابات. الآن هذه الانتخابات مطروحة، حماس تريد أن يعني تحجز لها مكانا في هذه السلطة وأن تشارك بالانتخابات.
1: طيب.
0: وبنفس الوقت هي لن تتخلى عن السلاح لأنها تعتبر أن هذا السلاح هو طريقها إلى تكريس السلطة.
1: طيب سيد محمد مهدي يمكن أن يرد على ما ذكرته أيضا من مسألة أن حماس تدار يعني وفقا لما ذكرته وفقا للأوامر الإيرانية، وهو يرى أنه ربما في هذا التوقيت بما أن هناك حديث عن مفاوضات مع أو ما بين أمريكا وإيران قد تكون أو قد يكون الإعلان الخاص بحماس عن نزع سلاحها هو نوع من هذا الإطار للعبة والتفاوض. بماذا ترد سيد محمد مهدي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. أولا عندي ملاحظة حول البرنامج وملاحظتان حول ما ذكر من قبل الضيوف الآخرين. ملاحظتي حول البرنامج أنه يا ريت لو كنت تستضيفين شخصا من حركة حماس أو من المقاومة الفلسطينية أو على الأقل من الفلسطينيين. لا يمكن إخراج برنامج عن مهم عن هذه القضية المهمة بحضور 4 ضيوف من دول أخرى ومن بلدان أخرى. هذه الملاحظة.
1: نحن نناقش فكر حماس، فكر حماس ليس يعني لا تملكه حماس وحدها، ولكن نحن نعيش في عالم عربي وإقليمي واسع، لذلك ننظر إلى الموضوع من المنظور العربي والإقليمي وليس من منظور حماس نفسها. نحن هذه الحلقة من أجل أن نفكر معا ونتناقش حول مستقبل حماس. ليس ضرورة أن تكون حماس موجودة، ولكن هناك من سيمثل هذا الفكر الذي تعبر عنه حماس. تفضل حضرتك.
2: يعني تصوري أن أنا أعرف هذا الموضوع، لكن بالنهاية أصحاب القضية هم الأصل.
1: يا دكتور خلينا في موضوعنا، نركز على موضوعنا. نحن نطرح سؤال، هل تتغير حماس أم لا؟ أرجو أن تجيب على هذا الأمر.
2: يعني لا يحق لي أن أبدي برأيي؟
1: لا يحق. حضرتك أبديت يا دكتور محمد مهدي، بس عندنا وقت للحلقة، لا نريد أن يسرقنا الوقت في أشياء ليست ضرورية في النقاش. أرجوك ادخل في الموضوع
2: مباشرة. إذا لم تقاطعيني الوقت لن يمضي. أما نقطتان مهمتان، أولا ليست حماس فقط وإنما حركة فتح، ربما نصف قادة حركة فتح أكثر أو أقل هم من خلفية إخوانية، كانوا إخوان مسلمين، لذلك يعني لا ينبغي أن ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية. النقطة الثانية، دكتور المجلس الأعلى للأمن القومي لم يدعو، كما يعني التعبير لم يكن دقيقا، إلى التهدئة، وإنما كأحد شروط فتح مضيق هرمز أشار إلى ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في كل المنطقة من إيران إلى لبنان وقطاع غزة وفلسطين. هذا هو الذي صرح به الدكتور محسن الضحي. اسمحي لي أن أقول نقطتين ثم أستنتج للرد على سؤالك الكريم. أولا، حركة فتح التي دخلت عملية يعني السلام، مؤتمر مدريد، أوسلو، بعد أوسلو المؤتمرات المختلفة، طابة، وادي عربة، شرم الشيخ وما إلى، وثم وصلت إلى السلطة، وهي التي يعني السلطة اليوم بيد حركة فتح بشكل أساسي، منظمة التحرير الفلسطينية. هل لا يوجد لها اليوم جناح عسكري؟ هل هناك يعني ألا تقوم حركة فتح أو الجناح العسكري لها بعمليات عسكرية؟
1: حركة
2: الغربية.

0: نعم الضفة
1: حركة فتح عندها جناح عسكري؟
2: في كتائب كذا أصول فتح يعني، بس فتح كفتح سلطة،
1: سلطة
2: بس في عندهم كتائب زي كتائب الأقصى كذا.
1: شهداء الأقصى
2: محسوبين على فتح
1: شهداء الأقصى
2: عن بعد بس بدون رضا سياسي.
1: لا يعني لا، ليست الجناح العسكري لفتح
2: صحيح
1: يعني رسميا، نحن نتحدث عن فتح. فتح تحكم
0: سمي، لا فتح لا تحكم، منظمة التحرير يعني خلينا نقول السلطة الفلسطينية هي التي تحكم.
1: صحيح،
0: لا أريد أن أدخل في الجانب
1: السلطة القانوني. الفلسطينية أتت من أين؟
0: هناك آليتان قانونيتان
1: أتت من فتح.
0: هناك آليتان قانونيتان لفلسطين والشعب الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطيني تشرف على كل شؤون فلسطين حتى خارج فلسطين. السلطة الفلسطينية تشرف على الضفة الغربية والأراضي.
1: وهل السلطة الفلسطينية لها جناح عسكري؟ السلطة أو الدولة يكون لها جيش، يكون لها قوات نظامية؟
0: منظمة التحرير الفلسطينية أحد مكوناتها، وليس كل المنظمة، أحد مكوناتها حركة فتح. أنت تعرفين أنني مختص بالشأن الفلسطيني وبقضية فلسطين، لذلك أعرف ماذا أقول. وهناك جناح عسكري تابع لحركة فتح ويقوم بعمليات. اتركي عمليات الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم السلطة الفلسطينية تسيطر على الضفة الغربية. خلال عام واحد ما يقارب 1000 عملية تمت في الضفة الغربية. وما أريد أن أقوله أن المشاركة السياسية، الحضور في السلطة على أعلى، يعني حركة فتح التي وافقت، منظمة التحرير الفلسطينية التي وافقت على عملية أوسلو، لكن لم يمكنها على الأقل لم يمكنها أن تردع الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من المقاومة. ولذلك لا ينبغي أن نقسم المقاومة إلى قسمين، إما المقاومة السياسية وبدون مقاومة عسكرية، أو المقاومة العسكرية. هذا غير صحيح، ستبقى المقاومة العسكرية بحماس أو بغير حماس. النقطة الثانية التي اسمحي لي أن أقولها هي أن حركة حماس لم تبدأ منذ كانت في الحكم في قطاع غزة، لا بدأت قبل ذلك، شاركت في العملية السياسية وطرح هذا الموضوع حينذاك. إذا كنت تعرفين أو تتذكرين حينما شاركت في الانتخابات ووصلت إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، بل وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من قادة حماس، يعني لم تصل إلى، لم تكن في المجلس التشريعي وإنما كان لها الأغلبية، بحيث رئيس المجلس كان من حركة حماس. منذ تلك الفترة شاركت حماس في العملية السياسية، في السياسية، وطرح حتى هذا الموضوع حينذاك أن هذا هل يتفق مع مثلا، هل هذا هو في اتجاه أوسلو أو يتفق مع،
1: هي استخدمت هذا السلاح أيضا.
3: ولكن يا أستاذ محمد، حركة حماس، حركة حماس انقلبت على السلطة.
1: نعم، استخدمت هذا السلاح لانقلاب على السلطة.
3: وللأسف أن الإيرانيين تدخلوا بشكل سلبي ودعموا حركة حماس واستهدفوا الشرعية الفلسطينية واستهدفوا الحلم الفلسطيني، وبالتالي اليوم هذه السردية التي تطلقها إيران منذ عام 79 وحتى هذه اللحظة، ونصرة فلسطين شهدناها في المعركة الأخيرة بأنها استهدفت دول الخليج. للأسف أنا باعتقادي يا سيد محمد، بعد 47 عاما لابد أن إيران تراجع كل سردياتها التاريخية في المنطقة، تعيد إنتاج خطابها الموجه للشعب الفلسطيني، لأن تدخلها السيء في الموضوع الفلسطيني، أنت تعلم جيدا إلى أين أوصلتنا 7 أكتوبر، وأنت تذكر جيدا أن قائد الحرس الثوري الإيراني أن قائد الحرس الثوري الإيراني بعد 7 أكتوبر قال أن هذه العملية هي ردا على اغتيال قاسم سليماني.
1: لو سمحت،
3: اليوم أعتقد أن 100,000 شهيد في قطاع غزة، أعتقد أن 100,000 شهيد في قطاع غزة يستلزم من القيادة الإيرانية توجيه اعتذار للشعب الفلسطيني على هذا الدعم الذي قدمته لحركة حماس، والذي أدى إلى اغتيال القضية الفلسطينية.
1: يا سيد نضال لو سمحت، تعقيب.
3: هو يتحدث عن مغالطات.
1: لو سمحت سيد شريعتي،
3: هو يتحدث عن مغالطات، تحدث عن محسن رضا.
1: سيد شريعتي
3: حديث مدني على الإنترنت وغير مرغوب
1: لو سمحت.

0: أننا أمام
1: لو سمحت فض هذا للشباك، الجمهور لن يستطيع أن يتابع
0: على القيادة الإيرانية.
1: طيب أنا سأعود هنا،
0: لو خطابها وسردياتها وتعاطيها مع الشعب الفلسطيني.
1: أرجو أن يكون النقاش هادئا ونستمع إلى بعضنا البعض.
0: يا سيدة رشا، 100,000 شهيد في قطاع غزة، من يحاسب الإيراني على هذه الفعلة؟
1: هذا ليس نقاشا.
0: من يحاسب الإيراني على استهداف الأردن؟
1: طيب لو سمحت دقيقة واحدة ليرد دكتور شريعة مدني، لو سمحت تفضل يا سيد شريعة.
2: لا يمكنني خلال دقيقة أن أرد. لما تظلم، تحدث عدة دقائق وقاطعني.
1: طب اتفضل، اتفضل أرجوك
2: خلال دقيقة واحدة.
1: اتفضل.
2: لا ما أكثر من دقيقة، لا يمكنني أرد.
1: طب اتفضل، اتفضل.
2: أولا ما تحدث عنه ضيفك من لبنان كله لا يرتبط بموضوع البرنامج. يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر في موضوع في برنامج آخر. حينما يطرح ضيف ما موضوعا خارج البرنامج، هذا يعني أنه ليس عنده شيء عن موضوع البرنامج، لذلك.
1: طب لنعود سويا لموضوع البرنامج، ساعدنا في هذا دكتور محمد، نعود إلى موضوع البرنامج.
2: أما بالنسبة لموضوع البرنامج، حماس كان لها دور كبير في العملية السياسية، شاركت، قلت، تحدثت عن المجلس التشريعي. لذلك ما أريد أن أستنتج من الخطأ أن نحصر الموضوع بين العملية السياسية دون العسكرية وبين العسكرية دون السياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما تقوم به حماس، قرارات التي، بما أنك سألت عن موقف إيران، القرارات التي تتخذها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام، إيران تقف إلى جانبها من دون شك، وهذا أمر.
1: يعني إذا قررت حماس أن تخرج من محور المقاومة وتتخلى عن السلاح، ستوافق إيران على هذا الأمر؟
2: حركة حماس ستخرج إذا وافقت على الخروج من المقاومة، هذا هو قرارها.
1: عظيم.
2: العلاقة
1: طيب.
2: بين إيران
1: أرجوك لأن
2: العلاقة بين إيران طيب. العلاقة بين إيران وحركة حماس سيتم ترتيبها على أساس لكن المقاومة لن تنتهي.
1: عظيم. هذه الفكرة التي أريد أن أناقشها. هو يقول لحضرتك، إن طبيعة الفصائل الفلسطينية التي تشكلت بما فيها فتح، التي هي موجودة في السلطة باعتبار أن الرئيس ينتمي، أو منظمة التحرير الفلسطينية يتواجد بها كل هذه الفصائل، ولكن في السلطة الحاكمة هي من فتح، ويقول لك حتى فتح لديها سلاح، وأن المقاومة لا يمكن أن تبقى مقاومة لأن الفصل ما بين السياسة والسلاح هو غير منطقي في ظل احتلال يحتل الأراضي الفلسطينية.
3: بالمناسبة احنا ما بنطالب الفصل وتسليم السلاح، مش احنا بنطالب فيه، احنا بنناقش حالة سياسية. شوفي، حماس عمرها 38 سنة، من 88 لليوم، أو هي من نهاية 87. تنظيم لما بدك تقرأ أو بتقرأ بطريقة بطرق مختلفة. حماس لما راحت للعمل السياسي، أولا حماس مثلا ب 96، وهذا تاريخ مثبت، لما كانت انتخابات المجلس التشريعي ب 96 أصدرت بيان حرمت فيه المشاركة بالانتخابات، اعتبرتها حرام شرعا. لما إجت انتخابات 2005 وهيك شاركت بالانتخابات اللي هي فازت فيها، وكانت رئيس المجلس زي ما تفضل الضيف، كان رئيس المجلس من حماس. معنى حماس مسارها السياسي في فلسطين كان في تقلبات في المواقف السياسية، يعني ما بين تحريم المشاركة بالانتخابات لأنها تنبع أو هي نوع من
1: يعني قد تكون مراجعات تطور.
3: أنا ما بدين، أنا برسرد. كانت لأنه قالوا هذه ناتجة عن أوسلو، وبالتالي كل ما نتج عن أوسلو هو نفس الموقف من أوسلو بهذا الموضوع. راحت على العمل السياسي بعد هيك، حتى لما استلمت السلطة كاملة في غزة وخرجت السلطة الفلسطينية، دخلت في اتفاقات هدنة مع إسرائيل كانت تمتد سنوات، هدنة أو تهدئة كانوا يسموها بإسرائيل. هذا أمر موضوع. باتفاق مكة اللي كان في مكة المكرمة بين حماس والسلطة، واللي هي ما طبق هذا الاتفاق، تم الاتفاق على موضوع عملية السلام، التفاوض، وجدوا له مخرج حماس إنه من يفاوض هو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، منظمة التحرير تفاوض، حماس لا تفاوض، وأي نتاج بيطلع عن المفاوضات يعرض على الشعب الفلسطيني باستفتاء. يعني لقيت مداخل ومخارج.
1: أنا بس عايز أعود لموضوع الحلقة معي.
3: أنا بدرجك،
1: هل حماس تغيرت؟ هل حماس قررت أن تترك السلاح باعتبار أن نتائج 7 من أكتوبر كانت تحتاج إلى مراجعة؟
3: التاريخ

0: لأنه هو يقرأ تقرأ منه اليوم. حماس اليوم في ظرف إقليمي وداخلي فلسطيني صعب. اليوم حماس غزة بعد ما جرى بسنتين العدوان على غزة، غزة اليوم 70% تحت الاحتلال، غزة مدمرة بلا أعمار بلا مساعدات، حماس يعني فقدت قدرة يعني قدراتها العسكرية، المجتمع المحيط الدولي تغير، سوريا تغيرت، محلفاها إيران مشغولة بالحرب، في شيء تغير كثير. حماس إلى فترة بسيطة لما كان ينحكى من حدا عن تسليم السلاح كانوا يتهم بالخيانة، إنه لا هذا سلاح المقاومة مقدس ولا كذا، بس تغير شيء بهالمرة. أنا بعتقد حماس حتى هذه اللحظة وتذكر التصريح المشعل لما طالب ترامب قال له أعطينا فرصة زي ما أعطيته أحمد الشرع فرصة بسوريا، طلبوا فرصة. أنا بعتقد هم رايحين للفرصة إنه يحاولوا إثبات أنهم قادرون على تقديم نموذج فلسطيني منسجم مع الحالة الدولية والحالة الإقليمية، براهنوا أيضا على إنه نتنياهو متشدد ورايح انتخابات فمش راح يقبل بأي شيء، راح يرفض، وهذا الذي حدث إنه نتنياهو رفض الخطة بشكل كبير. لكن حماس لو صارت الأمور مستعدة، ليس المسار اليوم المتاح أمام حماس والمسار السياسي. هسه فكرها قلت لك لا تستطيع.
1: طيب إذا حماس أجرت نوع من المراجعة وأصبحت أكثر برغماتية وواقعية.
0: أفرق مشغلتين، هي بالمسار السياسي زمان، بس اليوم بدها تروح على المسار السياسي بغزة ضمن إطار مجلس السلام وبدها تروح تشارك بانتخابات الهاي. بس حماس في اللحظة التي تعلن فيه لا تستطيع، مش تسليم السلاح عملية فنية، هل تستطيع حماس أن تعلن للشعب الفلسطيني أنها تخلت عن خيار المقاومة، مش عن السلاح، تخلت عن خيار المقاومة وتركته وتكتفي بالعمل السياسي زي ما عمل ياسر عرفات لما راح على أوسلو، وأصبحت السلطة الفلسطينية كل ما يصير عملية ضد يعني من فلسطين ضد إسرائيل كانت تصفها بالإرهاب وكانت تدينها. السؤال مش تسليم السلاح، السؤال حماس
1: نهج المقاومة
0: اللي هو هل تريد يا قادرة على أن تعلن أنها ضد المقاومة وضد العمليات العسكرية التي ستكون
1: في
0: الاحتلال؟
1: إجابة لسؤال
0: هو التحدي هون.
1: تسليم صحيح صحيح إلى صحيح صحيح يعني
2: استكمال اللي ما تفضل
3: ميمة. أن أطرح الوظيفة سؤالا تترشى.
1: طب إذا سمح لنا أستاذ عدنان سريعا لو سمح.
3: يمكن أن أضيف، لا اسمحي لي أن أطرح سؤال هنا يعني بعد السؤال الذي طرحه معالي الوزير، لأنه سؤال مهم جدا.
1: تفضل.
3: لو سمحت.
1: تفضل.
3: طبعا أشكر معالي الوزير على ما تفضل به، لكن هناك سؤال حقيقي. إذا بما أن حركة حماس دخلت العملية السياسية ضمن مثل ما تفضل مجلس السلام الذي المطروح أمريكيا ومن قبل ترامب بالتحديد، إذا وصلت الأمور إلى عملية تهجير الفلسطينيين وأهالي غزة من قطاع غزة، وهذا أمر مطروح وحاولوا
1: خطة السلام بتمنع ذلك، خطة السلام ممنوعة، مجلس السلام ده معمول عشان منع ذلك.
3: صحيح، لكن بالنهاية نحن نعلم أن الإسرائيليين والأمريكيين
1: لا، دي مسألة ثانية يا دكتور. إذا كان هذا سؤالك فده ليس هو الموضوع، هو السؤال اللي طرحه معالي الوزير واضح وصريح وفي لب الموضوع، هل بشكل واضح
3: سؤال آخر
1: لو سمحت. طب بس السيد عدنان، بس
3: هل ستستمر حماس في العملية السياسية إلى هذا الحد؟ أنا أتصور لك.
1: طيب يا دكتور، هو قال سؤال في غاية الأهمية معالي الوزير، يمكن أن نجيب عليه؟ يعني هل حماس هتقول كما كان يفعل عرفات وكما كان يفعل أبو مازن حينما وقع أصله، كان يبحث، كانوا يقولون أنه كان يخرج من حقائب الطلاب السكاكين ولا أسلحة صغيرة حتى لا يتم القيام بأي عمليات ضد إسرائيل تخرب مسار السلام، هل ستفعل إسرائيل حماس ذلك؟
2: بالنسبة لحماس كما تفضل معالي الوزير، لكن في نفس الوقت التكتيك اللي هو يقوده إلى استراتيجية مستقبلية مبنية على ثلاث نقاط بالنسبة لحماس. أولا أن تكون دولة فلسطينية على حدود 67،
1: ما ده كل الناس مشتركة فيه،
2: اسمحي لي، هم يريدوها المشاركة،
1: يعني السلطة الفلسطينية لم تتخلى عن هذا الأمر بالمناسبة،
2: المشاركة السياسية،
1: المبادرة العربية تتحدث عن السلام،
2: تحدث عن جديد منك على الشيء المضى واللي كله يعني ما طبقت به
1: لكن هو بيسأل سؤال مباشر، عايز إجابة مباشرة عليه.
2: بعد احنا سنتكلم عن الآن ما يدور في الجانب،
1: لا أنا عايز أعرف هتغير هتقول أنه منع القيام بأي عمليات مقاومة ضد
2: المنطقة كلها أمام مخاضات، هل ستستمر إسرائيل في حربها؟ هل فعلا المقاومة، أنا تكلمت مع الوزير عندما تكلم، المقاومة ليس جيش، المقاومة فكرة لاستنزاف العدو، وبالتالي عندما تحولت إلى جيش وحارب إسرائيل، إسرائيل انتصرت عليه.

0: عليه، وبالتالي أصبح أمر واضح. هل ممكن أن نفسر أنه مقاومة بدأت فعلا حماس تراجع نفسها في هذه المسألة؟
1: مقاومة شعبية، مقاومة شعبية، مفاوضات،
0: خطوات أبعد مما كانت القيادة السياسية تخطط له. هذا هم أسئلة يجب الإجابة عليها. لذلك أنا أقول اليوم المسألة تأخذ بهذا الشكل، حماس تحاول بأي صورة من الصور، مثلا اليوم أو قبل كم يوم حاولت أن تقرب إلى السلام، لجنة السلام وما شابه ذلك، لكن ما أعطوه مجال أنه يكون لهم وضع، لأنه الخارطة الطريق تقول أنه الفريق اللي سيشكل إدارة الحكومة هم من مجموعة السلام اللي شكلت
1: مستقلة،
0: وبالتالي مستقلة، وبالتالي
1: وحماس نفسها أعلنت أنها
0: حماس أرادت أن يكون لها، لكن ما أعطوه مجال، قبلت بذلك.
1: أنا لأنها قامت بالسبع من أكتوبر كما قال الأستاذ نضال، وكانت نتائجه كارثية.
0: حماس واضح تكتيكاتها بهذا الاتجاه، وتريد توصل إلى استراتيجية مشتركة. أولا إذا كان هناك دولة فلسطينية، إذا كان هناك مشاركة لحماس إعادة إعمار غزة، هذا الأمر ثلاثة إن تحقق هي تقول فكرة أنا ما أتخلى عن المقاومة، ولكن المقاومة المسلحة اللي مواجهة الدولة أمام دولة لا، بالتأكيد أنا غير قادر عليها، واضح جدا.
1: عظيم عظيم. طيب فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى هذا الحوار.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: النقاش مستمر في الاستوديو ومع الوزير. كان لديه سؤال معين يحتاج الى اجابه واضحه بنعم ام لا من كاس دكتور سراج، اذا كان ممكن السؤال دكتور.
3: السؤال اللي حكيته قبل عن موضوع إدانة المقاومة والعمليات العسكرية، ياسر عرفات لما دخل أوسلو، الإسرائيليين بطبيعتهم طرف مبتز، بيضل وراك، بأخذ منك، بأخذ ساعتك، بصير يدور على الخاتم، بصير ما بيخليك ترتاح من المطالبات. إذا حماس دخلت في هذا المسار، بالمناسبة انتخابات اللي بدها تصير بشهر، اللي بدها تصير بالسلطة الفلسطينية على أساس أوسلو مش على أساس ثاني، معنى إذا رجعت مرة ثانية ودخلت السلطة وراحت على المسار السياسي وصار في تفاوض، الإسرائيليين مش من النوع اللي بيمرروا الأمور. شفت نتنياهو حماس وافقت على تحصيل السلاح أو تسليم السلاح، نتنياهو رفض الخطة كلها. الإسرائيليين إذا حماس حطت إجرها،
2: بس أنت كنت تتحدث عن ما أعلنه عرفات.
3: شوفي عرفات بأوسلو ظلوا الإسرائيليين وراء، كل ما حدا فلسطيني يضرب عسكري إسرائيلي بسكين، عرفات كان ملزم يطلع بيان اعتباره نعم. عملية ولسه.
2: طيب حماس ممكن تصل إلى هذه المرحلة أن تعلن عن أن أي عمل مسلح هو جريمة إرهابية؟
4: سيد عزيز
2: سريعا بس أنقل
4: حماس يعني معالي الوزير فصل الأمور، لكن الاعتراض الوحيد على معالي الوزير، حماس الآن في هذه المرحلة على خلاف مرحلة ياسر عرفات، حماس الآن لديها قوة لا تريد فعلا أن تنتهي. حماس تركيا، إيران، قطر أيضا كقطر تنظيميا هي تطمئنية ما على تأثير.
2: لا احنا بنتكلم عن فكرة حماس الآن، ما السيد شريعة مدني قال لك هذا قرارهم وليس قرارنا. حتى بما
4: حماس بتأخذ دعم سياسي من قوى مختلفة في التوجهات، بالتأكيد راح تستفيد من هذا الوضع، وبالتالي قضية ياسر عرفات في مسألة التناغم حول أوسلو.
2: لا رد على سؤاله، هل ستعلن أن إذا قام أي عمل مسلح ضد إسرائيل أنه عمل إرهابي؟
4: أبدا، هي إسرائيل
2: لا حماس
4: طبعا حماس تعتبر عمل إرهابي.
2: إذا حماس تقول هذا الأمر
4: وليس على نفسها، لكن إذا قال إسرائيل سوت عليها تعتبر عمل إرهابي.
2: لا إذا أي عمل إرهابي
4: لا يمكن تعمل بها
3: إذا قالت هذا الأمر انتهت
4: تنتهي حماس، لا يمكن أن تعملها ولا يمكن الدول الملتزمة إليها أن تقبل بذلك العمل.
3: لا لا
4: الآن هم يريدوها مشاركة سياسية في السلطة.
2: يا حضرتك فهم السؤال يا أستاذ عدنان، هو أستاذ عدنان الوزير بيقول لحضرتك إذا قام أي عمل مسلح ضد إسرائيل هل ستعتبر روح حماسي بيان واضح وصريح أنه عمل إرهابي؟
4: لا يمكن.
2: إذن لن تتغير حماس. طيب سيد نضال يمكن أن تعاقب.
5: شوفي إذا وصل

0: حماس إلى السلطة واستلمت السلطة، هي بالتالي دخلت هذه السلطة وخاضت الانتخابات بناء على أسلوب. أيضا من الجدير بالذكر أن الرئيس أبو مازن أرسل ورقة لقيادة حركة حماس قبل حوالي سنتين، وفيها حوالي 8 نقاط، من ضمنها منظمة تحرير ممثل شرعي وحيد، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، اعتراف بال 67 والضفة الغربية، نبذ الإرهاب، التخلي عن العمليات، كل هذه النقاط عمليا حركة حماس في حال أرادت الدخول إلى العملية الانتخابية سوف تقوم بها،
1: يعني أمر
0: وبالتالي
1: طبيعي.
0: في حال وصولها إلى السلطة حكما، في حال حدثت يعني عمليات سوف تقوم حركة حماس بإدانة هذه العمليات. ولكن أنا اليوم بدي أشير على
2: وأقول لحضرتك لا، حتى لو ممارسة السياسة ليس عشان كده سؤال الوزير المعايطة كان مهم للغاية، إذا دخلت العمل السياسي فأنت ستخضع لأدوات العمل السياسي وآلياته، هنا لن تكون هناك إذا كنت حركة مقاومة أنت تسميه مقاومة، ولكن إذا كنت دخلت إلى العمل السياسي الدولي، العالم الدولي لا يفهم القتل، هنا سيفهم أنه ليس مقاومة ولكن سيسميه إرهاب
0: بحكم المؤكد. من أجل ذلك خالد مشعل يعني أشار لي الرئيس ترامب بأن لماذا لم تعطونا فرصة، لماذا أعطيتم الرئيس الشرع
2: واضحة
0: فرصة ولا تعطونا لحركة حماس فرصة.
3: فرق بين السوريين والفلسطينيين، سوريا لو صار شيء مش مضطر يطلع موقف، بس أنت لما بتكون حماس مارست العمل السياسي بالفترات السنوات الماضية لكن كانت تقول بالمقاومة ولديها جناح عسكري وعمليات، بس إذا تخلت عن السلاح وتركت بدي يصير السؤال إيش رأيكم باللي بصير، هذا إرهاب ولا مقاومة؟ إذا قالت إرهاب لن تعد حماس، ليس لها مبرر للوجود، بتصير حزب سياسي موجود بالسلطة. إذا احتفظت أنها مقاومة قصتها بالمسار مع خطة السلام ومجلس السلام ستنتهي، لأنه كل خطة ترامب تقوم على مسار مختلف.
2: طيب ما هو هناك سؤال واضح أيضا، إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في النهاية هنا سيكون هناك مبرر لفكرة سلاح المقاومة، هم يقولون دائما حينما تستمع إلى حماس وغيرهم من هذا التيار المقاوم أن حق المقاومة مشروع في مواجهة الاحتلال وأن القانون الدولي يوفر هذا الحق. سيد نضال،
0: ست رشا، اليوم ورد خبر أنه الإسرائيليين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية ومع مجلس السلام وتم الاتفاق على تسليم سلاح حركة حماس ضمن جدول زمني تمتد حتى العام.
2: صحيح.
0: وبالتالي هنا يصح السؤال، هل فعلا أن الأمريكيين معنيين بسحب هذا السلاح أو إبقاء هذا السلاح حتى يعطوا المبرر لبنيامين نتنياهو لعدم دفع أثمان سياسية والانسحاب من قطاع غزة؟ لأن لاحظي معي أن خطة خارطة الطريق،
2: طب ما هي حماس كده عملت اللي عليها، مشيت في الخطة مع الأمريكان، مشيت في الخطة مع الأمريكان، يعني صعب يعني من الناحية العملية لا تستطيع أن تلوم حماس الآن.
0: يا ست رشا يا ست رشا، نحن ذهبنا إلى لعبة يوم 7 أكتوبر اسمها الأسرة، وبقيت حركة حماس تعطينا كل 5 أسرة، وبالتالي
2: لا نريد ما خلاص. طب ممكن يكونوا رجعوا أنفسهم
0: الإسرائيليين المبرر،
2: يعني الدكتور عدنان قال لك في ظرف دولي الآن وأوضاع السيد غازي حمز القيادي في حركة حماس، بما أن السيد مهدي قال لي أين هم حركة حماس، قال لي في حوار منذ أيام قليلة على شاشة العربية نحن اضطر رجعنا لاتخاذ هذا القرار والموافقة على التوقيع عليه نتيجة الآلام والوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه سكان غزة، أن هناك معطيات دفعتهم إلى هكذا قرار، وبالتالي هم الآن يقولون نحن على استعداد لتسليم هذا السلاح والعمل السياسي فقط. هل ستفعل هذا حماس أم لا؟ هذا هو موضوع الحلقة.
0: لماذا لم يسلم السلاح من زعام؟
2: نعم.
0: أوكي، لماذا لم يسلم السلاح من زعام؟
2: لماذا لا نعود؟ كان العام ده ما كانوش لسه ترجموا فيه المراجعة بشكل جيد، خدوا القرار، خلونا في أنه أخذ القرار الآن، هل هيستطيع تنفيذه ولا لا؟ سيد نضال،
0: نعم السؤال لإلي؟
2: نعم، هينفذوا هذا ولا لا؟ أنت تعتقد أنها يمكن أن تترك تاريخها بكل ما فيه؟
0: أنا موضوع السلاح بالنسبة لحركة حماس، موضوع السلاح هو موضوع مراوغة، أيضا الإسرائيليين غير معنيين، الأمريكان ربما يكون
2: يعني أنت تشكك في أنها يمكن أن تتخلى عن السلاح ودخل إلى العمل السياسي.
0: سوف يكون
2: تعقيب أخير لأن الوقت سيد محمد
0: لاحظي معي
2: نعم
0: سوف
2: الوقت

0: يكون هناك استحقاق على بنيامين نتنياهو الانسحاب من قطاع غزة في عشية الانتخابات. هل بنيامين نتنياهو جاهز لدفع هذا الثمن؟
1: دي مشكلة الأمريكان بقى، كيف يقنعوه بأنه يلتزم بالخطة اللي هم وضعوها، وليست مشكلة حماس في هذه الحالة. صحيح. سيد محمد مهدي، يمكن أن تعقب لو سمحت أخيرا.
2: يعني أولا، ليس كل من يوقف العمليات المسلحة والمقاومة هذا ينبغي عليه أن يعترف بأن أي عمل مقاوم يعد إرهابا. لماذا نفصل؟ يعني أستغرب حقيقة من هذا الكلام.
3: أنا هم سيطلبوا منه الأمريكان والإسرائيليين، مش إحنا بنحكي فيه، سيضغطوا ويبتزوا حماس بهذا الموضوع.
0: منظمة التحرير قبل
3: المنظمة، مش إحنا من طائر.
1: تمام. هو معالي الوزير يا دكتور مهدي بيتحدث عن المعايير الدولية التي تحكم، كما يقولون زي ما الكتاب بيقول أي عمل مسلح لقتل مدنيين هو إرهاب، في الكتاب بيتقال كده في عقلية المجتمع الدولي.
2: لا، ليس كذلك. حتى في القانون الدولي تحرير الأرض والمقاومة من أجل تحرير الأرض أمر مشروع،
1: المقاومة الشعبية، وليس أسر أو قتل مدنيين.
2: يعني شو المقاومة الشعبية وليس للمدنيين؟
1: الكفاح من أجل قضيتك، أن تخلق رأيا عاما يعترف بحقك على في هذه الأرض، أن تتحرك دبلوماسيا، أن تتحرك شعبويا، أن تؤثر على الرأي العام العالمي.
2: لا، حركات التحرير معترف فيها أصلا. الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات حضر في الأمم المتحدة قبل أوسلو،
1: ولكن نفسه هو عرفات الذي قال بعد ذلك أن أي عمليات مسلحة هي إرهاب، هو نفسه عرفات بالمناسبة.
2: بغض النظر، أولا حينما حضر في الأمم المتحدة كان قائدا لحركة تحرر عالمية معروفة.
1: طيب، الوزير لديه تعقيب سريع، الوزير لديه جملة أخيرة لأن الوقت انتهى. تعقيب سريع سيد.
3: احنا
1: الوزير لديه تعقيب سريع.
3: انا بتحدث من يدخل هذا المسار إسرائيل والأمريكان سيلزمون في الموضوع.
1: طيب،
3: حتى أصدقائه بالعالم
1: العربي. للحديث البقية وصلنا لختام محل نقاش، شكرا لضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين

0: يعجبها أن ترى حقائق، عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طهران تستبق حرب ترامب الاقتصادية وتتحدث عن ترتيبات أمنية واقتصادية مع دول مجاورة. الرئيس العراقي يدعو إلى الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح. مبعوث ترامب يتهم إسرائيل بمحاولة استفزاز تركيا في سوريا، وكاتس يرد واشنطن لم تستجب لتحذيراتنا. باريس تدعم كييف بصواريخ اعتراضية، وبرلين تعزو تعثر محادثات السلام للموقف الروسي.

الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. أهلا بكم. قبل يومين على مؤتمر صحفي مرتقب لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن العقوبات المزمعة على إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تلقت رسائل من دول مجاورة لم يحددها بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بقائي أضاف أن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. كذلك حذر المسؤول الإيراني أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها على حد قوله من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.

0: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
1: في غضون ذلك، أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. ووفقا للوكالة، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. أعلن الرئيس العراقي نزار آميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. بين آميدي أيضا إلى وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق. وفي سياق آخر، شدد الرئيس العراقي على ضرورة الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.
2: ونحن كنظام سياسي وحكومة وشعب وبرلمان مع حصر السلاح بيد الدولة، هذا مطلب دستوري، وهذا الموضوع نريد أن يكون موضوع وطني عراقي. حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي، قرار دستوري، قرار مرجع ديني عراقي. نحن قررنا هذا الشيء بدون تدخلات خارجية وبدون تصادمات مع أي طرف من الفصائل الموجودة. بالمحصلة، هؤلاء عراقيين دون إراقة دماء، يجب أن تكون بطريقة حكيمة دقيقة وطنية بإقناعهم وإزالة الأسباب التي أدت هؤلاء إلى حمل السلاح.
1: رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما هدفت إلى استدراج تركيا إلى رد عسكري، قائلا إن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيلي بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة في سوريا ولم تجد تحركا من هذا النوع. وحذر باراك من أن أي سوء تقدير بين إسرائيل وتركيا قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع، مضيفا أن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يصب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة. وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تصريحات توم باراك مليئة بالمغالطات والمواقف التي تتناقض مع موقف ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي أوصى مرات عدة بتنفيذ غارة على مطار أبو الظهور في سوريا في ضوء المعلومات الاستخباراتية الواضحة التي وردت بشأن نية تركيا تنفيذ أنشطة تعرض أمن إسرائيل للخطر على حد تعبيره. كاتس أضاف أن إسرائيل نقلت المعلومات لأمريكا لكنها لم تستجب للتحذير فقامت بتنفيذ الغارة. نبحث هذا السجال الأمريكي الإسرائيلي مع مراسلتينا من واشنطن وتل أبيب. من واشنطن معنا مراسلة العربية ريتا سليمان، ومن تل أبيب معنا مراسلة العربية هبة مصالح. مرحبا بكما هبة وريتا. هبة، أبدأ معك. هبة، ما الذي أغضب إسرائيل في تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك؟ أكثر انتقاد الغارات أم شيء آخر، ربما وصف الجولان بالمحتل؟ هبة، هبة سنعود إليك، صوتك لا يصلنا، سيقوم الزملاء بإصلاح هذا الخلل. ريتا، ماذا نعرف أيضا عن موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات توم باراك؟ هل هي تصريحات خاصة بتوم باراك نفسه تحدث في بودكاست، أم تعكس فعلا الموقف الإدارة، موقف الإدارة الأمريكية وليس موقف توم باراك وحده؟
3: يعني في الوقت الذي تشهد العلاقة بين ترامب ونتنياهو توترا غير مسبوق منذ فترة طويلة، يأتي تصريح السفير توم باراك المقرب من الرئيس ترامب ليثير كل هذه الأسئلة. صهيب،
1: نعم.
3: في التغطيات العالمية اليوم كان الحديث عن سبب هذه التصريحات والانتقادات الموجهة للإدارة، في حين أنه مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى صحف أمريكية وقالوا بأنه الآن في هذه المرحلة هناك فعلا تغير في الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع المنطقة.

0: العلاقة بشكل عام، وتأتي تصريحات براك لتفسر هذه الاستراتيجية وهذا التوجه الجديد. ولا يجب أن ننسى بأنه الدور الذي كانت تلعبه قاعدة حميميم يلعبه الروس في تنسيق آلية عدم الاصطدام بين إسرائيل وتركيا في الأجواء السورية وفي المنطقة، تحاول الإدارة الأمريكية اليوم أن تتولى هذا الدور، وتحديدا السفير توم
1: براك. يعني ريتا، نحن عمليا بالفعل نتحدث عن موقف يتشكل في الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل وسوريا، وليس فقط يعني موقف شخصي أو فرضيات شخصية
0: تماما في المنطقة
1: شخصي لتوم براك. طيب هبة مصرحة تعود إلينا من تل أبيب. هبة، كنت سألتك ما الذي أغضب إسرائيل أكثر في تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك؟
2: تصريحات توم براك لاقت صدى كبير صهيب في إسرائيل، لذلك رأينا هذا البيان الاستثنائي من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. أولا بأن الجانب الأمريكي ربما كان لم يعلم بهذه الهجمات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل أبلغت أعلى مستوى وأنذرت الحكومة السورية من خلال معلومات استخباراتية وصلت إلى إسرائيل إلى شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تفيد بأن تركيا تريد اصطفاف أو صف مسيرات بمطار أبو ظهور القريب من إدلب، وكذلك نشر أنظمة دفاع جوية، أنظمة دفاع أرض جو. هذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وتقوله المستوى الأمني بأن هذه المعلومات صحيحة. الجيش الإسرائيلي كان أوصى بهذا الهجوم، ولكن قبل ذلك كان المستوى الأمني يقول للمستوى السياسي يجب حل هذا الموضوع، سواء كان ذلك من خلال المسار الدبلوماسي والسياسي أو من خلال ضربة عسكرية. ولكن أيضا ما أغضب إسرائيل وتحديدا هذه الحكومة بطبيعة الحال تصريحات توم براك لا تتناقض كثيرا ما تقوله حتى مصادر داخل المؤسسة الأمنية التي تشير بأن إسرائيل لا تريد أن تفتح جبهة ثامنة في ظل وجود 7 جبهات حاليا مفتوحة بدون خروج استراتيجي من قبل الحكومة الإسرائيلية ولا تحرك سياسي. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لا يريد فتح جبهة ثامنة غير ضرورية، ولكن بالمقابل يجب التعامل مع تهديد أمني، لا سيما بأن إسرائيل فتحت ودشنت ممرا جويا من جبل الشيخ وصولا إلى شرقية العراق، وهذا كان مساعدا جدا لإسرائيل بشن هجماتها على إيران تحديدا عقب انهيار النظام السوري السابق بتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية ومطارات وطائرات تابعة لوزارة الدفاع السورية. ما أغضب إسرائيل وتحديدا هذه الحكومة أيضا تصريحات توم براك بخصوص الجولان السوري المحتل.
1: هبة وريتا، شكرا جزيلا لكما على هذه المعلومات مباشرة إذن من تل أبيب وواشنطن العاصمة. ومشاهدين، لدينا المزيد من الانفجارات في سوريا، لدينا عواجل إذن تتحدث الآن عن ينقلها التلفزيون السوري قبل قليل، إصابات جراء انفجار بحافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق، كذلك انفجار عبوة ناسفة بحافلة لقوى الأمن الداخلي، إذن يؤكد التلفزيون السوري في ريف دمشق. إذن سنبقي عينا على تطورات هذا الخبر ونوافق فيكم إذن بكل مستجداته. في آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في سوريا، إذن أيضا أدانت الخارجية السورية استهداف إسرائيل سيارة مدنية في بيت جن بريف دمشق الغربي، معتبرة الاعتداء انتهاكا صارخا للسيادة السورية. وحذرت الخارجية السورية من أن الاستمرار في الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. ومن سوريا إلى لبنان، أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة جوية للمنطقة الواقعة بين بلدتي صربين ورشاف بالجنوب اللبناني.

قال القيادي بحزب الله محمود قماطي إن الحزب اتخذ قرارا بإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. محمود قماطي أضاف أن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكانية التواصل المباشر مع الأمريكيين، وأن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. كما نفى القيادي

وجود أي مقاتل إيراني في صفوف حزب الله بجنوب لبنان. وبشأن تلة علي الطاهر، أكد أن قرار حزب الله الحالي هو التصدي للقوات الإسرائيلية مع دراسة جميع الخيارات المتعلقة بالموقع. نعود بعد فاصل لنتابع في هذه النشرة. نائب الرئيس الفلسطيني يقول إن حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها، والحركة تقول إنها تشارك ضمن أوسع تحالف ممكن.

0: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
1: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
0: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
1: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
0: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
1: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
0: سألت سؤال محدد مع الوزير،
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
0: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: مرحبا بكم من جديد. أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية أن القوات البحرية الحكومية حيدت زورقا حوثيا مفخخا قرب مضيق باب المندب. وأوضحت المصادر أن الزورق الحوثي كان غير مأهول وكان يتجه لاستهداف سفينة مدنية. كما تعاملت القوات الحكومية اليمنية مع مجموعة ألغام بحرية نشرها قراصنة حوثيون قرب باب المندب. لو استهدفت القوات الحكومية اليمنية أيضا بمسيرة انقضاضية عربة تابعة للميليشيات الحوثية في مأرب. نشاهد الصور.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شريف الحسنات قائد سرية بكتيبة دير البلح التابعة لحماس بغارة جوية على دير البلح أمس الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن شريف الحسنات دفع بمخططات ضد إسرائيل وشارك بمحاولات ترميم البنى التحتية وأنفاق حماس. ومشاهدينا نعود إلى الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل عن الانفجار الذي وقع في ريف دمشق والذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي. حول الموضوع معنا من دمشق محمد الأشقر. وقبل ذلك لدينا صورة إذن نشرتها أيضا وكالة سانا للأنباء وكالة سوريا الإخبارية. نشاهد هذه هي الحافلة إذن بعد تعرضها لهذا الانفجار. محمد الكلمة لك، ماذا نعرف؟
1: نعم، بالفعل يعني أعلنت الوكالة السورية للأنباء سانا عن هجوم استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة التل. هذا الهجوم كان عبر عبوة ناسفة. طبعا الآن كنت أتحدث مع مصدر أمني يعني لتأكيد المعلومة. أيضا مصادرنا الخاصة مصادر العربية أكدت حدوث هذا الهجوم وقالت أن هجوما بعبوة ناسفة استهدف باصا أو حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة التل بريد.

0: في دمشق. هذا الهجوم أسفر عن سقوط إصابات في صفوف عناصر الأمن الداخلي الذين كانوا داخل هذه الحافلة. المصادر لم تتحدث عن أي إصابات أخرى يعني أو عن أي حدوث لسقوط قتلى نتيجة هذا الهجوم الذي حدث كما ذكرت لك على طريق معرونة التل بريف دمشق.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات محمد الأشقر مباشرة من دمشق. بالعودة إلى شأن الفلسطيني وسياسيا، هذه المرة أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءا من الحكم، مشيرا إلى أن ذلك وارد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ستتجه السلطة الفلسطينية إلى تشكيل مجلس وطني بالتوافق. وشدد الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها في 28 من نوفمبر المقبل، مؤكدا أن حركة فتح ستخوضها باسمها، فيما دعا إلى توافق وطني يضمن إجراءها في غزة، وأعلن التوجه إلى مصر للحوار مع الجميع. وكانت حركة حماس قد أكدت حرصها على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني ممكن، بهدف تشكيل قيادة فلسطينية موحدة وإنهاء حالة الانقسام والتفرد. وتأتي تصريحات الناطق باسم الحركة حازم قاسم بعد نحو أسبوع من لقاء وفد حماس برئاسة خليل الحية مع وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في مصر. وردا على حماس، أكدت حركة فتح أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى وفق القانون ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، مشددة على أن المشاركة السياسية مكفولة لما يلتزم بالقواعد القانونية دون استثناء. المتحدث باسم الحركة جمال نزال قال إن حماس هي من وقعت مع كوشنر على عدم المشاركة في الحكم، وأن أي مشاركة لها في الانتخابات يجب أن تخضع للقانون ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بالفعالة، قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. بوتين أشار إلى أن هذه الضربات تعطل قدرات الصناعة الأوكرانية على تطوير الأسلحة. الرئيس الروسي اعترف أيضا بأن الهجمات الأوكرانية ضد العمق الروسي جاءت معاكسة تماما لتوقعاته، لكنه استبعد أن تحقق كييف أي مكاسب بهذه الضربات، يقول الرئيس بوتين. هذا وأظهرت مشاهد مصورة سيطرة الجيش الروسي على بلدة زيلونيا في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية وسط استمرار المعارك. نشاهد الصور.

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في أوكرانيا إثر غارات روسية بالصواريخ والمسيرات وفق ما أعلنه مسؤول البلاد. في المقابل تسبب هجوم أوكراني على منطقة كراسنودار الروسية بمقتل شخصين. وفي مدينة كريفيري الأوكرانية أعلن رئيس إقليم دنيبرو بتروفيسك ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الروسي الذي استهدف مركزا للتسوق إلى 16 شخصا، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين. كما أصيب 130 شخصا وفق آخر التحديثات. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صدمته إزاء الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت هذا المركز التجاري الذي تحدثنا عنه قبل قليل. وأعلن ماكرون إرسال صواريخ اعتراضية جديدة إلى كييف لتعزيز قدراتها في الدفاع عن مجالها الجوي، داعيا عقب اتصال مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الدول التي تمتلك قدرات مماثلة إلى تكثيف دعمها لأوكرانيا في ظل نقص الصواريخ الاعتراضية لمواجهة الهجمات الروسية. كذلك أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها

أن تحقيق تقدم نحو سلام عادل مع روسيا غير واقعي من دون مشاركة الولايات المتحدة. أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره الألماني، أشار إلى عدم وجود مؤشرات ميدانية على استعداد موسكو للدخول في مفاوضات.

0: معروفة من دون الأمريكيين ومن دون الولايات المتحدة.
1: من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، مشددا على ضرورة تجربة جميع السبل الممكنة لبدء محادثات السلام وإشراك روسيا فيها. وقال فاديفول إن تعثر المحادثات حاليا يعود إلى موقف موسكو.
0: أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لاتباع مناهج غير تقليدية. يجب أن نجرب كل السبل الممكنة لبدء المحادثات. هذا الأمر يفشل حاليا بسبب موسكو، لكنني أعتقد أن المثابرة المستمرة تضعف الموقف، وأن دعمنا الواضح لأوكرانيا بالإضافة إلى النداءات العاجلة التي يوجهها الكثيرون إلى موسكو يمكن أن تساعد في ضمان انعقاد هذه المحادثات.
1: بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني أن الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية على بضائع أمريكا ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. كارني أوضح خلال مؤتمر صحفي أن كندا ستنشر خلال الأيام المقبلة تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الأمريكية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها جراء استمرار حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم، مؤكدة أن القيود المفروضة تهدد مستقبلهن. المنظمة الأممية قالت إن أكثر من 2,600,000 فتاة حرمن من التعليم خلال السنوات الخمس الماضية، مجددة دعمها للتعليم في أفغانستان وداعية سلطات طالبان إلى السماح للفتيات بالعودة إلى مدارسهن وجامعاتهن. أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي 48 قطعة أثرية إلى الحكومة المصرية خلال مراسم أقيمت في مدينة لوس أنجلوس عقب تحقيق أجراه فريق مكافحة جرائم الفن التابع للإف بي آي. وتشمل القطع تماثيل ومنحوتات صغيرة وتمائم تعود إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية. وأوضح مكتب الإف بي آي في لوس أنجلوس أن التحقيق في مصدر القطع أفضى إلى إعادتها إلى القاهرة. شيء من الاقتصاد الآن، تستعد شركة أنثروبيك الأمريكية للذكاء الاصطناعي لطرح أسهمها في البورصة في اكتتاب قد تتجاوز حصيلته 100 مليار دولار وفق صحيفة نيويورك تايمز. أفادت توقعات بلومبرغ بأن الطرح قد يعادل أو يتخطى الرقم القياسي الذي سجلته شركة سبيس إكس، فيما قد يرفع الاكتتاب قيمة أنثروبيك إلى نحو 2,000 مليار دولار. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. طهران تستبق حرب ترامب الاقتصادية وتتحدث عن ترتيبات أمنية واقتصادية مع دول مجاورة. الرئيس العراقي يدعو إلى الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. مبعوث ترامب توم باراك يتهم إسرائيل بمحاولة استفزاز تركيا في سوريا، وإسرائيل كاتس يرد واشنطن لم تستجب لتحذيراتنا. باريس تدعم كييف بصواريخ اعتراضية، وبرلين تعزو تعثر محادثات السلام للموقف الروسي. شكرا لكم على كرم المتابعة، أعود ألقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

الأهلي يواجه ضيفه أبها في ختام الجولة الثانية من الدوري السعودي. مصاعب إنفانتينو تزداد، والاتحاد الأفريقي يعتزم دعم الأمين العام للاتحاد الدولي جرافت سورم في حال ترشحه للرئاسة. الموسم الألماني ينطلق بمواجهة كأس السوبر بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. وبداية متعثرة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. ريال مدريد يستهل موسمه وحقبة مورينيو بمواجهة إسبانيول.

تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.

0: أعلن نادي الدراعية السعودي تعاقده مع الفرنسي إنزو ميلوت قادما من مواطنه الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وضم ميلوت إلى صفوف الأهلي قبل نحو عام قادما من شتوتغارت الألماني قبل أن نجح بتسجيل 9 أهداف بقميص النادي السعودي. يبلغ ميلوت من العمر 23 عاما علما أنه خاض تجارب سابقة في أندية موناكو الفرنسي وشتوتغارت الألماني قبل انتقاله إلى الأهلي. تختتم الليلة منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي عندما يستضيف الأهلي نظيره أبها في جدة. الأهلي استهل مشواره في الدوري بالفوز على الدرعية الصاعد حديثا، بينما خسر أبها أمام الحزم. ستكون المباراة بمثابة الاختبار الأخير لمستوى الأهلي قبل مواجهة أوكلاند النيوزيلندي في الجولة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية الأربعاء المقبل.
1: منتصف التسعينات منطقة القوقاز تحترق بالحرارة.

0: في الشيشان وجورجيا. ميكريتش سبرستيان بائع التبغ المعروف في قريته يجد نفسه محاصرا بالنيران فيهرب باتجاه مدينة ستافربول الروسية. هناك وبينما كان يحاول استعادة تجارته التقى زوجته الروسية ذات الأصول الألمانية وأنجب منها طفلين إريك وإدوارد الذي يرتدي اليوم قميص الأهلي. في مدينة بياتيغورسك المنتجعية قضى إدوارد طفولته، وحين ذهب لأول اختبار كروي في الخامسة أو السادسة قيل له إنه صغير الحجم لم يتمكن من اللعب، احتضن كرته وبدأ بالبكاء. تعاطف معه المدرب مخيتار دافيديان وقرر ضمه وتدريبه بشكل انفرادي قبل أن ينتظم في الحصص التدريبية. في ذلك الوقت وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر في كراسنودار كان الملياردير الروسي ذو الأصول الأرمينية سيرجي غاليتسكي يؤسس أكاديميته الطموحة. سافرت العائلة إليه ونجح إدوارد في الاختبارات واستقرت الأسرة هناك. طوال المراحل السنية كانت عينا مالك النادي على الفتى القادم من الريف، ورغم صغر سنه وبنيته تجاوز كل المراحل حتى مثل الفريق الأول. حينها كان الظهور الأول في 18 من سبتمبر 2020 أمام خيمكي، سجل يومها في الفوز بسبعة أهداف لاثنين. وفي أكتوبر من العام ذاته شارك بديلا أمام تشيلسي في دور الأبطال ليصبح أصغر لاعب أرميني يلعب في دور المجموعات متجاوزا هنريك مخيتاريان. كل ذلك قبل أن يتورط إدوارد في قضية عنصرية بالدوري الروسي الموسم الماضي ويتم فرض غرامة قدرها 150 ألف روبل عليه إثر تلفظه على لاعب وسط أخي عثمان ندونغ. بعيدا عن الملعب تزوج من ألينا كارابيتيا في 23 من يونيو 2023. أقيمت الاحتفالية في بياتيغورسك على الطريقة الأرمينية التقليدية وذلك بسبب تمسك سبرستيان بجذوره الأرمينية. دائما ما يقول أنا فخور جدا أشعر بأنني أرميني تماما رغم ولادتي في روسيا. محمد القناص، العربية.
1: وتجري في هذه الأثناء مباراة الفتح وضيفي الاتفاق ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي في الأحساء. تشير النتيجة حتى الآن إلى التعادل بلا أهداف مع انتهاء الشوط الأول قبل لحظات من الآن. كان الفتح استهل موسمه بالخسارة أمام النصر في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، بينما بدأ الاتفاق الموسم بقوة وفاز على الرياض بأربعة أهداف لهدفين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقت المباراة وانطلقت حكاية الكلاسيكو هنا في المنطقة الشرقية الجولة الثانية على دوري روشن السعودي. تغيرت بعض الأسماء وبعض المسميات هنا في نادي النموذجي، لكن يبقى هو الفتح بعراقته وأصالته، ويبقى الفارس الاتفاقي هو الكبير هنا في المنطقة الشرقية. يلعب كرته في محاولة وقبل أن نخوض حتى في الأسماء عند مراد، عند مراد اللي يقولون عليه في الاستوديو هو يحتاج المساندة، ومراد باتنا انتظر حكم المساعد حتى على لمسة أخيرة. هذا هو علي القحطاني، واحد من الحكام المستقبل بالنسبة في الكرة السعودية على مستوى التحكيم. نعم، مراد باتنا يبحث عن هذه المسافات.
1: وفي ليلة تألق رايكوفيتش عاد الاتحاد بالنقاط من الدمام بعد فوزه على القادسية بهدف من دون رد.
3: بين الطموحات وأحلام المستضيف وبين شكوك وجراح الزائرين، نشوة هنا وقلق هناك، وقمة للجولة الثانية من بطولة الدوري بعشرة لاعبين. قدم لنا نبرا جريحا يخدعك إن كنت تظن بأنه يمكن اصطياده.
4: ثمان تصديات لرايكوفيتش رسمت ملامح رحلة الاتحاد للخروج بنقاط المباراة من مضيفه القادسية، أغلبها كانت في الشوط الثاني بعد النقص العددي الذي عانى منه الإتي. منذ البداية بدا واضحا اعتماد أصحاب الأرض على الكرات العرضية. مندفع كينيونس يسدد والسربي رايكوفيتش يرفضها، احتفاله بالتصدي يوازي احتفال تسجيل هدف. بعد ذلك انطلقت سلسلة من الأهداف الملغية بداعي التسلل، هدف للإتي بأقدام نصيري وهدفين للقادسية. الضيوف لم يجدوا منفذا والتسديد كان أحد الحلول.

0: ركنية ثلاثة يسارية قوية لإلينكينا.
1: فادريانو شوف فادريانو الله الله.
0: الاتحاد يفتتح مجال التسجيل، شوط أول ينتهي بتقدم الفريق الأصفر والأسود. انطلاقة الشوط الثاني كانت ساخنة، بطاقة حمراء للوبي بعد نيله الإنذار الثاني في المباراة الإتي بعشرة لاعبين. رايكوفيتش يظهر مجددا لإيقاف تسديدة لجوير. روجرز يوجه لاعبيه لاستغلال الزيادة العددية. في الجهة المقابلة يحاول ويسينك إيجاد رسم جديد للفريق بعد الطرد. لاعب القادسية الجديد تيجاني رايندرز يسجل ظهوره الأول بعد مرور 57 دقيقة. في المدرجات جماهير الاتحاد تدعم فريقها، وبسبب الأجواء الحارة استعانت دكة القادسية بمروحة هوائية. دفاع الاتحاد يستبسل لحماية تقدمه في النتيجة. ضغط كبير من القادسية دون أن يتمكن من إحراز التعادل. أما رايكوفيتش كان هو كلمة السر في إبقاء نقاط المباراة في جعبة الاتحاد. وبهذه النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد القادسية عند 3 نقاط. عصام عامر، العربية.
2: ووصل النصر بدايته القوية وتغلب على جاره الرياض برباعية نظيفة.

0: 22 لاعبا في الميدان، العيون على لاعب واحد على مقاعد البدلاء. رونالدو يظهر في الموسم الجديد بعد غيابه عن أولى جولات الدوري ومباراة الكأس للنصر. 18 دقيقة، أول محاولة بين الخشبات الثلاث، عبد الإله العمري مسجلا، كريستيانو مصفقا، النصر متقدما. الرياض بلا أي كرة على مرمى منافسه، والثاني تسديد للنصر على المرمى تأتي بهدف ثان. أنجيلو يحتفل وأيضا رونالدو يصفق. غادر اللاعبون إلى غرف الملابس بنهاية الأول، والسؤال متى يشارك رونالدو في الثاني؟ البرتغالي يسجل، لكنه جواو فيليكس في الدقيقة 58. مواطنه كريستيانو يحتفل للمرة الثالثة. بعدها بأربع دقائق يشارك لأول مرة في الموسم الحالي صاحب الرقم 7 مرتديا شارة القيادة. قبل النهاية بسبع دقائق العريس رونالدو يحقق الرابع في مرمى الرياض. ابن جزيرة ماديرا بات على بعد 23 هدفا قبل الوصول إلى 1000 الرسمية. وحيد رزق المصري، العربية.
1: لسه بدري، جولتين من 34 جولة. إن نوع الجمهور الرياض إن بنأدي أقصى ما عندنا كل مباراة إن شاء الله.
2: افتقدنا إلى 2 من اللاعبين، لم نقدم أفضل أداء في المباراة والتي كانت صعبة علينا. 4 أهداف من 4 أخطاء ارتكبناها، يجب أن نضع هذه النتيجة خلفنا ونبدأ حصد النقاط.
3: قام النصر بتغيير مدربه، أغلب لاعبي النصر مستمرون معه منذ الموسم الماضي. نحن نمتلك العديد من اللاعبين الجدد في الفريق ونحتاج إلى الوقت للتفاهم فيما بيننا.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. مصاعب إنفانتينو تزداد، والاتحاد الأفريقي يعتزم دعم الأمين العام للاتحاد الدولي جرافت سورم في حال ترشحه للرئاسة. بداية متعثرة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

0: نتائج موريل لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية، حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو دعم ماتياس غرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ليحل في رئاسة فيفا بدلا من الرئيس الحالي جاني إنفانتينو. وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية إن مصدرا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي كشف عن اتصالات مع غرافستروم بهدف استطلاع رأيه حول إمكانية ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة. وأضافت الصحيفة إن تأييد إنفانتينو تراجع داخل اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي وبات يحظى بدعم 4 أصوات من 21 صوتا، ما يرجح انضمام القارة السمراء إلى المعسكر المطالب بإسقاط رئيس فيفا الحالي، علما أن القارة الأفريقية تمثل منطقة نفوذ للسويسري جاني إنفانتينو، غير أن حالة الاستياء أخذت تتزايد في عدد من الدول بعد قرار إقامة كأس الأمم الأفريقية مرة كل 4 أعوام بدلا من 2، وهو القرار الذي يعتقد كثيرون في القارة أن فيفا فرضه عليهم نهاية العام الماضي. توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع مواطنه برايتون لضم لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون دولار وفق ما أفادت به تقارير إعلامية. من المنتظر أن يسافر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى مانشستر نهاية الأسبوع لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الفريق. وانضم باليبا إلى برايتون عام 2023 قادما من ليل الفرنسي، وخاض معه أكثر من 100 مباراة في مختلف المسابقات. افتتح فريق مانشستر يونايتد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بهزيمة مخيبة أمام مضيفه هال سيتي بهدفين من دون رد على ملعب كي سي. افتتح هال سيتي العائد إلى البريمير ليج بعد غياب 10 سنوات، افتتح التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 38 عبر نوبيل ميندي برأسية. هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يفشل يونايتد في الفوز بمباراته الافتتاحية. يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد عندما يحل الليلة ضيفا على إسبانيول ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، بعدما تأجلت مباراته في جولة الافتتاحية بسبب مشاركة عدد من لاعبيه في الأدوار النهائية لكأس العالم. ستكون مواجهة إسبانيول الظهور الرسمي الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو الذي عاد إلى النادي بعد أكثر من 13 عاما على انتهاء مهمته الأولى. وسبق لمورينيو قيادة الفريق الملكي بين عامي 2010 و2013، توج معه بلقب بطل الدوري الإسباني عام 2012، وكان الريال حل الموسم الماضي في المركز الثاني وراء برشلونة البطل، بينما جاء إسبانيول في المركز 11. وشهدت قائمة ريال مدريد تغييرات واسعة هذا الصيف بعدما عزز الفريق صفوفه بـ6 لاعبين وودع 6 آخرين.

يواجه بايرن ميونخ منافسه بروسيا دورتموند الليلة على كأس السوبر الألمانية التي تحمل رسميا اسم كأس فرانز بيكنباور، ويغيب عن بايرن نجمه جمال موسيالا الذي يخضع للمزيد من الفحوص والمتابعة الطبية بعد تعرضه لنوبات غضب غياب قصيرة ومؤقتة ناجمة عن خلل عصبي قابل للعلاج. نال الفريق البافاري لقب الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، وفيما نال دورتموند لقب السوبر 6 مرات مقابل 11 مرة لبايرن ميونخ. واستهل انتر ميلان قبل قليل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي أمام ضيفه مونزا على ملعب سانسيرو في افتتاح منافسات الجولة الأولى للمسابقة. يسعى انتر إلى مواصلة تفوقه على الصعيد المحلي واستعادة بريقه في المنافسات الأوروبية في أول ظهور له بتشكيلة جديدة بعد التعديلات التي أجراها على صفوفه وعقب الموسم الماضي الذي توج خلاله بثنائية الدوري والكأس. تعاقد أرسنال الإنجليزي مع المدافع الدولي إزري كونسا قادما من أستون فيلا في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون جنيه استرليني، ووقع ابن 28 عاما عقدا لمدة 4 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي بعد اجتيازه الفحص الطبي. وانضم كونسا إلى أستون فيلا قادما من برنتفورد في 2019، لكنه لم يشارك مع فريق المدرب الإسباني أوناي أميري في المباريات التجريبية التحضيرية للموسم الجديد أو في خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 12 من أغسطس الجاري. الختام من ألمانيا وبطولة العالم للإبحار الشراعي، شكرا لمتابعتكم.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا

0: لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
5: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: موجز الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تلقت رسائل من دول مجاورة لم يحددها بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. تصريحات تأتي قبل يومين من مؤتمر صحفي مرتقب لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن العقوبات المزمعة على إيران. أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها. وأوضح مصدر أمني سوري أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات للكشف عن منفذي الحادث الذي وقع على طريق معرون التل في ريف دمشق. أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية أن القوات البحرية الحكومية حيدت زورقا حوثيا مفخخا قرب مضيق باب المندب. وأوضحت المصادر أن الزورق الحوثي كان غير مأهول وكان يتجه لاستهداف سفينة مدنية. كما تعاملت القوات الحكومية اليمنية مع مجموعة ألغام بحرية نشرها قراصنة حوثيون قرب باب المندب. قال القيادي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب اتخذ قرارا بإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. محمود قماطي أضاف أن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكانية التواصل المباشر مع الأمريكيين، وأن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صدمته إزاء الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت المركز التجاري. ماكرون أعلن إرسال صواريخ اعتراضية جديدة إلى كييف لتعزيز قدراتها في الدفاع عن مجالها الجوي، داعيا عقب اتصال مع زيلينسكي الدول التي تمتلك قدرات مماثلة إلى تكثيف دعمها لأوكرانيا. الأسبوع وما بعد، بعد لحظات، في أمان الله.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق ومتحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة. هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. الولايات المتحدة تشدد الخناق على إيران وتلوح بأوراق ضغط يمكن استخدامها خلال الأسابيع المقبلة. بعد زيارة قاليباف إلى بغداد، الرئيس العراقي يقول نراجع علاقتنا مع إيران وحصلنا على تسهيلات في هرمز. أهلا بكم. تصاعدت حدة حرب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل إعلان واشنطن نيتها فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران. وبينما تستعيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل تستعد لإعلان تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة يوم الاثنين المقبل، ترد طهران بالتحذير من تداعيات هذه الإجراءات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائع اعتبر الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. سنتحدث طبعا عن هذه التطورات، عن تطورات الحرب، مع زملائنا الصحفيين في شبكة العربية وسام كيروز، عبادة اللدن، وعبد الجليل مسعي. أهلا بكم معنا. سأبدأ من تصريحات عن مسؤول أمريكي نقلتها رويترز عنه، ذكر أن الرئيس ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أيضا هذا المسؤول أضاف أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. ودائما وفقا لوكالة رويترز، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. السؤال الآن، هل تهديد ترامب باستخدام أوراق ضغط جديدة تقربنا أكثر إلى الردع أم إلى التمهيد لعمل عسكري؟
1: أود أن أقول أولا بأن هناك تغير حقيقي على الأرض قبل أن نتحدث عن النتائج. أمريكا تقترب أكثر من حسم المعركة لمصلحتها تقنيا. نحن نتحدث اليوم عن مرور ما يقارب 15 مليون برميل من النفط يوميا. صلحوا لي إذا
0: لا مظبوط، لأنه قبل الحرب كان 20 مليون، يعني اقتربنا جدا.
1: استعدنا 15 مليون من أصل 20 مليون، وهذا فقط

0: هذا يعني خلينا نكون متحفظين فقط في ذكر هذه الأرقام لأنه هذه معلومات أكسيوس
1: براك رفيد،
0: ولكن يعني البيانات كبلر والتي تنقلها رويترز تشير إلى ما هو أقل، ولكن أنا أثق أو أصدق البيانات التي تلقى
2: لأنه أمريكا
3: لا حتى أيضا جنس. هناك تقرير للسي أن أن ذكر هذه المعلومات
0: نفس المصدر على ما
2: وبالتالي يعني أمريكا ولأسباب عديدة تقترب من تحقيق تقدم كبير تقنيا، يعني إذا كان ذلك فعلا حقيقي 75% من التدفقات من الإمدادات من أصل 100%، بالتالي إيران لم تعد قادرة على القول بأنني أسيطر على المضيق. ولدي هناك أيضا نقطة جغرافية لمصلحة أمريكا وربما نتطرق لها لاحقا، هو أن المسار الجنوبي الأقرب إلى سلطنة عمان هو الأعمق وهو الذي الأفضل لمرور السفن، ولكن دائما نتحدث عن وجود انقسام في إيران. هناك الآن انقسام حقيقي في أمريكا، هناك معسكر فانس ويتكوف كوشنر يميل إلى التهدئة وبالنهاية يقتنع بأن إيران في النهاية ستقتنع بالتهدئة، وهناك أيضا المقابل روبيو هكسس راتكليف وهو مع مزيد من التشدد.
3: طب يعني هل هو خلاف حقيقي بين هذين أو هذه الأطراف داخل الإدارة الأمريكية، أم من الممكن أن نعتبره جزء من استراتيجية الضغط؟
1: طبعا هو
3: أو تبادل أدوار.
1: ليس تبادل أدوار، ولكن الهدف واحد، الجميع يتفق أن إيران لا يجب أن تحصل على النووي، لا يجب أن تهدد أمريكا في المنطقة وحلفاء أمريكا أيضا، إسرائيل من جهة أخرى أيضا، والجميع مقتنع بأن أذرع إيران يجب أن تنتهي أو يجب أن تقلم أظافرها على الأقل أو تتحول إلى أحزاب سياسية أو شيء أقل من أن تصبح قادر على لعب دور إيران بالتهديد الصاروخي وبالمسيرات وتقويض شرعية الحكومات. لكن هناك اختلاف في وجهات النظر، الأمر يتعلق بشخصية وتاريخ كل شخص، هناك ما هو ينتمي إلى الصقور الذي يؤمن بالعمل المسلح العسكري، وهناك من يحاول العمل عبر الاقتصاد بما فيه كلفة أقل للولايات.
3: ولكن السؤال الأهم، من سيقرر بين هذه الأطراف؟ الدبلوماسية، السياسيين، الاقتصاديين أم العسكريين؟
1: الذي يحصل الآن ميسون هو أنه هم يرون بأن أمريكا تحقق نتائج، وهذه النتائج بدأت تظهر على العين مثل ما تحدث الأستاذ وسام. مضيق هرمز لم يعد مغلقا 100%، بينما الحصار هو ناجح 100%، الحصار البحري على الأقل. لكن إيران الآن هي بدأت تدخل في منطقة حمراء، والآن هي تعرف بأن خسارة ورقة هرمز تعني خسارة الحرب. لأختم في نقطة بسيطة، عندما يذهب قليباف إلى دولة مجاورة العراق، سنتحدث عن هذا لكن من الناحية الإيرانية، أنا أتحدث من الناحية الإيرانية، قليباف الذي هو جنرال والذي هو مسؤول عن البرلمان
3: وكان حرس ثوري سابقا
1: ومفاوض، عندما يتغيب عن طهران 3 أيام هذا يعني بأنه ليس هناك شيء كثير يحصل في طهران.
3: تأكيدا لكلامك عبد الجليل، هناك تصريح أيضا مهم جدا لنائب رئيس البرلمان الإيراني حاجي بابايي، اتهم دولا بالعمل على إضعاف أهمية مضيق هرمز ومساعدة الولايات المتحدة اقتصاديا. أيضا أضاف أن دول الخليج لا ينبغي عليها إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط حتى لا يصبح مضيق هرمز بلا أهمية. سنستمع إليه ومن ثم أعود إليك عبادة.
4: ما يجب أن نعرفه هو أن من يمد اليوم خط أنابيب لإضعاف مضيق هرمز فإنه يطلق علينا الصواريخ وهو يساعد أمريكا عبر الاقتصاد. هل لدينا شك في ذلك؟ من يساعد أمريكا بأي طريقة في مجال التكنولوجيا ويزود أمريكا بالمعلومات فهو يحاربنا. حسنا، هو يقوم بعمله بحرية، هذا يمد وذاك يمد الأنابيب، أي يريد الحد مثلا من أهمية مضيق هرمز، ومن الجهة الأخرى مساعدة أوروبا والدول الأخرى وأمريكا. هذا يعني الحرب، يعني ضربنا بالصواريخ، والآن هو ردنا وصواريخنا عليهم. يجب أن يكون ردنا أيضا ألا نسمح بإنشاء خطوط الأنابيب، وألا نسمح بتصدير النفط، وألا نسمح لأمريكا بخفض أسعار النفط عبر هذه الدول.
3: واضح التخوف من سلب قضية مضيق هرمز من يد إيران من خلال هذه التصريحات.
2: أنا متشوق لأسمع رأي عبادة.
1: غريبة يعني.
0: لا هو فعلا غريب أنه من يحاول تفادي العدوان يصبح هو المعتدي. طيب هذه خطوط الأنابيب الآن أهميتها الاستراتيجية زادت حتى بالنسبة للعراق.

0: جاءوا لإيران والأقرب إليه من كل يعني ديموغرافيا وشعبيا وحتى مذهبيا، حتى هذه الدولة تلجأ إلى خطوط الأنابيب عبر تركيا وعبر سوريا، يعني يصبح من يجد حلولا للعدوان الإيراني على ملاحته وعلى تصدير النفط يصبح هو المعتدي لمجرد أنه يحاول تفادي العدوان.
1: لكن بس واضح أنه هناك تمسك كبير بإيران بموضوع وورقة مضيق هرمز، هل يمكن اعتبارها بأن هي الورقة الأخيرة لدى إيران؟
0: هو هذا يحيلنا إلى هذه النقطة تحديدا، وأربط بما قاله وسام حول حركة الملاحة في مضيق هرمز. الآن طبعا البيانات اللي عم تظهر من شركات تتبع السفن تشير إلى أرقام محدودة، ولكن في إصرار أمريكي واضح قالها وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت، تأتي من مصادر عسكرية أمريكية ذكرتها أكسيوس ب 19 أغسطس وأكدت عليها اليوم، أكد عليها باراك رافيد أنه فعلا في كميات كبيرة من النفط تخرج من مضيق هرمز. يتحدث الآن
1: واليوم الرئيس دونالد ترامب بحد ذاته قال بمضيق هرمز اعتبروا أمريكي، يعني مرة ثانية
0: هذه رمزية مهمة جدا، يعني من الرئيس الأمريكي هو يحاول الإشارة إلى هذه النقطة، لأنه إذا فعلا كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من فتح المضيق عسكريا، وفي تفاصيل مذكورة بأكسيوس حول كيفية إجراء هذه العملية يعني على المستوى العملياتي، إذا كان هذا الأمر فعلا دقيق هذا يعني أنه ما الذي يدفع الأمريكا الآن إلى التفاوض مع إيران وتقديم تنازلات؟
1: ولكن أيضا إيران أيضا وسام تحدثت عن انتهاك القانون الدولي من خلال ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن السؤال ما الأدوات التي تملكها إيران للرد على هذا الموضوع؟
2: أعتقد أنه إيران ظنت أو هي فعلا حققت يعني ربحا فوزا تكتيكيا باهرا باستخدام ورقة مضيق هرمز، ولكنها خسرت استراتيجيا لمجرد استخدام ورقة هرمز. الآن أنا أتفق مع نائر بالرئيس البرلماني، نعم مكانة مضيق هرمز ومكانة المنطقة والعبور في خطر، ولكن ما هو سبب الخطر الذي أدى إلى ذلك؟ هو الذي قصف المنطقة، هو الذي أغلق وتجد نفسها أغلق المضيق، وتجد نفسها اليوم إيران أنها الوحيدة بين الشركاء الإقليميين غير القادرة على أن يكون لديها بدائل.
1: بس كمان يعني حتى يعني أيضا إيران، خلينا أخذ إلى حد ما الجانب الإيراني، أنه إيران تعتبر بأنه تم الاعتداء عليها من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس لديها غير مضيق هرمز حتى
0: ما علاقة دول المنطقة
1: تستخدمه ورقة ضغط.
3: أخطر من هذا ميسون وعبادة، يجب أن أحدد نقطة فقط، غلق مضيق هرمز بالنسبة لإيران إذا عدنا لتصريحاتهم الرئيسية، هم لماذا أغلقوا مضيق هرمز؟ أغلقوا حتى ترتفع أسعار النفط في أمريكا،
1: بس لم يفلحوا بذلك، لم يتمكنوا
3: طبعاً
1: بذلك،
3: طبعا حتى يصل أسعار النفط إلى 150 دولار وما هو أكثر، حتى يتأثر الشارع الأمريكي ويرغمون ترامب على التراجع. الهدف الرئيسي من غلق هرمز ليس معاقبة دول المنطقة، ليس حرمان دول المنطقة، من المفترض هو كان رفع أسعار النفط. صح. الآن رفع أسعار النفط فشل، لماذا يتخوفون في ضياع الورق؟
0: في منطقة هو الضغط على الاقتصاد العالمي جعل أمريكا نفسها تعاني من ارتفاع أسعار النفط، هذا قيل بشكل واضح. والمسألة الأخرى المعادلة التي قالها عراقشي، إذا لم نصدر النفط فلن يصدر أحد غيرنا النفط بما فيه العراق.
3: لماذا تتأثر أمريكا
0: عبادة؟ هاتان المعادلتان، هل نجحت إيران فيهما؟ بكل صراحة بمذكرة التفاهم كان كل شيء في مذكرة التفاهم يشير إلى نجاح إيراني بهذه النقطة، أنه هي فعلا أمسكت المضيق كرهينة وحصلت على مكتسبات، منها الويفر الأمريكي، الإعفاء الأمريكي للسماح بتصدير النفط،
1: ولكن ما لبث أن توقف
2: يعني. وهذا الذي قاله خاتمي
0: الآن بعد مذكرة التفاهم، ما حدث بعد مذكرة التفاهم، لنستعيد شريط الأحداث، أنه فتح الممر الملاحي البديل بالمياه العمانية، وهذا كان نذير بالنسبة لإيران، ضربت السفن في المياه الإقليمية العمانية لأنها شعرت بأن كل الليفرج الذي حصل لها المكاسب في مذكرة التفاهم أفلت من يديها. وهذا ما يحدث.
1: لدينا موضوع آخر أيضا متعلق بإيران، ولكن أيضا متعلق بالعراق أيضا، وهي من دول المنطقة. اليوم حقيقة تحدث الرئيس العراقي نزار أميدي عن أن بغداد أجرت محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي زار بغداد هذا الأسبوع نقلت رسائل إلى طهران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين. الرئيس أميدي أوضح أن الجميع حريص على عدم الانزلاق في الحرب الدائرة، معتبرا أن العراق بعد إيران يعد من أكبر المتضررين من هذه الحرب وتداعياتها. من جهته كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد

0: قلبة في اليوم عن تلقي طهران رسائل من عدد من الدول المجاورة تتعلق بصياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي. عن هذه التصريحات أيضا أشار الرئيس العراقي نزار أميدي إلى وجود تسهيلات لبعض السفن، هذا ما ذكرناه بالأمس في حلقتنا، واليوم تم التأكيد من خلال الرئيس تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، أكد أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق. قاليباف يتحدث عن محاولة فتح حوار مع دول المنطقة، هل يمكن أن تكون العراق هي الوسيط هذه المرة بين إيران ودول المنطقة؟
1: قد لا يكون العراق مستعدا أو قادرا بشكل كبير أن يلعب دور هذه الوساطة، ولكنه في موقع مهم جدا. الذي يعتقد بأنه إيران يمكن أن يغير موقعه خاطئ. إيران لن يصبح عدوا، عفوا العراق لن يصبح عدوا لإيران مهما كان الوضع. هناك تداخل سياسي، النسيج متداخل جدا، وفي نفس الوقت العراق فيه حضور استراتيجي سياسي كبير لأمريكا، بالتالي العراق هو التماس بين هاتين القوتين المتضاربتين. ولكن هناك جملة في كلام الرئيس العراقي تلفت الانتباه، ويقول
0: ما هي؟
1: نحكي عن مراجعة العلاقة مع
0: صحيح.
1: إيران. هذه كلمة كبيرة جدا، وهذه الكلمة قد لم تكن ممكنة قبل التغير الاستراتيجي اللي صار، ولكن هذه إعادة المراجعة لا يمكن إلا أن تقرأ إلا بالاختبار الكبير الآتي، وهو حصر السلاح بيد الدولة العراقية.
0: ولكن أيضا قال الرئيس وسام شيء مهم جدا، قال بأنه بغداد حريصة على عدم الانخراط بهذه الحرب. السؤال، هل ما سمعناه من الرئيس العراقي موقف سياسي أم حقيقة لديه القدرة العراق الآن على النأي بنفسه من هذه الحرب؟
2: يعني كيف يكون وسيطا وهو من أكبر المتضررين إن لم يكن أكبر المتضررين؟ العراق ليس لديه خط تصدير بديل، بدأ يصدر بالشاحنات عبر سوريا
0: ويقصف من قبل إيران في كردستان.
1: بس على فكرة يمكن عبادة ممكن تحكينا أكثر عن الموضوع. العراق منخرط جدا بالتفكير عن بدائل، شأنه شأن باقي دول الخليج. نتذكر أنه منفذ العراق على الخليج من خلال يعني القطعة البحرية الصغيرة في أم قصر، بالتالي لديه مشاريع بالعودة إلى العقبة، بالعودة إلى بنياس السورية، وربما أيضا إلى شمال لبنان. كل هذه تطرح بجدية في العراق.
2: ما حدث في هذه الحرب هو ويك أب كول كبير جدا للعراق على المستوى الاستراتيجي. العراق كان يبدو وكأنه هو حالة استراتيجية واحدة مع إيران في كثير من الجوانب على الأقل. الآن ظهر في هذه الحرب أنه إيران لا توفر العراق حين تكون مصالحها يعني على الطاولة، لا توفر العراق ولا توفر غير العراق، وبالتالي تأذى العراق جدا. وصل إلى محل كان في صعوبة في دفع الرواتب بشكل واضح. من الذي وفر له المنفذ؟ سوريا وفرت منفذ بخطوط تصدير يعني ما قبل الناقلات وما قبل خطوط الأنابيب عبر الشاحنات، ثم أعيد تفعيل خط الأنابيب إلى ميناء شيهان التركي، واضطر العراق بين مزوجين اضطر إلى إعادة تفعيل العلاقات مع تركيا لزيادة الضخ عبر هذا الأنبوب. كان يضخ حوالي 450 ألف برميل، أو كانت هذه هي الطاقة المعتادة له حين كان يعمل، رفعت إلى 700 ألف برميل يوميا. العراق كان يصدر حوالي 3 ملايين إلى 3 ملايين ونص.
0: طب هذا بيخدني للسؤال اللي كنا تحدثنا عنه، وهو موضوع اللي تحدث فيه أيضا الرئيس بأنه من الممكن أن تعفي إيران ما يجري في مضيق هرمز العراق، يعني تسمح للعراق بهذا التصدير.
2: معلش بدي اخذ وقتك عبد الجليل بجمله واحده، هذا كلام فارغ لا بصراحة.
0: طب يعني أنت بتعتبرها هذه رسالة سياسية أم إجراء اقتصادي؟
2: أنا على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري العملياتي كلام فارغ، لأنه إذا كانت إيران فعلا تريد أن تسهل للناقلات التي تحمل النفط العراقي كيف يصرف هذا؟ بالنهاية هذه الناقلات إذا أخذت الممر الإيراني ستصطدم بالحصار الأمريكي.
3: لا لكن هي غير مشمولة بالحصار
2: إذا كانت، ولكن إذا مرت بالممر الأمريكي.
3: لا ليس شرط
2: من الممر الإيراني.
0: ليش ليش
2: ليس شرط؟
0: اشرح لي اشرح لي.
3: الحصار الأمريكي إذا
2: حيت التأمين كيف ستحصل على التأمين؟
3: لا إذا سلمنا هي السفن الناقلات نفط قد لا تكون عراقية أصلا، قد تكون دولية.
2: هي ليست عراقية بالغالب، ليست عراقية
3: في الغالب، ليست عراقية. المسار الإيراني هي السفن المشمولة بالعقوبات أو بالحصار الأمريكي، هي السفن التي إما تحمل نفطا أو سلعا عراقية أو تكون قد توقفت

0: في إحدى الموانئ الإيرانية، عفوا، إما تحمل نفطا إيرانيا أو توقفت في إحدى الموانئ الإيرانية أو كانت لديها تماس مع أي سفينة إيرانية، يمكن تغيير السلع على في عرض البحر أو تفريغ النفط في عرض البحر. لكن إذا تأكدت بيانات التتبع الأمريكية بأن السفينة فقط سلكت المياه الإقليمية الإيرانية ولا تحمل أي خدمات للاقتصاد الإيراني،
1: سيستفيد العراق من هذا
0: سيستفيد. لكن هناك نقطة مهمة جدا كنت أريد أن أقولها، خاصة
2: بإذن إيراني أو بغير إذن إيراني.

0: الدفع هناك طرق للدفع بطريقة غير مباشرة لديهم
1: حتى لو عافيت
0: يمكن أن تأخذ سلع يمكن أن تأخذ أدوية يمكن أن تساعدها في الالتفاف
2: ولكن ما هو الثمن برأيك حتى إيران تقبل
0: تنازلت كثيرا هذه النقطة إيران الآن تنزل من الجواد وتتفاوض مع الحكومة العراقية في السابق كانت العلاقات بين إيران وبين العراق علاقات مربوطة على مستوى الحرس الثوري كان عناصر من الحرس الثوري تزور العراق لتتفاوض أو تعطي أوامر في وقت من الأوقات لكن الآن كان واجب أن تأتي سلطة تشريعية أو من يمثل السلطة التشريعية ويحمل منصبا سياسيا لتفاوض مع العراقيين لماذا؟ لأنه الهدف من غلق مضيق هرمز إما من مبدأ مثل ما قال عبادة لا أحد يصدر نفطه إلا من يصدر نفطنا أو مثل ما قلنا من قبل هو رفع أسعار النفط في العالم في كلتا الحالتين السماح بتصدير النفط العراقي لا يخدم هذين الهدفين لكن هناك مقابل الوضع
2: هذا ما سألتك الوضع في المقابل
0: الوضع في إيران يبدو أنه سيء جدا لأنه من نقاط التفاوض التي كانت على الملف هي قضية 12 مليار دولار الموجودة في العراق إيران وصلت بها المرحلة لأنها تريد غذاء تريد قمح تريد أي شيء يهدئ الأوضاع وستقبل بتدفق مساعدات أو أغذية أو أي شيء يخفف عنها الضغط حتى وإن أعطت ترخيصا
1: في مقابل آخر
2: في كلمة في تعقيب بس من وسام قبل ما أنتقل
3: يعني ببساطة قد لا تكون بغداد في موقع الوسيط ولكن في موقع المستفيد الأكبر لذلك بغداد تريد اتفاق أمريكي إيراني هي لا يمكن أن تكون على الحياد لا تريد الحياد لكنها تريد النجاة هي في موقع صعب للغاية وتكتشف ويكتشف العراق بأنه إيران تستهدف من العراق وتستهدف العراق في نفس الوقت عندما تكون إيران منخرطة في مواجهة إقليمية العراق سيكون متأذي
2: على كل يوم من الأيام بكتابه كيسنجر قال بأنه إذا أردتم أن تتحدثوا عن تغيير النظام الاقتصادي في العالم لا تذهبوا إلى الصين أو إلى أمريكا ولكن انظروا إلى العراق ماذا يجري
3: هو قدر العراق قدره أن يستعيد قوته وحجمه ومكانته العراق لا يمكن أن يكون بلدا تابعا أو بلدا صغيرا العراق بلد كبير
0: كندي لإيران
2: لدينا موضوع آخر
1: فقط بجملة واحدة موضوع العراق أحرج إيران كثيرا وأنا أعتقد أنه واحد الأثمان الأساسية هو تلافي هذا الحرج
2: سنتوقف مع فاصل نعود بعده لمتابعة مواضيع الأسبوع من بعد تفضلوا البقاء معنا

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: نتابع الأسبوع وما بعد. يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن، ربما خلال الخريف المقبل، وذلك في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي الذي بدأه خلال ولايته الأولى لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي وفق مسؤولين أمريكيين. وأوضح المسؤولون أن ترامب ناقش فكرة عقد اجتماع مباشر مع كيم خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، والتي قد تتزامن مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك في الصين في نوفمبر. طبعا سنكمل نقاشنا مع زملائنا هنا. سأتوقف أيضا قبل أن أبدأ بالمناقشة، أذكر ببعض التواريخ لهذه العلاقة بين عامي 2018 و2019. حقيقة شهدنا ثلاث قمم بين ترامب وكيم جونغ أون، كانت أبرزها بسنغافورة وهانوي في إطار مساعي للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، غير أن هذه المباحثات تعثرت بسبب الخلاف حول شروط نزع السلاح النووي والعقوبات. ومنذ ذلك الوقت واصلت بيونغ يانغ تطوير قدراتها النووية والصاروخية حسب تقديرات استخباراتية وخبراء. نحن نتابع هذه الصور. صحيح. الآن
4: تاريخي.
3: تعليقكم، تعتبرها ليش تعتبرها تاريخية؟
4: أنا

0: أعلق على الصورة قبل أن أتيح للزملاء الحديث عن ما هو أعمق. هذه الصورة تاريخية، الرئيس الأمريكي هنا كان أول، دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي يضع خطوة في هذا البلد كوريا الشمالية، والطريقة التي استدعاء فيها عبر الحدود للدخول إلى البلد لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يقوم بها، وهو فخور جدا بها دونالد ترامب. لكن أنا لا أوافقك في نقطة بسيطة، عندما تحدث الكبير وقالوا بأن ترامب أعطى الكثير من تنازلات لكيم وفي النهاية لم يحصل على أي شيء. سأعلق ببساطة، كيم توقف عن تطوير الرؤوس النووية وكان قد التزم بهذا مع الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي قال من باحث البيت الأبيض بأنه لديه 57 رأس نووي، هذا أول مرة مسؤول أمريكي صحيح. يعطينا الرقم الدقيق لهذه الرؤوس، ولو أن كوريا الجنوبية تعطي أرقام أكبر. لو لم يوقع، لو لم يحصل من الذي شاهدناه في الصورة الآن، لكان عندها ضعف الرؤوس النووية. هذه النقطة الأولى.
1: وماذا يختلف؟
2: ولكن عبد الجليل،
0: سأكمل.
2: لا خلينا أيضا نتوقف عند هذا الأمر، ولكن أكملت كوريا الشمالية كل تدريباتها وكل صواريخ
0: بعد ولاية ترامب،
2: وما زالت
0: بعد انتهاء ولاية ترامب،
2: والآن ما زالت
0: الآن
2: ترامب موجود وما زالت أيضا تقوم بهذه المناورات.
0: أغلقت 6 مواقع لتطوير الرؤوس النووية وألغت الكثير من تدريبات والصواريخ التي تطلق. لكن بعد أن خرج دونالد ترامب من البيت الأبيض توقف وألقي كل شيء في الماء، لم تكمل تصفر العدد.
2: وسام، هل توافق عبد الجليل بأنه كيم وكوريا الشمالية أعطوا لترامب؟
1: طبعا أعطوه شيئا ثمينا جدا جدا، وهو القدرة على مشاركة المسرح مع ترامب. لنعود إلى أساس شخصية دونالد ترامب، ما الذي يعرف عن ترامب؟ هل هو رجل السياسة؟ لا. هل هو رجل الصفقات؟ لا أعتقد. كما هو يقول، هو رجل المسرح، رجل المشهدية، رجل الانترتينمنت. وأين في هذا العالم يمكن أن يكون لديه شريك في هذه المسرحية وهذه المشهدية أهم وأقوى من صورة كيم جونغ أون؟ وبالتالي سأستعرض في نصف دقيقة هذه المسرحية، هذه المسرحة، هذه الدراما السياسية التي تسير على حافة
2: النووي. ما هي الملعب الذي يحبه؟
1: ما هي الجمل التي قالها ترامب؟ مثلا بدأ المسار 2017 يقول نار وغضب لم يرى العالم مثلهما، فاير أند فيوري. ثم قال أسماه برجل الصواريخ الصغير، ليتل روكيت مان. ثم قال كيم رجل مجنون. ثم قال لدي زر نووي أكبر وأقوى وزري يعمل. ثم انتقل وقال هو رجل مشرف جدا، شخصية عظيمة وذكي جدا. هون صح نصلنا ب 2018. ثم قال هذه الجملة الغريبة عن عالم السياسة، قال وقعنا في الحب وتبادلنا الرسائل. ثم قال أن هذه الرسائل قطعة فنية جميلة جدا. وأنهى 2019 قال أعجب بعضنا ببعض منذ اليوم الأول.
2: ولكن وسام، على كل هذه الصفات وكل هذه الجمل التي قالها الرئيس ترامب، إن كانت الإيجابية أو السلبية، أخت كيم جونغ أون اللي هي أساسية بالحكم تقول العلاقة الشخصية لن تؤثر على أمن القوم. عبادة،
3: هي وضعت،
2: وقال بأنه أمريكا ما زالت لم تغير سياستها.
3: هي رسمت الخط الأحمر الاستراتيجي بالنسبة لكوريا الشمالية، تريد اعترافا بها كقوة نووية، وهذا الكلام تقوله منذ عهد بايدن ومنذ القمم السابقة، وحصلت بالضبط على ما تريده، حصلت على اعتراف كامل من ترامب بكوريا الشمالية كقوة نووية.
0: ليس رسميا على الأقل، لكن ليس رسميا.
3: أنت هل سمعت رئيس أمريكي يقول أنه إسرائيل يا سيدي تترك لي كوريا الشمالية؟
0: إسرائيل غير معترف بها كقوة نووية،
3: لديها قنابل نووية،
0: غير معترف بها دوليا.
3: لم يسبق أن يقول رئيس أمريكي أن كوريا الشمالية لديها 57 رأس نووي.
0: صحيح،
3: وهذا أمر واقع ونقبل به.
2: طب عملية. هل نتوقع قمة قريبة بالخريف؟ هل تتوقعون هذه القمة؟
3: يعني نحن بناء على العلاقة الشخصية بين هذين الرجلين أصبح هناك واقع جيوستراتيجي جديد في شرق آسيا، في أقصى الشرق. يجب على اليابان أن تتعامل معه، ويجب على كوريا الجنوبية أن تتعامل معه. نتحدث عن قوى اقتصادية عالمية كبرى، بعضها بمجموعة 7 وبعضها بمجموعة 20،
0: شركاء أساسيين عبادة، ولكن
3: عليهم أن يتعاملوا مع وضع أنه في وحش رابط بجانبهم لديه سلاح نووي يطلق.
0: يعرفون ذلك عبادة، لكن هناك أمر خطير جدا. هناك أمر خطير جدا. كوريا الجنوبية لأن يبقى هذا البلد أو لأن يتشكل هذا البلد أثناء الحرب الكورية، قتل 40,000 جندي أمريكي. ومنذ استقلال البلد أو إنهاء الحرب عام 53 هناك 30,000 جندي أمريكي.

0: قابض في كوريا الجنوبية لضمان استقلالها، هي الشريك الاقتصادي السادس لأمريكا. لكن بالرغم من كل هذا هي لا تساعد أمريكا في مضيق هرمز، هي ترفض مساعدة أمريكا. نحن نتحدث عن بلد قتل لأجله 40,000 جندي أمريكي،
1: ثم ولكن بالمقابل كوريا الشمالية الصين وأيضا هي ما زالت تساعد روسيا. يعني هذا المحور الصين كوريا الشمالية روسيا ما زالت تتساعد، بينما المحور ترامب كوريا الجنوبية وأيضا طوكيو لم يساعد بعضهم كما هو لازم.
0: تم تخفيض مدة المناورات الأمريكية الكورية التي تقام منذ 70 سنة إلى النصف. دونالد ترامب غاضب بسبب عدم مساعدة كوريا في إيران، لكن لماذا كوريا غاضبة؟ كوريا الجنوبية غاضبة لأن ترامب يرفض إعطائها ترخيص تخصيب اليورانيوم على أراضيها. هذا الأمر حصلت عليه اليابان، هي ترفض أمريكا بالرغم من أنه كانت مفاوضات. هي تعتبر بأنه الآن فيه جدل كبير في كوريا الجنوبية، وهذه النقطة مهمة جدا أنقلها إلى الزملاء. 80% من وفق آخر استطلاعات الرأي
1: 80% من الشعب نقلس الوقت
0: 80% من شعب كوريا الجنوبية يطالب بإنشاء قنبلة نووية كورية. الآن ربما هذه الخطوة قد تدفع كوريا واليابان للبحث عن النووي.
1: وسام تعليق سريع.
2: ولعلنا ننهي هذه الفقرة الجميلة ببحث في علم النفس أجريته قليلا لنفهم هذه العلاقة بين الرجلين، وإشارة صغيرة بأن كوريا الشمالية هي آخر بقايا الحرب الباردة، آخر بقايا صحيح. مواجهة المعسكرين في العالم، حيث فقدت أمريكا 40,000 جندي.
1: صحيح.
2: في هذه العلاقة هناك ثلاث نظريات سياسية ونفسية. أولا نظرية التعزيز المتقطع intermittent reinforcement، بمعنى أن ترامب يعطي إشارات إيجابية جدا ثم سلبية جدا مع كيم حتى يصبح كيم مهتما جدا بالموضوع. النظرية الثانية والتي يفهمها جيدا دونالد ترامب وهي ما يسمى دبلوماسية النرجسية، هو يعطي كيم يونغ أون ما هو يحب أن يحصل عليه وهو يعني النرجسية. وأخيرا وهذا الأهم الكوستلي سيجنالينج، نظرية الإشارات المكلفة في علم السياسة، يعني أن يعطي كل طرف للآخر الإشارة بأنه مستعد للذهاب إلى التفجير الكبير، وبالتالي الإثنان يجلسان معا.
0: أطلق 10 صواريخ قبل يومين.
1: صواريخ. بينما ترامب أيضا وقف المناورات
0: طبعا
1: بهذه المنطقة. على كل في قمة ولا لا؟
2: سيلتقيان، هذه ضرورة حيوية لدونالد ترامب.
1: نتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

الأسبوع وبعد سنتطرق إلى ما يجري في بريطانيا التي هي على موعد مع مصالحة ملكية بعد 6 سنوات من مغادرتهما بريطانيا وبعد سنوات من الخلاف مع العائلة المالكة.

0: وخوض معارك قضائية. اختار الأمير هاري وزوجته ميغان العودة إلى بريطانيا هذا الشهر قبل انطلاق العام الدراسي في سبتمبر، حيث سيلتحق طفلهما بالمدرسة في لندن. أسباب هذا القرار المفاجئ لا تزال غير معلنة، بينما تكهنات رجحت أن يكون مرض الملك تشارلز والرغبة في قضاء وقت معه سببا رئيسيا لهذه العودة وإنهاء الخلاف العائلي. إذن هي عودة مفاجئة شغلت بريطانيا وصحافتها هذا الأسبوع، فكيف سترحب العائلة المالكية والشارع البريطاني بالأمير العائد؟ وهل سيختار هاري وميغان البقاء بعيدا عن الأضواء أم المشاركة في المناسبات الرسمية؟ طبعا هذا الموضوع سنكمله مع زملائنا هنا في الاستوديو، ولكن عودة الأمير وزوجته هاري and Meghan coming home. عودة الأمير وزوجته تسيدت عناوين الصحف البريطانية كما نتابعها كما تسيدت الفضائح والمشاكل والمعادات قبل. كيف ترون هذه العودة؟ هل يمكن أن نتحدث الآن عن مصالحة عائلية أم يمكن اعتبارها هدنة ملكية؟
1: فليسمح لي الزملاء، أنا في وجهة نظري أعتقد بأن الأمر له علاقة مباشرة بالأموال وبالمشاريع الفاشلة للزوجة.
0: هل انتهت أمواله بالحلم الأمريكي بأمريكا وأتى عائدا إلى بريطانيا؟
1: سأعطيك أمثلة بسيطة قد يوافقني رأي الزملاء.
2: مليون دولار لأحد
1: صحيح الديلي ميل. القضية وما فيها بأنه هو لما غادر بنى كل شيء على انتقاد العائلة وإفشاء أسرار العائلة. الكتاب الذي تسبب بضجة كبيرة وأصبح أول كتاب غير روائي يتسيد هذه المبيعات في العالم بمداخيله تجاوزت 26 مليون دولار. لكن مع الوقت مشاريع مع نتفليكس لإنجاز أفلام ومشاريع مع دور نشر لم تعد مهمة، ألغيت مشاريعهم مع نتفليكس بعقد بقيمة 100 مليون دولار مع دور النشر، لأنهم اعتبروا في النهاية بأنه ليس لديهما شيء آخر ليقدموه من غير الأسرار التي أفشوها كلها، ولم تعد لديهم أي شيء مهم مع عدم
0: حتى يقال بأنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تعطي أهمية
1: نمط الحياة الهوليودي
0: ولهذه الضجة الإعلامية اللي قام بها هو وزوجته
3: هو يعني بهذه المشاكل. هو لم يكن أكثر من محتوى إعلامي، عقوده مع نتفليكس سبوتيفاي والعقد كتابه عقد الكتابه 20 مليون دولار قبضها أبفرونت يعني، فلا شك أنه هو نمط حياته مكلف جدا. الأمن فقط عنده يمكن تكلفة الأمن سنويا حوالي مليوني دولار، بيته مكلف جدا صيانة يمكن تصل إلى مليون دولار سنويا.
0: بس كثير عم تحاولوا تاخذوا الأمور إلى الماديات، ولكن هناك عاطفة بالأخير على كل سأذكر سأعود قليلا إلى العام 2020 حتى نذكر الناس ماذا حصل عندما طبعا تخلى دوق ودوقة ساسكس عن العائلة ضمن هذه العائلة الملكية وانتقل إلى كاليفورنيا. طبعا البعض اعتبر بأنهما سعيا لتحقيق الحلم الأمريكي، البعض قال أنهما كان يبحثان عن أكثر من مجرد الاستقلال المالي. هاري حقيقة قال بوقتها أن الولايات المتحدة وفرت لعائلته مستوى من الخصوصية والحرية لما كان بإمكانهم التمتع به بلا شك في المملكة المتحدة، وأنها الحياة التي كانت والدته ديانا لا تتمناها تتمناها له. يعني الذهاب إلى الولايات المتحدة أيضا كان نفسي يعني كان بدهم peaceful mind يعني إلى حد ما، لأنه تيتخلصوا من الصحافة ومن متابعتهم.
4: إذا ما كنا نريد أن نرسم معا في دقيقة وشاركوني المشهد بشكل غير مادي كما قلت قبل قليل، أولا هو يعود إلى بريطانيا بشكل أساسي بسبب تعليم الأبناء وهو يعني سبب مباشر، ولكن أنا أخذ صورتين مما يحصل. أولا بأن المؤسسة دائما تربح أي الملكية، وثانيا أن شبح ديانا ما زال يخيم فوق هذه القصة بعد 30 سنة، وهذه السنة 30 لوفاة ديانا، وشقيقها سيصدر صحيح. في سبتمبر كتابا سيحكي فيه القصة الكاملة. أولا بعد 30 سنة هاري لم يعد يمشي إلى جانب أخيه شقيقه ويليام كما سارا معا في تلك اللحظة الحزينة في هذه الصورة الشهيرة خلف نعش والدتهما. ثانيا أمير ويلز الذي كان حينها قبل 30 سنة مصب الغضب هو الآن من أنجح الملوك وأكثرهم شعبية، وهو يمسك بزمام الأمور تماما وقد تعافى من السرطان.
0: لا وبعدين حتى ويليام تجاوزت أكثر، تجاوزت

0: ثروه
1: الملكه. الملكه المراه التي تزوجها الملك تشارلز والتي كانت محط غضب البريطانيين هي اليوم ملكه بريطانيا وتحمل للمفارقه حقيبه بيدها من توقيع ديور صنعها او صممها ديور على اسم الاميره الراحله ديانا. الى هذه الدرجه هي مرتاحه في دورها الجديد. ثالثا تمثال دودي الفايد وديانا أزيلة من هارودز، بما يعني أن هذه القصة طويت. حتى محمد الفايد الذي قاد أشرس معركة مع الملكية البريطانية هو يواجه الآن عشرات قضايا الاغتصاب والتحرش. وأخيرا هو هاري يعود إلى الملكية التي ما زالت
2: بس لأجل المدارس وسام. لا أتوقع بأن المدارس في كاليفورنيا ممتازة.
0: ليس بس اليوم أيضا قرأنا، يعني أنا ليش عم بركز على موضوع العاطفي، لأنه حسب بعض أو حارس يعني كان متواجد وكان على أيام الأميرة ديانا وأيضا على أيام الأمير ويليام والأمير هاري عايشهم، قال بأنه الأمير هاري الطفل المدلل كان لدى أبيه. أيضا يعني هل من الممكن
1: كان
0: أن يكون قد ندم على البعد عن عائلته وعاد بعد مرض أبيه ليجعله يعني يعيش هذه الذكريات مع أحفاده؟
3: يعني أنا أود أن أخذها من زاوية العائلة بعيدا عن الماديات وعقود هاري في أمريكا. الأسرة المالكة لا شك أنه الملك يحظى بشعبية كبيرة جدا، وولي عهده ويليام أيضا شعبية كبيرة أكبر من شعبية الملكية نفسها. الآن الملكية تواجه مشكلة في إقناع الجيل الجديد بجدواها، مع أنه هي فعلا مهمة جدا
2: خارج إنجلترا خاصة
3: ولجمع الكومنولث يعني تحت هذه المظلة. رغم ذلك الآن الجيل الجديد يعني بآخر استطلاعات رأي من هم دون 34 يشككون بجدوى هذه العائلة كلها مع مصاريفها الكبيرة جدا يعني.
0: ولكن يحبون الأشخاص.
3: ولكن أشخاص ناجحين جدا، هذا من أنجح الملوك. الأمير تشارلز الملكة تشارلز
2: هناك
3: من
2: نقطة
3: أنجح الملوك ورجل واثق بنفسه جدا يعني أدى إشارات الثقة بنفسه الاسم نفسه.
0: بس كلنا نسأل الآن هذه العودة هل ستغضب ويليام، لأنه وصلت الأمور يعني البعض اعتبر بعد يعني هناك إشاعات تتحدث أو لا أدري إذا كانت يعني صحيحة أنه ضربوا بعضهم وصلت لها المرحلة.
3: يعني لنربط قصة الأخوين، الملك تشارلز تخلى عن أخيه أندرو الأمير السابق أندرو، تخلى عنه وهو الآن ملاحق قضائيا ويعني حتى لم يذكر اسمه بالملاحقة القضائية. فلإنقاذ العائلة الملكية هي الأهم، المؤسسة.
2: لكن هناك عبادة أنا أختلف معك في هذه النقطة، لأنه الذي قام به الأمير الصغير الذي تخلى عن ألقابه الملكية هذا غير مسبوق في تاريخ بريطانيا، لأنه عندما غادر ألف كتابا وعاث فسادا في انتقاد العائلة وإفشاء الأسرار. هو لحد الآن لم يعتذر، لم يعبر عن ندمه مما فعله، وهو قبض الأموال والكثير.
0: يعني بدنا نشوف إذا رح يعتذر وإذا رح يرجع يتسلم أي مهام. لا أفهم بالقانون البريطاني إذا كان من الممكن أن يعطوه
2: نقطة مهمة
0: أن يعطوه يعني أي مهام ملكية.
2: البعض يقول ربما هنا يذهبون إلى أقصى شيء في الماديات، بأنه برغم أنه خرج من ألقاب الملكية إلى أنه يستطيع أن يرث والده كشخص والوقت حان
1: كأبن.
2: حتى لو يضيع الميراث، لأنه لو يتأخر.
0: على الأقل ميغان لديها موهبة التمثيل ويقال بأنه من الممكن أن تعود.
1: هل تابعتم مسلسل The Crown؟ أنا أعتقد أنه من أجمل المراجع.
0: صحيح.
1: الذي سأقتبس ثلاث جمل فقط وهي مهمة جدا لنفهم عقلية هذه العائلة. الملكة ماري الملكة الأم تقول الملكية هي أن تكون لا أن تفعل، وبالتالي دور هؤلاء هو أن يكونوا، وعندما يدخلون في الفعل كما قامت الأميرة الراحلة ديانا في مقابلة بانوراما هنا تخرج عن المسار أو ما قام به هاري، هذا ليس الدور الحقيقي العميق. الملكة إليزابيث تقول غالبا عندما عدم فعل شيء هو أصعب عمل يمكن القيام به، وهذا ما طبقته هي شخصيا عندما قتلت أو توفيت الأميرة ديانا. وأخيرا هناك جملة أنهي بها للأميرة مارغريت تقول أحيانا أفضل مسار للأمور هو ألا تفعل شيئا على الإطلاق.
0: ولكن هناك تم فعل شيء، هناك تم فعل شيء بفقرتنا صور الأسبوع كل يوم سبت. سنكون أيضا مع صورة خاصة بهذين أو بهذا الكابل يعني هذين الزوجين. سنبدأ بأول صورة هي وضع متحف مدام تيسو في لندن حقائب سفر بجوار تمثالي هاري وميغان ماركل ونقلهما إلى منطقة الثقافة البريطانية بجوار حارس ملكي.

0: طبعا كأنه احتفاء بعودتهما إلى بريطانيا.
1: هذا المطلوب منهما، أن يكونا تمثالي شمع، هكذا يريدهما العالم أن يكونوا، أن يكونوا متحف، أن يكونوا نقطة جذب للسياحة. هذه هي الملكية، القليل من الصلاحيات والكثير الكثير من الرمزية والاستقطاب.
0: هناك لقطة بطائرة مسيرة أيضا، الصورة الثانية للمركبات المتوقفة خارج مصنع تجميع تابع لشركة جنرال موتورز في أوشاوا بمقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك في اليوم الذي علق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على كندا لمدة 3 أيام. شو يا عبادة؟
2: رسوم 50% قاتلة للاقتصاد الكندي. قد تكون كندا أكبر المتضررين من سياسات ترامب، وهو يثبت الآن أنه حين يضع استراتيجية هو يبقى متمسكا بها. يبدو وكأنه نسيها لبعض الوقت، ولكنه يعود ويعود إلى ما بدأ به.
1: ولكن نحن أيضا لدرجة كبيرة العالم لم يعد يتحدث كثيرا عن مسألة الرسوم، لم يتغير شيئا، ولكن صمت
2: ترامب لم يتغير.
1: ما الذي حصل؟
2: ما زالت الاستراتيجية قائمة، هو خسر حكما قضائيا ولكنه عاد لفرض الرسوم بأساس قانوني.
1: هل اعتاد العالم على هذا الاضطراب؟
2: اعتاد على جزء منها، يعني على الأساس فيها، ولكن بنية الرسوم يعيد ترامب تصميمها. يعني ليس هناك مجال لأوضح الأمر كثيرا، ولكن أقول أنه ترامب ما زال مصرا على هذه الاستراتيجية ولم يتغير.
3: أمام منافسة الصين قطاع السيارات الغربي عبادة يعاني بشكل كبير، وهذه المنطقة بين أمريكا وكندا هي من المناطق القليلة التي لا تزال فيها صناعة السيارات تعمل. ثم تأتي هذه القرارات ربما لتدق.
2: هي المثال على مقدار التداخل بين أمريكا.
0: والآن سنذهب يا عبد الجليل إلى كييف. هذه الصورة حقيقة، سماء مليئة بالدخان، مسيرات لا تتوقف، وهذا الدخان هو
3: مسيرات وصواريخ
0: بسبب قصف مسيرات روسية هذا الأسبوع.
3: عبادة قال بأن الرسوم الجمركية كانت قاتلة، وحجب صواريخ باتريوت على كييف أيضا كانت قاتلة. سماء كييف الآن أصبح غير محمي بتاتا، الصواريخ والمسيرات، أصبحت روسيا لا تحتاج لعدد كبير من الصواريخ، المسيرات باتت تكفي لضرب اللوجستيك والبنية التحتية. ربما زيلينسكي أيضا أخطأ عندما ضرب مستودعات التجارة في روسيا، هذا
0: على كل إن الرئيس ماكرون اليوم دعا الدول يعني الحليفة بأن تساعد كييف. للأسف الصورة الأخيرة هي من الصين، عندما نتحدث عن الصين نتحدث أيضا عن التكنولوجيا، رجل آلي لتنظيم السير وهو البديل الآلي. هل ستتقبل هذه الفكرة في منطقتنا يا وسام؟
1: أزمتنا الكبيرة كبشر، الأزمة القادمة هي كيف نعتاد على التعامل مع الرجل الآلي. الآن اعتدنا على الذكاء الاصطناعي لأننا لا نراه، نتحدث لأول مرة في تاريخنا مع شيء لا منظور ويرد علينا.
0: يعني أنا ما بتحمل اللي بترد بالبنوك على التليفون
1: بس مؤخرا
0: تحمل الروبوت.
1: تحسنت كثيرا، يعني عاملت الرد
2: لا وافق
0: يعني الرد الآلي يعني مزعج كثير صراحة.
3: ليس عندما لا يتعلق الأمر بتوصيل
0: الأكل. سعدت بمشاركتكم هذه الحلقة، نلتقي في الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي

0: للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
2: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
1: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
2: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
1: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
2: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
1: سألت سؤال محدد مع الوزير،
2: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
1: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
8: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. ساعة إخبارية جديدة من العربية نبدأها بالعناوين. إيران تعتبر العقوبات الأمريكية انتهاكا للقانون الدولي، وواشنطن تؤكد احتفاظها بالمزيد من أوراق الضغط.
1: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبين له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة.
0: الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. رغم تجديد العقوبات الأمريكية على حزب الله، قيادي في الحزب يؤكد أنه لم يتم إغلاق باب التواصل مع أمريكا. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي. فتح تؤكد أن حماس وقعت في اتفاق إنهاء الحرب على عدم المشاركة السياسية، وحماس تقول إنها ستدخل الانتخابات. أهلا بكم. نبدأ هذه الساعة من تطورات الحرب في إيران، حيث أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة في ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. المسؤول أضاف أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. وفقا لرويترز، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية. ترامب اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرضا أمريكية.
2: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: أما في إيران، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بقائي أضاف أن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، واعتبر بأن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. المسؤول الإيراني حذر أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. أما الرئيس الإيراني

0: مسعود بزشكيان فأكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
1: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن، أهلا بك من جديد ريتا في هذه الساعة الإخبارية. أولا، حينما يتم الحديث عن أوراق ضغط أخرى في جعبة الرئيس الأمريكي يمكنه استخدامها بقوة، هل ثمة توضيحات في الولايات المتحدة عن طبيعة هذه الأوراق التي من الممكن أن يلجأ إليها الرئيس الأمريكي؟
2: بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية تعتبر بأنه هي الآن ممسكة بزمام الأمور في المواجهة مع إيران لعدة اعتبارات، منها اعتبار بأنه العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضت هي سلاح قوي جدا تجاه إيران، ولكن بمختصر أنه الإدارة ترى أنه المواجهة الاقتصادية هي الأجدى مع إيران في هذه المرحلة، مع الإبقاء على كل الخيارات المتبقية جاهزة فقط بقرار من الرئيس ترامب، وأنا أقصد القرارات العسكرية وأيضا الدبلوماسية بشكل كبير. هي الاستراتيجية نفسها التي استخدمها الرئيس منذ أول يوم من العمليات ضد إيران، ولكن الآن في هذه المرحلة هو يضع كل الخيارات في خلفية المشهد ويتقدم المشهد العقوبات الاقتصادية، حتى أن وزارة الخزانة تدرس عقوبات اقتصادية إضافية على الحزمة الأخيرة التي أصدرتها، وبتصريح من مسؤولين في الخزانة يقولون بأنه العقوبات في هذه المرحلة تمت هندستها لتطال كل منافذ التي استخدمها النظام الإيراني على مدى عقود للتهرب من العقوبات السابقة. إذن هي ليست عقوبات تقليدية، بل هي سد لكل المنافذ التي درستها واشنطن خلال العقود الماضية والتي استخدمتها إيران للتهرب من العقوبات. إذن إلى جانب حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، إلى جانب استعدادات عسكرية، إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة بحال كان هناك اضطر الرئيس ترامب لاتخاذ خطوة تصعيدية عسكرية واستفزازات إيرانية لم تعد تحتمل، سيكون هناك مواجهة عسكرية، وأيضا بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية التي تبقى مفتوحة بالنسبة للرئيس ترامب لدفع الإيرانيين لطاولة المفاوضات، ولكن بحسب شروطه.
0: طيب ريتا، فيما يتعلق بالتباين الموجود داخل البيت الأبيض بشأن الحرب مع إيران وسبل أيضا حل الأزمة برمتها كما يتحدث المسؤول الأمريكي، ما هي طبيعة هذه الخلافات؟ خلافات حول ماذا بالضبط؟
2: التغطيات الإعلامية وصفت هذه الخلافات بأنها بين خيارين، العسكري والاقتصادي، تحديدا بين وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الدفاع بيت هكساس. بيت هكساس هو من المتحمسين لتوجه إلى الحرب والمواجهة العسكرية والحسم العسكري، على اعتبار بأنه العقوبات الاقتصادية ستأخذ الكثير من الوقت وسيكون نفسها طويل جدا. بالتالي بيت هكساس بطبيعته أصلا يفضل الخيار العسكري الحاسم، ولكن وزير الخزانة سكوت بيسنت يفضل العقوبات الاقتصادية لأنه يقول هذه المرة ستكون مختلفة جدا بنتائجها عن كل العقوبات السابقة. وأيضا تحدث عن هذا الخلاف السفير الأمريكي في الأمم المتحدة عندما اعتبر بأنه الآن الكلمة الأقوى في الإدارة الأمريكية هي لوزير الخزانة سكوت بيسنت متقدما على بيت هكساس، باعتبار أيضا أنه الرئيس ترامب يريد أعطاء هذه الفرصة للعقوبات الاقتصادية لعدة حسابات، منها أيضا لا يجب أن ننسى الانتخابات النصفية المقبلة والتي تهم الرئيس ترامب أيضا.
0: شكرا جزيلا ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن على كل هذه التوضيحات. في الملف العراقي، أعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. بين أميدي أيضا أن إلى وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق.

0: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة والوضع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. هناك يعني بعض المرونة موجودة الآن في تصدير النفط. المضيق معقد، مضيق الهرمز هناك مسارين، مسار إيراني ومسار دولي. المسار الدولي بالغام. المشكلة الأخرى الموجودة في مضيق هرمز هو الحصار الأمريكي البحري على المنطقة على إيران. هذا هم عائق كبير على موضوع التصدير. الموضوع معقد، ولكن مع هذا هناك في هذه الأيام هناك تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي.
1: من بغداد انضم إلينا المحلل السياسي حمزة مصطفى. سيد حمزة أهلا بك معنا على الشاشة العربية. الرئيس العراقي يتحدث عن وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، لكن السؤال المطروح في هذه اللحظة، ما المقابل الذي حصلت عليه طهران مقابل السماح بمرور سفن النفط العراقية من المضيق؟
2: نعم، شكرا جزيلا لك للمشاهدي العربية. نعم، هو الحقيقة العراق منذ فترة يطالب إيران بأن يستثنى من العبور عبر مضيق هرمز نظرا للعلاقات بين البلدين، وقوى سياسية عديدة في العراق تملك علاقات متميزة مع إيران، ولكن مع ذلك إيران لم تكن تستجيب. ولكن في الزيارة الأخيرة التي قام بها قبل يومين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف طرح أمور عديدة بعضها لافتة للنظر، مثل نظام إقليمي جديد يريد أن يدخل العراق ومنها، هو العراق لم يرد رسميا على هذا الموضوع. قضية موضوع المقاومة كما أسماها، عبر عنها قال عالمية المقاومة عالمية أو كذا، في الوقت العراق اللي يريد يحصر السلاح بيد الدولة. طلب منه رسميا عبر رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي بأن يسمح للعراق بمرور نفطه، باعتبار أن العراق يعني صديق لإيران. هو قال ندرس الموضوع، لكن يبدو أن الإيرانيين قبلوا بهذه العملية. لكن تسألت عن السبب، أعتقد السبب يعود إلى نوع من المقايضة على صعيد مثلا التساهل في موضوع الفصائل المسلحة. إيران تراهن كثيرا على أن يبقى موضوع بعض الفصائل المسلحة العراقية التي لا تريد أن تسلم سلاحها، يبقى هذا الموضوع مرتبط بطبيعة صراع إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هو قبله جاء قاآني إلى نفس الموضوع ولم يحقق نتيجة مهمة، ولكن يبدو أن قاليباف تمكن من تحقيق اختراق، وهي بدليل أن الجهات الرسمية العراقية بدأت تتحدث عن أن يوم 30 من شهر سبتمبر أيلول القادم هو ليس اليوم النهائي لتسليم كل السلاح بيد الدولة، وإنما هو نهاية الوجود الأمريكي في العراق، ومن ثم تبدأ يعني عمليات.
1: يعني أفهم من حديثك
2: أو بآخر، بمعنى المدة مددت.
1: مددت على ما يبدو، حتى هذا كان واضحا في حديث السيد رئيس الوزراء وحتى حديث السيد رئيس البرلمان. لكن ما تشير إليه أن الصفقة التي تمت ما بين الجانب العراقي والجانب الإيراني هو السماح بمرور السفن العراقية أو النفط العراقي من مضيق هرمز مقابل إبقاء الفصائل العراقية على سلاحها، هكذا هي الصفقة التي تمت يعني؟
2: أنا لا أستطيع أن أتحدث كمعلومات، ولكن كاستنتاج طبيعي لمثل هذا الأمر، لأنه أولا هرمز مغلق منذ فترة والعراق يطالب إيران ولم تستجب إيران. وكانت زيارات لمسؤولين إيران ومسؤولين عراقيين، ومع ذلك إيران لم تكن تستجيب، والعراق تضرر كثيرا على هذا الصعيد، حتى تجارته البينية مع إيران تضررت، ومع ذلك لم تستجب إيران. الآن عندما يطلب من بزنس يعني يبدو كان مهيئ أصلا مثل هذا الطلب. ولذلك العملية أصبح واضحة الآن، بدليل أن الأمور كثيرة هو طلبها من العراق، وبدأت قسم من عندها درست وقسم الآخر تم السكوت عنها، خاصة موضوع النظام الإقليمي. هو تحدث أيضا ذهب أبعد من هذا الأمر عندما طالب بأن تكون التجارة البينية بين العراق وإيران هي عبر العملة الوطنية، عبر التومان الإيراني وعبر الدينار العراقي، علما أن كلا العملتين يعانيان كثيرا. التومان الإيراني يكاد يكون يعني

0: يعني قضيته صعبة جدا على صعيد التعامل التجاري. طيب
1: ألا تعتقد يعني سيد حمزة ألا تعتقد بأنه
0: آخر الآن يعاني بسبب
1: قبول العراق في هذه المرحلة بمثل هذه الأطروحات وسط حديث الأمريكيين عن عقوبات اقتصادية لم يشهد لها العالم مثيل من قبل وما إلى ذلك والضغوط الاقتصادية الأمريكية المتكررة الآن على إيران وما إلى ذلك، ألا تعتقد بأنه يذهب بالعراق أيضا إلى نفق مظلم يعني ربما يكون يعني يزيد الكثير من المشاكل لا يمثل حل؟
0: هو العراق من ناحية مضطر إلى هذا الأمر لأنه عدم تسيير باخرات النفط العراقي يعني المزيد من الأعباء على العراق على صعيد تأمين الرواتب. تدري العراق يعتمد بنسبة أكثر من 94% من موازنته على مبيعات النفط، ومبيعات النفط حوالي 80% من عندها هي رواتب وأجور، والآن توجد مشكلة جدية على هذا الصعيد. صحيح رئيس الوزراء تحدث عن أن الدولة مرتبت موضوع الرواتب بشكل أو بآخر، ولكن هذا لا يمكن أن يكون مستمر، ولذلك العراق يريد بشكل أو بآخر أن نفطه يمضي عبر هرمز. أما موضوع العقوبات الأمريكية اللي ذكرها الرئيس ترامب واللي تشمل الدول التي تتعامل مع إيران، هنا العراق يراهن على طبيعة علاقته مع الولايات المتحدة، عسى ولعل أن يستثنى من هذا الأمر، لأن باعتبار الأمريكان يعرفون أيضا طبيعة وضع العراق، والدولار نفسه مبيعات النفط العراقي تذهب الأموال بالدولار تذهب إلى أمريكا لأنها محمية وفق النظام الأمريكي.
1: صحيح، لكن المطروح أفكار أخرى، أفكار تبادل تجاري وما إلى ذلك بالعملات المحلية. طيب سيد حمزة، أنت ذكرت نقطة أيضا مهمة فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح. الرئيس العراقي أيضا كان له حديث في هذه النقطية الجزئية، تحدث عن ضرورة التفاهم مع الفصائل لحصر السلاح. أدعوك لمتابعة هذه الجزئية من الرئيس الحديث الرئيس العراقي، وأعود إليك للتعقيب لو سمحت.
2: ونحن كنظام سياسي وحكومة وشعب وبرلمان مع حصر السلاح بيد الدولة، هذا مطلب دستوري، وهذا الموضوع نريد أن يكون موضوع وطني عراقي. حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي، قرار دستوري، قرار مرجعي ديني عراقي، نحن قررنا هذا الشيء بدون تدخلات خارجية وبدون تصادمات مع أي طرف من الفصائل الموجودة. بالمحصلة هؤلاء عراقيين دون إراقة دماء، يجب أن تكون بطريقة حكيمة دقيقة وطنية بإقناعهم وإزالة الأسباب التي أدت هؤلاء إلى حمل السلاح.
1: وأنت تتابع ما ذكره الرئيس العراقي وتتابع كذلك حالة التراجع التي بدأت ملحوظة على مدار 48 ساعة الماضية في تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن مسألة حصر السلاح بعد زيارة السيد قاليباف، ألا تعتقد بأن هذا سيكون له أثر سلبي على مسألة السيادة العراقية وقدرة الحكومة المركزية في بغداد ورؤية العالم الخارجي لها بأنها حكومة مسؤولة تفي بالتزاماتها، خاصة بأن هذا كان التزاما واضحا من رئيس الوزراء من العاصمة الأمريكية واشنطن بشأن مسألة حصر السلاح؟
0: نعم بالتأكيد، بلا شك هذا الأمر سيكون كذلك بشكل أو بآخر. صحيح الرئيس العراقي السيد نزار أمدي تحدث عن نقطة معينة وهي لافتة، أنه قال أنه يجب أن لا تكون ضمن إملاءات خارجية أو تدخل خارجي. يعني التدخل الخارجي ماذا يعني؟ إيران هي التي يعني تبحث هذا الموضوع مع الجانب العراقي بوضوح، بينما الرئيس يريد هو رئيس البرلمان العراقي كذلك أن يكون عراقي عراقي. صحيح أنه العملية قد لا تتم نهائيا يوم 30 بالشهر القادم، لأن بعض الفصائل أعلنت بشكل صريح أنها لن تسلم سلاحها تحت أي تأثير، لكن مع ذلك المباحثات الجارية معها ومع وجود مسؤولين إيرانيين قاآني ومن ثم قاليباف يبدو حصلت نوع من التخفيف على هذا الصعيد. ولكن بالنتيجة الموضوع 30 بالشهر كانت الإجراءات العراقية كلها تذهب بهذا الاتجاه، لكن الآن حصل هذا الأمر الجديد اللي هو مو 30 الشهر هو تسليم السلاح، وإنما يعني بشكل نهائي وإنما استمرار المباحثات، ومعها رئيس الوزراء سيقدم خلال فترة قصيرة مشروع قانون الحشد الشعبي حتى يعزل تماما هذا الأمر، باعتبار أن الحشد الشعبي سيكون مؤسسة رسمية تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة، وأن من ينضم إلى الحشد الشعبي سيكون خارج إطار الفصائل، حتى السلاح سيكون ضمن مسار الدولة، بمعنى يفصل تماما أي فصيل لا

0: لا ينضم إلى هذه المؤسسة يكون خارج عن القانون ويعامل. لذلك المرونة جاءت من هذا الجانب. أما تريد تقول لي هذا الأمر يعتبر تراجع، نعم هو من حيث المحصلة تراجع، ولكنه أحيانا الأمور قد تضطر الدولة إلى إعطاء مساحات من التفاهم حتى لا يحصل الصدام أو الدم كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكل المسؤولين العراقيين، لأن هناك مؤشرات على أن بعض الفصائل ربما تريد أن تذهب بعيدا في حال يعني حوصرت تماما دون تفاهم على صعيد تسليم سلاحها.
1: السيد حمزة مصطفى المحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. مستمرون معكم في هذه النشرة ولدينا بعد هذا الفصل. إسرائيل تستهدف سيارة مدنية في بيجن في ريف دمشق.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في الملف اللبناني قال القيادي بحزب الله محمود قماطي إن الحزب اتخذ قرارا بإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. قماطي أضاف أن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكانية التواصل المباشر مع الأمريكيين، وأن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. القيادي بحزب الله نفى وجود أي مقاتل إيراني في صفوف الحزب بجنوب لبنان. أما بشأن تلة علي الطاهر فأكد أن قرار حزب الله الحالي هو التصدي للقوات الإسرائيلية مع دراسة جميع الخيارات المتعلقة بالموقع. من بيروت الكاتب السياسي علي السبيتي. سيد علي، أهلا بك معنا من جديد على الشاشة العربية. حينما يتحدث السيد قماطي عن فكرة إعطاء فرصة للمسار السياسي القائم، ما هو المسار السياسي المقصود هنا؟ المسار الذي تقوده الحكومة اللبنانية أم المسار الآخر الذي لمح إليه حزب الله مرارا، مسار إسلام أباد أو مسار إيران وأمريكا؟
1: أولا تحية طيبة لك الصديق العزيز والمشاهدين الكرام. يعني كلا المسارين أصبح بالنسبة لحزب الله هو الدواء، سواء مسار واشنطن أو مسار باكستان، باعتبار أن كلاهما يفضي بشكل أو بآخر إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي يفضي إلى الانسحابات. وهذا ما يريده حزب الله، وهذا ما يريده الرئيس نبيه بري الذي يصرح أكثر من مرة أنا أحتاج إلى حل. من أين أتى هذا الحل؟ لا مانع عندي. فإذا هذا هو يعني هذا هو الوضع. هذه هي الظروف، هذه هي الموضوعية. الآن الوضع يتطلب أن يكون هناك حلا. من أين أتى هذا الحل؟ ولو جاء من رفيف الطير، وما الضير في ذلك؟ ولكن أنا أعتقد
0: أن السؤال الذي يطرح أستاذ علي ليست المشكلة في الضير من ذلك، المشكلة في وجود دولة لديها رئيس، لديها رئيس حكومة، لديها مؤسسات، دولة بكاملها بشعبها تكون مجرد ورقة تفاوضية في يد دولة أخرى. وأنت تعلم يعني الدول ليست

جمعيات خيرية لا تقدم خدمات بالمجان يعني. فهناك أيضا تخوف من فكرة حصول إيران على مكاسب ما مقابل تضحيات أخرى يدفع ثمنها اللبنانيون.

0: إيران إلى لبنان.
1: التصريحات كثيرة للمسؤولين اللبنانيين رفضوا فيها أن يكون الملف اللبناني ورقة في يد الإيرانيين. يعني هناك تصريحات كثيرة للرئيس جوزيف عون، لرئيس الحكومة، لوزير الخارجية، يعني جميعهم تحدثوا في هذه النقطة.
0: لا شك بأن هناك أقوال كثيرة، ولكن هذه الأقوال لا تتعدى حدود الأفعال. هناك فرق بين أن تقول وفرق بين أن تفعل. الحكومة تقول أشياء وأشياء ولكنها لم تفعل شيئا من أقوالها.
1: ألا تعتبر مسار المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية هي أفعال على الأرض؟
0: أعطني بما التزمت به السلطة، هل نفذت؟
1: بمعنى؟
0: يعني المسارات، مسار واشنطن وبالتالي روما 1 وروما 2، هناك تفاهمات تمت مع الإسرائيلي برعاية واشنطن، وهي بالأساس خطة واشنطن ومنها المناطق التجريبية. هناك شك إسرائيلي، حتى الآن إسرائيل لم يعطي السلطة دورا في هذا المجال، وهو يشكك بإمكانية أن تكون السلطة قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها في المناطق النموذجية أو التجريبية.
1: هنا أيضا أستاذ علي، هنا يعني توجه أصابع الاتهام لحزب الله أيضا، أنه منذ البداية كان رافضا لهذا المسار، هاجمه كثيرا سياسيا وإعلاميا، وحينما لم يجد يعني بد من نتائج هذا الهجوم لجأ إلى جزء من تفخيخ المواقف مع الإسرائيليين واستهداف جنود إسرائيليين وما إلى ذلك لتصعيد الموقف وتعطيل عملية المناطق التجريبية على الأرض. فبالتالي العائق هو كان في حزب الله وفي تصرفات الحزب، ليس في الحكومة.
0: يعني أولا الإسرائيلي هو لا يريد حلا، هو ذهب إلى الحل مع لبنان نتيجة الضغط الأمريكي، وتبين بأنه لا يريد هذا الحل لأنه لم ينفذ منه أي شيء على الإطلاق. حزب الله كذلك الأمر، هو ليس بوارد أن ينفذ ما تم التفاهم عليه في واشنطن أو في روما 1 وروما 2، هو خارج هذا التفاهم. هو إذا تمكن من أن يعطله فهو سوف يعطل، هذا موقفه واضح، هو لم يختبئ خلف أي موقف آخر، لذلك هو رافض لذلك، كما أن الإسرائيلي لا يريد. فإذا نحن أمام معضلة أساسية، أن الإسرائيلي لا يريد أن ينفذ ما تم التفاهم عليه، حزب الله كذلك الأمر غير معني بهذا التفاهم، كذلك السلطة في لبنان غير قادرة على التنفيذ. فإذا نحن أمام دوامة واحدة يبرم فيها في حلقة.
1: طيب يعني لماذا المسار الذي تقوده الدولة يا سيد علي؟ هناك الكثير من الانتقادات موجهة له، والحزب يعني يهاجمه ميدانيا وإعلاميا وسياسيا، ويبحث دوما عن الذهاب في مسار إسلامباد أو المسار الأمريكي الإيراني. لماذا تفضيل هذا المسار، خاصة بأنه يعني أيضا هذا المسار بالنسبة للإيرانيين أنفسهم يبدو أنه هو عالق؟ يعني هو فشل منذ أن تم توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا، أسبوع فقط وعادت الأمور إلى ما كانت عليه. على ماذا يعولون في هذا المسار في حزب الله؟
0: يعني لا شك بأن حزب الله عنده الأولوية، أولوية إيران، أولوية لإيران، أولوية لأن يوجد هناك حل مع الإيرانيين، وطالما أنه الحل وجد مع الإيرانيين فهذا سوف يسهل الحلول مع لبنان، باعتبار أنه كما هو معلن عند حزب الله.
1: يعني ألا تعتبر هذا هو تعريف الخيانة أستاذ علي؟
0: اعتبارات عديدة.
1: طيب ألا تعتبر هذا هو تعريف الخيانة، البحث يعني عن مصلحة دولة أخرى مقابل مصلحة الدولة اللبنانية ومصلحة الشعب اللبناني، والارتماء بهذه الطريقة في أحضان دولة أخرى، ألا تعتبر بأن هذا هو التعريف الفعلي للخيانة؟
0: لا شك بأن هناك جهات سياسية في لبنان تعتبر أن هذا الأمر خيانة، ولكن أعطني جهة في لبنان غير مرتبطة بالخارج. هذا ديدن لبنان، طبيعة لبنان، هذه طبيعة الأحزاب الأيديولوجية التي تنتمي إلى الخارج، كما كان الشيوعيون ينتمون إلى الاتحاد السوفيتي، وكما كان النصريون ينتمون إلى عبد الناصر، وكما كان البعثيون يرتبطون بصدام حسين وبحافظ الأسد، والقوميون يرتبطون كذلك الأمر بقيادات القومية العربية. فإذا نحن أمام أحزاب تنتمي بطبيعتها إلى الخارج، هذا ليس بعيب، وهي لا تعيب نفسها أصلا.
1: لا يعني إذا كانت النتائج يا أستاذ علي، إذا كانت النتائج تكون احتلال جنوب لبنان وهذا التدمير وهذا الخراب والاستمرار في يعني اتباع نفس النهج، بكل تأكيد هذا عيب كبير. يعني على الأقل المواطن اللبناني يقول لدي حكومة، لدي مؤسسات رسمية، لدي رئيس دولة، يعني

0: يعني يمتلكون الشرعية الشعبية والدولية أمام العالم، فبالتالي يجب أن يسير أو يسير لبنان
1: في مسار المؤسسة. يا صديقي ماذا يفعلون؟ لا أختلف معك في هذا المجال. أين اللبنانيون؟ واحد. أين السلطة التي يتبناها اللبنانيون؟ طيب إذا كان اللبناني نفسه غائب، غير حاضر، غير جاهز، لا موقف له من خلال طبعا القوى السياسية التي تمثله، هي نائمة لا تتحرك. إذا كان حزب الله هو الفاعل، هو المؤثر بالحياة السياسية، هو الذي يحدد ساعة الصفر ويحدد ساعة الحرب والسلام والاستقرار، أين الآخرون؟ هذا فإذا فليترك المجال لحزب الله. إذا كان حزب الله هو المتحكم في السياسة ومتحكم في
0: ترك له المجال وأدى يعني حينما ترك له المجال أو سار بمسار الذي اختاره كانت النتائج واضحة، احتلال جنوب لبنان يعني، وهذه المسائل التي يعني يطالب الجميع الحكومة بحلها كان السبب في الحزب يعني.
1: صحيح. طيب ماذا بعد؟ ماذا فعل؟
0: يعني
1: ماذا فعل الآخر؟
0: ننتظر حتى يأتي الإسرائيليون إلى بيروت أيضا يعني. طيب أنا بشكرك يا أستاذ علي، شكرا جزيلا.
1: يعني نحن أنا وإياك عم نوصف هذا الواقع، أن الواقع صحيح. على ما هو عليه
0: للأسف
1: يعني. شيء لا في البنية للأسف. السياسية ولا في المعادلة. المعادلة ما زالت هي حزب الله هو الماسك، هو الطرف الأقوى، هو الذي يتحكم بمسار السياسة في لبنان، وبالتالي الكل يتقاطع معه، حتى السلطة نفسها تتقاطع مع حزب الله من خلال العناوين التي طرحوها في واشنطن والتي طرحوها في روما 1 و2، انسحاب بدون مقابل.
0: وفي كل الأحوال يدفع لبناني دوماً الثمن. أنا بشكرك أستاذ علي، شكرا جزيلا. أستاذ علي السبيتي الكاتب السياسي من بيروت، شكرا جزيلا. رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما هدفت إلى استدراج تركيا إلى رد عسكري، قائلا أن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيلي بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة ولم تجد تحركا من هذا النوع. براك حذر من أن أي سوء تقدير بين إسرائيل وتركيا قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع، مضيفا أن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يسب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة. في المقابل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن تصريحات توم براك مليئة بالمغالطات والمواقف التي تتناقض مع موقف ترامب نفسه بشأن هضبة الجولان. كاتس قال إن الجيش الإسرائيلي أوصى مرات عدة بتنفيذ غارة على مطار أبو الظهور في سوريا في ضوء المعلومات الاستخباراتية الواضحة التي وردت بشأن نية تركيا تنفيذ أنشطة تعرض أمن إسرائيل للخطر على حد تعبيره. كاتس أضاف أن تل أبيب نقلت المعلومات لواشنطن لكنها لم تستجب للتحذير فقامت بتنفيذ الغارة. بعد ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة مع تركيا. ساعر أضاف أن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا. وزير الخارجية الإسرائيلي قال أيضا إنه يفضل الرسائل الدبلوماسية لحل الأزمة مع تركيا. مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي ينضم إلينا من القدس. أستاذ مجدي أهلا بك معنا من جديد على شاشة العربية. تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، هل نعتبر أنه يضع حد لهذه الأزمة أم يضع خطوط حمراء أمام الأتراك لن يقبل بها الإسرائيليون في المستقبل القريب أو البعيد؟
2: بالطبع إسرائيل لا تريد أن تقترب تركيا من حدودها في سوريا، هذا الأمر منذ البداية، هذا ليس جديدا. ما قاله جدعون ساعر هو أعطى السلم لنتنياهو ولوزير الدفاع بالنزول عن شجرة المواجهة مع تركيا. إسرائيل ليست بوارد المواجهة العسكرية مع تركيا، ربما الرسائل الدبلوماسية التي تحدث عنها ساعر هي الحل الأفضل لإسرائيل، وربما السجال الكلامي أفضل لإسرائيل من سجال عسكري في هذه المرحلة على الأقل مع الجانب التركي. لذلك جدعون ساعر يتصرف وكأنه هو الكبير المسؤول في إسرائيل الذي يريد أن يخفف من لهب هذه من هذا التصعيد مع دولة شريكة أو دولة عضو في حلف الناتو. إسرائيل لن تستطيع أن تواجه هذه الدولة، لذلك إسرائيل تحاول أن تضرب مصالح لتركيا في سوريا. تركيا تهدد إسرائيل بالرد بقوة، وهذا الأمر يؤدي إلى تصعيد كبير.

0: تتدخل فيه الولايات المتحدة. سمعنا توم براك هناك حديث أمريكي مع الإسرائيليين بضرورة التهدئة في هذه المرحلة. هناك علاقة وثيقة بين دونالد ترامب وبين رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، لذلك نحن نرى أن إسرائيل بدأت تنزل عن هذه الشجرة. أما مسألة أبو الظهور والمطار فيبدو أن الاستخبارات الأمريكية يعني تصل إلى نتائج أفضل من الاستخبارات الإسرائيلية في هذا المجال، وهذا ما نسمعه من قادة عسكريين إسرائيليين كبار بأن الموضوع خرج عن حجمه الحقيقي.
1: طيب هنا نقطة أستاذ مجدي فيما يتعلق بآلية التنسيق الأمني في سوريا. على مدى السنوات كنا دوما نسمع عن وجود تنسيق أمني أمريكي إسرائيلي تركي روسي حتى في يعني الماضي القريب. هل فشلت كل آليات التنسيق هذه؟ هل لم يعد هناك مساحة لتنسيق أمني حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف؟
0: الحقيقة أن هناك تنسيق أمني، لذلك هذه الغرابة في هذا التصرف الإسرائيلي والتصريحات من وزير الدفاع ورئيس الحكومة. هناك تنسيق أمني مع الإدارة السورية الحالية. وزير الخارجية السوري بنفسه قال أن إسرائيل تحدثت معهم حول مطار أبو ظبي، والجانب السوري شرح لإسرائيل ماذا كان هناك وما تخطط سوريا لهذا المطار، ولا تخطط شيء يمكن أن يمس بالأمن الإسرائيلي. ولكن إسرائيل في هذه المرحلة يبدو أن توم براك يقول شيئا يعرفه أكثر مما نعرفه نحن، وهو أن هذه المسألة كلها تأتي في إطار الانتخابات الإسرائيلية والحملة الانتخابية، وربما تعود بالفائدة على وزير الدفاع وعلى رئيس الحكومة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية. لذلك علينا أن نرى كل شيء يحدث في هذه المنطقة من قبل إسرائيل، وأن نربطه أيضا بالانتخابات الإسرائيلية، لأنه ليس بريئا منها كل تصرف إسرائيلي في هذه المرحلة. وهذا هو ديدن هذه الانتخابات دائما في إسرائيل، كل شيء يجير انتخابيا وكل أمر يطرح أمنيا، وعندما يتحدث الإسرائيليون عن الأمن فهناك صمت في إسرائيل ولا أحد ينتقد ماذا يحدث.
1: شكرا جزيلا أستاذ مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية من القدس على كل هذه التوضيحات. أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية إنجليزي أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. المصدر الرئاسي أكد أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية إنجليزي أن ماكرو سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. أما بشأن اتفاقية مكة الدفاعية، قال المصدر الفرنسي إنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد. المصدر الرئاسي الفرنسي ثمن اختيار الأمير محمد بن سلمان فرنسا كوجهة له، خصوصا أنه لا يسافر إلا نادرا. أما فيما يتعلق بآخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في سوريا، أدانت الخارجية السورية استهداف إسرائيل لسيارة مدنية في بيت جن بريف دمشق الغربي، معتبرة الاعتداء انتهاكا صارخا للسيادة السورية. الخارجية السورية حذرت من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. هذا وكانت غارة إسرائيلية تسببت في إصابة شخص على منطقة بيت جن بريف دمشق، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف شخصا كان يجهز لهجمات تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية على حد بيان الجيش. والله.

0: أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءا من الحكم، مشيرا إلى أن ذلك وارد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الشيخ أضاف أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي ستتجه السلطة إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق. كما شدد الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها في 28 من نوفمبر المقبل، مؤكدا أن حركة فتح ستخوض باسمها، فيما دعا إلى توافق وطني يضمن إجراءها في غزة، كما أعلن التوجه إلى مصر للحوار مع الجميع. هذا وكانت حركة حماس أكدت حرصها على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني ممكن بهدف تشكيل قيادة فلسطينية موحدة وإنهاء حالة الانقسام والتفرد. وتأتي تصريحات الناطق باسم الحركة حازم قاسم بعد نحو أسبوع من لقاء وفد حماس برئاسة خليل الحية مع وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في مصر. وردا على حماس، أكدت حركة فتح أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى وفق القانون ومرجعية منظمة التحرير، مشددة على أن المشاركة السياسية مكفولة لمن يلتزم بالقواعد القانونية دون استثناء. وقالت فتح أن حماس هي من وقعت مع كوشنر على عدم المشاركة في الحكم، وأن أي مشاركة لها في الانتخابات يجب أن تخضع للقانون ومرجعية منظمة التحرير. من برلين المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال. دكتور جمال، أهلا بك معنا من جديد على شاشة العربية. أولا يعني دعني أتبين منك موقف اللقاء المرتقب الذي كان يتم الحديث عنه بين فتح وحماس في القاهرة. بعض المصادر تتحدث بأن هذا اللقاء قد ألغي. ما هي المعلومات المتوفرة بشأن هذا الاجتماع المرتقب؟
1: المعلومات التي تخص الاجتماع المرتقب أنه لا يوجد اجتماع. لن يحدث هذا الاجتماع في القاهرة في القريب العاجل. هذا ما أستطيع أن أؤكد إليك بهذا الأمر.
0: لماذا؟
1: لا يوجد هناك اعتقاد بأن من المثمر أن يتم بحث أي أمور الآن مع حركة حماس، لأنها وقعت مع كوشنر على أن لا يكون لها دور في الحكم. بالتالي ما الضالة التي نبحث عليها عنها في اجتماع مع حماس؟ ما دورها بالضبط؟ هل لها دور في إعادة البناء؟ هل تريد 7 أكتوبر في الضفة الغربية؟ هل تريد المساهمة بنظام ديمقراطي؟
0: هنا نقطة دكتور جمال، البعض يقول حماس وقعت أنها لن تشارك كحركة. المطروح الآن بأن حماس لا تشارك كحركة، تشارك كأفراد تحت قائمة أخرى.
1: أولا حركة حماس مش محظورة. أنت بتعرف أنا متحدث رسمي للحركة وعضو مجلس ثوري، لكن صانع القرار وقد سألت صانع القرار ما لا يقل عن 25 مرة في العام الماضي وهذا العام، هل هناك توجه لحظر حماس كحماس؟ الجواب كان دائما لا. بنسبة 100% من الوقائع لا يوجد توجه لحظر حماس. لكن فيما يخص المشاركة في الانتخابات، أرضيتها هي القانون. أرضية المشاركة، مشاركتنا نحن ومشاركة الجميع، هي قانون الانتخابات، وهو ينص على أن كل من يترشح يتحتم عليه أن يوقع أنه يتعهد باحترام التزامات منظمة التحرير الفلسطينية وتنفيذها. من يفعل ذلك الباب أمامه مفتوح دون إقصاء.
0: طيب لماذا لا يترك الحكم للشارع الفلسطيني كي يقرر يا دكتور جمال؟
1: سبب بسيط جدا، النظام السياسي الفلسطيني

0: الفلسطيني ملك واختراع وفكرة منظمة التحرير الفلسطينية. الدولة القطرية، الدولة القطرية التي ننادي بها تصنف في فكر الإخوان كدولة كبدعة من البدع، ولا يوافقون عليها ولا يسمح الإخوان بتشكيل أي دولة قطرية في أي مكان. انظر إلى التجربة في العالم العربي هنا أن أسمي. السبب الثاني أن العالم، وهذا هو الأهم، العالم يتعامل مع السلطة الوطنية وحكومتها بناء على اتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية، مش مع إسرائيل، مع العالم. اتفاقاتنا مع العالم واتفاقات منظمة التحرير مع إسرائيل اتفاقات دولية. طيب، لا يمكن القفز عنها، مش ممكن يعني. بنحاول وبنحب بس مش ممكن بالعلاقات الدولية القفز عن اتفاق موقع.
1: كيف تنظرون في فتح يا دكتور جمال لهذا التوافق ما بين تيار الإصلاح الديمقراطي وحركة حماس؟ لأنه هناك بعض الأصوات التي تتحدث وتقول بأنه ليست مشكلتكم مع حماس بقدر ما هي مشكلتكم مع تيار الإصلاح الديمقراطي.
0: لم أنتبه إلى وجود مشكلة من هذا النوع أو من نوع آخر، وحسب المعلومات التي عندنا لا يوجد تحالف بين حماس وأي طرف ما عدا الجهاد الإسلامي. ما حدا متحالف مع حماس، خصوصا طبعا أنا لا أستطيع أن أنفي باسم أحد، لكن لدينا قنواتنا ولدينا معلوماتنا. ليس من المتوقع أن يذهب أي طرف من منظمة التحرير الفلسطينية في تحالف انتخابي مع حركة حماس. طيب، بالنسبة للجهاد الإسلامي حالة خاصة، هي مش في المنظمة يعني.
1: طيب، هذا مفهوم يعني، هذه معلومات أنا أشكرك عليها. طب هناك نقطة دكتور جمال لو توضحها لي. السيد حسين الشيخ يقول بأنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي، السلطة ستتجه إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق. هل نحن أمام تلميح مسبق ربما بإلغاء انتخابات المجلس التشريعي؟ وإذا حدث ذلك، كيف يمكن تسمية ما سيحدث لاحقا بمجلس وطني فلسطيني بالتوافق؟ أي توافق؟ توافق بين من ومن؟
0: أولا، أي قيادة في العالم يجب أن يكون لديها خطة ألف وخطة باء وربما خطة سي في الاحتمالات. الاستعداد، يجب أن يكون هناك سيناريوهات متعددة. ولنا تجربة مريرة مع إسرائيل في تعطيلها الانتخابات التشريعية، لكن أقول لك أن التعطش في صفوفنا لإجراء الانتخابات التشريعية البرلمانية كبير ووافر، ونريد، هذا هو الخيار الأول، ونحن واثقون من أن شعبنا يريد ذلك. هذا وقته، ويجب علينا أن نتوجه بهذا الاتجاه بإصرار. لكن إذا ما أصرت إسرائيل، ولسنا متأكدين أنها ستصر على تعطيل الانتخابات، وليس لدينا تأكيد أنها ستسمح بها مثلا في القدس، وليس لدينا تأكيد أن حماس ستتعاون في موضوع الانتخابات في غزة مثلا، إذا تعذر إجراؤها يجب أن يكون هناك حلول اضطرارية. هناك مجلس وطني قائم يمثل برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، أنا عضو فيه بالمناسبة، تتوافق عليه الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات
1: يعني والنقابات الشعبية. أنتم لديكم طبقا للخطة بي يا دكتور جمال، طبقا للخطة بي التي تذكرها، أنه إذا لم يكن هناك انتخابات في القدس أو انتخابات في غزة ستلغى هذه الانتخابات، هكذا أفهم؟
0: انتخابات من غير انتخابات في القدس وفي غزة لا يمكن لنا أن نعمل برلمان للضفة الغربية، ولكن منظمة التحرير الفلسطينية تستطيع أن تحصن جسمها السياسي من خلال مجلس وطني جديد يشكل بالتوافق بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومن هو خارجها ليس له علاقة بالأمر. وهذا يشمل أيضا صاحب العلاقة، أيضا المنظمات الشعبية والنقابية في الوطن والشتات، مش بس في الوطن. كل هذا يشكل برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قادر على اتخاذ قرارات مصيرية. المجلس المركزي المنبثق عن برلمان منظمة التحرير الفلسطينية أسس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو يعني.
1: طيب، في عجالة دكتور جمال لو سمحت، هل تعتقد أن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد تغيرا في موقف حماس بشأن موضوع الانتخابات وما إلى ذلك بعد هذه التصريحات من السلطة الفلسطينية، أم ستستمر الأمور كما كانت عليها على مدى السنوات الماضية؟
0: موقف حماس في شأن هذا الجدل الحاصل هو عبارة عن زوبعة في فنجان. حماس ليس لديها قادة في الضفة الغربية ولا في غزة يستطيعون الظهور أمام الناس والتعبير عن أنفسهم والتعبير عن ما يريد الناس. أستطيع أن أذكر لك الآن 20-30 قائد من حركة حماس لا أحد يعلم أين هم منذ 7 أكتوبر، فكيف ستستطيع حماس تمثيل الشعب الفلسطيني في برلمان؟ الأفضل لحماس ألا تشارك في الانتخابات لتحمي الشعب الفلسطيني من تربص إسرائيل باستهداف الشعب الفلسطيني.
1: دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح من برلين، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.

0: قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن عدم استغلال بلاده للأراضي القابلة للري المحيطة بسد النهضة يعكس حسب قوله كرم إثيوبيا تجاه دول المصب، مضيفا أن المياه المحتجزة خلف السد تستخدم في توليد الطاقة قبل أن تتدفق لاحقا إلى دول المصب.
1: بناء سد النهضة كان بغرض توليد الطاقة الكهرومائية، وحول السد توجد أراضي قابلة للري تبلغ حوالي 230 ألف هكتار. وبعد توليدنا للطاقة كان بإمكاننا الاستفادة من المياه لري هذه الأراضي، لكننا لم نفعل ذلك لتفهمنا لحاجة دول المصب للمياه، وهذا يعكس كرمنا تجاه دول المصب.
0: أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي للعربية أن الرباط طلبت من إسبانيا تسليم جثامين المهاجرين والناجين من الذين عبروا إلى مدينة سبتة، مشددا على ضرورة معرفة هويات المتوفين وأعدادهم قبل نقل الجثامين إلى المغرب.
2: رفضنا لأننا نتوصل بالملفات الطبية ولا نتوصل بالملفات التعرف على هذه الجثث. لا يمكن أن تسلم لنا جثث دون معرفة من هؤلاء الأشخاص، هذا أولا. ثانيا، نحن طلبنا بالأحياء، لم تعطونا الأحياء ولا أن يتكلمون عن الجثث. نحن لا نفصل بين الأموات والأحياء، نحن نريدهم كلهم. لماذا هذا الفصل؟ يتركون عندهم القاصرين الأحياء ويطلبون فقط أن نقبل الأموات، هذا منطق غير منطقي.
0: وزير العدل المغربي اعتبر أن أزمة الهجرة بين الرباط ومدريد تحتاج إلى معالجة شاملة، مشددا على أن السلطات المغربية تعاملت مع الأزمة برصانة بما حال دون سقوط ضحايا.
2: لا يمكن أن يكون هناك ردع من طرفنا وتنازل عن الردع بحكم القضاء من طرفهم. يجب أن نعالج هذا المشكل، ليس كل مرة نعالج الجزئيات ونعالج النتائج، يجب أن نعالج المشكل في أصله، أنه ماذا يريدون من سياسة الهجرة. لا يمكن أن نمنع نحن الهجرة وهم يقبلونها. لو دخلنا في مواجهة معهم لكنا أمام ضحايا شباب ومراهقين مغاربة كثيرين، لأنه سيكون رد فعل من طرفهم. كنا ندير الأزمة بذكاء وببرودة أعصاب وبرصانة.
0: وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بالفعالة، قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. بوتين أشار إلى أن هذه الضربات تعطل القدرات الصناعية الأوكرانية على تطوير الأسلحة. الرئيس الروسي اعترف أيضا بأن الهجمات الأوكرانية في العمق الروسي جاءت معاكسة تماما لتوقعاته، لكنه استبعد أن تحقق كييف أي مكاسب بهذه الضربات.
3: ضربات أوكرانيا التي تستهدف المنشآت المدنية غير المحمية أساسا والتي تستهدف المدنيين تلحق ضررا اقتصاديا ببلادنا وتؤدي إلى خسائر. إن فقدان أي شخص، وأود التأكيد على هذا، يعد مأساة للعائلة والأحباء والبلاد بأسرها. تحركات الجيش الروسي أكثر حساسية وتدميرا، وقد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون حاضرا دائما، والأهم من ذلك أن تحركات العدو لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على الجبهة. فضلا على ذلك، فإن قواتنا لا تكتفي بمواصلة الهجوم على جميع المحاور، بل زادت أيضا من وتيرة تقدمها.
0: بعد انهيار المفاوضات التجارية بين أمريكا وكندا، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني أن الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية على بضائع أمريكا ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. كارني قال إن الصفقة التجارية التي عرضتها أمريكا كانت مصممة لإيذاء وتقسيم كندا. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها جراء استمرار حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم، مؤكدة أن القيود المفروضة تهدد مستقبلهن. المنظمة الأممية قالت إن أكثر من 2,600,000 فتاة حرمنا من التعليم خلال السنوات الخمس الماضية، مجددة دعمها للتعليم في أفغانستان، كما دعت سلطات طالبان إلى السماح للفتيات بالعودة إلى المدارس والجامعات. تستعد شركة أنثروبيك الأمريكية للذكاء الاصطناعي لطرح أسهمها في البورصة في اكتتاب قد تتجاوز حصيلته 100 مليار دولار وفق نيويورك تايمز. وأفادت توقعات وكالة بلومبرج أن الطرح قد يعادل أو يتخطى الرقم القياسي الذي سجلته شركة سبيس إكس، فيما قد يرفع الاكتتاب قيمة أنثروبيك إلى نحو 2,000 مليار دولار، أي

0: تريليوني دولار. في ختام هذه الساعة نذكركم بأبرز العناوين. إيران تعتبر العقوبات الأمريكية انتهاكا للقانون الدولي، وواشنطن تؤكد احتفاظها بالمزيد من أوراق الضغط.
1: اطلعوا على هذا الموضوع وتبين بأن العراق تكبد خسائر كبيرة.
0: الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. رغم تجديد العقوبات الأمريكية على حزب الله، قيادي بالحزب يؤكد أنه لم يتم إغلاق باب التواصل مع أمريكا. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي. فتح تؤكد أن حماس وقعت في اتفاق إنهاء الحرب على عدم المشاركة السياسية، وحماس تقول إنها ستدخل الانتخابات. اختموا هذه الساعة في أمان الله.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

الولايات المتحدة تشدد الخناق على إيران وتلوح بأوراق ضغط يمكن استخدامها خلال الأسابيع المقبلة. الرئيس العراقي يقول نراجع العلاقة مع إيران وحصلنا على تسهيلات في مضيق هرمز. فتح تؤكد أن حماس وقعت في اتفاق إنهاء الحرب على عدم المشاركة السياسية، وحماس تقول إنها ستدخل الانتخابات. بوتين يقر بأن استهداف أوكرانيا لمنشآت روسيا المدنية يضر بالاقتصاد.

0: أحييكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نويهد. نبدأ من تطورات الحرب في إيران. أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. ووفقا للوكالة، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. هذا وقال ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، كما اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرضا أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي أن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، معتبرا أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. أيضا المسؤول الإيراني حذر من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، مشددا على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
2: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك معنا. ماذا يجري في أروقة واشنطن، خاصة عندما يتحدث الرئيس ترامب بأن لديه أوراق يمكن استخدامها بعد؟ عن أي أوراق يتم الحديث؟
3: هي مزيج من أوراق ضغط اقتصادية وسياسية دبلوماسية وعسكرية. باختصار، هي استراتيجيته المعتادة التي بدأها منذ اليوم الأول للمواجهة مع إيران. ولكن بخلفية المشهد يبقى

0: الخيار العسكري التصعيد العسكري. التعويل الآن هو على العقوبات الاقتصادية التي هندستها وزارة الخزانة الأمريكية بطريقة مختلفة تماما عن العقوبات السابقة التي امتدت على عقود، واستطاعت إيران من خلالها الالتفاف على كل هذه العقوبات والاستمرار بتهريب النفط وتهربات اقتصادية. الآن هذه المرحلة اختفت كليا، الخزانة الأمريكية حتى لديها عقوبات جديدة بإطار تحضيرها، ولا ننسى بأنه سياسيا الإدارة الأمريكية اتخذت قرار بتفكيك كل أذرع إيران في المنطقة، وهذا أمر مهم جدا على اعتبار أنه سحب ورقة الأذرع من إيران ستؤدي إلى ضغوطات أكثر على النظام الإيراني، وأيضا ستؤدي في أي مفاوضات مقبلة أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل الإيرانيين.
1: طب ريتا، عندما نتحدث أن هناك تباين داخل الإدارة الأمريكية تجاه التعامل مع إيران، بالنهاية القرار الأخير هو للرئيس ترامب، أم حقيقة هذه الأطراف بداخل الإدارة من الممكن أن تؤثر وتجعل الأمور تسير مسارا غير مقتنع به ترامب، وإنما لديها مثلا وثائق أو لديها استراتيجيات تقنعه بها؟
0: يجب أن نوضح نقطة مهمة هنا. هناك اتحاد في الإدارة الأمريكية خلف رؤية الرئيس ترامب بمخص إيران وضرورة إنهاء هذا الشكل من التعامل الإيراني، وضرورة جر إيران مختلفة تماما إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى نتيجة. هذا هناك إجماع عليه حتى من قبل نائب الرئيس جي دي فانس، وعلى خلاف ما كان يحصل في فترة قبل المفاوضات مع إيران، من بداية المواجهة مع إيران كان هناك انقسام أكبر بأنه لا يجب أن ندمر إيران بالكامل، وفريق آخر كان يقول يجب تدمير النظام الإيراني بالكامل. ولكن الآن الوضع مختلف تماما، الجميع وراء الرئيس ترامب بهذه النقطة، بأنه يجب الانتهاء من التعنت الإيراني بشكل كامل قبل الذهاب إلى المفاوضات. ولكن الخلاف الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية وأيضا مسؤولين من الإدارة نفسهم، وليس هو بشكل خلاف كبير، هو بين الرؤية التي يريدها وزير الدفاع في تكساس الذي يقول بأنه ضرورة الحسم العسكري، وبين رؤية وزير الخزانة الأمريكية سكوت باسن بهذا الإطار أن العقوبات الاقتصادية هي الحل، ولكن نفسها سيكون طويل، النتيجة ستأخذ مزيد من الوقت.
1: شكرا لك من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية إنجليزية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية إنجليزية أن ماكرون سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. أما بشأن اتفاقية الدفاعية، قال المصدر الفرنسي أنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد. عبرت نحو 16 مليون برميل بل عبر نحو 16 مليون برميل من النفط مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، ونحو 40 ناقلة عبر المضيق وخارجه ليل الجمعة، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. وأفاد إعلام إيراني بأن طهران سمحت لبعض ناقلات النفط العراقية بالمرور بعد مطالب من بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني لبغداد الأسبوع الماضي. أعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين، ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. بيّن أميدي وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق.
2: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة، أوضاع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام

0: تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. هناك يعني بعض المرونة موجودة الآن في تصدير النفط. المضيق معقد، مضيق الهرمز هناك مسارين، مسار إيراني ومسار دولي. المسار الدولي بالغام. المشكلة الأخرى الموجودة في مضيق هرمز هو الحصار الأمريكي البحري على المنطقة على إيران. هذا هم عائق كبير على موضوع التصدير. الموضوع معقد، ولكن مع هذا هناك في هذه الأيام هناك تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي.
1: قال القيادي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب اتخذ قرارا بإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. محمود قماطي أضاف أن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكانية التواصل المباشر مع الأمريكيين، وأن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. كما نفى القيادي وجود أي مقاتل إيراني في صفوف حزب الله بجنوب لبنان. أما بشأن تلة علي الطاهر، أكد أن قرار حزب الله الحالي هو التصدي للقوات الإسرائيلية مع دراسة جميع الخيارات المتعلقة بالموقع. من بيروت ينضم إلي مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. استاذ علي، أهلا بك معنا. أولا، بأي إطار يمكن أن نضع هذه التصريحات لمحمود قماطي اللي البعض يصفه بأنه من الصقور يعني، ويرفض هذه المفاوضات كان التي يقوم بها لبنان والرئيس الجمهورية، ويرفض الحديث مع الولايات المتحدة؟ ما الذي غير هذا الموقف؟
2: هذا الأمر صحيح، لأنه هذا أمر لافت، هذا موقف لافت يتناقض مع كل المواقف السابقة حتى الأيام القليلة الأخيرة، مواقف حزب الله التي تنهال مواقف منتقدة على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بسبب المفاوضات في واشنطن، واتهامات بأنه الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية يعني رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والأغلبية الحكومية أنهم يعملون لخدمة الأجندة الإسرائيلية والأجندة الأمريكية. وإذ بمسألة التفاوض بين حزب الله والولايات المتحدة أصبح أمرا يعني مطروحا أو مقبولا لدى قيادي من هذا المستوى في حزب الله. أعتقد بأنه ليس هناك من جديد في العمق. حزب الله عالق في تلة علي الطاهر المحاصرة من الإسرائيليين، والآيلة في حال تطورت الأمور العسكرية الآيلة للسقوط لتحويل المشهد الجنوبي أكثر.
1: هناك طب هل هذا التحول في علي الطاهر، لأنه أيضا محمود قماطي قال عندما سألوه بشأن علي الطاهر قال بأنهم هم بمرحلة التصدي ولم يعطي تفاصيل أكثر، هل لأنه موضوع علي الطاهر أصبح على المحك هذا ما دفع شخصية مثل محمود قماطي أن يتحدث بهذا الانفتاح حول فرصة للدبلوماسية اللبنانية؟
2: فلنقل أن ثمة معلومات أمنية واردة في تردنا من في بيروت تقول بأن حزب الله باشر بإقامة خطوط دفاعية ثانية يعني خلفية لتلة علي الطاهر تحسبا لسقوط تلة علي الطاهر. نحن نتحدث عن جبل الريحان، نتحدث عن أيضا منطقة إقليم التفاح، ونتحدث عن بعض أجزاء قضاء جزين المتاخم لهذه المنطقة، حيث بدأت أعمال في بعض المشاعات من بعض القرى، بدأت أعمال حفر وأعمال بناء في المشاعات، وقد حجبت عن الناس وعن السكان ويعني على شكل مربعات أمنية. هذه معلومات ذات طابع أمني وردتها خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا الأمر خطير لأنه يشي بأن حزب الله يتحضر لاحتمال ويتحسب لاحتمال سقوط علي الطاهر. عمليا علي الطاهر يمكن إسقاطها، المسألة مسألة قرار ليس أكثر.
1: طب استاذ علي، انتهى وقتي، ولكن عندما يتحدث محمود قماطي بهذا الإطار هل من الممكن أن يتحدث من دون التنسيق مع إيران؟ بإيجاز لو سمحت.
2: لا، ليس ممكن، أن ربما هذه محاولة لتأجيل هجوم إسرائيلي ومحاولة للبحث عن خيارات دبلوماسية، لأنه تحدث عن السياسة، قال بأن حزب الله مهتم بالمسار السياسي، إذن يعني يتحسبون لاحتمال الهجوم على

0: علي الطاهر وإسقاط علي الطاهر.
1: شكرا لك من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق. كما أعربت المملكة عن تضامنها ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. كما أدانت الخارجية السورية استهداف إسرائيل سيارة مدنية في بيت جن بريف دمشق الغربي، معتبرة الاعتداء انتهاكا صارخا للسيادة السورية. كما حذرت الخارجية السورية من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وكانت غارة إسرائيلية تسببت بإصابة شخص على منطقة بيت جن بريف دمشق. أيضا من جانبه الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه استهدف شخصا كان يجهز لهجمات تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية على حد تعبيره.
2: والله والله استنى شوي.

استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير عناصر حوثية مختبئة تحت الأشجار بأحد المواقع التابعة للميليشيات الحوثية. نتابع.

أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءا من الحكم، مشيرا إلى أن ذلك وارد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي ستتجه السلطة إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق. كما شدد الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها في 28 من نوفمبر، مؤكدا أن حركة فتح ستخوضها باسمها، فيما دعا إلى توافق وطني يضمن إجراءها في غزة، وأعلن توجهها إلى مصر للحوار مع الجميع. وكانت حركة حماس أكدت حرصها على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني ممكن، بهدف تشكيل قيادة فلسطينية موحدة وإنهاء حالة الانقسام والتفرد. تصريحات الناطق باسم الحركة حازم قاسم تأتي بعد نحو أسبوع من لقاء وفد حماس برئاسة خليل الحية مع وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في مصر. وردا على حماس، أكدت حركة فتح أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى وفق القانون ومرجعية منظمة التحرير، مشددة على أن المشاركة السياسية مكفولة لمن يلتزم بالقواعد القانونية دون استثناء. وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال أن حماس هي من وقعت مع كوشنر على عدم المشاركة في الحكم، وأن أي مشاركة لها في الانتخابات يجب أن تخضع للقانون ومرجعية منظمة التحرير. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شريف الحسنات قائد سرية في كتيبة دير البلح التابعة لحماس بغارة جوية على دير البلح أمس الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أن شريف الحسنات دفع بمخططات ضد إسرائيل وشارك بمحاولات ترميم البنى التحتية وأنفاق حماس.

0: أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي للعربية أن الرباط طلبت من إسبانيا تسليم جثامين المهاجرين والناجين من الذين عبروا إلى سبتة، مشددا على ضرورة معرفة هويات المتوفين وأعدادهم قبل نقل الجثامين إلى المغرب.
1: رفضنا لأننا نتوصل بالملفات الطبية ولا نتوصل بالملفات التعرف على هذه الجثث. لا يمكن أن هكذا أن تسلم لنا جثث دون معرفة من هؤلاء الأشخاص. هذا أولا. ثانيا، نحن طلبنا بالأحياء، لم تعطونا الأحياء ولا أن يتكلمون عن الجثث. نحن لا نفصل بين الأموات والأحياء، نحن نريدهم كلهم. لماذا هذا الفصل؟ يتركون عندهم القاصرين الأحياء ويطلبون فقط أن نقبل الأموات، هذا منطق غير منطقي.
0: واعتبر وزير العدل المغربي أن أزمة الهجرة بين الرباط ومدريد تحتاج إلى معالجة شاملة، مشددا على أن السلطات المغربية تعاملت مع الأزمة برصانة بما حال دون سقوط ضحايا.
1: لا يمكن أن يكون هناك ردع من طرفنا وتنازل عن الردع بحكم القضائي من طرفهم. يجب أن نعالج هذا المشكل، ليس كل مرة نعالج الجزئيات ونعالج النتائج. يجب أن نعالج المشكل في أصله، أنه ماذا يريدون من سياسة الهجرة. لا يمكن أن نمنع نحن الهجرة وهم يقبلونها. لو دخلنا في مواجهة معهم لكنا أمام ضحايا شباب ومراهقين مغاربة كثيرين، لأنه سيكون رد فعل من طرفهم. كنا ندير الأزمة بذكاء وببرودة أعصاب وبرصانة.
0: أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استهداف أوكرانيا لمنشآت روسيا المدنية تضر بالاقتصاد.
2: ضربات أوكرانيا التي تستهدف المنشآت المدنية غير المحمية أساسا والتي تستهدف المدنيين تلحق ضررا اقتصاديا ببلادنا وتؤدي إلى خسائر. إن فقدان أي شخص، وأود التأكيد على هذا، يعد مأساة للعائلة والأحباء والبلاد بأسرها.
0: التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا كيس كيلوغ، وبحث الجانبان التعاون مع الشركاء الأوروبيين لإنشاء نظام دفاع فعال ضد الصواريخ البالستية، في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها بهذا النوع من الصواريخ، بينما تعاني كييف نقصا في صواريخ باتريوت الأمريكية. كشفت مجلة ذا أتلانتيك عن خطة أوكرانية سرية لإغراق مطارات موسكو بأسراب مسيرات ذكية قبل أن تتوقف خشية استهداف طائرات مدنية. المزيد في التقرير التالي.
3: موسكو كانت أمام صيف مختلف، ليس بسبب الحرب في الجبهة بل في أجواء مطاراتها. خطة أوكرانية سرية حملت اسم M&M's نشرتها مجلة ذي أتلانتيك هدفت إلى إغراق مطارات العاصمة الروسية بأسراب من المسيرات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، لكن الخطة لم ترى النور. فبحسب مجلة ذي أتلانتيك كان المقترح يقضي بإرسال ما يصل إلى 1000 مسيرة في الليلة الواحدة لتعطيل حركة الطيران خلال موسم السفر الصيفي والضغط على الكرملين لدفع موسكو نحو التفاوض. المسيرات وفق الخطة كانت ستعمل بشكل شبه ذاتي، تحمل مسبقاً بالخرائط وصور الأهداف، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي توجيهها إلى وجهتها بما يقلل فعالية أنظمة التشويش الروسية. لكن الخطر كان في مكان آخر، ماذا لو أخطأ النظام وأصاب طائرة مدنية؟ هنا تردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أبدى مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين، خصوصا أن كييف تقول أن ضرباتها داخل روسيا تستهدف أهدافا ذات أهمية عسكرية. وبحسب التقرير أوقف التخطيط للمهمة في يوليو بالتزامن مع إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدوروف أحد أبرز مهندسي برنامج المسيرات الأوكرانية. ورغم الحديث عن الخطة نفى مكتب زيلينسكي وجود أي مشروع لاستهداف المطارات الروسية بهذه المسيرات.
0: بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني أن الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية على بضائع أمريكا ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. كارني أوضح خلال مؤتمر صحفي أن بلاده ستنشر خلال الأيام المقبلة تفاصيل الرسوم الجديدة ضد السلع الأمريكية. انتهت النشرة، لم يبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها. الولايات

المتحدة تشدد الخناق على إيران وتلوح بأوراق ضغط يمكن استخدامها خلال الأسابيع المقبلة. الرئيس العراقي يقول نراجع العلاقة مع إيران وحصلنا على تسهيلات في مضيق هرمز. فتح تؤكد أن حماس وقعت في اتفاق إنهاء الحرب على عدم المشاركة السياسية، وحماس تقول إنها ستدخل الانتخابات. بوتين يقر بأن استهداف أوكرانيا لمنشآت

0: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام ليس على حضرتك فحسب.
1: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
0: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
1: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
0: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
1: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
0: سألت سؤال محدد مع الوزير،
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
0: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
5: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة،
4: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
5: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
4: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
5: أو علمنت الإسلام
4: أو علمنت الإسلام في المقابل.
5: أيهما
4: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
5: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: منذ عام 2011 تونس تعيش في عين العاصفة، مخاض ديمقراطي عسير، أزمات اقتصادية متلاحقة أثقلت كاهل المواطن، استقطاب سياسي داخلي حاد في كثير من المحطات كاد أن يعصف بالبلاد. وسط هذا المشهد المعقد لم تكن السياسة الخارجية التونسية مجرد انعكاس للمواقف، بل تحولت إلى خط الدفاع الأول عن البلاد. من الحفاظ على الثوابت التاريخية للدبلوماسية التونسية المبنية على الحياد وعدم التدخل، وبين واقع يفرض عليها التفاعل مع محيط إقليمي مشتعل، نفتح ملف السياسة الخارجية التونسية في واحدة من أدق فتراتها وأكثرها حساسية. نناقش كيف تدار القرارات الدولية خلف الكواليس وحدود المناورة المتاحة للدبلوماسي التونسي عندما تلتقي الضغوط الاقتصادية بالالتزامات السيادية. أهلا بكم. نرحب بوزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهناوي. معالي الوزير، حياك الله معي في قابل الجدل أولا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني لديك تاريخ من العمل الدبلوماسي حافل وطويل، بدأ في عهد الراحل بورقيبة ثم واصلت الصعود طوال عهد بن علي الراحل هو الآخر رحمهم الله جميعا.

0: السؤال الذي يعني أبدأ به مع حضرتك، الدبلوماسي هل كان يمثل الدولة التونسية أم يمثل الرئيس ونظامه في عهد بن علي وفي عهد بورقيبة؟
1: الدبلوماسي في منذ استقلال تونس هو يمثل الدولة التونسية بتوجهاتها التي يضعها بطبيعة الحال رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الدولة وبالتالي مسؤول على العلاقات الخارجية، لكن بصفة عامة لا تتغير مواقف الدبلوماسيين بتغير الرؤساء، يعني يتواصل عمل الدبلوماسي بصفة فنية حسب ما هو الوضع السائد في البلاد.
0: هل هذا الوضع موجود في الأنظمة العربية التي كانت سائدة في ذلك العهد؟ يعني أتحدث عن تونس عهد بن علي، في العراق صدام حسين، في ليبيا عمر القذافي، أيضا علي صالح في اليمن. هل كان وزراء الخارجية يمثلون هذه الأنظمة السياسية الحاكمة أم يمثلون الدبلوماسية لبلادهم؟ هذا هو القصد وليس بمعنى عام.
1: نعم، أنا أتحدث على الدبلوماسي كسفير، لا أتحدث على وزير الخارجية. وزير الخارجية بتبقى
0: رأس الدبلوماسية وزير الخارجية
1: وهذه الحكومة يترأسها. نعم، لكن أنا في عهد بن علي وفي عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كنت دبلوماسيا شابا، ثم تدرجت في المهمات وأصبحت سفيرا بعد ذلك لمدة تقريبا 15 سنة 20 سنة في رتبة سفير. وأنا ذاك يعني بطبيعة الحال كان دوري مقتصر على البلد الذي أمثل فيه تونس، وتأتيني التعليمات من وزير الخارجية.
0: ممتاز. يعني في موضوع السفراء دائما الحقيقة عليه يعني علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب يعني، بس أنا أقصد دائما عندما يأتي موضوع أن يكون هناك شخص دبلوماسي يمثل بلده في سفير، يعني في عهد بن علي تحديدا، يعني هل كانت هناك تقارير للسفراء ترفع حصرا إلى الوزارة إلى الخارجية، أم كانت تقارير تصل للرئاسة للأجهزة الأمنية؟ كيف كانت تدار المسألة؟
1: لا، السفراء والدبلوماسيون يشتغلون مع وزارة الخارجية، لا يشتغلون مع الأجهزة الأمنية. كدبلوماسيين هم مهتمون بالأوضاع في البلدان الذي هم معتمدين فيها، وبطبيعة الحال يرسلون تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ذلك البلد وكيفية تطوير العلاقات الثنائية مع ذلك البلد. وليس لهم السفراء والدبلوماسيين أهل المهنة ليس لهم أي عمل أمني، هناك أجهزة أخرى تهتم بالأمن ولكن ليس هذا من عمل الدبلوماسي.
0: ممتاز. معالي الوزير،
1: خصوم بن علي للتاريخ كان يحترم ذلك.
0: ساتي على بن علي وعلى هذه الحقبة المهمة والتاريخية في تونس. خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، تعرف هذا الحديث جيدا، يعني نظرا لأنك ترأست مكتب الاتصال التونسي في إسرائيل بين عام 96 و98. حتى عندما توليت وزارة الخارجية في 2016 كان هناك أصوات كثيرة في البرلمان تعالت لرفض تعيينك وزير للخارجية. هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم بأنك عراب التطبيع؟ إذا كانت تهمة طبعا.
1: أولا هي ليست تهمة، أنا
0: تداركت الموضوع. أنا
1: أولا لم نعم يعني أولا الفترة كانت من ماي 96 إلى أوت 97 وليس 98.
0: إلى 97.
1: ثانيا أنا كنت آنذاك دبلوماسي في سفارة تونس في كوريا، وعينت الدولة التونسية مثل ما عينتني في موسكو وعينتني في الهند وعينتني في عديد من الأماكن مثلت فيها تونس، عينتني آنذاك إثر عملية ومسيرة سياسية بدأت في تونس وبطبيعة الحال بدأت في مدريد في سنة 91، ثم لما جاء مؤتمر أوسلو وأعلان المبادئ في سبتمبر 93 تونس شأنها شأن كل الدول العربية، عدد كبير من الدول العربية قررت بالطلب من الجانب الفلسطيني الذي كان يقيم في تونس. ياسر عرفات كان في تونس والقيادة الفلسطينية لمدة 12 سنة في تونس، وكان في علاقة وطيدة جدا مع الحكومة.

0: الحكومة التونسية آنذاك طلب من الجانب التونسي تعيين ممثل لتونس في غزة وتعيين ممثل في لتونس في تل أبيب لمسايرة عملية السلام ولدفع الطرفين لمواصلة المفاوضات لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.
1: لابد ياسر عرفات طلب منكم على الوزير هذه نقطة مهمة يعني سامحني على المقاطعة فيها لكنها مهمة للتاريخ.
0: هل طلب ياسر عرفات من علي
1: أي هل طلب ياسر عرفات من الرئيس بن علي أن يعين ممثلا تونسيا في تل أبيب؟
0: نعم نعم نعم تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب بطلب من القيادة الفلسطينية. ياسر عرفات والرئيس أبو مازن الآن يعرف ذلك، وبالتالي لم تبادر تونس بفتح مكتب لها للتطبيع، هذا ليس في إطار التطبيع. القرار اتخذته الدولة التونسية، نشر في الرائد الرسمي التونسي بميزانية من الحكومة التونسية، والتسمية خرجت في الرائد الرسمي التونسي، وبالتالي هذا ليس له علاقة بأي معناها بأي صفة من الصفات بقضية التطبيع. التطبيع هو تطبيع العلاقات بين دولتين، يعني إنشاء وإرساء علاقات طبيعية من شأنها أن تساعد على الاستثمار والتبادل التجاري والتبادل الثقافي. هذا لم يحصل بين تونس وإسرائيل لأن تونس لا تعترف بالدولة الإسرائيلية. كل ما كان هناك هو فتح مكتب رعاية مصالح، يعني دون علاقات دبلوماسية. هذا مكتب كانت كما تتذكروا لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات مع الصين سنة 73 فتحت لها مكتب رعاية مصالح في بكين وترأسه الرئيس بوش.
1: يعني وش الصفة القانونية لهذا المكتب معالي الوزير؟
0: دون نعم
1: ما هي الصفة القانونية لهذا المكتب؟
0: الصفة القانونية هي دون العلاقات دي. ما هي الصفة؟ عفوا ما سمعتش.
1: ما هي الصفة؟ طبعا أنا في فارق بين الصوت بيني وبينك، يعني يحدث أحيانا عبر الاتصالات بالأقمار الصناعية. نعم. فليس مقاطعة عذرا لك، يعني أتمنى فقط هذه النقطة أن نراعيها أنا وأنت. هذا المكتب الذي فتح في تل أبيب ما هي صفته القانونية؟ هل هي رعاية مصالح أم تمثيل منخفض تونسي؟ ما هي الصفة القانونية الأساسية له؟
0: في العلاقات الدولية هناك العديد من مستويات العلاقات. المكتب رعاية مصالح هو أقل ما يمكن من العلاقات بين دولتين ليس لهما علاقات دبلوماسية ولا يعترفان ببعضهما. هذا ما كان حصل بين الصين والولايات المتحدة قبل 73، ولما أصبحت الصين دولة معترف بها من الولايات المتحدة وأصبحت عضوا في مجلس الأمن، بعد ذلك فتحت الولايات المتحدة سفارة لها في بكين. نفس الشيء في تونس، لم تكن لنا علاقات مع إسرائيل، لم نعترف بها لا آنذاك ولا اليوم، وهذا في إجماع للشعب التونسي بكل مقاومة وبكل فصائله حول هذا الموضوع. وبطبيعة الحال كل من تحدث عن تطبيع أو عن رابط تطبيع وغير ذلك هذه مزايدة سياسية، هو استثمار سياسي في عملية لتوظيفها سياسيا محليا وليس لها أي علاقة.
1: ممتاز بعلاقة ممتاز ممتاز
0: بهذه المكتب.
1: أثناء العلاقة أثناء وجودك
0: هو مكتب
1: أثناء وجودك في إسرائيل، من التقيت بالمسؤولين الإسرائيليين؟ أو دعني أقول من أول مسؤول أصلاً إسرائيلي التقيت فيه وأنت في في في تل أبيب؟ يعني
0: لا، التقيت بالعديد من المسؤولين، يعني أنا قضيت تقريباً 15 شهر في إسرائيل. التقيت كان ما كنتش لوحدي، كان فيه تمثيل بطبيعة الحال علاقات دبلوماسية بين مصر، كان فيه سفير مصري، كان فيه سفير أردني، كان فيه تمثيل لعدد من الدول الأخرى. ولا تتذكروا أنه في 91 لما وقع مؤتمر مدريد كانت كل الدول العربية ممثلة.
1: ولكن لا خليني معك من كل هذه الدول
0: تستمر.
1: خليني من كل هذه الدول. نعم. أنا أسأل عن نعم. عن تونس، عن وجود حضرتك أنت في إسرائيل. من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقيت بهم؟ إذا كان هناك محاولة منهم أيضا حتى ربما لفتح أو طرق باب التطبيع، تطبيع العلاقات بينك وبينهم. هذه أسئلة مهمة، حتى وإن قضيت 12 شهرا يعني أكيد لن يكون شخص موجود يمثل تونس في إسرائيل دون أن يلتقي بمسؤولين إسرائيليين أو أن يطلبوا منه شيئا أو أن يتحدثوا عن هذا الموضوع.
0: لا، هو غير معقول أنه

0: هو غير معقول أن أكون هناك بقرار من الحكومة التونسية ولا يكون لي اتصالات مع الجانب الرسمي مع الدولة التي أنا سميت فيها. هذا شيء طبيعي، ولكن العلاقات هذه والاتصالات لم تكن لدعم أو تطوير العلاقات الثنائية بين تونس وإسرائيل، لا لم يكن هذا الهدف. الهدف هو مواكبة المفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك والجانب الإسرائيلي، وكان الهدف من هذا يعني أن زميلي في غزة وأنا في تل أبيب يعني نواصل اتصالاتنا مع الجانبين لدفع تذكروا يعني لما عادت في جويلية 94 عادت القيادة الفلسطينية من تونس إلى غزة، يعني كان هناك برنامج أنه بعد 5 سنوات ستتكون دولة فلسطينية مستقلة. هذا العديد من الملاحظين ينسون هذا، كان فيه مرحلة انتقالية ل5 سنوات كان المفروض أن تفضي في جويلية 99 إلى تكوين دولة مستقلة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية. وبالتالي الدور المبعوث التونسي في غزة حسب اتفاق أصله، ودور المبعوث التونسي في غزة وفي إسرائيل ليس لبحث تطوير وتطبيع العلاقات بين البلدين، بل لحث البلدين لحث يعني الطرفين لمواصلة المباحثات والمفاوضات فيما بينهم، لأن كانت مفاوضات معقدة حول قضايا مصيرية للشعب الفلسطيني، وكان من المطلوب من الجانب العربي أن تساعد الفلسطينيين لإيصالهم للهدف المنشود وهو إقامة دولة فلسطينية. نعم.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة لقابل الجدل، والتي نستضيف فيها خميس الجهناوي وزير الخارجية التونسي الأسبق. خلينا أسألك عن القيادة الفلسطينية، وسأعود لموضوع هذا المكتب في إسرائيل، لكن يعني أنت طريت موضوع القيادة الفلسطينية ووجودهم في تونس، وأنهم يعني عادوا إلى الأراضي الفلسطينية في جويلة 94 يوليو 94. هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟ أتحدث على عبء سياسي، أتحدث على ضغوط ربما كانت تمارس من واشنطن. إحدى هذه الضغوط هي فتح تونس لمكتب لرعاية المصالح في تل أبيب. هو السؤال الأساسي، هل كانت تشكل عبء أم لا حقيقة؟
4: أولا الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان، والدولة العربية الوحيدة التي قبلتهم آنذاك سنة 82 كانت هي الدولة التونسية والرئيس الراحل حبيب بورقيبة. والاتفاق بين الفلسطينيين والتونسيين أن الجانب الفلسطيني لا يتدخل أبدا في الشأن الداخلي التونسي، والجانب التونسي لا يتدخل أبدا في الشأن الفلسطيني. وكان هذا قوام موقف تونس حول القضية الفلسطينية. لا نزايد على الفلسطينيين، كل ما يتخذه الفلسطينيين موقف تونس هو موقف فلسطين، القيادة الفلسطينية. نحن لسنا مثل عدد من الدول العربية يعني نريد أن نأخذ مكان الفلسطينيين، لا، احنا وهذا تقليد من ايام بورقيبة في الأمم المتحدة كان كل الممثل التونسي

0: في الجمعية العامة أو في مختلف يعني اللقاءات الأممية كان يسمع أولا موقف الطرف المبعوث الفلسطيني وبعد ذلك يتكلم ليؤيد ما قاله الفلسطيني. وبالتالي للتاريخ لن تتدخل القيادة الفلسطينية أبدا في الشأن الداخلي التونسي، ولم يعني تعمل حتى يعني يعني لم تطلب من القيادة التونسية فتح، معناها لم تؤثر في القرار التونسي. كل ما طلبته هو المساعدة،
1: لكنهم تعرضوا لمحاولة اغتيال في
0: مرحلة
1: تونس.
0: جديدة مهمة في لا هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني،
1: تعرض لمحاولة اغتيال
0: لأنه إسرائيل تستهدف الجانب شيء ثاني ما عندوش علاقة بهذا. فعلا هو معنى إسرائيل تابعت ولاحقت القيادة الفلسطينية لأنه كانت القيادة الفلسطينية تمثل خطر على إسرائيل، ومع الأسف يعني نجحت في القيام باغتيال أبو جهاد. ولكن هذا ليس معنى ما عندوش أي علاقة بهذا، قبل يعني وقع قبل بعشرات على الأقل 10 سنوات.
1: لا هو معالي الوزير المسألة لا هو لا علاقة بسؤالي. عندما أقول هل شكلت عبء فهذا مرتبط بالمسألة، العبء هو أن تكون هناك يعني عملية عسكرية أو اغتيال على الأراضي التونسية، فهذا يشكل عبء عليها عسكري الحقيقة أو سياسي حتى. تبدأ تراجع الحسابات بوجود هذه القيادة الفلسطينية على أراضيها، هو سؤال فقط.
0: هو حسب علمي، لأني أنا كنت ملاحظ من بعيد، لم أكن أنا ذاك يعني في خضم الملف الفلسطيني وأتابع القضية الفلسطينية، ولكن ما أعرفه الآن أنه كان هناك تنسيق كبير بين الجهات التونسية والجهات الفلسطينية، أولا حفاظا على أمن الفلسطينيين في تونس، وبطبيعة الحال يعني هناك تنسيق ومعناها موقف صارم من الجانب التونسي أن لا تدخل في الشأن الداخلي التونسي، وأنه أي تدخل يمكن أن تكون له عواقب وخيمة. وقد احترم الأشقاء الفلسطينيون هذا ولا زالوا إلى اليوم وهم متواجدون في في في في فلسطين يحنون إلى تلك الفترة التي قضوا فيها كانت علاقات متميزة بين الجانب التونسي والجانب الفلسطيني.
1: ممتاز. لماذا انتهت مهمتك بعد فترة قصيرة يعني في تل أبيب؟ استمرت مكاتب المصالح كما قلت لي حتى عام 98 أو 97،
0: 2000
1: حتى عام 2000 استمرت المكاتب. صحيح
0: المصالح
1: صحيح صحيح. أنت غادرت عام 97.
0: نعم حتى أنا غادرت عام 97 فعلا.
1: لماذا انتهت المهمة بشكل سريع؟
0: لأنه أولا لأنه للتاريخ وأنتم تعلمون ما وقع آنذاك. احنا لما انتقلت إلى تل أبيب انتقلت يوم 26 ماي 96، يعني 3 أيام قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وكان مع الأسف بعد اغتيال إسحاق رابين الذي كان بطبيعة الحال الشريك رئيس العرفات آنذاك في مؤتمر أوسلو، بعد اغتياله كان الأمل أنه الحزب العمل وشيمون بيريز هو الذي سيكون رئيس الوزراء المقبل. في 29 ماي 96 وقعت الانتخابات وكانت النتيجة خلافا لكل التوقعات، ووصل بنيامين نتنياهو إلى الحكم. وبنيامين نتنياهو لا يعترف باتفاقية أوسلو ولا يعترف بقيام الدولة الفلسطينية، ومنذ الساعة الأولى ومنذ اعتلائه رئاسة الوزراء يعني عمل جاهدا لإفشال كل عملية السلام التي بدأت في أوسلو.
1: هل التقيتم به معالي الوزير؟
0: حفرياته تحت لا لم ألتقي شخصيا به، يعني كنت في اجتماعات عامة وكان هو حاضر، لم يكن لي علاقات.
1: لا أقصد بشكل شخصي يعني حتى ولو ألتقيت بشكل يعني عام يعني. كيف كان يتحدث عن أوسلو، يتحدث عن العلاقات، عن التطبيع؟ هل كان بالفعل لديه رؤية لشرق أوسط جديد أو لإسرائيل الكبرى؟
0: شوف هو ينتمي إلى مدرسة لا تؤمن بحق الفلسطينيين في تكوين دولة على أرضهم، وهذا بطبيعة الحال هذه مدرسة الليكود، يمين الليكود، ومنذ أن وصل إلى الحكم حاول جاهدا ليو

0: إلى عملية السلام، وبدأ حفرياته تتذكرون تحت القدس لاكتشاف الهيكل. ولما تبين أن نية الحكومة الإسرائيلية ليس المواصلة في عملية السلام، قررت الدولة التونسية وهذا الاتفاق من الأول أن بقائنا في إسرائيل يعني في تل أبيب، بقاء البعثة التونسية في تل أبيب مرتبط بتطور عملية السلام في اتجاه ما اتفق عليه في أوسلو. لما تبين أن هناك مراوغة من الجانب الإسرائيلي في تطبيق اتفاقية السلام، قررت الدولة التونسية آنذاك بعد 15 شهر فقط سحبي من مكتبي وأرجع إلى تونس، وتركت المكتب في بشكل منخفض، يعني في مستوى منخفض دون مستوى رئيس مكتب، وبقي المكتب
1: لم يخلفك احد يعني
0: سنة 2000. ثم لما تطور خلفني احد يعني اعتقد سنة 99 لما وقعت كلينتون عمل الاجتماع في واشنطن، عمل الاجتماع في واشنطن بين الفلسطينيين والاسرائيليين. تذكروا لما باراك كان رئيس حكومة، اصبح باراك خرج نتنياهو، بدأ باراك عليه رئاسة الحكومة،
1: يهود باراك. طيب
0: وانا ذاك كان فيه امل انه مسيره السلام سترجع من جديد، وانه سيتواصل المباحثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ولكن مع الاسف لم يتواصل الطرفين. وبعد قمه القاهره في 2000 يعني قررت تونس غلق المكاتب، مكتب تونس في اسرائيل ومكتب اسرائيل في تونس.
1: لم يفكر
0: هذا بكل وضوح للتاريخ ما
1: ممتاز.
0: وقع
1: ممتاز. لم يفكر بن علي ولا للحظة، أو شعرت أنت للحظة أنه سيمضي في مسألة التطبيع مع إسرائيل؟ هذه للتاريخ الشهادة.
0: والله أنا شوف، لما انطلقت مسيرة أوسلو كان التفاؤل كبير، التفاؤل كبير، يعني الذاكرة البشرية مع الأسف ضعيفة، ولكن كان آنذاك أول مرة القيادة الفلسطينية ترجع إلى فلسطين منذ النكبة الكبرى في 48، أول مرة يرجعون ويقومون سلطتهم على ثم كان هناك اعتراف متبادل بين إسرائيل التي اعترفت بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وإسرائيل اعترفت بوجود وفلسطين اعترفت بوجود إسرائيل. هذا أول مرة وقع. كان بطبيعة الحال تفائل أن هذه لبنة أولى وخطوة أولى في سبيل تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم. وكما قلت لك يعني الاتفاق التي تم إمضاها سنة 94 كانت تتحدث على إقامة دولة مستقلة في جويليا 99 بعدما تكتمل كل المباحثات. وكما تعرف يعني هي مباحثات تراكمية حول عدة قضايا شائكة، منها الحدود ومنها القدس ومنها المياه ومنها
1: كل صحيح. بس مع الوزير ما جاوبتني. مع الوزير يعني أنت حتى وذاكرتك ما شاء الله يعني حاضرة، لم تنسى شيئا. لكنك يعني تجيد المراوغة بشكل يعني مثير صراحة. أنا سألت سؤال محدد مع الوزير، قلت لك هل فكر ولو للحظة بن علي أو نما إلى علمك أنه سيمضي في التطبيق؟
0: يعني شوف، احنا الان انا وانت نحكوا على التاريخ.
1: على التاريخ طبعا،
0: والتاريخ يثبت انه لما وقع التاريخ يثبت انه لما لم تتقدم عملية السلام، قرر بن علي انذاك سحب الممثل الاول الذي عينه انذاك بعد 15 شهر، ثم لما راى انه لا امل في مسيرة السلام قطع العلاقات تماما. وبالتالي كيف نقول انه كان يريد المواصلة في عملية لما اذا كان تواصلت عملية السلام وتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم؟ اعتقد كان بن علي شأنه وشأن كل الدول العربية التي اجتمعت في لبنان وعملت يعني اتفاق المشروع السلام العربي انه يقيم علاقه مع اسرائيل بطبيعه الحال. لكن لا، الاحداث لم تسمح بمواصله عمليه السلام وبعمليه
1: ممتاز. ايضا هناك مرحله مهمه الحقيقه في مسيره حضرتك، يعني كنت سفيرا تونسيا لدى المملكه المتحده وايرلندا منذ 99

0: 90 وحتى 2004. يعني أنت كنت سفيرا في لندن في لحظة مهمة. ما هي أهمية هذه اللحظة؟ أن راشد الغنوشي أبرز معارضي بن علي كان في المنفأ. هل التقيته ولو بصورة غير رسمية أثناء وجودكم في لندن وفي بريطانيا؟
1: والله شوف أعيد، عفوا يعني أعيد، يعني أنا مهمتي أنا آنذاك كسفير ليس الاتصال براشد الغنوشي. راشد الغنوشي كان موجود، معارض موجود في لندن، أعرف ذلك، ولكن ليست لم تأتيني أي تعليمات من تونس للتواصل مع السيد راشد الغنوشي، وبالتالي ما كانش عندي علاقة به وليس لي ولم أكلف بهذه المهمة. أنا مهمتي الدبلوماسية كان هدفي هو كيف أدفع وعزز العلاقات بين تونس والمملكة المتحدة التي كما تعلمون ليس لها إرث تاريخي في تونس، وكانت تعتبر بلدان شمال أفريقيا معناها يعني تحت التأثير الفرنسي، وكان المفروض أنا كسفير أن أطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، وهذا وقع فعلا. يعني ضاعفنا تقريبا 4 أو 5 مرات المبادلة التجارية بين البلدين، وصلنا إلى تقريبا 300 ألف سائح بريطاني يزوروا تونس. هذا كان شغلي الشاغل كدبلوماسي مهني. أنا إنسان، أنا أصبحت وزيرا للخارجية ليس لأني رجل سياسة، أنا أصبحت رجل وزير خارجية لأني دبلوماسي. بدأت عمري 23 سنة في الدبلوماسية وانتهيت تقريبا عمري يعني تقريبا 66 أو 67 سنة.
0: أشكرك شكر جزيل على وجودك معي هذه الليلة في قابل الجدل مع وزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهناوي. شكرا جزيلا لك معاليك.
1: شكرا جزيلا، السلام.
0: هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة، تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. الأسبوع المقبل موعد جديد لقابل الجدل، في أمان الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: إيران تعتبر العقوبات الأمريكية انتهاكاً للقانون الدولي، وواشنطن تؤكد احتفاظها بالمزيد من أوراق الضغط.
1: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبين له بأن العراق تحمل خسائر كبيرة.
0: الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. رغم تجديد العقوبات الأمريكية على حزب الله، قيادي بالحزب يؤكد أنه لم يتم إغلاق باب التواصل مع أمريكا. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي.

0: نشرة إخبارية جديدة من العربية، أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة من آخر تطورات الحرب في إيران، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي القول أن الرئيس ترامب يمتلك عدة أوراق للضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. المسؤول أضاف أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. وفقا لرويترز، لا يملك قادة إيران حاليا حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز. هذا بينما قال الرئيس الأمريكي أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيار العسكري. ترامب اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرضا أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فقال إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بقائي أضاف أن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، كما اعتبر بأن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. المسؤول الإيراني حذر أيضا من أن هذه الإجراءات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فأكد أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها. بيزشكيان شدد على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية.
2: لم نتنازل عن حقوقنا في مذكرة التفاهم، بل طالبنا الطرف المقابل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة. سنتمسك بحقوقنا في المفاوضات النووية مستندين إلى صمود الشعب ودعمه في الدفاع عن مصالح البلاد. الشعب ساندنا في مواجهة الصعوبات، وعلينا بذل كل ما نستطيع من أجل عزته ورفعته.
0: أعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أنه بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين البلدين ونقل رسائل إلى طهران بشأن مراجعتها. أميدي بيّن إلى وجود تسهيلات لبعض السفن التي تحمل النفط العراقي للعبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن تأثير المضيق يمتد إلى العالم ولا يقتصر على العراق.
3: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة، أوضاع الاقتصادي السيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي.

0: حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. هناك يعني بعض المرونة موجودة الآن في تصدير النفط. المضيق معقد، مضيق الهرمز هناك مسارين، مسار إيراني ومسار دولي. المسار الدولي بالغام. المشكلة الأخرى الموجودة في مضيق هرمز هو الحصار الأمريكي البحري على المنطقة على إيران. هذا عائق كبير على موضوع التصدير. الموضوع معقد، ولكن مع هذا هناك في هذه الأيام هناك تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي.
1: في الملف اللبناني قال القيادي بحزب الله محمود قماطي إن الحزب اتخذ قرارا بإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. كما أضاف بأن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكانية التواصل المباشر مع الأمريكيين، وأن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. كما نفى القيادي بالحزب وجود أي مقاتل إيراني في صفوف حزب الله بجنوب لبنان. أما بشأن تلة علي الطاهر فأكد أن قرار حزب الله الحالي هو التصدي للقوات الإسرائيلية مع دراسة جميع الخيارات المتعلقة بالموقع. رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك فرضية أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ربما هدفت إلى استدراج تركيا إلى رد عسكري، قائلا أن الاستخبارات الأمريكية تحققت من ادعاء إسرائيلي بشأن استعداد قوات تركية للتحرك إلى القاعدة العسكرية المستهدفة ولم تجد تحركا من هذا النوع. توم براك حذر من أن أي سوء تقدير بين إسرائيل وتركيا قد يدفع الطرفين إلى مواجهة أوسع، مضيفا أن استدراج تركيا إلى مواجهة قد يصب في مصلحة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى مجرد فرضية مطروحة. في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تصريحات توم براك مليئة بالمغالطات والمواقف التي تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي نفسه بشأن هضبة الجولان. وقال إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي أوصى مرات عدة بتنفيذ غارة على مطار أبو الظهور في سوريا في ضوء المعلومات الاستخباراتية الواضحة التي وردت بشأن نية تركيا تنفيذ أنشطة تعرض أمن إسرائيل للخطر على حد قوله. كاتس أضاف أن إسرائيل نقلت المعلومات لأمريكا لكنها لم تستجب للتحذير فقامت بتنفيذ الغارة. بعد ذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة مع تركيا. ساعر أضاف أن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا. وزير الخارجية الإسرائيلي قال أيضا إنه يفضل الرسائل الدبلوماسية لحل الأزمة مع تركيا.
2: لقد عشنا فترة مع حدود إيرانية في غزة ولبنان، رغم أنها تبعد عنا 1500 كيلومتر، لكنها تتمركز على حدودنا. لقد قلبنا المعادلة في السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن لا نريد أن يكون الأمر ذاته مع تركيا في سوريا. أنتم تسمعون اللغة التي يتحدث بها أردوغان، وهو أمر لا يمكن تجاهله. وبنفس الوقت أقول لا مصلحة لنا في التصعيد. نحن دوما سنفضل الحل والرسائل الدبلوماسية لحل الأزمات. أحيانا لا يكون لك بد من العمل، لكن نحن نفضل دوما الحل الدبلوماسي.
1: التوتر التركي الإسرائيلي يأتي في ظل طلب تركي رسمي إلى الانتربول الدولي لإصدار نشرة حمراء تعمم اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. مواجهة قضائية دولية تزيح الستار عن صراع نفوذ استخباراتي وعسكري محتدم.
3: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة، وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علنا. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الانتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الانتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركيا بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركا مثيرا للشفقة لترهيب الجنود لتسارع الرئاسة التركية بالرد.

0: معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديداً إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالاً عسكرياً سرياً فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل. عمر السامرائي، العربية.
1: أما فيما يتعلق بتطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي السورية، أدانت الخارجية السورية استهداف إسرائيل لسيارة مدنية في بيت جن بريف دمشق الغربي، واعتبرت الاعتداء انتهاكا صارخا للسيادة السورية. الخارجية السورية حذرت من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار، كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. هذا وكانت غارة إسرائيلية تسببت في إصابة شخص في منطقة بيت جن بريف دمشق، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف شخصا كان يجهز لهجمات تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة تتبع قوى الأمن على طريق معرون التل في ريف دمشق. وكالة سنا الرسمية للأنباء نشرت صورة تظهر حافلة متضررة إلى جانب طريق، وقد تكسرت نوافذها وأحد أبوابها، بينما يظهر الزجاج متناثرا على المقعد الأمامية. وفي أبرز ردود الأفعال، أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري. كما أعربت المملكة عن تضامنها ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه النشرة، ولدينا بعد هذا الفصل. بوتين يؤكد أن الضربات الأوكرانية على المنشآت الروسية تسببت في ضرر اقتصادي.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
6: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
7: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
6: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين.
5: محمد أول صلاح.
4: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية الإنجليزية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. المصدر الرئاسي أكد أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية أن ماكرو سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. أما بشأن اتفاقية مكة الدفاعية فقال المصدر الفرنسي إنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد. في آخر التطورات المرتبطة بالملف اليمني، استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير عناصر حوثية مختبئة تحت الأشجار بأحد المواقع التابعة للميليشيات الحوثية.

0: أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءا من الحكم، مشيرا إلى أن ذلك ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أضاف أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي ستتجه السلطة إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق. الشيخ شدد على إجراء الانتخابات في موعدها في 28 من نوفمبر. هذا وكانت حماس أكدت حرصها على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني ممكن بهدف تشكيل قيادة فلسطينية موحدة وإنهاء حالة الانقسام والتفرد. وتأتي تصريحات حماس بعد نحو أسبوع من لقاء وفد حماس برئاسة خليل الحية مع وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان في مصر. وردا على حركة حماس، أكدت حركة فتح أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى وفق القانون ومرجعية منظمة التحرير، مشددة على أن المشاركة السياسية مكفولة لمن يلتزم بالقواعد القانونية دون استثناء. وقالت فتح إن حماس هي من وقعت مع كوشنر على عدم المشاركة في الحكم. أما فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، أعلنت 3 أحزاب عربية توصلها إلى اتفاق لخوض انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل بقائمة مشتركة بعد مطالب شعبية بذلك، فيما اختار الحزب العربي الرابع المتمثل في القائمة الموحدة خوض الانتخابات في قائمة مستقلة. استطلاعات الرأي تشير إلى حصول الأحزاب العربية في القائمتين على نحو 13 مقعدا من أصل 120 مقعدا بالكنيست.
1: الأحزاب العربية في إسرائيل تكثف من نشاطها مع اقتراب انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر، والمواطن هنا يدعوها للتركيز على الهموم العامة، فالتحديات كبيرة، ظاهرة العنف والجريمة تتصاعد، وكذلك سياسة هدم المنازل، أما مساحات البناء والحياة تتقلص تدريجيا.
2: اليوم الحياة صعبة، بدل ما يجي مثلا تحس والله القائمة جات عملت إشي للشباب، عملت إشي للي بدي يتعلمه، عملت إشي للي بدي يتجوزه، أجت دعمت. أنا بقولش تيجي تدعمنا مصاري، لا بديش مصاري، تيجي تعمل إشي اللي يناسبنا، تيجي تطلع منح أكثر من إشي. أنا بتمنى إنه يتحدوا أول إشي مع بعض، يكونوا مع بعض إيد واحدة، وساعتها صدقني لما الاتحاد قوة.
3: شو اليوم ما أنا باجي بعمر وبحط دم روحي وقاعد بدفع الثمن غالي، في الشهرين 3 تيجي تهجد لي بيتي، مين بيقبلها هاي؟ مين أي إنسان بيقبلها حاله؟ يعني والله جريمة. اللي أنا أتعب كل حياتي عشان أساوي غرفة نوم زي الناس، دار زي الناس، اللي أقعد أنا أولادي

0: لوين نوصل؟
1: ثلاثة من الأحزاب العربية اتفقت أن تخوض انتخابات الكنيسة في قائمة مشتركة، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير.
2: تبدأ مرحلة جديدة مسؤوليتنا فيها أكبر، أن نحول هذه الوحدة إلى قوة حقيقية في الشارع، وإلى أمل يعيد الثقة للناس، وإلى مشروع سياسي يواجه العنصرية والظلم بصلابة وإصرار.
1: أما القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس اختارت نهجا مختلفا، فهي كانت جزءا من ائتلاف سابق شكله بنت لبيد، وربما تتطلع لتكرار التجربة. فاستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى حصول الموحدة على 5 مقاعد، فيما تحصل الأحزاب الثلاثة مشتركة على 8 مقاعد من أصل 120 في الكنيست، ما يعني أن معسكر نتنياهو وكذلك المعارضة قد تفشل في تشكيل ائتلاف دون الاعتماد على حزب عربي على الأقل لا يمانع في الإقدام على هذه الخطوة. السنوات الأربع الأخيرة لم تكن سهلة على فلسطينيي الداخل، تمييز مضاعف وتضييق مارسته السلطات الإسرائيلية بحقهم، لا سيما في قضية المسكن. والمطلب الرئيس هنا للأحزاب العربية في الكنيست أن تتوحد مساعيهم وترتبط بهموم فلسطيني الداخل وتعالج مشاكلهم بعيدا عن النزاعات السياسية بينها. محمد الصياد، العربية، من مدينة يافا.
3: أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي للعربية أن الرباط طلبت من إسبانيا تسليم جثامين المهاجرين والناجين من الذين عبروا إلى مدينة سبتة، مشددا على ضرورة معرفة هويات المتوفين وأعدادهم قبل نقل الجثامين إلى المغرب.
4: رفضنا لأننا لم نتوصل بالملفات الطبية ولم نتوصل بالملفات التعرف على هذه الجثث. لا يمكن أن هكذا أن تسلم لنا جثث دون معرفة من هؤلاء الأشخاص، هذا أولا. ثانيا، نحن طلبنا بالأحياء، لم تعطونا الأحياء ولا أن يتكلمون عن الجثث. نحن لا نفصل بين الأموات والأحياء، نحن نريدهم كلهم. لماذا هذا الفصل؟ يتركون عندهم القاصرين الأحياء ويطلبون فقط أن نقبل الأموات، هذا منطق غير منطقي.
3: وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بالفعالة، قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. بوتين أشار إلى أن هذه الضربات تعطل القدرات الصناعية الأوكرانية على تطوير الأسلحة. الرئيس الروسي اعترف كذلك بأن الضربات الأوكرانية في العنق الروسي جاءت معاكسة تماما لتوقعاته، لكنه استبعد أن تحقق كييف أي مكاسب بهذه الضربات.
5: ضربات أوكرانيا التي تستهدف المنشآت المدنية غير المحمية أساسا والتي تستهدف المدنيين تلحق ضررا اقتصاديا ببلادنا وتؤدي إلى خسائر. إن فقدان أي شخص، وأود التأكيد على هذا، يعد مأساة للعائلة والأحباء والبلاد بأسرها. تحركات الجيش الروسي أكثر حساسية وتدميرا، وقد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون حاضرا دائما، والأهم من ذلك أن تحركات العدو لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على الجبهة. فضلا على ذلك، فإن قواتنا لا تكتفي بمواصلة الهجوم على جميع المحاور، بل زادت أيضا من وتيرة تقدمها.
3: أعلنت كوريا الجنوبية إرسال أول سفينة حاويات تجريبية عبر الممر البحري بالقطب الشمالي، في خطوة لاختبار إمكانية استخدام الطريق تجاريا للوصول إلى أوروبا، في وقت أدت فيه اضطرابات الملاحة العالمية إلى البحث عن مسارات بديلة. الرحلة تأتي بعد إبحار سفينة حاويات صينية من ميناء صيني إلى أوروبا عبر مضيق بيرينغ والساحل القطبي الروسي.
6: ما كان الجليد يغلقه بالأمس تفتحه السفن اليوم، فمن هرمز المفطر إلى البحر الأحمر الملتهب تتزايد الضغوط على الممرات التقليدية، فتتجه كوريا الجنوبية والصين شمالا بحثا عن طريق أقصر إلى أوروبا. فهل يولد من ذوبان الجليد طريق جديد للتجارة؟ في سول، سفينة حاويات تستعد لخوض رحلة غير مسبوقة عبر المياه القطبية، في أول تجربة كورية جنوبية لعبور الطريق

الشمالي نحو أوروبا. المشهد يبدو قاسياً، جليد متحرك، طقس سريع التغير، ومياه بمحاذاة السواحل الشمالية لروسيا.

0: المسار القطبي يختصر نحو 7000 كيلومتر مقارنة بالمسار عبر قناة السويس، وقد يوفر من أسبوع إلى 10 أيام في زمن الرحلة وفق تقديرات كورية. لكن سول ليست وحدها التي تنظر شمالاً، بكين سبقتها بخطوة. في أغسطس أطلقت الصين أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات بينها وبين أوروبا عبر طريق البحر الشمالي. سفينة انطلقت من نينغبو وعبرت مضيق بيرينغ متجهة غرباً بمحاذاة الساحل الروسي نحو 20 يوماً فقط. هذه المدة قطعتها السفينة في رحلة تجريبية سابقة بين آسيا وأوروبا. الجليد الذي أبعد السفن عن الشمال بدأ يفسح لها الطريق. الصين سبقت وكوريا الجنوبية لحقت، فهل يتحول الطريق القطبي الشمالي إلى منافس للممرات التقليدية؟ علي المجري، العربية.
1: في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز العناوين. إيران تعتبر العقوبات الأمريكية انتهاكا للقانون الدولي، وواشنطن تؤكد احتفاظها بالمزيد من أوراق الضغط.
2: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة وغلب.
1: الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. رغم تجديد العقوبات الأمريكية على حزب الله، قيادي بالحزب يؤكد أنه لم يتم إغلاق باب التواصل مع أمريكا. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي. ختام هذه النشرة، في أمان الله.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

مرحبا بكم بلا تحفظ. محمد أول صلاحي، قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. إنه أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر. قصة ذلك الشاب الموريتاني البسيط بدأت في أفغانستان حين قرر الانضمام إلى صفوف المجاهدين ضد الاحتلال السوفيتي، قرار تحول لاحقا إلى كابوس لاحقه كثيرا بعدما ظهر اسمه في قوائم أجهزة الاستخبارات الغربية التي اقتفت خطاه في أوروبا وأمريكا الشمالية قبل أن تعتقله في بلده الأم موريتانيا. ذلك الاعتقال كان بداية سنوات طويلة من الاستنطاق والتعذيب والسجن الانفرادي في الزنازين المظلمة بغوانتانامو. قضى صلاحي 14 عاما هناك حتى تمكن من إثبات براءته ومعانقة الحرية، وحين خرج وجد كاميرات العالم مصوبة نحوه تريد سماع روايته، وتريد أيضا سماع تفاصيل كواليس ما جرى له خلف الأسلاك الشائكة. لقائي به جرى في دبي، جلس أمامي بهدوئه المعهود وسألته عن نقطة البداية من سفره إلى ألمانيا للدراسة.

0: حينما بدأت الدراسة في ألمانيا، كيف تحول هدفك من الدراسة إلى أفغانستان؟
1: أولاً لأنه أنا كنت في موريتانيا، وموريتانيا كانت تحت حكم عسكري، ووجهة النظر الوحيدة المسموح بها هي وجهة نظر الدولة. الإعلام الذي نستمع له هو إعلام الدولة وإعلام موجه. ألمانيا فتحت الحرية أول مرة أنا أرى في التلفزيون الألماني أن الصحفي ينتقد الدولة، حتى كانوا يقولون أشياء يعني جارحة جدا، ولم تسقط السماء على الأرض. فأنا كان عندي هذا الشوك. هذا يعني إلى جانب الشوك الآخر أنه اللغة صعيبة وأنا في دولة جديدة وكل شيء يختلف، كل شيء بالنسبة لي يختلف. وصارت لنا انفتحت يعني أمامي أشياء، وصارت المعلومة تصل لي. المعلومة هنا المهمة هي كانت معلومة أفغانستان. ثانيا أنا ذاك لم تكن فيها سوشيال ميديا،
0: تلفزيون والراديو هذا اللي موجود،
1: كانت في تلفزيون والراديو والكتب والأشرطة. والأشرطة الدينية هذه كنت أستمع لها، كنت أستمع لها وأبكي أبكي أبكي.
0: أشرطة لمن مثلا؟ أعطينا بعض الأسماء.
1: أشرطة مثلا، أكثر الأشرطة اللي كنت أستمع لها أشرطة عبد الله عزام، هذه كانت شهيرة جدا. صح. وقرأت كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وكنت أقرأ وأستمع أشرطة عبد الله عزام رحمه الله، وكأني أستمع إلى ملاك. أي شيء أسمعه أقول هذا صحيح، ما لم يأتي برهان أنه غير صحيح. وطبعا كان في مغالات كثيرة في خطبه. هو
0: فيما يتعلق بحيثية الجهاد في أفغانستان، وكيف أنت اقتنعت فعليا بتلك الأشرطة والدعاية والخطابات التي كانت سائدة وحملتك من ألمانيا إلى أفغانستان، ما الذي تخيلت؟ ما الذي شاهدت؟
1: نعم، يجب، أنا لا أعرف

0: أي إنسان عاقل في منطقتنا لا يرى أنه يجب أن نحسن من وضعيتنا في الدول العربية. أنا قلت نحن لا يمكن أن ندخل التاريخ إلا كما فعل الأفغان، والأفغان في المخيلة حسب الإشراطة التي استمعت والكتب والترويج الدائم يعني في التلفزيون الألماني أنه هذو أبطال.
1: السلطات الألمانية حينها وكل العواصم الغربية كانت تسهل عمل المجاهدين وسفارات المجاهدين في الغرب. السفارة الأفغانية، سفارة المجاهدين في أفغانستان، نظام المجاهدين حينها، هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
0: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين، وألمانيا فتحت لهم يعني مكتب اسمه إنفورماسيونس بيرو، موجود على تياتا شتراسة رقم 12، نزرته. ولكن أنا هل ألوم ألمانيا؟ لا، ألمانيا رأت أنه من مصلحتها أن تلقي بالشباب العربي إلى معركة ضد الروس. نحن نقول في موريتانيا العضة فيك والخبطة فيك، يعني تعرف الناموس، الناموس لما يعضك تخبطه، الناموسة ماذا تقول؟ تقول العضة فيك والخبطة فيك.
1: ما الذي جذبك فعليا نحو هذا المنحة؟ هل كانت عندك مظلومية شخصية؟ هل هي المسألة دينية، قناعة دينية، الجهاد والشهادة؟ هل هي حب الانتماء مثلا؟ كنت تحس ربما بأنك شخص ليس عندك انتماء معين، ليس عندك أو عندك ربما فراغ أو خواء روحي؟ هل نصرة المظلوم مثلا في أفغانستان؟ هل ضد الشيوعية مثلا؟ ما الذي جذبك إلى هذا الاتجاه؟
0: فيه العاطفة الدينية، أريد نصرة المظلوم، فيه أيضا المظلومية التي أنا عشت كل حياة كل شبابي عشته، وفي دولة ليست فيها حرية وليست فيها ديمقراطية وليست فيها حقوق إنسان، والضعيف يعني الضعفاء يعني لا تهتم بهم النظام. وذهبت إلى ألمانيا فوجدت دولة يعني قائمة، فأنا وقع في نوع من الحسد، أنا أريد أيضا شيء مثل هذا. فما هو التغيير؟ التغيير هو الجهاد. بس أنا نظرت لها أنه لا نذهب لأفغانستان، وكانت تجربة صادمة في أفغانستان. أولا ما يقال أنه هم ملائكة غير صحيح، هم ليسوا ملائكة، هم كانوا يتقاتلون على الحكم. هذا كله في غالبه شعارات. أولا فيه انفصال كامل بين العرب والأفغان. الأفغان لا يريدون أن يكون معهم عرب، والأفغان منقسمين إلى قبائل. فكان الترويج مثلا الذي كان دائما في الإشرطة رحم الله الشيخ عبد الله عزام أن الأفغان لبن على عسل وكلهم يحبون بعضهم، غير صحيح.
1: وأيضا الحرب الأهلية الأفغانية، يعني كل المجاهدين الذين كانوا صفا واحدا وعلى رجل على قلب رجل واحد ضد السوفيات، فجأة خرج السوفيات وإذ بهم يقتتلون ويتقاتلون ويتذبحون فيما بينهم،
0: وكانوا أشد يعني من ذلك. فهذه قضية صدمتني تماما، فرجعت ما أعرف هل العبارة زينة بخفي حنين.
1: طيب محمد، لا أستطيع أن أطوي صفحة تجربتك في أفغانستان دون أن أسألك عن تلك الشخصية المهمة التي ترافق اسمها بموضوع الجهاد في أفغانستان والقاعدة في البداية، عبد الله عزام. كيف تصفه في كلمات؟ ما الذي يعنيه لك الآن؟
0: عبد الله عزام رحمه الله كان يطمح إلى الرجوع إلى فلسطين، وكان يظن أن الطريق إلى فلسطين، وقال هذا الكلام، هي عن طريق أفغانستان. فرحمه الله وسامحه إن كان أخطأ، وإن كان سببا يعني في ذهاب بعض الشباب ثم انضمامهم إلى القتل والترويع للمسلمين.
1: بن لادن في كلمات، هو أخطأ أم أصاب؟
0: أنا لست هنا حتى أصوب، وأنا أترك هذا لعلماء الدين. أنا أؤمن بالاختصاص، أنا لست عالم دين، أنا الأعمال اللي قام بها هي أعمال مروعة يعني.
1: طيب الظواهري، هل هناك ما تقول بخصوصه؟
0: الظواهري أنا لم ألتقي به، قرأت يعني ما كتب، بعض ما كتب، وكان يتكلم كثيرا. الإنسان يحاكم عن ماذا قدم للأمة، هو ماذا قدم للأمة يعني. واضح. أنا للأسف ليس عندي أي شيء ممكن الآن أدافع أقول هو قدم للأمة. هكذا.
1: ما علاقتك برمزي بن شيبة وما الذي يعنيه لك؟
0: رمزي الشيبة وهو قرر القاضي أنه لا يمكن أن يحاكم لأنه فقد عقله، هو الوحيد في مجموعة

0: مجموعة 9/11 أو حوالي 14 شخص، هو الوحيد اللي قال قاضي هذا لا يمكن أن يحاكم.
1: فقد عقله بالسجن،
0: تحت التعذيب فقد عقله، عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا، وأنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على ناس حتى يقولوا لأخويا يقول لهم نعم القاعدة. فهمت كيف؟ فهو عذب وهو صدق أنه هو التقى بي، هذا صادق فيه.
1: إذا التقى بك فعلا.
0: نعم. وكذب مسكين أنه أنا هو واللي ساعدته أنه يمشي لأفغانستان، هذا كان كذب. طبعا هم رجعوا لي وعذبوني، قلت لهم نعم هذا صحيح. أولا بديت لهم هكذا بالبطولات، قالوا نحن البطولات ما تمشي معنا، وصدقوا في هذا يعني. عذبوني قلت لهم نعم هو صحيح، كل كلام صحيح.
1: ذهبت إلى كندا لتبحث عن حياة جديدة وتريد أن تبدأ، تركت أفغانستان وتركت ألمانيا وبدأت صفحة جديدة في كندا.
0: لما ضيق علي في ألمانيا بسبب علاقاتي بأفغانستان وماضي الجهاد، فأنا ذهبت لكندا لأني أريد يعني فريش ستارت. بس يعني سبحان الله وصلت، قام أحمد رسام أخذ يعني المتفجرات و أراد أنه يقطع إلى أمريكا. بعد وصولي بالضبط نقول لك بكم، بعد وصولي بعشرين يوم. أولا أنا وأنت الآن نعرف أنه هذا أنا ما عندي به علاقة، هذا شيء معروف يعني، شيء لأنه هو الآن يشتغل مع الـFBI. أحمد رسام قرر أنه يشتغل مع الـFBI.
1: حدثت حادثة، الوالدة اتصلت بك بتنسيق مع جهاز من أجهزة المخابرات.
0: صحيح.
1: قالت بأنها مريضة وعد إلى بيتك في موريتانيا لتراني، ربما أنا في أيام الأخيرة. عدت وبدأت رحلة، وهذه الرحلة المتعبة فعليا، اللي هو الاعتقال في موريتانيا، الاعتقال في
0: السنغال،
1: في السنغال، موريتانيا، ثم الأردن، ونهاية في غوانتانامو. ما الذي حدث حينما نزلت في مطار موريتانيا؟
0: كان يوم 4 رمضان ومشيت نشتغل، كنت تعبان، كنت عطشان، ورجعت إلى البيت. وأنا دخلوا رجلي الشرطة مخابرات وقالوا لي نريدك أنت مدير الأمن، دداهي يريد أن يتكلم معك. ثم أخذوني إلى السجن.
1: بعد موريتانيا كانت مرحلة الأردن، 8 أشهر تقريبا في الأردن.
0: صح.
1: في جمل معدودة أعطينا هذه التجربة، كيف كانت؟ ما الذي حدث لك هناك؟
0: تمنيت أن تسقط الطائرة وأنا أموت. ومررنا على قبرص وكنت أتمنى أن يدخل الشرطة القبرصية، لأني أنا كنت أريد أن أكون سجينا عند الأوروبيين ولست سجينا عند دولة عربية. جئت الأردن فأخذوني ويتكلموا باللهجة الأردنية، تحقيق تحقيق، ولما أسمع تحقيق قلبي يرجف. وجابوني مغمض عيني وتكلم معه لا لا لا لا الأردني، وأنا خايف خايف خايف، نرجف نرجف. فجلسني وبدأ حق معايا وجاب لي الشاي. لما شربت الشاي أحسست بالأمان، قلت هذا مشرب الشاي قطعا ما ولا يضربني. فهمت كيف؟ وبدأ يسألني أسئلة صعيبة. المهم يا سيدي رجعت لي، بقوا حقوا معايا ورجعوني، كله ظالمة، بقيت 8 أشهر أكثر ظلام. وأقول لك مسألة أيضا مهمة ما أعرفها كل الناس يعرفها، الأردنيين كتبوا تقرير أنه أنا بريء وأرسلوا لأمريكا.
1: إذا نتيجة التحقيق الأردني أنك أنت بريء ولا
0: الأردني
1: لا ليس عليك شيء؟
0: الأردنيين قالوا أنا بريء،
1: وكتبوها يعني أبيض على أسود على أبيض. نعم. وبعثوها إلى الأمريكان.
0: أعطوها الأمريكا.
1: مع ذلك أخذت بطائرة أخرى إلى باغرام.
0: نعم.
1: كم أسبوع هناك تحقيق. صح. تعذيب، ثم غوانتانامو إلى المجهول. لي فقط أن أتخيل، أحاول أن أتخيل ما الذي يجول بخاطر محمد وهو في تلك الطائرة التي لا يعلم أين تتوجه، وفي واقع الأمر تتوجه إلى أحد أسوأ السجون في العالم، غوانتانامو بي في

0: الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
8: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: بعد أن أجرت CIA استجواباتها الأولية مع ولد صلاحي، صدر أمر بنقله إلى غوانتانامو. هناك أخضع لتعذيب نفسي وجسدي ترك ندوبا عميقة في ذاكرته وجسده. غوانتانامو، وصلت بالطائرة وأمامك 14 عاما من المآسي، تعذيب، استنطاق.
1: 15.
0: صعب أن تلخص تجربة 15 عاما في الزنزانة الانفرادية والتعذيب وكل ذلك. ربما الخلاصة التي خرجت بها يعني من سنوات السجن العجاف هذه.
1: لما أتذكر أول ليلة ضربوا علي الزنزانة، الباب كان حديد وسمعت صوته، وأنا عندي كلستروفوبيا، الخوف من الأماكن المغلقة، كدت أفقد عقلي وكدت أموت من الاختناق. عرفت أن المجتمع ليس هناك معي، وأنه أنا بيني وبين الله، يجب أن أحدد ماذا أريد ومن أنا. تسلم أمرك إلى الله تبارك وتعالى وتركز عليها فقط. الحمد لله أنا هذا كنت أختنق وما أنسى. جاني واحد أسود، جندي أسود، قال لي deal with it أو كلمة هكذا، لا أريد أن أقول لك، لأني أنا ذاك ما كنت أتكلم الإنجليزية كلاما جيدا. فلما قال لي deal with it عرفت أنه أنا خلاص. ما أنسى يا أخي بدر 70 ليلة ما أنا، وهذا أنت قصتي تعرف لأن قرأت، وقصتي لو تأتي لإنسان ما يعرف عني شيء وتحكيها لي يقول لك أنت كذاب، هذه قصة ما وقعت هكذا. بس مكتوب 70 ليلة أنا ما أنا. أنا الآن ما أستطيع أبقى يعني 12 ساعة و20 ساعة بدون نوم، وإلا أفقد كل شيء. بس لما يفرض عليك إنسان مسألة، طبعا أنت على الكرسي تنام هكذا، وهو التحقيق 24 ساعة، وهذا مكتوب يعني مكتوب، أنت ترجع له مكتوب. بس هذا كله الشيء اللي كسرني لما جابوا للوالدة وقالوا سنعتدي على جنسية، خلاص انكسرت مباشرة.
0: هذا تحول إلى تعذيب نفسي وليس جسدي.
1: انكسرت مباشرة.
0: في كتابك مذكرات غوانتانامو تتحدث عن تحقيق من قبل محقق أمريكي من CIA أو FBI، ستؤكد لي الآن، عن موضوع الشاي والسكر، وهذه طرفة ولكن مبكية. الكنديين حينما شاركوا معلومات عنك مع الأمريكيين أرسلوا للولايات المتحدة المخابرات الأمريكية المركزية مقاطع من مكالمات لك مع أهلك أصدقائك من موريتانيا وكذا، مما بعثوه وكان اجتزاء يعني وليس كاملا، المقاطع كاملة، مقطع تقول فيه أرسل لي الشاي والسكر أو أين الشاي والسكر. هي مكتوبة في هذه الصفحة، يقول لك What do you mean by tea and sugar؟ فترد عليه I mean tea and sugar، ولكن يسألك لمدة 4 سنوات نفس السؤال. طبعا طريف ومبكي في نفس الوقت.
1: صحيح، نعم، هو الكنديين حطوا أجهزة تنصت وكانوا يعني

0: والقصة وما فيها أنه كان عندي جار تونسي وكان دائما الإخوة من المغرب العربي خصوصا يأتوا لبيتي حتى أعمل لهم الشاي. وكان هذا في ديسمبر وكان البرد شديد، وقال لي فلان محمد وأنا جاي عندك للشاي. قلت له مرحبا بك أستاذ، قلت له خذ معك السكر، قلت له الورقة موجودة بس خذ معك السكر أو شيء من هذا القبيل. فهم كانوا سجلوا هذه المكالمة، وحسب تقدير السي اي او الاف بي اي لا اعرف ايهما انه هذا كود يعني للمتفجرات اللي احمد رسام تذكرته اللي صحيح. هو احمد رسام ذهب بها فهذا هو اللينك يعني بقيه القصه.
1: كانك تقصد مثلا السلاح والمتفجرات او السلاح والذخيره.
0: نعم كود من كود يعني هذا كود يعني. فانا كنت دائما اقول له انا فقط يعني اذا قلت شاي والسكر انا اصلا ما ذكر المكالمه اصلا، فهمت كيف؟ قلت له ما أنا أولا ذهلت يعني سقط في يدي، لماذا يسألوني هذا السؤال؟
1: يعني ما لقيتوا إلا هذا الموضوع اللي تمسكوا فيه، ربما قلت أشياء مهمة أكثر من هذا.
0: إيه نعم صحيح مسكوا فيه، بس هما هذه مهمة عندهم جدا لأنه كانوا يريدوا، هو دائما يجب أن تكون عندك قصة حتى في الاستخبارات، أنت صحفي تريد القصة، حتى الاستخبارات يريد القصة، لأنه أنت فقط أنا ما هي القصة الكاملة كيف أنا وصلت وكيف أعطيت المتفجرات، فهذا جزء من القصة. بس لما عذبوني قلت لهم نعم أنا أقصد المتفجرات.
1: يعني يجب تريد أن تخرج نفسك من العقاب والتعذيب أقصد، بس فتعترف بأي شيء.
0: السيايا قالت معلومات لا تقول شيء آخر.
1: أحدهم قال طرفة أيضا كان يعذب في أحد السجون لا أعلم أين، قال لو اتهموني بأنني من غتلت كينيدي لا اعترفت صح. بذلك وهو لم يكن قد ولد بعد.
0: تعذيب ولذلك كل أنا ولذلك أنا الآن في من عملي في حقوق الإنسان مع المنظمات هو ضد التعذيب. التعذيب طيب. لا يصح، والتعذيب ليس يعني محاربة ضد، من يعذب الناس يساعد الإرهاب.
1: يولد الإرهاب.
0: يولد الإرهاب.
1: ولا يقضي عليه.
0: ولا يقضي عليه.
1: لأنه ندخل في دائرة مغلقة. نعم. محمد وأخيرا سأسألك، نشرت كتابا اللي هو
0: كتابين
1: وأصبح بيست سيلر، يعني يباعان بنجاح حول العالم في الولايات المتحدة بالتحديد، وكنت الشخصية المحورية لواحد من أهم الأفلام في في في هوليوود الموريتاني، وأصبحت شخصية تتخاطفها وسائل الإعلام الغربية والعربية وتقدم المحاضرات وتلقي الدروس وكل ذلك. من هو محمد الآن بعد كل هذه السنوات؟ ماذا تفعل الآن؟
0: اللي أفعله الآن أنه أنا أريد أن أشارك قصة الإنسانية ليس فقط مع الغربيين، الغرب يهتمون بهذه الأشياء ويدعوني كثيرا، أريد أن يدعوني الشباب العربي وأن يستفيد من قصتي. مشكلتنا أننا لا نستفيد من القصص. جاء القوميون ولعنوا اليساريين، وجاء الإسلاميون ولعنوا القوميين، وجاء الجهاديون ولعنوا الجميع. فهذه تجارب كلها مهمة بالنسبة لنا، يجب أن ندرسها وأن نستفيد. أنا أريد هذه التجارب كلها أن أشاركها مع الشباب
1: في توعيتهم بها،
0: توعيتهم، وأن لا نلعن بعضنا، أن نتعايش. أريد أن أكون معلما صغيرا أو معلما كبيرا زي ما يريدوا للشباب الصغير وأن يستفيد من قصتي. أنا أعدهم بأن أكون صادقا معهم.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجئي أكدوا ضرورة تعزيز التنسيق للحد من الضغوط المعيشية واتخاذ قرارات داعمة للفئات الهشة. الحكومة الإيرانية قالت إن القادة الثلاثة اتفقوا على اعتماد نهج لتأمين المصالح الوطنية والعامة. في لبنان قال القيادي بحزب الله محمود قماطي إن الحزب اتخذ قرارا بإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما أضاف بأن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكانية التواصل المباشر مع الأمريكيين. أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات البحرية الحكومية حيدت زورقا حوثيا مفخخا قرب مضيق باب المندب. وأوضحت المصادر أن الزورق الحوثي كان غير مأهول وكان يتجه لاستهداف سفينة مدنية. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة مع تركيا. وأضاف ساعر أن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بالفعالة، قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. الرئيس الروسي اعترف كذلك بأن الضربات الأوكرانية في العمق الروسي تسببت في أضرار اقتصادية. ختام الموجز بعد قليل في المرمى مع بتال الجوس. في أمان الله.
1: السلام عليكم. في المرمى وهذه العناوين: الهلال يضع مدافع تشيلسي ضمن أهدافه الصيفية، والأهلي يستمر في عزف ألحان الانتصار برباعية في أبها، كلاسيكو الشرقية اتفاقي، أزمة فيفا تتصاعد والكونكاكاف يرسل إنفانتينيو، أوكلاند يكتمل وتحضيراته تتصاعد لمواجهة بطل آسيا ومدربه للعربية، هزمت الهلال.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت الحكومة الإيرانية بأن رؤساء السلطات الثلاث، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان

0: حياكم الله. طلب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي عدم حضور بطولة الناشئين في جمهورية الدومينيكان بحسب ما أشارت له شبكة سكاي نيوز. وتم إبلاغ إنفانتينيو في خطاب أرسل إليه من قيادة كرة القدم في الكونكاكاف بعدم التوجه إلى ملاعب المنافسات لأقل من 14 عاما. ووصل رئيس فيفا الجمعة إلى الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي والتزم الصمت حيال مستقبله أمام أسئلة وسائل الإعلام. أجرى مسؤولون بارزون في كرة القدم الأفريقية محادثات مع ماتياس غرافيس تروم الأمين العام للاتحاد الدولي لاستطلاع مدى اهتمامه بالترشح في مواجهة جياني إنفانتينيو. وفق ما قالته صحيفة الجارديان البريطانية والتي أشارت إلى أن الأمر يتعلق بنحو 15 اتحادا في أفريقيا باتت مستعدة أيضا للتخلي عن إنفانتينيو عندما يسعى إلى إعادة الانتخاب رئيسا لفيفا العام المقبل. ورغم تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دعمه بالإجماع لرئيس فيفا في ولاية جديدة.
1: Sorry, we have you betrayed the trust of FIFA, sir?
2: I see you at the hairdresser.

0: احتمل يوم السبت وصول بعثة فريق أوكلاند إف سي النيوزيلندي إلى جدة، وذلك تحضيرا لملاقاة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم الأربعاء في أولى مواجهات كأس القارات المقررة الأربعاء العربية. التقت مدرب أوكلاند ورئيسه التنفيذي.
1: الموسم في بلادنا يبدأ بعد أسابيع قليلة. نحن جاهزون لتمثيل أوقيانوسيا أمام فريق كبير مثل الأهلي الذي فاز ببطولة آسيا. نسعى لإظهار النوعية التي يمتلكها لاعبونا. سبق وأن زرت السعودية كمدرب مع بختكور الأوزبكية العام الماضي في بطولة آسيا، فزنا عليهم في بلادنا، وبالتالي ليست المرة الأولى التي أواجه فيها فريقا سعوديا. الآن نواجه الأهلي بلاعبين من نوعية عالية يمتلكوها ومدرب جديد لهم، وهو من أعرفه سابقا من شختار دونيتسك الأوكراني ويمتلك شخصية رائعة. أنا من البرتغال وأحد لاعبي الأهلي من بلادي ترينكاو، إلى جانب أن غالينو لعب في البرتغال سابقا فيما سبق وأن دربت إيبانيز خلال عملي في نادي روما الإيطالي. أعلم جيداً ما يحصل في كرة القدم بالسعودية من خلال زملاء سابقين لي وأشخاص أعرفهم ما لا علاقة بالكرة السعودية وبعض اللاعبين الذين نعرفهم من قبل. الأهلي هم الآن فعلياً أقوى فريق في آسيا بعد التتويج بالبطولة، والآن حتى مع المدرب الجديد نتوقع فريقاً يصنع لنا الكثير من المشاكل والصعوبات. لذا هدفنا الأول هو أن نكون فريقاً منافساً في المباراة، ونحاول أن نكون جيدين على قدر المستطاع.
2: تلقينا ترحيباً واستقبالاً كبيرين في مطار مدينة جدة. كل شيء هنا مميز، الناس، القهوة والطعام. حضرنا للمباراة جيدا، وسنواجه فريقا قويا يضم عددا كبيرا من المحترفين وأصحاب الخبرة، ولهم أفضلية علينا، ونشعر بالفخر أننا سنلعب أمامهم. الفرق بين جدة ونيوزيلندا هو الطقس. تدربنا في بلادنا بدرجة حرارة وصلت إلى 6 أو 7 درجات، هنا في السعودية وصلت الحرارة إلى 35 درجة، ومع ذلك نحن متحمسون.
3: سمعنا عن الأجواء الرائعة والجماهير الكبيرة للأهلي. هذه لحظة تاريخية لنادينا، وسنواجه فريقا كبيرا. طبعا التوقعات ليست في صالحنا، إن شاء الله نحصل على نتيجة إيجابية لتجاوز مباراة الأربعاء. حضرنا مبكرا إلى جدة من أجل التعرف على الثقافة في السعودية، وأيضا للاعتياد على اختلاف أحوال الطقس بين البلدين. في نيوزيلندا درجة الحرارة حاليا لا تزيد عن 8 درجات مئوية، مقارنة بأكثر من 38 مئوية هنا. العديد من اللاعبين لم يسبق أن سافروا إلى هذه المنطقة من قبل.
0: أذهب بكم إلى وقفة أولى، بعد ذلك أستقبل ضيوفي وأناقش مدافع تشيلسي ضمن أهداف الهلال الصيفية، ونفتح ملف اليوم الأخير في الجولة. الأهلي يستمر في عزف لحن الانتصار.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت

0: حياكم الله. ربطت أنباء صحفية بين نادي الهلال السعودي والمدافع السنغالي مامادو سار المحترف حاليا في ستراسبورغ الفرنسي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي. ويتنافس ريال سوسيداد مع الهلال لضم اللاعب. وأشارت مصادر إنجليزية إلى رغبة تشيلسي في عدم بيع العقد اللاعب بالكامل بشكل نهائي، مفضلة خيار الإعارة لموسم واحد. يلتحق بنا الزميل الصحفي ساشا تافليوري المختص في أخبار انتقالات اللاعبين. ساشا مساء الخير. يعني تبدو هذه الصفقة لم تأخذ صدى إعلامي واسع في السعودية حتى الآن، ليست صفقة، خلينا نقول مفاوضات. الهلال يرصد اللاعب، تشيلسي لا يريد بيعه لأنه يرى خيار مستقبلي ناجح، لكن يريد إعارته. ريال سوسيداد يريده بانتقال نهائي. من الأقرب في ظنك، الهلال أم سوسيداد؟
1: في الفترة الحالية يمكننا أن نقول بأن هناك تحدي في الكرة الأوروبية، ولدى اللاعب سار فرصة للتوجه إلى الهلال، وبطبيعة الحال هناك مفاوضات الآن تجري بين الهلال وتشيلسي بشأن اللاعب سار. لكن في حقيقة الأمر أن النادي قد طرح اللاعب في سوق الانتقال ويرغب بالحصول على مبلغ من المال، لكنهم يدركون بأنه لا يوجد حتى اللحظة منافسين إلى اللاعب. وفي الفترة الحالية قد يغير تشيلسي هذا القرار، وقد تم وضعه في سوق الانتقالات، وبعد ذلك أدرك بأن هناك اهتمام كبير في اللاعب، فقال تشيلسي بأن هذا اللاعب قد يكون محط اهتمام كبير ولعلنا ارتكبنا خطأ في السابق، لذلك قرروا أن يضعوا مناقشات التي تجري على قدم وساق مع مجموعة من الأندية الأوروبية. وأقول أن الأمر أشبه بمجموعة من اللاعبين الآخرين، لكن قد يكون للاعب الرغبة أن يبقى في أوروبا.
0: جميل ساشا، يعني الهلال وضع مدافعه التركي يوسف في فريق تحت 21، بمعنى أنه يبحث عن مدافع. هل سيكون خيار المناسب مامادو سار للعب إلى جانب كوليبالي مثلا، أو بديل حتى لكوليبالي؟
1: بكل تأكيد فإنه لاعب رائع في قلب الدفاع، ويمكنه أن يصنع فارقا وأن يخترق الخطوط وأن يتناول الكرة، ولديه قدرات تكتيكية لتمرير كرات سريعة، وهو أمر مثير للاهتمام، وهو ناضج بصفته لاعب نظرا لعمره الصغير. أعتقد بأنه سوف يكون قصة نجاح كبيرة، وخاصة إذا ما لعب في الهلال إلى جانب مواطنه كاليدو كوليبالي، وكذلك لديه تقنية خاصة في مسيرته الرياضية، ومن شأنه أن يحقق تقدما كبيرا.

0: وأعتقد بأنه إذا ما استطاع الهلال أن يحصل على هذا اللاعب فسوف يكون هناك لفترة مستقبلية والبقاء مع الهلال، لأنه سوف يتطور وسوف يكون لاعبا كبيرا للفريق الذي سوف ينتقل إليه في السنوات المقبلة. لذلك الاحتمالات تعد كبيرة، ويمتلك كافة الخصال التي يتوقع منها من الحصول على لاعب في قلب الدفاع.
1: جميل. أيضا ساشا، القيمة السوقية لمامادو سارق ما بين 22 مليون يورو إلى 28 مليون يورو، يعني كم من الممكن أن تكون صفقة الإعارة للهلال السعودي؟
0: أعتقد أن الرقم سوف يكون أعلى من ذلك، لأن ذلك المبلغ بالنسبة لتشيلسي قد يتعذر معه بيع اللاعب، لأنه إذا ما تم بيعه قد يتم بيعه بواقع 40 إلى 50 مليون أو إلى ما يقرب من 60 مليون، وقد رفض تشيلسي عروض أقل. كما قلت لكم، كانوا مستعدين لوضع اللاعب في سوق الانتقالات، وبعدما أدركوا بأن هناك اهتماما من الأندية الأوروبية فكانوا يفكرون بأنهم قد ارتكبوا خطأ في السابق، لذلك فأنهم يطالبون بأرقام أكبر بعد ردود الأفعال التي شاهدوها من كافة الأندية الأوروبية. وبعد ذلك يبقى القرار متروكا، وخاصة أن اللاعب يعد منفتحا للانتقال في هذا الصيف.
1: يعني سشب 60-50 مليون مبالغة في لاعب، صحيح مدافع رائع وصغير غير، لكن لاعب لم يثبت أقدامه في الدوري الإنجليزي مثلا في تشيلسي، رقم كبير.
0: نعم، بكل تأكيد هذا مبلغ طائل، وتفهموا حقيقة هذا الأمر بأن الرقم قد يكون مبالغا فيه، لكن تشيلسي كما قلت لك بأنه لديه موقف مختلف من اللعب، يرغبون ببيعه، وبعد ذلك رأوا بأن اللعب يحظى بجذب كبير من السوق، رغم أنهم قالوا أنه ليس للبيع في السابق، وهناك أيضا رغبة للاستعارة، وخاصة من المدرب تشيلسي تشابي ألونسو. لذلك فإنهم قرروا بأن مستوى التفاوض قد يصل من حيث الأموال إلى مستويات كبيرة، لكن في ظل خصال وجودة هذا اللاعب في حقيقة الأمر، إذا ما كنتم تبحثون عن لاعب في عمر 20 عاما فقط الذي قد يكون هدفا للهلال، فهذا يعني بأنك لن تجد لاعبا أفضل من مامادو سار، لأنه يمتلك الخبرة وكان قد لعب في أوروبا وكان جيدا في ستراسبورغ، وهو مستعد أيضا لأن يلمع وأن يظهر كافة تلك الخصال. إنه من هؤلاء الشباب اللاعبين الذين يمتلكون كافة الخصال، والهلال يدرك ذلك.
1: جميل. خلينا نتحدث عن ماتياس ريكاردو لاعب الأهلي، قلت بأنه سيعود إلى البرازيل.
0: نعم، بكل تأكيد هناك اهتمام بهذا اللعب، وهناك حالة من الانتظار بالنسبة لهذا اللعب، وهناك مناقشات تجري بهذا الخصوص بشأن رغبة اللعب للعودة إلى البرازيل، فلننتظر لنرى، لأننا نعلم أن طبيعة الأموال وفي السوق البرازيلية، بحيث ليس من السهل أن يتم التوصل لاتفاق سريع، وندرك بأن الأمر لن يكون سهلا، لكن هناك اهتمام في الفترة الحالية.
1: لديكم أيضا يعني الجناح إلتون كولاتسي سيأتي إلى الحزم السعودي أظن.
0: نعم،
1: حسمت هذه الصفقة. نعم، نتحدث عنها، حسمت صحيح؟
0: Yes, it's completed. Yes, indeed, indeed.
2: نعم، لقد حسمت هذه الصفقة وتم الموافقة على رحيل اللاعب، ويتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يكون هناك إعلان رسمي، وهو لاعب كبير بالنسبة للحزم، وأعتقد بأنهم قد استطاعوا أن يقتنصوا هذه الفرصة الرائعة من هذا اللاعب المهاجم الذي يستطيع أن يلعب في الجناح الأيسر وكذلك في الخلف على الجناحين.
1: جميل جميل. يعني مجموعة هذه الأخبار
3: من زميلنا

0: ساشا تافيليوري المختص في أخبار انتقاد اللاعبين من بلجيكا. ساشا أشكرك إلى حين وأرجو أن تكون دائما معنا في مثل هذه الأخبار. شكرا. ختمت السبت منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. الفتح خسر أمام الاتفاق بهدف، والخلود تجاوز التعاون بثلاثة لاثنين. الأهلي برباعية تفوق على ضيفه أبها، وتعادل الخليج والشباب في مباراة سلبية. سجل الخلود ثاني انتصار له في تاريخ مواجهاته أمام التعاون. الخلود سجل ثلاثيته في الشوط الأول، فيما نجح المغرب حمد الله في هز الشباك بالدوري رافعا حصيلته إلى 158 هدفا في المسابقة، متأخرا عن الرقم الأعلى للسوري عمر السومة بفارق ثلاثة أهداف. وللمرة الثانية على التوالي غابت الأهداف عن مباراة الشباب أو الخليج والشباب في الدوري. الخليج برصيد صفر من الأهداف بعد جولتين، وهو أحد فريقين لم يهز الشباك بالمسابقة إلى جانب الفتح. شهدت هذه المباراة عودة زمالة البلجيكي كاراساكو والغاني توماس كاراسكو والغاني كوماس بارتي بعد نحو ستة أعوام من آخر ظهور لهما معا في أتلتيكو مدريد العريق.
1: توني يسجل الهدف 59 في مسيرته من ركلة جزاء لم يسبق أن أضاع سوى أربع فقط منذ أن سدد ركلته الأولى مع نيوكاسل في دوري الرديف الإنجليزي، ذلك كان قبل 11 موسما. أما منذ قدومه للأهلي فسدد توني 29 ركلة جزاء أضاع منها 2 فقط. كانت ركلة الجزاء الهدف الثاني للأهلي في المباراة أمام أبها، والثاني لتوني نفسه في مواجهة الفريق الجنوبي. الأول كان من كرة متحركة صنعها الأرميني سبيرستيان الذي وصل لمساهمته الرابعة في الموسم في ثالث مباريات الفريق التي خاضها منذ انضمامه. أبها بدأ يستفيق من الصدمة التي جاءت في 14 دقيقة، لكن محاولاته لم تهز الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أخضر بثنائية نظيفة. الشمراني يأذن بانطلاق الثاني، بوزيتش يسعى للفوز الثالث على التوالي بجميع المسابقات. لم يخلف ترينكاو ظنون مدربه، سجل هدفه الأول بقميص الأهلي. طمع الأهلي وشراسته يتواصلان. توني يتلقى تمريرة ترينكاو، يسجل الهدف الرابع لفريقه والثالث له في المباراة. للمرة الثانية عشرة ينجح في تسجيل الهاتريك، وهي السادسة له مع الفريق الأخضر. سيناريو مشابه للشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهلاويين هدفين في أول ربع ساعة. البلجيكي باتشواي يبدو غير سعيد بنتيجة مباراته الأولى مع أبها. فريقه يسير في طريقه لتلقي الخسارة الثانية على التوالي بالدوري، هنا يضيع رأسية من على خط الستة. الأهلي ينجح في تحقيق النقطة السادسة ويخرج بشباك نظيفة للمرة الثانية أيضا قبل أيام من مباراة القارات أمام أوكلاند النيوزيلندي. أما أبها فلا يزال يبحث عن نقطته الأولى في دوري المحترفين بعد عودته. محمد الكناص، العربية.

0: يشاركني في هذه الحلقة عادل بطي. حياك الله عادل.
1: الله يحييك
0: عبدو طيف. حياك الله عبدو.
1: مرحبا
0: وحياكم الله من جديد مشاهدين الكرام. الأهلي وأبها إذن على في ضيافة الأهلي أبها

0: يخسر بالثلاثة وتوني يسجل الهاتريك السادس له بقميص الأهلي. عادل يعني أنت المرجع حقنا.
1: إيش اللي صاير؟
0: مين أكثر هاتريك في الدوري؟ مين أكثر هاتريك يعني لعب في السعودية؟
1: في التاريخ يعني ولا؟

0: وللحين ما اعلنها زي ما اعلن البطولات. فاذا اعلنها يعني حتى
1: انا ترى صرحت الدول المحترفين
0: لا اذا اعلنها السباق يعني السباق حمد الله وعمر ما له داعي اذا اعلن الارقام الاتحاد السعودي بالشكل اللي هو قال الارقام فرديه ماجد حيصير هدف تاريخي للدوري السعودي بس لسه الان ما اعلن الهدف تاريخي المحترفين
1: حمد الله او
0: حمد الله 11
1: سوما
0: 11 هاتريك سوما 9
1: ايوه كويس ما جبت 2
0: ايوه
1: برضه في ثالث
0: اي سعودي اللي بعدهم
1: نصر الشمراني
2: سهلاوي
0: لا
1: سهلاوي
0: ياسر
2: ياسر
0: ياسر 7
1: ياسر
0: ايوه ماجد 14
1: صدق هذه معلومه غريبه شيء
2: بس ترى بالنسبه للارقام هذه انا افضل ان تكون انتم ذكرتوا جمله حلوه اول انه عدد الفرق يعني انا في الموسم كم كنت العب
0: صحيح
2: هذه مهمه صحيح. جدا اليوم وصلنا عدد 18 فريق
0: على طاري عدد الفرق عادل خالد المعجل حقق لقب الدوري 10 ولا
1: 12 لا 10 ولا 12
0: كم كان عدد الفرق
1: هو يبقى قصدك عدد الفرق حسب الموسم هو 407 كان 12 فريق
0: 12 فريق
1: اي نعم والدوري المشترك
0: وسواه ب 22 هدف
1: خالد والله ما اتذكر
0: 22 يعني خالد اذا رجع النسبه تناسب ولا لا
1: اي خالد سجل
2: فعلا هذه هي ترى المعادله الصحيحه
1: 407 خالد
0: كانوا 12 ولا 10 متاكد
1: لا 12 لانه تغير اعتقد 405 صار 12 فريق
0: طيب ايش اجمل هاتريك شفته في الدوري السعودي بما انه توني اليوم جاب هاتريك واحد منهم بلنتي طبعا في هاتريكات كثير ما فيها بلنتيات
1: والله يا بتال انا ما ودي اعطي
0: عبدو قد جبت هاتريك
2: لا يا
0: لاعب وسط يجيب هاتريك مارادونا ما سواها
2: صادق لا ما اعتقد انه في لاعب وسط حقق هاتريك يعني يمكن بس ما تحضرني الذاكره
0: في بس مش في الدوري السعودي اظن
1: صراحه اسئله صعبه اليوم
0: لا هي يعني من نحرك الذاكره ترى انا ما محضر معكم
1: لا انا اقصد لو الواحد
0: يسولف لانه جاء اليوم هاتريك حلو وتوني يعني من الهدافين وتصدر الهدافين
1: مو بول مره يسجل هاتريك
0: هو سجل كثير سادس سادس هاتريك له
1: لا سجل قبل كذا يمكن اكثر من مره
2: بس ممكن ادواردو اذا حسبناه لاعب وسط ممكن ما ادري قد سجل هاتريك او لا ممكن ما
1: ادواردو الهلال
0: يبحثون يعطونا من لعبه النص اللي جابوا هاتريك طيب الاهلي اليوم كان يلعب كره سهله بصراحه كان يلعب كره سهله وواثقه يعني ما كان يعرض نفسه للمازق مع انه ترى في الشوط الاول الاستحواذ كان للابها اكثر رغم انه خسران
1: طب اعطيك
0: حدثني يا ابو فهد
1: هي المباراه سهلت واستسهلها الاهلي بالتسجيل المبكر لما تسجل هدفين امام فريق صاعد كان المباراه سهله اليوم بالتالي تحب النقاط الصغيره هذه انا اليوم من الموسم الماضي يمكن اقوى دفاع كان الاهلي في الموسم وافضل ما في الاهلي كان ايبانيز وادميرال صح ولا لا اليوم تصدق بالتال اشعر انهم ما ابغى اقول استهتروا لا خلنا نقول استسهلوا المباراة أو استسهلوا المنافس أكثر الكرة الصعبة اللي كان فيها مندي استخلص كانت من عمق الدفاع الأهلي عنده قوة ضاربة هجوميا عنده لعيبة وسط أنا يعني عجبني اللاعب الأرميني سبيرستيان لاعب بالتال أول مرة نشوف ثمانية حقيقي يصنع ويسجل ويكمل ويستخلص في كرة ترى الهدف اللي تسجل هو استخلص ومرر يعني في نقطة في أبها أنا يعني ما أعرف الاختيارات كيف يعني ودي أقول لأستاذنا الحبيبنا سعد الأحمري
0: وشي
1: يا أخي باتشواي هذا بالتال عمره 32 البلجيكي الأسمر رأس الحربة صور أنه لعب في 11 نادي لعب في فنربخشة وقلطة استرهاي وشكشتاش ولعب في تشيلسي مرتين ولعب كريستيان بالت
0: وش تبغى تقول فيها؟
1: أبغى أقول كيف لاعب 11 سنة وأكيد إنه غالي بعد مو برقيس يعني بس كيف تجيب لاعب يا أخي في سعره يمكن أجيب أكثر من لاعب طبعا ما أعرف كم سعره بصراحة لكن أقصد التاريخ هذا وأجيب لاعب تصور بالتالي أنت لما تجيب لاعب
0: أنت تسجل علامة استفهام على كثرة التنقلات
1: أي طبعا لا أصلا لو كان كويس بالتالي ما يصير ب 11 نادي ولا 10 أندية في عمره 32 سنة لا ولعب في 3 أندية تعرف تركيا والشراسة اللي فيهم اللي فنربخشة ولا قلطسراي ولا بشكتاش يعني أمر بصراحة لي
0: لعب 11 نادي يعني الحمد لله لعب كويس صح لعب 8 أندية في مسيرته في 9
1: بس كم عمره 32
0: اي 9 أندية يعني حمد الله تقريبا 9 أندية
1: لا معلش حمد الله وين يعني نجح
0: نادي في الصين نادي في الدنمارك
1: وين سمع حمد الله
0: يعني في قطر والسعودية
1: والله في السعودية بس
0: اي يعني لا حتى في الدوري الصيني كان ممتاز بس الدوري الصيني ما حد يتابع اخباره
1: والله انا ما
0: كان ممتاز حقيقة انه كان ممتاز كان صغير وممتاز
1: ما انا ما شفتها، انا ما اقدر اعطيك حكم وانا ما شفتها.

0: كني ارجع اقول لك انا علامه الاستفهام. اخر نقطه عندي اللي هي الاهلي يلعب كوره بصراحه، لكن السؤال تعرفون اللي بنشوف احنا خلال السنتين الجايه، واحسبها علي اذا ربي اعطانا عمر، خريطه الكره السعوديه بتتغير تماما. بيصير فيه الاربعه ذولا ومعهم اربعه، هذه الثمانيه الفرق النخبه اللي هم نيوم والدرعيه والعلا، شوف اللي في الدرجه الاولى اللي فاز على الفتح في الكاس
1: قدسي
0: لا القدسي والقدسيه زائد الاربع فرق، هاي ثماني فرق. طيب
2: ليش انت تقول تتغير؟ خلينا نتكلم نقيس على العالم. شاركنا عبدو احنا هناك شويه
1: مستمتع
2: مساءك. خلينا نقول ابو فهد انه كل ما حدث في السعوديه الرياضه، في الرياضه السعوديه، هو حدث في اي مكان اخر. هل تغيرت الموازين؟ حتى غيرت موازين المنتخبات والكره. في شيء مهم في كره القدم اسمه الارث. الإرث تبني عليه، بس إنك تجي بدون إرث أنت بتتقدم سنة سنتين، لكن ما راح تستمر بشكل أو بآخر على الدوام، صدقني.
0: والله شوف بتال اللي إرث.
2: خلنا نسمع
0: قبل آخر نقطة. إرث تعاون والاتفاق والفتح والشباب عندهم إرث، وأخشى أنهم في السنوات القادمة يتنافسون في الدوري الأقل.
2: عبدو
1: الكلمة الإرث أنا أتفق فيها معك يعني، ولكن في نقطة مهمة جدا. الموضوع اللي احنا نتكلم دائما عنه في تفاصيل بسيطة، إنه كيف أنت حاب يكون شكل الدوري؟ هل هو يعني أغلب الدوريات تنافس أحادي أو ثنائي ثلاثي دائما، يعني أنت تروح للدوري يمكن دائما في يعني تنافسية شوي، هو في الفترة الأخيرة كم تعددية متنافسين. والدوري الإنجليزي يعني إسباني خلاص انحصر في برشلونة وريال مدريد، الدوري الإيطالي انحصر في الإنتر.
2: الإنجليزي متغير دائما
1: يعني، يعني
2: متغير
1: يعني، فبالتالي أشوف لا بس أي بس متنافسين دائما
2: عادي. بس الإنجليزي يتكلم عن اليونايتد عنده سنواته، السيتي طلع له سنوات، ليفربول عنده سنواته، تشيلسي عنده سنوات،
1: الان ارسنال. فبالتالي انا معكم، لكن انه يزيد عدد المتنافسين ممتاز، لكن ما يسقط يعني. خلينا نقول في اركان في الكره نفسها تسقط، يعني اليوم مثلا خلينا ناخذ الكره الفرنسيه، مرسيليا من اهم كان اركان الكره الفرنسيه، ما عاد له تواجد بذاك
2: موجود،
1: بس ما هو يعني ما هو مرسيليا اللي عرفناه في التسعينات. هذا هذا هذا المقصد. تيجي انت برضو في في في دول اخرى تحس ان في بعض الاركان اهتزت واهتز معها الدوري. انا بالنسبه لي في اركان لا تحاول تهزها او تبعدها بشكل كثير، يعني مو انه تدعمه بشكل يعني غير نظامي، لا يعني. وذكر ابو فهد واحد منهم الشباب، الاتفاق، الفتح، على طاري الفتح الان والتعاون عرفناهم يمكن في في العقدين الاخيره، ما ذلك
2: مستمرين في الحضور،
1: وصلوا تاريخ يعني. حتى من الاشياء الجميله اللي نشوفها في دورينا،
2: تعرف من الاشياء اللي تحافظ على وجود الانديه الكبيره وجود تنافس بينها.
1: صحيح
2: يعني صدقني لو لم يكن وجود الهلال مهم في العاصمة النصر ما يكون بهذا الشكل، والعكس صحيح. النصر والهلال وأيضا الأهلي والاتحاد مهما ضعف واحد يظل أنه يقول لا منافسي كذا، يعطي 200% عشان يوصل له مهما كانت الفروق.
1: في نقطة في ديربي جدة أرجع وأقولها،
2: أي
1: للأسف مو زي الرياض. آخر تنافس شاهدناه بين الاتحاد والأهلي مباشر على الدوري إذا ما خاف ظني كان في 2002 أو 2000 تقريبا، يعني متنافسين.
2: طب أنا البارحة راجع الأفكار يوم أشوف النصر والأهلي والقادسية، في فرق عمرها ما تنافس الدوري مع بعض، ما أنها كبار صح أبو فهد؟ أنت ما أنت مرجعنا
1: فازت
2: في السعودية، في فرق كبار بس عمرها ما تنافست على الدوري.
0: ما تنافس لا
2: ما تنافست مع بعض.
0: أي صحيح،
2: النصر والاتحاد عمرهم ما تنافسوا على الدوري.
0: صحيح
2: ليش؟
0: صحيح.
2: يعني ترى على فكرة معيار صار من أهم المعايير عندي، إذا النصر كويس الاتحاد مو كويس في المنافسة، والعكس إذا بتشوف واحد منهم كويس تدري إنه بروح الدوري.
0: هو شبته هي حلاوتنا في الدوري السعودي إنه أكثر.
2: لا لا لكن إن الهلال والنصر يتنافسون، النصر والأهلي يتنافسوا.
0: شوف الهلال والنصر
1: تنافسوا، النصر والاتحاد
2: لا، مربع ذهبي واحد.
1: لا لا لا لا لا قبل أربع سنوات
2: حق
1: لا
2: إيش؟
1: لا لا لا, لا
2: حقت دوري ما كان ذيك
1: كان لما لا تنافس، هم كانوا كانت تنافسيه بينهم مباشر يعني.
2: اي يمكن ذيك السنه اللي فيها غارسيا كان اول سنه جاء رونالدو.
1: بالضبط بالضبط اللي كان فيها تلسكا ايضا.
2: طيب اخذنا من حكي الاهلي واجد، عجبك الاهلي عبدو؟
1: جدا. انتم ذكرتوا جمله حلوه صراحه، احنا كنا نشوف الاهلي قوته مع ياسله انه بدون كره كان جبار، فريق جبار في الضغط العالي والضغط العكسي. لو نرجع للأهلي قبل مع ياسلة، مين أكثر لاعب يساهم في البناء ويساهم في صناعة اللعب؟ مو لاعبي الوسط، إيبانيز. وهذه كانت الناس ما ينتبهوا لها، ترى كان صحيح. أكثر لاعب في البناء. اليوم لا اختلفت، اليوم الوسط هو

0: متحكم في البناء. لذلك الأهلي كان ليس على مستوى عالي جدا بالكرة مع ياسلا، لكنه جيد جد أو عالي جدا في الضغط والاستخلاص والتحولات. اليوم مع الشكل الجديد لا عالي، وانت قلت كلمة حلوة انه في سلاسة في اللعب، وفهد قال شفنا كيف انه سهلوها وسهل،
1: ما كان في تعقيد الاهلي. طيب سيبستيانو تينياكو كانوا رائعين اثنين.
0: اي نعم
1: تينياكو
0: هو لاعب يكفي انه مؤسس في برشلونة يعني. هذه واحدة من جناح رائع، قد لما راح اكتشف نفسه في لشبونة قدم مستوى جميل، والدليل مكافأته بالعودة للمنتخب البرتغالي. تينياكو انا بالنسبة لي لاعب صاحب حلول، وايضا
1: شخصية في الملعب،
0: ويتميز خلينا نتكلم شوي عن انه محرز يتميز بالكنترول والصناعة. هو يتميز بالحل الفردي واللعب الجماعي يعني. جميل. يساند ظهيره بشكل
1: جميل. أكثر. الاتفاق اليوم لحق بركب الفرق التي حققت فوزين من جولتين بعد انتصاره في الأحساء أمام الفتح الذي لا زال يبحث عن نفسه هذا الموسم.

خالد العطوي لا يزال مع الفتح يبحث عن أول انتصار، أول نقطة أو أول هدف. ثلاث مباريات بما فيها مباراة الكأس أمام العلا انتهت بنتائج سلبية للنموذجي ومدربه. الاتفاق بدأ بضغط هجومي منذ البداية، فرصة أولى من ألفارو ميدران. رايان ميسي على الجهة اليمنى لا يمر أمام السويلم، في الجهة الأخرى زايدو يوسف يوقف اختراق خالد الغنام بنجاح. موسى ديمبيلي يقرأ تمريرة ميهاي يقطعها بنجاح، يتقدم ويسدد. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني استفاق الفتح وخرج من مناطقه، وهنا مراد باتنا فعل كل شيء ولم يسجل. عبد الله خطيب أراد خداع حارس الفتح بهذه الطريقة. خالد العطوي يتحدث إلى أحد مساعديه، والحل لدى الاتفاق كان من كرة ثابتة ركنية تبعها جاك هندري واضعا الكرة في الشباك. خالد الغنام يقود هجمة مرتدة، يراوغ ويضع ديمبيلي في مواجهة الحارس. صافرة النهاية تقترب ومحاولة الفتح لم تثمر عن أي جديد. نهاية المباراة بفوز الاتفاق محققا فوزه الثاني تواليا في البطولة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تكبد الفتح الهزيمة الثانية في المسابقة ليبقى رصيده خاليا من النقاط. عصام عمر، العربية.

0: إذن الفتح خسارة من جولتين وخطوتين سيئة لصديقنا خالد العطوي، وخروج أيضا من الكأس. يعني فهد متعاطف أنت كثير مع خالد العطوي.
1: صحيح، جدا والله متعاطف مع الكابتن خالد. بس خلنا نكون موضوعي بعيدا عن مجاملة الكابتن خالد أو إنصاف الكابتن خالد. اليوم بهالعناصر إذا بقيت في هذا الإعجاز مو بإنجاز، إن بقيت العناصر هذه
0: إن بقيت
1: نعم
0: الطموح
1: لا أنا رأيي بهذه العناصر البقاء إنجاز. إذا ما تغير العناصر ترجع العناصر اللي موجودة اليوم قاعد تتابع المباراة. مين يعني الكورة خلاص حفظوك أمة محمد، عرفتك الكورة، الدور أنك تودي الكورة المرادبات، وقفلوا عليه. حتى اللاعب اللي عجبني اليوم في الاتفاق لاعب الشاب ياسر،
0: أنت الحين قاعد تتكلم عن طريقة لعب مو عن اللعيبة، يتكلم عن طريقة خالد العطوي.
1: لا ترش السبب لأن ما عندي إلا هو. يعني أنا أتصور أن فريق يبنى على لاعب واحد ولاعب طرف مطلوب منه يسجل ويصنع ويسوي كل شيء في الملعب. اليوم العناصر اللي في الفتح ما توديك فيه. أيضا يا كابتن خالد لك دور في هذا الموضوع، أما أنك تطرح الأسماء المهمة. يعني معليش بعض الفرق اللي مثل مستوى الفتح

0: ماديا عندها تعاقدات احسن من الفتح. يعني استقطاب هذا العدد والاستغراب ما اعرف انا وش السبب استغناء عن فرقاس، ما اعرف وش السبب. سفيان بن دبكة انا ما ترى ماني مع انه استمر 6-7 سنين مع اللاعبين الاجانب هذول. مروان سعدان اليوم عمره جيد بس يعني معقول ما في احد؟ انا بصراحه يعني اكثر من علامه استفهام على على على عناصر الفتح. الكابتن خالد ايضا انا اشوف انك مسؤول عن هذا الامر بنقاشك مع الاداره توفير العدد من اللاعبين. الاتفاق بصراحه كان اليوم هو احسن من الفتح بمراحل، كان السيطر ويستحق الفوز. في اعجبني اللاعب الشاب ياسر الشمري صدق بالتال شفت مراد باتنا من اللي كان قدامه مد الله من اللي كل مره ولا مره شفت مراد باتنا واحد على واحد دايم ياسر
1: وياخذ
0: يغطي معه ويستخلص كوره.
1: جميل، خلينا نتكلم عن اتفاق عبده، احسن اتفاق السنه دي ولا اتفاق سعد الشهري؟
2: شوف انا
1: طبعا بدري بس نحكي عليه شفناه
2: بدري، لكن هم يعني ما في تباعد كثير. انا مباراه الرياض ما عجبني رغم انه فاز لكن كانت لها ظروف الطرد، ومباراه الكاس خرج ايضا لكن انت تعرف مدرب جاي جديد وتغيير ايضا عناصر كثيره من ناحيه العناصر اللاعب الاجنبي، فانا بالتالي خليني نعطيه وقت اكثر ينسجم اكثر مع الفريق وكذا. لكن انا بالنسبه لي اتفاقي الى الان ما ريحني انا بسبب مباراه الرياض مش مباراه اليوم. اليوم الفتح ايضا ما هو الفتح اللي نعرفه، لكنك تكسب مبارتين يعني تريحك وترفع عنك الضغوط بعد الخروج من الكاس هذا جدا ممتاز. لكن اعتقد انه حيكون يعني ما حيكون قبل السادس السابع
1: الاتفاق.
2: اي ما اتوقع يعني انا يمكن على اللي شفته اليوم يعني في 5-6 فرق مع تحسن الشباب يمكن يكون هو الثامن.
1: نحكي عن الشباب والخليج مباراه صامته يعني بلا اهداف، فجيدة الشباب انه يعدل المسار على الاقل، يعدل من يعني من لحن الخساره.
2: شوف الشباب اليوم الاداء الفني جدا رائع وكان قريب من الانتصار. انا عندي خليني ما ابغى ادخل في الجوانب الفنيه لان اشبعناها، لكن خليني انا اذكر 3 نقاط انا محضرها بشكل. اول شيء احنا انتقدنا محاسنا بشكل كبير اليوم كان صراحه، خلينا ننصف على الاداء الكبير والرائع صراحه اللي قدم اليوم. كان يعني كانك تعاقدت مع صفقه جديده في مباراه اليوم. تحول كبير صراحه من جوله الى جوله فهذا يحسب له. الشيء الثاني جوش لعب في كل المراكز ترى بالتال كل المراكز. انا يمكن اذا ترجع في الذاكره اول ما وقع مع الشباب ايش قلت لك؟ قلت لك اول شيء ما اعرف مركزه ولا هو باللاعب العالي. هذا الكلام اول ما وقع مع الموسم الماضي ذكرته لك تحت الهواء. جوش لعب في كل المراكز ولا مركز تجاوز 6 أو 6.5 تقييم بالنسبه لي. يعني انت مع انك ترى لعب مدافع، لعب محور، لعب ظهير، لعب جناح، لعب خلف المهاجم ولعب مهاجم. يعني شفت اللي كنك جاب ولدك وتبي تنجح باي طريقه ولا نجح جوش. يعني مع احترامي يعني انا سمعت كلام للمدير يعني لو السابق الرياضي يقول انا استغنينا عن جوان كلنا نبغى نرفع الجوده بجوش. ما انا ودي اقعد معه. يعني انت ما ادري كيف هذه الجمله طلعت منك اصلا. يعني كيف انت مدير رياضي يعني بين جوانكا وجوش فرق الثرى عن الثريا، كيف تقول هذا الكلام؟ يعني انا استغربت. لكن ومع ذلك الشيء الثالث بالنسبه لعدلي. عدلي شوف عشان نكون منصفين مع عدلي، ثقه رائعه، ثقه كبيره جدا، يعني تعجبني ثقته وشخصيته.
1: معه مسيره مهمه عنده.
2: لكن لاعب وسط كل كوره مراوغه. يا اخي انت تراوغ اكثر من الاجنحه. انت كل كوره تسوي فيها مهاره وسهولتها وتسريع انك تلعبها للاعب بسرعه. كل يا عدلي اصبح يا مع احترامي يا اخي كره القدم لاعب الوسط يا اخي احيانا يلعب من لمسه ولمستين. تدري متى لعب من لمسه ولمستين؟ لما تعب اخر 5 دقائق. والله يا اخي 5 دقائق و10 دقائق انه صار يلعب من لمسه ولمستين. عدلي يعني في الاخير انا اللي اعرف يسوون مهاره كثير في الملعب الجناحين المهاجم وحشره. انت تسوي اكثر من اللي يسوونه الفريقين في الدربل. احيانا تحتاج الدربل انك تعمل حل فردي ممتاز
1: جميل
2: بس مو في كل كوره انت جميل. قاعد يعني معليش تتعب نفسك وتشوه جماليه لعبك باشياء ما هي من مسؤولياتك ولا من خصائصك ولا هي من مميزاتك. العب الكوره بسرعه هذه ميزه اللاعب الوسط. فانا صراحه استفزني اليوم واللي استفزني اكثر
1: واضح انه استفزك
2: مره جدا
1: واضح
2: جدا جدا يعني طيب. العب سهل كره القدم سهله
1: طيب عدل انت تجربه

0: ثانية. من رجل الجولة الثانية؟
1: نجوم الجولة؟
0: الرجل الجولة الثانية، اختر لي واحد.
1: الحقيقة اللي سجل هاتريك توني يبقى، مع أن أنا رأيي كل المباريات
0: ما كانت صعبة،
1: لا تعني شيء، بس في نقطة يوم قال لي جوش لعب كل المباريات أنا ذي صراحة ما قد مرت علي في أي مكان في العالم، إذا كلام أنا تصدق أصدق عبده، بس ماني مستوعبها.
0: لا لا يعني سعود عبد الحميد لعب مع في رينارد كل المراكز مباراة اليابان،
1: لا بس لعب محور وظهيرين،
2: ما لعب عشرة، لا ما لعب مهاجم، لا
1: والنقطة اللي قالها عن اللاعب الوسط سافيتش هو النموذج.
0: طيب طلعتنا من السؤال، من هو نجم الجولة؟
1: والله يمكن توني
0: بحكم عبده.
2: والله توني ورايكو، لكن أروح للرايكو. توني متعودين على الهاتريك، لكن اللي سواه رايكو في مباراة أمس،
0: أي
2: رايكوفيتش طبعا حارس الاتحاد، مدرب
0: أنج
2: بستقوقله ولا حلو صح كذا ماشي معك كويس
0: ماشي كويس. مدرب الجولة؟
1: والله أنا عندي مدرب النصر صراحة،
0: أي ما يبغى يقول اسمه،
1: ايوه لا لا لا ما ابغى اتوهق مع عبد
2: تعاطف معي. فات
0: اهم حدث في الجوله بالنسبه لك؟ اهم حدث،
1: اهم حدث مباراه القادسيه والاتحاد اللي قلبت كل التوقعات والتوفيق مطلوب فيها.
0: عبده اهم حدث عشان اقول لكم مع السلامه.
2: اهم حدث مو كتاريخيا لكن
0: لا لا أهم
2: الوضع
0: حدث
2: الحالي
0: في الجوله، الجوله الثانيه بس
2: فوز الاتحاد رغم الطرد،
0: فوز كان أهم هدف بالنسبة لك.
2: إيه أنت فوز وأنت مطرود وأمام
0: قادسية فريق
1: بالتالي في مفاجأة، جورج هذا حق الاتحاد اللي قاعد يشوت هذا ما يصير وين طلع له
0: لعيب
1: شويت
0: عبد الرحمن العروان اليوم يعني مادح كثير. شكرا عبدو،
1: شكرا
0: عادل، شكرا عصام عبد الفتاح يلتحق بنا الآن. كابتن عصام مساء الخير.
3: مساء الخير يا بطال، أهلا بك.
0: اهلا بك يا كابتن، الحمد لله على السلامه وسلامه العيله.
3: الله يسلمك يا حبيبي،
0: ان شاء الله كلهم بخير يا كابتن.
3: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. الحمد لله. كابتن نروح للحاله الاولى، مباراه الاهلي وابها، ماجد الشمراني حكم السعودي المعروف، دقيقه 10 الحكم يحتسب ركله جزاء للاهلي. كابتن فيها جدل كثير على هذه الجزائيه، ايش رايك؟
3: والله فعلا هو ماجد يعني كان في تمركز جيد، وفعلا هنا المدافع مدافع أبها لم ينجح في لعب الكرة الحقيقة، وارتكب مخالفة بإهمال، فأنا أتفق مع ماجد إن هناك ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي والقرار كان صحيح الحقيقة.
0: كان في إعاقة كابتن واضحة؟ لانه كان في جدلية، يعني اذا ممكن تشرحها بعمق كابتن، يعني وين كانت الاعاقه بالضبط؟
3: هو هو هو المدافع عمل تاكلينج على اساس انه بيحاول ينجح في لعب الكره، ولكن الحقيقه ما نجحش في لعب الكره، وعمل زي ركل بالرجل اليسرى، هي باينه ركل بالرجل اليسرى
0: من الخلف،
3: من الخلف بالضبط، فركله الجزاء الحقيقه الصحيحه.
0: جميل، خلينا نروح للدقيقه 70، ركله جزاء للاهلي ام لا يا كابتن في هاللقطه ايضا؟
3: هو فعلا هنا في دهس من مدافع أبها على قدم إيفان توني، ولكن إيفان توني كان في موقف تسلل أصلا، فهنا الحدث الأول إيه؟ الحدث الأول هو التسلل وليس الدهس، فهنا القرار فعلا باحتساب التسلل كان القرار الصحيح.
0: جميل كابتن، عندنا مباراة الخليج والشباب، حكم السعودي أيضا فيصل بلوي، 76 الفريق الخليج طالب لاعبوه بركلة جزاء، ايش رايك انت؟
3: هنشوف هنا في حالتين في حالة واحدة، او سقوط لمهاجمين الخليج في لقطتين، اللقطة الأولى هنا المدافع رقم 3 من الشباب ما عملش أي خطأ على الإطلاق، ثم في اللقطة الثانية أيضا اللاعب عمل تاكلينج مهاجم مدافع الشباب ولكنه لم يقوم بأي احتكاك، فهنا لا وجود لركلة جزاء في الحالتين الحقيقة.
0: الحالة الرابعة أيضا كابتن، فيصل بلوي والخليج والشباب، هل استحق لاعب الخليج ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع؟
3: هنشوف هنا ان مدافع الشباب الحقيقة عمل تاكلينج ونجح تماما في لعب الكرة بدون ما يرتكب أي مخالفة، والقرار كان صحيح من الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود اي مخالفه ضد المدافع الحقيقه رقم 16.
0: جميل، حالتنا الاخيره كابتن الخامسه، الاتفاق والفتح، حكم السعودي ايضا علي القحطاني، علي القحطاني في الدقيقه 17 كابتن كان امام هذا القرار، هل يوجد ركله جزاء للاتفاق؟
3: هنلاحظ ان الحكم الحقيقه كان قريب جدا وعنده زاويه رؤيه واضحه ان نشوف التفاصيل الدقيقه للحاله. هنا

0: في شد وجذب ما بين المدافع والمهاجم، ولا يوجد خطأ من أي منهما في هذه الحالة، والقرار الحقيقة باستمرار اللعب كان القرار الصحيح ولا وجود لركلة جزاء.
1: جميل كابتن، هل كانت قرارات الحكام غيرت في أي من نتائج المباريات اليوم؟
0: لا الحقيقة اليوم الأداء كان جيد جدا من الحكام السعوديين الحقيقة، وأنا بشكرهم على هذا الأداء، وإن شاء الله يستمر هذا الأداء ويستمر هذا التألق في المباراة القادمة إن شاء الله.
1: جميل كابتن، أنت الحين رئيس حكام، وأنت دائما من الناس اللي تقول الحكم يجب أن يأخذ القرار أكثر من مراجعة الـ VAR.
0: صحيح،
1: تغير رأيك لما صرت رئيس لجنة حكام قلت لا تأكدوا من الفار؟
0: لا بقى أصر إن القرار لازم يتاخد في الملعب، ولو ما اتاخدش في الملعب هنا الحكم بينقص كتير في الدرجات اللي هي بنقيمه عليها الحقيقة.
1: أنت كابتن يعني تقصد أن تقول إنه الـ VAR مساعد وليس هو الحكم؟
0: برافو عليك يا بتال، للقرار الاول في الاخر للحكم، واحنا بنقول للحكام انت عندكم في الملعب عندكم 8 عيون، هم 4 حكام 8 عيون باربع كاميرات، زي يعني تقريبا زي الفي ار، فلو قدروا يغطوا مساحه الملعب اعتقد ان هم مش هيعتمدوا على الفي ار في المباريات الحقيقه.
1: جميل كابتن عصام الفتاح، دائما ممتن لحضورك.
0: اشكرك يا بتال، الف شكر.
1: شكرا. الوقفه الاخيره بعد ذلك نعود لنتابعها. أندية سعودية تبدي اهتمامها بالمغرب العيناوي لاعب رومان.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

حياكم الله. دخل الدولي المغربي نائل العيناوي لاعب خط وسط نادي روما الإيطالي، دخل إلى دائرة اهتمام عدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الحالية، ولم يحدد تقرير صحيفة لا ريبوباليكا الإيطالية هوية الأندية السعودية التي تسعى لضم نائل العيناوي والذي يمتد عقده مع نادي روما الإيطالي حتى صيف 2030. وانضم العيناوي إلى نادي العاصمة الإيطالية الصيف الماضي من نادي لانس الفرنسي مقابل نحو 24 مليون يورو، بالإضافة لبند المكافآت بما في ذلك نسبة من قيمة بيعه مستقبلا، وشارك في منتخب بلاده في كأس العالم الماضية وكان أحد الركائز الأساسية فيها. نتابع هذه القصة في الأيام المقبلة. نقص النمور فكان نمرا لوحده يكفي. لقطة ختام وأنا ألقاكم. We gon' clap back, we gon' clap back, take me to one.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين.
1: What? Because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: في تأكيد له على تصريحات سابقة، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز ويعلق عليها إنها أرض أمريكية جديدة. قادة النظام الإيراني يبحثون سبل تعزيز التنسيق للحد من الضغوط الاقتصادية داخليا، ووزير خارجية طهران يبحث مع قائد الجيش الباكستاني التطورات المحيطة ببلاده. الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن

0: حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي على فتح جبهة مع أنقرة. بوتين يصف الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية بالفعالة، لكنه يقر أيضا بأن هجمات كييف تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخارطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: وكالة رويترز كانت أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي قوله بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكن استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي بأن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. في سياق متصل كان ترامب شدد على أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية. عقد اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في إيران باستضافة الرئيس مسعود بزشكان وبحضور رئيسي البرلمان محمد باقر قليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني بحسب ما نقله الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. وشهد الاجتماع بحث تطورات المنطقة وسبل الإدارة الاقتصادية للبلاد، حيث أكد رؤساء السلطات الثلاث في إيران ضرورة تعزيز التنسيق للحد من الضغوط المعيشية ومواصلة القرارات الداعمة للفئات الهشة واعتماد نهج منسق في سبيل تأمين المصالح الوطنية والمصلحة العامة. دوليا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس العراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. إذن لليوم الثالث أو للمرة الثالثة على التوالي يؤكد الرئيس الأمريكي على أن مضيق هرمز أرض أمريكية، رغم أنه في المرة الأولى كان هناك توضيح بأنه الرئيس كان ربما يمزح. إلى أي مدى الآن بدأت هذه السردية تصبح ربما رواية رسمية في واشنطن؟
2: بالأساس أصبح مضيق هرمز بالنسبة للإدارة الأمريكية أمر مفرغ منه بأنه هو مفتوح. هم لا يقبلوا حتى سؤال من قبل الصحفيين إذا ما كان المضيق مغلق أو إذا ما كان سيكون هناك خطوات لفتحه بأي مرحلة من المراحل. هم دائما يؤكدون بأنه المضيق مفتوح، وأكثر من ذلك هناك عمليات تأمين لمرور ناقلات نفط وناقلات عبر هذا المضيق بشكل تقريبا اعتيادي. هذا ما يجمع عليه كل المسؤولين في الإدارة الأمريكية، من كان من نائب الرئيس جي دي فانس وغيره من المسؤولين. والإشارة مرة جديدة من قبل الرئيس ترامب على أنه المضيق هو منطقة أمريكية، هذا يأتي من ضمن استراتيجية الرئيس ترامب للقول بأنه هذه المنطقة هي أصبحت مفتوحة وهي تحت السيطرة الأمريكية بشكل مباشر.
0: بس في
2: من دون فعليا أن يكون
0: القول بأنه هذه أرض أمريكية أو هذه منطقة تحت السيطرة الأمريكية. على كل حال فيما ذكرتي بأنه في تأكيد على أنه المضيق مفتوح. قبل قليل نيويورك بوست أكدت ونقلت عن هيئة بحرية بريطانية أن نحو 200 سفينة عبرت

0: مضيق هرمز الأسبوع الماضي 89 خرجت منه و 103 سفن دخلت إليه، وأكدت أيضا أن 5 سفن تعرضت لهجمات إيرانية خلال الأسبوع الماضي في مضيق هرمز. هذا ربما ينسجم مع الرواية الأمريكية بأنه المضيق يعمل بالاتجاهين، لكن إلى أي مدى هذه السردية، سردية أنه مضيق هرمز أرض أمريكية، واجهت احتجاجات في الداخل؟
1: بداية، قبل أن تصبح أمريكية بشكل فعلي ونكون توجه الرئيس ترامب جدي حيال تصنيفها أرض أمريكية، هناك تبعات قانونية على الإدارة اتباعها بهذا السياق، ولكن هذا حتى اللحظة لا يوجد أي مؤشر له على الأرض. أما فيما خص أمريكيا في الداخل الأمريكي، حيال هذه النقطة، الأمريكيون والاقتصاد الأمريكي أيضا يفضلون أن يكون المضيق آمن وأن تمر عبره وأن تكون حركة التجارة عبره تمر بشكل طبيعي. هذا أمر أساسي للأمريكيين بغض النظر إذا ما كان هناك تصريحات استعراضية من الرئيس ترامب أم غيره، يريدون أن يكون هذا المضيق آمن للانتقال إلى نقاط أخرى للتفاوض مع الإيرانيين. هنا يأتي تحديدا الملف النووي بكل عناوينه المتفرعة، ومن بعدها أيضا بقية الملفات في مع إيران. ولكن أيضا بمسار متوازن تعمل الإدارة الأمريكية بشكل حثيث على موضوع الأزرع الإيرانية، يريدون سحب هذه الذرائع رسميا من بشكل سريع من الإيرانيين قبل الذهاب إلى أي مفاوضات جديدة ربما قد تنتج من بعد الحرب الاقتصادية التي الآن موجهة ضد الإيرانيين بشكل كبير.
0: شكرا لك ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن. ونشير إلى أن هذه الصورة التي نتابعها على الشاشة هي التي أدرجها الرئيس الأمريكي عندما نشر تدوينة له قال فيها بأن مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية جديدة. انضم إلينا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. أهلا بك سيد ميلوري، سأعود وأبحث معك هذه النقطة فيما يتعلق بإصرار الرئيس الأمريكي على أن يقول بأنه مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية جديدة وأن يضع خارطة. إلى أي مدى هذه التصريحات هي تصريحات ربما لاستفزاز الجانب الإيراني، كون الولايات المتحدة نجحت في فتح المضيق رغما عن التهديدات الإيرانية، أم أنه هناك خطط لدى الولايات المتحدة ربما لتغيير واقع هذا المضيق؟
2: It's good to be with you and your audience.
3: يسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين. أعتقد أن الأمر بصورة أساسية قد ينطوي على حرب نفسية. يمكن للرئيس أن يصرح عن بعض المناطق التي تكون تابعة للولايات المتحدة، وحقيقة الأمر أنه ليس كذلك. حقيقة الأمر هو بأن يمكن للولايات المتحدة أن تسيطر على مضيق هرمز بالقوة العسكرية، ونعلم بأن هذا الأمر لن يحدث. قد يكون الأمر من قبل الجهود التي يقدمها الرئيس لوضع ضغوطا على إيران، ولا نعلم إذا ما كان سوف يفلح بذلك، نظرا لأننا سمعنا تصريحات كثيرة من الرئيس ترامب من قبيل تدمير الحضارة الفارسية، ولن تغير هذه التصريحات الكثير. لكن من الواضح بأن ردود الأفعال من قبل النظام الإيراني حول هذا الإعلان بمسألة يوم الإنزال الاقتصادي، فإيران تشعر بالقلق البالغ، وقد تؤثر على إيران، وخاصة فيما إذا تحدثنا عن الحصار الاقتصادي المفروض في ذات الوقت.
0: الآن في داخل إيران عقد اجتماع للرئاسات الثلاث لبحث تداعيات هذا الحصار، وأيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان هدد أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران واعتبارها عدو. إلى أي مدى المقاربة الجديدة التي تبناها الرئيس الأمريكي بدأت تعطي ثمارا، لجهة أنه لم يعد الإيرانيون قادرون على إخفاء حقيقة أن هذا الخناق الاقتصادي بدأ يعني يؤثر بشكل أوضح من أن يتم إخفاء تداعيات؟

0: أعتقد أنه بات من الواضح أن حملة الضغوط الاقتصادية قد جعلت إيران تشعر بالقلق البالغ، وقد أعلنت بأنها لم تعد تصدر أي من قدراتها النفطية إلا القليل. ندرك بأن 55% من إيرادات إيران تأتي من بيع منتجات الطاقة، وهذا قد يؤثر على إيران، وخاصة إذا ما تحدثنا عن شريكها الأساسي الصين التي تشتري 80% من صادرات الصين. سوف يكون للأمر تأثيرات كبيرة على قدرات النظام، ليس فقط لتمويل نفسه بل من أجل دفع مرتبات وأجور الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية. سوف يكون للأمر تأثيرات كبيرة، لذلك نسمع من إيران تتحدث عن مهاجمة بعض الدول في المنطقة وضرب البنى التحتية، بذلك سوف ترفع تكلفة البنى التحتية ومن ثم تأثير على المصالح الأمريكية في المنطقة. بمقدور إيران أن تفعل ذلك، قد أظهرت قدرتها على القيام بذلك، هذا قد يصعد الأمور، كل ذلك سوف يتوقف على إذا ما كانت إيران سوف تقوم بإعادة الشروع بالحملة العسكرية بسبب الحملة الاقتصادية من عدمه. علينا أن ننتظر لنرى، لكن من منظور أمريكي يبدو أن التركيز ينصب الآن على الخنق الاقتصادي للنظام الإيراني.
1: أنت تتحدث كنت على تصريحات الجانب الإيراني بأنه سيقوم باستهداف مصالح الدول التي تساعد الولايات المتحدة في شن حرب اقتصادية على إيران. السؤال أنه إذا ما حاولت إيران فك هذا الحصار الاقتصادي من خلال استهداف بعض الدول التي ربما تنسجم سياساتها أو ربما تتبع التعليمات الأمريكية بعدم التعاون مع إيران، هل سيستوجب ذلك ردا أمريكيا عسكريا لكبح جماح إيران؟
0: نعم، إذا ما قامت إيران، وخاصة إذا ما كانت قد تحقق النجاح باستهداف المصالح الأمريكية أو بعض السفن التي تقوم بفرض الحصار الاقتصادي، فإن الرئيس ترامب قد ذكر سلفا بأن عملية عسكرية وتصعيدا عسكريا كبير سوف يحدثان. إنها تلك واحدة من تلك الأوضاع التي سوف تكون متروكة لإيران، وهي تدرك التبعات، وبكل تأكيد من جانب الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة سوف نقوم بالتعامل مع التبعات. لا إجابة سهلة على هذا السؤال وللطريق المستقبلي، لكن بمقدور الولايات المتحدة لن تسمح الولايات المتحدة لإيران أن تبقى مسيطرة على مضيق هرمز، وتطالب إيران بالتوصل للاتفاق النووي، الأمر الذي لا يبدو موجودا على الطاولة. ما نراه الآن هو بأن الولايات المتحدة سوف تزيد من الضغوط الاقتصادية، ومع مرور الوقت سوف يكون للأمر تأثيرات كبيرة. سوف نرى إذا ما كانت إيران سوف تغير من موقفها بالتواصل لاتفاق أكثر مقبولية للولايات المتحدة.
1: أنا أشكرك ميك ميلوري النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن بلاده مستمرة في الحديث مع الجانب الإيراني، سواء مع رئيس البرلمان في طهران محمد باقر قليباف أو حتى مع غيره من المسؤولين الإيرانيين الآخرين.
2: الوضع المضطرب في مضيق هرمز كلفة هذه البواخر والتزاماتها صعبة للغاية الآن بسبب ما يدور في المنطقة، وبالجانب الإيراني أكثر من مرة، مو السيد قليباف، قبل هذا تحدثنا مع الجانب الإيراني مع المسؤولين الإيرانيين، هم دائما يبدون التعاطف والتعاون ودعم العراق وتصدير النفط العراقي، ولكن هناك مشاكل معقدة في مضيق هرمز، وأحد هذه المشاكل عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. مع هذا نحن مستمرين في الحديث مع الجانب الإيراني.
1: كما قال الرئيس العراقي بأنه تحدث مع رئيس برلمان الإيراني محمد باقر قليباف وأوصل له رسائل بشأن العلاقة بين البلدين.
2: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة والوضع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام

0: تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني.
1: عبر نحو 16 مليون برميل من النفط مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، ونحو 40 ناقلة عبرت داخل المضيق وخرجت ليلة الجمعة، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن طهران سمحت لبعض ناقلات النفط العراقية بالمرور بعد مطالب من بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني لبغداد الأسبوع الماضي. ينضم إلينا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل. أهلا بك سيد فلاح. ربما خلال زيارة قليباف إلى العراق كان هناك حديث عن أنه سيبحث إمكانية السماح للعراق بتصدير النفط، لكن البعض تحدث بأنه هذا الأمر جاء في إطار مقايضة أن تخفف بغداد لهجتها حيال موضوع نزع السلاح، وأن تكون أكثر مرونة بحيث لا يكون هناك صدام مع هذه الفصائل التي تصر على عدم تسليم السلاح. إلى أي مدى تتفقون مع أنه هذا الأمر لم يكن مجانا، وأنه بغداد قدمت تنازلات مقابل السماح لها بتصدير نفطها عبر مضيق هرمز؟
2: نعم، تحية لك وشكرا على الاستضافة. هذه حقيقة أول مرة إن تنجح المفاوضات بين الطرف العراقي والإيراني في الحصول على شيء ما، وهو ليس حصول على شيء ما، هي حقوق العراق في أن يصدر نفطه عبر المضيق مضيق هرمز. أنا أعتقد هذا الموضوع كان أيضا ضمن جلسة المداولات التي حصلت مع رئيس الوزراء، مع رئيس الجمهورية، مع رئيس البرلمان، مع العديد من قادة الإطار التنسيقي وضمن الحشد الشعبي. أيضا كان الموضوع أنه العراق الآن يمر بأزمة خانقة جدا، وهذه الأزمة حقيقة تعطي الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية في أن تضغط على العراق وتمرر المطالب الحادة، ومنها حل الفصائل ومكافحتها، وبالتالي حتى تفكيك فكرة الحشد الشعبي. لهذا صار الموضوع أنه يعني إحياء مشروع قانون أو تشريع قانون الحشد الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى عاجلت أو تسرعت سارعت إيران بالسماح أو إعطاء سماحات للنفط العراقي بالمرور. وبالفعل أعتقد من البارحة واليوم الحديث عن 2 مليون برميل أو 2 مليون طن قد عبرت المضيق. وهذا الأمر حقيقة هو مؤشر إيجابي بالنسبة للعراق، لأنه يعاني من اختناق اقتصادي شديد جدا وعميق جدا، إلى درجة ذكرها رئيس الجمهورية بأن الدولة غير قادرة على أن تدفع رواتب الجند والموظفين والمشاريع الأخرى التي تحتاج إلى إنفاق شهري، وهذا الإنفاق يرتبط بإيرادات النفط العراقي. إيران شعرت أنها حقيقة تقف موقف حرج إن استمر هذا الحصار أو التضييق على تمرير النفط العراقي، لهذا هي تريد أن تبادل هذه المرونة التي أبداها العراق بالتعامل مع الفصائل مقابل ذلك إطلاق أو تمرير النفط العراقي.
1: طيب، لكن المشكلة بأنه حسب ما نسمع من الولايات المتحدة فأن المضيق الآن يمر منه، يعني حسب ما تم نشره قبل قليل الصحف الأمريكية تتحدث عن أنه 200 سفينة عبرت المضيق، وبالتالي في النتيجة سيكون العراق قادرا على تصدير نفطه بالإضافة إلى باقي السفن. هل أنه تستهدف إيران تحديدا السفن العراقية كي تبقي أوراق الضغط بيدها ضد بغداد، لأن هناك ملفات أخرى تتعلق بالفساد بحصد السلاح بيد الدولة، ولا تريد أن يصبح العراق يعني حرا في اتخاذ قراراته فيما يتعلق بهذه الملفات على غير العادة في التعامل مع ربما سفن أخرى لا تستطيع استهدافها كونها يعني ستقابل بضربات أمريكية؟
2: والله يا أستاذ، يعني الموضوع في غاية الغموض. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها تسيطر بالكامل على المضيق، وهي التي تسمح بمرور السفن، وإلى غاية صباح اليوم كان قادة إيرانيون يتحدثون عن أنهم مسيطرون على المضيق ولن يسمحوا لأي نفط يمر إلا بموافقاتهم ومشاركتهم.

0: خلال الممر الشمالي أي الممر المحاذي إلى السواحل الإيرانية. الموضوع يعني حقيقة غامض ولم تكشف عنه أطراف محايدة يعني على الأقل إعلاميا. لهذا حقيقة العراق يبحث
1: هي فقط النتيجة. الهيئة البحرية البريطانية اسمح لي على المقاطعة أستاذ فلاح، هيئة البحرية البريطانية نقلت من خلال يعني ما ذكرته نيويورك بوست أن 200 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. بالفعل بالأسبوع الماضي يوم الأحد مثلا لم تمر أي سفينة حسب هيئة البحرية الأمريكية، لكن الآن آخر إحصائيات تؤكد بأنه 103 سفن دخلت مضيق هرمز مقابل 89 سفينة خرجت منه، وأيضا كما ذكرنا في 16 مليون برميل النفط عبرت مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي وليس الممر المحاذي لإيران. يعني في حسب أكسيوس في حركة للسفن ليست كسابق عهدها، لكن لا نعلم إذا كانت هذه السفن تمر بتصريح إيراني أم بحماية أمريكية.
0: أنا أرجح حقيقة يعني من خلال متابعتي لهذا الموضوع ومتابعة ما يكتب في الصحف والمحللين الأمريكان وبقية المحللين المختصين في هذا الشأن أن هذا المرور يأتي بحماية الطيران الأمريكي والسفن الحربية الأمريكية. بمعنى آخر هذا يعطي مصداقية لكلام الرئيس الأمريكي ترامب حينما قال نحن نسيطر على المضيق، يعني قالها لمرتين أو ثلاثة خلال اليومين الأخيرين دون رد أو يعني رفض من الجانب الإيراني. ربما أنه النفط العراقي صار يمر بجزء منه من خلال الممر الجنوبي يعني من خلال السواحل عمان، وهي أيضا لن تتعرض إلى الضرب أو التصدي من قبل الجيش الإيراني أو القطعات الإيرانية الموجودة في الجانب الآخر. أنا أعتقد هذا الموضوع اليوم حقيقة حساس جدا يعني، ولم تتبين لنا الصورة بوضوح تام، هل النفط العراقي مر من خلال الممرات الجنوبية أم من خلال الممرات الشمالية، ومن الذي يحمي مرور النفط العراقي؟ طيب. هذه النقطة لم تتضح لدينا إلى الآن، لكن أعتقد
1: لماذا لا توجد تصريحات رسمية عراقية توضح هذا الأمر؟ يعني في غياب لسردية عراقية رسمية تؤكد بأنه نجح في تمرير هذا العدد من براميل النفط من خلال المرور بهذا الاتجاه، أم أنه في اتفاق على إبقاء الأمر يعني غامضا؟
0: أنا أتفق معك يعني بهذا الموضوع، هذا الأمر يعني لا يمكن إبقائه غامضا لأنه يرتبط بمعيشة العراقيين، يرتبط بمعدلات سعر الصرف للدولار في السوق العراقية، يرتبط بغلاء المعيشة. هذا الأمر مهم جدا حقيقة وفاعل في الحياة العراقية اليومية على جميع الأصعدة الاقتصادية السياسية الأمنية. لهذا ينبغي على الحكومة العراقية أن توضح يعني بالدليل القاطع أن هذه النفوط قد عادت تمر من خلال الممر الشمالي أو الممر الجنوبي. بالنتيجة إحنا العراق يعني اليوم في هذه اللحظة نحتاج أن يمر النفط العراقي سواء بحماية أمريكية أم بعدم تعرض إيراني، لأنه بالنتيجة حقيقة نحن الأكثر خسارة في هذا الموضوع. أنا أعتقد أن إيران قد غضت الطرف لأنه إيران تستطيع أن توقف حقيقة أي سفينة إذا تجاوزت المضيق يمكن أن تتعرض لها في بحر العرب، لكن يبدو لي أن إيران قد تراجعت عسكريا وحربيا في قدرتها على السيطرة على المضيق، وربما يكون مرور النفط العراقي جاء يعني أبديت مع الموضوع العام لمرور نفوط المنطقة.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا فلاح المشعل الكاتب السياسي، كنت معنا مباشرة من بغداد. أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية الإنجليزية بأن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية الإنجليزية أن ماكرون سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. وبشأن اتفاقية مكة الدفاعية قال المصدر الفرنسي إنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة مع تركيا، وأضاف ساعر بأن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوباً.

0: يريد أن يكون الأمر ذاته مع تركيا في سوريا. أنتم تسمعون اللغة التي يتحدث بها أردوغان، وهو أمر لا يمكن تجاهله. وبنفس الوقت أقول لا مصلحة لنا في التصعيد. نحن دوما سنفضل الحل والرسائل الدبلوماسية لحل الأزمات. أحيانا لا يكون لك بد من العمل، لكن نحن نفضل دوما الحل الدبلوماسي.
1: كان طلب تركي رسمي للإنتربول الدولي لإصدار نشرة حمراء تعمم اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، فجر تراشقا حادا غير مسبوقا بين أنقرة وتل أبيب. نتابع.
2: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة، وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علنا. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الإنتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الإنتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركيا بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز، فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركا مثيرا للشفقة لترهيب الجنود، لتسارع الرئاسة التركية بالرد معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديدا إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالا عسكريا سريا فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل. عمر السامرائي، العربية.
1: إذا مشاهدينا، في الأخبار العاجلة مراسل العربية يؤكد أن مدفعية القوات الحكومية اليمنية قصفت مواقع وتجمعات حوثية شمال غرب وجنوب مأرب. على كل حال، مناقشة هذا الموضوع التركي الإسرائيلي ينضم إلينا من اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أغلو. أهلا بك دكتور مهند. بداية، لماذا باعتقادك آثرت إسرائيل عدم التصعيد مع تركيا رغم أن أنقرة صعدت ضد إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو؟
3: مساء أستاذ إبراهيم وجميع المشاهدين. لأن إسرائيل تدرك تماما بأن إيران تتحرك وفق ميليشيات. يعني عندما يقول وزير الخارجية بأن القوات الإيرانية كانت على حدودنا في لبنان وإبان النظام الساقط في سوريا، ويتحدث عن الميليشيات الإيرانية ودعم الحرس الثوري المتعدد المستويات في حينها لتلك الميليشيات. لكن الآن تركيا ليست لديها ميليشيات، تركيا تتحرك كدولة حقيقية وليست كشبه دولة هنا وهناك. هذا الذي يجعل إسرائيل يعني ربما تسحب فرام اليد، إن جاز لي التعبير، من خلال وزير الخارجية، بالرغم من أن رئيس وزراء نتنياهو يمضي قدما نحو معادلة صفرية، إما أن يكسب الانتخابات القادمة من خلال هذا الاستعداد لتركيا وإعلان ورفع صور أردوغان في الحملة الانتخابية في الداخل الإسرائيلي، وإما أن يبقي آثارها للحكومة اللاحقة إذا خرج هو من المشهد السياسي، وبالتالي يبقى بؤر التوتر قد تنفجر لاحقا مهما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترقع الأمور أو أن يكون هناك تنسيقات معينة. في تقدير المتواضع، الصراع في المنطقة ما بين إسرائيل وتركيا ومن خلف إسرائيل إيران بطبيعة الحال ليس صراع نفوذ، هو صراع مشروع. من يريد السلام ويفرض السلام ويحقق السلام، وبين من يريد الفوضى ويريد أن يجعل الفوضى هي المداد الذي تستمد منه هذه الحكومة وتلك الدولة وجودها ونفوذها. ولكن هذا يعني خطأ قاتل هو

0: ما في خطأ الملغم. ولذلك أظن أن نتنياهو عمليا قد خرج من الساحة السياسية، والانتخابات القادمة سوف تحسم هذا.
1: طيب باعتقادك رفض حكومة نتنياهو أي وجود عسكري تركي في سوريا سبب الحكومة السورية الجديدة أم خشية إسرائيل من وصول هذه القوات إلى جنوب سوريا؟
0: سؤال في العمق استاذ ابراهيم. يعني اظن ان الامر له ارتباطين بالجزئيتين اللتين ذكرتهما. اسرائيل حتى هذه اللحظه تقول عن احمد الشارع رئيس الجمهوريه العربيه السوريه على انه الجولاني الارهابي، وان هناك اختطاف للحكم في سوريا، وان هذه المجموعات الارهابيه هي من تدير الان سوريا، وبالتالي نحن نرفض الاعتراف بها. وفي نفس الوقت من خلال هذه البوابة تقول بأن تركيا تدعم الإرهاب، وتستدل كثيرا بأن تركيا دعمت حماس ولدى حماس مكاتب في تركيا، وها هي تدعم الآن الإرهابيين الجولاني والقاعدة وتنظيم الإرهابي. وبالتالي قد نرى في يوم من الأيام القوات العسكرية وجها لوجه على الحدود الإسرائيلية، سواء كانت السورية أو لاحقا اللبنانية على حد سواء. لذلك هي تتخوف من النقطتين في آن واحد، وتتخذ الأولى مدخلا للجزئية الثانية. في كل الأحوال يعني تركيا عندما تدخل في سوريا بقوات عسكرية أو بقواعد عسكرية فإنها سوف تدخلها وسوف تعلنها وفق توقيع اتفاقية دفاع مشترك ربما بينها وما بين أنقرة وبين دمشق، والمضي قدما لاحقا إذا ما كانت هناك نتائج حقيقية على المستوى اللبناني ونجاح السيد عون في مكافحة سلاح حزب الله والوصول إلى نتائج عملية كما هو الحال عند الزيدي في العراق. لذلك هناك تخوف من أن يكون هناك استنساخ إذا ما نجحت تركيا في هذا الدعم اللامحدود العسكري والأمني، أن يكون هناك استنساخ أولا للقوة التركية العسكرية والأمنية في سوريا إلى لبنان وإلى العراق، وبالتالي إحاطة تامة وإغلاق لكل الهوامش التحرك التي تحاول إسرائيل أن تتحرك من خلالها.
1: طب هل هذا التوتر فقط دافعه التواجد التركي والنفوذ التركي، أم أيضا فكرة اتفاق مكة الذي بموجبه انضمت تركيا إلى السعودية وباكستان مقابل ربما تحالف إسرائيلي مع قبرص والهند؟ هو غير معلن، لكن إلى أي مدى أثار ذلك حفيظة إسرائيل؟
0: على الوتر استاذ ابراهيم، يعني هناك ربما انا لي تعبير اقوله ان اتفاقيه مكه لها افرازاتها ولها ارتداداتها، وما نجده الان ليس الا بدايات. يعني الان سوريا في المرحله الاولى ربما او بعد قصف الظهور قد وصلنا الى المرحله الثانيه لانضمامها الى اتفاقيه مكه. هذا يعني ان ثلاثه دول اذا ما دخلت سوريا في هذا الاتفاق، هذا يعني أن ثلاثة دول كبيرة بحجم المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان سوف تكون مدافعة عن سوريا. هذا سوف يقوي من؟ سوف يقوي العزيمة لدى لبنان، العزيمة لدى العراق، وكل دولة تريد أن يكون لها قوات ردع حقيقية وفرض أمن استراتيجي، سواء عبر الدبلوماسية المطلوبة أو عبر العصا الغليظة التي تشهرها هنا وهناك. لذلك أظن بأن هذا المشروع العمودي إنجاز لي التعبير ما بين تركيا، لبنان، سوريا، الأردن والمملكة العربية السعودية يتقاطع أو يتصدى معه المشروع الأفقي الذي يبدأ من الهند شرقا وصولا إلى إسرائيل، قبرص، اليونان، ومن وراء الكواليس ربما بعض العواصم الأوروبية. لذلك التحركات خطيرة، والشرق الأوسط يكتب من جديد، الشعوب تنتظر تغييرات تفيدها وتريحها ويكون هناك استقرار أمني ليصل إلى ازدهار اقتصادي. لكن هناك دول وهناك مشاريع كإسرائيل وكإيران لا تريد لهذه المنطقة أن ترتاح. لماذا؟ لأنها تتعيش على هذه الدماء وعلى هذه الفوضى، في حين أن تلك الدول المقابلة كالسعودية وتركيا أبدا تريد الاستقرار والسلام هو الرائد وهو الحاصل.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور مهند حافظ أغلو الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا مباشرة من اسطنبول. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق، كما أعربت المملكة عن تضامنها ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات البحرية الحكومية حيدت زورقا حوثيا

كان مفخخا قرب مضيق باب المندب، وأوضحت المصادر أن الزورق الحوثي كان غير مأهول وكان يتجه لاستهداف سفينة مدنية. وقد استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير عناصر حوثية مختبئة تحت الأشجار بأحد المواقع التابعة للميليشيات الحوثية.

كما أعلنت القوات اليمنية الحكومية بأنها تعقبت واستهدفت عربة تابعة لميليشيات الحوثي، وأضافت بأنها استهدفت عربة إمداد تابعة لميليشيات الحوثي في العريقات.

0: أصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار لكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. وقال الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية أن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطرق مختلفة. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية بالفعالة، قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. الرئيس الروسي اعترف أيضا بأن الهجمات الأوكرانية ضد العمق الروسي تسببت في أضرار اقتصادية.
1: تحركات الجيش الروسي أكثر حساسية وتدميرا، وقد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون حاضرا دائما، والأهم من ذلك أن تحركات العدو لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على الجبهة. فضلا على ذلك، فإن قواتنا لا تكتفي بمواصلة الهجوم على جميع المحاور، بل زادت أيضا من وتيرة تقدمها. ضربات أوكرانيا التي تستهدف المنشآت المدنية غير المحمية أساساً، والتي تستهدف المدنيين، تلحق ضرراً اقتصادياً ببلادنا وتؤدي إلى خسائر. إن فقدان أي شخص، وأود التأكيد على هذا، يعد مأساة للعائلة والأحباء والبلاد بأسرها.
0: كما شدد الرئيس الروسي أمام مؤتمر الحزب الحاكم على أن بلاده ستستمر في إجراء الانتخابات حتى في أحلك الظروف. بوتين قال إن الانتخابات المقبلة ستقام بكافة أنحاء البلاد وستؤكد استقرار الدولة وقدرتها على الصمود.
1: حتى في أحلك الظروف لن نتراجع عن مبادئ الديمقراطية، وسنجري وسنواصل إجراء انتخابات على مختلف المستويات في جميع أنحاء بلادنا الكبيرة، من الشرق الأقصى إلى نوفوروسيا ودونباس. أنا على ثقة من أن الانتخابات المقبلة ستؤكد استقرار الدولة ونضج نظامنا السياسي وقدرته على الصمود في وجه أي تهديدات خارجية أو ابتزاز أو عدوان، وستعبر عن الإدارة العامة للآلاف وعن رغبتهم في ضمان السيادة وأمن روسيا.
0: كشفت مجلة ذا أتلانتيك عن خطة أوكرانية سرية لإغراق مطارات موسكو بأسراب من المسيرات الذكية قبل أن تتوقف خشية استهداف طائرات مدنية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: موسكو كانت أمام صيف مختلف، ليس بسبب الحرب في الجبهة بل في أجواء مطاراتها. خطة أوكرانية سرية حملت اسم M&M's نشرتها مجلة ذي أتلانتيك، هدفت إلى إغراق مطارات العاصمة الروسية بأسراب من المسيرات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، لكن الخطة لم ترى النور. فبحسب مجلة ذي أتلانتيك، كان المقترح يقضي بإرسال ما يصل إلى 1000 مسيرة في الليلة الواحدة لتعطيل حركة الطيران خلال موسم السفر الصيفي والضغط على الكرملين لدفع موسكو نحو التفاوض. المسيرات وفق الخطة كانت ستعمل بشكل شبه ذاتي، تحمل مسبقاً بالخرائط وصور الأهداف، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي توجيهها إلى وجهتها، بما يقلل فعالية أنظمة التشويش الروسية. لكن الخطر كان في مكان آخر، ماذا لو أخطأ النظام وأصاب طائرة مدنية؟

0: هنا تردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أبدى مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين، خصوصا أن كييف تقول أن ضرباتها داخل روسيا تستهدف أهدافا ذات أهمية عسكرية. وبحسب التقرير، أوقف التخطيط للمهمة في يوليو بالتزامن مع إقالة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف، أحد أبرز مهندسي برنامج المسيرات الأوكرانية. ورغم الحديث عن الخطة، نفى مكتب زيلينسكي وجود أي مشروع لاستهداف المطارات الروسية بهذه المسيرات.
1: قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن عدم استغلال بلاده للأراضي القابلة للري والمحيطة بسد النهضة يعكس بحسب قوله كرم إثيوبيا تجاه دول المصب، وأضاف بأن المياه المحتجزة خلف السد تستخدم في توليد الطاقة قبل أن تتدفق لاحقا إلى دول المصب.
2: بناء سد النهضة كان بغرض توليد الطاقة الكهرومائية، وحول السد توجد أراض قابلة للري تبلغ حوالي 230 ألف هكتار، وبعد توليدنا للطاقة كان بإمكاننا الاستفادة من المياه لري هذه الأراضي، لكننا لم نفعل ذلك لتفهمنا لحاجة دول المصب للمياه، وهذا يعكس كرمنا تجاه دول المصب.
1: أعلنت ثلاثة أحزاب عربية في إسرائيل توصلها للاتفاق لخوض انتخابات الكنيسة في أكتوبر بقائمة مشتركة.
3: الأحزاب العربية في إسرائيل تكثف من نشاطها مع اقتراب انتخابات الكنيسة في 27 من أكتوبر، والمواطن هنا يدعوها للتركيز على الهموم العامة، فالتحديات كبيرة، ظاهرة العنف والجريمة تتصاعد، وكذلك سياسة هدم المنازل، أما مساحات البناء والحياة تتقلص تدريجيا.
4: اليوم الحياة صعبة، بدل ما يجي مثلا تحس والله القائمة جات عملت إشي للشباب، عملت إشي للي بدي يتعلمه، عملت إشي للي بدي يتجوزه، أجت دعمت. أنا بقولش تيجي تدعمنا مصاري، لا بديش مصاري، تيجي تعمل إشي اللي يناسبنا، تيجي تطلع منح أكثر من إشي. أنا بتمنى إنه يتحدوا أول إشي مع بعض، يكونوا مع بعض إيد واحدة، ساعتها صدقني لما الاتحاد قوة.
5: شو اليوم ما أنا باجي بعمر وبحط دم روحي وقاعد بدفع الثمن غالي، في الشهرين ثلاثة تيجي تهدر لي بيتي، مين بيقبلها هاي؟ مين أي إنسان بيقبلها حاله؟ يعني والله جريمة اللي أنا أتعب كل حياتي عشان أساوي غرفة نوم زي الناس، دار زي الناس، اللي أقعد أنا أولادي لو ابنا نوصل.
3: ثلاثة من الأحزاب العربية اتفقت أن تخوض انتخابات الكنيسة في قائمة مشتركة، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير.
6: تبدأ مرحلة جديدة مسؤوليتنا فيها أكبر، أن نحول هذه الوحدة إلى قوة حقيقية في الشارع، وإلى أمل يعيد الثقة للناس، وإلى مشروع سياسي يواجه العنصرية والظلم بصلابة وإصرار.
3: أما القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس اختارت نهجا مختلفا، فهي كانت جزءا من ائتلاف سابق شكله بنت لبيد، وربما تتطلع لتكرار التجربة، فاستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى حصول الموحدة على 5 مقاعد، فيما تحصل الأحزاب الثلاثة مشتركة على 8 مقاعد من أصل 120 في الكنيست، ما يعني أن معسكر نتنياهو وكذلك المعارضة قد تفشل في تشكيل ائتلاف دون الاعتماد على حزب عربي على الأقل لا يمانع في الإقدام على هذه الخطوة. السنوات الأربع الأخيرة لم تكن سهلة على فلسطينيي الداخل، تمييز مضاعف وتضييق مارسته السلطات الإسرائيلية بحقهم لا سيما في قضية المسكن. والمطلب الرئيس هنا للأحزاب العربية في الكنيسة أن تتوحد مساعيهم وترتبط بهموم فلسطيني الداخل وتعالج مشاكلهم بعيدا عن النزاعات السياسية بينها. محمد الصياد، العربية، من مدينة يافا.
1: أظهر استطلاع غير رسمي أن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كارولين رودريغيز تتقدم بفارق ضئيل في سباق منصب قيادة الأمم المتحدة المقرر مطلع العام 2027.
7: 8 أسماء تتنافس حتى الآن على خلافة أنطونيو غوتيريش في قيادة الأمم المتحدة، سباق قد يحمل سابقة تاريخية.

0: هي بوصول امرأة إلى منصب الأمين العام للمرة الأولى. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برز في ملفي إيران النووي ومحطة زابوريج الأوكرانية، يراه دبلوماسيون من أبرز المرشحين رغم تحفظات روسية على حملته. مرشحة ثانية هي نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان. غرينسبان تركز على التعددية وإصلاح المنظمة. مرشحة ثالثة هي رئيسة تشيلي السابقة ومفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، فهي تحظى بدعم البرازيل والمكسيك لكنها تواجه تحفظات أمريكية. أما رئيس السنغال السابق لاثني عشر عاماً ماكي سال فيدعو إلى دعم الدول النامية وإصلاح مجلس الأمن، وقد يصبح ثالث أمين عام أفريقي بعد بطرس بطرس غالي وكوفي عنان. مرشحة أخرى هي وزيرة خارجية ودفاع سابقة في الإكوادور ورئيسة سابقة للجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا، التي تدعو إلى تعزيز فعالية الأمم المتحدة واستعادة الثقة السياسية بها. وكذلك هناك مندوبة غيانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز بيركيت، وأول امرأة تولت خارجية بلادها، تركز على منع الصراعات والمناخ، وتقدمت بفارق ضئيل في أحدث استطلاع غير رسمي. أيضاً الدبلوماسي الأوغندي ووكيل الأمين العام السابق أولارا أوتونو، الذي يركز على إنهاء الصراعات والإصلاح المؤسسي والإشراف على الذكاء الاصطناعي. وأخيراً الدبلوماسية الإكوادورية التي عاشت الحرب الأهلية اللبنانية إيفون باكي، جعلت منع الصراعات محور حملتها وتعهدت بالحضور ميدانياً في مناطق الأزمات. إذن ثمانية مرشحين بخبرات مختلفة، لكن حسم السباق يتطلب في النهاية توصية مجلس الأمن قبل تعيين الأمين العام من الجمعية العامة. رشا خياط، العربية.
1: مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة تواجه العائلات تحدياً إضافياً يتمثل في تأمين المستلزمات المدرسية لأطفالها.
2: شاطرة بسمة، يلا يا علي.
3: داخل هذه الخيمة تحاول أم آدم أن تفسح لأطفالها مكانا للدراسة وسط حياة ضاقت بأبسط الاحتياجات. خمسة أطفال يستعدون لعام دراسي جديد، وقبل أن يحملوا حقائبهم تحمل أمهم هم تأمينها. دفتر وقلم وحقيبة، أشياء صغيرة في حجمها، ثقيلة في كلفتها.
2: إذا لقوا كيس رز في الشارع بيجيبوا، يا ما بيقولوا هي الشنطة الجديدة.
3: للحاجة قاموسها الخاص، تتبدل فيها أسماء الأشياء ووظائفها. كيس فارغ كان مخصصا للأرز صار بديلا لحقيبة واحد من أبناء أم آدم، بديل فرضته الضرورة لا الاختيار.
2: يبدأ العام الجديد وإحنا لا دفتر ولا قلم، يعني لولا هدول وزعهم علينا في المخيم، يعني لو ما وزعوش علينا لا قلم ولا دفتر كان الأولاد ولا بيتعلموا ولا بوصلوا التعليم.
3: ولا تتوقف أزمة المستلزمات عند باب الخيمة، بل ترافق الأطفال إلى أماكن تعليمهم، فما ينقص في البيت يظهر على مقاعد الدراسة.
4: انت اليوم ايش ناقصك عشان تيجي تدرس؟
2: قرطاسيه وقلم ومحايه ومقص واشكال هندسيه وازاي، ومش متوفر من قادرين نشتريها.
3: وفي المكتبات تبدو القرطاسيه قريبه من العين، لكن اسعارها تضعها بعيدا عن ايدي كثير من العائلات. ومع بداية العام الدراسي يبحث الأهالي عن البدائل الأرخص ويختصرون قائمة الاحتياجات إلى ما تسمح به إمكاناتهم.
5: وحياة كلها بشكل عام كل مقوماتها صعبة، فما بالك لما نيجي للتعليم هو أهم شيء. يعني
3: احتياجات تكبر مع الأطفال، وقدرة تضيق تحت أعباء حياة غير عادية في غزة، وبينهما تحاول العائلات أن تفتح لأبنائها طريقا إلى التعليم بما تيسر.
6: توفر القرطاسية على هذه الرفوف لا يعكس واقع العام الدراسي في غزة. مدارس كثيرة غابت أو تضررت، وعائلات بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، فكيف بالمستلزمات الدراسية؟ محمد حمو، العربية، غزة.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.

0: تغلب الأهلي على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من الدور السعودي. وفي مباراة ثانية تقاسم الخليج والشباب نقاط المباراة بعد تعادلهما سلبا في الجولة الثانية من الدور السعودي. يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة منافسه نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الأولى من البطولة. استهل إنتر ميلان حملة دفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف. يحل فريق برشلونة ضيفا على إلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. فاز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية بعد تغلبه على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.
1: إلى العناوين. في تأكيد له على تصريحات سابقة، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز ويعلق عليها إنها أرض أمريكية جديدة. قادة النظام الإيراني يبحثون سبل تعزيز التنسيق للحد من الضغوط الاقتصادية داخليا، ووزير خارجية طهران يبحث مع قائد الجيش الباكستاني التطورات المحيطة ببلاده. الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي على فتح جبهة مع أنقرة. بوتين يصف الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية بالفعالة، لكنه يقر أيضا بأن هجمات كييف تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
6: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
7: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
1: في تأكيد له على تصريحات سابقة، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز ويعلق عليها إنها أرض أمريكية جديدة. قادة النظام الإيراني يبحثون سبل تعزيز التنسيق للحد من الضغوط الاقتصادية داخليا، ووزير خارجية طهران يبحث مع قائد الجيش الباكستاني التطورات المحيطة ببلاده. الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي على فتح جبهة مع أنقرة.

بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز علق عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة. وبذلك جدد ترامب تأكيده الذي أورده في تصريحات سابقة.

0: تقديرها أمس على أن مضيق هرمز أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: وكانت وكالة رويترز أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكن استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح المضيق خلال الوقت الراهن. في سياق متصل كان ترامب شدد على أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية. عقد اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في إيران باستضافة الرئيس مسعود بزشكان وبحضور رئيسي البرلمان محمد باقر قليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني بحسب ما نقله الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. وشهد الاجتماع بحث تطورات المنطقة وسبل الإدارة الاقتصادية للبلاد، حيث أكد رؤساء السلطات الثلاث في إيران ضرورة تعزيز التنسيق للحد من الضغوط المعيشية ومواصلة القرارات الداعمة للفئات الهشة واعتماد نهج منسق في سبيل تأمين المصالح الوطنية والمصلحة العامة. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن بلاده مستمرة في الحديث مع الجانب الإيراني، سواء مع رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أو حتى مع غيره من المسؤولين الإيرانيين الآخرين.
2: الوضع المضطرب في مضيق هرمز كلفة هذه البواخر والتزاماتها صعبة للغاية الآن بسبب ما يدور في المنطقة، وبالجانب الإيراني أكثر من مرة، مو السيد قليباف، قبل هذا تحدثنا مع الجانب الإيراني مع المسؤولين الإيرانيين، هم دائما يبدون التعاطف والتعاون ودعم العراق وتصدير النفط العراقي، ولكن هناك مشاكل معقدة في مضيق هرمز، وأحد هذه المشاكل عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. مع هذا نحن مستمرين في الحديث مع الجانب الإيراني.
0: كما قال الرئيس العراقي إنه تحدث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وأوصل له رسائل بشأن العلاقة بين البلدين.
2: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة، الوضع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني.
0: عبرت نحو 16 مليون برميل من النفط مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، ونحو 40 ناقلة عبرت داخل المضيق وخارجه ليلة الجمعة وفق ما نقله موقع أكسوس عن مسؤولين أمريكيين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران سمحت لبعض ناقلات النفط العراقية بالمرور بعد مطالب من بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني لبغداد الأسبوع الماضي. أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية الإنجليزي بأن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية الإنجليزي أن ماكرون سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. وبشأن اتفاقية مكة الدفاعية، قال المصدر الفرنسي إنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهات مع تركيا، وأضاف بأن تركيا موجودة منذ سنوات

0: قوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا.
1: لقد عشنا فترة مع حدود إيرانية في غزة ولبنان، رغم أنها تبعد عنا 1500 كيلومتر، لكنها تتمركز على حدودنا. لقد قلبنا المعادلة في السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن لا نريد أن يكون الأمر ذاته مع تركيا في سوريا. أنتم تسمعون اللغة التي يتحدث بها أردوغان، وهو أمر لا يمكن تجاهله، وبنفس الوقت يقول لا مصلحة لنا في التصعيد. نحن دوما سنفضل الحل والرسائل الدبلوماسية لحل الأزمات. أحيانا لا يكون لك بد من العمل، لكن نحن نفضل دوما الحل الدبلوماسي.
0: وكان طلب تركي رسمي إلى الانتربول الدولي لإصدار نشرة حمراء تعمم اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية فجر تراشقا حادا وغير مسبوق بين أنقرة وتل أبيب.
2: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة، وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علنا. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الانتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الانتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركيا بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز، فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركا مثيرا للشفقة لترهيب الجنود، لتسارع الرئاسة التركية بالرد معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديدا إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالا عسكريا سريا فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل. عمر السامرائي، العربية.
0: أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق، كما أعربت المملكة عن تضامنها ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار لكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. الرئيس الروسي قال خلال مقابلة صحفية إن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطرق مختلفة. وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية بالفعالة، قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. الرئيس الروسي اعترف أيضا بأن الهجمات الأوكرانية ضد العمق الروسي تسببت بأضرار اقتصادية.
3: تحركات الجيش الروسي أكثر حساسية وتدميرا، وقد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون حاضرا دائما. والأهم من ذلك أن تحركات العدو لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على الجبهة. فضلاً على ذلك فإن قواتنا لا تكتفي بمواصلة الهجوم على جميع المحاور، بل زادت أيضاً من وتيرة تقدمها. ضربات أوكرانيا التي تستهدف المنشآت المدنية غير المحمية أساساً، والتي تستهدف المدنيين

0: تلحق ضررا اقتصاديا ببلادنا وتؤدي إلى خسائر. إن فقدان أي شخص، وأود التأكيد على هذا، يعد مأساة للعائلة والأحباء والبلاد بأسرها.
1: مجلة ذا أتلانتيك كشفت عن خطة أوكرانية سرية لإغراق مطارات موسكو بأسراب مسيرات ذكية قبل أن تتوقف خشية استهداف طائرات مدنية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: موسكو كانت أمام صيف مختلف، ليس بسبب الحرب في الجبهة بل في أجواء مطاراتها. خطة أوكرانية سرية حملت اسم M&M's نشرتها مجلة The Atlantic هدفت إلى إغراق مطارات العاصمة الروسية بأسراب من المسيرات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، لكن الخطة لم ترى النور. فبحسب مجلة The Atlantic كان المقترح يقضي بإرسال ما يصل إلى 1000 مسيرة في الليلة الواحدة لتعطيل حركة الطيران خلال موسم السفر الصيفي والضغط على الكرملين لدفع موسكو نحو التفاوض. المسيرات وفق الخطة كانت ستعمل بشكل شبه ذاتي، تحمل مسبقاً بالخرائط وصور الأهداف، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي توجيهها إلى وجهتها، بما يقلل فعالية أنظمة التشويش الروسية. لكن الخطر كان في مكان آخر، ماذا لو أخطأ النظام وأصاب طائرة مدنية؟ هنا تردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أبدى مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين، خصوصا أن كييف تقول أن ضرباتها داخل روسيا تستهدف أهدافا ذات أهمية عسكرية. وبحسب التقرير أوقف التخطيط للمهمة في يوليو بالتزامن مع إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدوروف، أحد أبرز مهندسي برنامج المسيرات الأوكرانية. ورغم الحديث عن الخطة، نفى مكتب زيلينسكي وجود أي مشروع لاستهداف المطارات الروسية بهذه المسيرات.
1: قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن عدم استغلال بلاده للأراضي القابلة للري المحيطة بسد النهضة يعكس حسب قوله كرم إثيوبيا تجاه دول المصب. وأضاف بأن المياه المحتجزة خلف السد تستخدم في توليد الطاقة قبل أن تتدفق لاحقا إلى دول المصب.
3: بناء سد النهضة كان بغرض توليد الطاقة الكهرومائية، وحول السد توجد أراض قابلة للري تبلغ حوالي 230 ألف هكتار. وبعد توليدنا للطاقة كان بإمكاننا الاستفادة من المياه لري هذه الأراضي، لكننا لم نفعل ذلك لتفهمنا لحاجة دول المصب للمياه، وهذا يعكس كرمنا تجاه دول المصب.
1: طريق بحري جديد تفتح أبوابه أمام التجارة الآسيوية نحو أوروبا. الصين بدأت استخدامه تجاريا، وكوريا الجنوبية تستعد لاختباره في وقت تعيد فيه اضطرابات الممرات التقليدية حسابات شركات الشحن. نتابع.
4: ما كان الجليد يغلقه بالأمس تفتحه السفن اليوم، فمن هرمز المفطر إلى البحر الأحمر الملتهب تتزايد الضغوط على الممرات التقليدية، فتتجه كوريا الجنوبية والصين شمالا بحثا عن طريق أقصر إلى أوروبا. فهل يولد من ذوبان الجليد طريق جديد للتجارة؟ في سول سفينة حاوية تستعد لخوض رحلة غير مسبوقة عبر المياه القطبية في أول تجربة كورية جنوبية لعبور الطريق البحري الشمالي نحو أوروبا. المشهد يبدو قاسيا، جليد متحرك، طقس سريع التغير، ومياه بمحاذاة السواحل الشمالية لروسيا. لكن سول لا تبحث عن المغامرة، وإنما عن طريق أقصر وأقل كلفة وأكثر أماناً في ظل اضطراب الممرات التقليدية. المسار القطبي يختصر نحو 7000 كيلومتر مقارنة بالمسار عبر قناة السويس، وقد يوفر من أسبوع إلى 10 أيام في زمن الرحلة وفق تقديرات كورية. لكن سول ليست وحدها التي تنظر شمالاً، بكين سبقتها بخطوة. في أغسطس أطلقت الصين أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات بينها وبين أوروبا عبر طريق البحر الشمالي. سفينة انطلقت من نينغبو وعبرت مضيق بيرينغ متجهة غرباً بمحاذاة الساحل الروسي نحو 20 يوماً فقط.

0: هذه المدة قطعتها السفينة في رحلة تجريبية سابقة بين آسيا وأوروبا. الجليد الذي أبعد السفن عن الشمال بدأ يفسح لها الطريق. الصين سبقت وكوريا الجنوبية لحقت، فهل يتحول الطريق القطبي الشمالي إلى منافس للممرات التقليدية؟ علي الماجري، العربية.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
2: تغلب الأهلي على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من الدور السعودي. وفي مباراة ثانية تقاسم الخليج والشباب نقاط المباراة بعد تعادلهما سلبا في الجولة الثانية من الدور السعودي. يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة منافسه نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الأولى من البطولة. استهل إنتر ميلان حملة دفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف. يحل فريق برشلونة ضيفا على إلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. فاز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية بعد تغلبه على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.
1: نهاية النشرة، في نهايتها نذكر على أبرز عناوينها.
3: What? Because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
1: في تأكيد له على تصريحات سابقة، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز ويعلق عليها إنها أرض أمريكية جديدة. قادة النظام الإيراني يبحثون سبل تعزيز التنسيق للحد من الضغوط الاقتصادية داخليا، ووزير خارجية طهران يبحث مع قائد الجيش الباكستاني التطورات المحيطة ببلاده. الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي على فتح جبهة مع أنقرة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. تراه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية؟
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. قبل زهاء 90 عاما أعدم شيخ ليبي في محاكمة صورية. وحينما نقول شيخ فهو شيخ بالمعنى الديني وشيخ بالمعنى العمري وشيخ ربما يكون أيضا بالمعنى الاجتماعي، فقد اجتمعت فيه كل معاني المشيخة. نتحدث عن عمر المختار أو شيخ المجاهدين عمر المختار الذي أصبح أيقونة وأسطورة في العالم العربي، خاصة بعدما صنع المخرج السوري أو العربي أو الأمريكي العالمي مصطفى العقاد رائعته عن عمر المختار التي ستظل خالدة في سمع الزمان وبصره. لكننا اليوم نحاول أن ندير نقاشا وسجالا وجدالا بالتي هي أحسن حول الحقيقة والخيال، المبالغات والحقائق الموضوعية والسياق الذي وجد فيه عمر المختار. عمر المختار لم يكن يعني شخصية سوبرمان الذي يصنع كل شيء لوحده، لا، هو وليد ظروف سياسية وسياقات اجتماعية هي التي نريد أن نسلط الضوء عليها ونضع صورة عمر المختار فيها، ثم نناقش تلك المرحلة مع شريكنا على هذه المائدة الكاتب والباحث الليبي الدكتور إبراهيم الجراري. حياك الله دكتور إبراهيم.
1: أهلا وسهلا.
0: أنت شخص ليبي وأكيد تعرف عمر المختار بزاوية ثانية غير اللي يعرفونها. نعم. العرب يعرفون. نعم. عمر المختار بس في الفيلم.
1: نعم.
0: ما يعرفوا حاجة عن عمر المختار غير الفيلم، يمكن حتى شخصية عمر المختار الحقيقية مع أنها يعني معروفة
1: بابا.
0: بس يعرفوا أنتون كوين.
1: صحيح.
0: الممثل العالمي الشهير هو هذا عمر المختار. فأنت هل تعتقد أنه عمر المختار رحمة الله عليه هو الأبرز بين الذين قاوموا الحركة الاستعمار الإيطالي؟
1: الحقيقة تعتبر يعتبر عمر المختار الحقيقة قادة، يعني قادة أروع أو أرقى أو أو أو أصدق حركات الجهاد الليبي التي ارتقيت إلى المستوى العربي أو المستوى الضمير العربي بصفة عامة. فحقيقة كان جهاد عمر المختار كان جهاد مبني على أن شيخ ليبي كان محفظا لكتاب الله عز وجل، كان يعمل في هذه المهنة الشريفة التي أشرف مهنة في في في في الوجود البشري ككل، من خلال تحفيظه للقرآن الكريم برزت هذه الحركة أو هذه الظاهرة الجهادية الصحيحة، الظاهرة الجهادية التي أصل

صارت حقيقة في العالم العربي ككل. طبعا عمر المختار كان الشيخ محفظ نفس ما قلت لك للقرآن الكريم، نتج نتيجة لظروف معينة من الاحتلال الإيطالي، الاحتلال الذي احتل ليبيا بغير وجه حق.

0: الراعي السينمائي المسرح يعمل زوم إن مثل ما نقول باللغة الكاميرا على شخصية محددة ويسلط الضوء عليها في حين والأضواء التي ربما تحجب الرؤية عن آخرين. فهمت قصدي؟
1: أوكي.
0: يعني عمر المختار مش لوحده أكيد. صحيح. في آخرين يعني صحيح. زيه أقل منه أكثر منه شوية
1: صحيح.
0: بس هو الرؤية السينمائية اختارت هذا الشخص يعني. فأنا هذا سؤالي، هل كان مثلا في رموز للجهاد أو المقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
1: طبعا هو عمر المختار كان القائد لهذه المرحلة، لكن بالتالي كانوا معه جموع الليبيين، كانوا معه أغلب القبائل الليبية شاركت في هذه الحركة الجهادية، وكانوا يعني بمعنى مجلس عسكري كان معه بالكامل على أمثلتهم يعني.
0: مجلس عسكري
1: زي المجلس العسكري. نعم نعم. مجموعة من المجاهدين.
0: مين كان فيه مثلا؟
1: مثل الشهيد بإذن الله المرحوم الفضيل بعمر، يوسف بورحيل، وغيرهم كثيرا من هذه القيادات التي ساهمت، وابو مطاري ايضا. فهذه القيادات ساهمت في نشاه او في اظهار او في نصره هذه الحركه التي نحن كليبين نعتبرها انتصرت حقيقه بجهود هؤلاء المشايخ الذين ضحوا بارواحهم واثروا انفسهم وتحملوا القسوه والتهجير والسجن وحرق القرى، وتحملوا كل شيء لا يستطيع احد ان يتحمله. فعمر المختار كان هو القائد لهذه المرحلة الجهادية، لكن بالتالي كانت أغلب القبائل الليبية معه وأغلب الرموز الجهادين نفس ما قلت لك معه.
0: هل كان مجموعة عمر المختار وأنصاره والمجموعات اللي معه سواء من القيادات مثل بن عمر والرحيل وغيرهم من الشرق الليبي، يعني هل كان فيها جهوية أو من كامل أجزاء ليبيا؟
1: نعم، هم في الأغلب كانوا أغلب المجاهدين هم من الشرق الليبي، لكن شاركوا في بعض الجهادين من المنطقة الغربية من المصراتة ومن طرابلس، لأن هذه تعتبر لحمة يعني شارك فيها كثير من الليبي. فتوجد أيضا قيادات المنطقة الغربية وقيادات شاركت واستشهدت أيضا في هذه المعارك. فجهاد عمر المختار كان هو يرمز إلى وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة، إضافة إلى مشاركة الكثير جدا من مشايخ القبائل الليبية في هذه الحركة.
0: إذا لم تكن معبرة فقط عن الشرق الليبي.
1: لا لا لا، الشرق
0: تعرف الانقسامات اللي كان يقال بين برقة وطرابلس.
1: هو حركة الجهاد هي انطلقت من برقة، لأن الاحتلال الإيطالي احتل برقة في تلك الوقت، لكن شاركوا بعض القيادات الجهادية منطقة غربية، شاركوا جنبا إلى جنب المجاهدين المنطقة الشرقية أو في برقة، لكن الغالبية العظمى كانت لمجاهدي برقة بحكم أن الاحتلال الإيطالي تم تقسيم ليبيا برقة وفزان وطرابلس، فكان جزء في برقة هو احتلال إيطالي غاشم واحتل ليبيا في ظروف صعبة، فشاركوا فيها عديد من الجهاديين سواء كان من إقليم برقة أو من إقليم فزان أو من إقليم طرابلس.
0: تمام. طيب أنا استميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة تعطينا ملامح أولية أو دالة حول شخصية عمر المختار.
2: عمر المختار المنفي الملقب بشيخ المجاهدين وشيخ الشهداء وأسد الصحراء، ينتمي لقبيلة منفى الهلالية في ليبيا، ولد عام 1858 في البطنان ببرقة، التحق بالحركة السنوسية وعينه المهدي السنوسي شيخا لبلدة تسمى زاوية القصور في منطقة الجبل الأخضر عام 1897. عام 1900 بدأ الاحتلال الإيطالي الدخول إلى ليبيا بعد إعلان الحرب على الدولة العثمانية. سرعان ما واجه السنوسيون المحتل الجديد، وهنا برز دور عمر المختار في الصحراء الليبية. عام 1911 بدأ كفاح عمر المختار المنظم ضد الإيطاليين، واستمر 20 عاما، وشن حرب عصابات متواصلة ضد المحتلين، لكن حروبه مرت باختبارات كثيرة أبرزها توقيع إدريس السنوس اتفاقية مع الإيطاليين عام 1922. بعد هذه الواقعة استمر عمر المختار على كل حال مقاتلا في الصحراء والأرياف الليبية حتى اعتقل ثم أعدم عام 1931. نالت قصة كفاح الرجل المسن إجماعا عالميا على مشروعية مقاومته، وأصبحت صورته رومانسية في النصف الثاني من القرن العشرين.

0: بفعل السينما والإعلام.
1: ورد في التقرير مسمى عمر المختار حسب وهذه مشهورة على فكرة. نشوف ناس يسمعونها فرصة نسمع دقة الاسم. يقولون عمر المختار المنفي كأنه من النفي، بس بينما صواب الاسم هو
2: عمر المختار. أنت من قبل اسماء قبيلة المنفى
1: وليس نعم. المنفى
2: وهي من أكبر
1: ومفردها المنفي.
2: المنفي طبعا
1: باللهجة العامية
2: مفردها المنفي، والجمع بتاعها قبيلة المنفى التي تقطن في إقليم برقة في مدينة طبرق، قبيلة يعني امتداد لقبائل المرابطين في الدولة الليبية، وينتمي لها هذا الشيخ الجليل، الشيخ الذي أثر فعليا في الضمير العربي والضمير العالمي.
1: هم من بني هلال.
2: من بني هلال نعم.
1: طيب خلاص قربنا، من بني هلال جايين من الجزيرة العربية طبعًا. في الأساس يعني طبعًا. بنو هلال وبنو سليم
2: نعم.
1: ذكر لبيد بن ربيعة، هي قبيلة عامرية بنو نعم. هلال، يقول وهو من بني عامر لبيد بن ربيعة الصحابي صاحب المعلقة الشهيرة، ففيها في مش في المعلق في بيت آخر يفتخر بقومه ويقول هم كان مجموعة تحالفات داخل بني عامر يقال لهم بنو مجد، يعني مجموعة نعم. قبائل. فيقول سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي
2: نعم.
1: فهذه كانت هلال قبل أن تأتي إليكم نعم. في ليبيا مرورا بمصر. يمكن من هذه الفرصة أن بعض السعوديين يقولون أن نجد تشابه كبير في اللهجة الليبية نعم. والشعر الليبي والتقسيم والعادات الليبية. صحيح. تحدثتني صحيح. قبل الهوى
2: صحيح.
1: أنه في عندكم عادة لتجميع المال
2: طبعا
1: بالقبيلة لتحمل الديات والمغارم
2: صحيح.
1: بس ما أدري شو تسمونها أنتم عندك.
2: نحن طبعا نسموها زي جمعية الدم
1: أيه.
2: أو يسموا فيها جمعية القبيلة
1: أيه.
2: بمعنى طبعا هذه الجمعية أو هذه أو صندوق هو مخصص للإعانة أو زي ما قلت لي حضرتك للرافدة
1: الرفدة
2: طبعا
1: يقولون فلان يسترفد
2: طبعا الرفدة. هذه طبعا كصندوق أو كعينة تدفع أو تقدم لأهل المتضرر في حالة وقوع أي مصيبة به لا سمح الله، تكون هذه المصيبة أغلبها بقضاء وقدر كحادث أو حرق أو معلوم. كذا من غير القصد يعني.
1: ورد أيضا في البطاقة الشخصية أنه تحولت صورة عمر المختار في النصف الآخر من القرن العشرين إلى صورة رومانسية. هل تعتقد أنه في أبعاد واقعية في حياة عمر المختار لم يتناولها الفيلم؟ لأنه في النهاية ليس ملاكا، هو شخصية صح. بشر يعني
2: صحيح.
1: فهل فعلا تتفق أنه صارت رومانسية أكثر صورته؟
2: الحقيقة صارت رومانسية قربا للدراما، لأنه الفيلم يريد أن يضيف طابع أو يضيف جزئية الدراما لمخرجات الفيلم. لكن الفيلم طبعا أنا أراه أنه أثر أو حكى بشكل صحيح يعني على الشهيد عمر المختار، ولكن تم إخفاء أو تم تجاهل بعض الحاجات البسيطة، ألا وهي مثلا دور القبيلة أو دور القبائل. أنا أشوف أن تم تقنينه وظهوره في هذا الفيلم. أيضا دور الحركة السنوسية كان
1: صحيح.
2: دور مهم
1: صحيح.
2: لأن عمر المختار هو امتداد لهذه الحركة، هو يعتبر قائد الميداني أو قائد الحرب نيابة عن السنوسيين، لكن الحركة هي كانت حركة سنوسية بحتة. عمر المختار كان جزء أساسي، كان هو الجزء الأكبر فيها، لكن تظل امتداد لهذه الحركة الشريفة التي ساهمت في إنجاح هذه المشاريع حقا.
1: نقطة مرة مهمة دكتور إبراهيم وفعلا احنا نناقشها بعد قليل، انه هذا كنت اقول اللي حكاية البطل الفرد، انه عمر المختار جزء من كل
2: صحيح.
1: يعني هو جاي في سياق معين هو الذي نريد أن نفهم. طبيعي الدراما تركز على الفرد يعني الصورة تصير أسهل، بس لما تبت تتناوله كظاهرة في ضمن سياق لا تصير دمها ثقيل كفيلم يعني
2: صحيح صحيح.
1: يعني ما تصير مناسبة. كذلك صورة عمر المختار متنازع عليها يعني في ناس مثلا يسحبون عمر المختار لجهتهم، القذافي الله يرحمه
2: صحيح.
1: هو اللي عمل الفيلم وموله، فعطانا نسخته هو من عمر المختار
2: صحيح.
1: في نسخ أخرى يعني ممكن نسخة صحيح. داخل ليبيا صحيح. نسخة الإخوان المسلمين، نسخة التيارات الرومانسية اليسارية الثورية، نسخة نعم. أنتوني كوينو والعقاد
2: نعم.
1: كل واحد عنده نسخة. لكن سنذهب إذا أذنت لي بعد فاصل سريع ونناقش أيضا هذه الصور المتعددة لعمر المختار، والأهم أنا في نظري عمر المختار والسنوسية، لأن هذه فعلا قصة ومحور هام يعني. ففاصل وجيز أيها الكرام، ثم نكمل رحلتنا مع عمر المختار والدكتور إبراهيم الجراري.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية عمر المختار والزمن الذي وجد فيه عمر المختار، والأهم السياق الاجتماعي والديني والثقافي الذي أوجد لنا عمر المختار. عمر المختار بين الرومانسية وبين الواقع، بين السينما وبين الحياة السياسية بكل خشونتها ولا مثاليتها أحيانا. ضيفنا كان وما يزال بل شريكنا الدكتور إبراهيم الجراري، الكاتب والباحث الليبي. حب أن نستعرض معك صورة من صور عمر المختار ثم ندير نقاشا حولها.
1: وقامت المقاومة الليبية بقيادة عمر المختار والزعماء الليبيين زي الفضيب عمر وزي سبورحيل حسين جويف، قاموا الجهاد ضد إيطاليا وحاربوا إيطاليا 25 سنة ثم حاربوا في إيطاليا.
2: عمر المختار فخر للليبيين وفخر لنا العرب والمسلمين، هم الرماز يعني رموز قادة الاستقلال في العالم. قصته طبعا رواية عالمية، طبعا شهد بها العالم القاسي والدني، الإنس والجن.
0: لاحظت في هذه المادة ابن عمر المختار الشيخ الكبير يتحدث عن والده أكيد بإجلال، لكن لم ينسى رغم قصر الحديث أن يذكر شركائه وزملائه في العملية، كأنه أراد أن يقول أبي ليس وحده.
3: صحيح.
0: بينما المتحدث الآخر لا، يعني كغيره ركز الضوء فقط على عمر المختار. من كان رفاق عمر المختار في تلك الحركة؟ الشيوخ الدينيين، القبائل، يعني من كان الجو اللي فيه عمر المختار؟
3: طبعا هو الجو اللي كان فيه عمر المختار هو النشأة، هو هو هو هي جو عمر المختار أو كيفية توصيفه هو النشأة بتاعته. عمر المختار كان شيخ ومحفظ في زاوية الكسور من منطقة الجبل الأخضر الذي أنتمي بالسكن فيها والانتماء إليها.
0: نعم.
3: كون في هذه المنطقة

0: احدثت الامر مختلق مع الشباب اللي هم خلينا نقول مع الشباب الصغيرين في السن او الاوسط او الاكبر اضافه الى اولياء امورهم وكذا. هذه هي النشاه، لان عمر مختلف في نشاته حتى قبل الحركه الجهاديه كان معروف بلين قلبه وحبه للناس وعلاقته الروحيه مع كثير من الناس، وايضا علاقته الصادقه مع الحركه السنوسيه. الحركه السنوسيه أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا لزاوية الكسور في فهذه هي المنطلق في كيفية علاقة عمر المختار ما قبل الجهاد.
1: ما قبل الجهاد.
0: فبعد انطلاق الجهاد والذي هو كان القائد الميداني.
1: هو كان مدرس قرآن؟
0: نعم كان مدرس ومحفظ القرآن الكريم في زاوية الكسور، وكان يحفظ القرآن باللوح.
1: على طريقة الكتاب.
0: نعم.
1: هذا السؤال، هل هذا يشبه النموذج الموريتاني تعرف اللي يعلمون على ظهور الإبل رحل؟
0: نعم.
1: أو كان في مكان ثابت قرية ثابتة؟ أو بدوي يرحل وينزل؟
0: هو عمر مختار النشأة بتاعته في في في في في بداية تكوينها تم تكليفه في هذه الزاوية.
1: لا أنا ما أتكلم عن عمر كعمر، المجتمع الكسور هذا.
0: زاوية الكسور.
1: والمنفى
0: أقصد
1: البشر.
0: أوكي.
1: هل كانوا بدو رحل؟ أو مستوطنين في قرى؟
0: لا هم كانوا مستوطنين في قرى. كانوا مستوطنين في قرى عندما تم عند وجودهم في هذه المنطقة، لا مستقرين ويتم تحفيظ عمل زوايا. هذه الزوايا تساعد أو زي المدارس حاليا. أوكي. اللي في ليبيا وفي كثير من الدول لتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الدينية المختلفة.
1: زي ما هو حاصل في الجزيرة العربية يعني بعض القرى اللي يصير فيها كتاتيب لتعليم.
0: كتاتيب صغيرة. نعم هو امتداد لهذه الكتاتيب الصغيرة. فنشأة عمر المختار تكونت في هذه البقعة الطاهرة. شركاء عمر مختار نفس ما حكيت لحضرتك، هو كان قائد ميداني، هو كان قائد لهذه الحركة الجهادية، لكن كان مدعوم من أغلب شيوخ قبائل اللي في إقليم برقة بالكامل.
1: زي مين؟
0: زي شيوخ نبتدي من
1: نعم.
0: من شيوخ القذافة، من شيوخ المغاربة، من شيوخ العواقير، من شيوخ البراعصة، من شيوخ العبيدات، من الشيوخ المرابطين والأشراف الذي قطنوا في هذه المنطقة. فهذا التكون الجغرافي أو هذا التكون القبلي هو من ساهم وأنجح عمر المختار في هذه الحركة الجهادية، لأن لولا دعم هذا، لأن نعرف كثير من هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم دعموا عمر المختار بالمال وبالسلاح، ودعموه أيضا بالكلمة بالموقف داخل قبائلهم، ولم يستغنوا عنه رغم مضايقات الإيطاليين لهؤلاء المشايخ. فعمر المختار لم يكن وحيدا في هذه
1: جميل
0: الحركة.
1: نجي للنقطة المهمة، عمر المختار والسنوسية. دعنا نشاهد هذه المادة ثم نتناقش حولها.
2: أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد وهذه حالك.
3: نعم انظروا إلي، ولكن أسرتي حاربت حفاظا على امتيازاتكم. أين أنتم الآن؟
4: والتاريخ يبقى هو التاريخ، يعني مهما كانت المحاولات لعزل عمر المختار عن الحركة السنوسية وكأنه بطل من الأبطال البعيد عن تعاليمها، هذا تزوير للتاريخ وليست حقيقة.
1: في المشهد من الفيلم يوبخ السنوسي، واضح يقصد محمد إدريس، ويقول نحن قاتلنا، هذاك بشكل ضعيف ومتردد، أسرتي قاتلت، قال نعم من أجل امتيازاتكم. هل هذا يعكس الواقع الحقيقي من علاقة عمر المختار بالحركة السنوسية؟
0: حقيقة لا يعكس الواقع نهائيا. في عام 1922 وقعوا السنوسية اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، فلكن رغم هذا التوقيع يعني ظل عمر المختار قائدا وشريكا. بالعكس لم يحدث أي اختلاف بين الحركة السنوسية وعمر المختار، بالعكس عمر المختار كان امتدادا للحركة السنوسية، لأن هو الحركة السنوسية كانت مختلفة التأثيرات، التأثير السياسي والتأثير العسكري. فالتأثير العسكري كان كلف به عمر المختار كقائدا لهذه الحملة أو لهذه الحركة الجهادية، لكن لا ينفصل نهائيا، بل بالعكس نرى أن في هذا الفيلم إشحاف حقيقة لدور السنوسية. دور السنوسية كان دور عظيم جدا في الجهاد الليبي، وعلاقتهم بعمر المختار كانت علاقة روحية وعلاقة صادقة لوجه الله عز وجل، الهدف منها تحرير إقليم برقة من الاحتلال الإيطالي الغاشم. يعني
1: إذن القائد الفعلي للحراك السياسي وتعبئة المجتمع في ذلك ليبيا يتكلم هم السنوسية.
0: طبعا هي الحركة السنوسية، الملك إدريس رحمة الله عليه هو كان القائد السياسي الفذ الذي رحمه الله، الذي أتاح أو الذي فتح حقيقة المجال أمام الليبيين وأمام استعادة هيبة الدولة الليبية. وكان عمر المختار جزءا من هذه الحركة كقائد ميداني لحركة جهادية صنفت من أروع ومن أرقى، وأثرت في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ككل، لصنفت من أفضل حركات جهادية على مستوى العالم.
1: يعني نستطيع القول أن الفيلم قول عمر المختار ما لم يقله.

0: هو الحقيقة عندما يتم إسقاط، نرجع للإسقاط الفيلم، هو الفيلم نفس ما حكيت لحضرتك، هو يتأثر دراميا أكثر شيء، لكن ضعف دور مشاركة القبائل نفس ما قلت لك في هذا الفيلم.
1: همش دور القبائل
0: جدا، وأيضا همش دور الحركة السنوسية، وهذا أكبر خطأ، همش دور الحركة الوزارة أن حركة ضعيفة هزيلة، حركة لا تدعم التيار الجهادي في ليبيا، وهذا غير صحيح. أيضا الفيلم وظف ظهور عمر مختار كشخص وحيد فقط، يعني في أغلب المشاهد. ثانيا حتى مقولة سننتصر أو نموت الذي قالها شيخ الشهداء عمر مختار، حتى نراه وظفت بطريقة قصيرة جدا ومرة واحدة، ولم تثرى بالصورة الصحيحة، لأن هذه مقولة خالدة للشيخ الشهداء.
1: مقولة خالدة، بس في نقاش هل قالها عمر مختار
0: طبعا
1: فعلا ولا أضيفت في السيناريو؟
0: هذه
1: يعني هل هي متداولة عند الليبيين قبل الفيلم؟
0: متداولة، أنا شخصيا سمعها من حياة جدي رحمة الله عليه، أن عمر مختار هو من قائل.
1: سمعها من جدك الكلام؟ نعم. قبل الفيلم
0: نعم،
1: وأنه كان عمر المختار قال هذه الكلمة.
0: عمر المختار قال هذه، ونركنا علاقة عمر المختار كانت علاقة روحية بالسنوسية، كان دائما حتى عند مخاطبة الملك إدريس يقول له يا سيدي. فأنا كنت ملاحظها حتى في حياة جدي رحمة الله عليه، فكانت علاقتهم هم كلهم كانوا زي المقتنعين بالحركة السنوسية، فدائما هذه الكلمة نراها مشابهة في اللفظ لبعض، فهذه الكلمة تدل على أن فعلا علاقة عمر المختار بالملك إدريس السنوسي كانت علاقة أخوية، علاقة روحية، علاقة احترام وتقدير، لأن عمر المختار يعتبر هو القائد الميداني لهذه الحركة، بينما الملك إدريس رحمة الله عليه هو الفيص أو هو رئيس هذه المقاومة الفعلية السياسية والاجتماعية والعسكرية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
0: حدثني عنه أن عمر المختار ظلم في هذه الحركة الجهادية. الحقيقة عمر المختار الحقيقة يعني والله يا جدي رحمة الله عليه قال إن عمر المختار لم يكترث حقيقة بالتهجير، ولم يكترث بحرق القرى، ولم يكترث بالمعتقلات، ولم يكترث حتى بالمشاكل القبلية اللي صارت له. صار ضغط على القبائل، يعني حكى لي جدي رحمة الله عليه قال لي تم تجميع القبائل في إقليم برقة، وطليان صراحة يقول لهم إذا كنت ترغب في وجودك وترغب في امتيازاتك ومزارع وكذا لازم تقدم، بمعنى تتبرع من عمر المختار. قال لي جدي نحن لم نتأثر بهذه التأثيرات، لكن في بعض القبائل وفي بعض مشاكل القبائل للأسف صار عليهم زي الضغوط من نتيجة السجن، نتيجة لتهديدات معينة، لكن عمر المختار كان وعلى فكرة المرحلة الجهاد بتاعه وكذا سميت في ليبيا مرحلة الأدوار.
1: يعني
0: كيف الأدوار؟ كل مرة دور على قبيلة، يعني عمر المختار يأتي إلى مثلا قبيلة العبيدات يقول لهم دور العبيدات اليوم، يمشي للبراحصة يقول لهم اليوم دور البراحصة مثلا في الجهاد، يمشي قبيلة اسمها قبيلة العبيد في المكان الذي أسر فيه وقبض عليه فيه ليقول له اليوم دور قبيلة العبيد، يذهب إلى العواقير دور قبيلة العواقير، يذهب إلى قبائل الأشراف والمربطين يصنفهم يقول دور قبائل المرابطين هذا اليوم. فعمر المختار أنا الحقيقة دائما أجد صعوبة أن يعني يقول أنها حرب عصابات، السياسة بتاعتها ليست حرب عصابات بل هي حرب أدوار. كل قبيلة وكل قبيلة تعرف كان وجودهم من قبل نتيجة للظروف الاجتماعية والظروف حتى المادية، فالعدد كان بسيط، عدد الليبيين ما كانش كثير، فهذه القبائل قدمت أروع من تضحية أبنائها، وأغلب أي قبيلة موجودة في برقة خصوصا يوجد لهم 2-3 استشهدوا مع عمر المختار أو اعتقلوا. نحن عرفنا معتقل العقيلة هذا أسر وهذا تم اعتقال فيه كافة قبائل برقة وموتوا فيه فوق من 3000 شيخ و 3000 رجل ليبي نتيجة لوقوفهم جنب عمر المختار. فهذا الدليل أن عمر المختار لم يكن وحده، لم تكن قبيلة واحدة معه، بل كانت جميع القبائل معه، بل كانت جميع الشرائح الاجتماعية في ذلك الوقت معه، حتى الملك إدريس كانوا في نواب معه وكانوا في وزراء، فهؤلاء الوزراء والنواب اشتغلوا مع عمر المختار شغل موازي للشغل العسكري اللي هو يشتغل به. يعني
1: هذه حلوة، عجبتني موضوع الأدوار هذه، يعني هو كان يتحرك في مجموعة خاصة فيه،
0: طبعا مجموعة ممكن ما تلبش 15-20 شخص،
1: هذول المحيطين
0: به
1: اللي يتحرك فيهم
0: باستمرار،
1: وبعدين القوة العسكرية كل شوي على قبيلة
0: مما جعل الإيطالي حتى جراسياني في كتابه يعني في هو مؤلف كتاب على برقة اسمه يعني برقة الهادية، فالكتاب هذا أظهر الدور الحقيقي للقبائل. يعني جراسياني قال أنا صدمت بهذه القبائل التي لم

0: اترك امر المختار نهائيا. فدور فالادوار اصبحت كل قبيله لديها اثنان او ثلاثه مستشهدين مع امر المختار، فيقول لك انا لن بمعنى لن اضيع حق ابنائي الذين استشهدوا مع امر المختار. فمن هنا كانت انطلاقه، ومن هنا سبب نجاح امر المختار، لان نجاح امر المختار وانتصاره، نحن الليبيين نعتبره انتصر على الاحتلال الايطالي رغم انه حكم سوريا في 16 سبتمبر في عام 1931 استشهد رحمه الله عليه. هذه محكمه سوريه لا تعني لنا شيئا، نحن اعتبرنا انفسنا انتصرنا على الاحتلال باليه او بكيفيه او باداره عمر المختار لهذه المعركه التي جسدت جميع قبائل برقه في جهادها ضد الاحتلال الايطالي.
1: جميل. الحقيقه استاذ دكتور ابراهيم الجراري الكاتب والباحث الليبي، انا ودي اطول الحلقه ذي لانه فعلا سيره عمر المختار مثيرة للحماسة، وفيها معاني النبل والفروسية العربية، وفيها معاني التعبئة والغيرة الدينية بمعناها الجميل وليس بمعناها الذي شوه لاحقا، وفيها أيضا تذكير لنا بأن ليبيا بمقدورها أن تحيا. أيضا أرجو لليبيا الحياة الدائمة والسعيدة. أيضا هل من كلمة أخيرة تود قولها قبل أن نطوي صفحة عمر المختار مؤقتا؟
0: شكرا أستاذ مشاري على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا إلقائك الطيب الذي أثار روح إيجابية حقيقة في هذا اللقاء، فأشكرك والشكر موصول إلى القناة العربية، القناة الرائعة جدا اللي ملهمة في خواطر كل العرب يعني. والله كلمتي الأخيرة أن شاء الله أخوتي الليبيين أن يأخذوا سيرة عمر المختار أو حركة عمر المختار الجهادية كنبراس لهم لتحقيق ما نسمو إليه. إن شاء الله إن شاء الله تكون حركة عمر المختار هي هي هي هي المعيار
1: إن شاء الله
0: لحياة جميع الليبيين على الأرض الليبية.
1: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الجراري الباحث والكاتب الليبي، وشكرا لكم أيها الكرام على تخصيص الوقت لمحاولة أن نتفرس بعض ملامح أسد الصحراء الليبية الشيخ عمر المختار. مع السلامة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب.

0: والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. خريطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنه أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده الذي أورده في تصريحات سابقة آخرها أمس على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. نقلت صحيفة ذا نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأنها التابعة للبحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز قد ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. وفقا للهيئة عبرت ما يقرب من 200 سفينة المضيق الأسبوع الماضي بزيادة 150 سفينة عن الأسبوع السابق و40 سفينة قبل أسبوعين، ما أدى إلى زيادة إجمالي حركة المرور على طول طريق العبور إلى حوالي 20% من مستويات ما قبل الحرب. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كيبلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكيبلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. عقد اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في إيران باستضافة الرئيس مسعود بزشكيام وبحضور رئيسي البرلمان محمد باقر قليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني. وشهد الاجتماع بحث تطورات المنطقة وسبل الإدارة الاقتصادية للبلاد، حيث أكد رؤساء السلطات الثلاث في إيران ضرورة تعزيز التنسيق للحد من الضغوط المعيشية ومواصلة القرارات الداعمة للفئات الهشة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة